0: مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي أن توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة، وأضاف أن قدرات ميليشيات الحوثي لن تكون في مأمن من نيران القوات المسلحة وستدمرها. شكرا لكم، انتهى الموجز.
1: أين الجامعة العربية من ما
2: كل ده في آن واحد؟ عايز يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
1: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
3: أسئلة مرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
2: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
1: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
3: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
1: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
2: بس مش هزعل.
1: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
3: مقابلة خاصة الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي. أهلا بك معالي الأمين معنا على شاشة العربية، وشكرا على إعطائنا هذه المقابلة. حينما طرح اسم حضرتك لتولي الأمين العام للجامعة العربية تقريبا ترددت الأنباء في مارس الماضي، كانت هناك علامة استفهام كبرى لكل من يعرف شخصية السيد نبيل فهمي. أنت لا تحب المناصب العامة، أنت رفضت كثيرا العديد من حتى وزير خارجية مصر توليته بعد مرات ومرات من الرفض. لماذا قبلت كدبلوماسي عريق ومخضرم هذا المنصب في وقت تواجه فيه الجامعة تحديات غير مسبوقة؟
1: الإجابة الحقيقة في نهاية سؤالك. في مسيرتي المهنية في الخارجية ما بعد ذلك في الجانب الأكاديمي، إنما دخولي الخارجية، قبولي منصب وزير الخارجية بعد اعتذار عنه عدة مرات، ثم قبولي منصب الأمانة العامة أو أمين عام جامعة الدول العربية، كان من المنطلق إن هناك أزمة وهناك حاجة إن أتحمل مسؤولية في ظرف معين، وثقة وضعت فيه إن أنا أكون المرشح لهذا المنصب. فاللي دفعني لقبول هذا الترشيح هو ما دفعني لقبول أيضا منصب وزير خارجية في 2013.
0: طيب، حينما تطرح أو يطرح اسم الجامعة العربية، يتوقع الشارع العربي ورأي العام العربي دايما أن أي بيان سيحمل عبارات الاستنكار والإدانة والشجب والرفض بأشد العبارات، لكن في النهاية كلها عبارات، ليس هناك فعل حقيقي.
1: جامعة لها شقين، الأعضاء والمؤسسة ذاتي، وما فيش انفصال بينهم. غنى عن القول، الوضع العربي حاليا وضع غير مريح مضطرب، بل فضلا عن انه غير مريح ومضطرب ذاتيا، هناك خطه ممنهجه لمعاد تشكيل الشرق الاوسط وتفريغ الهويه العربيه منه اكبر قدر من الامكان. الوضع العربي صعب، ده امر حقيقي. في ظل هذا، النتائج التي تصدر عن الاجتماعات المعلنة للجامعة العربية من الطبيعي أنها مش هتكون على مستوى
0: الحدث ولا الطبيعي.

0: التوقعات.
1: مظبوط. مع هذا في الحقيقة أمام الوضع العربي صعب، ومن السابق لأوانه أن نتفائل أو ندعو بأنه إحنا في بداية طريق الانفراجة كبرى. أنا شايف أن هناك حراك عربي متنامي، أنه يجب نضع مسؤولية المنطقة في أيدينا نحن، أو نأخذ نسبة أكبر من المسؤولية، وهذا حد ذاته بداية طريق جيد. إنما بالاجتهاد، بالمبادرة، بالحراك، بالواقعية، أرى
0: طيب إن بمناسبة الواقعية، وأنا أعلم أن حضرتك يعني شخصية واقعية للغاية.
1: واقعية بس صاحب مبدأ.
0: واقعية ولديك طموح، يعني أقتنع بهذا الأمر. ولكن الجامعة العربية هي مجموعة من الدول. الآن وليس الآن، منذ عقود بدأ واضحا أن الجامعة هي مكان تجمع الدول العربية لإلقاء كلمات أو بيانات في القمم العربية. لكن لكل دولة إرادتها الحرة، لكل دولة أجندتها الحرة، حتى في مفهوم التحديات والعدو ومصادر التهديد لكل دولة أجندة مختلفة. كيف يمكن أن يكون من كل هذه الاختلافات فعل مشترك؟
1: في اعتقادي أنه إذا نظرنا للواقع على الأرض كدول، سنجد أنه على المدى الطويل، المتوسط والطويل، مصالحنا أكثر فيها توافق أكثر بكثير من اختلاف الرؤى بالنسبة لإجراء تكتيكي مرحلي معين. بمعنى هنختلف بين الحين والآخر، ويجب ألا ندعي غير ذلك. أحد المشاكل جاية من إيه؟ إن هناك تصور إنه لابد يكون مواقفنا واحدة في جميع الأحوال. إزاي يعني؟ إزاي يكون دول في شمال غرب أفريقيا لها نفس الأولويات في كل لحظة من اللحظات لدول في المشرق أو في الخليج؟ إنما هل نتمسك بنفس المبادئ، بنفس الأهداف الاستراتيجية؟ نعم، الدولة الوطنية، دولة وطنية موقف يعني لا يختلف عليه أحد في العالم العربي.
0: ولكن بتضرب سيادة الدول الوطنية.
1: أنا هكملك، قصدي إيه؟ الأهداف الاستراتيجية يجب تكون واحدة، رفض الاحتلال يجب يكون، وهو حاليا موجود، موقف واحد معارض لكل ذلك، تجاوز على سيادة الدول. طيب الاختلاف هنا مش في الهدف النهائي، انما اختلاف في طب نتحرك ازاي.
0: ما هو المشكلة ان ليس هناك تحرك، هي دي المعضلة اللي بتواجهنا الان بصراحة شديدة. يعني حضرتك صرحت ان سيادة الدول العربية خط احمر، البعض يعتقد ان هذا مجرد شعار سياسي، لكن عمليا على الارض ضربت دول الخليج من ايران، ضربت قطر من إيران وإسرائيل، ضربت السعودية والكويت والأردن والبحرين وكل هذه الدول من إيران وأذرعها في المنطقة، ولم يحدث شيء. ظلت عبارة أن سيادة دول خط أحمر، من يحمي هذا الخط؟
1: أولا يعني بعد نختلف في حاجتين. المشكلة ما قبل ذلك بكثير، ما ذكرت في بداية الحوار، الاعتماد المبالغ فيه على الغير خلق أو خلف التوازن بيننا وبيننا كعرب وبين الدول المجاورة غير العربية. هم اعتمدوا على أنفسهم وعلى الغير، في حين نحن اعتمدنا أكثر من اللازم على الغير.
0: الغير ده الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: عامة لا أنا بتكلم من شمال أفريقيا للمشرق للخليج، بمعنى الدول العظمى، دول أجنبية، ومش الولايات المتحدة فقط، ومش مجموعة دول فقط، كل منا بدون استثناء مر بهذه التجربة. أنا شايف إن إحنا وصلنا إلى مرحلة أزمة عربية خلقت حراك عربي، بداية حراك عربي إيجابي. لم نصل بعد إلى الإنجاز المطلوب، لأنه لا يمكن ننتقل من لحظة الأزمة إلى لحظة النجاح.
0: طيب أنا هعبر لحضرتك عن الفكرة كما يرصدها الكثيرون. حدثت الحرب الإيرانية الأمريكية، وبدأ اعتداء إيران على دول الخليج، وبدأ العالم العربي ينتفض ويطرح سؤالا كبيرا، أين الجامعة العربية مما يحدث؟
1: ليس ظلما، إنما ليس استدعاء منطقي، إنما ليس ظلما، من الطبيعي إنه طالما في اعتداء إنه الرأي العام العربي عامة ومنطقة الاعتداء بتحديدا ستلجأ إلى الجامعة العربية. إنما

0: برضو عشان نكون يعني نحدد نفسنا، نفس الكلام ده ذكر لنا من شعب فلسطيني. طب انتوا فين بقالكم 60-80 سنة؟ بنجتهد احنا وانتوا. دول عربية خدت مواقف ايجابية لصالح فلسطين في حدود اللي متاح، والقضية الفلسطينية لا زالت على رأس أولويات العربية.
1: يعني في حدود المتاح، بمعنى أن الجامعة العربية ليست لديها أدوات للتأثير والقوة في حدود المتاح من ناحية إيه؟
0: الجامعة العربية مرة أخرى تجمع دول. المتاح معنى هذا المتاح للدول قبل أن يكون المتاح للأمن العام. أنا ما بفصلش بينهم. أنا كل بقوله إيه، أن ما حد بيقول لي الجامعة العربية، أنا ردي دايماً الوضع العربي. الجامعة العربية تتحسن وتنجز مع تحسن وإنجاز العالم العربي. لا أدعي أبدا.
1: بس لو الوضع العربي في أزمة، الجامعة تساعد ولا لا تساعد؟
0: هتساعد، ما هتكون في أزمة.
1: طب فين المساعدة؟ هو ده السؤال.
0: ما تقدرش تفصلي بين الاثنين. نقطة، أنا النهاردة إذا خدنا أولا بداية أي حركة عربي على المستوى السياسي بيبقى من الجامعة العربية. في إيه نسبة التوافق العربي على قضية معينة؟ إذا أخذنا القضايا العربية المتاحة حاليا، خدنا مواقف، خدنا وهناخد مواقف، والأمور ليست كافية حتى الآن. أنا لا أدعي إطلاقا إن الإنجاز المطلوب تم. قلت في البداية إحنا تحركنا من مرحلة أزمة عربية.
1: أصلا الناس تعتبر إن ليس هناك إنجاز.
0: أكملك بس جملة. أنت بتسأليني الجامعة العربية بتعمل إيه؟ أنا قلت لك إن إحنا استلمنا الجامعة العربية وفي أزمة في ليبيا، أزمة في السودان، أزمة في فلسطين، أزمة في سوريا، أزمة في عدم اضطراب شوية في العراق، أزمة في اليمن، والنزاع العربي أو الهجمة الإيرانية على الدول العربية. كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ طبعا لا. إنما لو خدنا آخر اجتماع المجلس الوزراء من شهر، في قرارات طلعت على كل هذه القضايا، وبدأنا نتحرك على كل هذه المسارات.
1: هو في قرارات بتطلع.
0: ثانية كملك بس. لن ننجز في 3 أشهر دون شك، دي بداية حوار.
1: لا هو للموضوعية لا يستطيع أحد أن يحمل حضرتك شخصيا.
0: مش شخصيا.
1: يعني
0: مش شخصيا إطلاق.
1: لكن في أمور كانت تحتاج إلى مواقف. يعني أنا استمعت مثلا في المنطقة العربية من بعض قادة الرأي في الخليج أن كان على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا وفعلا، وليس موقفا، فعلا حازما وحاسما مع إيران مثلا في اعتدائها على دول الخليج، وأن كانت هناك تجربة ناجحة للجامعة العربية حينما تم احتلال الكويت. كان هناك فعل للجامعة، تدخلت الجامعة وبادرت الجامعة.
0: الجامعة آلية اللي حركها الدول. إذا الدول النهاردة العالم العربي اللي كنت بقوله لك واجه عدة أزمات، بيحاول يخرج من هذه الأزمات ليه؟ ويتحمل مسؤولية أكبر بنفسه. ناخد أديك مثال بسيط جدا، أزمة إيران الأخيرة. مين الوسيط؟
1: قطر وباكستان.
0: وسيط مش روسيا ولا الصين ولا انجلترا، الوسيط دولة عربية مع باكستان. كل ده حراك عربي اساس، مش الاتفاق اللي تم اخيرا
1: يمثل الجامعة. يعني هي دي الدول تتحرك بشكل منفرد؟
0: اطلاقا.
1: بتنسق مع حضرتك هذه الدول؟
0: انا بنسق معاك. انت بتفصلي بين الاثنين، انا ما بفصلش. انا بتقبل مسؤولية عدم انجاز العربي، وبقبل وبرحب بأي إنجاز يتم بعتبره جزء من إنجاز العالم العربي. أنا
1: يعني في تواصل بين حضرتك وبين قادة الدول العربية بشكل مستمر؟ يعني يضرب مثلا خط أنابيب هنا، يضرب مطار هنا، تنتهك سيادة دولة هنا، بيتم الاتصال بحضرتك من قادة الدول؟ ده حتى لم توقد قمة عربية طارئة نتيجة هذه الأحداث. أعلم أن هذا يتطلب أن تكون هناك دعوة من إحدى الدول لهذه القمة، يعني من ناحية الهيكلية أو الميثاق، ولكن حتى الدول العربية لم تدعو إلى ذلك.
0: أي حدث عربي بيتم اتصال بيني وبين القيادات العربية أو العكس حسب إيه اللي مطلوب من أنا لسه من أمس

0: كنت بشرح لأحد الوزراء العرب عن ملخص صلاتي في نيويورك.
1: مين أحد الوزراء العرب؟
0: الوزير الكويتي، وزير خارجية الكويت. بالتحديد يعني. عن حديث الدار بيني وبين وزير خارجية إيران.
1: ده مهم قوي. يعني وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عنه، يمكن وسائل الإعلام العربية لم.
0: الحوار الدبلوماسي لحظي، كل لحظة.
1: طب قولي حضرتك، لان هذه نقطه مهمه.
0: لا لا لا لا ثانيه بس اكمل بس. ما
1: اتفضل.
0: انت بقى عايزه تسالي سؤال وتجاوب عليه.
1: لا لا لا اتفضل.
0: ف ايوه في حاجات يوميه بالتاكيد. انا بالنسبه لي كدبلوماسي مقادره، الاجتماع نهايه الدبلوماسيه مش بدايته،
1: نهايتها بعد ان يتم ترتيب الموقف
0: بين الحين والاخر. بناخد من الاجتماع عشان ناخد موقف، نعطي رساله سياسيه. هنا بقى الشجب والادانه والترحيب والاشاده وكل هذا الكلام، دي الرساله الاعلانيه العلنيه. انما العمل الدبلوماسي مش في الاجتماع. قبل او بعد.
1: قبل ان اسال هذا السؤال، اريد ان اعود الى موضوع عرقجي لانه مهم للغايه. هو طلب لقاء حضرتك على هامش اجتماعات الامم المتحده في نيويورك. ما الذي دار في هذا الحوار؟
0: استمعت منه لموقف ايران عن القضايا المختلفه، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة أي دولة عربية بأي كان مبرر. وأنه كان على إيران منذ عقود من الزمن، ليس فقط هذه الحكومة بالتحديد، كان عليها مراعاة علاقتها بالدول العربية المجاورة بشكل أكثر، وبما ينمي الثقة بينها وبينها. إذن القضية الحدث الحالي أكثر خطورة، إن القضية أساس جذورها منذ موقف طويل الأمد،
1: منذ حكم الشاه.
0: بالضبط، حكم الشاه. ثم انتقلنا إلى طيب إيه اللي ممكن نقوم به لتهدئة الأمور والحديث بقية.
1: أيوة، كان في أي إشارات يعني الأمر وصل؟ يعني طبعا إيران لديها ما تقوله، يعني تقول أن تستخدم القواعد في الخليج وما إلى ذلك لضرب أهداف إيرانية. دول الخليج تؤكد أن هذا الأمر غير صحيح. الأمر الآخر أنها لا تضرب قواعد أمريكية في الخليج، هي تضرب مطارات، خطوط أنابيب، منشآت طاقة، يعني ليس هناك اعتداء أكثر من ذلك.
0: أنا لا أقبل أي تبرير أي تبرير من كان الاعتداء على أرض عربية، وهذا كان موقفي الصريح. ما تخش في التفاصيل ولا تقول لي انت استهدفت ده ولا ده. مساس اراضي عربيه شيء مرفوض. عايز تتكلم على علاقات حسن الجوار، تبنيها الاول ثم تشتكي، مش العكس.
1: وفي نتيجه
0: دي اول جلسه، تاني جلسه.
1: طب بالمناسبه دي، كان في لقاء قبل أن تتولى حضرتك رسميا الأمين العام للجامعة العربية، وكان في جدل كبير أثير حوله. كان حضرتك ومجموعة من الشخصيات الدبلوماسية المصرية التقوا بعرقجي.
0: نعم.
1: السيد عمرو موسى والسيد محمد العراب، والتقيت في القاهرة مع عرقجي. هذا اللقاء بصوره كان محل جدل كبير في المنطقة. ما الذي يحدث؟ طبعا في هذا الإطار كان توصيفا لأن دبلوماسيين مصريين يلتقون بعرقجي، وكأن الدبلوماسية المصرية تتفهم أو تتعاطف بشكل أو بآخر مع إيران.
0: أنا دعيت لعشاء مع وزير خارجية إيران، وكان ردي الحقيقة ما عنديش وقت للعشاء إلا إذا في مجال لحوار جاد. لما اجتماعيات الحقيقة مش مهتم بيها يعني. كان رد الإيراني واضح، لا ده هتكونوا مجموعة صغيرة جدا وتتحاوروا مع الوزير. فقبلت، والحوار دار بكل جدية وموضوعية. الرؤية الإيرانية لما يحدث قبل الضربة الأولانية والرؤية العربية، دي أمور طبيعية. ولا حد ولا هو حاول يتنازل عن موقفه عشان قاعد مع وزراء خارجية مصريين سابقين، ولا حد منا تنازل عن موقف عربي.
1: اللي هو ايه؟ هو موقف ايران ايه من الدول العربية؟ مع ما المشكلة التاريخية اللي ما بين ايران
0: لا لا هو الدول العربية؟ وقتها كان الحديث اساسا على امريكا واسرائيل. كانش على الدول العربية. واحنا كنا واضحين كمان نفسي

0: أنا برضو الوزراء الخارجية سابقين آخرين كانوا واضحين، علاقات حسن الجوار لازم تبنى لا تفترض، وفكرة أنه هيفرض شيء على الدول المجاورة شيء مش إيجابي، ويجب يكون علاقات المنطقة هي الأساس لعلاقات مع الدول خارج المنطقة وليس العكس.
1: حضرتك وضحت الرسالة التي طرحتها عليه بشكل حاسم وواضح، لكن هم في النهاية بين الحين والآخر يتحدثون عن مسألة علاقات جيدة مع دول الجوار ودول الخليج، وفي نفس الوقت يضربون دول الخليج. هل تعتقد حضرتك بخبرتك الطويلة يمكن احتواء إيران؟
0: المفروض احتواء إيران، ومتطلبات ذلك أن تنمي نفسك وتعيد التوازن في المنطقة، بمعنى يجب يكون واضح أن إيران تستفيد من العلاقة إذا كانت العلاقة حسنة وفيها تكلفة إذا ما فيش علاقة حسنة. عشان تستفيد لازم يكون عندك الحافز، وعشان تحاسب يجب يكون عندك القدرة في الردع السياسي. نتكلم على الردع السياسي الأساسي، بمعنى في شق سياسي علاقات، وفي شق اقتصادي، وفي شق أمني. ده المعنى الردع السياسي، قدرتك على التأثير.
1: إيران بتستخدم القوة، ده عايزة ردع عسكري مش ردع سياسي.
0: إيران أكبر كارت يستخدم إيران النهاردة إيه؟ مديك هرمز اقتصاد. أنا بأثر على العالم مش بالصواريخ،
1: باقتصاد. بس هددت أمن الدول بالصواريخ، هددت مشروعات التنمية في الدول العربية بالصواريخ.
0: ولذلك قلت لك الردع السياسي العربي يجب يكون سياسي عسكري اقتصادي.
1: أيوة، بس عمليا يا فندم الإمارات فتحت أبوابها لاستثمارات إيرانية وكانت على علاقة جيدة بها، قطر كانت لديها علاقة جيدة جدا، ضربوا رأس لافان اللي يعني منشأة مفترض أن استراتيجية بالنسبة للجانبين، قاموا ب كان هناك اتفاقيات اتفاق مع المملكة العربية السعودية
0: في
1: الصين، ولكن للأسف الشديد ضربت بعرض الحائط كل ذلك وأطلقت صواريخ.
0: مظبوط. طب أنت بتكملي على إجابتي،
1: ما فيش أمل في احتوائها موافقا هحتويها إزاي؟ أنا عملت كل حاجة.
0: بتقوي نفسك. أنا ما قلتش إنك دي حوافز بس، قلت حوافز وقدرة على الرادع كلاهما. أنا من واقع خبرتي التفاوضية عمري ما دخلت مفاوضات، وأنا غير ما أكون حسن النية. ليه؟ ده ما دي من الوقت بالنسبة لي، إن عمري ما دخلت مفاوضات وفكر إن قدامي حسن النية، دايما بفترض إنه في خلفية مش واضحة. إذا عشان أأثر فيه لازم أبقى قادر إن أنا أديله حافز وأكلفه خطأ.
1: هو نقل المواجهة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى من المنطقة
0: مزبوط
1: العربية.
0: مزبوط.
1: جعل المنطقة العربية وكأنها أسيرة لهذا الصراع.
0: وهذا هو بالضبط اللي جعلني في حديثي مع الوزير الإيراني مرتين أقول له إن بداية الحل أو بداية الأزمة لم تكن مع أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل كانت علاقتهم بالشاه كويسة. بداية الأزمة إنه أنتوا عمركم ما تعاملتوا مع دول الخليج العربي بنية صادقة وبرغبة في تنمية هذه العلاقة من قبل حتى الحكومة الحالية. الحكومة الحالية أو الحكومة الثورة، الحكومة الإيرانية الحالية كمان روجت للثورات، لما دي قصة تانية. بتكلم على إيه؟ طلبت الجانب الإيراني راعوا مصالح الدول الجوار، ده بداية استقرار عمل الطويل. عليكم في نفس الوقت التعامل مع الأزمة الآنية اللي هي أمريكا وإسرائيل.
1: طيب سيادة الأمين العام، هو يجلس أمام حضرتك وحضرتك أمين عام للجامعة العربية، وهم لديهم أذرع في العراق فصائل مسلحة، ولديهم أذرع في اليمن الحوثي، ولديهم أذرع في لبنان حزب الله، يعني بالمعنى العام مدمرين ومفخخين لحضرتك الدول العربية، تتعامل معهم ازاي؟
0: بصراحة وبإن أنا هأثر فيهم. فكرة إنه هنتصالح لو صالحته مع امريكا واسرائيل.

0: قليل ده كلام عبث، ده اللي قلته من البداية. خناقتكم مع أمريكا وإسرائيل ده شيء، وفقدان الثقة بين الدول الخليجية العربية وغيرها وبينكم ده شيء آخر. وقصة بدأت من قبل حتى الأزمة الأخير لما وصلوا الأمريكان وما يسمى الدول الخمس زائد واحد اتفاق النووي مع إيران. أنا قلت لجون كيري فنيا عندي بعض التحفظات على الاتفاق، انما يعني تعالج، انما التحفظ الاكبر سياسيا، انتوا بتتفاوضوا 5 زائد 1 مع ايران مع دوله واحده ومتجاهلين الدول الخليجيه والعربيه، يعني بتخلق لي دوله عظمى في المنطقه.
1: هي لديها مشروع توسعي ونفوذ،
0: هي لديها، انما مظبوط هي لديها، وانت لما تيجي تتعامل معها بهذا الاسلوب وتغفل التشاور مع مع مع الدول العربيه، يبقى انت بتشجعها في هذا، بتغذي فيها هذا التوجه. ومع هذا انا لم انجرف الى النقاش ايراني امريكي اسرائيلي، رغم ان انا عندي تعليقات عليه وعندي اراء وعندي اقتراحات عديده.
1: عندك كتابات حضرتك توقعت قبل الضربه الامريكيه انه ستكون هناك ضربه امريكيه لايران.
0: انا تابعت، انما لم اتناول ذلك ليه؟ لان موقعي هذا مسؤوليتي الدول العربية، وتركيزي مع حديثي مع الجانب الإيراني علاقتكم بالدول العربية لا يمكن تقام على أساس حسابات أمريكية أو إسرائيلية، ولا يمكن تقام إلا بعلاقات حسن الجوار، أولها عدم اعتداء على سيادة أي أرض عربية.

0: سيادة الأمين العام، الدبلوماسية دبلوماسية ولا الدبلوماسية يعني دبلوماسية بمعنى حوارات سياسية ولقاءات وتشاور، ولا الدبلوماسية لازم يكون لها قوة، لها ذراع، لها ليست كذروع إيران طبعا، ولكن ذراع بمعنى يعني الاتحاد الأوروبي لديه النيتو، لديه قوة عسكرية قادرة على حماية دول.
1: دبلوماسية أداة، قوة عسكرية أداة، القوة المخابراتية أداة، القوة الاقتصادية أداة، كلهم أدوات في علاقات سياسية أمارس كل واحدة منهم بأسلوب مختلف، إنما عشان أنجز وأحمي مصالحي لابد إن أنا أشتغل في كل هذه المجالات. ليه؟ طبيعة الحال لازم يكون عندي مصداقية، لازم عندي قدرة عسكرية اقتصادية، يا إما يبقى عندي قدرة على تحمل الضغط أو فرض الضغط إزاي، مش بس بالكلام.
0: ولكن الدبلوماسية بدأت تفهم، وأنا طبعا في حضرة دبلوماسي عريق، أنها نوع من الضعف، بدأت تفهم هكذا لأن هناك منطق آخر يعمل وهو منطق القوة. حتى حضرتك ذكرت هذا الأمر، نحن نعاني من عالم يعني بيفرض القوة أو منطق القوة أكثر من قوة القانون.
1: مظبوط، في انكماش دبلوماسي مقابل محاولة فرض الأمور بالقوة. عشان ننجح نحن في التصدي لهذا دوليا أو إقليميا لا يمكن يتم مجرد بالحوار الدبلوماسي، فإذا لازم ننمي نفسنا.

0: لازم ننمي نفسنا وطني.
1: احنا لازم هننمي نفسنا, احنا اصلا بنواجه تحدي, احنا عايزين تحرك آني.
0: ما عندكيش لازم تحرك آني يشمل التصدي للأزمات والتنمية. انا ليه طرحت مبادرة في اجتماع الوزاري الاخير, مبادرة بعنوان أجندة عربية متجددة على 3 محاور: تصدي بمعنى الانغماس في العمل السياسي للأزمات, لا يمكن يكون الأزمات دي كلها موجودة ويكلف بها مندوبين من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو من غيره, لابد نكون مغمسين فيها. ثانيا التطوير, العالم بيتغير, حاول أنا أحسب الأمور بالدفتر والناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي, لازم نطور نفسنا ذاتيا كل دولة من دولنا وإقليميا كمجموعة عربية وبما في ذلك الأمانة العام, لازم تتطور مع الوقت. والشيء الثالث, الكلام مش كلام نظري, عشان أعمل الانغماس في الأمور السياسية أو أطور نفسي يكون عندي إمكانيات. فإذا التنمية مستدامة ليه؟ عشان هيحصل ضغط عليا بين الحين والآخر.
1: ما هي بتضرب العدو هنا مصدر التهديد بالنسبة للخليج, بيضرب مشروعات التنمية. يعني حضرتك عندك دايما يقال تنظيريا, وأنا أجلس في حضرة يعني مناظر سياسي كبير, في مشروع للتنمية والاستقرار وفي مشروع الهيمنة والنفوذ. مشروع الهيمنة والنفوذ قرر أن يقضي على مشروع التنمية. إيران بتقولها صراحة, إما نبقى مع بعض كلنا وإلا مش هنبقى مع بعض, إما أصدر نفتي إما مش هتصدروا نفتكم, إما يكون في سلام لي أو ما في سلام في المنطقة. هذه رسائل تهديد وتنفذ بالصواريخ.
0: أنا ما عنديش مشكلة في عناوين هذه الرسائل, مشكلتي في مضمونها. عناوين إن إحنا كلنا مع بعض, ما أنا بقول هذا الكلام برضو, إنما أفعالي أنا إيجابية, أفعالكم أنتوا سلبية.
1: كسبت إيه؟
0: أنا لازم أبني نفسي عشان أتصدى لذلك. لازم أتحرك على 3 مسارات مع بعض عشان يبقى الطرف الآخر شاعر إن في رضا.
1: طيب هسأل سؤال تاني, العرب لديهم قوة؟ يعني لديهم أوراق ضغط حقيقية؟ يعني تاريخيا يتقال لحضرتك في حرب 73 استطاع العرب أن يستخدموا سلاح البترول, دلوقتي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج ليه البترول. الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك عملت فيها لسنوات طويلة وتفهم الجانب الأمريكي جيدا, لابد أن يستفيد بشيء ما حتى يقدم لك الدعم. إيه اللي العرب يملكوه من أوراق قوة؟
0: مرة ثانية ناخد, أنت قلتي 73 والبترول, أنت حريت 73 رغم أن التوازن القوة كانش في صالحك, علاقتك حتى مع السوفيت وقتها ما كانش كويس, إنما حاربتي خلقتي ظرف سياسي وعسكري مختلف خلى الأمريكان والسوفيت يبصوا لك بشكل مختلف ما بعد ذلك, ده غير طبعا عن الوضع في إسرائيل.
1: بس استخدمت القوة العسكرية؟
0: استني بس, وأنا ما بقولش بس ما استخدمهاش, أنا بقولك ننميها عشان يكون في ردع لا تحتاجي فيه استخدام القوة العسكرية إلا في الضرورة, لما لازم يكون عندك إمكانية. هوصلك للسؤال بتاعك أو الملاحظة بتاعتك. أحداث غزة, أحداث غزة, بعد أحداث غزة الرئيس ترامب اقترح ريفييرا في غزة, ما اقترحش حل غزة, اقترحش حل دولتين, اقترح ريفييرا. العالم كله قال له لا, الدولة الوحيدة اللي قدمت اقتراح بديل كانت مصر, اقتراح بتاع غزة,
1: خطة غزة.
0: في النهاية بين خطة غزة والتوازي مع ذلك تحرك سعودي فرنسي لحل الدولتين,
1: حل الدولتين
0: وتوافق عربي إسلامي, ترامب نفسه غير مواقفه اللي كان بيقول فيها التهجير يتم وحيتم.
1: طيب بس في مشكلة كبيرة جدا, لو حضرتك سألت كل الدول العربية عن مصدر تهديد كل دولة هتلاقي مختلف. في دول بتعتبر ان اسرائيل مصدر تهديد الاول, في دول بتعتبر ان ايران مصدر تهديد الاول, في دول بتعتبر النفوذ التركي المتصاعد في الاقليم مصدر تهديد, في ناس بتعتقد ان الميليشيا المسلحة اللي موجودة في عدد من الدول العربية هي مصدر التهديد الاول لسيادة الدول. كل هذه الدول كيف تجمعها على عمل تفعيل فكرة حتى ميثاق الدفاع المشترك؟ تجمعهم ازاي؟ هم اساسا مصادر التهديد بالنسبة لهم مختلفة.
0: الناتو تحالف رسمي, لما امريكا دخل

0: العراق كل اعضاء دي توافقوا؟
1: لا.
0: طيب اتفاق رسمي بقى بينهم في حاله اوكرانيا امريكا دخلت؟
1: امريكا دخلت، يعني اوروبا هي اللي كانت بالاساس بالنسبه لها.
0: اذا حتى بين الدول اللي فيها حلف عسكري رسمي في تباين في بعض المواقف. ايران الاعتداء الامريكاني على ايران، هل اعضاء الناتو وافقوا؟ ده ترامب طول النهار يقول انتوا ما ساعدتوناش. فاذا فكره انه الحلف في حد ذاته يحل كل القضايا وفي تطابق كلام نظري مش
1: بس على الاقل يبقى موجود. يعني هقول لحضرتك حاجه، بدات بعض الدول العربيه تتغاضى، ممكن اكون خياليه بس بنقل ما يفكر فيه البعض، بدات بعض الدول تنحي الجامعة العربية بكل ما لها من دور وثقل تاريخي. احنا ادم مؤسسة، احنا ادم الامم المتحدة، نحيت الامم المتحدة بالمناسبة تواجه نفس التحديات، ليست الجامعة العربية وحدها، وبدأت تعتمد على تحالفات ثنائية، بدأت تعتمد على تحالفات اقليمية. فبدأ البعض يقول طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
0: انا يهمني تنمية القدرة الذاتية للدولة الوطنية العربية، كل دولة فرادة، وثقتي انه لما ننمي القدرات الوطنية لكل دولة عربية هتبقى اكثر استعدادا واكثر قدرة على التعاون بينها وبين غيرها. دي اول شيء. مشكلتي مش في التوافق، انا مش عايز اعمل توافق بين دول ما عندهاش قدرات، انا عايز اعمل توافق بين دول عندها قدرات.
1: ما عندهمش قدرات عسكرية الدول العربية؟
0: انت اللي بتقولي، اللي بقولك انا عايز انمي القدرات العسكرية للدول العربية ذاتيا، كل دولة منها، حتى لو ما كانش في توافق على تستخدم ازاي بشكل جماعي. فهذا اول شيء. الوضع العربي انا آلية يجب تدار وتتخذ اجراءات اكثر سرعة واكثر كفاءة، انما انا آلية لوضع عربي. وضع عربي عايز تطوير وتدعيم

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: طب أنا عايز أدخل في القضايا شوي. لا طالما أكد العرب أن السلام هو خيارهم الاستراتيجي.
3: سلام مع إسرائيل قصدك؟
2: سلام مع إسرائيل. نحن ليس دعاة حرب، هذه هي العبارة التي تردد دائما، تستخدم دائما عبارات حكمة القادة العرب في التعامل مع هذا التحدي الكبير. بس ما فائدة استخدام هذه العبارات؟ ما فائدة الحكمة ورفع شعار السلام وأنت أمام طرف لا يؤمن بالسلام ولا يستخدم غير القوة؟
3: عشان أواجه ذلك محتاج إيه؟ محتاج الكل يتحرك. لو سألتيني النهاردة هل في سلام أو إيه العقبة الرئيسية لسلام عربي إسرائيلي، يقول لك إسرائيل، وأكبر عدو لإسرائيل هي إسرائيل، لأنها فاكر أنها هتهيمن على المنطقة، ومش هيحصل هيمنة على المنطقة، فاكر أنها هتحصل بالسلام
2: في أيوة، بس هي تشهر السلاح مقابل إحنا العرب لا نشهر شيء. يعني لا أريد أن أستخدم تعبيرا قاسيا، بعض بيعتقد أن إحنا في موقف نبدو فيه ضعف.
3: يجب تفرقي بين حاجتين، هدفك استراتيجي وحراكك اللحظي. هدف الاستراتيجي السلام مع عرب إسرائيلي بدون أدنى شك، وده من قبل قمة بيروت وبقى علني وجماعي في قمة بيروت في 2002.
2: صحيح.
3: من أكثر من 24 سنة أعلن أن إنه الاحتلال، وتبقى علاقات طبيعي احتلال لكل دول عربية، ويبقى في علاقات طبيعية بيننا وبينكم في ظل تصالح تاريخي، رغم أنه لا يعتبر تطبيق على أساس 67، حدود 67 حتى أقل من حدود 48 على أساس أمة إسرائيل. ومع هذا
2: علاقات طبيعية تطبع الدول العربية مع إسرائيل؟
3: علاقات طبيعية.

0: لفظ كان نورمال ريليشن، علاقات طبيعيه.
1: ايش معنى الشائع تطبيع؟
0: بدون شك، انما مش معنى، مش بالضروره تطبيع بمعنى محبه، انما علاقات طبيعيه. علاقات طبيعيه في علاقات

0: انهي لي الاحتلال وتعالي اسالني السؤال ده. المساله
1: يعني هنا يعني الجائزه التي يمكن ان او الورقه التي يمكن ان استخدمها مع اسرائيل انه في حاله اقدامك على السلام مع العرب يمكن ان يكون هناك تطبيع. مشكلتهم ان هم عايزين تطبيع مجاني.
0: مظبوط، مش عايزين تطبيع مجاني، عايزين تطبيع مجاني وسلام مجاني وامن مجاني، ومش هيحصل ولا تطبيع مجاني كامل ولا امن كامل ولا سلام كامل.
1: بس والدليل على التطبيع ده يعني تشعر ان اي قائد عربي يخاف من ذكره لانه شعبويا اضحك. عارف الراي العام العربي عاده عاطفي ومشاعره ملتهبه وهو معذور بما يراه في الضفه وغزه.
0: عشان اعمل علاقات طبيعيه لازم تكون الامور طبيعيه. سئلت مين كسب ومين خسر من 7 اكتوبر، فكان ردي انه كل خسر، والخساره كانت كذا كذا كذا، جزء مادي جزء عسكري امني وجزء سياسي. ثم فكره انه هل في رفض عربي للمقاومه وهل هي ليها هي دور فاعل ولا لا. المقاومه رد فعل لا يمكن القضاء عليها الا بتعامل مع اصل القضيه، وفي نفس الوقت المقاومه ليها اساليب معينه. البعض يرى المقاومه عسكريه والبعض يرى انه في الظرف السياسي مقاومه عسكريه تكلفتها اكتر كتير جدا من المقاومه السياسية، بيلجأ إلى ذلك.
1: حضرتك شخصيا كأمين عام ترى إيه؟
0: لا أنا كأمين عام وكدبلوماسي سابق أفضل دايما العمل الدبلوماسي السياسي. كام دولة طبقت كانت اعترفت بفلسطين السنة اللي فاتت؟ كام دولة آخرهم بريطانيا وفرنسا أخيرا طبقوا إجراءات إضافية على إسرائيل
1: نتيجة عقوبات للمستوطنين؟
0: كل ده جاي من إيه؟ من العمل السياسي والضغط السياسي، مش من عمل اقتصادي.
1: بس ليه الفلسطينيين ومقتنعين ان لا احد يقدم لهم؟
0: لانه 80 سنه بالتاكيد بيعانوا، بالتاكيد بيشتكوا، وعن حق. النتائج لم تلبي طموحاتهم حتى الان بعد 80 سنه من الاحتلال. لما ده لا تلام في السعوديه او فرنسا او مصر او غيرها،
1: يعني العرب ما تخلوش عنهم؟
0: العرب لا اطلاقا. ازاي بس؟ ازاي بس؟ يعني في بعد 7 اكتوبر مين يتحرك؟ هاك حد غير العرب؟ ما عرب يتحركوا، تحركوا لمنع التهجير. ومصر قالت صراحة في خط أحمر في موضوع التهجير، والأردن قالت أيضا أنه اتفاقية لو حصل تهجير اتفاقية السلام تبقى في سلسلة مهملات. ثم السعودية اتحركت مع فرنسا عشان التأمين حل الدولتين. فهل أنجزنا حررنا فلسطين؟
1: يعني لا، العبارات اللي حضرتك بتسمعها لوسائل التواصل الاجتماعي، هل ذبحت غزة والعرب يتفرجون؟ يعني سمعت حضرتك العبارات دي طبعا.
0: لا بص، أنا متفق مع كل ما ينشر عن الإحباط تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمعاناة الفلسطينيين. جيلي كله عاش هذا الكلام، فبدون أدنى شك ده شيء مؤلم بالنسبة لنا جميعا. إنما أنه ألوم العرب إن هم لم يجتهدوا، لا بصراحة لا. هل أنجزنا؟ لا أنجزناش. إنما ما تحملينيش أنا مسؤولية احتلال، حمليني طلبيني دايما وبإصرار وبشكل علني بالمزيد لصالح الفلسطينيين، وبالمزيد ضد اي احتلال الارض العربيه ايا كانت بما فيها من ايران.
1: طب حضرتك بتجري اتصالات مع المجتمع الدولي او المسؤولين الدوليين للتعامل مع ازمه باب المندب، للتعامل مع ازمه مضيق هرمز؟ هي بالتاكيد بتهدد الملاحه الدوليه كلها، يعني هو طرف مفترض انه تمام متضرر. تمام. لسنا وحدنا في المنطقه. في اتصالات بحضرتك بتجريها؟
0: نقطه حديث رئيسيه في كل اتصالاتي في الامم المتحده الاسبوع الماضي، وكان ليه صدى ومردود ومبادرة من طرف الآخرين بدون متوسطة. يا جماعة بما فيهم سكرتير العام أمم المتحدة، لازم نرجع تاني نركز على احترام القانون،
1: لأن بدون ولا حد بيحترم الأمم المتحدة ولا قرارات مجلس الأمن ولا
0: أنا برفع العلم أنه أنا هقعد أنبه وأحذر من أن مخالفة للقانون ده حتما هيضر الكل.
1: يعني ممكن يبقى في عمل جماعي دولي لتحرير ملاحة هرمز أو باب المندب؟
0: مش للتحرير، إنما لمنع تكرار ما شاهدناه. بالتأكيد في احتمال، وحتى أنا ما بجمع يعني برضو إيه، يعني سؤالك ممتاز الحقيقة.

0: انا مش عايز استعمل كلمه تحرير. ليه؟ تامين اه بس تحرير لا. ليه؟ انا مش عايز اعسكر الامور. عسكر الامور بقى انا حد يتكفى برضه مره اخرى مين اللي عنده القدره العسكريه انه يفرج او يحجز. انا عايز افرض نظام، عايز عايز عايز اوظف القانون. ليه؟ لان المدى الطويل هو ده اللي هيحميني.
1: طيب في خلافات، وحضرتك قلت الخلافات ليست مشكله بين يعني طبيعي يعني يكون
0: هي مشكله بس ما هياش البدايه والنهايه.
1: هي مشكله بالنسبه لحضرتك انا عارف. في صراع زي السودان مثلا. صراع السودان بكل صراحه مستمر لان هناك اطراف عربيه واقليميه تلعب دورا ما، تدعم هذا الفصيل او تدعم هذا الجانب، تدعم هذا الاتجاه او تدعم هذا الاتجاه، وهذا بصراحه هو العائق الاساسي امام حل القضيه. ماذا يفعل الامين العام في ملف كهكات؟
0: هقول لك، اولا مش متاكد انه هو ده العائق الرئيسي، انما بدون شك
1: الدعم والتمويل بيجي منين للسلاح؟
0: انا استعمل يعني بستعمل تعبيرك انت، انت قلتي العائق الرئيسي. غياب الدوله الوطنيه في السودان هي العائق الرئيسي. هذا غياب خلق مناخ لدول اخرى تتدخل، كانت عربيه او غير عربيه. انا دايما احط المسؤوليه على نفسي كعربي. لا الوم الغير الا فيما يخص الغير، انما وهناك يعني اعلاميين الحقيقه مستغرب انت ما طرحتيش السؤال ده. يرجحوا ان كل شيء مؤامره خارجيه على العالم العربي.
1: ما احبش نظريه المؤامره.
0: ماشي، وده كويس وكويس. اذا انما حتى مع وجود مؤامرات احنا مستهدفين ليه؟ ليه احنا؟ غير انه في حوافز معينه او يعني طموحات معينه، انما اطماع معينه. اسف.
1: هي صراحه اطماع وليست طموحات.
0: بالظبط، انا قصدي هي اطماع، هي الكلمه المضبوطه اطماع. في اطماع صحيح، انما مستهدفين ليه؟ لانه شايفين ان في ايه؟ هامش حركه في الساحه العربيه.
1: طب هل حضرتك بترفع سماعه التليفون على بعض الدول وتقول له مثلا في ملف السودان علينا ان نتوافق ونتفق انه يجب ان تكون هناك وجهه نظر معينه لصالح الدوله الوطنيه، وعليكم ان تجلسوا معي حتى لا يكون هناك دعم لهذا الجانب على حساب الجانب الاخر؟ ولا العمليه مش سهله قوي؟
0: كانك سماعه التليفون كله في ميعاد اجلسوا معي. انا ما بقولش حد يجلس معي، ما يهمنيش حد يجلس معي، انا بعمل الدور اللي عليا. ديك مثال محدد على السودان والقضية اللي لن تنتهي بعد وقدامنا لسه مشوار. قبل اجتماع مجلس الجامعة الأخير الأمانة العامة قعدت 10 أيام تقريبا، اتصالات مستمرة على موضوع السودان مع كل الأطراف المعنية لغاية لما وصلنا لتوافق سمح بصدور قرار بتوافق دون نزاعات مع اختلاف الرؤى. لما من خلال الدبلوماسية طلعنا قرار. هل ده هيحل قضية السودان؟ لا، إنما أنا بتكلم على إيه؟ موضوع السودان موضوع مؤلم الحقيقه،
1: مؤلم مظلوم ومنسية في الصراعات.
0: مؤلم عربيا ومؤلم ليه كدبلوماسي عربي. انما طب اعالجه ازاي؟ هل اقدر اعالجه النهارده بمعادله عسكريه؟ لا، مش متاحه دلوقتي. هل اقدر اعالجه بحافز اقتصادي؟ مش متاحه دلوقتي. لان بدانا بالعمل الدبلوماسي قبل الاجتماع، بدانا نتفاوض وهنستمر في ذلك. هل انا لدي قناعه ان القرار ده هيحل الازمه كلها؟ لا طبعا.
1: وسين وصاد وافقوا؟
0: طلع بتوافق، طلع باجماع.
1: يعني سين وصاد اللي بدخلوا في الصراع موافقين يحيدوا هذه الخلافات الان ويوافقوا على
0: في 22 دوله كانت حاضره الاجتماع.
1: لا، سين وصاد
0: اللي الكل وافق.
1: لا، سين وصاد اللي فاعلين في الموضوع.
0: اكتر من فاعلين، كل الاطراف العربيه وافقت.
1: طيب عندي سؤال. الامين العام لجامعه الدول العربيه لديه سلطات صلاحيات حقيقية يستطيع أن لا أقول يجبر الدول، لكن تتحسب له حسابات حينما يقول كلمة معينة؟ أم بصراحة شديدة وأنا أقول هذا التعبير وأنا متألمة لأن يعني قدام حضرتك تحديدا لازم أتألم من ده، أم أنه أسير لإرادة هذه الدول التي تحرك الأمور كما تشاء؟
0: بصي، أنا لا أؤمن أبدا بالسلبية. لو أنا عايز أقعد مرتاح كنت قعدت خارج الساحة أساسا. يعني إذا أنا مؤمن تماما إنه ليا دور وأتحمل مسؤولية، مش كشخص هذا المنصب صوتك مسموع،

0: عبري عنه. هل بقى هتحل كل القضايا بالصوت؟ لا طبعا. هتحل كل القضايا بعمل دبلوماسي؟
1: بس عندك حاجه صلاحيه
0: فرض القضايا؟ لا طبعا لا. عندما صوتي ده في حد ذاته مسموح، صوتي كمان.
1: ايه مقياس صلاحياتك؟ الميثاق اللي بيقول ان الدول اللي قررتها بالتوافق؟
0: لا اطلاق اطلاق. دي منظمه بتاعت الاطراف، ملك للدول، ملك ل 22 دوله. هو انا ملك لدوله واحده؟
1: انا بس ملك. في مفروض ادوات للاراده الجماعيه. البعض يقول ان ميثاق الجامعه العربيه يحتاج الى تعديل.
0: كل شيء محتاج تطوير.
1: على اجنده حضرتك تطوير ميثاق الجامعه العربيه؟
0: احد بنود المبادره اللي طرحتها، تصدي تطوير تنمية.
1: نطور الميثاق ازاي؟
0: انت بتفترضي ان بس الميثاق.
1: لا انا مثلا يعني.
0: لا انا بتكلم على التطوير الذاتي للدول الاعضاء، ينظروا الامور ازاي، وتطوير اعمالهم، وتطوير عمل الامان العام.
1: ما انا اثق مثلا بحكم تاريخ حضرتك والجمهور العربي يعرف ذلك، لديك خبره دبلوماسيه ورصيد سياسي كبير، ويمكن ان يكون لديك رؤى حقيقيه للتطوير والاصلاح، لكن لكي تفعل ذلك لابد ان يكون لديك صلاحيات وسلطه.
0: وبتخلقي صلاحيات والسلطه. القصه مش حكايه الصلاحيات والسلطه المكتوبه في الميثاق. الميثاق كتب في 1945. الأمم المتحدة نفس الشيء.
1: ما هو في محاولات.
0: هل تستطيع النهاردة كتابة ميثاق جديد أو ميثاق الأمم المتحدة جديد؟ لا.
1: تعديله
0: أي حتى الممارسة من غير ما تعدليه في تعديل في الممارسة.
1: يعني ما ينفعش أطلع بعنوان صحفي إن حضرتك بتفكر في يعني بتطرح مشروع تعديل الميثاق؟
0: ده عنوانك أنت.
1: لا أنا بسأل ينفع ولا لا، ما أنا مش عامل عنوان غلط.
0: عنوان مني أنا؟
1: أي.
0: طبعا لا.
1: طب موقف الجامعة العربية، البعض يعتقد أنه عادة ما يعكس موقف دولة المقر، موقف مصر. يعني إذا كان موقف مصر من هذه القضية بهذا الشكل، فإن موقف الجامعة العربية يكون ممثل لهذا الأمر. هل هذا ظلم؟
0: ظلم لمين؟
1: لمصر أو للجامعة؟ يعني ما هنا تعتبر الجامعة من وجهة نظرهم وكأنها تابع لدولة المقر.
0: ده يبقى ظلم للدول الثانية، ده يبقى ظلم تجاه الدول الثانية. الدول الثانية ليها تأثير. هذه الرؤية أساسها جاية من إيه؟ إن الجامعة أنشئت أصلا في مصر، وكان في ظرف عربي، كان مصر ليها الدور السياسي الرئيسي في المنطقة، فده اللي خلق هذه العلاقة. هل مصر ليها دور يعني وارتباط متميز بالجامعة؟ بدون شك. إنما الجامعة ما بقتش 7 دول، 22 دولة. أنا النهاردة عندي 22 صاحب ملك، 22 عندهم رأي، و22 طرف. من الطبيعي أنه هيكون لهم في بعض الأحيان رؤيات مختلفة.
1: اللي بيمول أو بيدفع أكتر بيبقى صاحب النفوذ الأكبر؟
0: لا. من ينشط أكتر صاحب النفوذ الأكتر. مش
1: يعني مفيش دول تيجي تقول احنا اللي بننفق عن الجامعة، احنا اللي بنتحمل نشاط الجامعة، فبالتالي يعني
0: هي الدول بتتعامل مع الجامعة باحترام اكتر جدا من هذا. هل من آن لآخر يقولوا لي والله احنا بنصرف وكلام من ده؟ بيقول بس مش مقابل هذا ناخد موقف سياسي نتيجة، لا اطلاقا يعني.
1: طب احنا ليه، طب لو كانت كل المشكلات دي كانت بتحد من نجاح الجامعة العربية ككيان سياسيا، ما نجحناش ليه اقتصاديا زي الاتحاد الاوروبي مثلا؟
0: تقدريش تنجح اقتصاديا ولو انت فاشلة سياسيا، تنجح سياسيا لو فاشلة اقتصاديا. ومع هذا في تطور النهاردة اقتصادي في كثير جدا الدول العربية.
1: طيب انا في ختام حواري، العالم بيتطور زي ما حضرتك بتقول، يعني علشان حضرتك ما زعلش مني يعني في نهايه الحوار، يعني ليست
0: لسه مش هزعل، كملي. طب
1: الجامعه العربيه ناس عايزه تشوف صوره مختلفه، يعني حتى في الامم المتحده يا فندم، حضرتك كنت لسه في نيويورك، الناس سائمت من فكره كلمات، والناس تلقي كلمات وكلمات طويله ويستخدم فيها عبارات لابد من تطبيق القانون الدولي وتحقيق الاستقرار والامن والتنميه في العالم، هذه كلمات وعبارات انشائيه الناس سائمت منها، ناس عايزه تسمع ادوات، يعني قمه عربيه يكون فيها كلمات مقتضبه للقادة، فيها خطوات هنعمل ايه، مش عبارات انشائية الناس عارفاها.
0: انا متفق مع عدم ارتياح الرأي العام للأمم المتحدة، للجامعة العربية،
1: صح،
0: لغيره.
1: صحيح.
0: انما عشان نستعيد هذه الثقة، انا ليه قلت لك ان اكبر

0: التحدي مش إيران، مش فلسطين، مش هو تحدي الجامعة، هو استعادة ثقة الناس ومصداقية الناس، مصداقية العمل العربي. حتما عايزين نشوفوا نتائج، عشان نصل إلى مرحلة النتائج دي محتاجين وقت، إنما عشان أصل إلى النتائج محتاج تغيير في منهجية العمل، بتصدي للقضايا، بتطوير التفكير والعمل، وبالتركيز على التنمية المستدامة.
1: أنا في انتظار، والجمهور العربي ربما يكون في انتظار أول قمة عربية، لأن بصراحة شديدة مثلا أنا من غطوا في بعض القمم العربية، كان من الناس تعتقد وحتى الصحفيين يعني إن البيان في هذه القمة هو نفس بيان القمة اللي فات، بس نشيل التاريخ ونحط تاريخ جديد. زعلان من ده؟
0: لا مش زعلان من ده، ومش ومتفاهم ان الناس شعر بهذا.
1: نفس العبارات، نفس البيانات، نفس الجمل.
0: انا ما عنديش مشكله في ان يكون في تكرار، بالعكس بعض الاحيان طالما ازمه مستمره لازم ازود.
1: بس بالمصري الناس عايزه اكشن.
0: ولذلك مره اخرى الاهم من القمه ما يسبقه وما يعقبه.
1: شكرا سيادة الأمين على هذا الحوار، وأرجو أن ما كنتش أزعجت حضرتك النهاردة، لديك يوم طويل من العمل.
0: كل يوم يوم طويل.
1: شكرا.
0: شكرا
1: سيادة الأمين.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
1: لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى عن خطة امتلاك سلاح نووي ويقول إنه سيتخذ قرارا بشأنها. محسن رضائي يقر بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها ويؤكد تمسكها بمسار المفاوضات. الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات ومنصة صواريخ للحوثيين في مأرب والجوف وصنعاء وصعدة.
2: وفي 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها.
1: رئيس وزراء العراق يؤكد أن الدولة استكملت سيادتها بعد انسحاب التحالف وباتت تملك قرارها.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. في تصريح هو الأول من نوعه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطة لامتلاك سلاح نووي، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: في رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحسم الأمر معها إما بالحسنى أو بالقوة.
1: We have a decision that

0: I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
1: وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. قبل ذلك شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، مشددا على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
1: كما شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تدفق النفط عبر المضيق تجاوز مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
2: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting The Strait of Hormuz and commercial, by the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
1: قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما يوم السبت بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة، وأضاف أن قدرات ميليشيات الحوثي لن تكون في مأمن من نيران القوات المسلحة وستدمرها. من جهة أخرى قال النزيلي أن القوات المسلحة نفذت 97 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، وأشار إلى تحييد 260 عنصرا من الحوثيين وتدمير 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكري خلال العمليات. وهذه صور لضربات تنفذها القوات المسلحة اليمنية على مواقع وتمركزات لميليشيا الحوثي في صعدة.

وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غرب الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك

باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي.

0: أكد رئيس وزراء العراق علي الزيدي استكمال الدولة العراقية سيادتها بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن الدولة باتت تملك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة.
1: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. ورغم التحديات الصعبة يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده سترد على استهداف قطاع الطاقة بتوسيع استهداف ومصافي النفط الروسية والمنشآت التي تمول الحرب.
2: We have to respond in any way with their attacks on our energy. We have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects. I mean, we can't do so because we are not a people, or at least we are people.
3: تحذير للرعايا الأجانب بمن فيهم أفراد البعثات الدبلوماسية تجدده الخارجية الروسية بشأن ضرورة عدم البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها على خلفية ما تصفه موسكو توجيه ضربات انتقامية واسعة النطاق ردا على هجمات القوات الأوكرانية على منشأة مدنية في العمق الروسي. التحذير هو الثاني من نوعه خلال 4 أشهر ونيف، تؤكد فيه موسكو أن المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة ستقع بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير، مشيرة إلى أنها لم تلقى استجابة من الجميع، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص بحسب الخارجية الروسية لخطر مميت عن وعي وإدراك. وفي السياق ذاته تدعو موسكو السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية الأوكرانية، مشيرة في بيان وزارة دفاعها إلى أنها استهدفت خلال الأسبوع الأخير مجمعات صناعية ومراكز لمعالجة البيانات ومراكز لوجستية وعددا من منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
4: أما كييف فلم تتلقى خارجيتها بحسب المتحدث باسمها أي إشعارات من البعثات الأجنبية بشأن نقل مقرها أو مغادرة العاصمة وسط تقارير عن إعداد خطط احتياطية للإجلاء. وتؤكد البعثات الغربية بحسب تقارير إعلامية عزمها البقاء في كييف، وتحدث دبلوماسيون أنه يتم بحث الانتقال إلى لفيف أو شرقي بولندا إذا تعرضت البعثات لاستهداف مباشر من دون إعلان تنفيذ هذه الخطط. ويأتي ذلك فيما حذر عمدة كييف فيتالي كليشكو من وضع بالغ الخطورة مع استمرار الهجمات على الطاقة وشبكات النقل والمساكن والمنشآت الاجتماعية والجسور. وقال عقب اجتماع مجلس دفاع العاصمة أن الأولوية أصبحت للأمن والبقاء والنجاة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تنسيق الجهود وإطلاع السكان بوضوح على الواقع وتوحيد المجتمع كما حدث عند الاجتياح الروسي في فبراير عام 2022.
0: في مواجهة ضغوط الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود وبعد تلويح ترامب بتقييد

0: صادرات الديزل الأمريكية، اتفقت دول مجموعة السبع على إتاحة ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط ومشتقاته. نتابع.
1: 100 مليون برميل، رقم أعلنته مجموعة السبع على وقع أزمة الديزل وارتفاع أسعاره. الضخ يبدأ فوراً ويمتد 4 أشهر على أن يطرح الديزل خلال الأيام 20 الأولى، خطة تشمل أيضاً منتجات نفطية عدة. وراء الإعلان ضغط أمريكي مباشر. ترامب كان قد هدد بتقييد صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تسحب أوروبا من مخزوناتها، والسبب إمدادات أوروبا، فهي تستورد نحو نصف ما تستهلكه من الديزل، فيما زادت وارداتها من الديزل الأمريكي بنحو 99% بين فبراير ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن أين تتوزع احتياطات الديزل في أوروبا؟ تتصدر فرنسا وألمانيا القائمة بنحو 13,800,000 طن معاً، أي قرابة 35% من إجمالي مخزون الديزل وزيت الغاز الطارئ البالغ 39 مليون طن. غير أن التقديرات تشير إلى أن تغطية المخزون تقل عن 90 يوماً في 15 دولة شملها التقييم، وصنفت 11 منها حرجة، من بينها بولندا وإيطاليا وإسبانيا. قرار الإفراج عن المخزونات قد يمنح السوق متنفساً، لكنه لا يعيد الإمدادات المتراجعة ولا يصلح المصافي المتضررة. وفق صحيفة لوموند، 100 مليون برميل مخزون يشتري وقتاً لكنه لا ينهي الأزمة. غيداء السالم، العربية.
0: يواجه ذو الدخل المحدود في السودان صعوبات وتحديات غير مسبوقة جراء الحرب وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع، حيث أصبحت نسبة كبيرة من المواطنين عاجزة عن تأمين احتياجاتها الضرورية.
2: في السودان ضربت الأزمة الاقتصادية الحالية بقوة العمق الاجتماعي، فئات متعددة لم يعد بمقدورها مجاراة الوضع الراهن.
3: يقضون ساعات النهار في انتظار عمل يؤمن لهم احتياجات اليوم. حرفيون وعمال يومية يواجهون أزمة هي الأعنف منذ سنوات. الفجوة العميقة بين الأجور وكلفة المعيشة جعلت ذوي الدخل المحدود في وضع صعب ومعقد.
4: عايشين بالصبر. الليلة الحاجة اللي بتلقاها يعني ما قدر الشيء اللي انت داره، ولا نص داره تشيل لك حاجة بسيطة، الزيت، البصل، العيش، اللحمة دي خليها، اللحمة يقنعنا منها نهاية، دول بيمشي على جهات أمالك.
3: داخل الأسواق يظهر حجم الأزمة. حال ماجدة التي تعول أطفالها من بيع الشاي يلخص واقع كثيرين يعيشون كفاحا يوميا من أجل تأمين لقمة العيش.
5: أسعار اللي ارتفعت دي، أسعار السوق دي، الحاجات بقت غالية شديد، وأنا أتيمة وحيدة قرب في ناس البيت يعني. الحمد لله.
3: ليس بعيدا عن ماجدة تخبر مريم عن كيف غير الغلاء الطاحن من نمط وأسلوب حياتهم.
6: زمان الواحد بيبيع الحضرة وبرجع بيشيل كيس أولاده، وهسي بقت لنا العيشة مرة، الربطة بتاع الحضرة ما بتباع علينا.
3: بشكل متصاعد يواصل الاقتصاد انكماشه وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، واقع دفع الحكومة لاتخاذ تدابير من بينها افتتاح أسواق متنقلة وسط الأحياء السكنية وبأسعار مدعومة.
7: في ظل غلاء الأسعار تم وضع تدابير من ولاية الخرطوم، زائد المحليات فينا تقدم مساعدة للمواطن، فدي واحدة من الحاجات أن احنا التدابير اللي عملناها هنا نجيب المواقع ونحدد الشركات، والشركات تجي على أساس أنها تقدر تشتغل وتقدم للمواطن.
3: ومع وصول معدلات التضخم لنسبة 26

0: 2% خلال شهر أغسطس، فهذه مؤشرات تشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار قد تواجه الأسر وأصحاب الدخل المحدود. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
1: ألحقت الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا واسعة بالطرق في جزيرة كريت اليونانية، حيث تعرضت بعض الطرق لانهيارات إثر العاصفة التي ضربت المنطقة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين.
2: As you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
1: لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى عن خطط امتلاك سلاح نووي، ويقول أنه سيتخذ قرارا بشأنها. محسن رضائي يقر بأن إيران تمر بأحدى أصعب المراحل في تاريخها، ويؤكد تمسكها بمسار المفاوضات. الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات ومنصة صواريخ للحوثيين في مأرب والجوف وصعدة وصنعاء.
3: وفي 30 من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها.
1: رئيس وزراء العراق يؤكد أن الدولة استكملت سيادتها بعد انسحاب التحالف وباتت تملك قرارها.
0: شكرا لكم لطيب المتابعة.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير

0: الأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
4: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
3: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
4: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
3: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
4: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
3: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي يتجاوز إنتاجها المليون ونصف المليون برميل يوميا، لكنها تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع، صفقات في الكواليس، اتهامات بالتفريط في حقول استراتيجية، بالإضافة لشبكات تهريب تستنزف مليارات خارج الرقابة الرسمية. ضيفنا اليوم وزير سابق وربما حالي، واجه الإقالة والاستبعاد والتوقيف والعودة أيضا، يحذر من أن التفريط في ثروة الوطن بلغ مداه. فهل نحن أمام وزير يحارب الفساد دفاعا عن سيادة البلاد، أم هو جزء من صراع نفوذ التهم ويلتهم ثروة الليبيين؟ ولماذا تحولت نعمة النفط في ليبيا إلى نقمة كما يصفها البعض؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. ينضم إلينا من طرابلس وزير النفط الليبي السابق محمد عون. معالي الوزير حياك الله معي، ويعني أشعر بأن عندما أقول وزير النفط السابق لا تروق لك هذه الكلمة.
1: نعم
0: حياك الله معي في قابل الجدل، لماذا أولاً؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أود أن أشكر قناة العربية على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا.
0: وأشكر مشاهديكم كذلك للاستماع. الحقيقة هو صدر قرار وقفي احتياطيا عن العمل في 25 مارس 24، وفي 12 مايو تم إلغاء هذا القرار، وتم الطلب من السيد رئيس الوزراء لإعادتي لسابق عملي. رئيس الوزراء لم ينفذ هذا القرار، التجأت إلى المحاكم، صدرت 4 أحكام لصالحي، أحد الأحكام من المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة الليبية. فكان يجب على السيد رئيس الوزراء أن يحترم قرارات القضاء الليبي، وهذا من أساسيات بناء الدول يعني.
1: إيه، لكن معالي الوزير، يعني الآن اللي يسمع لحديثك هذا، أنا بعود للتفصيل في هذه القصة، ولكن يقول هل يعقل أن تكون دولة مثل ليبيا، دولة فيها قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر 1.5 مليون برميل يوميا، ووزير نفطها يمارس العمل من المنزل، أو ربما لا يمارس العمل أصلا؟
0: والله الحقيقة لا أمارس العمل أنا منذ 3 يوليو 2024 أصدرت بيان متلفز على أساس أنني سأبتعد عن ممارسة العمل، باعتبار أن لا الحكومة تقبل في المراسلات. هم آخر مراسلة قبلوها يوم 28 مايو 2024، وأصدروا تعليمات للمؤسسة أن لا تقبل مراسلاتي، وبالتالي وجودي في المكتب لا مبرر له الحقيقة. فالتجأت إلى المحاكم، والحمد لله صدرت الأحكام 4 ضدي، معي لصالحي يعني، ضد قرارات رئيس الحكومة بتكليف. نعم، الأحكام القضائية 4 صدرت لصالحي ضد قرارات رئيس الحكومة بتكليف الوكيل بتسيير العمل إلى شعر آخر،
1: اللي هو الدكتور خليفة عبد الصادق، خليفة رجب عبد الصادق. يعني هل أنت تعتبره وزير غير شرعي؟
0: نعم، هو منتحل صفة في الفقه القضائي الليبي. لما واحد يتولى منتحل صفة، نعم.
1: لكن بالمناسبة هذا
0: هو الوصف الدقيق.
1: الدكتور عبد الصادق يحضر اجتماعات أوبك مع كل الوزراء ونظرائه من كل الدول الموجودين في أوبك آخرها اليوم.
0: والله للأسف وهي زي ما ذكر السيد وزير الاتصال في حكومة الدبيبة في مقابلة مع ليبيا الأحرار، قال أننا نحن حكومة غير شرعية وحكومة أمر واقع، وبالتالي يعني وضع هذا وضع غير غير غير قانوني وغير شرعي. وبالتأكيد لما تستقر الأمور وتنتخب حكومة وينتخب مجلس نواب وينتخب رئيس للدولة، الأمور هذه كلها ستقيم وسيعاد تصحيحها.
1: لكن معليك، إذا كانت
0: هذا
1: حكومة
0: هو صحيح.
1: إذا كانت حكومة غير شرعية كما تقول أو كما قال هذا الشخص، وأنت تؤمن بما قاله يعني، فكيف يمكن أن تقول عن نفسك أنك لازلت وزيرا للنفط في حكومة أنت تصفها بنفسك غير شرعية؟
0: لا، هو خلينا نوضح لك أكثر. هو بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية التي كنت أنا عضو فيها، تم سحب الثقة منها في أكتوبر 2021.
1: صحيح،
0: سحب مجلس النواب الليبي الثقة منها بعد حوالي أقل سنة من تقلدها، ولكن آنذاك تركها حكومة تصريف أعمال، يعني معناها تصرف الأعمال العمل اليومي ولا تتخذ قرارات جوهرية وكبيرة. الاتفاق السياسي نفسه اللي جاء بالحكومة هذه، الاتفاق اللي حصل في جنيف اللي أحضر هذه الحكومة للوجود، هو ينص أنها لا تتخذ المادة 6 الفقرة 10 أنها لا تتخذ قرارات طويلة المدى، واضحة وضوح الشمس، الفقرة لا اجتهاد ولا غبار عليها. بعدين مجلس النواب الليبي في 19 سبتمبر 2024 سحب الثقة بالكامل من هذه الحكومة وتركها، سحبها منها.

0: بالثقة بالكامل، وشكل حكومة أخرى في في في شرق البلاد واللي هي
1: حكومة أسامة حماد. حكومة أسامة حماد هل هي حكومة شرعية؟ بمعنى هذه الحكومة أنت تعرف فيها وزير نفط طبعا، هل هذه هي الحكومة الشرعية الموجودة اليوم في ليبيا؟
0: لا ما فيهاش، هو للأسف للأسف ما فيهاش وزير نفط الحكومة متاع السيد حماد، وهذه أخطاء ارتكبت في ظل النظام السابق وفي ظل وبعد ثورة 17 فبراير، أنهم ما يضمنوش في الحكومات، في بعض الحكومات ما يضمنوش فيها وزير للنفط والغاز، رغم أن النفط والغاز بالنسبة لليبيا هو مصدر الدخل.
1: لا لا، لأنه في المؤسسة الوطنية الليبية يعني هي معنية بهذا الأمر.
0: لا بس ما هو هذه الوزارة، وزارة سيادية، وقانون النفط 25 اللي صدر في سنة 55، قانون 25 لسنة 55، والقانون اللي إنشاء المؤسسة 24 لسنة 70، وإعادة تنظيمها 10 لـ79، هذه كلها نصت على دور واضح لوزير النفط والغاز في إدارة الثروة النفطية اسمها. فلا يمكن إلغاء دور وزارة النفط في قوانين، في ثلاث قوانين منظمة لقطاع النفط في ليبيا، إلغاءها بقرارات من جهة طيب، من جهة أدنى منها جهة تنفيذية.
1: طيب السؤال أيضا المهم الآن، ليبيا دولة نفطية كبيرة، لماذا تقايض نفطها بالوقود؟ بمعنى الدول النفطية تستطيع مثلا إعادة التكرير، أو تستطيع عمل، يعني أنت تفهم أكثر مني في هذه القصة أكثر، يعني لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟ لماذا كل هذه اللفة الطويلة ودخول سماسرة، أحد يشتري وأحد يبيع النفط، الوقود يدخل إلى ليبيا ولأن سعره رخيص فيتم بيعه؟
0: نقطة ممتازة حضرتك ذكرتها. من حد استلمت الوزارة في 21 كان واحد الأهداف متاعي أن محاولة سد الاستهلاك المحلي من داخل ليبيا، وطلبت من الرئيس الغير الشرعي صنع الله أن يطور مصفات الزاوية لأن كان فيها برنامج للتطوير.
1: لا بس حتى المشاهدين يعرفون أنت تقصد هو كان الرئيس صنع الله غير الشرعي، هو رئيس المؤسسة النفطية الليبية.
0: ايه رئيس مؤسسة النفط كان قعد فيها من 2011، من شهر 6/2011 الى ان جابوا فرحات بن قداره في سنة 22،
1: الى ان تخلصت انت منه.
0: والله مش تخلصت منه انا، هو بدا هو بدا يعني المخالفات اللي دارها وعنده
1: بس معليك حنرجع له بس احنا حتى لا نضيع الإجابة السابقة تبعك، لأنك كنت تعمل من 2021 على مسألة سد
0: بالنسبة
1: حاجة الاستهلاك
0: للتكرير.
1: نعم
0: بالضبط، كويس. هو طلبت منه أن يتم بعجالة تطوير مصفات الزاوية واسمه، ما صارش، ما دار شيء. قال لي نحن نديروا في دراسه للتكرير في ليبيا كلها. ما فيش حاجه اسمها دراسه شنو تدير فيها؟ انت عندك مشكله انيه دير لها حل على طول تقدر واسمها. المهم وبعدها عملنا زياره لمصفات الزاويه، كان السيد عبد الحميد الدبيبه وانا والسيد عبد الله اللافي كان عضو مجلس الرئاسي، كنا ماشيين في المصفى. السيد عبد الحميد قال لي شنو المطلوب للمصفى؟ قلت له المطلوب تطويرها لسد حاجة الاستهلاك المحلي وإنشاء ميناء بحري لها، ميناء رصيف ثابت. قال باهي، درت رسالة مستعجلة لصنع الله، قلت له أعطينا شنو المطلوب باش نسمه. رد بنفس الرد بالتعنت والصلف والغرور، قال لي لا احنا قاعدين ندير في دراسة. ما دير في دراسة انت، شنو دراسة شنو دير فيها؟ ومع ذلك قمت كوزير نفط وغاز، عندي في قانون النفط 25 لسنة 55 صلاحية أني نخصص كميات من النفط الخام للتكرير لسد حاجة الاستهلاك المحلي، حتى ولو اضطر أخذها من الطرف الأجنبي، حتى من الشركاء الأجانب عندي صلاحية كوزير أني ناخذ منهم كميات ونعطيهم نخلصهم بسعر السوق العالمي، الأوفيشال سيلينج برايس يسموه فيه في
1: الإنجليزي.
0: وهذا لم يحصل. أعطيت موافقات لحوالي 6 شركات مستثمرين مخلطين ليبيين ومعهم أجانب وغيره، كلهم يدعوا أنهم بيديروا مصافي في ليبيا. أعطيتهم باعتبار أن عندي الصلاحية، أعطيتهم موافقات ومع ذلك لم يعملوا أي شيء. ولكن هو الأساس الخطأ من المؤسسة هي المسؤولة على والخطة الاستراتيجية اللي دارها السيد

0: فرحات بنقدارها واللي هي ما أدت إلى شيء، حتى اللي خذوا فلوس هذه ما داروا بهم شيء، كان تطوير مصفات الزاوية من ضمن المشاريع الاستراتيجية ومخصصي لها 2,400,000,000، وبرضه ما عملوش فيها لشيء لليوم للأسف.
1: هل يعني انت تتكلم على موافقات؟
0: واضح ان واضح إيه؟ ان واضح واضح ال ال واضح
1: انت تتكلم عليك على كثير من الموافقات.
0: واضح ان
1: وقلت وقلت تحدثت عن مستثمرين، وتحدثت ايضا قبل قليل عن مشاريع كنت تنوي القيام بها. يعني هل استخدمت كل هذه الامور فيما بعد لمحاولة دعني أقول الانتقام من محمد عون؟ بمعنى يعني أنت في 6 سبتمبر 2025 كنت في مطار معيتيق الدولي تتجه إلى السفر، تم إيقافك من جهة الضبط القضائي حتى تنفذ حكما غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات. لماذا حكم عليك بالسجن 4 سنوات أصلا غيابية؟
0: والله هذه أعتقد أنه هو موضوع كيدي في الأساس يعني. فممكن بعجالة نقول لك اللي حصل بالضبط.
1: يا ليت صراحة.
0: هو وردني من المؤسسة أن فيه إحالة، أن فيه أحكام على بعض الشخصيات في مؤسسة النفط. وقالوا أن إحنا هذا باعتبار أن الوزير ما عادش موجود معنا، وهو أصلا تابع الحكومة باعتبار أني من شان 16 في ديوان مجلس وزراء، يعني ما نتبعش المؤسسة. رجعوا القضية للمؤسسة. طبعا للأسف الحكومة لم تعلمني بالموضوع، ولكن أنا بادرت وكلفت محامي ذهب إلى المحكمة وشاف الملف، وبدأت محاكمتي. حضرت جلستين قبل ما يوقفوني في سبتمبر 25. القضية ببساطة كانت كيدية، كانت من يبدو أن أحد أعضاء اللجنة الثورية في شركة الزويتين لما كنت أنا رئيس شركة قال لهم أن محمد عون
1: هذه القصة تعود إلى 2007 2008
0: تليفون 2006
1: 2006 أيضا
0: هي 2006 القضية 2006 نعم. المهم يبدو أن الرقابة لما تحققت من الموضوع قالوا هذا اسم وهمي، ما هوش يعني مش حقيقي، البلاغ اللي جاهم مش حقيقي. ولكن هم ربما كيديا تلقفوا الموضوع وقالوا كيف أنت رئيس شركة لا تحيل المشاريع العقود إلى الرقابة المسبقة. هذا هو اللي كان موضوع القضية. وأنا في سنة 2006 كنت مستشار رئيس مؤسسة النفط، وتوليت لجنة في 2007 توليت اللجنة الرئيسية للتفاوض مع الشركات الأجنبية وحسن الشروط في صالح الدولة الليبية. وأنا موجود في ليبيا، لم يتم إعلامي، تم الحكم علي غيابي وأنا لا أعلم على الإطلاق، يعني الموضوع ما نعلمش عليه. فاللي حصل طبعا، وللعلم درت مذكرة للسيد النائب العام بعد ما سمعت بموضوع القضية، قلت له أنا مفروض اسمي يتنحى من ممنوعين من السفر، لأنني باشرت حضور المحكمة وما فيش مبرر أن يقعد اسمي. وكنت مطمئن أن ما مش هتحصل لي مشكلة في المطار. فجيت طالع أنا وابني فوقفوني وحولوني لمكتب النائب العام، مكثت عندهم حوالي 6-7 ساعات، وبعدين طلقوا سبيلي بدون أي لا يحققوا معاي ولا يكلموني لا يعرفوا حتى شيء من الحد. ما أعرفش حتى ليش شديني أصلا، لأن الموضوع منتهي أصلا. المحكمة بادرت بحضور جلستين في حضور المحامي متاعي، والقضية واضحة أني وذكرت للقاضي لما في المحكمة في الجلسة الأولى، قلت له يا سيادة القاضي أنا قعدت 6.5 سنوات رئيس للجنة إدارة شركة الزويتين للنفط، لم أحيل أي موضوع للرقابة المسبقة، لأن كانت التعليمات اللي عندنا كان ما نحيلوش هذه، لأن معنا شركاء أجانب وما ناش ملزمين بإحالة المشاريع إلى الرقابة المسبقة.
1: طيب قبلها بعام معاليك يعني
0: وإدارة القانون في إدارة القانون لوزارة العدل أفتت بعدم جواز
1: هذا الحكم. طيب
0: الإحالة إلى الرقابة المسبقة.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل مع وزير النفط اللي بالسابق محمد عون.

0: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 3:30 على العربية بزنس.
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
6: The architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence.
18: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
1: حياكم الله مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع وزير النفط الليبي السابق محمد عون. معالي الوزير حياك الله معي من جديد. كانت هيئة الرقابة الإدارية عن أوقفتك طبعا عن العمل في القضية رقب 178، هذه القضية الشهيرة جدا، يعني اتهمتك التفريط في حقوق الدولة، إهدار المال العام. هناك أيضا من يقول في ليبيا بأن معالي الوزير محمد عون تضخمت أرصدته جدا بسبب هذه القضية، وأصبح من أصحاب مئات الملايين، وبالتالي أتت هذه القضية الشهيرة قضية 178، وأنك جزءا ربما من ما حدث من الإهدار للمال العام، عقد لبعض الصفقات، شبهات حول هذا الوزير. أريد أن ترد على هذا الكلام وأن تعلق عليه.
19: أكيد، هو طبعا لما تم وقفي عن العمل في 25 مارس 24 كلف السيد رئيس هيئة الرقابة أحد الوكلاء عنده بالتحقيق معي، طلبت أن يحضر المحامي متاعي الجلسات أخذ الأقوال. قدمت لهم من الوثائق ما يدحض اي كلام. وطبعا هو الاساس، خلي باش يكون واضح حتى للاخوه الليبيين المشاهدين، انها كيديه من الاول. الاساس الرقابه الاداريه اللي حصل الاتي: في 8 رمضان 1445 هجري الموافق 18 مارس، كان فيه اجتماع للمجلس الاعلى لشؤون الطاقه والماء، ولأول مرة في هذاك الاجتماع السيد الرئيس كلف رئيس هيئة الرقابة أن يكون عضو في في في في المجلس هذا، مجلس شؤون الطاقة والغاز. طبعا في هذاك الوقت كان فيه عنده مشكلة مع السيد الصديق الكبير، ما عادش عنده من يأيده فيه، فدار قرار لإضافة السيد رئيس هيئة الرقابة لهذا. في هذا الاجتماع للأسف حصلت مشادة كبيرة جدا بيني وبين السيد رئيس الوزراء، كانت يمكن فاقت كل المشادات السابقة. السبب شنو هو؟ السبب أني

0: إني كنت ضد موضوع تعديل اتفاقيات شركة روحة، وقلت لهم شركة الأرامكو السعودية هذه شركة سعودية 100%، ما فيش شريك أجنبي في النفط السعودي. ليش احنا ما ننحوش نفس المنحة؟ وأنا مانيش ضد الشركات الأجنبية ولا ضد الاستثمار، ولكن ضد أن ما يكونش فيه ندية وما يكونش فيه مصالح مشتركة. اللي قلت الشركاء الأجانب بيقبلوا شروطنا باهي، ما يبوش يقبلوا يتفضلوا ويتخلوا على القطع متاعهم ويسافروا. فالمهم حصلت مشادة كبيرة، طبعا تدخل هو السيد رئيس الرقابة ووزير المالية أظن كان تفكر فيه وحاولوا يهدوا الموضوع. طبعا السيد الرئيس أنا كان صيام رمضان، لم أرد الرد عليه بالحجم اللي بحجم كلامه هو. أنا حاولت رديت عليه طبعا باش نكون واضح، رديت عليه
1: ولكن رديت ولا ما رديت
0: حدود الأدب وما نبيش رديت عليه وهو صيام. لا لكن كان ردي ما هوش الرد العادي، لو أن مش صيام كنت يكون ردي أقصى من الرد اللي رديت عليه. فالمهم بعدين هو شعر أن هو والسيد عادل جمعة شعروا أنهم أخطأوا في حقي وطلبوا أن هو يبوس راسي ويعني يقبل راسي ونسامحه. فقلت له اوكي ما عنديش حاجة من. أعتقد في هذاك بعدين طلعوا طبعا هم قعدوا في مكتب رئيس المؤسسة وأنا طلعت رجعت للبيت. أعتقد في هذاك بعد هذاك الاجتماع تقرر هيك التقدير الشخصي، راهو تقدير ما عنديش دليل قاطع عليه، ولكن تقدير الشخصي أنه تم فيه إقرار أن رئيس الرقابة سيتولى الموضوع. فشين داروا هم؟ رئيس الرقابة عنده شكوى من صنع الله ضد ديني، شكوى في بعثها راهو في أكتوبر 21 يعني سنتين قبلها باش تكون واضح، لم يحقق فيها الرقابة إدارية
1: اللي أنت وافقت على مبادلة كميات من الخام بمنتجات الوقود، وبحثوا عن هذه المراسلات اللي تثبت وجود موافقة من مجلس الوزراء ووجدوها.
0: وافق عليها مجلس الوزراء. أي هذه
1: بس وين الوثائق؟ مش موجودة
0: قصة. فيه رسالة ما عندي شنو موضوع تون عرضها لكم، تون أعطيكم عرضها
1: الموافقة.
0: عندي الوثائق
1: موافقة مجلس موجودة عندك،
0: وثائق موافقة مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء عندي. موافقة اسمها السيد رئيس الوزراء، هو مش مجلس الوزراء، وافق السيد الرئيس ما وافقش مجلس الوزراء حقيقة لما يعرضها على المجلس زي العادة متاعه، هو يخالف في كل القوانين والتشريعات النافذة.
1: معقول يعني هو يوافق فقط دون أن يعود إلى مجلس الوزراء وأن يعود إلى الوزراء الموجود عنده ويصير مثلا عملية تصويت؟ نعم. مشاورات مباحثات؟
0: نعم.
1: ما في
0: الموضوع هذا في الموضوع في هل بمواضيعه هل بمواضيع نعم هل بمواضيع لما يرجع ما يرجعش فيها المجلس الوزراء. وأنا المهم خلينا نكمل الموضوع هذا بعدين
1: فضل
0: ثانية. المهم والنقطة الثانية هذا كل الشكوى قبل سنتين من اسمه من التحقيق متاعي ووقفي عن العمل. يعني تو كيف انت هيئة رقابة إدارية وجايتك وثيقة من رئيس مؤسسة غير شرعي شاكي في وزير، يعني انت مفروض تاخذ فيها إجراء ممكن بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة مش بعد سنتين. بعد سنتين واضح انها هي محاولة للضغط علي
1: يعني هي او حفظت لوقتها المناسب.
0: بالضبط ايوه، لما بيحتاجوا لها بيطلعها. وطبعا هي كلام طبعا هو يحكي على المفاوضات اللي اجريناها في سنه 2007 و2008 وهذه فهم مجلدات وفهم لجان ومهوش محمد عون بس اللي انا صحيح رئيس اللجنه الرئيسيه، كان معينا ثلاثه لجان اخرى وكان فيه مجلس اداره المؤسسه الوطنيه للنفط
1: وكان فيه هم الحقيقه حتى الناس معليك يكون عارفين يعني احنا قاعدين نحكي عليه. عندما كنت رئيس للجنه التفاوض هذه يعني انت تم اتهامك بانك جددت اتفاقيات مع هذه الشركات التي انتهت امتيازاتها وشركات أجنبية طبعا حتى 2032 دون عرض التعديلات المتعلقة بالحصص.
0: مزبوط.
1: على السلطة التشريعية، فهذا كان هو الاتهام.
0: هو اتهام كيدي لأنهم ما يفهموش الجهل والفساد، هذا مشكلة كبيرة راهو عندنا. لا بالنسبة لنا احنا كلجنة التفاوض احنا نديره في توصية لمجلس إدارة المؤسسة، ومجلس إدارة المؤسسة يبعث في رسالة إلى الحكومة الليبية اللجنة الشعبية.

0: أما آنذاك الحكومة الليبية توافق وفيه قرارات من الحكومة الليبية.
1: معالي الوزير، لو سألتك حقيقة يعني الفترة اللي أنت يعني تراقب فيها عمل المؤسسة النفطية الليبية وأنت كنت وزير فيها أو حتى إلى الآن، وقلت لك بصراحة لو سألك أحد أو مواطن ليبي وقال لك يا معالي الوزير أعطني تقديرا لحجم ما نهب وسرق من أموال النفط الليبية منذ ثورة 2011 حتى اليوم، كم تعتقد أو تظن أو تقدر هذه الأرقام؟
0: من الصعب طبعا حقيقة من الصعب تقدير المبلغ، ولكن يعني في تقرير ديوان المحاسبة وفي تقرير الدين العام للدولة الليبية أظن يوصل إلى أكثر من 300 مليار، يعني هذه كلها
1: 300
0: هذا كله واضح
1: دولار أو دينار
0: على مصير الاقتصاد الليبي وحيؤدي لانهيار ربما.
1: دولار أو دينار؟
0: لا دينار.
1: كم تعتقد أن هناك جزء من هذه الأموال كان في فترة وجودك كوزير، وهل تتحمل المسؤولية؟
0: والله نتحمل المسؤولية بالقدر اللي أنا لم أرفع صوتي ولم أوثق الكلام، يعني أنا كوزير أديت واجبي، وفيه حتى من تقدم بقضايا في محاكم الموضوع الإنيم فيه فيه فيه فيه مكتب محاماة متقدم فيه بشكوى رسمية فيه، ولكن لم يبت فيه للأسف قاعدة تتجرجر. يعني
1: مع الوزير أشكرك شكر جزيل على وجودك مع ليلة في قابل الجدل.
0: لكم الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك معالي وزير النفط الليبي السابق محمد داعون، كان ضيفي من طرابلس. شكرا لكم مشاهدينا، هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. الأسبوع المقبل موعد جديد لقبل الجدل، إلى اللقاء.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: أنا أفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى عن خطط امتلاك سلاح نووي ويقول إنه سيتخذ قرارا بشأنها. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقر بأن بلاده تمر بأصعب مراحل تاريخها مؤكدا تمسكه بمسار التفاوض. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 97 عملية وتحييد 260 عنصرا وتدمير 44 آلية تابعة للحوثيين في محور تعز، والطيران الحربي يستهدف مواقع للميليشيات في مأرب والجوف وصنعاء وصعدة. قمة تشاورية في العالمين اليوم لبحث مستجدات الأوضاع بالقرن الإفريقي بحضور الرئيس المصري ومشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني إضافة إلى إريتريا والصومال. اختتام المناورات العسكرية في روسيا بعد مشاركة 8 دول بينها الصين وباكستان وسط مخاوف أوكرانية من هجمات تجبر سكان العاصمة على مغادرتها. أهلا بكم. في تصريح هو الأول من نوعه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually giving up any plans of a nuclear weapon.
0: وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن إيران أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحسم الأمر معها إما بالحسنى أو بالقوة.
1: We have a decision that I'll make about

0: Iran's been decimated. So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
1: وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بازشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. قبل ذلك شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، مشددا على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
1: كما شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تدفق النفط عبر المضيق تجاوز مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
2: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting the Strait of Hormuz and commercial, by the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
1: قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما يوم السبت بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ربط التوقف التقني للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مطار الجزائر الدولي وهو في طريقه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعبور البواخر الجزائرية لمضيق هرمز، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها البواخر الجزائرية مضيق هرمز.
3: رئيس يطلب الهبوط في مطار من المطارات مرحبا به، ما هو ولا غيره. أما البواخر اللي هتفوت مع مضيق هرمز مش الباخرة الأولى ولا الأخيرة، في حركة تاع بواخر هتمر
4: بدون مشاكل؟
3: بدون مشاكل. توش احنا ما عندنا مشكل حتى مع أي واحد، احنا بالعكس ما يحوسوا على مشاكل معنا يفتعلوا مشاكل. احنا وش سبب احنا تسببنا في مضيق هرمز؟ ما تسببناش في مضيق هرمز.
1: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة، وأضاف أن قدرات ميليشيات الحوثي لن تكون في مأمن من نيران القوات المسلحة وستدمرها. من جهة أخرى قال النزيلي أن القوات المسلحة نفذت 97 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، وأشار إلى تحييد 260 عنصرا من الحوثيين وتدمير 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكري خلال العمليات. وهذه صور لضربات تنفذها القوات المسلحة اليمنية على مواقع وتمركزات لميليشيات الحوثي.

هذا وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غربي الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيا الحوثي.

0: معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. سيد مانع، أهلا بك، صباح الخير. بداية ليسألك أولا، أنه تم يعني تحييد أكثر من 270 شخصا من ميليشيا الحوثي وتوجيه ضربات لمواقع في صعدة وكذلك في صنعاء، هذا التطور الجديد كيف تقرأه؟
1: نعم، صباح الخير عليك أخي عادل وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة أن القوات المسلحة اليمنية يعني في ضرباتها الجوية وضرباتها الدقيقة على محافظتي صعدة وصنعاء هي بذلك تستهدف القدرات الحوثية ومخازن الأسلحة ومخازن الصواريخ، إضافة إلى غرف العمليات وغرف القيادة والسيطرة التي تقوم بقيادة العمليات لميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات. هناك غرف مركزية تقود منها الميليشيات الحوثية عملياتها الحربية في مختلف المحافظات، لكن الغرف الرئيسية هي موجودة في صنعاء وفي صعدة، ولهذا يركز الطيران الحربي على استهدافها بهدف تشتيت قدرات الميليشيات الحوثية وإضعاف قدراتها على الاتصال والتواصل بالجبهات. أيضا ركزت الضربات على ضرب الإمدادات وخطوط الإمداد التي توفر تعزيزات للميليشيات الحوثية، وهذا جهد متكامل، جهد عسكري متكامل، سواء في الأنساك في الجبهات أو بالضربات التي تدخل إلى عمق المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
0: دائما ما نتحدث بين أنه الجغرافيا اليمنية جغرافيا مختلفة قليلا عن أي موقع، يعني اليوم نتحدث عن 257 عملية استهداف لمواقع وآليات وأطقم وغيرها من العتاد والسلاح للحوثيين. إلى أي مدى هذه الضربات من الممكن أن تعطي ثقلا وبعدا للقوات المسلحة اليمنية وبالتالي تستطيع التمركز في نقاط حاكمة؟
1: نعم، مجرد الرصد لهذه العمليات وتوثيقها يعطي دلالة أن القوات المسلحة اليمنية تعمل بطريقة احترافية وليست مجرد عمليات هنا أو هناك أو حالات مشاغبة، وإنما عمليات منسقة ومركزة ومخطط لها بشكل جيد وتنفذ بخبرات جيدة للغاية وبتقنيات استفادت فيها القوات المسلحة من التقنيات الحديثة ومن وسائل العصر التي تتيح لها أن تنفذ عمليات دقيقة تستهدف بها القوات الحوثية والميليشيات التي تنتشر هنا وهناك في مختلف الجبهات، إضافة إلى استهداف العمق الحوثي. الواضح من خلال التوثيق ومن خلال الرصد لهذه العمليات أن القوات المسلحة تطورت في أدائها بشكل كبير وحدثت فارق في أدائها بين هذه المواجهات والمواجهات التي كانت تتم قبل عقد الهدنة مع ميليشيات الحوثي في قبل سنوات سابقة.
0: طيب ماذا عن محور تعز وهو محور مهم

0: وبالتالي إلى أي مدى سترى أو سنرى تطورا في المواجهات هناك؟
1: نعم، الليلة الباكرة كانت ليلة ملحمية بالنسبة لمحافظة تعز. الميليشيات الحوثية تقوم بالتسلل إلى مناطق داخل بعض المديريات مثل مديرية سامع ومديرية الشمايتين، وتقوم ببث صور وفيديوهات وممارسة حرب نفسية أنها سيطرت، وهي فعلا سيطرت على بعض المواقع، لكن صمود القوات المسلحة والتعديلات والإدارة العسكرية التي تدير المعركة هناك استطاعت أن تخرج الميليشيات الحوثية وأن تكبتها خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد. وهناك إحصائيات تقدمها القوات المسلحة بشكل دوري عن ما يتم العمل فيه أو ما توقع به من خسائر في الميليشيات الحوثية. وبعد محاولات التسلل استطاعت القوات المسلحة أن تخرج الميليشيات من المواقع التي سيطرت عليها، والهدف كان من الميليشيات هو أن تسيطر على الطرق والإمدادات، لكن القوات المسلحة تستطيع أن تحمي هذه الطرق والإمدادات، وإضافة إلى أن التعزيزات التي قدمت أحدثت فارق كبير في المواجهة.
0: هل اليوم ترى بأن هذه المحاولات لتسلل عناصر الحوثيين في محور تعز هي تكرار لما كان من الممكن أن يكون في حرب عدن، أو محاولتهم التسلل إلى عدن؟
1: لا، هذا الهجوم الذي على تعز مع الفارق طبعا في طبيعه الجغرافيا هو نفس اسلوب الحوثي في هجومه على مارب. استمر سنه كامله وهو يهاجم مارب باستخدام الانساق الكبيره وتركيز الثقل العسكري له وقدرته على الحشد على محافظه واحده او منطقه واحده حتى ينهكها او يسقطها. لكن هذه المره الاستعدادات من قبل القوات المسلحه كبيره، يعني بالامكان مبادرته في اي محافظه اخرى، اضافه الى أن القوات المسلحة أصبح لديها احتياطي كبير من العتاد ومن الأفراد على عكس السنوات الماضية. يعني نحن نلاحظ من عام 2021 هناك وحدات كاملة أنشئت وهي بعشرات الآلاف، مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن، إضافة إلى القوات المسلحة، القوات البرية والقوات البحرية والجوية التي استعادت فاعليتها، و تم تقييم عدد الأفراد وتجنيد أفراد جدد خلال السنوات الماضية، وبالتالي هناك فائض احتياطي في القوة البشرية تستطيع من خلال القوات المسلحة أن تفتح أكثر من جبهة وأن تنهك الميليشيات الحوثية. وهي فعلا في معركة مارب السابقة أنهكت بشكل كبير واستنزفت بشريا، والآن هي تستنزف بشكل كبير في تعز، والمواجهة في تعز أصعب لأن هناك يعني كثافة سكانية عالية، وهذه الكثافة مقاومة للتواجد الحوثي، وبالتالي حتى عندما تسقط قرية في يد ميليشيات الحوثي يقاومها أهلها بالكمائن وبالأعمال المناهضة لميليشيات الحوثي حتى تصل القوات المسلحة وتخرجها، بمعنى أن أي محل أو أي قرية تدخلها ميليشيات الحوثي لا تستطيع أن تتموضع فيها بشكل دائم.
0: طيب، أنا يعني من خلال هذه ربما الاستهدافات ومن خلال هذه المعارك والجبهات المفتوحة الكبيرة جدا والعمليات، باعتقادك ما هو السيناريو القادم؟
1: أنا أعتقد أن السيناريو القادم هو استمرار المواجهة حتى انكسار الميليشيات الحوثي ودعمها، لا أفق لأي تسوية أو أي هدنة على الأبواب. الحوثي قرر هذه الحرب والقوات المسلحة عليها أن تنهيها وتنقذ البلد من هذا السرطان الذي يعمل لمصلحة قوى إقليمية وقوى خارجية، ويحشد المواطنين والمغرر بهم إلى حروب عبثية. بالمناسبة يوم أمس صدرت كثير من اللداءات من قيادات سياسية وقيادات حزبية وقيادات اجتماعية ومشايخ قبائل من أبناء المحافظات التي تسيطر على ميليشيات الحوثي، يناشدون الناس والأهالي بعدم الاستجابة لدعوات التحشيد التي تتبناها ميليشيات الحوثي، وأن الاستجابة لهذا التحشيد هو بمثابة زج أبناء هذه المحافظات إلى محارق الموت دون تحقيق فائدة، وفي حرب عبثية ليست لمصلحة اليمنيين وإنما لمصلحة بلد آخر هو إيران.
0: شكرا جزيلا للمحلل السياسي اليمني مانع المطري. قالت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي ساندرين ديسا مورز في تصريحات للعربية أن نحو 3800 لاجئ قادمين من اليمن جرى تسجيلهم حتى الآن، فيما تتوقع أن يكون

0: العدد أكبر من ذلك.
1: Overall, right now we are at 3,793, but these are the ones that have already been registered. We know that there are other refugees that are within family homes that haven't yet come to us to be registered. But that is the overall number for now, and it's also the ones that went through the official entry ports as well. As you know, Yemen is right across from the water. Many times they come with their boats.
0: وأكدت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي للعربية أن بعض اللاجئين اليمنيين يصلون وهم يعانون سوء التغذية، فيما لم يتلق بعض الأطفال التطعيمات اللازمة.
1: We are also dealing with malnutrition. They arrive already with malnutrition being high. Also, many children have not been vaccinated in Yemen. So this is also an issue for us. We did not know also, because we weren't sure of what was happening in Yemen. So now that we know, we are responding. Government is responding through the Ministry of Health, but we need more. Medication was already scarce because this village, Markazi, already had refugees from Yemen. So there were refugees from 2015.
0: في رحلة اللجوء يحمل كل يمني معه قصة إنسانية مؤلمة. علي معلم يمني وحاليا لاجئ في مخيم المركزي بأوبوك شمال جيبوتي يروي للعربية كيف تعرض لترهيب الحوثيين، كما يروي قصة هروبه إلى جيبوتي مواجها خطر الموت في البحر.
2: خلف أسوار هذا المخيم قصص إنسانية حملها لاجئون يمنيون، بدءا من ترهيب الحوثيين لهم وانتهاءا برحلة في البحر لا يعرفون مصيرها.
3: أنا درس من عام 2023، احنا اليوم 26، أدرس من هذا الوقت، وبعدين في مدرسة أبو بكر الصديق بمنطقة اسمها المعقر، وبعدين الحوثي هذا اسمه يكفي، الحوثي اسمه يكفي رعب، يعني هم يرون انفسهم انهم هم صفوه الله المختاره، يرون انفسهم صفوه الله المختاره، وبقيه الخلق عبيد.
2: مشاهد الحرب والخوف حاضره في ذاكره علي، تطارده تفاصيلها حتى بعد ان وصل الى بر الامان في جيبوتي.
3: والله هربنا وكان المنظر مرعب، يعني القتل زي ما قلت لك على جانب الطريق، والسيارات محترقة والسيارات واقفة، يعني بعضها كمل البترول ما عاد درش، وبعضهم ما عاد استطاع يسوق، فلت وهرب رجل يعني على قدمه. فلما شفنا الوضع هكذا كان مفجع. احنا مشينا مسافة يجي من هنا إلى أوبخ رجل من غير ما نشعر، وكان نلتفت للخلف نقول قبل ما يلحقونا. المشكلة أن جينا المكان إلا هم قدهم قبلنا، قدهم مسيطرين، وقد قتل وحرق اللي حرق، واللي مسكوه واللي يطلقوا واحد قدام الناس ويحبسوا 10.
2: لا تزال الصدمة النفسية ترافق علي من ترهيب الحوثيين إلى رحلة بالبحر جعلت حياته على حافة الموت.
3: لأنه كان جلبة من هذه كبيرة، وكان تسحب بعدها قوارب صغار، يعني وطفيت بنا، والكارثة أنها طفيت بنا في مضيق باب المندم قدام الحوثيين. هانك الخوف الضاعف والله. وبعدين دعينا يا الله لما اشتغلت بالغصب. طبعا تخيل ان فوق هذا المركب من فوق 35 نسمه بعدتهم غنمهم سامانهم بكل شيء. المهم وصلنا لما قدروا المضيق حق هذا ما اسمه الدخل المسمى، ورقدنا. كان قدو مغرب، قالوا نرقد هنا والصباح نتحرك. لقدنا هذه الليله لا اكل لا شرب لا شيء، جوع على مخلوق. واليوم الثاني دخلنا وصلنا هنا الساعه 11:30.
2: خلف كل وجه حكايه، ووراء كل رحله لجوء وطن ترك قصرا. رفاه السعد، العربيه، من مخيم المركزي في أوبوخ شمال جيبوتي.
0: أكد رئيس وزراء العراق علي الزيدي استكمال الدولة العراقية سيادتها بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن الدولة باتت تملك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة.
4: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع

0: انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها، ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. ورغم التحديات الصعبة يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا، ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
1: توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية الواقعة جنوبي لبنان، ونفذت عمليات تمشيط في عدد من أحيائها. العملية الإسرائيلية استمرت على مدار 24 ساعة الماضية، إذ تحركت مجموعات من العسكريين الإسرائيليين راجلة وبرفقة آليات مدرعة في شوارع البلدة، وقامت بتمشيط المنطقة بدعم من المروحيات العسكرية. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بقصف مكثف بلدتي بني حيان وطلوسة في قضاء مرج عيون الحدودي، كما نفذت غارات موجهة على بلدتي حولة والخيام ومجموعة ثماني بلدات. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك اليوم في قمة العالمين التشاورية التي تجمع قادة من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر اليوم إلى مدينة العالمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية من أجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. إلى ذلك، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لتوظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال لقائه رئيس بروندي، شدد السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوقها ومصالحها المائية باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري، محذرا من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية. وخلال لقائه رئيسي الصومال وإريتريا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر أي مساس بسيادة إريتريا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون لضمان الأمن والاستقرار في خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. كما شدد السيسي على ضرورة تسوية الأزمات في منطقة القرن الإفريقي بالوسائل السلمية. في القرن الإفريقي لا شيء أبقى من التحالفات المؤقتة، ولا شيء أسرع من تغيرا من خريطة الخصوم، من صراع الأمس في تيغراي إلى تعقيدات المشهد اليوم. كيف تعيد أديس أبابا رسم تحالفاتها؟
2: تتسارع الحرب في شمال إثيوبيا مع تقارير عن دخول القوات الحكومية وحلفائها ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وانسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي. جاء ذلك عقب تجدد القتال في سبتمبر إثر هجمات لتيغراي في أمهر وعفار، قبل أن تصدها القوات الحكومية وتبدأ هجوما مضادا نحو ميكيلي. غير أن أبعاد الصراع الحالي تتجاوز حرب 2020-2022 لتغير موازين التحالفات وتقلب مواقع أطرافها. ولفهم هذا التحول نعود إلى عام 1991، حين تحالفت جبهتا تيغراي وتحرير إريتريا لإسقاط نظام منغستو قبل أن ينقلب تحالفهما إلى خصومة ومواجهة مسلحة انتهت بحرب الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.
3: إثيوبيا.
2: وفي 2018 وصل آبي أحمد إلى السلطة وطبع العلاقات مع إريتريا مزيحا جبهة تيغراي. وعند اندلاع حرب 2020 تحالفت أسمرة وقوات فانو مع آبي أحمد ضد تيغراي قبل أن ينهي اتفاق بريتوريا الحرب بدون إريتريا ليتسع الشرخ.

0: مجددا بين أديس أبابا وأسمرة بسبب إصرار أبي أحمد على منفذ بالبحر الأحمر. أما اليوم فما بدا ثابتا سرعان ما بدا يتغير من جديد. جبهه تيغري تحالفت مع فانو وقوى مسلحه اخرى، فيما تتهم الحكومه الاثيوبيه اريتريا بدعم خصومها وهو ما تنفيه اسمره. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، امتدت المعارك الى عفار قرب الطريق التجاري الحيوي الذي يربط اثيوبيا بميناء جيبوتي، فيما تحدثت تقارير عن هجمات بطائرات مسيره استهدفت مواقع داخل العاصمة أديس أبابا. علي الماجري، العربية.
1: من كولورادو ينضم إلينا المحلل السياسي إبراهيم أدري. سيد إبراهيم، أهلا بك. بداية يعني لأتساءل أولا عن هذه القمة، ما أهدافها؟ لما اجتمع كل القادة في العالمين و بماذا سيخرجون؟
2: التكهنات العامة تأتي من خلفية تراكمات العلاقة وتطورها بين دولة مصر وإريتريا والصومال، والتي كانت للرئيس السيسي زيارة تاريخية إلى العاصمة أسمرة بوجود رئيس الصومال والرئيس المضيف لذلك اللقاء الرئيس الإريتري. من هنا نتفهم بأنه ما يأتي الآن هو استكمال لفكرة ثلاث عناصر: أولا أمن البحر الأحمر، ثانيا قضايا التنمية المشتركة بين الصومال وإريتريا ومصر، وثالثا مقتضيات حال الصراعات في القرن الأفريقي والمرتبطة بالدولة المصرية فيما يخص الأمن المائي، بين الأمن المائي وأمن البحر الأحمر وسلامة الحدود لدولة الصومال وسلامة الحدود لإريتريا التي لها علاقة تاريخية مثلها مثل السودان والصومال مع مصر. فليس هذا من المستبعد بأن يكون هذا اللقاء هو استكمال لتلك العناصر التي ذكرتها في مرتكزات هذه العلاقة. ما يضيف لهذا اللقاء هو الوفد السوداني اللي سيقوده رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بوصوله مع زملائه الآخرين في منطقة العلمين لمشاورات أقول أنها هي مرتبطة باستراتيجيات متحركة في المنطقة. إثيوبيا تعاني من إشكالية الأمن الداخلي ووحدة وإدارة القوميات وقضية السلطة والتنازع حول الصراع بين أقليم تيغراي وبين المركز فيما يخص من يمثل أقليم تيغراي، والتي كانت نتيجتها حروب ذكر التقرير في مقدمة الحديث، يعفيني أن أخش في تفاصيلها، لكن أشير إلى قضية واحدة هو فشل اتفاقية بريتوريا التي أزمت الموقف في إثيوبيا وأدت إلى تحالفات جديدة سباعية يعني هدفها الأساسي هو تغيير النظام في إثيوبيا. إثيوبيا على هذا الأساس اتهمت كل من السودان ومصر وإريتريا بأنهم ضالعون في ما يتم في الأزمة الداخلية، واللي هي أزمة داخلية إثيوبية 100%.
1: اليوم المجتمعون هل أصبحوا في مواجهة إثيوبيا أستاذ إبراهيم؟ وبالتالي إلى أين ستؤول هذه المواجهة؟ تصعيد دبلوماسي، ماذا بعد؟
2: لا أقول هي لمواجهة إثيوبيا، لكن لمواجهة تحديات حقيقية إثيوبيا ويكون لها مأمن في هذه الصراعات التي تخص الأمن المائي وأمن البحر الأحمر والتي تتناقض مع المصالح وحقوق السيادية لإريتريا والصومال، لا سيما أنه يعني إثيوبيا تمادت في أنها تجاوزت الحق السيادي للصومال وعقدت مع دولة صومالي لاند في اتفاقية لل

0: الحصول على ميناء. هذا يشير على أنه هناك يعني تناقض بين الموقف الإثيوبي وموقف الدول التي ستجتمع في العالمين، لكن أتمنى أن يكون هذا يخرج بمحاصصات جديدة، لا سيما أن هناك دعوات من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكثير من الدول في
1: طيب
0: أوروبا تدعو إلى تصفير هذا الصراع ومحاولة رأب الصدع والوصول إلى اتفاقات. قد يكون هذا اللقاء سيؤسس لهذا المنحة، والسيد الرئيس السيسي في الاجتماع أكد على سلامة موقف عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
1: بالتأكيد.
0: الأفريقية.
1: وكذلك حتى السودان يعني كانت رفضت هذه الاتهامات الإثيوبية، ولكن هناك من يرى بأن إثيوبيا تستند إلى موقف الولايات المتحدة الداعم لها. هل تعتقد بأنه هذا الأمر ممكن أن يشكل عقبة أم ربما جزء من الحل؟
0: حقيقة أمريكا يعني لها مصالح، لها مصالح مع مصر، لها مصالح مع إثيوبيا، وكما لها مصالح مع الصومال، وعندهم علاقات واتفاقات مشتركة بين ثلاثة دول. الآن قبل يومين وزير خارجية إريتريا بعد ما رفع وزارة الخزانة الأمريكية كثير من الشروط الإجرائية وأما إلى يعني إيجاد اتفاق، الوزير خارجية إريتريا كان في واشنطن والتقى بوكيل وزارة الخارجية وأعضاء من الطاقم الدبلوماسيين المختصين في الشارع الأفريقي وتوصلوا إلى اتفاقات. فأمريكا لها مصالح مع الكل، وكل يعني يحاول أن يصفر صراعاته مع أمريكا، ومصر أيضا يعني السياسة الأمريكية تعتمد عليها في قضية من كثير من قضايا الشرق الأوسط وقضية الصراع في غزة وإدارة غزة، ولهذه المصالح المشتركة أظن مصر ستكون صمام أمن وترتيب يعني مصالح أمريكا برعاية حقوق هذه الدول بما فيها دولة مصر والسودان والصومال وإريتريا.
1: من كولورادو المحمد.
0: استبعد في النهاية أن يكون أمريكا طرف في الصراع أو حيقيف مع طرف ضد طرف، بقدر ما سيعمل على توازنات أمنه الخاص، لا سيما أنه قضية الصراع في هرمز وباب المندب قضايا لإريتريا وللصومال وللسودان سيكون لهم باع أكثر، فمن باب أولى أمريكا أنها تتفهم مصالح هذه الدول وتصل إلى حلول، لا سيما أنها تقود الرباعية
1: طيب.
0: في مسألة معالجة الأزمة السودانية.
1: شكرا جزيلا للمحلل السياسي إبراهيم إدريس من كولورادو. وصل البحار المصريون الذين كانوا محتجزين من قبل قراصنة إلى مطار مقديشيو تمهيدا للعودة إلى القاهرة برفقة السفير المصري لدى الصومال. ومن المقرر أن يغادر البحار مقديشيو برفقة السفير المصري متجهين إلى القاهرة. وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا محتجزين على متن سفينة أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي. يواجه ذوو الدخل المحدود في السودان صعوبات وتحديات غير مسبوقة جراء الحرب وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع، حيث أصبحت نسبة كبيرة من المواطنين عاجزة عن تأمين احتياجاتها الضرورية.
2: في السودان ضربت الأزمة الاقتصادية الحالية بقوة العمق الاجتماعي، فئات متعددة لم يعد بمقدورها مجاراة الوضع الراهن.
3: يقضون ساعات النهار في انتظار عمل يؤمن لهم احتياجات اليوم. حرفيون وعمال يومية يواجهون أزمة هي الأعنف منذ سنوات. الفجوة العميقة بين الأجور وكلفة المعيشة جعلت ذوي الدخل المحدود في وضع صعب ومعقد.
4: عايشين بالصبر. الليلة الحاجة اللي بتلقاها يعني ما قدر الشيء اللي تداري ولا نص ذات تشيل لك حاجة بسيطة، الزيت، البصل، العيش، اللحمة دي خليها، اللحمة دي نحن منها نهاية، دول بيمشي على جهات أمالك.

0: للأسواق يظهر حجم الأزمة. حال ماجدة التي تعول أطفالها من بيع الشاي يلخص واقع كثيرين يعيشون كفاحا يوميا من أجل تأمين لقمة العيش.
1: أسعار اللي ارتفعت دي، أسعار السوق دي، الحاجات بقت غالية شديد، وأنا أتيمة وحيدة بربي في ناس البيت يعني. الحمد لله.
0: ليس بعيدا عن ماجدة تخبر مريم عن كيف غير الغلاء الطاحن من نمط وأسلوب حياتهم.
2: زمان الواحد بيبيع الحضرة وبرجع بيشيل كيس أولاده، وهسه بقت لنا العيشة مرة، الكيس الربطة بتاع الحضرة ما بتباع علينا.
0: بشكل متصاعد يواصل الاقتصاد انكماشه وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، واقع دفع الحكومة لاتخاذ تدابير من بينها افتتاح أسواق متنقلة وسط الأحياء السكنية وبأسعار مدعومة.
3: في ظل غلاء الأسعار تم وضع تدابير من ولاية الخرطوم، زائد المحليات فينا تقدم مساعدة للمواطن، فدي واحدة من الحاجات أن احنا التدابير اللي عملناها أن نجيب المواقع ونحدد الشركات، والشركات تجي على أساس أنها تقدر تشتغل وتقدم للمواطن.
0: ومع وصول معدلات التضخم لنسبة 26% خلال شهر أغسطس، فهذه مؤشرات تشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار قد تواجه الأسر وأصحاب الدخل المحدود. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت بطائرات مسيرة سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة ومرافق البنية التحتية للموانئ والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في روسيا اختتمت مناورات المركز 2026 العسكرية المشتركة في ونقلت قناة CCTV الصينية الحكومية لقطات للتدريبات والعمليات البرية والجوية في الميدان التي نفذتها قوات من 8 دول، هي روسيا، الصين، بيلاروسيا، كازاخستان، قرقيزستان، منغوليا وباكستان، وكذلك طاجكستان.
5: ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنط

0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده سترد على استهداف قطاع الطاقة بتوسيع استهداف مصافي النفط الروسية والمشاهات التي تمول الحرب.
1: We have to respond in any way with their attacks on our energy. We have to respond on their energy. First of all, oil refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects. I mean, we can't do so because we are not a people, or at least we are people.
0: وأكد زيلينسكي أن المخابرات الأوكرانية حصلت على وثائق تثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر سياسة جديدة تقضي بشن هجمات أوسع نطاقا على أهداف مدنية قبل حلول فصل الشتاء لإجبار السكان على مغادرة كييف ومدن أخرى.
1: But we know and we saw documents and we know that they allow them attack infrastructure. Yes, logistic and especially

0: البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها على خلفية ما تصفه موسكو توجيه ضربات انتقامية واسعة النطاق ردا على هجمات القوات الأوكرانية على منشأة مدنية في العمق الروسي. التحذير هو الثاني من نوعه خلال 4 أشهر ونيف. تؤكد فيه موسكو أن المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة ستقع بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير، مشيرة إلى أنها لم تلقى استجابة من الجميع، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص بحسب الخارجية الروسية لخطر مميت عن وعي وإدراك. وفي السياق ذاته تدعو موسكو السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية الأوكرانية، مشيرة في بيان وزارة دفاعها إلى أنها استهدفت خلال الأسبوع الأخير مجمعات صناعية ومراكز لمعالجة البيانات ومراكز لوجستية وعددا من منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
1: أما كييف فلم تتلقى خارجيتها بحسب المتحدث باسمها أي إشعارات من البعثات الأجنبية بشأن نقل مقرها أو مغادرة العاصمة وسط تقارير عن إعداد خطط احتياطية للإجلاء. وتؤكد البعثات الغربية بحسب تقارير إعلامية عزمها البقاء في كييف، وتحدث دبلوماسيون أنه يتم بحث الانتقال إلى لفيف أو شرقي بولندا إذا تعرضت البعثات لاستهداف مباشر من دون إعلان تنفيذ هذه الخطط. ويأتي ذلك فيما حذر عمدة كييف فيتالي كليشكو من وضع بالغ الخطورة مع استمرار الهجمات على الطاقة وشبكات النقل والمساكن والمنشآت الاجتماعية والجسور. وقال عقب اجتماع مجلس دفاع العاصمة أن الأولوية أصبحت للأمن والبقاء والنجاة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تنسيق الجهود وإطلاع السكان بوضوح على الواقع وتوحيد المجتمع كما حدث عند الاجتياح الروسي في فبراير عام 2022.
2: في مواجهة ضغوط الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود وبعد تلويح ترامب بتقييد صادرات الديزل الأمريكية، اتفقت دول مجموعة السبع على إتاحة ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط ومشتقاته. نتابع.
3: 100 مليون برميل رقم أعلنته مجموعة السبع على وقع أزمة الديزل وارتفاع أسعاره. الضخ يبدأ فوراً ويمتد 4 أشهر على أن يطرح الديزل خلال الأيام 20 الأولى، خطة تشمل أيضاً منتجات نفطية عدة. وراء الإعلان ضغط أمريكي مباشر. ترامب كان قد هدد بتقييد صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تسحب أوروبا من مخزوناتها، والسبب إمدادات أوروبا فهي تستورد نحو نصف ما تستهلكه من الديزل، فيما زادت وارداتها من الديزل الأمريكي بنحو 99% بين فبراير ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن أين تتوزع احتياطات الديزل في أوروبا؟ تتصدر فرنسا وألمانيا القائمة بنحو 13,800,000 طن معاً، أي قرابة 35% من إجمالي مخزون الديزل وزيت الغاز الطارئ البالغ 39 مليون طن. غير أن التقديرات تشير إلى أن تغطية المخزون تقل عن 90 يوماً في 15 دولة شملها التقييم، وصنفت 11 منها حرجة من بينها بولندا وإيطاليا وإسبانيا. قرار الإفراج عن المخزونات قد يمنح السوق متنفساً، لكنه لا يعيد الإمدادات المتراجعة ولا يصلح المصافي المتضررة وفق صحيفة لوموند. 100 مليون برميل مخزون يشتري وقتاً لكنه لا ينهي الأزمة. غيداء السالم، العربية.
2: أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على أحدث تجربة لإطلاق صاروخ متوسط المدى أصاب هدفا على بعد 1000 كيلومتر في البحر قبالة ساحل البلاد الشرقي. وكشفت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية واليابان فشلتا في تتبع المسار الموجي الخاص

الذي اتبعه الصاروخ، كما ما كشف عن قصور في قدرات البلدين وفق البيان. يذكر أن كوريا الشمالية أجرت أكثر من 10 تجارب صاروخية خلال العام الجاري. في البرازيل يكافح رجال الإطفاء حرائق تلتهم مناطق حرجية في إيراندوبا بالقرب من مدينة ماناوس في ولاية أمازوناس.

0: إلى أخبار الرياضة.
1: تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة عقب فوزه في الدور نصف النهائي على نظيره القطري بركلة الترجيح. من جهته تأهل المنتخب الإماراتي لملاقاة نظيره السعودي في المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب عمان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. فاز منتخب إنجلترا على مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. وفي البطولة ذاتها تغلب المنتخب الإسباني على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي بطولة دور الأمم الأوروبية أيضا يحل منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يورغن كلوب ضيفا على نظيره اليوناني اليوم الأحد.
0: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين.
2: Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى عن خطط امتلاك سلاح نووي ويقول أنه سيتخذ قرارا بشأنها. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقر بأن بلاده تمر بأصعب مراحل تاريخها مؤكدا تمسكه بمسار التفاوض. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 97 عملية وتحييد 260 عنصرا وتدمير 44 آلية تابعة للحوثي في محور تعز. والطيران الحربي يستهدف مواقع للميليشيات في مأرب والجوف وصنعاء وصعدة. قمة تشاورية في العالمين اليوم لبحث مستجدات الأوضاع بالقرن الإفريقي بحضور الرئيس المصري ومشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني إضافة إلى إريتريا والصومال. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
3: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
2: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
3: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
2: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
3: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
0: عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: البداية كانت بالإنسان، أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائماً استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
7: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
6: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
7: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً: لن أستثمر؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.

0: ثيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. في تصريح هو الأول من نوعه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك السلاح النووي.
1: Oil is coming down. Oil is right now lower, and it's been lower than it was under the Biden administration. And they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually giving up any plans of a nuclear weapon.
0: وفي إيران، قرر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث أكد محسن رضائي بأن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. أكد المتحدث باسم القوات أو متحدث القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة. من جهة أخرى، قال النزيلي إن القوات المسلحة نفذت 97 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة تور الباحة ومحور تعز، وأشار إلى تحييد 260 عنصرا من الحوثيين وتدمير 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكري خلال العمليات.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره القطري. حارس المرمى السعودي محمد العويس يستأثر بأضواء الجوهر. الإمارات تتجاوز عمان بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في النهائي. جدل ركلات الجزاء تحت مجهر الخبير التحكيمي.

تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بعد تغلبه على نظيره القطري بركلات الترجيح، علما أن أشواط المباراة الأصلية والإضافية انتهت بالتعادل السلبي. ونجح المنتخب السعودي في بلوغ المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويأمل أنصار الأخضر بأن يحقق اللقب للمرة الرابعة حين يلاقي نظيره الإماراتي في المباراة النهائية الثلاثاء المقبل. أضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج بعدما تغلب على نظيره العماني بهدف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وجاء هدف المنتخب الإماراتي عن طريق عثمان كمارا في الشوط الأول.

0: جيل اهلا بك نايف. نايف نريد اولا نعرف بعد هذا الفوز والوصول الى النهائي للمنتخب السعودي، نريد ان نعرف ماذا قال دونيس بعد المباراه، كيف وصف هذا الانتصار، ما هي ايضا رده فعل اللاعبين؟
1: اهلا عبد الله. طبعا هناك كان حديثين لدونيس، حديث داخل غرفه الملابس وحديث في المركز او في المؤتمر الصحفي. دونيس ذكر للاعبين بعد نهايه المباراه طبعا بارك لهم وشكرهم، لكن ذكر لهم انه الى الان لم نحقق شيء، ما دام لم يعني نكسب اللقب في النهائي فلم يحقق المنتخب السعودي اي انجاز، وطالبهم بالتركيز بشكل اكبر على المباراه المقبله. وغدا يعني سيكون هناك اجتماع لمناقشة مستضيفة يعني للملاحظات التي دونها على بعض اللاعبين. في المؤتمر الصحفي دونيس ذكر أن الطريقة التي لعب بها المنتخب القطري ب 11 لاعب في المنطقة الخلفية يعني ألغى أي أفكار كانت بالنسبة له أو أفكار أيضا تدرب عليها اللاعبين بسبب التكتل الدفاعي المحكم. أيضا تحدث أن على الأقل لدى المنتخب ضربة جزاء واحدة لم يحتسبها الحكم، وقال أني أنا كنت أهدأ في يعني على دكة البدلاء أكثر من هدوئي عندما كنت لا مدربا للأندية في الدوري المحلي. أيضا تحدث أنه في مباراة النهائي سيبحث عن أفضل أو أكثر 11 لاعب جاهز في التشكيلة، هو يتعامل مع جميع اللاعبين أساسيين، لذلك سيبحث عن أفضل 11 لاعب جاهز في التشكيلة غدا. في المقابل يعني اللاعبين ظهر يمكن عبد الله آل سالم وتحدث عن الفوز وعن امتنانه الكبير للكابتن محمد عويس وتصدي لضربات الجزاء.
0: جيد، هذا فيما يخص ردود الأفعال. ماذا عن البرنامج الذي سيتبعه المنتخب من الآن حتى يوم الثلاثاء؟ نتحدث عن تقريبا 48 ساعة على موعد المباراة النهائية.
1: طبعا أنا استفسرت بعد المباراة مباشرة لا سمح الله هل هناك إصابات في اللاعب المنتخب السعودي، أكدوا لي المسؤولين أنه لم يشتكي أي لاعب من ألم أو إصابة أو كدمة أو صعوبة في المشي بعد المباراة، وهذا أمر مؤشر يعني طيب للمنتخب السعودي. غدا سيكون هناك فحص طبي للاعبين، وهناك سيكون مناقشة ما بين الجهاز الطبي والجهاز اللياقي والمدرب حيال الحصة التدريبية غدا، هل يتم هل تكون مناصفة جزء من اللاعبين استشفاء والجزء الآخر يؤدي حصة تدريبية كاملة، أو يكون جميع اللاعبين يؤدون حصة استشفائية؟ سيتم تحديدها غدا بالتأكيد، ولكن يعني الجهاز الطبي والجهاز اللياقي أبلغوا المدرب أنه معظم اللاعبين يعني وصلوا إلى مرحلة الإرهاق، لذلك سيتم المحافظة عليهم قدر الإمكان قبل النهائي حتى لا تظهر أي إصابات ويخسرهم المدرب في بداية مباراة النهائي المقبلة.
0: جيد، واضح. نايف ثقيل مراسل العربية كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. ونحن نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود لنقول أيضا المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره القطري.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: ناصر الجوهر؟
1: محمد الخراشي.
2: أعتقد أنه ناصر الجوهر والخراشي.
3: طبعا آخر سنة حقق المنتخب 2003 وكان المدرب الهولندي جيرارد.
4: جيرارد فالز الدين.
5: المدرب جيرارد.
6: ناصر الجوهر.
7: تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره القطري بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل دون أهداف.
8: على ملعب الجوهرة دخل المنتخب السعودي المواجهة متسلحا بالأرض والجمهور وعينه على بلوغ المباراة النهائية. البداية الهجومية كانت قطرية. أكرم عفيف يطلق أولى المحاولات بتسديدة مرت بجوار القائم. الرد جاء سريعا عبر فراس البريكان، لكن محمود أبو الندى كان حاضرا ومنع الأخضر من افتتاح التسجيل. ومن كرة ثابتة ارتقى عبد الإله العمري عاليا وضرب الكرة بالرأس، لكنها مرت خارج المرمى. الأخضر واصل ضغطه. همام الهمامي يمرر إلى صالح أبو الشمات الذي سدد كرة تصدى لها أبو الندى. أبو الشمات يعود من جديد لتهديد المرمى القطرية، ومحمود أبو الندى يتدخل مجددا ويحرم السعودية من هدف التقدم. الحارس القطري يواصل تألقه أمام المحاولات السعودية، وهذه المرة بتصدي لتسديدة سلطان مندش وسط حسرة دونيس على الفرصة الضائعة. في الشوط الثاني وصل المنتخب السعودي بحثه عن الطريق إلى الشباك. صالح أبو الشمات يحاول من بعيد، لكن كرته مرت خارج المرمى، ثم وصلت الكرة إلى فراس البريكان الذي أطلق تسديدة قوية أبعدها المتألق محمود أبو الندى إلى الركنية. قطر ردت بأخطر فرصها. البديل إدميلسون يفاجئ الدفاع السعودي بتسديدة ارتطمت بالقائم وغادرت إلى ضربة مرمى. عاد الأخضر للمحاولة. القحطاني يرسل الكرة باتجاه فراس البريكان، لكن بعلام خوخي تدخل في الوقت المناسب وأبعدها قبل وصولها إلى المهاجم السعودي. لاعبو المنتخب السعودي يطالبون بضربة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد المدافع القطري، وحكم المباراة يقرر استمرار اللعب. تسديدة سهلة من ناصر الدوسري يسيطر عليها الحارس القطري. نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي. في ركلات ترجيح حسم المنتخب السعودي المباراة بثلاثة ركلات مقابل اثنتين وتأهل إلى المباراة النهائية.

احنا من بدايه البطوله نمتلك الشخصيه، بس اليوم زي ما قلت ما خلقنا فرص كثيره بسبب انا اشوف ان التكتل الدفاعي للمنتخب القطري كان مميز اليوم. عانينا في خلق الفرص، ولكن برضو اليوم يعني ما سنحت للمنتخب القطري تقريبا فرص للتسجيل. الحمد لله في الاخير حققنا المطلوب وتوفقنا بضربات الترجيح. لا احنا درسنا المنتخب القطري وهي طريقه لعبه، يعني هو يلعب هذه الطريقه يعني من قبل، اوكي بغض النظر عن من يقابل، ولكن يعني اليوم اوكي هو احنا في فورم عالي جدا يعني، فهم شافوا انه يلعبون بهذه الطريقه مناسبه لهم، واعتقد انهم توفقوا ولكن لم يوفقوا في ضربات الترجيح. لعبه شادي في مجروحه، يعني اقول له باقي المباراه ان شاء الله. لا احنا معاه ان شاء الله.

0: وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو تركي العواد اللاعب الدوري السابق وحسن العتيبي اللاعب الدوري السابق وأيضا عبد عطيف اللاعب الدوري السابق. حياكم الله. أبدأ معك دكتور، كيف كانت المباراة؟ استمتعت فيها؟ هل كانت مباراة حاضرة بشكل جيد فنيا؟
1: شوف، هذه المباراة تمثل روح دورة الخليج، يعني دورة الخليج ومبادئ دورة الخليج وقيم دورة الخليج الحقيقية تمثلت في هذه المباراة. يعني في حالة حب بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري ما شفتها أنا في أي مباراة أخرى. في حالة حب بين الجمهور السعودي والجمهور القطري، في حالة حب بين الشعب السعودي والشعب القطري، وهذه فعلا هي يعني أسباب وجود دورة الخليج واستمرار دورة الخليج، أنه أنت تجد منتخبين جايين يلعبون كرة قدم، يعني ما في فرق من يفوز من يخسر، ما جو يدورون أعذار ومشاكل وأنتم قلتوا كذا، يعني تشوف أحيانا في تون وفي يعني نبرة ما تتناسب مع دورة الخليج. هذه المباراة هي روح دورة الخليج وسبب استمرار دورة الخليج، هذا من ناحية الأولى، وهذا أبرز شيء أنا شفته قبل تبدأ المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة. لكن كمباراة يعني كان منتخب سعودي مسيطر، كان أفضل، كان ماسك كرة، لكن دونس ما لقى حلول حقيقية للوصول. يعني أعطيك مثال بسيط، في أي مباراة مقفلة، طبعاً هو طبعاً ملك الأعذار دونس، قال بعد المباراة إنه والله طريقة قطر هي سبب إن إحنا ما سجلنا. أكيد طريقة قطر، يعني مدرب قطر كان ذكي،
0: هو اعترف، هو اعترف، ما دور أعذار،
1: لا مو اعترف، لا أنت لازم تجد حلول، تقول والله هم سبب التعادل، لا تقول أنا قدرت أفرض. في حالة التقفيل هذا هاجم بأكبر عدد ممكن، هو على العكس بقى مدافعين أظهرته ما يطلعون، بقى بمحورين ما يطلعون، يعني عنده كثير من الأشياء اللي مفروض كانت تساعده مقابل الفريق اللي ضده أصلا ما كان يهاجم ولا يلعب على الهجمة المرتدة. ما كان عنده الخطة اللي أنا بقطع كورة وبرجع بسرعة، ما كانت موجودة، فما كان في خطورة. الجانب الآخر والغريب جدا واللي يعني ما أتخيل مدرب زي دونس يعني فاز بأول بطولة له في السعودية ب كورنر حق جحفلي، انه يحصل على 12 كورنر ونصها ترجع هجمه مرتده على المنتخب السعودي، يعني ما استفاد من اي كورنر، كل واحده مرفوعه بطريقه مختلفه بطريقه
0: عشر. ترى الرقم كبير في البطوله كامله، يعني في البطوله كامله،
1: لكن مره يدقونها وتنقطع، ومره تلعب وراء ما حد يستفيد منها، مره تلعب يمسكها الحارس بسهوله، يعني في تنوع في السوق في الكرات الثابته. واعتقد ان هذه هي ما جعلت المنتخب السعودي ما يجد حلول.
0: زين، المباراه حسن ادارها المنتخب القطري كما يريد؟
2: اول شيء وعانا مبارك للمنتخب السعودي اول شيء على التاهل النهائي، وان شاء الله مبارك للبعض ان شاء الله في تحقيق اللقب. بالنسبه للمباراه زي ما قال الاستاذ الدكتور تركي، فعلا المنتخب السعودي اليوم كان متحفظ، بدا في محزري كظهير يمين يعني احتياطا عشان اكرم عفيفي وانطلاقات اكرم عفيفي، لعب محورين دفاعيه. كنت اتمنى وجود ظهير، طبعا زي ما قال اذا كان مقفل المنتخب لازم في حلول، فالحلول هي الأطراف، توسع الملعب، تشكل فراغات في العمق، وبعض اللاعبين يكملون في الهجمة. الشيء هذا ما حصلناه، لقينا مندش أكثر من مرة يبغى أحد يطلع معه يلعب مع كورة ما يحصل، لأن الإعاز اللي يعني
0: اللي عند محزري
2: إنه ما يطلع. فعشان كذا اليوم المنتخب ما لقى حلول قدام، يعني ما لقى حلول تهديفية قدام.
0: يتحملها فعلا دونس؟
2: نعم، أنا أشارك الدكتور، لأن أنا من المفترض، يعني صالح أبو الشامات لاعب يعني لاعب مهاريا جيد ولكن بدنيا ضعيف، إذا أنت بتحط لاعب صانع لعب في ظل التكتل هذا لازم يكون قوته البدنية عالية. أنا أتوقع لو محمد كأنه هو صانع اللعب زي ما سوى في الأخير في نهاية المباراة، غير الأظهرة، لعب بأظهرة هجومية، لعب محمد أبو الشامات ولعب بوشل وقدم كأنه كصانع لعب. فهذه من بداية المباراة لو كانت بالشكل هذا ممكن أن خطفنا هدف يعني في أكثر
0: يعني
2: من
0: يعني هل نطفة. فعلا لو بتيجي أدار يعني مشى المباراة زي ما يبي أو شاف المباراة تمشي زي ما هو يبغى؟
2: كانت المباراة متوقعة منا بالشكل هذا، بس الشيء اللي ما كان متوقع أن نتحفظ بالشكل هذا.
0: أخطأ دونس اليوم عبده؟
3: أولا أبارك المنتخب السعودي والمبروك إن شاء الله عقبال البطولة. أنا ما أقول أخطأ، بس ما أجد في فرق بين أول خلينا أول شيء دونس حنا وكلنا وغيرنا وكذا يعرف أن منتخب قطر بيلعب كذا. مو معقول أنت مدرب منتخب تقول المنتخب القطري صعب علي، طيب أنت لك أسبوع تعرف أسلوب المنتخب القطري، وتكلمنا المنتخب القطري الثلاثة في وسط الملعب

0: هم كلهم رقم 6.
1: طب ايش كان يبي يجل من الطريق؟
0: لوبيتيغي وصل يبغى البنتيات، لوبيتيغي واضح انه كان يبغى بنتيات. حتى اليوم انت لما تتحفظ عندك اسلوب رد، يعني انك تحاول تهدد المنافس بالمرتده. المدخل القطري ما عمل، لانه قلت لك هو يعتمد على اقفال المنطقه وخلاص. والدليل قلت لك خصائص اللاعبين الموجوده. طيب اليوم خلينا ناخذ المنتخب السعودي، لاعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، ناصر وكنو ومامو صالح ومندش وهمام وقدام فراس. اليوم انت تعرف انه فريق مقفل بهذه الطريقة، الافضل وش تسوي؟ انه تزيد العدد الهجومي، العدد بين الخطوط في المناطق. يعني انا اعطيك مثال اليوم، وهذه انا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة، وخاصة ممكن لكن تعذر ان اللعيبة ما عندهم الخبرة الكبيرة. اليوم ناصر ورا خط الكورة، كنو ورا خط الكورة، صالح بوشا ما ترجع ورا خط الكورة، همام يستلم ورا خط الكورة، الأظهر يستلمون ورا خط الكورة، مندش يجي من الطرف الأيمن يبغى معاهم يشارك في اللعبة ورا خط الكورة. طيب فراس الحالة، يعني أنت اليوم فريق أصلا أنت مسهل عليه المهمة. أنت الحين لاعبين قطر يشوفون 9 لاعبين من المنتخب السعودي امامهم، يشوفونهم كلهم، يعني الاربع المدافعين والثلاثة في الوسط يشوفون 9 اللاعبين من المنتخب القطري السعودي امامهم. طيب اليوم لازم تلعب بين الخطوط، اليوم في شيء انه لازم تلعب فريق مقفل، انت تفتح الملعب تلعب بين الخطوط.
1: نفس الكلام اللي قاله حسن
0: بالضبط. بالضبط. فانا الفكره انه اليوم لما تلعب صالح بالشمات مو كل كره ترجع انت. طيب مين اللي حيستلم بين الخطوط؟ مين اللي الحمدان لما نزل صار في، يعني خلينا نقول في عمق هجومي مع فراس، يعني حتى لو تحس انك رحت للأربعة أربعة اثنين اكثر، او زي ما ذكر كابتن حسن انه اليوم تحتاج واحد خلف انه يستلم بين الخطوط، عنده القوه البدنيه وكذا. فانا صار هي حاجتين ترى سببها مشكلتين، هذه مشكله، يا اما اللاعبين اللي يبنون اللعب ما عندهم القدره او ما يجدون بشكل كبير اللعب بين الخطوط وكسر الخطوط، او ان اللي يستلمون بين الخطوط ما عندهم الجوده العاليه انهم يستلمون في مناطق ضغط عاليه، فهنا ما قدرنا نخلق فرص. الشيء الثاني ضربه الركنيات اللي هي تعتمد ايضا على حاجتين، المنفذ والمسدد، يعني اللي عندهم امكانيات
1: كيف كيف كيف يوقفون اللعيبه قصدك في الصندوق،
0: او حتى التنفيذ طريقه التنفيذ تكون يعني طيب. محرجه للمدافعين وسهله للمهاجمين. انا اعتقد جزء كبير منها كانوا المنفذين ما نفذوا بالشكل الكبير.
1: جيد. دكتور التدخلات اللي سواها دونس في المباراة كانت جيدة؟ حاول يعني يحسن من جودة الأداء في المباراة؟
2: يعني أنا بالنسبة لي بسرعة أخرج همام، أنا كنت يعني مندش ما لعب مباراة زي للأمانة، كنت أتمنى أن عبد الله السالم يشاركنا يسجل هدف المباراة الماضية، وروحه ممتازة، الحمدان مشاركته ممتازة، يعني فراس ما كان جيد، أنا طلع فراس ولعب عبد الله السالم كراس حربه. ما في مانع ان لعب عبد الله، عبد الله نشيط ويربك الفريق اللي ضده بشكل كبير، لكن هي الفكره الاساسيه انه المباراه مشت مع لوبيتيغي على ما يبغى، وهو ما مشى المباراه لحاله بس، مباراه البحرين كان فايز 1-0.
1: هو اصلا طريقه لوبيتيغي يحب يقتل المباراه، يعني
2: هو قتل كل المباريات، حتى المباراه الماضيه مع الامارات قتلها. لكن هو طبعا يعني سوى كل شيء صح، لكن من خرب خطته؟ العويس. هو يعني كل خطته يروح البلنتيات، لكن هو ما توقع ان العويس يعني بيتعملق بهذا الشكل. والحقيقه نهني ترى كحارس، وحسن يعرف انه جزء من تاريخك من حبك لفريقك ومساعدتك لفريقك انك انت يجي في مباراه او مباراتين توصلهم النهايه وتفوزهم بالكاس بركلات ترجيح، هذه ما تنساها في تاريخك، والجمهور ايضا ما ينسى، لانه اللاعبين يتذكرون الاهداف اللي يسجلونها. الحارس لو يبدع طول المباراه ويبقي فريقه ما حد ذكره، لكن لما يوصلهم زي هذه
1: وبشباك نظيفه
2: تتذكر العويس لفتره طويله. العويس طلع بونو اللي داخله في هذه المباراه، شلون قدر انه يصد ركلتين، واحده صدها مرتين، يعني هذه يعني صدتين هذه من نادر تشوفها، حتى اللي تسجلت كان رايح معها وكان يعني تركيزه عكس تومبوكتي اللي تركيزه 5%، هو تركيزه 200%. ففي اوقات تطلع شخصيه اللاعب الحقيقيه والثقه في النفس اللي تنعكس عليك انك انت تنقل فريقك للنهائي. اليوم خطه لوبيتيغي كانت رائعه، لكنها ما حسب حساب العويس.
1: جيد. حسن كيف يحل دونس قصه الفاعليه الهجوميه؟ هذا موضوع اكيد انه مؤرق، يعني
3: طبعا احنا اذا جينا نتكلم عن الفعاليه الهجوميه ما نتكلم عن راس حربه، نتكلم عن منظومه كامله. احنا كتنوع عندنا لاعبين كثير متنوعين، لاعبين اطراف مميزين، اظهره مميزين، روس حربه خلينا نقول ما هو في ذاك التميز.

0: لكن يعني فراس لما أتيحت له الفرصة سجل هدفين ولا أروع، فمعناتها عندنا رؤوس حربة في كل المباريات السابقة سجلوا أهداف، يعني الحلول الهجومية موجودة عند المدرب، أهم شيء كيف يوظفها. طبعا أنا اليوم شفت مباراة الإمارات وهذه بعد يعني شيء إيجابي لما تشوف خصمك كيف يلعب. صحيح. اليوم أول مباراة كنت أشوف المنتخب المقابل منتخب الإمارات قاعد يضغط عليه، فالمنتخب الإمارات تحت الضغط ما يعرف يبني هجمة، قاعد يلعب كور طويلة، معناته هذه نقطة لازم يحطها في الحسبان، أني أنا بقعد أضغط عشان أخذ الكرة بسرعة. الشيء الأهم أن الأظهرة في المباراة القادمة يعني يكون لهم دور في الناحية الهجومية عشان يزودون العدد
1: أنت قصدك أنه محمد أبو الشامات يكون موجود؟
0: يعني محمد أبو الشامات وأتمنى أن زكريا يكون جاهز عشان يكون برضو بديل المتعب. طيب. يعني يكون تنوع في الأظهرة.
1: أبي أوقف عندك على موضوع الضربات الركنية، يعني عبده قال أنها تعتمد على المسدد وطريقة أيضا تنفيذها وأشياء كثيرة. أكثر من تقريبا 20 ضربة زاوية استفدنا فقط من ضربة واحدة اللي سجلها حسن كادش، وش الحل؟ أقوله صعب الحل يعني.
0: شوف طبيعي يعني مستحيل تصير كل الضربات الركنية مؤثرة للفريق، يعني 12 ضربة ركنية تبغى تسجل منها أربع معناتها عدد كبير.
1: أستفد من اللي يسوي أرسنال على الأقل يعني. ممكن هذه الضربات
0: ممكن تسبب خطورة يعني، ولكن الشيء اللي المحزن أنها تصير مرتدة عليه. هذا الشيء المحزن فيها، أو أنها يعني تنتهي بطريقة يعني بطريقة أنها سهلة بالنسبة للخصم، يعني ودك تكون مؤثرة. صحيح. عشان برضو فريق الخصم يحسب الحساب الركنية يصير ضغط أكبر.
1: أسألك برضو عن العويس، بما أنك حارس اليوم، العويس هو اللي وصل المنتخب يعني للمباراة النهائية.
0: العويس وصل المنتخب ونجح البطولة صراحة. مباراة الجاية بإذن الله بيكون له حضور، اليوم حضورها زي ما قال الدكتور لن ينسى، وإن شاء الله حضور المباراة النهائية بيكون أفضل.
1: ضربات الترجيح وتنفيذ ضربات الترجيح يا عبده، أول شيء اللي اختارهم دونس كانوا هم يعني الخيارات الصحيحة؟
2: أولا بغض النظر هي خيار، لأن تعتمد أشياء كثيرة. إيه؟ أولا أنت الآن دائما
1: هو سيناريو الوصول ضربات ترجيح موجود،
2: لكن ترى تمتن اللاعب يوصل لمرحلة إرهاق ما هي سهلة، ترى ركلات الترجيح غير، أنا بالنسبة لي غير البلنتي، لأنه توصل المرحلة أنت أصلا من الإعياء أصلا، إذا كنت أنت لاعب من زي كأنه زي بعض اللاعبين اللي شاركوا من البداية، بعض اللاعبين يكونون بدلاء. أنا بالنسبة لي الوضع النفسي والذهني لركلات الترجيح المباراة الرسمية يختلف عن كل التمارين، تجد في التمرين لاعب يسدد خمس يسجل خمس،
1: بس في تكنيك للتنفيذ،
2: مهما في ناس تلقاهم في التمرين يسجل خمس من خمس، لما يجي مدرب يعمل تمرين على ركلات الترجيح في واحد تلقاه ما يسجل في التمرين لكن يسجل في المباراة، فهي تعتمد، أنا أعتقد في وجهة نظري تعتمد بشكل كبير على الحالة النفسية.
1: صحيح.
2: هذه ما فيها أنت ضغط جمهور نهائي ممكن تودع بصوت، فهذه كلها تسبب ضغط كبير، فأنا مع احترامي للتمرين أو الاختيار مهما يكون يعود لشخصية اللاعب في المقام الأول. كل ركلة ترجيح
1: أنا ما اقتنعت،
2: مهما كنت منفذ جيد في التمارين إذا لم تكن عندك شخصية عالية جدا تتحمل الضغوط لا تنفذ ضربة الترجيح. أنا أورك للترجيح.
1: إيه بس يعني بس حسن
0: تحمل المسؤولية، هو في الأخير تحمل المسؤولية.
1: ممتاز. لما يجي المفروض إن الاختيار يكون اللاعبين عندهم فعلا المسؤولية عالية، احنا ما نشكك طبعا في مسؤوليتهم جميعا، نتكلم عن الشخصية. الاختيار مهم جدا، يعني ضربة جزاء ضربة ترجيح تنفيذ طريقة التنفيذ، أنا ما أتكلم إنك تسجلها وتضيعها. صحيح. طريقة التنفيذ هذه
2: كل لاعب له تكنيك.
1: إيه؟
2: ممكن في هذا بهذه الطريقة في التمرين سجل خمس من خمس أو ثلاث من ثلاث.
1: إيه وإيش رأيك دكتور؟
3: شوف هي لها أكثر من جانب، أول شيء يعني لا نقول ضربات الحظ، لأن يعني أنا يعني أتكلم باسم كل الحراس في العالم، هي ليست حظ، هي تركيز وهي شخصية وهي قدرة من الحال. اليوم العويس ما في نسبة حظ، ما فيها 0%. ليش؟ ها هو جاي بيصد ثلاث أربع، ليش؟ عند التركيز الكبير، عند الشخصية.
1: حتى محمود أبو ندى يعني تصد يعني كان موجود. ما
3: أنا هذا اللي أقول لك. يعني في ناس تقول والله ركلات الحظ، مو بحظ بالنسبة للاعب وبالنسبة للحارس، هي ميب حظ، لأن الحارس لما يكون مركز. اليوم العويس تركيزه 100%، راح مع كل كورة، عنده ثقة في نفسه إنه بينقل بلده إلى المباراة النهائية.

0: وابو ندى نفس الشيء. أنا ترى بالعكس يعني هذا القتالية من الجانبين كانت واضحة، لكن بالنسبة لبعض اللاعبين وتنفيذهم أيضا تبين لك تعكس شخصيتهم. تنفيذ تنبكتي للبلنتي حقه هو يعكس شخصيته، لا مبالي اللي يمشي بذا، الثقة في النفس اللي أكبر من الإمكانيات، هذه مشكلة كبيرة. العويس ثقة في النفس لكن تعكس الإمكانيات، هو راح مع كل كرة وكان حريص، مش بس ثقة في النفس وتركيز، حرص. أنا أعتقد بعض اللاعبين ما كانوا حريصين بالشكل الكافي. التمرين شيله على جنب. أنا أتذكر محمد دعيع كان عنده إصابة وما كان يتمرن، عنده إصابة ولعب مباراة الصين ورد ركلة جزاء، كان عنده الثقة في النفس. يعني أنا أقصد أنه ركلات الترجيح أو ركلات الجزاء في المباريات هي شخصية وتركيز، شخصيتك أنك أنت عندك أني أنا بصد أو بسجل، وفي نفس الوقت عندك التركيز اللي قاعد عارف اللي قدامك وش، وما تتأثر بالجمهور ولا بأهمية الركلة أنها الحاسمة أو غير الحاسمة. اللي أنا شفتنا أيضا فراس تأثر بأنها حاسمة، أخرنا شوي يعني، هو ولا كان فراس ممتاز كان يسجل.
1: المفروض أن اللاعب يعني يكون مستحضر هالأجواء ومستحضر هالصعوبة في التنفيذ.
2: والله أنا شوف زي فراس لعب 120 دقيقة وضغوط، نفس حكاية كنو في يعني، ترى الموضوع مو سهل يعني الناس. أنت حتى لو كانت مباراة الركلة حاسمة، لكن خليني زي ما قاعد هنا لا يفتى وفي الماء وفي المدينة مالك. بالنسبة للعويس، العويس اليوم نسبة توقعه لكل الركلات ترى كلها المسا يعني،
1: صحيح
2: حتى اللي سجلوها القطريين ترى المسا يعني قابة وقوسين،
3: حقة المعز
0: المعز
2: يعني صادق يعني
1: اي والله
2: قابة وقوسين يعني، فما شاء الله يعني اليوم. طبعا انا بحكم اني اعرف العويس ترى يعني لما كنا في الشباب ترى بنسبة كبيرة نقول يردها العويس مباريات ودية رسمية في ركلات الترجيح في التمارين، ترى هو ما شاء الله يعني في حراس واحد منهم واحد فيهم هذا ترى يعني
1: صحيح وعنده مباراة في الذاكرة يعني مستحيل
2: لا عندهم ما أدري هل هم يفهمون تكنيك اللاعب هذا، صفات اللاعب هذا، هل يقرون لغة الجسد حق ما تدري يعني فهمت، هل يراقبونه قبل مثلا في ركلات سابقة الترجيح، هذه عاد تسأل الشباب هنا. لكن العويس يعني فعلا أنا أتفق مع حسن، أنقذ المنتخب ودونس وأنقذ
1: والبطولة.
2: البطولة
1: البطولة
2: خلال لها حلاوة،
3: هذه كلمة عبده من أول ما دخل يقول أنقذ البطولة هو فعلا أنقذ البطولة
2: فإن شاء الله يجيبها بعد
1: إن شاء الله. طيب أرجو أن تبقي أو تبقوا معي، سأذهب إلى فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا الإمارات تتجاوز عمان بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في النهائي.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: السعودية كأس خيط؟
1: ثلاث مرات صح؟
0: أو مرتين أتوقع.
2: مرتين؟ يمكن أربع.
3: ثلاث مرات.
2: خمس مرات.
3: أربع مرات.
2: خمس مرات.
4: تقريبا أربع مرات.
5: مرتين أتوقع.
6: مرتين بس.
5: مرتين.
7: أهلا بكم من جديد. بهدف دون رد حسم المنتخب الإماراتي مباراة نصف النهائي الثاني أمام نظيره العماني. تفاصيل المباراة في هذا التقرير.

بداية هجومية للمنتخب الإماراتي، والحارس إبراهيم المخاني يسجل حضوره الأول. كرة على الجهة اليسرى وكامارا يرتقي لعرضية كوليبالي. الإمارات تتقدم بهدف.

0: لوكاس بيمنتا من خط المرمى يبعد كرة أمجد الحارثي. وهذه كانت أبرز أحداث الشوط الأول. في الشوط الثاني بالا أراد إضافة الهدف الثاني لكنه وصل متأخرا. لاعبو الفريق الإماراتي استغلوا سرعاتهم العالية. إبراهيم المخيني لم يلحق بالكرة والحكم يحتسب ركلة جزاء. خيمينيز يسدد والحارس إبراهيم المخيني يبقي فريقه في المباراة. إبراهيم واصل التألق بتصديه لتسديدة روبن أمارال. استراحة لشرب المياه استغلها المدربان لإسداء بعض التعليمات. السكتيوي في سباق مع الوقت ودالتش يسير الدقائق الأخيرة. الحكم يطلق صافرة النهاية معلنا تأهل الإمارات إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخها وإقصاء المنتخب العماني من دور النصف النهائي.
1: أحسن فريقين أعتقد أنهم وصلوا للنهاية، فأتصور أن اليوم الكفة متساوية بين الطرفين. بقول لك أتمنى فريقي طبعا إن شاء الله يوصل للنهاية، اللي يوصل للبطولة، وأكيد الفريق السعودي بعد يتمنى أنه يأخذ البطولة، لكن اللي بيعد فريقه صح، اللي بيركز في المباراة صح، هو اللي بيحقق البطولة. نحن خلصنا مباراة اليوم، لابد أن نكون متواضعين جدا ونبدأ إعداد لمباراة النهاية.
2: شباب ما قصروا، أظهروا شخصية كبيرة في الملعب. أكيد مباراة نصف النهائي، الكل يطمح أنه يوصل للنهائي. منتخب الإمارات منتخب كبير، مبارك لهم، نقول هارد لك لنا إن شاء الله في البطولات القادمة نكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى.
3: شباب حاولوا اليوم صراحة ما قصروا، أدي اللي عليهم، لكن نفس ما شفت أنت العامل البدني شوية أثر على اللاعبين، والحمد لله القادم أفضل بإذن الله تعالى.

0: العودة إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. أبدأ معك دكتور. يعني الإمارات كان وصولها متوقع، لكن سيناريو المباراة كان فيها الإمارات أفضل برأيك؟
1: إيه جدا. يعني شوف، يعني المنتخب السعودي بالنسبة لي هو الأفضل في البطولة، بعده على طول المنتخب الإماراتي والباقيين أبعد بشوي. مباراة كانت تقريبا من طرف واحد، كانوا أفضل، كانوا ضاغطين بشكل كبير. يعني
0: على فكرة حتى حارس عمان تألق
1: أيضا. صحيح. يعني كان ممكن تطلع نتيجة بشكل أكبر، أكثر من هجمة يعني في المباراة. يعني مباراة السعودية وقطر ما فيها ولا بيج تشانس، ولا فيها ولا هجمة محققة للتسجيل. هذه المباراة العكس، الإمارات كان عندها على الأقل 4 أهداف محققة للتسجيل من ضمن ركلة جزاء. فزلاتكو صنع فريق مختلف عن اللي شفناه في تصفيات كأس العالم، اللي خرج من المنتخب القطري من الأداء والروح. فلذلك هو منتخب خطير، حتى مباراة النهائية بيكون منتخب أيضا خطير، وممكن تمشي معه دونيس إذا قفل، ممكن تمشي معه يعني أحسن من مباراة هذه. لكن بشكل عام هو فريق جدا ممتاز ويستحق الوصول للنهائي، ومباراة ننتظرها بين السعودية وبين الإمارات تكون مباراة رائعة وممتعة.
0: فوز مريح كان حسن للإمارات ولا لا؟
2: والله لا طبعا، ما هو أبدا. لما سجل الإمارات الهدف الأول في وقت مبكر، يمكن في الدقيقة 25، بعدها تراجع كثير. التراجع هذا منتخب عمان ضغط بشكل جميل يعني صراحة، وكشف لنا نقاط ضعف احنا نحتاج نعرفها عن المنتخب الإمارات. كشف لنا ان منتخب الإمارات في البناء من الخلف ما يعرف يبني، فمعناته هذه نقطة إيجابية، لأن كل المنتخبات اللي لعبت ضد الإمارات في البطولة هذه، منتخب البحرين، منتخب اليمن، قطر، ما في ولا منتخب تجرأ يلعب ضغط عالي على الإمارات. فمعناته أول مرة نشوف منتخب الإمارات في البطولة هذه تحت الضغط، عنده مشاكل في البناء من الخلف، وهذا راح نستفيد منه بعدين. منتخب عمان هدد المنتخب الإماراتي، لها يمكن كرتين على خط المرمى تطلع، يعني مرة من مدافع ومرة من الحارس. منتخب
0: غير شكل عمان في هالمباراة عن دور المجموعات.

اتوقع الرغبه بعد التاهل بالشكل هذا عندهم رغبه عاليه انه يحققون النتيجه، وهدد المرمى اكثر من مره، ما اقول هم افضل ولكن اقول وصلوا، ما كانوا سهلين في المباراه، وصلوا وحاولوا اكثر من مره ونبارك.

0: حق، لكن كان صعب بسبب ما زلت أقول إن المنتخب العماني هذا ليس منتخب مبادر، هو منتخب ردة فعل.
1: صح. إيه.
0: لذلك كل مبارياته ينتظر هذه الظروف، ثم يظهر لنا وجه نوع من وجه الحقيقي الكرة العمانية اللي عرفناها في البطولتين السابقة.
1: إيه.
0: فبالتالي ليش تخبي هالإمكانيات إلين أنت يعني خلنا نقول تنضرب بهدف أو هدفين؟ وهذا اللي حصل لك كل المباريات، كل المباريات.
1: زلاتكو عند القدرة على إدارة ظروف المباراة زي ما صار اليوم مثلا لما شاف منتخب عمان عنده ردة فعل وضغط عليه
0: الإدارة أنك تمنع الفريق ما يوصل مرماك زي لو بتيجي، هذه إدارة. زلاتكو لا، وصل منتخب عماني هدد، يعني خلنا نقول هي مسألة توفيق ومسألة مثلا اللمسة الأخيرة للمنتخب العماني. ما كان أنت حصلت المطلوب، هي حصلت، لكن أدرتها زي ما كنا متوقعين حنا بفرق الإمكانيات بين المنتخبين. لا، ما زلت أقول أتفق مع وأيضا المنتخب الإماراتي ليس بالمنتخب الشرس في الضغط العالي، يعني هو الدفاع وسط منطقة، يعني ينتظرك في وسط الملعب ما عنده مشكلة، بس احيانا يحاول يعمل الضغط العالي والضغط العكسي، لكنه الجوده الكوره مع بعض اللاعبين خاصه خلينا نقول وسط الملعب والثلث الهجومي عالي جدا. الخط الدفاعي اول شيء في بطء في الحركه في قلبي الدفاع، عندهم بطء في الحركه، وهذا ممكن يستغله مع السرعات اللي موجوده مثلا في راس او حتى القدوم من الخلف متعب او ايا يكن. فبالنسبه لي اليوم فعلا شفنا انه في نقاط ضعف ممكن المنتخب السعودي يلعب، لكن منتخب في الشق الهجوم وإدارته للكرة واللعب وتغيير اللعب من جهة لجهة عنده جودة عالية، وعدد اللاعبين اللي يدخلون في الكرات العرضية مثل الهدف اللي شفناه عدد كبير.
1: جيد دكتور، هو الأقوى هجوما منتخب الإماراتي
2: أكيد.
1: لكن اليوم عانى
2: بس صنع صنع صنع
1: إيه؟
2: صنع كثير، يعني صحيح منتخب عمان جت له فرصتين محققة، لكن منتخب الإماراتي عنده فرص أكثر وعنده الجانب الفردي مو محتاج، يعني بالا يقدر يصنع، خامينيس يقدر يصنع، بيريرا يقدر يصنع، يعني هذول اللاعبين يقدرون يصنع لنفسه، يقدر يسدد، عنده مجموعة من الخيارات الفردية غير الجماعية اللي يقدر هو يصنع فرص لنفسه. فأنا أشوف الفريق هذا إنه فريق خطير، ليس فقط لأنه أداء اللاعبين الجماعي جيد، ولكن كل لاعب عندهم فردي مختلف في طريقة لعبه وقدرته على حل بعض المشاكل البسيطة واحد على واحد، ممتازين عندهم التفكير اللي ممكن يساعدهم في المباراة. لذلك مباراة مع منتخب السعودي بتصير مباراة صعبة جدا. منتخب السعودي طبعا لحسن الحظ ما تلقى أي هدف،
1: صحيح،
2: لكن ممكن في المباراة النهائية يتلقى هدف، لذلك لازم يهيئ نفسه الفريق انه ممكن يتلقى هدف ويكون متاخر، لذلك حتى في المباراه النهائيه يكون يعني امورك ممتازه، حتى لو تلقيت هدف تقدر ترجع في المباراه.
1: انتهى وقتي، شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، حسن العتيبي وعبد عطيف كنتم معنا، شكرا جزيلا. نتجه مباشره للحديث عن ابرز الحالات التحكيميه، يلتحق بنا الحكم الدولي السابق مقيم الحكام حاليا عصام عبد الفتاح، حياك الله كابتن. يعني نبي ندخل الحالات بشكل سريع، اول حاله عندنا في مباراه السعوديه وقطر في الثانيه 35، انت اخترت هذه الحاله نشوفها، اللي هي فيها مسك ودفع من قبل المدافع القطري المهاجم السعودي.
3: صحيح، هو كان في شد وجذبه بين المدافع والمهاجم، وفي مسك في النهايه من المدافع القطري للمهاجم السعودي، ولكن المسك ده يا عبد الله الحقيقه مسك غير مؤثر، وكان قرار الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود ركله جزاء كان قرار صحيح.
1: جيد، نروح للحاله الثانيه الدقيقه 45، في هنا تدخل من مدافع المنتخب على لاعب قطر المعز علي، الحكم اكتفى بالبطاقه الصفراء، تعليقك.
3: صحيح، البعض كان بيطالب ببطاقة حمراء للمدافع السعودي لارتكاب مخالفة أدت إلى منع فرصة محققة احراز هدف، لكن الحقيقة هنا جميع عناصر الفرصة المحققة غير متوفرة، يمكن الاتجاه نوعا ما كانش واضح جدا، فأنا أتفق مع قرار الحكم بين الإنذار لقطر هجوم واعد لقطر هجمة واعدة كان هو القرار الصحيح.
1: في الأشواط الإضافية كان في حالتين مطالبة لركلة جزاء، الأولى كانت في الدقيقة 104، نسمع تعليقك عليها كابتن.
3: هنشوف الحالة الأولى
1: والحالة اللي بعدها يا شباب،
3: هنشوف هل هناك ركلة جزاء لتعمد لعب الكرة باليد، هنشوف الحالة كده يا عبد الله، اهي الحالة عندنا، هنشوف هنا وضع اليد، هنا وضع اليد هنشوف كان في هذه الحالة، لو نعيد كمان اللقطة ونعمل زوم على الحالة

0: هنشوف هنا هل وضع اليد كان مكبر للجسم او لا. انا شايف ان وضع اليد هنا لو بصينا يا عبد الله نلاقيه خارج داخل الجسم وغير مكبر للجسم اطلاقا، فاستمرار
1: فالقرار
0: لانه كان
1: صحيح.
0: قرار صحيح.
1: طيب
0: صحيح.
1: نروح للحاله اللي بعدها، ايضا في مطالبه بركله الجزاء كانت في الدقيقه 111. اسمع تعليق.
0: طبعا الحاله دي حاله مهمه يا عبد الله، وكانت ممكن تاثر في البطوله الحقيقه. لو لا قدر الله المنتخب السعودي كان خسر البطوله، خسر ركلات الترجيح، لان هنا ركله جزاء سهله جدا يا عبد الله. شوف الايد خارج الجسم، مكبره للجسم بشكل غير طبيعي. كان يجب على حكم الفار يستدعي الحكم، لان دي انا شايف ان هي حاله ركله جزاء واضحه جدا جدا. كان يجب على تقنيه الفار استدعاء الحكم، واكيد لما كان هيشوف الحاله كان هيراجع نفسه، كان هيرجع يحتسب ركله جزاء واضحه للمنتخب السعودي تم فقدها اثناء المباراه الحقيقيه.
1: لماذا لم تحتسب ركله جزاء برايك؟ من يتحمل الخطا في هذا القرار؟ الفار او الحكم؟
0: الحكم وحكم الفار، لان الحكم هو المسؤول الاول ان يكون عنده زاويه رؤيه جيده يقدر يشوف الحاله بشكل جيد. ولكن اذا اخفق الحكم نتيجه لان زاويه رؤيته كانت غير جيده مثلا، فهنا تقنيه الفار اللي كانت يجب ان تستدعيه ويشوف الحاله بشكل افضل ويشوف التفاصيل الدقيقه للحاله ويرجع يحتسب ركله الجزاء الحقيقه صحيحه للمنتخب السعودي.
1: ما هو التفسير برايك لعدم احتسابه؟ هل مثلا زوايا التصوير ما كانت واضحه عند غرفه الفار، ولا ايش؟ ولا يعني انت تقول حاله سهله جدا.
0: والله يا عبد الله انا شايف ان حتى لو الحكم كان زاويه رؤيته غير جيده في الملعب، لكن هنا الفار ما عندوش عذر اطلاقا، لان الحاله واضحه والايد خارج الجسم مكبره للجسم بشكل غير طبيعي، ركله جزاء واضحه وسهله للامانه.
1: جيد جيد جيد، هذا فيما يتعلق بحالات مباراه المنتخب السعودي والقطري. نروح لمباراه الامارات وعمان. عندنا الحاله في الدقيقه 18 كان في مطالبه من لاعبي الامارات بركله جزاء، لكن الحكم يعني قرر استمرار اللعب.
0: هنشوف الحاله دي الحقيقه حاله مهمه. هنشوف ان المهاجم الامارات الحقيقه هو اللي عاوز ياخد ركله جزاء. بص هتلاقيه بيروح يعني في طريق المدافع عماني اللي رايح ينافس على الكوره، راح في طريقه، فهنا لا وجود ركله جزاء. وانا اتفق مع قرار الحكم ان لا وجود ركله جزاء، وقراره كان صحيح بشكل كبير الحقيقه.
1: جيد. الحالة الأخيرة الدقيقة 54 ركلة جزاء احتسبت لصالح المنتخب الإماراتي.
0: هنا هنشوف مين لعب الكرة. هنا المهاجم الإماراتي هو اللي لعب الكرة، وحارس عمان لم يلعب الكرة وأعاق المهاجم بيده، فهنا ركلة جزاء الحقيقة شايف إن هي صحيحة بشكل كبير، وكان قرار الحكم قرار صحيح في هذه الحالة.
1: جيد. كابتن، يعني كيف شايف مستوى الحكم البرتغالي اليوم في مباراة السعودية؟ تقييمك له كم تعطي درجة؟
0: والله الحقيقة عبد الله هم الحكام الكويسين للأمانة، ولكن اليوم ركلة الجزاء دي كانت ممكن تأثر على البطولة بشكل كبير، فان يوم ركلة الجزاء دي هتأثر على تقديره بشكل كبير. يعني هديله 7.9، لأن الحقيقة ركلة الجزاء دي لو المنتخب السعودي لا قدر الله مثلا كان خسر بركلات الترجيح، كان الحكم هيكون له دور كبير هو تقنية الفار في تغيير نتيجة المباراة.
1: جيد جيد. إذا هذه الحالات التحكيمية الجدلية التي كانت معنا عند المباراتين. عصام عبد الفتاح مقيم الحكام، شكرا جزيلا لك.
0: أنا اللي بشكرك عبد الله، شكرا.
1: شارك في نسختين وسجل هدفين قبل أن يرفع الكأس في آخر مشاركة له. سعيد العويران من ذاكرة البطولة.

ختام حلقتنا لهذه الليلة، نعود ونلقاكم غدا في نفس التوقيت من برنامج خليجي 27. نستودعكم الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية،
5: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
6: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا صباحكم سعيد، ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية بالعناوين. لأول مرة الرئيس الأمريكي يعلن أن إيران تخلت عن أي خطط لامتلاك السلاح النووي ويلمح إلى قرار وشيك بشأنها. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقر بأن بلاده تمر بأصعب مراحل تاريخها، مؤكدا تمسكه بمسار التفاوض. الطيران الحربي اليمني يستهدف منصة الصواريخ وتجمعات لميليشيات الحوثي في مأرب والجوف وصنعاء وصعدة. قمة تشاورية في العالمين لبحث المستجدات بالقرن الإفريقي بحضور السيسي ومشاركة البرهان، إضافة إلى إريتريا والصومال.
1: We have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc.
0: أوكرانيا تهدد بقصف مصاف روسيا، والأخيرة تختتم مناورات عسكرية شارك فيها 8 دول بينهم الصين وباكستان. مشاهدينا نبدأ ساعتنا بمستجدات حرب إيران. ففي تطور جديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة إن إيران تخلت عن أي خطط لامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل لاتفاق بطريقة أو بأخرى. ولم يترك ترامب فرصة انتقاد للديمقراطيين، فقد قال إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية. هذا التطور جاء بعد يوم من اجتماع ترأسه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لكبار أعضاء إدارة ترامب في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران، وفقا لموقع أكسيوس. وكانت آخر مرة عقد فيها اجتماع مماثل في يونيو 2025، أي قبل أيام فقط من شن إسرائيل حربا ضد إيران.
2: Oil is coming down. Oil is right now lower, and it's been lower than it was under the Biden administration. And they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: في رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحسم الأمر معها إما بالحسنة أو بالقوة.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: وفي إيران أقر المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن بلاده تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها، وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث أكد محسن رضائي بأن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، ومشيرا لأنه مسار جاد للغاية. إضافة إلى مسار المفاوضات، تم خلال الاجتماع بحث الملفات الاقتصادية وتقديم تقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الضرورية ومتطلبات الإدارة الاقتصادية. كما شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكس

0: حديث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، وقد أشار إلى أن تدفق النفط عبر المضيق تجاوز مستويات ما قبل الحرب، وأكد بأن واشنطن ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
1: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting the Strait of Hormuz and commercial. By the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
0: إذن واشنطن تسيطر على هرمز وليست إيران، هذا ما أكده وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست. هيكست شدد على أن الحصار على إيران ما زال محكما وأن على طهران أن تتخذ القرار الصائب، وإلا فكل الخيارات مطروحة أمام ترامب، والمهمة بحسب قوله ليست كالحروب السابقة ولن تطول بلا نهاية. في هذه الأثناء كشف موقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر ساعات يوم الجمعة في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتصعيد الحوثي في اليمن وباب المندب. ترأس الاجتماع نائب الرئيس جي دي فانس، وحضره وزير الخارجية ماركو روبيو وهيكست ووزير الخزانة سكوت بيسنت والمبعوث ستيف ويتكوف ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان دان كاين. أحد المسؤولين الأمريكيين قال إن قرارات اتخذت أو ناقشت على الأقل بعمق، أما البيت الأبيض فرفض التعليق. توقيت الاجتماع ربما له دلالة، فآخر اجتماع سري مماثل بحسب أكسيوس كان في يونيو من العام الماضي قبل أيام من الحرب الإسرائيلية على إيران. يتزامن هذا مع تعثر المفاوضات، فترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية الواسعة، وكان قد هدد بأنها لن تعود موجودة إذا لم توقع الاتفاق. وفي اليمن تستعد القوات الحكومية لهجوم مضاد على الحوثيين لاستعادة مناطق قريبة من باب المندب، وحتى الآن لم يكشف ما الذي تقرر في كامب ديفيد.
1: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.

وطبعا اجتماع كامب ديفيد الذي جرى خلال الساعات الماضية يثير الكثير من الجدل حول ما تقرر خلاله، خصوصا وأن دونالد ترامب هدد في أكثر من مرة بأن العمليات العسكرية ستكون موسعة خلال المرحلة المقبلة إن لم تلتزم إيران وإن لم تقدم على الدخول في اتفاق وفقا للشروط الأمريكية. طبعا حتى من الجانب الإيراني كان هناك يعني كلام تصعيدي خلال الساعات الماضية، كان حديث عن أنه إيران اليوم تريد أن تقوم بعمليات عسكرية في مناطق لم يسبق لها أن طالتها خلال الساعات الماضية أو الأيام الماضية أو خلال حرب 12 يوما، وتهدد بتوسيع طبعا ضرباتها على المصالح الأمريكية في المنطقة. إذن كشفت وسائل إعلام نقلا عن مصادر دبلوماسية عن توزيع فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة. ينص مشروع القرار الذي لم يتم تحديد التصويت عليه بعد على وجوب احترام

0: مارست جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية. أيضا حق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها ضد أي تهديدات. كما يشجع مشروع القرار الفرنسي المبادرات والجهود الطوعية للبلدان المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية وتقديم خدمة المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن في المياه الدولية. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن إيران لن يكون لديها نفط للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع. أضاف بيسنت في تصريحات لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة سهلت عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.
1: Isolating them economically like it's never happened before. You know, right now the score turns of barrels out of the strait. U.S. about 1.1 billion, Iran zero. For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water this week. They will have no revenue.
0: نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إنه جرى طرد 2 من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. أوضح المسؤول الأمريكي بأن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة وتبعه الثاني صباح السبت. أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيري عن توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة، مؤكدا أن قدراتهم لن تكون في مأمن من نيران القوات المسلحة التي ستدمرها. وأضاف النزيري أنه جرى تنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الأخيرة ضد الحوثيين في جبهة طور الباحة ومحور تعز وتحييد 260 عنصرا منهم وتدمير 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكري خلال العمليات. وهذه صور مشاهدين لضربات تنفذها القوات المسلحة اليمنية على مواقع وتمركزات لميليشيات الحوثي في صعدة. نتابع.

أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غربي الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، ذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية بأن العمليات شملت صنعاء وميدي وباكم وجبهات الجوف ومأرب والبيضة ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي بشكل كبير على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية بأن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي.

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، وصف مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وأكد بأنها محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات وارتباطها بأجندات خارجية جلبت الفوضى والخراب لليمن. قالت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي ساندرين دي سامورز في تصريحات للعربية إن نحو 3800 لاجئ قادمين من اليمن جرى تسجيلهم حتى الآن، فيما تتوقع أن يكون العدد أكبر بكثير.

0: overall right now we are at 3,793, but these are the ones that have already been registered. We know that there are other refugees that are within family homes that haven't yet come to us to be registered, but that is the overall number for now, and it's also the ones that went through the official entry ports as well. As you know, Yemen is right across from the water. Many times they come with their boats.
1: كما أكدت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي ساندرين دي سامورز للعربية بأن بعض اللاجئين اليمنيين يصلون وهم يعانون سوء التغذية فيما لم يتلقى بعض الأطفال التطعيمات اللازمة.
0: We are also dealing with malnutrition. They arrive already with malnutrition being high. Also, many children have not been vaccinated in Yemen. So this is also an issue for us. We did not know also, because we weren't sure of what was happening in Yemen. So now that we know, we are responding. Government is responding through the Ministry of Health, but we need more. Medication was already scarce because this village, Markazi, already had refugees from Yemen. So they were refugees from 2015.
1: وفي حديث للعربية روى علي وهو معلم يمني لاجئ روى قصة هروبه من الحوثي بعد تعرضه للترهيب.
2: الحوثي اسمه يكفي رعب، يعني هم يرون أنفسهم أنهم هم صفوة الله المختارة، يرون أنفسهم صفوة الله المختارة وبقية الخلق عبيد، فهم يشتوا يفرضوا هذا الشيء بالغصب والصميل، يعني بالحديد والنار، مش انه مساله يعني اختياريه ولا شيء. الله هربنا وكان المنظر مرعب، يعني القتل زي ما قلت لك على جانب الطريق، والسيارات محترقه والسيارات واقفه، يعني بعضها كمل البترول ما عاد درج، وبعضهم ما عاد استطاع يسوق، فلت وهرب رجل يعني على قدمه. فلما شفنا الوضع هكذا كان مفجع. احنا مشينا مسافه يجي من هنا الى ابخ رجل من غير ما نشعر، وكان نلتفت للخلف نقول قبل ما يلحقونا. المشكله ان جينا المكان الا وهم قدهم قبلنا، قدهم مسيطرين، وقد قتل وحرق اللي حرق، واللي مسكوا، واللي يطلقوا واحد قدام الناس ويحبسوا عشره.
1: وواصل علي الحديث عن حكاية هروبه للعربية وكيف آل به الحال في مخيم المركزي بأبوك شمال جيبوتي.
2: ويوم السبت خرجنا من ذباب.
3: كم يوم أخذ الطريق معكم؟
2: يومين.
3: لتوصلوا؟
2: لا نوصل، لأنه كان جلبة من هذه كبيرة وكان تسحب بعدها قوارب صغار. يعني وطفيت بنا، أو الكارثة أنها طفيت بنا في مضيق باب المندم قدام الحوثيين. هانك الخوف الضاعف. والله وبعدين دعينا ويا الله ويا الله لما اشتغلت بالغصب. طبعا تخيلي ان فوق هذا المركب من فوق 35 نسمه بعدتهم غنمهم سامانهم بكل شيء. المهم وصلنا لما قدروا المضيق حق هذا ما اسمه الدخله للمسجد ورقدنا. كان قدو مغرب قالوا نرقد هنا والصبح نتحرك. لقدنا هذه الليله لا اكل لا شرب لا شيء، جوع على ما. واليوم الثاني دخلنا وصلنا هنا الساعه 11:30.
1: مشاهدينا ساعتنا الصباحيه مستمره، تتابعون فيها بعد قليل.
4: وفي 30 من أيلول 2026 استكملت الدوله العراقيه سيادتها.
1: رئيس وزراء العراق يؤكد ان الدوله استكملت سيادتها بعد انسحاب التحالف وباتت تملك قرارها. القوات الفيدرالية الإثيوبية تستعيد السيطرة على المطار الرئيسي في ميكلي عاصمة إقليم تيغراي. لبحث المستجدات في القرن الإفريقي قمة مصرية سودانية إريترية الصومالية في العلمين اليوم.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق.

0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
1: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ربط التوقف التقني للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مطار الجزائر الدولي وهو في طريقه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعبور البواخر الجزائرية لمضيق هرمز، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها البواخر الجزائرية مضيق هرمز.
1: رئيس يطلب الهبوط في مطار من المطارات مرحبا به، ما هو ولا غيره. أما البواخر اللي هتفوت مع مضيق هرمز مش الباخرة الأولى ولا الأخيرة، في حركة تاع بواخر هتمر
2: بدون مشاكل؟
1: بدون مشاكل. مش احنا ما عندنا مشكل حتى مع أي واحد، احنا بالعكس ما يحوسوا على مشاكل معنا يفتعلوا مشاكل. احنا وش سبب احنا تسببنا في مضيق هرمز؟ ما تسببناش في مضيق هرمز.
0: في العراق أكد الإطار التنسيقي أن مهلة 30 من يونيو تمثل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة وبتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سلطة القانون. وثمن الإطار التنسيقي مواقف الفصائل والتزامها بورقة الاتفاق، واصفا هذه المواقف بأنها مواقف مسؤولة تجاه المصلحة العامة. جاء ذلك عقب اجتماع للإطار التنسيقي دعا إليه رئيس الوزراء علي الزيدي لبحث التطورات السياسية والأمنية الراهنة. وفي تصريح جديد أكد رئيس الوزراء استكمال الدولة العراقية سيادتها بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن الدولة باتت تملك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة.
3: في 30 من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. ورغم التحديات الصعبة يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
0: في لبنان توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة زوتر الشرقية الواقعة جنوب البلاد ونفذت عمليات تمشيط في عدد من أحيائها. العملية الإسرائيلية استمرت على مدار 24 ساعة الماضية، إذ تحركت مجموعات من العسكريين الإسرائيليين راجلة وبرفقة آليات مدرعة في شوارع البلدة وقامت بتمشيط المنطقة بدعم من المروحيات العسكرية. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بقصف مكثف بلدتي بني حيان وطلوسة في قضاء مرج عيون الحدودي، كما نفذت غارات موجهة على بلدتي حولا والخيام وما مجموعه 8 بلدات.

0: كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية السودانية بأن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 أدت إلى اتساع رقعة الفقر لتشمل أكثر من 73% من السكان، ذلك نتيجة فقدان مصادر الرزق، الانهيار الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة لمستويات تعجيزية. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر بأن حرب السودان دفعت نحو 7 ملايين شخص نحو الفقر، ترافق مع هبوط حاد في مستوى دخل الفرد. وقع الفقر دفع الحكومة السودانية إلى اتخاذ تدابير، بينها افتتاح أسواق متنقلة وسط الأحياء السكنية وبأسعار مدعومة، كما يطلعنا سيف الدين مختار وهو المدير التنفيذي لمحلية أم درمان. نتابع.
1: تم وضع تدابير من ولاية الخرطوم، زائد المحليات فينا تقدم مساعدة للمواطن، فدي واحدة من الحاجات ان احنا التدابير اللي عملناها ان نجيب المواقع ونحدد الشركات، والشركات تجي على اساس انها تقدر تشتغل وتقدم للمواطن.
0: وفي سوق أم درمان يواجه الباعة والحرفيون وعمال المياومة أزمة تعد الأعنف منذ سنوات.
2: الليلة الحاجة اللي بتلقاها يعني ما قدر الشيء اللي انت داره ولا نصه داره، تشيل لك حاجة بسيطة، الزيت، البصل، العيش، اللحمة دي خليها، اللحمة دي قنعنا منها نهاية، دول بيمشي على جهات أمالك.
3: دفع الجهاز على السوق دي الحاجات بقت غالية شديد، وأنا أتيمة وحيدة برب في ناس البيت، يعني الحمد لله يعني الحاجات اللي بقدر كان بوفرها حسي ما بقدر اوفرها لان المصروف بقت اقل،
4: درا وبرجع بشيل كيس اولاده، وحسي بقت لنا العيشه مره، الكيس الربطه بتاع الحضره ما بتباع علينا، ده من خضر عمس يا بلي ربطه واحده ورجله ربطه واحده ما بيحكي، بس اقدر تخلي الاولاد وانت تكون قاعد في البيت اهله ومشيت يقول لك يا ماما نحن دايرين حق الصابونه، يا ماما نحن دايرين حق السكر، تعمل لهم شنو؟
0: أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك اليوم في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر اليوم إلى مدينة العلمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية من أجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لتوظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال لقائه رئيس بوروندي شدد السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوقها ومصالحها المائية باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري، محذرا من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية. وخلال لقائه رئيسي الصومال وإريتريا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر أي مساس بسيادة إريتريا. استعادت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على المطار الرئيسي في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد بحسب مسؤول عسكري إثيوبي. وبحسب المصادر لفرانس بريس سيطرت القوات الفيدرالية على مطار عقب اشتباكات ودوية إطلاق نار خارج وسط المدينة، كما أشار شهود عيان إلى رؤية بعض مقاتلي قوات دفاع تيغراي يتركون مواقعهم وانتشار القوات الفيدرالية في مواقع عدة داخل مدينة ميكيلي. وفي واشنطن حثت الخارجية الأمريكية إثيوبيا وإريتريا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار وإلى التعاون على النحو المتفق عليه في إطار السلام بينهما لعام 2018. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إنه من غير الممكن للقرن الإفريقي أن يتحمل صراعا عسكريا وأزمة إنسانية جديدة. إلى حرب أوكرانيا، حيث قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن بلاده سترد على استهداف قطاع الطاقة بتوسيع استهداف مصافي النفط الروسية والمنشآت التي تمول الحرب.
5: We have to respond in any way with their attacks on our energy.

0: have to respond on their energy. First of all, oil refineries, etc., what gives money them for this war. But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects. I mean, we can't do so because we are not a people, or at least we are people.
1: إذن مزيد من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وتيارة المعارك في خطوط المواجهة الأمامية تشتد، ومساعي السلام أصبحت فعليا بعيدة أكثر من أي وقت مضى. إذن مرحلة حساسة في مسار الحرب اتسع معها بنك الأهداف ليصل إلى العمق الاقتصادي والعسكري وحتى المدني. الحديث عن هجوم روسي أوسع نطاقا على أهداف مدنية في العمق الأوكراني، هدفها إجبار السكان على مغادرة كييف ومدن أخرى قبيل حلول فصل الشتاء وفقا لخطة بوتين الجديدة، سيتم استهداف المزيد من البنية التحتية الحيوية والخدمات اللوجستية والطرق والمدارس والمستشفيات، وهو أمر كشفته المخابرات الأوكرانية بحسب زيلينسكي.
0: But we know and we saw documents and we know that they allow them attack infrastructure, yes, logistic, and especially to attack in the cities, in the villages, everywhere, roads, schools, hospitals, to pressure people to leave the capital, leave different cities. Yes, and because this is the goal of their operation.
1: بالنسبة لزيلينسكي، فإن الدافع وراء هذا التحول في السياسة هو رغبة بوتين في الظهور بمظهر القوي في وقت يخسر فيه جيشه أراضي في منطقة رئيسية على خط المواجهة وهي الدونباس. وردا على سياسة موسكو الجديدة، زيلينسكي أشار إلى أن القوات الأوكرانية لن تستهدف مدنيين، لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ولكن ليس بشكل عشوائي. على الجانب الآخر، الخارجية الروسية قالت إن موسكو ستواصل قصف أهداف ردا على الهجمات الأوكرانية على روسيا في الأشهر القليلة الماضية. وفي مسار خفض التصعيد، زيلينسكي قال إنه لم يتلقى أي مؤشرات من روسيا على أن بوتين مهتم بمحادثات السلام أو بمناقشة وقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة. الرهان فعليا أصبح صعبا بالنسبة لإدارة ترامب التي تسابق الزمن لوقف الحرب، فتحقيق التوازن بين مطالب كييف وموسكو قد يكون العقدة العالقة في مفاوضات إنهاء نزاع أوكرانيا.

0: ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت بطائرات مسيرة سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة ومرافق البنية التحتية للموانئ والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وفي روسيا اختتمت مناورة سنتر 2026 العسكرية المشتركة في منطقة تشيليابينسك، وقد نقلت قناة CCTV الصينية الحكومية لقطات للتدريبات والعمليات البرية والجوية في ميدان تشيباركول التي نفذتها قوات من 8 دول، هي روسيا والصين وبيلاروسيا وكازاخستان وكرغستان ومنغوليا وباكستان وتاجيكستان.
1: 随着演习正式展开，先期空地火力对敌实施远程打击。

0: أظهرت استطلاعات الرأي في لاتفيا بأن حزب القائمة الموحدة المنتمي إلى تيار الوسط المؤيد لأوكرانيا بزعامة رئيس الوزراء الحالي أندريس كولبيرغس يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية بفرق كبير يصل لنسبة 35.6%، يليه حزب لاتفيا أولا الشعبوي بنسبة 11.3%، وكان حزب لاتفيا أولا قد سعى إلى كسب تأييد الأقلية العرقية الروسية الكبيرة في البلاد في الفترة التي سبقت الانتخابات. وتعتبر لاتفيا العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. تعتبر روسيا التهديد الأمني الرئيسي لها وتؤيد معظم الأحزاب المتوقع دخولها البرلمان إبقاء الإنفاق العسكري عند مستويات مرتفعة ومواصلة تقديم المساعدات لكييف. إذا مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعون فيها بعد الفاصل. كوريا الشمالية تطلق صاروخا متوسط المدى أصاب هدفا على بعد 1000 كيلومتر. الجزائر تخصص 900 مليون دولار لتعويض المتضررين من حرائق الغابات. وفي اليونان فيضانات قوية تتسبب بانهيار أجزاء من الطرق في جزيرة كريت.
1: ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.
3: البداية كانت بالإنسان، أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
4: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
3: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
4: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6:00 على العربية بيزنس.
0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي تقدما طفيفا للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا على السيناتور فلافيو بولسونارو، وحصل دي سيلفا على 47% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل بولسونارو على 44.1% في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة البرازيلية بحسب استطلاعات الرأي. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة والتي تستثني الأصوات الفارغة والباطلة، فإن المرشحين الأوفر حظا يتقدمان إلى جولة إعادة ثانية في أكتوبر، في 25 أكتوبر. في فرنسا أعربت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان عن ثقتها الكاملة بحليفها الأبرز جوردان باردلا بعد نشر موقع إخباري محادثات منسوبة إليه تعود لعام 2013 تتضمن تعليقات معادية للسامية. نفى باردلا المرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء في حال فوز لوبان بالرئاسة هذه المزاعم، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الموقع الذي نشر التسجيلات بتهمة التزوير والتشهير. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تجربة لإطلاق صاروخ متوسط المدى أصاب هدفا على بعد 1000 كيلومتر في البحر قبالة الساحل البلاد الشرقي. وكشفت كوريا الشمالية بأن كوريا الجنوبية واليابان فشلتا في تتبع المسار الموجي الخاص الذي اتخذه الصاروخ، وما كشف عن قصور في قدرات البلدين وفقا للبيان. التجربة الصاروخية هذه تعد الأحدث وتتسم بخصائص رئيسية، أهمها إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل الصاروخ سلاحا لا يمكن تفاديه أو اعتراضه، ويمكنه من تغيير مسار تحليقه حتى على ارتفاع منخفض. ومن خصائصه أيضا اعتماد التكنولوجيا الفرط صوتية المتطورة، وهو ما يجعله قادرا على المناورة في مراحل الطيران النهائية. كذلك يتميز الصاروخ الأخير بتنوع المدى والمنظومات، فضلا عن إدخال أسلحة نووية تكتيكية ضمن ترسانة القوات البحرية وتدشين قطع بحرية جديدة. يذكر بأن بيونغ يانغ أجرت أكثر من 10 تجارب صاروخية خلال العام الجاري في سياق رغبتها في تحديث ترسانتها وفرض واقع ردع نووي استراتيجي في مواجهة سول وواشنطن وطوكيو.

قال مسؤول في بحرية ميانمار إن ما يقرب من 1500 مهاجر تمت إعادتهم من ماليزيا، وذلك في إطار برنامج لإعادتهم طرح الشهر الماضي، حيث رست 3 سفن في قاعدة تابعة للبحرية والتي غادرت ماليزيا الثلاثاء الماضي، وعلى متنها 27 طفلا و79 امرأة، بينما يتألف الباقون وعددهم 1370 من رجال بالغين. وذكرت الداخلية الماليزية بأن المهاجرين شكلوا عبئا ماليا كبيرا على البلاد، فيما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة. في الولايات المتحدة عاد قانون حماية أشعة الشمس أو Sunshine Protection Act إلى الواجهة، عندما أقدم الرئيس دونالد ترامب في خطوة نادرة على نشر رقم هاتف رئيس مجلس الاستخبارات بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، والذي يلقي عليه ترامب اللوم في إيقاف مشروع القانون، وحث الأمريكيين على الاتصال به للضغط عليه في تصعيد ملحوظ. القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي في يوليو الماضي ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا، وينص على اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم على المستوى الوطني وإلغاء عادة تغيير الساعة مرتين سنويا. دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ذلك خلال جولته الخاصة بالانتخابات النصفية في ولاية أوهايو. واستغرق ترامب عدة دقائق خلال تجمعه الانتخابي في جنوب غرب أوهايو للترويج لإجراءات إدارته بشأن مراكز البيانات، قائلا أنه يسعى إلى ضمان أنها تفيد المجتمعات المحلية. ودفع ترامب بقوة عن توسيع مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي في أوهايو، معتبرا إياها محركا اقتصاديا ضخما، ومحذرا من أن القيود المحلية ستدفع هذه الاستثمارات والشركات للذهاب إلى الصين. بشرت شركة أوبن أي آي عملية مراجعة نشاط وكلائها بعد وصول غير مصرح به إلى عشرات المواقع والأنظمة، بينها مواقع حكومية في أستراليا. وبحسب بعض المصادر فإن العملية تكلف أكثر من 500,000 دولار يوميا، وتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لفحص البيانات. وقد حذرت أوبن أي آي من أن التحقيق ما يزال مستمرا، وأنها قد تبلغ مزيدا من المؤسسات خلال الفترة المقبلة بأنها تعرضت لنشاط من جانب وكلائها. ديفيد روبنسون كان حتى وقت قريب من مسؤولي السلامة في أوبن أي آي قبل أن يستقيل وينشر مقالا في مجلة The Atlantic بعنوان

استقلت من أوبن إي آي لأن ثقافتها معيبة. 3.5 سنوات قضاها روبنسون في الشركة التي قال إنه من أقدم موظفيها. شارك في صياغة إطار التأهب وأشرف على تقارير السلامة في 12 إطلاقاً

0: قد انتهى، مطالبا بمعايير أمان تشبه معايير المحطات النووية والمطارات. واستشهد روبنسون بما حدث في شهر يوليو الماضي حين خرجت أنظمة ذكاء اصطناعي تابعة للشركة من بيئة الاختبار المغلقة واخترقت منصة هاجينج فيس، وهي منصة الأكبر لتطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. ردت أوبن إي آي بأنها تحرص ألا تصبح نماذجها أقوى مما تستطيع إدارته بأمان، وتوقف التدريب أو تؤجل الإطلاق عند الحاجة. وكانت قد أوقفت الأسبوع الماضي طرح نموذجها الجديد لدواعي السلامة. اللافت بأن استقالة روبنسون ليست الأولى، فالشهر الماضي شهد استقالة باحث متخصص في التدريب الأولي لنماذج الذكاء الاصطناعي عمل في كلا الشركتين العملاقتين أوبن إي آي وأنثروبيك، قائلا إن هذه الشركات تقامر بحياة البشر. أما روبنسون فيحذر من أن قدرات هذه الأنظمة تتقدم بشكل أسرع من قدرة الباحثين على فهم الموائمة اللازمة للحفاظ على الالتزام بأهداف البشر وقيمهم.
1: AI has incredible benefits. I've talked about the medical benefits of the technology. As the president has said, you know, whoever wins AI wins. I think that's very important. But I think
2: doesn't feel very magical for a lot.

0: شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مواجهات وتوترات ليلية في ساحة بويرتا ديل سول إثر خروج مظاهرات مضادة من تيار أقصى اليسار والنشطاء للتصدي لمجموعات من أقصى اليمين. جاء هذا التوتر في سياق تصاعد أزمة السكن الحادة في البلاد.
1: Yeah.

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريشتر وبعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض ضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا. كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تخصيص مبلغ مالي يصل إلى 900 مليون دولار لتعويض خسائر المتضررين من حرائق الغابات التي مست عددا من المناطق شرقي البلاد، لافتا إلى أن حرائق 2021 خلفت وفاة ما يقارب 80 جنديا من حصيلة إجمالية فقط 190 ضحية. وأكد تبون عن أن عددا من الحرائق التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة كانت مفتعلة، مشيرا إلى أن التحريات ما زالت متواصلة. في البرازيل يكافح رجال الإطفاء حرائق تلتهم مناطق حرجية في إيراندوبا بالقرب من مدينة ماناوس في ولاية أمازوناس.

ألحقت الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا واسعة بالطرق في جزيرة كريت اليونانية، حيث تعرضت بعض الطرق لانهيارات إثر العاصفة التي ضربت المنطقة.

انطلق مهرجان البوكيركي الدولي للمناطيد في دورته 54 في ولاية نيو مكسيكو، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 3 إلى 11 من أكتوبر الجاري.

0: مشاهدينا، وقبل ما نختم هذه النشرة خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي مع الزميلة ريم بساتي. صباح الخير ريم.
1: صباح الخير رجاء، وأكيد بداية الأسبوع وكالعادة سؤالنا التفاعلي لبداية الحلقة. اتفاق جديد بين تيك توك شوب وشركة التوصيل يو بي اس يسهل إرجاع المنتجات بلا صندوق ولا فاتورة. نحن نسأل، هل سهولة الإرجاع تحمي المستهلك أم تزيد الهدر والإنفاق؟ إيش رأيك يا رجاء؟
0: هي بصراحة يا ريم هي سلاح ذو حدين، يعني بالنسبة للمستهلك أكيد أنه سهولة الإرجاع تخليني أني أصرف وأزيد وأزيد، بس بنفس الوقت هي بحتغلب أكثر الشركات، لأنه يعني سهولة الإرجاع بهالبساطة بدون حتى فاتورة ولا أي شيء، فحتخلق لهم مشاكل كثير كبيرة.
1: لها إيجابيات وسلبيات، وقد تعرض المتاجر هذه للاستغلال. ممكن أنا أسترجع وأشتري وفي الأخير أسترجع فلوسي وألبس اللبس وأستغل الموضوع.
0: يعني تلبس اللبس مثلا برا وترجعه، يعني عادي.
1: بالضبط.
0: شكرا لك ريم، نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
6: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
8: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر، ما في شيء.
10: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
9: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
10: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
9: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
10: أنا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
9: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
8: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا نرحب بكم ضمن هذا الموجز الإخباري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك السلاح النووي وسيتخذ قرارا بشأنها. أوضح ترامب في تصريحات صحفية بأن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات. وقال ترامب إن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية. وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث أكد محسن رضائي بأن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غربي الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. جاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية بأن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي بشكل أكبر على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية بأن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي. كشفت وسائل إعلام نقلا عن مصادر دبلوماسية عن توزيع فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة. ينص مشروع القرار الذي لم يتم تحديد موعد التصويت عليه بعد، ينص على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية. أيضا حق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها ضد أي تهديدات، كما يشجع مشروع القرار الفرنسي المبادرات والجهود الطوعية للبلدان المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية وتقديم خدمة المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن في المياه الدولية. وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى كييف صباح اليوم الأحد برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية. أكد ميرتس لدى وصوله على استمرار دعم أوكرانيا بقوله إنه يمكن للرئيس الأوكراني الاعتماد على المساعدة الأوروبية والألمانية، محذرا من أن آلة الحرب الروسية ستنقلب ضد أوروبا إن لم يتم وقفها بحسب قوله. أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. الآن نعود من جديد إلى ريم وباقي أو بداية فقرات صباح العربية إليك ريم.
1: شكرا رجاء.
0: شكرا لك.

يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. حلقه متجدده من صباح العربيه كالعاده نبداها بالعناوين. استقاله جديده لمسؤول تنفيذي في اوبن اي اي، وفي حديث الصباح تطورات جديده في ازمه رونالدو مع البرتغال. بدون علبة أو فاتورة، اتفاق بين تيك توك شوب وشركة الشحن يو بي اس لتسهيل وتسريع عملية إرجاع المشتريات. فهل سهولة الإرجاع تحمي المستهلك أم تجعله ينفق ويهدر أكثر؟ ولدينا أيضا في صباح العربية

0: أدوية التنحيف. يفقد مرضى السمنة أكثر من 20% من أوزانهم. في عيادة الصباح أيضاً بحث يكشف أن قلب كبار السن يعود شباباً بعد زرعه في أجساد شابة.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، شباب جيل زد يرون أن المناصب المغرية محتكرة من الأكبر سنا ويطالبونهم بالاستقالة. وفي ملف اليوم، صغار ولكن مهووسون بالجمال، مستحضرات وترندات التجميل تجتاح عالم الجيل الجديد، ودراسة نفسية تكشف السر وراء متعة التخلص من إشعارات الهاتف. أما في زوايا المراسلين من الرياض، موضوعات من عالم التكنولوجيا والسينما مع مراسلة صباح العربية سارة سالم.
2: اللهجة السعودية تدخل عالم الذكاء الاصطناعي، والسينما في المملكة تتخطى حاجز 100 مليون ريال.

0: صباحكم مشاهدينا، أكيد نبدأ بحديث الصباح كالعادة وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم نشاركها مع ضيوفنا الخبير التقني أحمد طه واستشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة اختصاصية التغذية العلاجية دانا قصيص، ومن أخبار الصباح الزميلة رجاء. أهلا بكم. البداية مع أوبن إي آي وأزمة جديدة. ديفيد روبنسون أحد قادة فريق أنظمة السلامة والمسؤول عن تقارير الشفافية أعلن استقالته ومغادرته الشركة. روبنسون يرى أن شركات الذكاء الاصطناعي لا تتعامل بالحذر الكافي مع المخاطر المتزايدة، خصوصا بعد سلسلة من الحوادث المرتبطة بالوكلاء الاصطناعيين. طبعا ليست هذه أول استقالة لمسؤول بارز في أوبن إي آي وسط سلسلة من المغادرات لقيادات وتنفيذيين داخل الشركة خلال العام الجاري، وربما لن تكون الأخيرة. وما لا نعرفه أكثر مما نعرفه يا أستاذ أحمد، إيش اللي حاصل؟
1: صحيح، أكيد يمكن اللي حاصل هو خبر صراحة يعني مثير. يمكن دي مش أول استقالة بتحصل فيه، خصوصا من فريق السلامة. يعني فريق السلامة اللي هو مختلف شوية عن الأمن السيبراني، فريق السلامة اللي موجود داخل شركات الذكاء الاصطناعي هو التأكد من أن الوكلاء الذكاء الاصطناعي بينفذوا المهام ضمن الصلاحيات المحدودة وعدم صدور أي ضرر ناتج عن النظام نفسه. أما الاختراق ان في بيتاكد، او الامن السيبراني بيتاكد ان ما يكونش فيه اختراق او سوء استخدام للمعلومات.
0: طيب،
1: ولكن السلامه امرها مهم جدا. يمكن الاستقالات دي بتثير الجدل اللي هو حاليا احنا فيه، يعني تطور كبير في الذكاء الاصطناعي. بدا من هو بس انا بساله رساله فبيجاوب عليا ان هو بينفذ مهمه، وتنفيذ المهمه دي مع ادوات كتيره جدا بينفذ بيها، فبقى عنده قدره كبيره على فعل اشياء قد تضر بينا كمستخدمين او الوصول الى بيانات غير مصرح بيها. والضرر الناتج، يمكن احنا دايما بنقول المشكله مش في انذار الحريق، المشكله كيفيه السيطره على الحريق. يمكن هو تخوفهم من كده، ان حاليا بيحصل في مشاكل، ولكن القدره على السيطره على الوكلاء الى الان لم بالقدره المطلوبه،
0: ليست المطلوبه.
1: صحيح.
0: طيب، هناك ايضا حادثه جديده تتورط فيها اوبن اي اي في استراليا، ما التفاصيل يا رجاء؟
2: تماما يا ريم، يعني نموذج تابع لشركه اوبن اي اي وصل الى خدمه حكوميه في

0: ولاية نيو ساوث ويلز جمع إحصاءات عن الحرائق لم تكن متاحة للعامة عبر الخدمة. الحادث كان وقع في يونيو، لكن السلطات بتقول إنها لم تبلغ به إلا في الأول من أكتوبر، وهذه ثاني واقعة من نوعها يتم الكشف عنها خلال الأيام. طبعا الحادثة الأولى كانت قد استهدفت بوابة حكومية لإحصاءات الرعاية الطبية، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز انتقد وقتها تأخر الشركة في الإبلاغ عن الواقع.
1: يمكن طريقة ثانية عشان نعرف إيش اللي صاير إننا نسأل المنافسين. أوبن أي آي اللي هو تشات جي بي تي، نسأل منافسه كلود، يا كلود إيش اللي صاير في أوبن أي آي؟
2: كده كلهم حقيقي.
1: أنا سألت كلود إيش اللي صاير في أوبن أي آي؟ رد علي في منافسة ما بين سبيد أند سيفتي، ما بين السرعة والأمان والحذر. اللي صاير إنه أوبن آي مستعجلين، في منافسة شديدة في السوق، مستعجلين يبغوا يطرحوا كل المنتجات بسرعة، فعشان كذا بيتجاوزوا نسبة الحذر عندهم. فلما تسأل المنافس بيجاوبك. وبعدين ليش هذول دخلوا على أوبن آي؟ ليش عندهم برامج بتدخل على مناطق حكومية ولا مواقع حكومية؟ لأنه عنده مثابر، الأوبن آي مثابر
2: بالضبط من لحاله، هو يتصرف،
1: تديله أمر ويشتغل عليه.
3: صحيح، لأنه هو في اللاين
2: مهما كان
3: نموذج بحثي، فالنموذج البحثي كان هدفه يوصل للمعلومات. احنا زي ما بنقول الوكيل هدفه الأساسي تنفيذ المهمة، تنفيذ المهمة بأي طرق مشروعة بالنسبة له،
2: وغير مشروعة
3: بالنسبة له، لأن هو اللي هو في النهاية يعني احنا بنقول التعليم، يعني الأمر السلوكي، لأن يقول له مثلا إن لا تخترق أو لا تتعدى حدود الصلاحيات، ده لا يمنع إنه لابد يكون في حاجز تقني بيراجع الصلاحيات المسؤولة فيها. لازم لكل وكيل ذكاء اصطناعي يكون ليه هوية معروفة، الهوية الرقمية دي لما يبدأ يخاطب أنظمة يبقى أنا عارف هو مين اللي بيخاطبني، وقال هو مصرح ليه بالوصول ليها ولا، ونوع النموذج إيه بالضبط. فطبعا ده ضروري إن احنا نتأكد من صلاحيات الوصول للمعلومات والضرر الناتج عن المهام اللي بيقوم بها الوكيل.
2: صحيح. صاروخ ماديرا يحدث انقساما كبيرا في الشارع البرتغالي، لدرجة أن الشباب أصبحوا يقطعون قمصان المنتخب وينشرون فيديوهات على صفحاتهم. الاتحاد البرتغالي الآن يحاول احتواء الأزمة ويريد عقد جلسة جديدة تجمع المدرب وقائد المنتخب لمنع نهاية مفاجئة وصادمة لمسيرة رونالدو الدولية. رونالدو زاد الجدل بعد وضع علامة لايك على منشور ينتقد فيه لاعبي البرتغال لعدم إظهار ما يكفي من الدعم والاحترام لقائدهم خلال الأزمة. طبعا أزمة رونالدو مع المنتخب خرجت أيضا إلى شوارع البرتغال، لوحات ضخمة ظهرت لدعم قائد المنتخب ومهاجمة المدرب، لكن أزيلت إحدى اللوحات بعد ساعات فقط لعدم استيفاء التراخيص المطلوبة. خلونا نشوف.

0: نعم يستحقون ذلك. شوف أنا من بداية كأس العالم وكنت شايف كلنا كنا شايفين إنه هناك في مشكلة مع الفريق والمنتخب والبرتغالي ومع رونالدو. قلنا لا هذا مو موضوع شخصي. الآن رونالدو لا يجلس على دكة البدلاء. إيش رأيك دكتور؟
1: وغير كذا إنه المدرب طلب منه إنه يسخن قبل ما يدخل نص ساعة قاعد يسخن.
0: صحيح.
1: قدام الجماهير قدام العالم.
0: لماذا هذه الإهانة؟
1: الناس كلهم ينتظروه يدخل.
0: ليش؟
1: والمدرب ما نزله. ليش؟
0: أنا مع رونالدو.
1: أنا مع رونالدو.
0: كلنا مع رونالدو.
1: يعني هذا الرجل أسطورة.
0: طبعاً.
1: بيلي أوروبا.
0: لازم إنه يعزز ويكرم في في في وطنه.
1: وهنا مشكلة منتخب
2: البرتغال. في مسيرته يعني عيب إنه فعلاً إنه
0: ليش؟
2: يتم التعامل معاه بهيك طريقة.
1: منتخب.
2: في ختام مسيرة كروية حافلة يعني.
1: الاتحاد البرتغالي هو الملام.
0: طبعاً.
1: ليش عندك كروية. أسطورة زي هذا ما تعمل ترتيبات من البداية إنك كيف تكرمه؟ أكرمه على مستوى كأس العالم ولا كأس أوروبا؟ يعني هذه المشكلة حصلت بسبب إنه تجاهل الاتحاد البرتغالي للأسطورة اللي بنى. هذول كلهم شباب صغار ذول لاعبة المنتخب هم كانوا بيفكروا ويشوفوا رونالدو إنه هو قدوة لهم. لولا رونالدو أنتوا ما طلعتوا.
0: وبالأخص
1: هذا برونو يعني مرة.
0: هم أيوة يعني كأنهم بيقولوا له ترى أنت مش كل حاجة. عموما عبر فيسبوك سألنا المتابعين رونالدو النجم الذي صنع التاريخ هل يستحق معاملة مختلفة؟ الأمير كتب التاريخ يمنح صاحبه مكان.

0: معنى مختلفة، لكنه لا يبني بالضرورة أن ينبغي أن يمنحه قانونا مختلف. أم صالح كتبت: كريستيانو رونالدو أسطورة يستحق نهاية مشرفة تليق به كأسطورة. وبرقاوي يقول: رونالدو بدأ يشوه تاريخه بمكابرته ومحاولته إثبات أنه يتمتع بلياقة عالية. هو يتمتع وقادر على اللعب حتى سن 50، وكل هذا بسبب هوس الوصول إلى 1000 هدف. طيب أخيرا منير يقول: كونه ثاني أفضل لاعب في العالم أكيد يستحق معاملة مختلفة عن الجميع. طيب يعني التعليقات مختلفة يعني. طيب
1: يعني المدرب كم عمره؟ 72 سنة.
0: ايوه
1: مدرب عمره 72، ليش ما تتكلموا عليه؟ يمكن اساليبه في التدريب قديمة، يعني تكلموا عليه عمره 72 سنة.
0: رهيب يا دكتور والله، يبغى تنفع محلل رياضي. طيب خال من السكر، قليل السعرات، لكن هل تعني هذه العبارات فعلا ان المنتج صحي؟ الزميلة الريان تشاركنا التفاصيل. يسعد صباحك يا ريان.
2: يسعد صباحك بالخير الزميلة الريان، مستمتعة يعني بالنقاش والحوار. العديد من المتسوقين يبحثون عن منتجات تبدو صحية أكثر، لكن لدينا دراسة تشكك في الصورة الكاملة. باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية حللوا نحو 150 ألف منتج غذائي ومشروب تم طرحها في أمريكا خلال 10 سنوات، ووجدوا أن منتج يحمل عبارة قليل الدسم قد يحتوي في المقابل على سكر أو صوديوم أكثر، ومنتج منخفض الصوديوم قد ترتفع فيه نسبة السكر أو كميات السكر. يعني الدراسة كشفت أن الادعاء على العبوة قد يكون صحيحا بالفعل، لكن المشكلة في التركيبة كاملة. يعني هل تصدقون ما يكتب دائما من عبارات على المنتجات والعبوات؟
0: أنا صراحة أصدق، لأنه قليل الدسم أو خالي من السكر، لكن البدائل تكون هي اللي مؤذية.
3: صحيح. رأيك؟ صحيح. أولا نحن لازم ننتبه للملصق الغذائي الموجود خلف المنتج، لأنه أحيانا بيكون فيه سكريات مضافة غير السكريات الغير مضافة للمنتج، وأحيانا بيكون في نسبة من الدهون المشبع والدهون الغير مشبع الموجودة في المنتج. فلازم ننتبه للملصق الغذائي بالمنتجات الموجودة. وكلمة خالي من السكر، هذا لا يعني أنه هي خالية من السعرات، فهي تختلف بين خالية من السكر وخالية من السعرات. فضرورية قراءة الملصق الغذائي للمنتج هي جدا مهمة قبل أخذ هذا.
0: طبعا أفضل يعني هنا أنه نأخذ أشياء كاملة الدسم وكذا لكن نقلل منها، ولا ما هو الاتجاه؟
3: نحاول أنه نحن أول شيء نقرأ الملصق الغذائي، نتأكد أنه في دهون غير مشبعة، في كمية كربوهيدرات قليلة، في غير سكريات غير مضافة، نحن ممكن نأخذ هذا المنتج. أما إذا كان صحي وقرأنا الملصق ولقينا أنه في سكريات مضافة وسعرات عالية ودهون مشبعة، نبتعد عن هذا المنتج.
4: ما هنا يا ريم يعني دائما بتطرح هاي الفكرة، أنا دائما بيكون عندي هاي التخوف. صحيح. سكريات مضافة ولا يعني، بس أنه هل فعلا السعرات الحرارية اللي بتكون مكتوبة هي على أساس كمان مبنية على أساس حساب هذه السكريات؟
3: صحيح.
4: المضافة؟
3: صحيح، مبنية على هذا الأساس.
0: طيب هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع نسخة رقمية منك تفكر وتتصرف مثلك؟ دراسة جديدة اختبرت ذلك، تفاصيلها مع الزميلة الريان.
2: نسخة رقمية منك تفكر وتتصرف مثلك، هل من الممكن؟ باحثون من جامعة كولومبيا اختبروا الفكرة على أكثر من 1700 شخص وصنعوا لكل منهم توأما رقميا اعتمادا على إجاباته عن أكثر من 500 سؤال. لكن عند اختبار النسخ الرقمية في مواقف وقرارات جديدة، كان التشابه مع أصحابها الحقيقيين ضعيفا جدا. الذكاء الاصطناعي وقع في الصورة النمطية والتحيزات، والأغرب أنه جعل البشر أكثر عقلانية مما هم عليه على أرض الواقع. يعني البشر في النهاية يخطئ ويسهو ويقع في الأخطاء، وإلا كيف سيتعلم في المواقف؟ الذكاء الاصطناعي مثالية
0: اللي بيحصل بالفعل. طيب خليني أذهب إلى لعبة بينج بونج ومجموعة أسئلة سريعة عن النسخة الرقمية واستنساخ البشر بالذكاء الاصطناعي. أكيد معك حناقشها يا أحمد. نسخة رقمية منك، هل تقبل؟ نعم أم لا؟
5: لا طبعا.
0: والله أنا أفضل أني أنا أسويها بنفسي وأنا أتحكم فيها.
5: صحيح.
0: وتكون تحت سيطرتي، ولا أني ألاقيها يعني أحد مستغلها، أو هو الذكاء الاصطناعي اجتهد بالحاله وسواها ما شاء الله.
5: ما هو لو في نسخة رقمية ديجيتال توين،
0: أيوة،
5: هي في النهاية بتشتغل بالذكاء الاصطناعي لتوليدي، فممكن تنشئ محتوى أنت مش مراجعه.
0: هذه هي
5: بالضبط، دي المشكلة الأساسية.
0: نعم. طيب صوتك بالذكاء الاصطناعي حق أم خطر؟
5: لا خطر طبعا.
0: استنساخ الوجه إبداع أم سرقة؟
5: لا سرقة 100%.
0: نسختك الرقمية أنت أم غيرك؟

0: أنا أم غيري؟
1: لا أنا طبعاً.
0: طيب AI يريحك أم يخيفك؟
1: والله هو طبعا بيريح بس
0: الاثنين
1: هو يعني هي تدفع الديبنز يعني بس هو في الاساس يريح اكتر.
0: طيب نسخه منك تعمل بدلا عنك اقبل ام ارفض؟
1: اقبل ولكن تحت
0: السيطره
1: في القرارات المهمه، يعني مثلا الموافقه على المدفوعات، قرارات مهمه تخص الداتا الخاصه بيا، ولكن لو هو في النيابه عني بيزيد الانتاجيه وفي مهام متكرره يقدر يقوم بيها طبعا اقبل يعني.
0: طيب نسخه رقميه للمشاهير هل هو فن ام استغلال؟
1: هو في النهايه دي حقوق ملكيه والمشاهير بشر زينا زيهم، هل هو قادر ان هو يبيع الحقوق الملكيه الخاصه بيه الديجيتال توين؟ فبالتالي هو يقدر مثلا لو هو مطرب بيعمل حفلات بالنيابه عنه وهيكون ممثل ليه فهو ليه الحق، يعني في النهايه دي حقوق تخصه هو
0: بالظبط،
1: فهو اللي هو اللي يقدر يديها الحقوق للشركات الاخرى او لا.
0: في 2026 لا خجل من الشعر الأبيض، مؤخرا شاهدنا عددا من النجمات يتقبلن الشيب ويظهرنه بدل إخفائه بالصبغات، من أبرزهم الممثلة الإنجليزية أوليفيا كولمان، هذا بالنسبة للفنانات، لكن في الواقع لا تزال نساء كثيرات في منتصف العمر يخشين أن يجعلنهن الشعر الأبيض أكبر سنا أمام أصحاب العمل. الأرقام تدعم هذا القلق، أبحاث من جامعة ليفربول وجدت أن فرص النساء في الحصول على مقابلات عمل تبدأ في التراجع بعد سن 40، بينما يبدأ التراجع لدى الرجال في 50. طيب إيش رأيك يا دكتور جمال؟
2: بالنسبة للمشاهير هذول فنانات عندهم ميزات مختلفة، عندهم حصانة، أنا مشهورة أنا أسوي اللي أبغاه ما حد يقدر يكلمني. لكن الإنسان العادي أو المرأة العادية هل تقدر تسوي نفس الشيء؟ ثاني شيء عندنا ازدواجية، الناس بينظروا للرجل مثلا أنا بالشعر الأبيض إنه ما شاء الله هذا رجل
3: الشب وقار للرجل وقار وحكمة
2: كثير حلو، بينما لما يشوفوا شعره بيضة عند واحدة ست يقولوا لا ذيك عجزت ومدري. وثالث حاجة دول المشاهير ما بيعملوا كذا الغرض إنه بيطلعوا شعرهم علشان الطبيعة وعلشان لا، هذول يبغوا يجذبوا أدوار جديدة، يبغوا يجلبوا أنظار الإعلام، تعالوا صوروني شوفوا كيف أنا يعني.
0: طب بالمناسبة دكتور أنا عندي شعر أبيض وتركته وعادي وما عندي مشكلة فيه، وحتى المشاهدين يعني بيشوفوه بيسألوني هذا هايلايت ولا شعرك؟ لا هذا شعري. فعادي هي موضة كمان يا دكتور، وبتريح النساء لأنه كثرة الصبغة والكيماويات كمان، خلاص يا دكتور تقبلونا مثل ما نحن متقبلين
2: بكل عيوبكم ومزاياكم، ما حد يقول شيء،
0: لكن هي موضة والحلو في الموضوع انها هي موضة صح.
2: احسن شيء
3: المشكلة يا ريم والله يعني بالنسبة لبيئات العمل اللي يعني تاخذ تقييم للشخص اللي جاي انه يتقدم مثلا للوظيفة على اساس والله شعرها شايب
0: او ضمنها الشعر يعني لا اهم شيء
3: أكبر
0: التقدير او التقييم يكون على الكفاءة والخبرة وعلى
2: اجل بطلوا مكياج بطلوا لبستيك بطلوا حمرة بطلوا الشغلات
0: هذه كلها لا بس كذا كماليات كذا رتوش يا دكتور. عموما مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: الإرجاع لم يعد خطوة بعد الشراء، بل أصبح جزءاً من قرار الشراء نفسه. اتفاق جديد بين تيك توك شوب وشركة التوصيل UPS يسهل إرجاع المنتجات بلا صندوق ولا فاتورة، فقط تسليمها في نقاط مخصصة. لكن خلف هذه الراحة رقم ضخم، المرتجعات في قطاع التجزئة بلغ نحو 850 مليار دولار في 2025، وهذا يقارب 20% من المبيعات الإلكترونية تعود إلى المتاجر. فهل سهولة الإرجاع حق للمستهلك أم أنها تصنع اقتصادا كاملا من الإنفاق والهدر؟ نناقش الموضوع مع ضيوفنا، استشاري الاتصال المؤسسي علاء معصراني، ومن القاهرة رئيس جهاز حماية المستهلك السابق اللواء راضي عبد المعطي. صباح الخير وأهلا بكم. طيب خليني أبدأ معك يعني علاء، بحكم أنه أنت تشوف أنه من حق المستهلك بأنه يسترجع زي كده، لكنه عند وجود هذه السياسة أنه على قد ما تقدر ببلاش، ما ألا تعرض الشركة أو المتجر للاستغلال أنه البعض لا يشتريها فقد يتاجر فيها ويسترجع وهكذا؟
1: صباح الخير، يعطيك العافية. هلا طبعا أنا مع الفكرة لحماية حقوق المستهلك أيضا.
0: نعم.
1: طبعا مش لغاية الإتجار، مش لغاية الاستغلال، ومش لغاية الترمادي باستهلاك المنتجات وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي تبع التجارة الإلكترونية. وجهة نظري من هذه الناحية أنه معظم الناس كمان وقتها بتشتري أشياء إلكترونيا أو رقميا، هي بالحقيقة مش عم بتشوف هذا المنتج ومش عم تختبره ومش عم تشوف قديش مناسب لألا، هل هو حقيقي، هل هو تقليدي مقلد، هل هو مناسب، هل هو مكسور، لا يصلح للاستخدام، القياس صح أو غلط. وبالتالي هي النقطة اللي أنا بوافق عليها. نعم. أنه ضروري الإنسان
0: من هذا الباب، من هذا المنطلق،
1: من هذا الباب طبعا. نعم. هذا الباب مع حدود، يعني
0: مع حدود معينة. طيب أستاذ راضي، يعني الإرجاع ليس رفاهية، هي ضمانة للمستهلك، ومن حق المستهلك إذا ما عجبه المنتج بأن يرجع، خصوصا أنه بعض الصور بتكون مضللة. الإنسان بيشتري أونلاين بيشوف تقييمات لكن ما بيشوف الحقيقة والواقع، وأحيانا ينصدم بالواقع. ألا ترى أنه هناك في منطقية في موضوع الاسترجاع؟
2: خلينا نقول في البداية، أنا طبعا من أنا رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ومن مناصري المستهلك.
0: ممتاز.
2: لكن بما لا يجور على حقوق التاجر.
0: كيف؟
2: قوانين حماية المستهلك اللي موجودة هي دائما بتضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك. لكن إذا تركت يعني مفهوم تسهيل الإرجاع أو تسهيل، ده منصوص عليه في القانون. سياسة الاستبدال والاسترجاع منصوص عليها في قانون حماية المستهلك المصري، وفي المادة 15 عندنا في القانون المصري بتنظم موضوع التجارة الإلكترونية. يعني بتضع ضوابط، وإلا وصلنا لمرحلة من العشوائية.
0: صحيح.
2: يعني أنا ماذا لو اختلف الطرفان؟ يعني الطرفين اتفقوا على أن هم هيرجعوا من غير ملصق ومن غير عبوة وخلافه. طب لو حصل اختلاف،
0: مظبوط،
2: لو حد استهلك السلعة، لو السلعة أصبح فيها عيب من استخدامها
0: بالفعل،
2: مين اللي هيضمن؟ لابد هنرجع في النهاية للقانون
0: بالفعل.
2: وفي مبدأ هام إن لا يجوز الاتفاق، لا يجوز عقد اتفاق يخالف القانون. القانون هو اللي بيحكمنا في العالم،
0: اللي يحكم ويضمن حق المستهلك وحق التاجر أيضا.
2: تحكم العلاقة تضمن حقوق المستهلك وحقوق التاجر.
0: نعم. طيب خلينا نشوف رأي الناس.
2: أمر طبيعي.
0: في هذا الموضوع سألناهم، سهولة الاسترجاع تحمي المستهلك أم تجعلك تصرف وتهدر أكثر؟ محمد يقول سهولة الإرجاع تحمي المستهلك وتبني الثقة مع البائع، لكن كلما أصبح الرجوع عن القرار أسهل أصبح اتخاذه أقل حذرا. آيات ترى أن المرور مطلوبة لحماية المستهلك، لكن من جهة أخرى ستتراكم المشتريات بدون حاجة حقيقية، لأن العقل يطرد فكرة الخسارة، يعني بالعامي لو ما عجبتني برجعها. وهذا اللي خليني أسألك يا أستاذ علاء وأجعلك مرة ثانية

0: طيب هل هذا يعني ممكن يشكل فيه إهدار استغلال، أيضا هناك إهدار للبيئة، وأيضا موضوع أنه البعض كمان بيعقد فكرة الإرجاع، يعني مثلا أنت مرة سهل عليك أنك تشتري لكن مرة حيكون صعب عليك أنك ترجع، هذا كان القانون، اليوم حيسهلوها أكثر، طب هذا حيعرض الموضوع للاستغلال أكثر؟
1: طبعا هلا هون احنا لازم نحكي عن المسؤوليه الشخصيه اللي لازم يتحملها الفرد المستهلك، بشكل انه نحن ما بنرجع شو ما كان كيف ما كان، لازم يكون رجعنا للبضائع او المواد اللي نحن اشتريناها مسؤول، بشكل انه فعلا هو لا يصلح للاستخدام او هو لا يوافق المعايير والشروط او اللي نحن متفقين عليها مع البائع او لا يجسد حاجتنا فعلا. ولكن الاسترجاع مثل ما بيقولوا بالعاميه عمال على بطال، طبعا هيدا هدر للثروات، هدر للمواد،
0: للموارد وللبيئة ولغيره
1: طبعاً.
0: أيضا يعني
1: طبعاً بده يكون الشخص مسؤول هو عم يشتري، إنه فعلاً أنا وقت اللي عم رجع لأنه أنا اكتشفت انه في خلل ما، في خطا ما، غير
0: يعني
1: صحيح.
0: هناك في معايير معينه لذلك
1: طبعا.
0: شكرا
1: طبعا.
0: لكما الان مشاهدينا الى موجز لاهم الاخبار مع زميله رجاء.
2: انا كريم. مشاهدينا أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وسيتخذ قرارا بشأنها، وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات. وقال ترامب إن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية. وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث أكد محسن رضائي بأن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غربي الجوف، وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، ذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية بأن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي. كشفت وسائل إعلام نقلا عن مصادر دبلوماسية عن توزيع فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة. وينص مشروع القرار الذي لم يتم تحديد موعد التصويت عليه بعد على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية، أيضا حق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها ضد أي تهديدات، كما يشجع مشروع القرار الفرنسي المبادرات والجهود الطوعية للبلدان المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية وتقديم خدمة المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن في المياه الدولية. وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى كييف صباح اليوم الأحد برفقة رؤساء التنفيذيين لشركات دفاع ألمانية. وأكد ميرتس لدى وصوله على استمرار دعم أوكرانيا بقوله إنه يمكن للرئيس الأوكراني الاعتماد على المساعدة الأوروبية والألمانية، محذرا من أن آلة الحرب الروسية ستنقلب ضد أوروبا إن لم يتم وقفها بحسب قوله. ختام الموجز مشاهدينا، الآن عودة من جديد إلى ريم وباقي فقرات صباح العربي.
0: شكرا رجاء.
2: شكرا.
0: لا تزال حادثة فلاي دبي محل كثير من التساؤلات، خاصة حول إجراءات السلامة على متن الطائرات. على السوشيال أعاد ناشطون نشر حديث سابق للطيار سميث ماتشار الذي أنقذ الرحلة. ماتشار تحدث عن أهمية وجود طبيب بين الركاب للتدخل في

0: حين الهبوط والحصول على مساعدة طبية متخصصة. خلينا نشوف.
1: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
0: نرحب من بيروت بخبير شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن سماك. يسعد صباحك كابتن مازن. يعني لما نسافر كذا دائما مثلا شخص يمر بوعكة صحية أو شيء، نشوف إعلان، نسمع إعلان في الطائرة، هل يوجد طبيب، نحتاج طبيب، عندنا حالة، وهكذا تأتي الصدفة هنا. لكن مع هذه الأحداث اللي حصل اليوم، هل ممكن أن يكون وجود الطبيب إلزامي من ضمن طاقم الطائرة؟ هل مهم؟
2: يسعد صباحك مدام ريم، لحضرتك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعني دائما وجود الطبيب على متن الطائره او في اي مكان، حتى في مطعم، في اي مكان عام، هو اضافه. هلا طبعا في الطائره الموضوع دقيق، يعني اخر الاحصاءات تشير الى ان يعني تقريبا 40 حاله لكل مليون مسافر تستدعي تدخلا طبيا. اذا بنقسمها على عدد الرحلات تقريبا عم نتكلم عن حاله واحده لكل 200 رحله. هلا في يعني حالات التي تستدعي التدخل الطبي الأكثر شيوعا، هي عم نحكي على مشاكل في الأعياء والإغماء نتيجة يعني الجلوس الطويل والتعب والكحول يمكن والسفر، يعني في كتير أسباب بتخلي الواحد يتعب. وفي حالات أقل بتجي بالجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وأقل نسبة هي بالمشاكل القلب والأوعية. ولكن أنا عندي خبر جيد يعني للناس وللمسافرين، انه اليوم الذكاء الاصطناعي، هلا كنتوا عم تحكوا عنه،
0: نعم.
2: كما دخل جميع العوامل مشتاحة ايضا عالم الطيران،
0: نعم.
2: اليوم في انظمه هلا تطورت وبدات فعلا، يعني في منصات موجوده على الارض متصله بشكل مباشر مع الطائره،
0: نعم.
2: بحيث يقوم الطبيب المناوب على الارض بتلقين وتوجيه الطاقم الضيافه،
0: نعم.
2: يعني لإنقاذ حياة المريض. هلأ في سترات طوروها بيلبسها الطاقم للمريض، تقرأ المؤشرات الحيوية، طبعا الطبيب عندكم بيساعدني أكثر، تقرأ نسبة الأكسجين، نسبة السكر بالدم، الحرارة، كل هالقصص هاي،
0: نعم.
2: وحسب الحالة طبعا الطبيب اللي على الأرض بفريق متخصص بيقوم بالتوجيهات اللازمة لإنقاذ هذا المريض. فهذه اليوم خبرية جيدة، وبدأت فعلا طيران الإمارات بتطويرها،
0: نعم.
2: وركبتها على تقريبا 300 طائرة.
0: يعني صراحة شكرا على هذا التوضيح، خبير شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن سماك. تقنية، ونناقش أبرز التطورات في عالم التكنولوجيا مع الخبير التقني أحمد طه. ونبدأ من الآيفون الجديد، اعتراف أبل بوجود مشكلة غير متوقعة تواجه بعض مستخدمي آيفون 18 برو ماكس. أبل أوضحت أن العيب يؤثر في الاتصال الخلوي لدى عدد محدود من الأجهزة المرتبطة بشبكة AT&T في أمريكا، وقد يتسبب في فقدان الخدمة بالكامل وتحول الهاتف إلى وضع الطوارئ، ما يعني أن أصحابها سيحتاجون إلى استبدال مكونات الجهاز أو الهاتف عبر أبل أو شركة الاتصال. السؤال هنا، هل هذا العيب هو ممكن أن يظهر في بلدان أخرى وشبكات أخرى يا أستاذ أحمد؟
3: لا، الحمد لله أن العيب ده مش هيظهر في شركات في بلدان أخرى، لأن النسخة اللي فيها المشكلة هي نسخة الـ 18 برو ماكس الخاصة بالسوق الأمريكي فقط، لأن هو كان بيعتمد على مودم خاص من شركة كوالكوم، وظهرت المشكلة دي مع شركة الاتصالات الأمريكية AT&T، وطبعا الخلل ده خلل في مكونات الهاردوير، هو شيء يعني خاص بالمودم، فبالتالي لابد اي حد بيظهر مع المشكله دي في السوق الامريكي يتجه الى يعني مراكز الصيانه الطابعه لابل ويستبدل الجوال، لان هو فعلا هي مشكله من الهاردوير كومبوننتس نفسها، مش بس مع تحديث، مش تحديث سوفت وير يقدر يحل المشكله. ولكن النسخ اللي بتنزل في باقي دول العالم والبلدان العربيه بتعتمد على مودم

0: خاصة من شركة أبل، ولم يتم إبلاغ أي مشكلة عنه إلى الآن.
1: نعم، خبرنا الثاني، الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خارطة الأجور والمهارات في سوق العمل. فبحسب بيانات حديثة من مؤشري PwC ومركز بحث Upwork، هناك أرقام مثيرة حول الموضوع، منها أن أجور أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي زادت بنسبة 56%. تغيرت المهارات المطلوبة في الوظائف التي يدخلها الAI بنحو 66%. أيضا إيرادات الموظفين المستفيدين من مهارات الذكاء الاصطناعي زادت بنحو 3 أضعاف. وبحسب الأبحاث فإن 66% من العملاء يثقون بالعمل الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والإنسان، فيما نمت الخدمات المرتبطة بهذه التقنية بنحو 25%. طيب كيف تقرأ يعني هذه البيانات؟
0: صحيح، يمكن احنا دايما بنقول الامان الوظيفي في الموظف الشخص نفسه. القرارات اللي ناتجه من شركه PwC وابورك، وابورك دي منصه خاصه بالعمل الحر. وطبعا معظم المهام اللي بيتم يعني عملها من خلال الموظفين اللي شغالين في المهام الحر، وبهدفها الاساسي هي جوده المخرج وسرعه الانجاز او الانتاجيه. وطبعا لما نيجي نقول سرعه الانتاجيه لازم تكون مرتبطه بجوده المخرج. فجوده المخرج اذا في موظف خبير وبيقدر يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والادوات اللي بتساعده على يعني انشاء مهام وتقارير معاد مراجعتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، فبالتالي بيكون في جوده ورضا من العميل اللي بيستخدم او طالب الخدمه من خلال أبورك. بالاضافه ان طبعا اللي احنا بنشوفه ده اعاده هيكله واعاده تشكيل سوق العمل. فوجود ادوات الذكاء الاصطناعي بقت جزء لا يتجزأ من الحياه اليوميه لاي موظف، سواء هو كان بيعمل في شركه او كان سواء هو بيقدم خدماته عن طريق العمل الحر. وكل الارقام دي فعلا ارقام يعني هي مبشره ان فعلا اللي بيتطور الانتاجيه بتاعته بتزيد، ورضا العملاء دلوقتي وثقتهم في الذكاء الاصطناعي، فبالتالي اي حد بيستخدم الادوات وطبعا هو اللي بيكون ليه مكانه في المستقبل، واللي بيكون ما بيستخدمهاش هيتاثر عدم وجوده، وبيتاثر كمان في الاجر زي ما شفنا في التقرير.
1: طيب خبرنا الاخير، تحذير لمن يقومون بالنسخ الاحتياطيه في هواتفهم، هذه العملية قد لا تحفظ كل شيء، هناك بيانات قد تفقدها عند تغيير الهاتف. ما أبرزها أستاذ أحمد؟
0: صحيح، أبرز شيء هي اللي هي مزامنة البيانات، الصور والملفات. إذا كنت أنت بتعمل مزامنة مع طبعا المنصات اللي بتقدم خدمات التخزين السحابي زي اي درايف، يعني اي كلاود، كل الكلام ده كله، خصوصا إن أوقات المزامنة لما بتفشل بسبب مثلا ممكن وضع البطارية، امتلاء المساحات السحابية، فبالتالي حتى ما بيدكش أي إشعار إن في فشل في المزامنة. فكل العمليات دي لا يتم عمليه المزامنه ليها. العنصر الثاني اللي وقعت فيه تطبيقات بتحفظ ملفاتها داخل يعني لوكال ستورج داخل التطبيق نفسه، يعني مساحات داخليه بتضم حفظها، فبالتالي حتى التطبيقات المسؤوله عن المزامنه بتفشل في الوصول للبيانات دي. فلابد مراجعه كل تطبيق في عمليه المزامنه وتاكد من رفع كل الملفات الخاصه بيه اذا كان هو بيحفظ نسخ محليه. ايضا الباسورد والكلمات المرور اللي بيتم حفظها سواء داخل الكيتشين الخاص بأبل، لو أنا بستخدم أبل أو خلافه، وأيضا المحافظ الإلكترونية، كل المحافظ الإلكترونية وتطبيق البنوك حاليا دلوقتي مرتبطة بالجهاز نفسه، بالديفايس بالضبط كده. فبيجي يحصل عملية المزامنة أي شيء يخص الأمان أو تعريف المحفظة نفسها أو كلمات مرور لابد التأكد منه في الجهاز الجديد.
1: شكرا جزيلا لك الخبير التقني أحمد طه. الآن مشاهدينا زوال المراسلين ووقفتنا الأولى من الرياض مع الزميلة سارة سالم. يسعد صباحك يا سارة، ونبقى مع أخبار الذكاء الاصطناعي، وهذه المرة يتعلم اللهجات السعودية، لكن خلينا نسمع هذا الكليب أول شيء.
2: لو متسامحهم شو أخبار العام بحمد؟
1: طيب اشرحي لنا يا سارة أكثر.
3: صباح الخير عليكم جميعا، خبر جميل، ثقافتنا صار لها صوت عالمي، ولهجتنا السعودية صارت تساعد الذكاء الاصطناعي على فهمنا بشكل أفضل. القصة بدأت من مشروع سعودي ملهم لتوثيق تراثنا اللغوي، جمعت فيه بيانات صوتية ضخمة أكثر من 57 برنامجا ومسلسلا تلفزيونيا، وأكثر من 667 ساعة تسجيل، و125 ألف مقطع صوتي يغطي أكثر من 10 لهجات محلية. هذه الثروة دخلت بتدريب أحد نماذج الذكاء الاصطناعي

لتحويل الكلام إلى نص، والنتيجة كانت فارقة في اللهجتين النجدية والحجازية تحديداً، انخفضت نسبة الخطأ فيها، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي صار أكثر دقة في فهم كلامنا السعودي، يعني قريباً

0: مليون ريال في شباك التذاكر، ما التفاصيل؟
1: صحيح، الأفلام السعودية تجاوزت حاجز 100 مليون ريال، خصوصاً أنه أهم الأفلام السعودية عرضت هذا العام. فأيضاً هذا الإنجاز في مؤشر واضح أنه الفيلم المحلي اليوم صار له قيمة كبيرة، وأنه الناس صاروا مهتمين أنهم يحضروا الأفلام في أدوار السينما. فبحسب أحدث هيئة الأفلام، تجاوزت الإيرادات حاجز 100 مليون ريال مجدداً هذا العام، وفي أسبوع واحد فقط حققت صالات السينما أكثر من 16 مليون ريال بعد بيع نحو 329 ألف تذكرة ل 59 خيارا سينمائيا معروضا. هذه الأرقام تعكس تحولا حقيقيا، وسوقا بات أكثر تنوعا ونشاطا. فالفيلم السعودي اليوم أثبت حضوره وقدرته على الجذب والجماهيرية، والسينما السعودية مستمرة في كتابة فصل جديد بلغة الأرقام والنجاح.
0: شكرا لك سارة سالم من الرياض على كل هذه التفاصيل. مكملين معاكم بعد الفاصل وعيادة الصباح.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية،
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

0: الجديد مع عيادة الصباح وآخر الأبحاث الطبية، أخبار الصحة الأكثر تداولاً نناقشها مع ضيوفنا استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي، واستشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة، واستشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور نسرين الفاهم. أهلاً بكم. دواء جديد للسمنة يدخل السباق بقوة، نتائج المرحلة الثالثة أظهرت أن ريتاتروتايد خفض وزن مرضى السمنة بنسبة وصلت من 20-25% بعد نحو عام ونصف من العلاج مقابل أقل من 4% مع العلاج الوهمي. اللافت أن التأثير لم يتوقف عند الميزان، إذ سجل تحسن في آلام الركبة وانقطاع النفس أثناء النوم، بينما بقيت الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا في الجهاز الهضمي. طيب، ما هو الدواء هذا الجديد؟ يعني يضاف إلى قائمة الأخوات.
1: الأخوات هذا الدواء المحفز الثلاثي.
0: أيوة،
1: محفز ثلاثي. ليش؟ لأنه يختلف عن باقي الأدوية اللي كانت ويجوفي ولا مونجارو. الآن هذيك الأدوية يا تحفز مثلا تمنع الامتصاص أو تقلل حركة المعدة أو أنها تقلل نسبة السكر، هذا بيحرق، هذا يخلي الدهون تنحرق. الأدوية السابقة كانت الأول ويجوفي كان نسبة النجاح حقته 15% انقاص وزن، الدواء الثاني مونجارو 20%، هذا 30%.
0: هذا خطير يا دكتور إذا بهذه النسبة الكبيرة يعني.

0: نسبة تعادل عمليات السمنة. يعني يا جراحي السمنة مع السلامة. باي باي.
1: بس أكيد تحت شروط معينة وقواعد معينة ولأشخاص معينين.
0: لا زال الدواء قيد لسة قيد التسجيل ومعرفة النتائج حقته. لكن الدواء بيبشر للأشخاص اللي عندهم مناعة أو عندهم ريزيستنس، يعني أنهم مقاومين للأدوية الثانية. في تلاقي ناس ما بيستجيبوا لهذه الأدوية كلها، ولا يستجيبوا حتى لعملية المعدة. بيعملوا عملية وعمليتين وما بيستجيبوا. ليش؟ لأنه جسمهم صار فيه مناعة منها، وعندهم كميات كبيرة من الشحوم. هذا يحرق الشحوم حتى لو كانت داخل الجسم. هذه ميزة كبيرة، وأعتقد أنه هذا حيبشر بنجاح كبير. ممكن السنة، نهاية السنة هذه أو بداية السنة القادمة، حيكون يعني ثورة في عالم التخسيس.
1: أكيد تحت الشرطة.
2: أنا عندي ناس تستخدم هذا الدواء طبعا ويحصلوا عليه بطريقة، ونتمنى في البرنامج أنه نقول للناس أنه لا تستخدموا هذه الأدوية طبعاً بدون إشراف وبدون تصريح. لكن البداعة فيه هو في الرقم 3 اللي أنت قلت، الجلوكاجون، اللي الآن راح يكون له استخدامات. إذا تتذكروا نهاية السنة قلنا راح يصير كل شيء كذا.
1: ماذا لو زرع قلب رجل مسن بجسد شاب؟ دراسة أولية من هارفارد تصدت أن القلوب المزروعة قد لا تحتفظ بعمرها البيولوجي الأصلي، بل تتأثر ببيئة الجسد الجديد حتى في مؤشرات مثل ضربات القلب وتحمل التمارين. طيب يعني لو زرعنا مثلا قلب رجل مسن في رجل شاب، يقول لك القلب يرجع شباب.
0: لا، ياخذ البيئة اللي عنده.
1: بالضبط.
0: وهذا في ميزة انه دحين صاروا العدد المتبرعين ازدادوا. اول كان اي واحد يتبرع بالقلب لازم يكون عمره اقل من 45 سنة، الان ممكن يكون اكبر من 45. فالعضو المزروع يتأقلم مع الجسم اللي هو فيه. فمثلا اذا كان واحد كبير في العمر وزرعت فيه قلب شاب،
1: طيب
0: القلب الشاب هذا
1: شيخ
0: يصير
1: كبير
0: في العمر. لكن العكس كمان صحيح، إذا كان العضو زرعته في قلب شاب، العضو الكبير يصير شاب.
1: بسبب إيش؟ بسبب الهرمونات،
0: بسبب البيئة.
1: البيئة
0: اللي هو فيها. الدم فيه له أشياء ممكن تساعد على تجديد. الميتوكوندريا بتتغير، طبيعة التمثيل الغذائي لجسم الشاب تختلف. فدحين عشان كده ما تلوموا الشيبان لما يحبوا واحدة شباب.
1: يا سلام، لا هذا مو مبرر يا دكتور.
2: يمكن يريد قلبها يعني، ويقول يحبوا عشان يأخذوا قلبها.
0: القلب شاب يعني لازم.
3: بابا يعني أنا قلب شخص عمره 70 سنة، لما نزرعه في جسم شخص عمره 30 سنة أن القلب صار عمره 30 سنة. بس أن المؤشرات البيولوجية والحيوية للعمر البيولوجي للقلب تغيرت، بما فيها مثلا ضربات، معدل ضربات القلب.
1: صحيح.
3: أو القدرة على تحمل التمارين.
1: بالفعل. طيب، خبر يعني صراحة أثار الكثير من التساؤلات وكان متصدرا كثيرا في السوشيال ميديا تحديدا. حقنتان قاتلتان ولم تمت في ولاية تنس الأمريكية بعد جدل كبير حول تنفيذ حكم الإعدام من عدمه. نقلت السجينة المحكوم عليها بالإعدام كريستا بايك إلى المستشفى في حالة حرجة بعد محاولة فاشلة لتنفيذ الحكم بالحقن المميتة. محاموها يقولون إن فريق التنفيذ حاول العثور على وريد لنحو ساعة، وأنها بقيت تتنفس بعد الجرعة الثانية، ما دفع حاكم الولاية إلى تعليق الإعدامات وفتح مراجعة مستقلة. حتى أن الرئيس ترامب علق على الموضوع وقال كان يفترض أن يكون الأمر سهلا. هذه ليست أول مرة تفشل هذه العملية الإعدام اللي يقومون فيها في أمريكا. لكن هو التساؤلات تقول المفروض أن يتم الوفاء، ماذا حصل؟
2: كل اللي حدث أنه هذه الجرعة كانت المفروض تكون كافية للناس العاديين، لكن هذا مش معناها بالضرورة أنه الكل راح يتأثروا بنفس الطريقة. الدواء هذا احنا نعرفه من زمان، هو هذا دواء لعلاج الصرع سابقا، لكن اكتشفوا أنه لما يعطى بجرعات عالية يسبب توقف في التنفس، فالناس يصير عندهم تجمع للسوائل ويتوفوا بدون ما أنه يكون شيء صادم. مع الأسف في حالتها هي ربما كان في تدخل آخر، لأنه هو هذا الدواء إذا أعطي معاه علاجات مضادة للصرع تأثيره يقل. لذلك كان في كلام أنه ربما كانت العملية مطبوخة، أن أعطيت أشياء حتى توقف تأثير الإبر، خصوصا أنه الأخبار قالوا أنه هي أخذت 4 إبر مش بس 2. لكن المواقف اللي صوروها المحامين كانت صادمة.
0: أعتقد أنه هنا كان في مشكلة في إدخال الإبرة
1: كمان،
0: لأنه زي ما قلت في الخبر ساعة كاملة حاولوا يحصلوا على وريد. فما أخذت الجرعة الكاملة، يمكن جزء من الدواء طلع البر. ثاني شيء قلتوه في الخبر أنه هذه مش أول مرة بتحصل. حصلت من قبل، فهذا يعني أنه لازم نراجع تخزين الدواء. يمكن الدواء تحلل في هذا الوقت، يمكن جرعة

0: ثم أنا متأكد أن جرعته كانت عالية لأنه ما بيستخدموه إلا للموضوع ده.
1: يؤدي إلى انفجار الأوردة وتسبب الأنسجة المجاورة مع التهابات.
2: طيب نذهب إلى دراسة حديثة كشفت أن مرض الكلى المزمن قد يكون أول المضاعفات الخطيرة التي تظهر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، متقدما على أمراض القلب لدى كثير من الحالات، يعني خصوصا أمراض الكلى وأصحاب أمراض السكري، يعني استخدام الأنسولين، عدم استخدامه بالشكل الصحيح، جرعات ناقصة، جرعات زائدة، التهاون في استخدام العلاج قد تؤثر على الكلى.
1: صحيح، أظهرت هذه الدراسة أن ظهور مرض الكلى المزمن كأول مضاعفة لمرض السكري كان بنسبة 19% مقارنة بفشل القلب في نحو 8.3% فقط، لكن هذا لا يعني أن مرض السكري لوحده لحاله هو المسؤول عن ظهور هذه المضاعفة الأولى، لأنه يمكن أن يرتبط بمفاعلات أخرى مثل ارتفاع مستوى الدهون في الجسم،
2: صحيح،
1: ارتفاع معدل وزن الجسم والسمنة، ارتفاع ضغط الدم، كل هذه الأعراض تؤدي إلى ظهور المضاعفات
2: بالفعل. طيب قبل الانتقال لجزءنا الثاني من العيادة، خلينا نتابع مع اختصاصية التغذية صباح الأشقر حول تأثير دواء ريتاروتايد على سكر الدم.
3: كلياتنا سمعنا عن جودزيلا نزول الوزن، هو عبارة عن دواء اسمه ريتروترايد، ميزته انه هو مو بس بيشتغل على نزول الوزن، هو كمان بيساعد على تحسين مستوى السكر بالدم، بس انه بيقلل الالتهابات. شو فرقه بينه وبين الابر التنحيف؟ الفرق بيناتهم انه ويجوفي بيشتغل على هرمون واحد، منجارو بيشتغل على هرمونين، اما ريتروترايد بيشتغل على ثلاث هرمونات اللي هي بتساعد على نزول الوزن بس على خفض نسبة السكر بالدم، ثلاثة على تحسين التمثيل الغذائي، عشان هيك سموه جودزيلا نزول الوزن. خاصة أنه أثبتت الدراسات أنه الأشخاص اللي بياخدوا ريتروترايد بينزلوا تقريباً ربع وزنهم. كثير من الأسئلة اللي بتجينا، هل له أعراض جانبية؟ طبعاً مثله مثل أي دواء تنحيف، في له الأعراض الجانبية الشائعة اللي هي الغثيان والاضطرابات المعدة، بس هون بيجي دور المتابعة مع الطبيب لحتى نخفف هي الأعراض. كمان في سؤال كثير بيجينا، أنه هل يا ترى هو بيغني عن الأكل الصحي وعن الرياضة؟ بس حابة أقول لكم شغله كثير مهمة، أنه أكيد ما في شيء بيغنينا لا عن الأكل الصحي ولا عن الرياضة، بس بوجود هدول العاملين مع أدوية قطع الشهية بيساعد أنه نحن نحافظ على نتيجة أطول وناخد نتائج أفضل. مشان هيك كثير لما بيكون الدواء عم بيتاخد مع نظام صحي متكامل ورياضة، أكيد النتائج بتكون أفضل بكثير. وأهم شيء نعرف أنه أي دواء بدنا ناخده لازم يكون تحت إشراف ومتابعة طبية.
2: الآن إلى حقيقة وخرافة مع الدكتور جمال، وخلينا نبدأ بعمليات الأنف. هي أكثر عمليات التجميل التي يعاد إجراءها مرة أخرى؟
0: نعم صحيح، هذه حقيقة 100%.
2: ليش؟
0: لأنه الأنف هو الجزء البارز في الوجه، وهو الناس يطالعوا فيه وينتقدوه، وأول شيء تشوفه في المرايا، أول شيء تشوفه في
2: بس الكاميرا. يتأثر يا دكتور عبر الزمن يعني؟
0: والعمر يأثر، يعني الأنف يأخذ له سنة كاملة عشان يلتئم، في غضاريف، في جلد، في عظم، في أنسجة مخاطية، في كل شيء ممكن أنه يأثر على النتيجة مع العمر ومع الوقت. فإعادة العمليات دارج جدا، لكن بالنسبة للأنف نسبته 15% من العمليات، يعني هذه نسبة كبيرة.
2: صحيح، مرضى التجميل يعانون من مشاكل نفسية، حقيقة أم خرافة؟
0: لا لا لا لا، هذه خرافة 100%.
2: المشاكل النفسية حتجيهم بعد الإجراء؟
0: لا، بعد الإجراء بتتغير يعني نفسيتهم، يصيروا سعيدين
2: إذا كان ناجح الإجراء،
0: ودائما إن شاء الله تصير ناجحة يعني العملية.
2: ارتفاع نسبة إرجاع مشتريات التجزئة ب 20% من المبيعات الإلكترونية مع أو ضد، هذا سببه نقص من في هرمون الذكورة؟
0: لا طبعا، ما له علاقة. التفدي
2: نعم،
0: يعني هو اللي بيسبب المشكلة، نقصان هرمون الذكورة. نقصان هرمون الذكورة بيخلي الجسم يقل نسبة الهرمونات، فبتسبب زيادة في الاستروجين وتكبر فيها الصدر.
2: يعني هو تفدي الرجال هو نقص في هرمونات الذكورة ولا
0: ما له شغل؟ هذا خرافة، هو زيادة في هرمون الاستروجين وليس نقص في هرمون الذكورة.
2: طيب،
0: فاللي عنده تفدي لا تخافوا رجال،
2: بس إنها هي مشكلة تتحل يعني
0: بإجراء بسيط. بسيطة جدا، محلها سهل.
2: نعم، طيب عمليات التجميل في الخارج أرخص وأكثر أماناً.
0: هذا الجزء الأول أنه أرخص حقيقي، أما الجزء الثاني أنه أكثر أماناً لا خرافة.
2: نعم.
0: لأنه هذه مشاكل ما نعرف إيش اللي بيعملوه، إيش الإجراءات اللي تحتاجها بعد العملية أثناء السفر، إيش اللي حيصير لما يوصلوا، هذا اللي بنشوفه.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. ترامب يقول إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقر بأن بلاده تمر بأصعب مراحل تاريخها. القوات المسلحة اليمنية تستهدف أكثر من 250 موقعاً للحوثيين، وتحيد 700 عنصر من الميليشيات في مناطق مختلفة من اليمن. بمشاركة زعماء مصر والسودان وإريتريا والصومال، قمة رباعية بالعالمين اليوم في إطار التشاور والتنسيق الإقليمي. وفي أخبار الاقتصاد، وكالة الطاقة الدولية تعلن الإفراج عن 325 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط ومشتقاته منذ مارس. وفي أخبار الرياضة، في كأس الخليج المنتخب السعودي تخطى نظيره القطرية إلى المباراة النهائية لملاقات الإمارات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ هذه النشرة بمستجدات حرب إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة إن إيران تخلت عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن واشنطن ستتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى. جاء ذلك بعد يوم من اجتماع ترأسه جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي لكبار أعضاء إدارة ترامب في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران. وفقا لموقع أكسيوس، وكانت آخر مرة عقد فيها اجتماع مماثل في يونيو وحزيران من العام الماضي، أي قبل أيام فقط من شن إسرائيل حربا ضد إيران. وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيحسم الأمر معها إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. في الوقت نفسه شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثس على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، وشدد على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما. هيكثس قال إن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز. من واشنطن ينضم إلينا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. هل تدلل تصريحات ترامب على نتيجة واضحة لاجتماع كامب ديفيد الذي كان يبحث الخطوات التالية بشأن إيران؟
2: تحية لك أولا أستاذ هناء ولجمهورك الكريم وفريق البرنامج. أعتقد أنه يعني هذا الاجتماع لم يشر بعد إلى أي نتيجة، لكن تصريحات دونالد ترامب بأن إيران تخلت عن يعني برنامجها النووي أو فكرة أنها ستكون غير قادرة على امتلاك قنبلة نووية، ربما يشير إلى أن دونالد ترامب يعني لا ينظر إلى الخيار العسكري على أنه الخيار الوحيد، وأن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران لا تزال ممكنة، خاصة مع استمرار جهود الوسطاء في قطر وباكستان التفاوضية مع الإيرانيين. وهذا يعني أنه ربما كانت الولايات المتحدة غير راغبة بالفعل في القيام بشن عملية عسكرية واسعة، على عكس ما كان يقوله الرئيس دونالد ترامب، وعلى عكس التصرفات الأمريكية من يعني مزيد من الحشد العسكري وإرسال الطائرات، وكذلك حملة طائرات روزفلت إلى المنطقة. هذا ربما يشير إلى أنه ربما يعني يجنح إلى

0: فكرة السلم وعدم التصعيد مع إيران، وهذا وإن لم يقله صراحة بشكل واضح إلا أنه يعني قوله بأن إيران بالفعل يعني غير راغبة أو ليست لديها قدرة على امتلاك قنبلة نووية، هذا ينزع عنه ما كان يقوله من قبل بأن إيران كانت على وشك يعني إنتاج قنبلة نووية أو على بعد 3 أو 4 أسابيع كما كان يقول قبل أيام قليلة، وهذا تحول لافت في حقيقة الأمر.
1: طب أفهم من حضرتك أننا ما زلنا ندور في فلك استراتيجية أمريكية للتفاوض من خلال رفع نبرة التهديد بالحرب؟
0: نعم، لكن تصريح ترامب يعني ربما يعكس هذه الفكرة، يعني هو كان دائما يقول أنه سوف يلجأ إلى الحرب إذا لم تستجب إيران بالتوقف عن إمكانية يعني حصولها على قنبلة نووية وأن الخطر ما زال قائما. إذا كان الخطر لا يزال يعني لم يعد قائما كما يقول دونالد ترامب وأن إيران تخلت بالفعل عن ذلك وهو يصدق هذه الرواية الإيرانية، فلا شك أنه هذا يضعف تهديداته العسكرية التي كان يقولها كل يوم ضد إيران. ومع ذلك أعتقد أن دونالد ترامب متقلب أيضا في وجهة نظره، هو كل يوم يقول كلام ثم ناقضه في اليوم التالي، ولن أستغرب كثيرا إذا جاء يعني مضت ساعات قليلة ثم يقول أنه سوف يضرب إيران ويعني يمحو الحضارة الإيرانية كما كان يقول من قبل. فكل شيء وارد مع دونالد ترامب، ولا ننسى أنه هو الآن في خضم عملية انتخابية يعني يقول فيها كثير من الكلام في التجمعات الانتخابية، ويعني يصر دائما على أن وضعه ليس وضعا سيئا وأن الانتخابات تمضي بشكل جيد ولن تؤثر عليه، على الرغم من أن كل تصرفاته تشير إلى العكس. هو مهتم.
1: طيب على ذكر الانتخابات أستاذ طارق، لماذا يربط دائما ترامب حسم نتيجة هذه الحرب بموعد انتخابات التجديد النصفي؟
0: لأن هذه هي يعني لب اهتمامات ترامب، هو يريد أن يحصل على يعني دعم من قبل الشعب الأمريكي، يريد من الجمهوريين تحديدا ألا يترددوا في النزول والتصويت في الانتخابات، وهذا يرتبط بأسعار النفط وبأسعار التضخم، وهذا مؤشر يعني هو يعتقد بأنه حتى الآن لم يحصل على إشارات واضحة به. هذا ما يفسر لماذا هو يعني قرر أن يذهب إلى 40 مكان في أرجاء الولايات المتحدة وفي الولايات الجمهورية على وجه الخصوص لدفع الناخبين إلى النزول والتصويت. هذا كله يرتبط بالحرب، وهو يخشى من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يفيد الجمهوريين ولن يفيد حظوظه الانتخابية، لذلك هو يريد إرسال رسائل طمأنة دائما. ربما كان تصريحه الأخير هذا يعني واحدا من رسائل الطمأنة للأمريكيين بأن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه وأن الأمور جيدة مع الإيرانيين.
1: أيضا يقر ترامب بوجود نقص في أنواع الذخائر الأمريكية، ناهيك طبعا عن الضغوط الاقتصادية على المواطن الأمريكي التي ذكرتها حضرتك. هل بدأت كلفة الحرب تحدد قرار ترامب إذا ما كان سيمضي قدما في عمل عسكري أو سيختار المسار الدبلوماسي والاستمرار في سياسة الضغوط الاقتصادية؟
0: يعني دونالد ترامب قال من قبل أنه ربما يكتفي بالضغوط الاقتصادية لأنها تؤتي ثمارها بشكل جيد، وهذا ما يعترف به الإيرانيون أيضا. لذلك أنا لا أتصور أنه قرار الحرب سيكون سهلا. صحيح أنه يعني يمكن أن يحدث في كل الأحوال، ويمكن أن تكون كل هذه التصريحات مجرد مناورة تستهدف تضليل الإيرانيين وجعلهم يعني يرتاحون إلى أن الحرب لن تأتي، ولكن قد يقرر الحرب في أي وقت هو ونتنياهو، خاصة وأنه نتنياهو وإسرائيليين بشكل عام يعني هم مجمعون على أن إيران بالنسبة إليهم هي خطر وجودي ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ويجب يعني محاولة تحطيم هذا النظام الإيراني. لكن في نفس الوقت هناك بالفعل عوامل مؤثرة، يعني إذا كانت منظومة ثاد لم تكتمل بعد من حيث الذخائر الاعتراضية، وهناك يعني تقارير أخيرة تشير إلى نقص هذه القوة.

0: الانتخابات. هذا يعني أنه هذا سيؤثر بالتأكيد على قرار دونالد ترامب، لأنه ربما يضر بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على ضمان الأمن في المنطقة خلال الأيام التي يقرر فيها الذهاب إلى الحرب.
1: سؤال أخير أستاذ طارق، إذا ما اختار ترامب العودة إلى العمل العسكري، هل سيذهب منفردا هذه المرة أم أنه سيفضل أن يكون عملا مشتركا ربما إسرائيليا أوروبيا وطبعا أمريكيا؟
0: إسرائيليا نعم، هذا مؤكد، لأنه لا شك أن إسرائيل يعني راغبة في القيام بعمل عسكري واسع ضد إيران، لأنها تراها خطر وجودي كبير عليها. لكن بالنسبة للأوروبيين الأمور يعني في حالة تردد كبيرة، الأوروبيين منشغلون أكثر بموضوع أوكرانيا وبالدفاع عن أمنهم الداخلي، ولا أعتقد أنه أي دولة أوروبية ربما باستثناء بريطانيا راغبة في الدخول في أي حرب في الشرق الأوسط. قد تكون بريطانيا بعد تغيير رئيس الوزراء راغبة في ذلك، ولكن أيضا هناك ما زالت شكوك على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بأنه ينتظر نتيجة التحقيقات، وأنه ربما يقرر شيئا مختلفا فيما يتعلق بإيران وكيفية التعامل معها خلال الأيام القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي،
0: شكرا لك.
1: وفي إيران، أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن بلاده تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها، وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، وأشار إلى أنه مسار جاد للغاية. وإضافة إلى مسار المفاوضات، تم خلال الاجتماع بحث الملفات الاقتصادية وتقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الضرورية ومتطلبات الإدارة الاقتصادية. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال إن إيران لن يكون لديها نفط للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع. أضاف باسنت في تصريحات لموقع أكسيس أن الولايات المتحدة سهلت عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. من عمان ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل.
2: صباح الخير أستاذة.
1: يا أهلا وسهلا. عندما يتحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ويقر بأن بلاده تمر بأصعب الظروف في مراحلها أو في تاريخها، لمن يوجه هذا التحذير؟
2: يعني هذه رسالة موجهة للداخل الإيراني، وخصوصا أنه هو إقرار، أول إقرار من محسن رضاي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لكن أستاذ هناء، قبل ذلك تحدث عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين في هذا الإطار، ومن ضمنهم الرئيس الإيراني الذي تحدث عن خطورة الوضع الاقتصادي وعن أبرز التحديات التي تواجه إيران. ويبدو أنه الآن هنالك تهيئة ربما لتسوية ما قد تمهد إليها أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.
1: يعني أفهم من حضرتك يعني قبل الاسترسال في هذه النقطة بأنه حدث تحول أو تغير يعني في الجناح المتشدد داخل السلطة في إيران، وأصبح يتماهى مع الجناح البراغماتي؟
2: صحيح، أتفق معك تماما. كنت سوف أكمل في هذا الإطار، خصوصا التيار العسكري الصقوري المتشدد الذي يقدم الأيديولوجيا على الاقتصاد، ويعتبر أنه أي تنازل سوف يضر بالأمن القومي الإيراني. الآن النظام الإيراني بدأ يستدرك الموقف، وبدأ يطرح مجموعة من الحلول، خاصة فيما يتعلق بالتقشف في القسري وتقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث تستطيع أو يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن، وليس اقتصادا قادرا على النمو. أيضا تحميل المجتمع أستاذ هنا كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة، لأنه الآن الظروف الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية خطيرة جدا. يعني الدولار وصل أكثر من 286 ألف توما، وهذا يعني أمر غير مسبوق، على الرغم من ضخ البنك المركزي أكثر من 2 مليار دولار في الأسواق لتثبيت العملة. وبالتالي هناك أمور بدأت يعني تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، خاصة فيما يتعلق بتصدير صادرات النفط. التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وصل إلى نسبة 88% في المئة. أيضا ارتفاع نسبة

0: الفخر وارتفاع السلع والمواد الأساسية وغير ذلك. الآن هذا التحول ربما قد ينعكس على المفاوضات، لأنه محسن رضائي أتبع تصريحه فيما يتعلق بالحديث بشكل واضح وصريح على أنه ربما قد تكون هنالك مفاوضات جدية الآن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الآن.
1: طيب أيهما أكثر إلاما دكتور نبيل، أن تقدم إيران مزيدا من التنازلات خصوصا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، أم تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية التي ستكون أصعب في المرحلة المقبلة؟
0: ربما إقرار مزيد، دعنا يعني نكون واضحين، ربما التنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هو أهون الأمرين بالنسبة للجانب الإيراني، لأنه الضغوط الاقتصادية الأمريكية قد تدفع طهران في نهاية المطاف الاختيار بين اتفاق بشروط خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، وبحيث تكون هذه الشروط أكثر صرامة، وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري مع الرهان على الداخل الإيراني وهي أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية، بمعنى أن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وقد تؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي الإيراني، وبالتالي النظام الإيراني بات أمام خيارين، الخيار الأول إما القبول بالشروط الأمريكية والتنازل التدريجي، وإما القيام بمغامرة خارجية، وهذه أخطر عناصر الاستراتيجية، يعني أن تقوم إيران بنتيجة للضغط بالانتقال إلى استراتيجية حافة الهاوية ونقل المواجهة إلى الخارج عن طريق افتعال أزمة جديدة، لكن هذه المرة سوف تكون مختلفة. الآن التفاوض لم ينتهي، أنا يعني على الرغم من رفض الرئيس ترامب المقترح الإيراني محدد بسبعة أيام، إلا أنه الرئيس الأمريكي نفسه يتحدث ويقول أنه يتوقع محادثات إضافية، بمعنى أن الضغط العسكري والدبلوماسي يسيران بالتوازي، واشنطن تريد تنازل إيراني أكبر. الخلاف لم يعد على مجرد هدنة مؤقتة، يعني خاصة أن غرقة مضيق هرمز ومحاولة عرض بلدة الملاحة فقدت تأثيرها، والدليل هو مرور حوالي 17 مليون برميل يعني يوميا.
1: صحيح، يعني بعد إضعاف هذه الورقة في يد إيران، هل تحاول إيران الآن ربما تقوية ملف أو ورقة الملف النووي الإيراني بإبعاد هذا الملف تحديدا عن أي تفاهم حالي مع الولايات المتحدة وتسويف هذا الملف لمرحلة مقبلة؟
0: لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، لأن أستاذ هنا واشنطن ترى أنها هي بموقف أقوى وليس أمام إيران سوى القيام بتنازلات نووية ترضي الإدارة الأمريكية، لأن الهدف الأساسي هو منع طهران من عسكرة برنامج النووي لإحياء المفاوضات. الآن إصرار الجانب الإيراني حول مبادرة هرمز بالمكاسب، يعني حيث عرضت إعادة فتح المضيق مقابل خفض التصعيد العسكري ورفع الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، في حين عرضت تخفيف التخصيب بنسبة 60%، ومخالف أيضا للاتفاق النووي اللي تم بيونيو من عام 2015 واللي تحدث على أن إيران فقط مسموح لها 63%. صار الرئيس الأمريكي على الانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة هي الأساس الآن في المفاوضات الأمريكية الآن، أو الحديث عن ضربات جديدة يعني وهذا رح يزيد من كلفة الرفض الإيراني ويضع النظام الإيراني أمام معادلة، أما تنازلات الآن أو احتمال جولة جديدة من جولة جديدة عسكرية قد توجه إيران، وإيران بالمناسبة هنا بتحاول تروج لاحتمالية الضربة على الصعيد الداخلي لتهيئة إعلامية لاحتمالات هذه الضربة وإبراز الجاهزية والاستعداد وتعزيز الصمود ورفع أنظار داخل للخطر الخارجي لتخفيف عبء الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يواجهها النظام الإيراني واحتمال الانفجار الوطني الداخلي.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.
0: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الملف اليمني، حيث أكد متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي عن توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة، مؤكدا أن قدراتهم لن تكون في مأمن من نيران القوات المسلحة التي ستدمرها. أضاف النزيلي أنه جرى تنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الأخيرة ضد الحوثيين في جبهة طور الباحة ومحور تعز، وتحييد 260 عنصرا منهم وتدمير 4

0: 46 آلية أو 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكري خلال العمليات. هذا وقالت مصادر العربية إن غارات للطيران الحربي اليمني دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بجبل النقم في صنعاء، وأشارت إلى مقتل خبير إطلاق الصواريخ ربيع جلال أبو تراب إثر العملية الهجومية في صنعاء. كما ذكرت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي. ينضم إلينا من القاهرة عبد الله إسماعيل المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله.
1: أهلا ومرحبا.
0: أريد أن أسألك بداية عن دلالة دخول صنعاء في بنك أهداف القوات اليمنية.
1: يعني بالتأكيد نحن في مرحلة يبدو أنها يعني مخطط لها في عملية استنزاف كامل لقدرات جماعة الحوثي، وبالتالي صنعاء وصعدة أعتقد أنهما من أهم المناطق والبنوك الأهداف التي يمكن أن تستهدف في المرحلة القادمة، باعتبار أن هذه المنطقتين بالتحديد هما عصب القوة الحوثية والمعدات. لكن أيضا ما هو ملاحظ أن هنالك يعني ترتيب دقيق وإصابات دقيقة ومؤثرة تجعل من هذا الاستنزاف يبدو أبعد من مجرد صنعاء وصعدة ليمتد إلى كل الجبهات بما فيها وعلى رأسها اليوم تعز وجبال كهبوب والمناطق التي يحاول جماعة الحوثي فيها أن يعني يتحكموا أكثر في مضيق باب المندب والتي أفقدتهم حتى القدرة على ذلك.
0: على ذكر تعز، هل التصعيد في تعز دفع بمزيد من التعاون والتنسيق لقوات درع الوطن، لقوات العمالقة وغيرها تحت قيادة واحدة أو غرفة عمليات واحدة، بما يتيح فعالية أكبر في مواجهة ميليشيات الحوثي؟
1: يعني ما هو واضح الآن أن المسألة يعني أن القوات المسلحة اليمنية بجميع تشكيلاتها تجاوزت الإشكالات وإخفاقات الفترة الماضية. اليوم هنالك غرفة عمليات مشتركة، بالأمس كان هنالك تحرك جاد ومهم في إمداد كل يعني جبهات تعز بفرق من القوات العمالقة، درع الوطن وغيرها من التشكيلات، وبالتالي نحن أمام اليوم أمام بالفعل منظومة عسكرية واحدة. بالتأكيد يعني النتائج التي تظهر هي تدل على ذلك، يعني المسألة يعني تتبلور على الأرض في تحقيق إنجازات عسكرية مهمة جدا.
0: من بين هذه الإنجازات سيد عبد الله هي التمكن من السيطرة على جبل الجشع الاستراتيجي في مديرية سامع، كان ذلك بمساعدة ما يعرف بالمقاومة الشعبية. وهنا السؤال، إلى أي مدى تمثل المقاومة الشعبية عنصر دعم مؤثر للقوات الحكومية، خاصة وأن الحوثيين لا يتمتعون بحواض شعبية في مناطق القتال؟
1: يعني هي معادلة مهمة جدا، وهي عامل مهم في معادلة الحرب مع جماعة الحوثي، أقصد المقاومة الشعبية، وهي ليست فقط في تعز، حتى يعني في تعز تظهر الآن بشكل واضح وقوي ومساند وعامل مؤثر جدا في الصد هجمات الحوثيين، لكن أيضا هي تكررت في مناطق أخرى كمأرب. عندما نتحدث عن مأرب هنالك مقاومة شعبية كبيرة، البيضاء، مناطق أخرى، حتى أن جماعة الحوثي في مناطق ما يعرف أنها حاضنة لها تلقت كثير من الضربات من قبل المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية أو الرفض المجتمعي هو ممتد، لكن في بعض الأحيان تسهل عليه يعني أو التضاريس تكون أكثر حدية أكثر ظهورا، لكن بالتأكيد المعادلة الشعبية ظاهرة جدا في مواجهة جماعة الحوثي وهي مؤثرة بشكل كبير.
0: في ظل الثبات الذي تبديه القوات الحكومية في إحكام السيطرة على المناطق التي تستعيدها من الحوثيين، وأيضا إحراز بعض التقدم على عدد من الجبهات، هل نتوقع في الأيام المقبلة

0: تصعيدا أكبر من جانب الحوثيين من أجل التعويض؟
1: الجماعة الحوثي اليوم يعني هي تتحرك بشكل يعني قوي جدا في محاولة الزحوفات وخاصة على تعز. هي تريد أن تحدث أي اختراق، وحتى هنالك كثير من محاولات التسويق الإعلامي لما يعني لما هو غير حاصل على الإطلاق. هي تتلقى كثير من الخسائر. أنا لا أشهد يعني خلال الفترة الماضية لم أشهد هذا الاستنزاف الكبير لهذه الجماعة. هي تدفع بالمغرر بهم، تضغط على المناطق التي هي تحت سيطرتها حتى اختطاف الأطفال واختطاف الناس والضغط على السكان بالدفع بالمغرر بهم إلى مناطق لإحداث أي اختراق. هي لم تستطع أن تستفيد حتى من وصولها إلى مشارف باب المندب كما ذكرت لك، لأنها تتلقى هناك كثير من المقاومة في محاولة التحكم على جبل كهبوب وعلى المناطق المطلة على الوازعية مثلا، وبالتالي هي فقدت حتى القدرة على الاستخدام الإيراني لهذه المنطقة المهمة.
0: أشكرك.
1: وبالتالي أنا أعتقد أنها وصلت إلى تصعيد كبير، وبالتأكيد هنالك الأيام القادمة تخبئ الكثير بالنسبة للجماعة.
0: شكرا جزيلا عبد الله إسماعيل المحلل السياسي متحدثا إلينا من القاهرة. على الصعيد الإنساني، قالت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي ساندرين ديسامورز في تصريحات للعربية إن نحو 3800 لاجئ قادمين من اليمن جرى تسجيلهم حتى الآن، فيما تتوقع أن يكون العدد أكبر بكثير. إذن في رحلة اللجوء يحمل كل يمني معه قصة إنسانية مؤلمة. علي معلم يمني وحاليا لاجئ في مخيم المركزي شمال جيبوتي، يروي للعربية كيف تعرض لترهيب الحوثيين، ويروي أيضا قصة هروبه إلى جيبوتي مواجها خطر الموت في البحر.
2: خلف أسوار هذا المخيم قصص إنسانية حملها لاجئون يمنيون، بدءا من ترهيب الحوثيين لهم وانتهاءا برحلة في البحر لا يعرفون مصيرها.
3: أنا أدرس من عام 2023، إحنا اليوم 26، أدرس من هذا الوقت، وبعدين في مدرسة أبو بكر الصديق بمنطقة اسمها المعقر، وبعدين الحوثي هذا اسمه يكفي، الحوثي اسمه يكفي رعب. يعني هم يرون أنفسهم أنهم هم صفوة الله المختارة، يرون أنفسهم صفوة الله المختارة، وبقية الخلق عبيد.
2: مشاهد الحرب والخوف حاضرة في ذاكرة علي، تطارده تفاصيلها حتى بعد أن وصل إلى بر الأمان في جيبوتي.
3: والله هربنا وكان المنظر مرعب، يعني القتل زي ما قلت لك على جانب الطريق، والسيارات محترقة والسيارات واقفة، يعني بعضها كمل البترول ما عاد درش، وبعضهم ما عاد استطاع يسوق فلت وهرب رجل يعني على قدمه. فلما شفنا الوضع هكذا كان مفجع. احنا مشينا مسافة يجي من هنا إلى أبخ رجل من غير ما نشعر، وكان نلتفت للخلف نقول قبل ما يلحقونا. المشكلة أن جينا المكان إلا هم قدهم قبلنا، قدهم مسيطرين، وقد قتل وحرق اللي حرق، واللي مسكوه، واللي يطلقوا واحد قدام الناس ويحبسوا 10.
2: لا تزال الصدمة النفسية ترافق علي من ترهيب الحوثيين إلى رحلة بالبحر جعلت حياته على حافة الموت.
3: لأنه كان جلبة من هذه كبيرة، وكان تسحب بعدها قوارب صغار، يعني وطفيت بنا، أو الكارثة أنها طفيت بنا في مضيق باب المندم قدام الحوثيين. هانك الخوف الضاعف والله. وبعدين دعينا يا الله لما اشتغلت بالغصب. طبعا تخيل ان فوق هذا المركب من فوق 35 نسمة بعدتهم

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك اليوم في قمة العالمين التشاورية التي تجمع قادة من

0: مصر وأريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل، أفادت مراسلة العربية في السودان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيسافر اليوم إلى العلمين المصرية للمشاركة في القمة الرباعية من أجل بحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر لتوظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال لقائه رئيس بوروندي، شدد السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوقها ومصالحها المائية باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري. من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن لا شأن لمصر فيما يجري في إثيوبيا، وأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ثوابت السياسة المصرية، مؤكدا أن التصريحات الإثيوبية هي محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عما يجري بأراضيها وتهدف إلى الهروب من الأزمات التي تواجهها. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد الشحات، المختص في الأمن الإقليمي والدولي. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد.
1: أهلا يا فندم بحضرتك وعلى السادة المستمعين.
0: ماذا تريد مصر في قمة العلمين، وماذا تريد من الدول المجتمعة إريتريا والسودان والصومال؟
1: يعني هي تريد بلورة موقف موحد من هذه الدول، و وتسعى للاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، والوقوف على الادعاءات الأثيوبية وإطلاق الاتهامات على الدول الجوار بهذا الشكل والدولة المصرية. وأيضا سأعتقد أنها ستحس أثيوبيا من خلال يعني نتائج هذه الاجتماعات على ضرورة عدم التمادي في هذا الاتجاه وحالة التوتر والتحرك في فكرة إخلاء السفارات أو هذا الموضوع. فكرة أيضا الأمن المائي، التأكيد على ضرورة وجود حالة يعني توافقية مع الدولة المصرية في هذا السياق بشكل كبير. أيضا أن كل المؤشرات بتقود هذه المنطقة لحالة من الصراع ما بين أثيوبيا وإريتريا إذا تم التمادي في هذا الإطار. فأعتقد فكرة الاستقرار في هذه المنطقة ستكون، أو المساعي لاستقرار هذه المنطقة ستكون هي الركيزة الأساسية في حوارات هذا اللقاء.
0: دكتور أحمد، كل دولة من الدول المجتمعة لها مآرب من هذه القمة ربما تختلف عن الدولة الأخرى، أيضا أوضاعها الاقتصادية والأمنية تختلف عن بعضها البعض. يعني هناك دولتان من الدول المجتمعة تشهد اقتتالا وحربا داخلية، السودان والصومال نتحدث. هذه الاختلافات في المطالب والظروف كيف يمكن أن تؤثر على متانة أي تحالف تحاول مصر تشكيله؟
1: هي الدولة المصرية لا تسعى لتحالفات في القرن الأفريقي، هي تتحرك في إطار ثنائيات، علاقات ثنائية مع الصومال، هناك اتفاقية دفاع مشترك، ومع إريتريا في مناحي متعددة، ومع دول القرن الأفريقي بشكل عام، حتى مع إثيوبيا سابقا كان هناك علاقات مميزة، ولكن ملف سد النهضة عكر صفو هذه العلاقات ووضعنا في مربع في كثير من النزاعات القانونية وغيرها بشكل أو بآخر. فكرة أن كل يعني إثيوبيا هي الأزمة الحقيقية، لأنها تريد إثبات أو فرض نفوذ إقليمي بالقوة، تريد أن يعني تدخل على إريتريا فيكون هناك منفذ بحري في أسمرة، تريد تعترف بصوماليا لاند في الصومال، هي وإسرائيل فقط. هذا الموضوع
0: طب دعني أسأل السؤال السابق بطريقة أخرى، هل هذه الدول الأربعة قادرة على تحجيم نفوذ إثيوبيا؟
1: بالتأكيد، يعني عندما يكون هناك حالة من التوحد بقى هنا بقى في التحرك، من الممكن أن يكون هناك كبح للجماح وإعطاء صورة من عدم القبول بهذا التمادي في تحقيق نفوذها في هذه المناطق والتدخل في شؤون الدول الداخلية. ملف سد النهضة على سبيل المثال مع الدولة المصرية، الدولة المصرية حريصة أنها تتعامل فيه طبقا للقوانين الدولية والمسار السياسي والدبلوماسي، لحين إثبات يعني أن هذا الاتجاه هو مغلق في النهاية، سيتم التحرك بشكل أوسع من خلال الأمم المتحدة والوصول إلى مجلس الأمن والفصل السابع وغيرها وتقاطعات دولية وإقليمية لحسم هذه الحالة، لأن خط الحياة الوجودي في الدولة المصرية. إنما بالنسبة للصومال، من الممكن أن يكون هناك تفاهمات في الرجوع عن فكرة تعزيز فكرة الانقسام في الداخل الصومالي والاعتراف بصوماليا لاند مع إريتريا المنطقة.

0: الحدوديه وهذه الامور، من الممكن ان يكون هناك تفاهمات كثيره بدل التمادي والوصول الى حاله صراع عسكري مره اخرى بعد 2022 الاتفاق ما بين الدولتين. يعني
1: نعم، إجابة
0: السودان
1: حضرتك ستقودني إلى هذا السؤال، وهو هل لابد أن يستتبع هذا التحرك المصري السوداني الإريتري الصومالي تحركا أوسع في نطاق الإقليم وأيضا على الصعيد الدولي للبحث عن تفاهمات ربما مع الدول التي تحرك الأزمات بالقرن الإفريقي والدول التي لها نفوذ عليها أيضا؟
0: صحيح، احييك جدا على هذا السؤال. يعني فكره التدخل السافر على المستوى الاقليمي من اثيوبيا سيتطلب تحرك على مستوى الاتحاد الافريقي، ويتطلب تحرك اوسع على المستوى الدولي، حتى فكره تدخلها في الصومال، يعني هذه النقطه، اسف، في السودان وقوات الدعم السريع ودعمها بشكل مباشر، ويعني بتساهم بشكل واضح في تعزيز حاله التوتر في الداخل وفي الداخل السوداني. هذه الامور كلها التي ذكرناها لا بد ان يكون هناك تحرك مبدئيا في اتجاه الاتحاد الافريقي للحد من تفاقم هذا الوضع، ومن الممكن ان يكون هناك تحرك في اليه من وزراء الخارجيه للدول دي اتجاه اثيوبيا نفسها
1: نعم،
0: لحثها في اطار مباشر. اذا تم يعني تعقد الموقف مع اثيوبيا ومع الاتحاد الافريقي، بطبيعه الحال سيكون هناك تحرك على المستوى الدولي في اطار اثبات المواقف واثبات حالات التعدي والنوايا الحقيقيه الاثيوبيه، وبالتالي سيكون هناك رد فعل من الدول الوازنه في المنطقه او الدول الكبرى التي لها مصالح في منطقه شرق في منطقه القرن
1: القرن
0: الافريقي
1: الأفريقي.
0: وتحتاج
1: نعم،
0: حاله من الاستقرار.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد الشحات المختص في الأمن الإقليمي والدولي من القاهرة.
0: شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت إدارة مطار النجف الدولي استئناف عدد من الرحلات الجوية الإيرانية بعد توقف استمر لعدة أيام. أكدت إدارة المطار أن حركة الرحلات الإيرانية ستشهد تزايدا تدريجيا وتصاعديا خلال الأيام المقبلة وفقا لجداول شركات الطيران. ونبقى في العراق أيضاً، حيث أكد الإطار التنسيقي أن مهلة 30 من يونيو تمثل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة وتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سلطة القانون. جاء ذلك عقب اجتماع للإطار التنسيقي دعا إليه رئيس الوزراء علي الزيدي لبحث التطورات السياسية والأمنية الراهنة. وفي تصريح جديد أكد رئيس الوزراء استكمال الدولة العراقية سيادتها بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وأشار إلى أن الدولة باتت تملك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة.
2: في 30 من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. ورغم التحديات الصعبة يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل.
1: كان هذا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: استعادت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على المطار الرئيسي في ميكلي عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد بحسب مسؤول عسكري إثيوبي. بحسب المصادر لوكالة فرانس بريس، سيطرت القوات الفيدرالية على المطار عقب اشتباكات ودوي إطلاق نار خارج وسط المدينة.

0: في واشنطن، حثت الخارجية الأمريكية إثيوبيا وإريتريا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار والتعاون على النحو المتفق عليه في إطار السلام بينهما لعام 2018. في القرن الأفريقي لا شيء أبقى من التحالفات المؤقتة، ولا شيء أسرع تغيرا من خريطة الخصوم. في صراع الأمس في تيغراي، تعقيدات المشهد اليوم تلقي بظلالها، فكيف تعيد أديس أبابا رسم تحالفاتها؟ الإجابة في سياق هذا التقرير.
1: تتسارع الحرب في شمال إثيوبيا مع تقارير عن دخول القوات الحكومية وحلفائها ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وانسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي. جاء ذلك عقب تجدد القتال في سبتمبر إثر هجمات لتيغراي في أمهر وعفار، قبل أن تصدها القوات الحكومية وتبدأ هجوما مضادا نحو ميكيلي. غير أن أبعاد الصراع الحالي تتجاوز حرب 2020-2022 لتغير موازين التحالفات وتقلب مواقع أطرافها. ولفهم هذا التحول نعود إلى عام 1991، حين تحالفت جبهتا تيغراي وتحرير إريتريا لإسقاط نظام منغستو قبل أن ينقلب تحالفهما إلى خصومة ومواجهة مسلحة انتهت بحرب الحدود بين إثيوبيا وإريتريا. وفي 2018 وصل آبي أحمد إلى السلطة وطبع العلاقات مع إريتريا مزيحا جبهة تيغراي. وعند اندلاع حرب 2020 تحالفت أسمرة وقوات فانو مع آبي أحمد ضد تيغراي قبل أن ينهي اتفاق بريتوريا الحرب بدون إريتريا، ليتسع الشرخ مجددا بين أديس أبابا وأسمرة بسبب إصرار آبي أحمد على منفذ بالبحر الأحمر. أما اليوم فما بدا ثابتا سرعان ما بدا يتغير من جديد. جبهه تيغراي تحالفت مع فانو وقوى مسلحه اخرى، فيما تتهم الحكومه الاثيوبيه اريتريا بدعم خصومها وهو ما تنفيه اسمره. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، امتدت المعارك الى عفار قرب الطريق التجاري الحيوي الذي يربط اثيوبيا بميناء جيبوتي، فيما تحدثت تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل العاصمة أديس أبابا.
0: إلى ملف السودان، حيث قال الجيش السوداني إنه وجه ضربة قاضية للدعم السريع في القطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق، وأشار إلى أنه نفذ عملية نوعية ضد الدعم السريع في منطقتي منزا وبشكركد بالنيل الأزرق. كما أعلن الجيش السوداني السيطرة على المزروب بشمال كردفان في تقدم يعزز انتشاره على المحاور المؤدية إلى غرب كردفان ودارفور.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده سترد على استهداف قطاع الطاقة بتوسيع استهداف مصافي النفط الروسية والمنشآت التي تمول الحرب. ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت بطائرات مسيرة سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة ومرافق البنية التحتية للموانئ والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. هذا وقد وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها من قبل بحسب مصادر غير حكومية في برلين.

وقالت المصادر إن ميرتس الذي تعد بلاده واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ترافقه وزيرة الاقتصاد كاترين رايش.

0: تحذير للرعايا الأجانب بمن فيهم أفراد البعثات الدبلوماسية تجدده الخارجية الروسية بشأن ضرورة عدم البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها على خلفية ما تصفه موسكو توجيه ضربات انتقامية واسعة النطاق رداً على هجمات القوات الأوكرانية على منشآت مدنية في العمق الروسي. التحذير هو الثاني من نوعه خلال 4 أشهر ونيف، تؤكد فيه موسكو أن المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة ستقع بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير، مشيرة إلى أنها لم تلقى استجابة من الجميع، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص بحسب الخارجية الروسية لخطر مميت عن وعي وإدراك. وفي السياق ذاته تدعو موسكو السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية الأوكرانية، مشيرة في بيان وزارة دفاعها إلى أنها استهدفت خلال الأسبوع الأخير مجمعات صناعية ومراكز لمعالجة البيانات ومراكز لوجستية وعددا من منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
1: أما كييف فلم تتلقى خارجيتها بحسب المتحدث باسمها أي إشعارات من البعثات الأجنبية بشأن نقل مقرها أو مغادرة العاصمة، وسط تقارير عن إعداد خطط احتياطية للإجلاء. وتؤكد البعثات الغربية بحسب تقارير إعلامية عزمها البقاء في كييف، وتحدث دبلوماسيون أنه يتم بحث الانتقال إلى لفيف أو شرقي بولندا إذا تعرضت البعثات لاستهداف مباشر من دون إعلان تنفيذ هذه الخطط. ويأتي ذلك فيما حذر عمدة كييف فيتالي كليشكو من وضع بالغ الخطورة مع استمرار الهجمات على الطاقة وشبكات النقل والمساكن والمنشآت الاجتماعية والجسور. وقال عقب اجتماع مجلس دفاع العاصمة أن الأولوية أصبحت للأمن والبقاء والنجاة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تنسيق الجهود وإطلاع السكان بوضوح على الواقع وتوحيد المجتمع كما حدث عند الاجتياح الروسي في فبراير عام 2022.

0: الاقتصاد.
1: أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت بضخها في مارس بعيد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غدا موافقة دول مجموعة السبع بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعي الحرب. التفاصيل في التقرير التالي.
2: 100 مليون برميل رقم أعلنته مجموعة السبع على وقع أزمة الديزل وارتفاع أسعاره. الضخ يبدأ فوراً ويمتد 4 أشهر على أن يطرح الديزل خلال الأيام 20 الأولى، خطة تشمل أيضاً منتجات نفطية عدة. وراء الإعلان ضغط أمريكي مباشر. ترامب كان قد هدد بتقييد صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تسحب أوروبا من مخزوناتها، والسبب إمدادات أوروبا، فهي تستورد نحو نصف ما تستهلكه من الديزل، فيما زادت وارداتها من الديزل الأمريكي بنحو 99% بين فبراير ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن أين تتوزع احتياطات الديزل في أوروبا؟ تتصدر فرنسا وألمانيا القائمة بنحو 13,800,000 طن معاً، أي قرابة 35% من إجمالي مخزون الديزل وزيت الغاز الطارئ البالغ 39 مليون طن. غير أن التقديرات تشير إلى أن تغطية المخزون تقل عن 90 يوماً في 15 دولة شملها التقييم، وصنفت 11 منها حرجة من بينها بولندا وإيطاليا وإسبانيا. قرار الإفراج عن المخزونات قد يمنح السوق متنفساً، لكنه لا يعيد الإمدادات المتراجعة ولا يصلح المصافي المتضررة

0: وفق صحيفة لوموند، 100 مليون برميل مخزون يشتري وقتاً لكنه لا ينهي الأزمة.
1: وصل الريال الإيراني تراجعه في السوق المفتوحة مسجلاً مستواً قياسياً بلغ 3 ملايين ريال مقابل اليورو الواحد للمرة الأولى، وذلك وفق موقع بومباست المالي الإيراني. أدى هبوط الريال إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع كلفة الواردات، فيما قال مراقبون إن متوسط الأجور الشهرية انخفض من نحو 120 يورو إلى 70 يورو منذ بداية العام، في حين قال سكان في طهران إن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر الستة الماضية، استضاعفت أسعار الخبز والأرز ما تسبب بالضغوط على الأسر. كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية السودانية أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 أدت إلى اتساع رقعة الفقر لتشمل أكثر من 73% من السكان، وذلك نتيجة فقدان مصادر الرزق. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدر أن حرب السودان دفعت نحو 7 ملايين شخص نحو الفقر، ترافق ذلك مع هبوط حاد في مستوى دخل الفرد.

0: في السودان ضربت الأزمة الاقتصادية الحالية بقوة العمق الاجتماعي. فئات متعددة لم يعد بمقدورها مجاراة الوضع الراهن.
1: يقضون ساعات النهار في انتظار عمل يؤمن لهم احتياجات اليوم. حرفيون وعمال يومية يواجهون أزمة هي الأعنف منذ سنوات. الفجوة العميقة بين الأجور وكلفة المعيشة جعلت ذوي الدخل المحدود في وضع صعب ومعقد.
2: عايشين بالصبر. الليلة الحاجة اللي بتلقاها يعني ما قدر الشيء اللي انت داير ولا نص داير تشيل لك حاجة بسيطة، الزيت، البصل، العيش، اللحمة دي خليها، اللحمة يقنعنا منها نهاية، دول بيمشي على جهات أمالك.
1: داخل الأسواق يظهر حجم الأزمة. حال ماجدة التي تعول أطفالها من بيع الشاي يلخص واقع كثيرين يعيشون كفاحا يوميا من أجل تأمين لقمة العيش.
3: أسعار اللي ارتفعت دي، أسعار السوق دي، الحاجات بقت غالية شديد، وأنا أتيمة وحيدة بربي في ناس البيت، يعني الحمد لله يعني الحاجات اللي بقدر كان بوفرها حسي ما بقدر أوفرها لأن المصروف بقت أقل.
1: ليس بعيدا عن ماجدة تخبر مريم عن كيف غير الغلاء الطاحن من نمط وأسلوب حياتهم.
4: زمان الواحد بيبيع الحضرة وبرجع بيشيل كيس أولاده، وهسي بقت لنا العيشة مرة، الكيس الربطة بتاع الحضرة ما بيتباع علينا، ده من خضر أمس جاب لي ربطة واحدة ورجلي ربطة واحدة ما بيحكي، بس أقدر تخلي الأولاد وأنت تكون قاعد في البيت يا أهل ومشيت تقول لك يا ماما نحن دايرين حق الصابونة، يا ماما نحن دايرين حق السكر، تعمل لهم شنو؟
1: بشكل متصاعد يواصل الاقتصاد انكماشه وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، واقع دفع الحكومة لاتخاذ تدابير من بينها افتتاح أسواق متنقلة وسط الأحياء السكنية وبأسعار مدعومة.
5: في ظل غلاء الأسعار تم وضع تدابير من ولاية الخرطوم، زائد المحليات فينا تقوم تقدم مساعدة للمواطن، فدي واحدة من الحاجات أن احنا التدابير اللي عملناها إننا نجيب المواقع ونحدد الشركات، والشركات تجي على أساس أنها تقدر تشتغل وتقدم للمواطن.
1: ومع وصول معدلات التضخم لنسبة 26% خلال شهر أغسطس، فهذه مؤشرات تشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار قد تواجه الأسر وأصحاب الدخل المحدود. نزار البغداوي، الحدث، الخرطوم.
6: دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال جولته الخاصة بالانتخابات النصفية في ولاية أوهايو. ودافع ترامب بقوة عن توسيع مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، معتبرا إياها محركا اقتصاديا ضخما، وحذرا من أن

القيود المحلية ستدفع هذه الاستثمارات والشركات للذهاب إلى الصين. باشرت شركة أوبن إي آي عملية مراجعة نشاط وكلائها بعد وصول غير مصرح به إلى عشرات المواقع والأنظمة من بينها مواقع حكومية في استراليا. وبحسب بعض المصادر فإن العملية تكلف أكثر من 500,000 دولار يوميا وتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لفحص البيانات.

0: أخبار الرياضة.
1: تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بعد تغلبه على نظيره القطري بركلات الترجيح، على أن يواجه نظيره الإماراتي في المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، أملا في أن يحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه. المزيد من أخبار الرياضة في سياق هذا التقرير.
2: تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة عقب فوزه في الدور نصف النهائي على نظيره القطري بركلة الترجيح. من جهته تأهل المنتخب الإماراتي لملاقاة نظيره السعودي في المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب عمان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. فاز منتخب إنجلترا على مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي البطولة ذاتها تغلب المنتخب الإسباني على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي بطولة دور الأمم الأوروبية أيضا يحل منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يورغن كلوب ضيفا على نظيره اليوناني اليوم الأحد.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM، وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. من هنا يوتيوب.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلة، أنا كفيلة، أكفيلة الكاميرا خلاص.

أولاد في سوق الأسهم السعودية بعد أن سجل مؤشر السوق تراجعات في جلسة يوم الخميس بنصف السوق تراجعات في جلسة يوم الخميس بنصف نقطة مئوية لرابع جلسة على التوالي. كل الأنظار اليوم متجهة لمقابلة رئيس هيئة سوق المال الجديد مازن الزديري مع قناة العربية بزنس. أيضا نتابع اليوم المقابلة تبث بعد إغلاق سوق الأسهم السعودية مساء اليوم. من ناحية أخرى نتابع أسهم المراعي بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج جاءت دون توقعات المحللين بقليل، والنتائج وهي أول شركة تعلن عن نتائج الربع الثالث، ولكن السهم يسجل ارتفاعات في بداية الجلسة ب 3%، حركة قوية على مؤشر السوق، ارتفاع ب 1%. إذن في الدقائق الأولى إلى هذه المستويات 10486 نقطة. الراجحي يدعم مجموعة تداول

تحاول تقفز ب 3% وسبق 1.5% من الارتفاع. إذن تفاصيل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. السعودية تواصل زيادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب، فيما أوبك بلس تبقي على أهداف الإنتاج دون تغيير. مجموعة السبع تفرج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة أزمة الديزل. كيف سيتحرك الفيدرالي بعد أرقام الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات؟ ونتابع أيضا في نبض السوق انطلاق موسم نتائج الشركات السعودية للربع الثالث مع أرباح أقل من المتوقع لشركة المراعي.

مشاهدينا، بداية قوية جدا لسوق الأسهم السعودية وارتفاعات جماعية نراها على الأسهم القيادية في السوق. إذا ارتفاع بعد 4 جلسات من التراجع على سوق الأسهم السعودية ومكاسب ب1% في الدقائق الأولى. نذكر بأنه خلال تداولات الأسبوع الماضي مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع ب2%. يأتي ذلك في ظل ترقب السوق للقاء المنتظر مع رئيس هيئة سوق المال مازن الصديري، الذي أخذت يعني عدة قرارات منذ تولي هذا المنصب متعلقة بتحسين التداولات في السوق. نذكر من هذه القرارات ضوابط على التداول بالخوارزميات، أمور متعلقة بطريقة تسعير الطروحات الأولية والتعهد بالتغطية، أيضا موضوع متعلق بضرورة عقد لقاء لمناقشة الأرباح من قبل الشركات المدرجة مرتين سنويا، وأمر آخر متعلق بتنظيم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية السعودية للعملاء من السعوديين الذين يستثمرون في الأسواق الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بطريقة التداول بالهامش. إذن نحن بانتظار هذه المقابلة. في نفس الوقت بدأت الشركات السعودية تعطينا نتائج عمالة ونتائج المراعي. اليوم هي أولى هذه النتائج للربع الثالث، نتائج دون التوقعات بقليل، ولكن الملفت أنه سهم الشركة يسجل قفزة. قبل أن نلقي نظرة على المراعي، هذه أسهم مجموعة تداول أيضا من الأكثر نشاطا، ولاحظوا الارتفاعات 4%. تبوك الزراعية أيضا من الأسهم النشطة متكاملة، وهذه الأسهم هي إذن الأكثر ارتفاعا في السوق. لنتوقف بعض الشيء عند سهم المراعي. المراعي أعلنت عن الملفت بالنتائج أنه في، قبل أن نتحدث عن براعي، هذه الأسهم الأكثر انخفاضا لم نلقي نظرة بعد عليها، لوبريف، رؤوم، ريدان وعناية من ضمن هذه الشركات. على ما أظن عناية كانت من الأكثر ارتفاعا على مدار الأسبوع الماضي، بالفعل 19% مكاسب على سهم العناية، لذلك عم نشوف هذه التراجعات. بس الأسهم الأكثر نشاطا أيضا لم نلقي نظرة بعد عليها، ها هي الراجحي، تداول وأرامكو والإنما، كلها تسجل ارتفاع. هنا الخدمات الأرضية فيها بعض التراجع. إذن لنتوقف بعض الشيء عند المراعي وكيف أتت النتائج. الملفت في هذه النتائج أنه صحيح في نمو بالإيرادات، ولكن هذا لا يترجم بنمو بالأرباح الصافية بسبب ارتفاع التكاليف. المراعي كان في نمو بالإيرادات ب11%، إيرادات الربع الثالث إلى 6.2 مليار ريال، ونمو ب5% بالمقارنة مع الربع الثاني، ولكن الأرباح الصافية نمت فقط بأقل من 1%، الأرباح الصافية إلى 618 مليون ريال. التوقعات كانت بأن تأتي عند 623 مليون ريال. لأول 9 أشهر في نمو بالإيرادات ب10%، ولكن تراجع بسيط بالأرباح ب0.3%. وحتى هوامش الربحية للشركة، إن كنا نتحدث عن الهوامش الربحية الإجمالية أو الصافية، كلها متراجعة. لماذا؟ في ارتفاع بتكاليف الشحن، ارتفاع بالطاقة، ارتفاع بالنقل. أيضا تتحدث الشركة بأنه قطاع الألبان والعصائر والمخزونات كان فيهم تحسن بالأرباح، بينما تراجعت أرباح قطاع البروتين.

لدى الشركة، والسهم قفز 3.3% إلى هذه المستويات. ماذا نتابع أيضا اليوم؟ نتابع أكوا ونتابع أيضا شركة السعودية للطاقة، لأنه أخبار مهمة عن الإغلاق المالي لمشروع ضخم، هو مشروع توسعة رابغ الثانية في المنطقة الغربية بقدرة إنتاجية أكثر من 2300 ميجا وات. حصة السعودية للطاقة من المشروع 40%، وأكوا حصتها أيضا 40%. حصلوا على الإغلاق المالي، أي التمويل، من عدد من البنوك العالمية والمحلية قيمته 9.7 مليار ريال، يمتد على 34 عام. يتوقعون بأن الأثر المالي والتشغيل التجاري لهذا المشروع سوف يبدأ بالظهور ابتداء من الربع الثاني من عام 2029، وهي أسهم الشركتين على ارتفاع. أيضا نتابع العربية للأنابيب. كنا عم نسمع مؤخرا أنه عدد من عقود تحصل عليها شركات الأنابيب من أرامكو، عدة عقود سمعنا عنها مؤخرا. العربية للأنابيب تعلن عن توقيع عقد جديد قيمته 103 مليون ريال لمدة 10 أشهر. تتوقع الأثر المالي بالربع الثاني والربع الثالث من عام 2027. قبل بأيام كانت وقعت عقد ب 96 مليون ريال أيضا مع شركة أرامكو. أرامكو السهم عم بيسجل ارتفاع ب 0.3% في جلسة اليوم. أخيرا السعودي للاستثمار أيضا لنتابعه، لأنه اليوم تم تعديل سعر الأساس على السهم بعد أن أقرت الجمعية العمومية توزيعات أسهم المنحة. هي سهم مقابل كل 5 أسهم قائمة، والسهم عم بيسجل ارتفاعات عن سعر المعدل ب 1.75%. أيضا مشاهدينا، إلى هذه المستويات يبدو كما يقال لي الآن أنه اليوم يتم تحديث طريقة تنفيذ الأوامر في سوق الأسهم اليوم، كما يقال لي باعتبارا من اليوم. إذن بموجب الآلية الجديدة سيتمكن أمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية ضمن نطاق أقصى 5 وحدات لتغيير السعر، بدءا من أفضل سعر متاح، على أن يحول أي جزء متبقي غير منفذ إلى أمر محدد بسعر آخر تنفيذ. إذن تغيير طريقة تنفيذ الأوامر في سوق الأسهم ابتداء من جلسة اليوم، إذن هذا القرار الذي صدر بنهاية الأسبوع الماضي. على كل مشاهدينا، لنقم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، وحيث نبدأ من أوبيك بلس، حيث قال مندوب في تحالف أوبيك بلس إن التحالف وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير بحسب وكالة رويترز. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من الحصص المستهدفة. ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقته الاستيعابية، لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل، بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. وبحسب البيان المشترك، تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر لأربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤ حاد ومفاجئ في سوق العمل خلال سبتمبر، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بلغت 90 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس. خفض بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال العام الحالي إلى 4490 دولار للأونصة، وقد عزى البنك تغيير توقعاته إلى استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب على المدى القريب.

ترقبوا مشاهدينا مقابلة حصرية على الشاشة العربية بزنس اليوم الساعة 3:30 توقيت السعودية مع معالي الأستاذ مازن الصديري رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودية. حوار واسع يتناول وضع سوق الأسهم الحالي ورؤيته للسوق مستقبلا واستعراض لآخر التعديلات التنظيمية والمقبل منها أيضاً.

0: ليه نتوقف عند أسعار النفط في على مدار الأسبوع الماضي؟ الأسعار برنت سجل تراجع ب 2% ونايمكس تراجع ب 1.4%. أكيد ما كنا نتابعه في الأسبوع الماضي. بداية التقارير اللي تتحدث بأنه تقريبا الصادرات النفطية من دول الخليج تعود إلى مستوياتها التي كانت عليها ما قبل الحرب من خلال المسارات المختلفة التي اعتمدتها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كنا نتابع أسعار الديزل والارتفاعات القوية إلى مستويات قياسية التي وصلت إليها أسعار الديزل، وبالتالي كان في مخاوف من تهديدات أمريكية أو مساعي من قبل بعض الجمهوريين الأمريكيين لمنع تصدير الديزل من الولايات المتحدة، ومن ثم سمعنا هذا القرار وبالتالي من المجموعة السبع بالإفراج عن بعض مخزونات النفط والديزل، وغيرت الولايات المتحدة من رأيها لن تمضي قدما بموضوع منع الصادرات، وكانت الصين اتخذت خطوات أيضا للحد من صادرات الديزل بسبب ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى مشاهدينا، لنلقي نظرة على الأسواق الخليجية العاملة اليوم. أداء متباين. الكويت بعد التراجع ب 13%، قطر أيضا على خسائر مسقط 14% من الارتفاع. أكيد أسواق الإمارات مغلقة اليوم. للمزيد حول تداولات السوق الكويتية تحديدا، معي فوزي طفيري النائب الرئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار. أهلا وسهلا بك أستاذ فوزي. اليوم بالكويت يتم تطبيق هيكل رسوم العمولات والخدمات المالية الإضافية الجديدة. هل لك أن توضح لنا الصورة؟ ما أهمية هذا القرار؟ كيف ممكن أن يؤثر على تداولات السوق؟
1: صباح الخير أستاذ لارا، عليك وعلى السادة المشاهدين. بداية، هذا القرار حقيقة يأتي كجزء من سلسلة من القرارات التنظيمية التي تأخذها هيئة أسواق المال والبورصة حقيقة بما يعتبر يعني تطوير للسوق الكويتي. عشان تتضح الصورة أكثر، كانت التداولات مقسمة بين السوق الأول والسوق الرئيسي بمستويات مختلفة، فكانت عمولة التداول في السوق الأول 10 نقاط أساس، وفي السوق الرئيسي 15 نقطة أساس، وكان في بعض التكاليف الثابتة اللي تحسب على الصفقة. الآن توحد الجميع أصبحت 15 نقطة أساس، فهذا زيادة بالنسبة للسوق الأول، لكن كان في رسوم ثابتة تم إلغائها، مثل في رسوم 5 دنانير لأمناء الحظ، هذه على كل صفقة كانت تؤخذ وهذه ألغيت. وأعتقد المستثمرين والمؤسسين خاصة اللي يحتفظون بمحافظهم لدى أمناء الحفظ راح يستفيدون من هذه، وهذه أعتقد ميزتها أنها راح تخلي صورة التكلفة واضحة. صحيح راح ترفع التكلفة بالنسبة للسوق الأول بخمس نقاط أساس، لكن وضوح أول شيء للتكلفة راح تكون واضحة التكلفة بالنسبة للمستثمر، لأن الصفقات المجزأة حقيقة تنتظر لبعض التكاليف المرتبطة بكل صفقة، هذه تخلق نوع من عدم الوضوح بالنسبة للمستثمر. إضافة إلى ذلك، هذا القرار جاء مع قرار آخر أتاح لشركات الوساطة عملية تخفيض العمولات بالاتفاق مع العملاء، هو خيار وليس أمر إلزامي. الفترة الماضية ما كان يحق لشركات الوساطة تخفيض العمولة، أعتقد مثل هذا الأمر ممكن يخفض حدة الارتفاع في التكلفة اللي صار على شركات السوق الأول. إجمالا ما زال حقيقة العمولة تداول في السوق الكويتي يعني من أقل الأسواق الخليجية، يمكن السوق أبوظبي والسوق السعودي نفس المستويات، وباقي الأسواق

0: أعلى. لذلك أعتقد هي عملية تنظيمية تجعل هيكل التكلفة أوضح بالنسبة للمستثمرين سواء المحليين أو المستثمرين الأجانب.
1: أستاذ فوزي، ضعف السوق اليوم هو استمرار لما رأيناه في الأسبوع الماضي، أيضا رأينا تراجع على مؤشر على الأسهم القيادية، وفي الشهر الماضي كذلك لم يكن شهر إيجابي للسوق الكويتية. ما تفسيرك لهذا الضعف رغم المحفزات ومن ضمن إقرار قانون الرهن العقاري؟
0: صحيح، مثل ما تفضلت، التراجع اليوم هو امتداد لتراجعات في جلسات سابقة سواء الأسبوع الماضي أو حتى شهر سبتمبر. وشهر سبتمبر حقيقة يعني شهد ارتفاع في السيولة، هذا كان عامل إيجابي، شهد ارتفاع في السيولة أكثر من 30% مقارنة في الشهر السابق شهر أغسطس. بالنسبة للأسباب، أعتقد الأسباب هي ترتكز بين المخاوف اللي في المنطقة، ما زالت يعني بين تهدئة وتصعيد، ويبدو أن التصريحات على الأقل نتكلم، النبرة أصبحت متصاعدة أكثر، هذا يخلق نوع من الخوف بالنسبة للمستثمرين وحالة من التقرب، بالإضافة الترقب عفوا، بالإضافة إلى عمليات أعتقد جني أرباح حصلت على بعض الشركات اللي احنا نسميها شركات مضاربية، وحققت ارتفاعات حقيقة مبالغ فيها في الفترات الماضية، شهدت عمليات تراجع كبيرة حقيقة. أحد الأسهم تراجع في شهر سبتمبر تقريبا 50%، وفي سهم تراجع 30%. فهذا التذبذب حقيقة اللي حصل في السوق الرئيسي، أو التراجع اللي حصل في السوق الرئيسي، أنا أعتقد أنه هو نتيجة جني أرباح على مثل هذه الأسهم اللي ما كانت ارتفاعاتها حقيقة مبنية على أمور أساسية. لكن بالنسبة للأسهم القيادية وغيرها، أعتقد المستثمر حاليا يترقب حقيقة الأوضاع. وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، هو قانون كان متوقع وكان يعني مسعر بشكل كبير، قد بعض التفاصيل حقيقة بالنسبة للقانون إلى الآن لم تظهر بشكل رسمي، وإن كان هناك كلام هنا وهنا أو شائعات هنا وهنا بخصوص حجم التمويل اللي ممكن يحصل، بخصوص نسبة الاستقطاع اللي ممكن تكون على العميل. هذه متروكة حسب القانون للبنك المركزي. متى ما ظهرت هذه الأرقام وكانت إيجابية فوق المتوقع، ممكن أنها قانون التمويل العقاري هذا يعطي دفعة أكبر حقيقة للسوق. لكن قانون التمويل العقاري لوحده ليس كافي حقيقة، نحتاج السوق يحتاج أيضا عرض وحدات سكنية حتى يتم الاستفادة من هذا التمويل، تحتاج وحدات سكنية، وهذا مرتبط بالمدن الإسكانية تطرح الدولة أو موضوع المطور العقاري. متى ما دارت عجلة هذه الأمور، أعتقد سيتم الاستفادة بشكل أكبر من موضوع التمويل العقاري.
1: شكرا لك فوزي الثفيري، نائب رئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار. مشاهدينا، لنتوقف عند أرقام سوق الأسهم السعودية، لأنه مكاسب السوق تزداد الآن، وارتفاعات ب 1.4% إلى مستويات 10544 نقطة. هذه الارتفاعات تأتي بعد 4 جلسات من التراجع في سوق الأسهم السعودية، وبعد خسائر رأيناها على مدار الأسبوع الماضي ب 2% على مؤشر السوق. ترقب بالطبع للقاء مع رئيس هيئة سوق المال مازن الصديري بعد سلسلة من القرارات اتخذها مازن الصديري منذ تولي هذا المنصب متعلقة بالسوق، من ضمن الحد من تداولات أو تنظيم التداول الخوارزمي في السوق، أمور متعلقة بكيفية تسعير الطروحات الأولية وبناء عمليات سجل الأوامر، وأيضا بإلزام الشركات بعقد لقاءات بعد الإعلان مرتين سنويا بعد الإعلان عن نتائج عمالة مع المتداولين، وأمور متعلقة بضوابط توضع على المؤسسات المالية السعودية التي تسمح لعملائها بالتعامل في الأسواق الخارجية. إذن ترقب لأي جديد ولرؤية رئيس هيئة سوق المال حول سوق الأسهم. هذه المقابلة نعود ونذكر تعرض اليوم بعد إغلاق سوق الأسهم. ارتفاعات قوية إذن نراها اليوم، وارتفاعات بالفعل جماعية في سوق الأسهم السعودية بدعم من الأسهم القيادية. أسهم تداول اليوم تسجل ارتفاعات جيدة، وأسهم المراعي رغم أنه الشركة أعلنت عن نتائج دون التوقعات بقليل، إلا أنه سهم الشركة يسجل ارتفاعات قوية في جلسات اليوم. سوف نعود في سياق هذه النشرة لسوق الأسهم السعودية، ولكن لنتوقف مع السوق المصرية. السوق المصرية التي ترتد بدورها وارتفاعات جماعية، إي جي إكس 30 1% من المكاسب، إي جي إكس 70 في جلسة اليوم يسجل أيضا ارتفاعات ب 18%. للمزيد معي مباشرة

0: مباشرة من البورصة زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك. قبل الحديث عن البورصة دعينا نبدأ من صندوق النقد الدولي وموعد المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر وأهم ما سوف يركز عليه الصندوق في هذه المراجعة.
1: صباح الخير لارا. يعني وفقا لمديرة الصندوق وأيضا المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أشاروا إلى أن البرنامج ينتهي في 15 ديسمبر، وبالتالي المراجعة لم يتم تحديد موعدها ولكنها بالطبع ستكون قبل هذا الموعد. من المنتظر أن تكون في نهاية أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر تبدأ هذه المراجعة. وفقا للمتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ستحصل مصر على 2.3 مليار دولار، وهي قيمة المراجعة الأخيرة مع صندوق المراجعة الثامنة، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والصلابة مع صندوق النقد الدولي. هناك العديد من الأمور. الصندوق يشيد بأداء الاقتصاد المصري خاصة في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية وقدرته على الصمود في مواجهة هذه الحرب بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في شهر مارس الماضي، وأيضا مرونة سعر الصرف التي كانت كحائط صد في واجهت هذه الصدمة الخارجية، ولكنه لديه بعض التحفظات على أداء الاقتصاد تتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والذي وصفه بأنه دور كبير بشكل مفرط. أيضا ما يتعلق بالاحتياجات التمويلية المرتفعة وأيضا مسار الدين وتكلفة الدين. الصندوق في تقرير سابق أشار إلى أن مصر لابد أن تجد أو تدير الدين بشكل يعني تطبق إدارة للدين بشكل يطيل من أجال الدين خلال الفترة المقبلة مع تنويع المستثمرين.
0: فهيمة دعيني أنتقل إلى السوق، لأنه اليوم عم نشوف ارتداد مثل ما رأيناه في جلسة يوم الخميس بعد التراجعات الجماعية على مدار الأسبوع الماضي. ماذا نتابع في جلسة اليوم تحديدا؟
1: بالفعل كما أشرت لارا، الارتداد بدأ يوم الخميس الماضي بارتفاع للمؤشر الرئيسي كان 2.3% والمؤشر السبعيني بنحو 4%. السيولة لا تزال هي الأساس في استمرار هذا الاتجاه الصعودي، ولكن كافة المحللين أصبحوا يعني غيروا رأيهم إلى التفاؤل مرة أخرى بعد أن كانت النبرة السائدة خلال شهر سبتمبر نبرة تشاؤمية بشكل كبير في ظل عمليات جني أرباح قوية شهدتها السوق خلال شهر سبتمبر وخاصة الأسبوع الماضي. السيولة لا تزال منخفضة. ارتفاع السيولة سيكون مؤشر أكبر على استمرار هذه الارتدادة الصعودية. نتابع قطاع الأسمنت الذي يشهد ارتفاعات قوية في تعاملات اليوم. لا يوجد سبب واضح لهذا الارتفاع، ولكنها ارتدادة لأسهم الأسمنت وأسهم المطاحن تدعم المؤشر السبعيني، بالإضافة إلى صعود سهم البنك التجاري الدولي، أسهم بعض الأسهم العقارية ومنها طلعت مصطفى، أسهم القطاع المالي، أسهم الاتصالات، كافة يعني غالبية القطاعات على ارتفاع في تعاملات اليوم. ولكن التحدي الأكبر هو في عودة السيولة إلى معدلاتها. الأسبوع الماضي كانت السيولة في حدود 41.8 مليار جنيه مقارنة مع 55 مليار جنيه في الأسبوع الأسبق، وبالتالي عودة السيولة ستكون هي المؤشر الرئيسي لاستمرار الصعود.
0: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير نتابع من بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد، هذا موجز لأبرز الأخبار. أهلا بكم من جديد، هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وسيتخذ قرارا بشأنها. وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات. وقال ترامب إن العمليات العسكرية الأمريكية قوّدت قدرات طهران النووية، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Right now lower, and it's been lower than it was under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بأحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس الإيراني، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. فاصل قصير، نتابع من بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: أسد قوية لمؤشر سوق الأسهم السعودية بداية الأسبوع. السعودية تواصل زيادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب، فيما أوبيك بلس تبقي على أهداف الإنتاج دون تغيير. كيف سيتحرك الفيدرالي بعد أرقام الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات؟ ونتابع أيضا في نبض السوق انطلاق موسم نتائج الشركات السعودية للربع الثالث، مع أرباح أقل من المتوقع لشركة المراعي، ولكن سهم الشركة يقفز.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. بداية ننوه إلى مقابلة حصرية على شاشة العربية بزنس اليوم الساعة 3:30 توقيت السعودية، أي بعد إغلاق السوق، مع معالي الأستاذ مازن الزديري رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودية. حوار واسع يتناول وضع السوق الأسهم الحالي ورؤيته للسوق مستقبلا، واستعراض لآخر التعديلات التنظيمية والمقبل منها أيضا. نذكر أنه كانت اتخذت الهيئة ورئيس الهيئة جملة من القرارات المهمة مشاهدينا منذ توليه المنصب، من ضمن يعني أكيد قرار هو يبدأ باستطلاع أراء المتداولين في السوق حول إلزام الشركات بعقد لقاء سنوي، لقاء مرتين سنويا لمناقشة أرباح الشركات عند الإعلان عنها، تنظيم أيضا الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية السعودية لعملائها للاستثمار في الخارج، وخاصة الجزئية المتعلقة بالتداول بالهامش، تنظيم التداولات الخوارزمية، وأيضا تنظيم الطروحات الأولية، وخاصة فيما يتعلق بعملية بناء سجل الأوامر والتعهد بالتغطية. كل ذلك كان يعني هدفه زيادة التداولات في السوق، زيادة الشفافية أيضا في السوق، وبالتالي ترقب لأي خطط إضافية قد نراها في سوق الأسهم السعودية. اليوم المؤشر يرتفع ويرتد ب 1.2% بعد 4 جلسات من التراجع، وبعد خسائر تقريبا وصلت إلى 2% على مدار الأسبوع الماضي. الأسهم القيادية أيضا تسجل ارتفاعات اليوم في سوق الأسهم السعودية. تأتي كذلك هذه الارتفاعات في وقت يبدأ اليوم في سوق الأسهم السعودية تحديث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية على أن يبدأ تطبيق التحديث كما تحدثنا اعتبارا من يوم الأحد. بموجب الآلية الجديدة سيتمكن أمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية ضمن نطاق أقصى 5 وحدات لتغير السعر، بدءا من أفضل سعر متاح، على أن يحول أي جزء متبقي غير منفذ إلى أمر محدد بسعر آخر تنفيذ. وكانت الآلية السابقة تقتصر التنفيذ على أفضل سعر متاح فقط، مع تحويل الجزء المتبقي إلى أمر محدد بسعر الجزء المنفذ. وقال التداول أن التحديث يهدف إلى زيادة الكمية القابلة للتنفيذ الفوري من أوامر السوق عبر إتاحة الوصول إلى سيولة إضافية ضمن نطاق السعر المحدد، ويشمل التحديث السوق الرئيسية ونمو فقط، فيما تبقى سوق المشتقات دون تغيير. هذا أمر نتابعه بالسوق. أما أبرز الأخبار التي نتابعها، نتائج الشركات، وبدأنا نسمع نتائج الشركات الربع الثالث. أولى هذه الشركات مراعي، حيث أظهرت ارتفاع في الأرباح بشكل طفيف إلى 618 مليون ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 623 مليون ريال. وأشارت الشركة إلى أن الأرباح تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل المدفوعة بارتفاع مصروفات الطاقة. يأتي ذلك في وقت سجلت الإيرادات الفصلية نموا بأكثر من 11% لتسجل حوالي 6 مليارات و200 مليون ريال. هو سهم المراعي، رغم أنه النتائج أقل من التوقعات، إلا أنه سهم عم بيسجل ارتفاعات مشاهدينا بجلسة اليوم ب 3.7%. اليوم ارتفاعات شبه جماعية نراها في سوق الأسهم. ها هو مؤشر السوق، وصلت المكاسب إلى 1.5% تقريبا، المؤشر عند 10522 نقطة بعد تراجع على مدار 4 جلسات متتالية. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في سوق الأسهم السعودية، من ضمن مجموعة تداول 4% من الارتفاعات، من ضمن الراشحي 1.9% من الارتفاع، الإنما أرامكو والأهلي أيضا على مكاسب 1.6%. نذكر أن الأهلي على مدار الأسبوع الماضي كان فيه ضعف هو والراشحي. الأهلي تراجع ب 2.5%، الراشحي تراجع ب 0.2%. أبو معطي 4% من الارتفاع، الورق أيضا من الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. أما الأكثر تراجعا في السوق لوبريف عناية، عناية لأنه بالأسبوع الماضي كانت أكثر سهم سجل ارتفاع وسجلت مكاسب ب 19% على مدار الأسبوع الماضي. هناك بعض الأخبار الأخرى التي نتابعها في سوق الأسهم السعودية غير المراعي اللي تحدثنا عن نتائج عمالة.

الواضح بس يجب الإشارة هنا بنتائج المراعي أنه الواضح رغم نمو الإيرادات هذا لا يترجم إلى نمو الأرباح، بالتالي في ضغط على هوامش ربحية لدى الشركة بسبب ارتفاع التكاليف يلي تحدثنا عنه. من ناحية أخرى اليوم نتابع أكوا والسعودية للطاقة، أخبار مهمة في مشروع مشترك تمتلك فيه أكوا 40% والسعودية للطاقة 40%، هو مشروع توسعه رابغ الثانية في المنطقة الغربية، سعته أو القدرة الإنتاجية هي فوق 2300 ميجا وات. تم التوقيع على الإغلاق المالي وحصلت حصل المشروع على تمويل ضخم من عدد من البنوك المحلية والعالمية لمدة 34 عام، التمويل قيمته 9.7 مليار ريال. أثر المالي والتشغيل التجاري للمحطة لكامل المحطة متوقع بالربع الثاني من عام 2029، والسهمين اليوم على ارتفاعات قوية. على كل مشاهدينا لنقم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من سوق النفط حيث قال مندوب في تحالف أوبك إن التحالف وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير بحسب وكالة رويترز، ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من الحصص المستهدفة. ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقته الاستيعابية، لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. وبحسب البيان المشترك تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر لأربعة أشهر مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤ حاد ومفاجئ في سوق العمل خلال سبتمبر، بعدما أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بلغت 90 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس.

0: مشاهدينا دعونا نعود إلى أخبار سوق الأسهم السعودية. في نهاية الأسبوع الماضي كنا سمعنا أخبار عن شركة نادك التي ذكرت أنها خفضت قيمة اتفاقية التمويل المبرمة بين شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة الراعي الوطنية للمواشي مع صندوق التنمية الزراعية. وأشارت الشركة أن سقف التمويل تم تخفيضه من 1,100,000,000 ريال إلى 750,000,000 ريال بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لمدة عام إضافي لتصبح 4 سنوات. وأضافت الشركة أن التعديل جاء بناء على طلب شركة الراعي الوطنية للمواشي في ضوء إعادة تقييم مراحل تنفيذ المشروع وهيكلته التمويلية. للمزيد مشاهدينا معي مباشرة من الرياض دكتور سليمان التويجي الرئيس التنفيذي لشركة نادك. دكتور سليمان شكرا جزيلا لوجودك معنا. رغم استحواذكم على الكامل شركة الراعي تطلبون الآن تخفيض حجم التمويل من 1.1 مليار إلى 750,000,000 ريال، وبالتالي هل هذا يعني بأنه تغير حجم المشروع أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم على الاستضافة. لا، حقيقة اللي تغير طريقة نموذج العمل اللي نخطط له في الشركة مما يزيد بكفاءة الإنتاج ويقلل الحاجة للمزيد من التكاليف الرأسمالية. لذلك أرسلنا طلب لصندوق التنمية الزراعية بتخفيض القرض بما يقارب 350 مليون ريال

0: لأنه لا يوجد في هذه المرحلة حاجة لهذا المبلغ، ولو وجدت بالمستقبل أكيد سنعود للصندوق ونطلب التمويل الإضافي، ولكن الوضع الحالي كما نراه لا يوجد حاجة للمبلغ الإضافي اللي طلب تخفيضه.
1: دكتور، ما حجم الإنتاج المتوقع للمشروع وما حجم الاستثمار الكلي أيضا؟
0: هو الاستثمار الكلي خلال الخمس سنوات القادمة يقارب المليار، وزي ما تشوفين أغلبه سيكون ممول من صندوق التنمية الزراعية، والإنتاج بإذن الله تعالى سنصل إلى 500 ألف رأس من الأغنام والماعز يعني بعام 2030 بإذن الله.
1: ووقت تتوقعون بأن تصلون إلى نقطة التعادل في المشروع؟ لأنه حاليا بعدكم، هل يدر الإيرادات حاليا؟ بدأنا بمرحلة
0: بشكل طفيف الآن، نظرا لأن احنا استحوذنا على القطيع الأولي من شركة الوطنية، والآن نقوم برعايته، ويكون زي ما تعلمين فيه ولادات، فتزداد يعني ولادات لبعض يعني الصغار اللي لا نحتاجها حاليا في المشروع، فيتم التخلص منها عن طريق البيع المباشر، ولكنها أشياء طفيفة جدا يعني، لكن نتوقع أن تتزايد مع الوقت، لأنه التنفيذ يكون بمراحل، فكل ما مرت مرحلة كل ما ازدادت الولادات وتحسنت وازداد القطيع نفسه.
1: وعند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، ما هو حجم الإيرادات المتوقع؟
0: يعني خلينا نقول يمكن بإذن الله تعالى الإيرادات يمكن تصل إلى 100 مليون كسقف يعني، بعد الوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة بما في ذلك بناء المسلخ والتوجه بالعبوات للسوق، العبوات اللي المفترض أن تباع للمستهلك مباشرة.
1: هذه بحلول 2030 دكتور؟
0: بإذن الله تعالى.
1: دكتور، دعني أتوقف عند يعني استحواذ آخر أقدمت عليه الشركة مؤخرا، هو استحواذ بيور هارفست. أصول لبيور هارفست دفعته 85 مليون ريال، بالتالي هذا من المفترض أنه يبدأ العمل فيها بنهاية هذا العام، صحيح؟
0: هو الحقيقة في 1/11 الاتفاقية مع ملاك بيور هارفست الحاليين هو أنه نستحوذ كاملا ب1 نوفمبر هذا السنة يعني في خلال أقل من شهر، وندخل المنشأة ويكون فيها عادة عمليات تجهيز وتنظيف وكل شيء، ولكن نبدأ بالزراعة في نهاية هذه السنة، ونتوقع أنه يبدأ الحصاد فيها في نهاية الربع الأول، ولكن الحصاد الكامل نتوقعه في بداية الربع الثالث بإذن الله في 27.
1: وبالتالي أيضا السؤال هنا دكتور، ما هو حجم الإيرادات المتوقع؟
0: يعني عادة حجم طبعا المساحة هي 6 هكتار يعني، بالنسبة للبيوت المحمية وملكياتها المنتشرة سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها يعتبر بيت محمي صغير، ولكنه إنتاجه مخصص للطماطم ذات القيمة العالية، ولذلك نتوقع أنه إذا اكتمل النموذج العمل كاملا بالإنتاج المتوقع أنه يصل إلى حد 25 مليون ريال سنويا من هذا المشروع فقط.
1: دكتور، دعني أختم منك بتوقعاتك للربع الثالث. لم تعلن بعض الشركة، ولكن ما نراه كان مؤخرا رغم النمو بالإيرادات لا يترجم ذلك بنمو بالأرباح بسبب ارتفاع التكاليف من ضمن تكاليف الأعلاف، النقل وأيضا الطاقة. هل انتهينا برأيك من الأسوأ في الربع الثاني؟
0: والله للأسف الشديد أنه الأسوأ قمة الأسوأ هي بالربع الثاني،

نظرا لان احنا نشتري مدخلات الانتاج وبالذات الاعلاف من خارج المملكه، وارتفعت نفسها اسعارها بالطن ما يقرب من 25 الى 30%، بالاضافه الى تكاليف

0: القادمة، ولكن نقول بإذن الله تعالى أن تنتهي هذه الحرب وجميع آثارها الاقتصادية على الإطلاق بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليمان التويجي، الرئيس التنفيذي لشركة ناديك، شكرا لك.
0: شكرا، مع السلامة.
1: فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق، ونتابع فيه جزءا من مقابلة خاصة أجرتها العربية بزنس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، تحدثت فيه عن أفاق الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة.

0: خلال مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: بكم من جديد في مقابلة خاصة أجرتها العربية بزنس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا. تحدثت عن آفاق الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة. غورجيفا توقعت دفعة قوية للنمو في المملكة خلال عام 2027 بدعم من تعافي الإنتاج والصادرات ومستويات أسعار النفط واستمرار جهود تنويع الاقتصاد. لنستمع.
1: Say that we are very aligned on our projections for contraction this year. We align on projections for a V-shaped recovery, in other words, big upside on growth for next year. What we believe would underpin this recovery are three things. One, the recovery of production and export. Even if the war was to continue, action on alternative ways to deliver to export partners are quite effective, and we believe they will continue to build these actions. Secondly, we expect that oil prices would remain somewhat elevated, even if the war was to end tomorrow, because reserves have been exhausted in the rest of the world. Rebuilding these reserves would take some time. And I guarantee you countries would build even more because of the experience with the closure of Hormuz. And three, I strongly believe that Saudi Arabia will continue to diversify the economy and build dynamism also through this route. We don't yet quite know how they came up with these numbers. We would see whether our projections match completely, but the direction we match. We believe in big boost in Saudi Arabia.
0: اتفقت دول المجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. وبحسب البيان المشترك تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر لأربعة أشهر مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة

الطاقة الدولية، كما تركت المجموعة الباب مفتوح أمام إفراج إضافي عن مخزونات الديزل إذا استمرت اضطرابات السوق، على أن تناقش الدول هذه الإمكانية خلال اجتماعات مقبلة في إطار وكالة الطاقة الدولية. وتأتي الخطوة في ظل أزمة متزايدة في إمدادات الوقود نتيجة للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية واضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. ها هي الأسعار يوم الخميس. هذه الأخبار أدت إلى هدوء بالأسعار حتى على مدار الأسبوع الماضي، كنا رأينا تراجع في الأسعار. الأسعار كنا نتحدث عنها بالطبع هذه إغلاقات يوم الجمعة وليست الخميس. تراجع برنت 2% على مدار الأسبوع ونايمكس 1.4%. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤ حاد ومفاجئ في سوق العمل خلال سبتمبر، بعدما أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بلغت 90 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس. ولم تقتصر مؤشرات الضعف على بيانات سبتمبر، حيث جرى تعديل أرقام أغسطس بالخفض إلى 133 ألف وظيفة، فيما تحولت قراءة يوليو من نمو في التوظيف إلى انكماش بعد أن أثرت المراجعة فقدان 10,000 وظيفة خلال الأشهر. وعززت هذه الأرقام الرهانات على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال أكتوبر. دعوا الاس ام بي على ارتفاعات في نهايه الجلسه لانه الاسواق رحبت بهذه الارقام الضعيفه كونها قد تؤجل خطط الفيدرالي على رفع اسعار الفائده. تراجعت هذه الاحتماليه لاجتماع اكتوبر. على كل إن هذا الاسبوع عندنا تفاصيل الاجتماع الاخير، محض الاجتماع الاخير للفيدرالي الذي رفع خلاله اسعار الفائده لاول مره منذ 3 سنوات. تذكير مشاهدينا بالاسواق الخليجيه في جلسة اليوم، ضعف في الكويت بعد أن سجلت تراجعات أيضا في الأسبوع الماضي، قطر ضعيفة، مسقط ترتد بقوة اليوم، والبحرين على ارتفاع. نهاية نبض السوق، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس،
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم.

0: عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

تحالف أوبك بلس يتوصل اتفاق مبدئي لتثبيت أهداف إنتاج النفط في نوفمبر بحسب رؤي لتثبيت أهداف إنتاج النفط في نوفمبر بحسب رويترز. مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بحوالي 1.5% بعد 4 جلسات من التراجع. شركة المراعي تفتتح موسم نتائج الربع الثالث بنمو طفيف في أرباحها الفصلية. وضعف سوق العمل الأمريكي يعزز التوقعات بإبطاء الفيدرالي لمسار رفع الفائدة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث ذكرت وكالة رويترز أن تحالف أوبيك بلس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر في اجتماعه الذي عقده اليوم. وضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان، ويأتي في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من حصصهم المستهدفة.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقته الاستيعابية لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. وبحسب البيان المشترك تبدأ عملية الإفراج فورا وتستمر لأربعة أشهر مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. خففت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والضغوط في الأسواق الفرنسية من الحاجة الملحة لدى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات أكتوبر. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات التوظيف تباطؤ في خلق الوظائف وضعف في نمو الأجور بالتزامن مع مراجعات أظهرت أن ضغوط التضخم كانت أقل حدة مما كان مقدر في السابق، ما عزز التوقعات بأن يتريث الفيدرالي في رفع الفائدة مجددا. بدأ التداول السعودي اليوم تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو، وتتضمن الآلية الجديدة تنفيذ أوامر السوق عند مستويات سعرية متعددة ضمن نطاق يصل إلى 5 وحدات من الحد الأدنى لتغيير السعر بدلا من توقف التنفيذ عند أول مستوى سعري. وترقبوا مشاهدينا مقابلة حصرية على شاشة العربية بزنس اليوم الساعة 3:30 ظهرا بعد الظهر توقيت السعودية مع معالي الأستاذ مازن الصديري رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودية. حوار واسع يتناول وضع سوق الأسهم الحالي ورؤيته للسوق مستقبلا واستعراض لآخر التعديلات التنظيمية والمقبل منها. أما في أبرز نتائج سوق الأسهم السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المراعي بشكل طفيف إلى 618 مليون ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 623 مليون ريال. وأشارت الشركة أن الأرباح تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل المدفوعة بارتفاع مصروفات الطاقة. يأتي ذلك في وقت سجلت الإيرادات الفصلية نموا بأكثر من 11% لتسجل حوالي 6 مليارات و200 مليون ريال. من ناحية أخرى، وقعت الشركة العربية للأنابيب على عدة عقود مع أرامكو السعودية بقيمة تصل إلى 103 ملايين ريال. تشمل عقود تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لأرامكو السعودية بمدة عقد تصل إلى 10 أشهر، حيث من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقود في النتائج المالية للشركة للربعين الثاني والثالث من العام المقبل. سهم أنابيب مشاهدينا يسجل قفزة اليوم ب 2% كما تلاحظون. من ناحية أخرى، كشفت أكوا عن تحقيق شركة المرجان الثانية للكهرباء الإغلاق المالي لمشروع محطة توسعة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة والواقعة في المنطقة الغربية، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 ميجاوات مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون. تبلغ حصة أكوا في المشروع 40%، هي نفس النسبة للشركة السعودية للطاقة، وقيمة التمويل تبلغ حوالي 9.7 مليار ريال، فيما مدة التمويل تلامس 34 عام. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي عند بداية التشغيل التجاري لكامل المحطة، وذلك في الربع الثاني من عام 2029. أعلنت بدورها تداول انتقال شركة وطني للحديد والصلب من سوق نمو الموازية إلى السوق الرئيسية، وبدأ التداول في قطاع المواد الأساسية ابتداء من بعد غد الثلاثاء. مشاهدينا، إذن لنحدث أسواق الخليج. ها هو مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بقوة اليوم 1.4%، وصلت المكاسب إلى حدود 1.5% في السوق. آلية جديدة للتداول، وأيضا موضوع ترقب مقابلة رئيس هيئة سوق المال، كلها من العوامل الإيجابية التي تدعم اليوم سوق الأسهم السعودية، والتي يرتد بعد 4 جلسات من التراجع وبعد خسائر أسبوعية وصلت إلى حدود 2% على مدار الأسبوع الماضي.

سبقت ارتفاعات جيدة. البحرين أيضا على مكاسب، قطر فيها بعض الضعف، أسواق الإمارات مغلقة اليوم في عطلة نهاية الأسبوع. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا من ضمن الراجحي، من ضمن الأهلي، ومجموعة تداول اليوم قفزة ب 4.3%. المراعي ملفت أنه مرتفعة بقوة رغم أنه النتائج جاءت أقل من التوقعات للشركة. في ضغط ما يزال على هوامش الربحية، يعني رغم نمو الإيرادات لا يترجم ذلك إلى نمو مماثل في الأرباح الصافية. هذه الأسهم الأكثر تداولا في الكويت، بيتك اليوم يسجل بعض الارتفاعات ب 0.1%. أما الأكثر تداولا في قطر من ضمن الريان، بروة ومسعيد، والأسهم فيها أداء متباين. الأكثر تداولا في مسقط، عمانتل وبنك سحار. عمانتل تراجع ب 13%.

0: في مقابلة خاصة أجرتها العربية بزنس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، تحدثت عن أفاق الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة. غورجيفا توقعت دفعة قوية للنمو في المملكة خلال عام 2027 بدعم من تعافي الإنتاج والصادرات ومستويات أسعار النفط واستمرار جهود تنويع الاقتصاد. لنستمع.
1: Let me first say that we are very aligned on our projections for contraction this year. We align on projections for a V-shape recovery, in other words, big upside on growth for next year. What we believe would underpin this recovery are three things. One, the recovery of production and export. Even if the war was to continue, action on alternative ways to deliver to export partners are quite effective, and we believe they will continue to build these actions. Secondly, we expect that oil prices would remain somewhat elevated, even if the war was to end tomorrow, because reserves have been exhausted in the rest of the world. Rebuilding these reserves would take some time. And I guarantee you countries would build even more because of the experience with the closure of Hormuz. And three, I strongly believe that Saudi Arabia will continue to diversify the economy and build dynamism also through this route. We don't yet quite know how they came up with these numbers. We would see whether our projections match completely, but the direction we match. We believe in big boost in Saudi Arabia.
0: جمعت انفست كورب حوالي مليار و220 مليون دولار لصندوقها الثاني للاستثمار في اسهم الملكيه الخاصه بامريكا الشماليه، متجاوزه بذلك المستهدف البالغ مليار و100 مليون دولار. قالت الشركه ان الصندوق استقطب التزامات من قاعده متنوعه من المستثمرين المؤسساتيين في امريكا الشماليه واوروبا والشرق الاوسط واسيا. من ناحية أخرى، تعتزم شركة تكنولوجيا المالية المصرية M&T هالان طرح 320 مليون سهم تمثل 20% من رأس مالها عبر طرح خاص للمستثمرين المؤسساتيين وطرح عام للأفراد. ومن المقرر تحديد سعر الطرح عبر بناء سجل الأوامر خلال أكتوبر، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية فيما يشمل الإدراج أعمال الشركة في مصر فقط، والتي تتراوح قيمتها التقديرية بين 900 مليون ومليار دولار. وبعد الطرح، يعتزم المساهم البائع M&T Investments ضخ ما يصل إلى 4 مليارات جنيه مصري، أي 77 مليون دولار، عبر الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الطرح. ويأتي الإدراج في ظل نمو قوي لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث ارتفع عدد المستخدمين ب 65% خلال النصف الأول من العام إلى 7.9 ملايين، بينما زادت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الفترة نفسها بأكثر من 75% إلى 67 مليار جنيه. ونظرة مشاهدينا على المؤشرات المصرية، ارتفاعات جماعية استكمالا للمكاسب التي رأيناها في جلسة يوم الخميس، ولكن على مدى

0: دار الأسبوع الماضي ما زلنا نتحدث عن تراجعات. للمزيد معي مباشرة من السوق مراسلة العربية فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، ما أسباب الارتفاعات التي نراها اليوم؟
1: يراها المحللون لارا أنها أمر طبيعي بعد عمليات جني الأرباح التي شهدتها السوق خلال شهر سبتمبر، كانت بمثابة التقاط أنفاس في السوق المصرية رغم التراجعات التي كانت قوية في بعض الجلسات، لكن يروها أنها أمر طبيعي بعد ارتفاعات قياسية حققتها المؤشرات خاصة المؤشر السبعيني، وبالتالي عمليات جني أرباح طبيعية بانتهاء شهر سبتمبر. عادت ضخ السيولة مرة أخرى، عادت الشرائية، وإن كانت يعني معدلات السيولة في السوق لا تعكس عودة قوية للقوى الشرائية مرة أخرى في السوق، وبالتالي عودة الارتفاعات يوم الخميس كان بمثابة دفعة قوية للسوق، ارتفاعات قوية خاصة المؤشر السبعيني ارتفع بنحو 4%، وبالتالي دفعة قوية أعادت الثقة مرة أخرى من المستثمرين الأفراد. يعني اليوم الأفراد لا يزالوا هم المسيطرين على السوق في مقابل بالطبع تعاملات المؤسسات لا تتجاوز 13%، الباقي كله للأفراد. عودة للأفراد مرة أخرى تنعكس على المؤشرات بشكل واضح، وبالطبع مع ترقب أيضا لارا كما أشرتي إلى طرح MNT حالا في البورصة المصرية، من المفترض أن بعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية أن يبدأ الطرح خلال الشهر الحالي، وبالتالي هناك حالة من التفاؤل في السوق المصرية بعودة الارتفاع وعودة الاتجاه الصعودي الذي يرى المحللون أنه لم ينكسر بما حدث خلال شهر سبتمبر.
0: فهيمة، وأيضا نتابع موضوع صندوق النقد، ما الجديد بهذا الموضوع وموعد مراجعة الأخيرة لبرنامج مصر، يعني ماذا عرفنا عن ذلك؟
1: بالطبع يعني لارا من المنتظر أن تنتهي البرنامج الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي. أشارت المتحدثة باسم الصندوق وأيضا مديرة الصندوق في حوارها مع العربية بيزنس إلى أنه ينتهي البرنامج في 15 من ديسمبر، وبالتالي نترقب المراجعة الأخيرة وهي المراجعة الثامنة قبل هذا الموعد. يعني من المحتمل بعد اجتماعات الخريف للصندوق أن تصل البعثة الفنية إلى مصر لإجراء هذه المراجعة. متحدثة الصندوق تتحدث عن يعني قيمة هذه المراجعة وأيضا المراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والصلابة بقيمة 2.3 مليار دولار. من المؤكد أن الصندوق أشاد عدة مرات بأداء الاقتصاد المصري وأيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إبان الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، وأنها إجراءات ساهمت في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه الصدمة الخارجية، خاصة ما يتعلق بسعر الصرف المرن الذي كان كحائط صد أمام هذه الصدمة. ولكن هناك عدة نقاط يثيرها الصندوق، أثرها في تقريره الأخير عن بالطبع تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وأنه لا يزال كبير بشكل مفرط، وأيضا حديثه عن الدين والاحتياجات التمويلية أنها مرتفعة للغاية وتؤثر بالطبع على الموازنة المصرية، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية تصل إلى نحو 40% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، وستنخفض حتى تصل إلى 30% مع عام 2030. لكنه أوصى بالطبع بتطبيق سياسة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تطبيق سعر الصرف المرن والحفاظ عليه، الحفاظ على سياسة نقدية مشددة بالقدر الملائم، الأهم إدارة الدين، وأنه لابد أن تعمل الدولة على إطالة أجال الدين خلال الفترة المقبلة مع تنويع المستثمرين.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بيزنس. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. أزمة الديزل تدفع مجموعة السبع إلى استخدام الاحتياطات.

شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون

0: إبداع في عالم المزادات.
1: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. اتفقت دول مجموعة السبع عن الإفراج على 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة الارتفاع الحاد بأسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. بحسب البيان المشترك تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر لأربعة أشهر مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. كما تركت المجموعة الباب مفتوح أمام إفراج إضافي عن مخزونات الديزل إذا استمرت اضطرابات السوق، على أن تناقش الدول هذه الإمكانية خلال اجتماعات مقبلة في إطار وكالة الطاقة الدولية. وتأتي الخطوة في ظل أزمة متزايدة في إمدادات الوقود نتيجة للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية واضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤ حاد ومفاجئ في سوق العمل خلال سبتمبر بعدما أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بلغت 90 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس. ولم تقتصر مؤشرات الضعف على بيانات سبتمبر، حيث جرى تعديل أرقام أغسطس بالخفض إلى 133 ألف وظيفة، فيما تحولت قراءة يوليو من نمو في التوظيف إلى انكماش بعد أن أظهرت المراجعة فقدان 10,000 وظيفة خلال الشهر. وعززت هذه الأرقام الرهانات على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في أكتوبر. من ناحية أخرى، خففت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والضغوط في الأسواق الفرنسية من الحاجة الملحة لدى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات أكتوبر. ففي الولايات المتحدة أظهرت بيانات التوظيف تباطؤ في خلق الوظائف وضعف في نمو الأجور بالتزامن مع مراجعات أظهرت أن ضغوط التضخم كانت أقل حدة مما كان مقدر في السابق، ما عزز التوقعات بأن يتريث الفيدرالي في رفع الفائدة مجددا. أما في منطقة اليورو فرغم تسارع التضخم بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، لا تزال الأسواق ترى أن احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في أكتوبر محدودة للغاية. مشاهدينا، أكيد تابعنا القفزة الكبيرة في عوائد السندات خاصة يوم الخميس. رأينا عوائد السندات الأمريكية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 24 عام، أتحدث عن عوائد العشر السنوات كانت وصلت إلى 5.34% قبل أن تتراجع بعض الشيء عن هذه المستويات بإغلاقات يوم الجمعة. المخاوف أيضا متعلقة بالعوائد على السندات الفرنسية. فرنسا هي النقطة الأضعف الآن في أوروبا في ارتفاع كبير بالعوائد التي يطلبها المتداولون على السندات الفرنسية بالمقارنة مع الألمانية. الفارق هو الأكبر منذ عام 2011 بسبب المخاوف حول استدامة الدين الفرنسي في ظل وصول الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي مستويات قريبة من 120%، ونحن على أبواب انتخابات رئاسية، وبالتالي يعني قلق بالسوق حول من سوف يأخذ الإجراء الصعبة للحد من الإنفاق وبالتالي الحد من مستويات الدين. في وضع أيضا لا ننسى بأنه البرلمان الفرنسي منقسم. على كل مشاهدينا، هذا الأسبوع عندنا أرقام أو المحضر الاجتماع الأخير للفيدرالي، الاجتماع الذي أقدم خلاله على رفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات. في حديثها عن تصاعد أعباء الديون عالميا

0: العربية بزنس حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا من مخاطر استمرار الحكومات في الاقتراض من دون خفض مستويات الدين، وقالت إن تزامن ارتفاع التضخم والفائدة مع تشديد الأوضاع المالية والطلب المتزايد على التمويل قد يرفع كلفة الاقتراض ويضغط على آفاق النمو. لنتابع.
1: What we see is responding to fundamentals. As I said, inflation is up, the energy shock is pushing it up as well. As a result, interest rates are up, yields go up, and we have on the other side, as you indicated, a mountain of debt. Look, since COVID, we have seen not a very pretty picture. Governments are hit by a shock, they borrow, then comes good time, they do nothing to reduce the level of debt. Then comes the Ukraine war shock, governments borrow, then comes the energy supply shock, governments borrow, but they don't take action to bring this level of debt down. What I use as an expression is it's like a stairwell. Step up and then up and then up, but this is a stairwell that does not lead to heaven. What we want, and this would help with the yield, we want highly indebted countries to take seriously the responsibility to put in place medium-term fiscal consolidation plan that is believable and then act on it. Because if they don't, the combination of what I just described, inflation up, interest rates up, with high level of debt, combined with demand for money from AI enthusiasm, is going to make it possibly even harder, more expensive, with financial conditions tightening, at a time when so many countries are eager to see an improvement in their growth prospect.
0: في تداولات أسواق المعادن خفض HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال العام الحالي إلى 4490 دولار للأونصة، وكانت تقديرات البنك السابقة تشير إلى متوسط 4560 دولار خلال 2026. وقد عزى البنك تعزيز توقعاته إلى استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب على المدى القريب. كما خفض HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب للعام 2027 إلى 4825 دولار. الذهب ها هو تراجع على مدار الأسبوع بأكثر من 3%. للمزيد معي مباشرة من الكويت محمد صلاح رئيس التشغيل في شركة سبائك. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. بعد التراجعات الأخيرة وفي ظل الخطوة الأخيرة من قبل الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، أين ترون اتجاه الذهب وإلى أي مدى يعني الأرقام الوظائف الأخيرة تغير الصورة؟
2: تحياتي ليك يا لارا والمتابعين العربية بيزنس الكرام، وأشكركم على الاستضافة الكريمة. يعني احنا شفنا، انا اعتقد ان تراجعات الذهب كانت المفروض انها تراجعات منطقية. احنا بنتكلم اذا عزلنا الفترات السابقة عن الذهب وخدناها جزء من بداية اغسطس، اعتقد ان الذهب ارتفع في اغسطس في قرابة تقريبا الـ 12%، لما يكون في سبتمبر تراجع 6 أو 7%، فاحنا بنتكلم عن تراجع طبيعي، عملية جني أرباح طبيعية إذا جنبنا العوامل الخارجية اللي أثرت على الذهب. إحنا شايفين في الفترة السابقة في عوامل قوية جدا كانت بتأثر على الذهب، منها الارتفاع القياسي لسندات الخزانة، ارتفاع الدولار طبعا، زي ما حضرتك تفضلتي قرار الفيدرالي برفع الفايده وتسعير التشدد في الفترات القادمه، كل دي كانت عوامل مؤثره على الذهب. ولكن الذهب زي ما قلت احنا ارتفع في اغسطس تقريبا قرابه ال 12%، عمل عمليه تصحيحيه بنص القيمه، فاحنا في منطقه امنه للذهب. اعتقد ان الذهب سيسير في هذه المنطقه، لن يستطيع كسر ال 4000 في الفترة

0: القطارات القادمه الذهب قوي نتيجه لاساسياته. فاحنا بنتحدث ان احنا عندنا من 4000 الى 4450 في خلال الفتره القادمه باذن الله.
1: الى اي مدى نحن بعيدين عن مستويات القياسيه التي سجلت في مطلع العام؟
0: لا، في ضغوط كبيره قوي ظهرت على الذهب في الفتره الحاليه عشان خاطر نوصل لمستويات 5500 قبل نهايه العام. لا، احنا بنتكلم عن
1: لا مش قبل نهايه العام، يعني هل ممكن يعني العوده اليها خلال فتره عام مثلا؟
0: طبعا طبعا.
1: ما هي العوامل التي سوف تدعم؟
0: الذهب قوي، اساسياته قويه، احنا بنتكلم عن مستوى دين للاقتصاد الامريكي، مستوى دين غير مسبوق. العوائد السندات مهما كان ارتفاعها فده مؤثر بالسلب على اداء الاقتصاد الامريكي. بعد كده نتكلم عن حتى لو في دوره تشدديه نتيجه ارتفاع التضخم، فالمستفيد في النهايه الذهب، لان التضخم بيرتفع بقوة بشكل كبير جدا، يمكن يحد من فرص الارتفاع رفع الفايدة في أكتوبر. بيانات سوق العمل اللي طلعت متراجعة، بيانات أغسطس اللي تعدلت بالتراجع، السي بي إي اللي طلع نوعا ما أقل من التوقعات، فده ممكن يحد من دوت. ولكن حتى لو الدورة التشددية زادت، احنا بنتكلم عن أساسيات قوية، مشتريات البنوك المركزية لازالت قوية، الصين أضافت أكثر من 20 طن في أغسطس، جميع البنوك المركزية تضيف بشكل قوي، مشتريات استيراد الصين فقط من الذهب في أغسطس بنتكلم فوق أكثر من 1000 طن، فأساسيات الذهب لازالت قوية، البنوك المركزية بتشتري بقوة مع نزول كل الأسعار، الـ ETFs هتبدأ تدخل، شفنا سبايدر اشترى في خلال الفترة اللي فاتت أكتر من 6-7 طن، فأنا أعتقد أن الذهب أساسياته قوية تؤهله لعودة لمستويات القياسية في خلال عام على الأقل.
1: وتيرة الشراء من قبل البنوك المركزية، ما توقعاتك لها؟
0: أعتقد أن مع كل تراجع، إحنا طبعا هو يعني أنا دايما بقول أن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في بيانات المشتريات الذهب، لأن المجلس الذهب العالمي بيصرح ببيانات المشتريات بعد نهاية الربع بأكتر من شهر، فما بنقدرش نعرف التفاصيل بالظبط، ولكن المؤشرات بتقول نتيجة للتصريحات الشهرية اللي بتخرج من مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية بتشتري بقوة، مع كل تراجع لأسعار الذهب بتضيف إلى حيازتها أرقام كبيرة من الذهب لتعادل نوعا ما جزء من احتياطاتها من بالدولار الأمريكي نتيجة لمخاوف من عقوبات الأمريكية. عايز أقول كمان إن كان جزء كبير اللي ساهم في تراجع الذهب حالة الاستقرار التجاري اللي تم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فأعتقد إن ده مش هيدوم كتير طالما دونالد ترامب موجود في الحكم، فالذهب هيستفيد في الفترات القادمة، وأعتقد إن إحنا قبل نهاية العام هنشوف مستويات قريبة من 4500.
1: شكرا جزيلا لك محمد صلاح، رئيس التشغيل في شركة سبائك. موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وستتخذ قرارا بشأنها. وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات. وقال ترامب إن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
2: Oil is coming down. Oil is right now lower, and it's been lower than it was under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة له أن إيران للمرة الأولى ستتوقف لديها الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات.
3: Isolating them economically like it's never happened before. You know, right now, the score in terms of barrels out of the strait, U.S. about 1.1 billion, Iran zero. For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water this week. They will have no revenue.
1: وفي إيران أقر

0: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بأحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس الإيراني، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. أفاد مراسل عربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غرب الجوف، وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحش، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيات الحوثي. كشفت وسائل إعلام نقلا عن مصادر دبلوماسية عن توزيع فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة. وينص المشروع القرار الذي لم يتم تحديد موعد التصويت عليه بعد على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية، أيضا حق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها ضد أي تهديدات. كما يشجع مشروع القرار الفرنسي المبادرات والجهود الطوعية للبلدان المشاركة في عمليات إزالة الأغلام البحرية وتقديم خدمة المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن في المياه الدولية. فاصل قصير نستكمل من بعده باقي فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.
1: تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
2: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
3: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
4: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
5: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: أهلا بكم من جديد. ذكرت وكالة رويترز أن تحالف أوبيك بلس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر في اجتماعه الذي عقده اليوم. وضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان، ويأتي في وقت عمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران. إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من حصصهم المستهدفة. وكانت أوبيك قد رفعت أهداف الإنتاج خلال معظم العام قبل أن تقرر تثبيتها في أكتوبر، بعدما أكملت في سبتمبر إلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بنحو 1,650,000 برميل يوميا كانت قد بدأتها في عام 2023. ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت

تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقتها الاستيعابية، لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب الوكالة تضخ أرامكو حاليا قرابة 6 ملايين برميل عبر الخلط الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا، مقارنة بتشغيله عند نحو نصف طاقته في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وبعد خصم الكميات الموجهة إلى مصافي التكرير على الساحل الغربي، أصبح لدى أرامكو حوالي 4.5 مليون برميل يوميا متاحة للتصدير عبر البحر الأحمر، مع خفض الإمدادات الموجهة إلى المصافي المحلية.

0: أظهر تقرير الراجح المالية حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2027 أن السياسة المالية في السعودية تتجه خلال العام المقبل إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط العجز، مع استمرار الإنفاق على أولويات التنمية والحفاظ على مرونة المالية العامة. بحسب التقرير، فإن التوجه المالي للمملكة يظل داعم للنمو الاقتصادي رغم توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية مع ترجيح انحسار العجز تدريجيا خلال السنوات المقبلة. كما يرى التقرير أن الدين العام سيظل أداة رئيسية لتمويل الاحتياجات المالية ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية عبر السندات والصكوك وقنوات التمويل البديلة. وبحسب الراجح المالية، ترتكز استراتيجية الدين السعودية إلى الإطار متوسط الأجل يوازن بين تكاليف التمويل والمخاطر، مع الحفاظ على مستويات دين مستدامة واحتياطات مالية قوية. للمزيد معي مباشرة من الرياض دكتور سلطان التويم، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال. دكتور سلطان، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف قرأتم أرقام الميزانية؟ لنتحدث بداية عن الأرقام التقديرية للعام 2026 بالمقارنة مع ميزانية عام 2026. ما تقييمكم لها؟ لأنه كان في أكيد إيرادات كانت أعلى بقليل من المتوقع، ولكن أعلى ب 3.7% عن ما كان موضوع بالميزانية، ولكن كان في زيادة بالنفقات بأكثر من 9% عما كان موضوع عليه بالميزانية. هل تعتبر هذه الأرقام برأيك مقبولة نظرا للأوضاع الاستثنائية الآن، وأتحدث بالطبع عن الأوضاع الأمنية؟
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم كل خير. البيان التمهيدي للميزانية أكد على قوة المالية العامة للمملكة رغم الظروف.

0: وفي الجيوسياسية لتعيش المنطقة، ما تزال المالية العامة توسعية في العامين 2026 و 2027. بنهاية العام الحالي متوقع وصول الإيرادات إلى 1,190,000,000,000 ريال، بزيادة ب7% عن الإيراد الفعلي للعام الماضي. النفقات المتوقعة عند 1,435,000,000,000 ريال، بزيادة ب3.5% عن العام الماضي. جانب مهم في استدامة المالية العامة اللي شفناه حتى الآن، حتى النصف الأول من هالعام، هو استمرار نمو الإيرادات غير النفطية. بنهاية النصف الأول من هالعام نمت الإيرادات غير النفطية ب2% على أساس سنوي، وشكلت 45% من إجمالي الإيرادات، وأيضا غطت حوالي 36% من إجمالي النفقات. مقارنتها بالأرقام خلال السنوات الماضية، في 2015 كانت الإيرادات غير النفطية عند 166 مليار ريال، نتوقع خلال هالعام تجاوزها الحاجز 500 مليار ريال. التغطية تزيد من 17% إلى أكثر من 35% خلال العام الحالي. زي ما ذكرتي، في ميزانية العام 2027 الإيرادات متوقع تصل إلى 1,200,000,000,000 ريال، زيادة ب5% عن ميزانية العام الحالي. والنفقات متوقعة عند 1,400,000,000,000 ريال، أعلى ب6% عن ميزانية العام 2026.
1: والأرقام الشبه النهائية للعام 2026، الزيادة الأكبر بالنفقات وبالتالي الزيادة الأكبر بالعجز، سؤالي أنه هل تعتبر منطقية ضمن توقعاتكم نظرا لظروف الحرب؟ وبالتالي برأيك أنت الزيادة بالعجز من أين أتت تحديدا؟
0: بالفعل وفق الظروف اللي عاشتها المنطقة، متوقع زيادة العجز، أو عفوا انخفاض العجز خلال العام 2026 العام الحالي، إلى 245 مليار ريال مقارنة ب 277 مليار ريال خلال العام الماضي 2025. أيضا متوقع استمرار انخفاضها إلى 190 مليار ريال في العام القادم. زي ما ذكرتي، ممكن أسعار النفط كانت داعم كبير لاستمرار انخفاض العجز في العام الحالي. زي ما تعرفين، كان عندنا انخفاض في الإنتاج والتصدير، لكن حد من تأثيره الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي شفنا هالنسبة انخفضت كنسبة من الناتج المحلي.
1: عفوا دكتور، بس للتوضيح، هو العجز اللي كان موضوع بالميزانية 165، العجز يلي متوقعينه بنهاية 2026 245 مليار.
0: صحيح.
1: ريال، بالتالي هناك
0: صحيح.
1: زيادة، هذا ما قصدته، زيادة بالعجز عن ما كان موضوع بميزانية أصلاً 2026.
0: بلا شك، إذا بنقارنه بميزانية العام 26، بالفعل توسع من 165 مليار ريال إلى 245 مليار ريال.
1: نعم.
0: كان نتيجة بشكل رئيسي لنمو كبير في النفقات مقارنة بالمستهدف، استمرار للسياسة المالية التوسعية يعني تمشي في مسار، خلينا نقول كاونتر سيكليكال فيسكال بوليسي، اللي تمشي بشكل يعاكس الدورة الاقتصادية. متى ما كان في حاجة للتوسع في الانفاق، نشوف دائما المالية العامة في المملكة يعني تسلك هالمنهج.
1: تخفيض العجز، عفواً تخفيض العجز ب 2027 أيضاً من أين سوف يأتي؟ لأنه يتوقعون بأنه العجز كنسبة من الناتج المحلي ب 2027 أن يعود ليتراجع إلى مستويات 3.6% بالمقارنة مع 4.9% متوقع أن يكون العجز بالنسبة للناتج المحلي هذا العام. هل تعتبر هذه أرقام معقولة نظراً أنه لاستمرار زيادة الإنفاق، ونظراً لوجود إنفاق كبير على مشاريع الرؤية من ضمن المشاريع المرتبطة بالإكسبو وكذلك كأس العالم؟
0: بالفعل الله يسلمك، إذا بنشوف هالأرقام ونشوف أيضا الأرقام اللي ذكرناها قبل شوي تتعلق بالنفقات والإيرادات للعام 27، المتوقع استمرار نمو الإيرادات بوتيرة أعلى من عفوا نمو الإنفاق بوتيرة أعلى من النمو في الإيرادات، المتوقع نموها بأكثر من 6% في العام القادم، بينما الإيرادات نموها بحوالي 4.5%. هذا بينتج عن توسع أو استمرار في العجز خلال العام القادم، وأعتقد أنها في مستوى

منطقي، كنسبة من الناتج المحلي متوقع انخفاضا من 6% خلال العام الماضي، 4.9% خلال العام الحالي، ثم نزوله إلى 3.5% في العام القادم. أيضا ما ننسى إذا سمحتي لي موضوع الدين الحكومي.

0: دول مجموعة العشرين حوالي 95%، متوسط الدول النامية أعلى من 100%، وهذا يعطي وزارة المالية المرونة ويساهم في امتصاص الصدمات والتغيرات الخارجية. أيضاً تركيبة
1: بس قبل ما يدهمنا الوقت دكتور، في أمر مهم أيضا ملفت بهذه الأرقام، هو موضوع التوقعات بالتعافي السريع بالناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. يعني هناك توقع من انكماش الاقتصاد السعودي، من تسجيل لانكماش ب 3.6% في 2026 إلى نمو قوي ب 13% تقريبا في العام 2027. إلى أي مدى تتفقون مع هذه الأرقام، ومن أين سوف يأتي النمو تحديدا؟ من تعافي مستويات الإنتاج؟
0: أكيد هذا العامل الرئيسي في عودة النمو بهذا الشكل، الفي شيب زي ما يقولون في النمو. انكماش ب 3.6% نتيجة تراجع كميات الإنتاج حاليا من 10.2 مليون برميل إلى حوالي 7 مليون برميل، لكن متوقع عودتها بشكل كبير خلال العام القادم، وهذا بيدفع نمو الناتج المحلي النفطي. إذا بيشوف الناتج المحلي غير النفطي نتوقع أيضا تعافي بشكل أكبر خلال العام القادم. خلال النصف الأول من هالسنة سجل نمو ب 1.8%، الاستهلاك المحلي الحقيقي نما بحوالي 3%، معدل البطالة أيضا في مستوى صحي عند 6.5% بين السعوديين، معدل التضخم أيضا مستقر رغم اضطراب سلاسل الإمداد عند 1.8%، لذلك متفائلين. إذا بنشوف أيضا حتى وفق التوقعات الناتج المحلي الإسمي متوقع تسجيله نمو خلال هالسنة ب 4%، ونمو في السنة القادمة ب 7%، نتيجة أنه الأسعار يتحد من تأثير الكميات في الناتج المحلي الإسمي، لكن في الناتج الحقيقي أثر الأسعار محيد، بالتالي نشوف هالتذبذب بين العام الحالي والعام القادم.
1: دكتور سلطان التويم، رئيس الأبحاث في الراشحي كابيتال، شكرا جزيلا لك. ذكرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك الأسبوع الماضي أنها خفضت قيمة اتفاقية التمويل المبرمة بين شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، شركة الراعي الوطنية للمواشي، مع صندوق التنمية الزراعية. وأشارت الشركة أن سقف التمويل تم تخفيضه من 1.1 مليار ريال إلى 750 مليون ريال، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لمدة عام إضافي لتصبح 4 سنوات. في لقاء مع العربية بزنس، أشار سليمان التويجري رئيس التنفيذي لشركة نادك، أشار إلى أن الطلب بخفض قيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية الزراعية لشركتها التابعة شركة الراعي الوطنية للمواشي جاء بسبب عدم الحاجة لهذه القيمة حاليا، مضيفا أنه في حال التوسع مستقبلا قد يتم الطلب لزيادة قيمة التمويل. لنتابع.
2: اللي تغير طريقة نموذج العمل اللي نخطط له في الشركة، مما يزيد بكفاءة الإنتاج ويقلل الحاجة للمزيد من التكاليف الرأسمالية. لذلك أرسلنا طلب لصندوق التنمية الزراعية بتخفيض القرض بما يقارب 350 مليون ريال، لأنه لا يوجد في هذه المرحلة حاجة لهذا المبلغ، ولو وجدت بالمستقبل أكيد سنعود للصندوق ونطلب التمويل الإضافي، ولكن الوضع الحالي كما نرى لا يوجد حاجة للمبلغ الإضافي اللي طلب تخفيضه.
1: دكتور، ما حجم الإنتاج المتوقع للمشروع، وما حجم الاستثمار الكلي أيضا؟
2: هو الاستثمار الكلي خلال الخمس سنوات القادمة يقارب المليار، وزي ما تشوفين أغلبه سيكون ممول من صندوق التنمية الزراعية، والإنتاج بإذن الله تعالى سنصل إلى 500,000 رأس من الأغنام والماعز بعام 2030 بإذن الله.
1: ووقت تتوقعون بأن تصلون إلى نقطة التعادل في المشروع؟ لأنه حاليا بعدكم، هل يدر الإيرادات حاليا؟ بدأنا بمرحلة
2: بشكل طفيف الآن، نظرا لأن احنا استحوذنا

0: على القطيع الأولي من شركة الوطنية، والآن نقوم برعايته ويكون زي ما تعلمين فيه ولادات، فتزداد يعني ولادات لبعض يعني الصغار اللي لا نحتاجها حاليا في المشروع، فيتم التخلص منها عن طريق البيع المباشر، ولكنها أشياء طفيفة جدا يعني، لكن نتوقع أن تتزايد مع الوقت لأنه التنفيذ يكون بمراحل، فكل ما مرت مرحلة كل ما ازدادت الولادات وتحسنت وازداد القطيع نفسه.
1: وعند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، ما هو حجم الإيرادات المتوقع؟
0: يعني خلينا نقول يمكن بإذن الله تعالى الإيرادات يمكن تصل إلى 100 مليون كسقف يعني، بعد الوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة بما في ذلك بناء المسلخ والتوجه بالعبوات للسوق، العبوات اللي المفترض أن تباع للمستهلك مباشرة.
1: مشاهدينا، وصلنا لنهاية الأسواق العربية، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
3: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
2: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
3: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين؟

0: فورا لن أستثمر.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا. قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ترامب يخير إيران بين الحرب والاتفاق، وعراقجي يقول إن إيران جادة في التوصل إلى حلول سلمية.
1: في الواجهة،
0: على وقع التوتر مع أثيوبيا، الرئيس المصري يدعو إلى حسن جوار أفريقي وتعاون في الأنهار العابرة للحدود.
1: في الواجهة،
0: في زيارة هدفها التعاون العسكري، المستشار الألماني يصل إلى كييف ويحذر من مواجهة روسية أوروبية.
1: الحي المالي،
0: تحالف أوبك بلس يتوصل لاتفاق مبدئي لتثبيت أهداف إنتاج النفط في نوفمبر بحسب رويترز.
1: مصادر مفتوحة،
0: بعد 4 أيام على حادثة فلاي دبي، منشوران لمساعد الطيار يكشفان توجهات فكرية مرتبطة بالقاعدة.
1: ستوديو لايت،
0: قبل انتخابات التجديد النصفي، ترامب يعيد $500 لنحو مليون أمريكي بسبب أوباما كير.

0: شيكات في قلب معركة الرعاية الصحية، وإدارة ترامب تتهم بايدن بتحصيل رسوم زائدة. أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض، 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: البداية مستمعينا من الأخبار العاجلة. قبل قليل أعلنت الخارجية الإيرانية بأن طهران ردت بالفعل على المقترح الأمريكي، ويوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المقترح الأمريكي يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي، في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز. كما يقول إن مسألة عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لم تناقش مع واشنطن. قبل ذلك نقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفي الشروط الإيرانية، ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في يونيو. قاليباف أضاف أن واشنطن تماطل لكسب مزيد من الوقت. كما ذكرت وسائل أعلام إيرانية تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيها إن طهران جاد في إيجاد حلول دبلوماسية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها جاد في الدفاع عن نفسها. هذه التصريحات مستمعين، التصريحات الإيرانية ترى فيها واشنطن أوراقا محروقة، بل لعبت بتشدد مفرط وفق إدارة ترامب. أما أوراق واشنطن فاثنتان لا ثالث لهما، الاتفاق أو تجدد العمليات القتالية. مع تواصل انسداد المسار التفاوضي وارتخاء قبضة إيران عن مضيق هرمز، جددت الولايات المتحدة فرد خياراتها على الطاولة، فرغم تأكيد الرئيس الأمريكي لتخلي إيران عن خططها لامتلاك السلاح النووي وتقويض العمليات العسكرية لتلك القدرات أساسا، إلا أنه رفض بشكل قاطع حصولها على سلاح نووي في أي تسوية، وهدد مجددا بإمكانية الحسم عبر عمل عسكري. وفي رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحسم الأمر معها إما بالحسنى أو بالقوة. ترامب وفي تكرار لنجاعة الحصار البحري أكد أن الوضع الاقتصادي في إيران بالغ السوء، مضيفا أن أسعار النفط ستهوي بشكل كبير. أما وزير حربه فأكد امتلاك اليد العليا في المرحلة الحالية، لا سيما في مضيق هرمز، مكررا التهديدات نفسها حال عدم تغيير إيران لمسارها. كما شدد وزير الحرب الأمريكية بتكساس على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، مشددا على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما.
2: إيران will never have a nuclear bomb full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So.
0: إذن معنا الآن مستمعينا من لندن عبر زوم الباحث المختص في الشؤون الإيرانية الأستاذ عارف نصر. أهلا وسهلا بك معنا سيد عارف. يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول المقترح الأمريكي يشبه المقترحات السابقة ويركز كذلك على الملف النووي، في حين ترغب طهران

0: في التركيز على مسألة مضيق هرمز، وبالتالي نسأل يعني ما مجمل الرد الأمريكي يعني في الرد الذي قدم لطهران؟
1: تحية طيبة لك أستاذ محمد
0: أهلا بك.
1: ولمستمعيك ومشاهديك الكرام. الواقع يعني إذا ما عدنا إلى المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية وكذلك على النقاط التي شدد عليها كل طرف من الأطراف، بالإمكان التوقف عند الملف النووي. أين يقع موقع الملف النووي من عمليات المفاوضات والتحقق قبل أي نقطة أخرى؟ وبالتالي فيما يبدو أن الجانب الأمريكي الآن، وخاصة بعد أن عمليا إيران كانت في مذكرة التفاهم قد قسمت الاتفاق إلى قسمين، القسم الأول يكون مكاسب فورية والقسم الثاني يكون ربما التحقق من النشاط النووي، الآن مع تغيير الظروف عادت الاعتبار إلى هذا الملف وجعلته هو المقدمة إلى أي اتفاق، بل حتى قالت بأن رفع العقوبات وما شابه ذلك تحتاج إلى التحقق من النية الإيرانية بأنها تريد التخلي من الملف النووي، وتحتاج ربما إلى شهرين كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. لذلك فيما يبدو أن الملف النووي هو الفيصل في أي اتفاق قادم إذا ما أريد الجانب الإيراني أن يتوصل إليه. وعلى يعني النقيض على الجانب الإيراني، فيما يبدو أن التأكيد على مذكرة التفاهم وترحيل الملف النووي إلى مرحلة ثانية هي التي يشدد عليها الجانب الإيراني.
0: نعم، طيب هناك كان يعني تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيها إن طهران اليوم هي جادة في إيجاد حلول دبلوماسية وأنها جادة أيضا في الدفاع عن نفسها. إلى أي مدى اليوم طهران يعني تترجم هذا النص على الأرض، تترجم مسألة مسار الدبلوماسية ومسار السلام وتتعامل به أيضا على الأرض فعليا أستاذ عارف؟
1: يعني أنا أعتقد أن المسار الدبلوماسي فيما يبدو أصبح وفق العقلية الإيرانية مسار المساومة وليس مسار الحوار أو التفاوض، وذلك من خلال نقطتين إيران تحاول أن تجعل هذا المسار مسار مساومة أكثر مما هو تفاوض. يأتي ذلك من خلال أولا توسيع رقعة التهديدات، أن تدعم حتى كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم أكد دعمه إلى الحوثيين وعلى تهديد دول المنطقة. إضافة إلى ذلك نحن نعلم أن هنا في بريطانيا إيران تحركت في قاعدة فيرفورد، وكذلك كان هنالك علاقة بين مهاجمين أرادوا استهداف الجالية اليهودية في بريطانيا.
0: نعم.
1: وهذا يدل على شيء يدل فيما يبدو بأن المسار العسكري، المسار الاستخباراتي، المسار للعمليات فيما يبدو هو الذي سيد الموقف، والدبلوماسية هي المسار الذي طيب. يريدون من خلاله فرض المساومة الإيرانية، وهذا ما يجعل ربما المسار الدبلوماسي ليس مسارا أصليا في العقلية الإيرانية.
0: طيب، وبالتالي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيحسم الأمر مع طهران إما بالقوة أو بالاتفاق. إلى أي مدى اليوم طهران فعليا تتجهز ربما لضربة أو تجدد العمليات القتالية أيضا هناك؟
1: يعني أنا شخصيا، وإن كان نحن يعني مثلا عادة ربما المؤشرات هي التي يجب أن تحكم، لكن
0: صحيح.
1: قبل أي مؤشر ممكن القول بأن العقلية الإيرانية وكذلك العقلية الأمريكية وصلت إلى مستوى يجعل العمل العسكري هو سيد الموقف. لذلك أنا شخصيا أعتقد بأن العمل العسكري قادم مهما حاولت إيران.
0: ما الذي سيحرك هذا العمل العسكري يعني حاليا؟ يعني متى سيتم الضغط على زناد العمليات العسكرية أستاذ عارف؟
1: الزناد فيما يبدو بأنه سيكون قبل الانتخابات النصفية، وذلك أن بالنصف الثاني فيما يبدو أن إيران قد تتحرك إلى عمل عسكري لترجمة هذا العمل العسكري إلى عمل عسكري ذات مفعول سياسي، وهذا ما يجعل الجانب الأمريكي إن رصد أن عمليا سيكون

0: هنالك تحرك أمريكي تحرك إيراني سيستبق هذه العمليات، وهذا ما جعل من القوات الأمريكية الآن تزيد من انتشارها، وعمليا لدينا 3 حاملات سوف تستقر بهذه المنطقة. وهذا يدل على شيء، يدل بأن القراءة الأمريكية هي ترى ذلك. ولا ننسى بأن عمليا هنالك أخبار بأن اجتماع كامب ديفيد قد ناقش هذه الأمور بصورة معمقة، كما ناقش ذلك في يونيو 2025 الذي سبق الهجوم الكبير من قبل إسرائيل في الحرب الـ12 يوم.
1: طيب أذهب معك إلى نقطة أخرى اليوم، هل يمكن أن توافق طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مثلا أن تكون هناك أو أن يكون هناك صفقة واسعة وربما تؤخر العملية القتالية كما ذكرنا قبل قليل؟ ما رأيك أستاذ عارف؟
0: أولا يعني إسماعيل بغاي المتحدث باسم الوزارة الخارجية نفى مثل هذا، وقال علنا وصراحة بأننا لم نطرح هذا الشرط كأحد الشروط. لكنما الفهم الإيراني كان يتعامل دائما مع الملف النووي وحتى عملية التخصيب بنسبة 60% كعمليات تفاوضية. إيران أساسا خصبت اليورانيوم كما أعلنت رسميا لأهداف تفاوضية، لذلك إذا ما استغرت بأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تصل إلى تفاوض وتصل إلى صيغة تحمي النظام من السقوط مقابل التخلي عن اليورانيوم، فهذه الصيغة قد تكون موجودة. لكنما الآن لا توجد أي مؤشرات أن الجانب الأمريكي يريد ذلك، وهذا ما يجعل الجانب الإيراني سيتعنت بعدم السماح للمفتشين، وحتى إذا سمح لهم فهو لن يسمح لهم بتفتيش المواقع التي تم استهدافها خلال الحرب الأخيرة، وذلك ليستمر بالغموض النووي الذي فيما يبدو بأنه صار إحدى أدواته الاستراتيجية بالتفاوض.
1: نعم. طيب في سؤال الأخير لك سيد عارف، يعني وزير الخارجية الإيراني في خبر ورد قبل قليل يقول بدأنا في مسار جديد يستعيد الثقة ما بين طهران ودول الخليج، وبالتالي يعني بعد كل هذه العمليات التي قامت بها في هذه الدول وكانت دائما يعني تقول أنها ستلتزم بعدم استهداف يعني دول الخليج، هل من الممكن أن يكون وأن يعني أن يكون هناك ثقة وأن يتم استعادة مسار الثقة فعلا بين طهران ودول الخليج مرة أخرى؟
0: يعني أنا أعتقد بأن هنالك بداية كلام منسوب أو كذلك قاله الوزير الإماراتي أنور قرقاش بأن عمليا المسار الذي انهار بين إيران ودول الخليج يحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة الثقة، وخاصة وأن نفس هذا الحديث لوزير الخارجية الإيراني ينافي ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية قبل قليل. نعم. والذي حدد مباشرة دول الخليج بأنها إن سمحت للولايات المتحدة بالتواجد في المنطقة فتستهدف بطريقة أكبر وأبشع، وبالتالي هذا يدل على شيء، يدل بأن المسار الدبلوماسي الإيراني ليس صاحب قرار، وإنما يترجم ما تقوله الدولة العميقة والحرس الثوري الإيراني الذي بات هو المهيمن على الخطاب الإيراني،
1: خصوصا أن الحوثي أيضا يستهدف المنطقة أيضا وهو مدعوم أيضا من إيران أيضا أستاذ عارف.
0: بالفعل بل حتى أن الآن إسماعيل بغاي وأنا أقرأ ما يقوله قبل قليل فيما يبدو بأنه يدعم هذا المسار ويدعو دول الخليج إلى الكف من الهجمات على اليمن، وكأن الدول الخليج هي المعتدية وتغض الطرف من أن الحوثي هو الذي يستهدف الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وحتى الأماكن المدنية والأعيان المدنية والمدارس وما شابه ذلك، دون إدانة مثل هذه التصرفات الهوجاء من قبل الحوثي.
1: شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن الإيراني من لندن عبر زوم الأستاذ عارف نصر، تحياتي لك. شكرا.

0: على الضفات الأخرى للحرب، واصل الريال الإيراني تراجعه إلى مستويات قياسية مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، فيما بدل البنك المركزي الإيراني ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي. حمل مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون المتعلقة بالنقد الأجنبي مهدي دارابي مسؤولين أمريكيين حملهم جزءا من مسؤولية التراجع، متهما إياهم بالترويج لانهيار الاقتصاد الإيراني، وذلك في ظل تجاوز معدل التضخم 70%. بشأن متصل، وزعت فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة. وينص مشروع القرار الذي لم يتم تحديد موعد التصويت عليه بعد على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية، أيضا حق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها ضد أي تهديدات. كما يشجع مشروع القرار الفرنسي المبادرات والجهود الطوعية للبلدان المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية وتقديم خدمة المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن في المياه الدولية.
1: في الواجهة،
0: أفرجت السلطات البريطانية بكفالة عن بريطاني إيراني اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية على خلفية حادث أمني قرب قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الأمريكية. هذا ولا تزال شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال وجود ضلوع لدولة أجنبية، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني إن هناك مؤشرات قوية على دور إيراني وهو ما تنفيه طهران. في السياق، كشفت صحيفة ذا تيليغراف أن السلطات البريطانية تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران على خلفية احتمال ارتباط طهران بحادث قاعدة فيرفورد. ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني ويست ستريتينغ قوله إن لندن ستدرس طبيعة الرد المناسب بمجرد التوصل إلى استنتاجات ملموسة، مشيرا إلى أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.
1: في الواجهة،
0: إلى ملف آخر، مستمعين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده وتدخل للتدخلات الخارجية في شؤون الدول الأفريقية الداخلية. السيسي وفي كلمة ألقاها خلال القمة التنسيقية 8 للاتحاد الأفريقي شدد على وجوب أن يستند التعاون مع قضية الأنهار العابرة للحدود على قواعد القانون الدولي. نتابع.
2: تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها لاستقرار قارتنا. كما تؤكد مصر أن علاقات دولنا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور بعيداً عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة. ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس والحوار لا المواجهة، مما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي.
0: عبر الهاتف معنا الآن من مدينة العلمين مراسل العربية FM زميل أحمد عثمان. أحمد، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن نتحدث عن أبرز الرسائل التي أراد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إيصالها من خلال رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية. أحمد.
3: نعم، تحياتي لك ولي السادة المستمعين. بالفعل هي رسائل هامة، وهي تأتي بشكل عام في ظل الرسائل التي أرسلتها مصر خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بأنها أن مصر ترفض تماما مبدأ التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي ردا على التصريحات التي خرجت من أديس أبابا عبر أكثر من مسؤول ومن بينهم رئيس الأركان الأثيوبي بأن هناك دورا لمصر فيما يتعلق بأزمة تيجراي. هذه المرة الرسالة كانت واضحة، كانها جاءت ربما بعد ساعات من رسائل مشابهة من الخارجية المصرية، من تصريحات مباشرة أيضا لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيها بأن مصر

0: لا تدخل في الشؤون الداخلية، وأنها ليست من السياسة الخارجية المصرية، هي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ربما الرسالة الثانية هي أيضا تأتي في ضمن السياق العام الذي تحدثت عنه مصر، وفيما يتعلق بالأزمة الأهم ما بين مصر وأثيوبيا خلال الأعوام الأخيرة، وهي أزمة سد النهضة، وهي أيضا ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتشاور فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود. مصر أكدت من خلال جميع البيانات، من خلال جميع التصريحات، بأنها ليست ضد حق الشعب الأثيوبي في التنمية، ولكن يجب أن يكون هناك ضمانات فيما يتعلق بالحصة التاريخية لمصر، يجب أن يكون هناك تنسيق وتشاور بحسب قواعد الملء وأيضا التشغيل، وأيضا فيما يتعلق بفترة الجفاف، أن هذه مسألة وجودية إلى الشعب المصري ويتم التعامل معها باعتبارها أمنا قوميا. هذا فيما يتعلق بالرسائل. ربما يبقى المشهد الأبرز الذي ينتظره الكثيرون هو يتعلق بالقمة الرباعية التي من المفترض أن تنطلق بعد قليل، والتي تضم كل من رؤساء مصر والسودان وإريتريا والصومال. هذه القمة سيتم التنسيق والتشاور فيها فيما يتعلق برؤية كل دولة في مستقبل منطقة القرن الإفريقي على ضوء الاضطرابات من الناحية الأمنية، من الناحية الجيوسياسية. كل هذه الأمور سيتم مناقشتها، ومن ثم سيكون هناك بيان صادر من قبل رئاسة الجمهورية حول أهم ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.
1: نعم، طيب سنتابع طبعا معك أحمد في حال انطلاق هذه القمة. شكرا جزيلا لك حتى الآن مراسل عربية FM من مدينة العلمين الزميل أحمد عثمان. شكرا جزيلا لك أحمد.
2: في الواجهة،
1: في تطورات اليمن، فقد نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة من الضربات الجوية المكثفة على مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب. الغارات التي تجاوز عددها 20 غارة تركزت على المناطق الشرقية والغربية في الجوف، وتحديدا سلسلة جبال اللوذ ومعسكر صبرين شرق مدينة الحزم، وأيضا معسكر اللبنات شرقا. كما امتدت الغارات لتشمل مناطق الأقشع وجبال الندر الصحراوية وتدمير منصة إطلاق صواريخ في منطقة المحزمات. أما في مأرب فركزت الضربات الجوية على شل القدرات القيادية والإمداد للميليشيات في الجبهة الجنوبية، لا سيما مديرية الجوبة. في رحلة اللجوء يحمل كل يمني معه قصة إنسانية مؤلمة على علي، معلم يمني وحاليا لاجئ في مخيم المركزي بأوبوك شمال جيبوتي، يروي للعربية كيف تعرض لترهيب الحوثيين وقصة هروبه إلى جيبوتي مواجها خطر الموت في البحر. نتابع.
3: خلف أسوار هذا المخيم قصص إنسانية حملها لاجئون يمنيون، بدءا من ترهيب الحوثيين لهم وانتهاءا برحلة في البحر لا يعرفون مصيرها.
4: أنا أدرس من عام 2023، إحنا اليوم 26، أدرس من هذا الوقت، وبعدين في مدرسة أبو بكر الصديق بمنطقة اسمها المعقر، وبعدين الحوثي هذا اسمه يكفي، الحوثي اسمه يكفي رعب، يعني هم يرون أنفسهم أنهم هم صفوة الله المختارة، يرون أنفسهم صفوة الله المختارة، وبقية الخلق عبيد.
3: مشاهد الحرب والخوف حاضرة في ذاكرة علي، تطارده تفاصيلها حتى بعد أن وصل إلى بر الأمان في جيبوتي.
4: والله هربنا وكان المنظر مرعب، يعني القتل زي ما قلت لك على جانب الطريق، والسيارات محترقة والسيارات واقفة، يعني بعضها كمل بترول ما عاد درش، وبعضهم ما عاد استطاع يسوق فلت وهرب رجل يعني على قدمه. فلما شفنا الوضع هكذا كان مفجع، احنا مشينا مسافة يجي من هنا إلى أبخ رجل من غير ما نشعر، وكان نلتفت للخلف نقول قبل ما يلحقونا. المشكلة أن جينا المكان إلا هم قدهم قبلنا، قدهم مسيطرين، وقد قتل وحرق اللي حرق، واللي مسكوه واللي يطلقوا واحد قدام الناس ويحبسوا 10.
3: لا تزال الصدمة النفسية ترافق علي من ترهيب الحوثيين.

0: لين إلى رحلة بالبحر جعلت حياته على حافة الموت،
1: لأنه كان جلبة من هذه كبيرة وكان تسحب بعدها قوارب صغار يعني. وطفية بناء الكارثة أنها طفية بناء في مضيق باب المندم قدام الحوثيين، هانك الخوف الضاح والله. وبعدين دعينا يا الله يا الله لما اشتغلت بالغصب. طبعا تخيل أن فوق هذا المركب من فوق 35 نسمة بعدتهم غنمهم سامانهم بكل شيء. المهم وصلنا لما قدروا المضيق حق هذا ما اسمه الدخل المسم، ورقدنا. كان قدو مغرب، قالوا نرقد هنا والصباح نتحرك. رقدنا هذه الليلة لا أكل لا شرب لا شيء، جوع على مخلوق. واليوم الثاني دخلنا وصلنا هنا الساعة 11:30.
0: خلف كل وجه حكاية، ووراء كل رحلة لجوء وطن ترك قصرا. رفاه السعد العربية من مخيم المركزي في أبوخ شمال جيبوتي.
2: في الواجهة،
3: في زيارة لم يعلن عنها سابقا وسط لهيب الحرب وتصاعدها، يصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى كييف وبرفقته رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية. وفور وصوله قال إن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على الدعم الألماني والأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، بل وحذر من كييف بأنه إذا لم يتم وقف روسيا فستنقلب آلتها الحربية ضد الاتحاد الأوروبي. ولكن ماذا تحمل زيارة ميرتس إلى أوكرانيا؟ على جدول الأعمال، فإن ميرتس يصل كييف وفي حقيبته صفقة مسيرات مع أوكرانيا وإعلان مساعدات إضافية. مسؤولون في الحكومة الألمانية أوضحوا بأن ميرتس سيعلن حزمة إجراءات تشمل تقديم 1 مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو إصلاحات في قطاع الطاقة. أما بخصوص المسيرات، فتوقع المسؤولون توقيع اتفاق للإنتاج المشترك لمسيرات يزيد مداها على 1000 كيلومتر، ما يعني رفع وتيرة الهجمات الأوكرانية لتطال العمق الروسي. ولكن المستشار الألماني لا يعطي أوكرانيا وحسب، بل سيحثها منها وفق المسؤولين على إحراز تقدم في إصلاحات طلبها الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها مكافحة الفساد. قبل تصريحات المستشار الألماني، اعتبر مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل ديمترييف أن أوروبا بحاجة إلى الطاقة الروسية للبقاء على قيد الحياة، قائلا إن الشتاء قائم. وكما كان متوقعا، ارتكب الاتحاد الأوروبي أخطاء عنيدة في مجال الطاقة ما أسفر عن عواقب وخيمة على حد قوله. على الجانب الآخر، فقد أعلنت روسيا بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 9 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو. ولفت عمدة العاصمة إلى أن الدفاعات دمرت 6 مسيرات في البداية قبل اعتراض 3 أخرى دون وقوع إصابات. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 559 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية عدة، من بينها مياه البحر الأسود وبحر آزوف. وأضافت الوزارة أن عمليات الاعتراض امتدت من مساء 3 وحتى صباح 4 أكتوبر، وشملت موسكو والقرم وكراسنودار وروستوف ومناطق أخرى، وذلك بعد اعتراض 244 مسيرة خلال يوم الجمعة الماضي. عبر الهاتف من موسكو مدير مكتب العربية FM في موسكو الزميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن كيف تقرأ روسيا اليوم هذه الزيارة، زيارة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى أوكرانيا؟
4: محمد، في الحقيقة يعني زيارة المستشار الألماني لا تغير كثيرا في أرض الواقع وعلى خط المواجهة، إنما تنظر موسكو إليها بأنها تأتي ضمن إطار الأجندة الداعمة لنظام كييف كما تسميه موسكو بما يخص الدعم العسكري وهذه الصفقة حول المسيرات، ومن شأنها إطالة عمر الصراع وعدم الوصول إلى نقاط يمكن من خلالها تقريب وجهات النظر. يعني كما تتحدث موسكو اليوم بأنها أشارت

0: ضرورة عدم ذهاب الشخصيات الرسمية إلى الأراضي الأوكرانية، وطلبت طبعا يوم أمس من الدبلوماسيين جددت تحذيرها بضرورة خروجهم من كييف، وتحذير للسكان كان واضحا بضرورة عدم التواجد بالقرب من الإدارات العسكرية يعني الحاكمة في الأراضي الأوكرانية. لذلك الموقف لم يتغير نوعا ما، ولا سيما أن موسكو يعني تتحدث عن تصعيد عسكري واضح كردة فعل على استهداف كييف العمق الروسي بكثير من الضربات خلال الآونة الأخيرة. كما نلاحظ في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم بأنه تم إسقاط عدد واسع من المسيرات، هذا العدد يعني الذي تعدى حاجز 600 مسيرة، لم تشهد البلاد منذ نحو أسبوع من الآن، وهذا طبعا يعيد إلى الواجهة مسألة الصراع. لكن موسكو تدرك حقيقة بأن هذه الزيارة اليوم المعلنة للمستشار الألماني للأراضي الأوكرانية لابد أن يصاحبها تصعيد عسكري على خلفية طبعا الوضع. في نقطة طبعا هامة محمد جدا، بأن بوتين يعني لو عدنا بحديثه إلى يومين إلى الوراء في آخر حديث له في منتدى فالداي للحوار، أشار بأن موسكو لا توجد لديها أي نية للهجوم أو التعدي على أي طرف، لا في الوقت الراهن ولا حتى في 2029 كما تدور التقارير، ولا حتى في 2050 كما قال بوتين. لكن على الجانب الآخر رئيس البلاد فلاديمير بوتين يشير إلى أن موسكو ستستخدم كافة ترسانتها من الأسلحة في حال حدوث هجوم مباشر على العمق الروسي. وعندما يدور الحديث عن مسيرات يمكن أن تنتجها ألمانيا وأوكرانيا تصل إلى مسافات 1000 كيلومتر، فنحن نتحدث عن العاصمة الروسية موسكو ومناطق بعدها قد تصل إلى كازان وتترستان ومناطق أخرى في العمق الروسي. لذلك طبعا المسألة على صفيح ساخن، لكن يعرف القاصي والداني بأن موسكو لم ترفض الحوار، لكن عملية التصعيد العسكري هي مستمرة بشكل مباشر، والضربات أصبحت واضحة ولها أثر كبير على مراكز الطاقة ومراكز التدفئة وتلك النقاط التي تلعب دور محوري قبل قدوم فصل الشتاء، وهذا طبعا قد يحدث أزمة واسعة في الأراضي الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية في موسكو زميل عبد الجواد الرشد، تحياتي لك.

0: نبقى مستمعين في ذات الملف. روسيا توسع بنك أهدافها داخل أوكرانيا وتضع جسور كييف في مرمى ضرباتها مستهدفة شرايين تربط ضفتي العاصمة وتنقل يوميا السكان والإمدادات. فلماذا أصبحت الجسور هدفا الآن وما الذي يعنيه تعطيلها لكييف؟ خلال 3 أيام فقط تعرضت جسور كييف لست هجمات روسية تركزت الضربات على جسور في شمال العاصمة وجنوبها، فيما تكرر استهداف أحد الجسور أكثر من مرة. الهجمات لم تسقط الجسور حتى الآن، لكنها دفعت السلطات إلى وقف أو تقييد الحركة على 5 من أصل 6 جسور طرق في العاصمة. هنا تكمن أهمية الهدف، فنهر دنيبرو يقسم كييف إلى ضفتين، الشرقية ذات الطابع السكني ويعيش فيها نحو 1 مليون شخص، والغربية حيث تتركز معظم المؤسسات الحكومية والأعمال. وبين الضفتين تمثل الجسور شريانا يوميا لحركة السكان، كما تعبرها الأغذية والمعدات والإمدادات إلى جانبي النهر. لذلك فإن تعطيل هذه الجسور حتى من دون تدميرها بالكامل يضع العاصمة أمام أزمة نقل وإمداد واسعة، فالبدائل محدودة. جددت الخارجية الروسية تحذيرها للزوار الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف أو تفادي المناطق القريبة من المنشآت العسكرية والمباني الحكومية، مشيرة إلى أن القوات الروسية ستواصل توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. تقارير إعلامية كشفت عن مخططات إخلال البعثات الدبلوماسية، في حين أكدت الخارجية الأوكرانية أنها لم تتلقى بعد أي إشارات من البعثات الأجنبية بشأن مغادرة العاصمة كييف. دعونا نتابع.
1: تحذير للرعايا الأجانب بمن فيهم أفراد البعثات الدبلوماسية تجدده الخارجية الروسية بشأن ضرورة عدم البقاء في أوكرانيا أو السفر

0: النظر إليها على خلفية ما تصفه موسكو توجيه ضربات انتقامية واسعة النطاق رداً على هجمات القوات الأوكرانية على منشأة مدنية في العمق الروسي. التحذير هو الثاني من نوعه خلال 4 أشهر ونيف، تؤكد فيه موسكو أن المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة ستقع بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير، مشيرة إلى أنها لم تلقى استجابة من الجميع، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص بحسب الخارجية الروسية لخطر مميت عن وعي وإدراك. وفي السياق ذاته تدعو موسكو السكان إلى ضرورة الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية الأوكرانية، مشيرة في بيان وزارة دفاعها إلى أنها استهدفت خلال الأسبوع الأخير مجمعات صناعية ومراكز لمعالجة البيانات ومراكز لوجستية وعددا من منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى.
1: أما كييف فلم تتلقى خارجيتها بحسب المتحدث باسمها أي إشعارات من البعثات الأجنبية بشأن نقل مقرها أو مغادرة العاصمة وسط تقارير عن إعداد خطط احتياطية للإجلاء. وتؤكد البعثات الغربية بحسب تقارير إعلامية عزمها البقاء في كييف، وتحدث دبلوماسيون أنه يتم بحث الانتقال إلى لفيف أو شرقي بولندا إذا تعرضت البعثات لاستهداف مباشر من دون إعلان تنفيذ هذه الخطط. ويأتي ذلك فيما حذر عمدة كييف فيتالي كليشكو من وضع بالغ الخطورة مع استمرار الهجمات على الطاقة وشبكات النقل والمساكن والمنشآت الاجتماعية والجسور. وقال عقب اجتماع مجلس دفاع العاصمة أن الأولوية أصبحت للأمن والبقاء والنجاة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تنسيق الجهود وإطلاع السكان بوضوح على الواقع وتوحيد المجتمع كما حدث عند الاجتياح الروسي في فبراير عام 2022.
2: في الواجهة،
3: شن الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية وفي قرية المغير شرق رام الله، احتجزت عددا من الطلبة خلال توجههم إلى مدارسهم. وتزامنا مع ذلك هاجم مستوطنون عدة بلدات جنوب نابلس والخليل وقاموا بعمليات تخريب وإحراق لممتلكات فلسطينيين. في أخبارنا الأخرى أيضا مستمعين، 5 فلسطينيين من بينهم 4 سيدات قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في عمارة الأصالة غرب مدينة غزة، فيما قال شهود إن القصف وقع دون سابق إنذار. القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الغارة استهدفت القيادي في حركة حماس علي العمودي، لكن مصيره لا يزال غير واضح وسط عدم صدور تأكيد من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس بشأن نتائج الاستهداف.
4: 5 ضحايا بينهم 4 سيدات وشاب ارتقوا الليلة الماضية بعد أن أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذه الشقة السكنية في عمارة الأصالة الواقعة غرب مدينة غزة. دمار وخراب كبير حل في هذه الشقة. المواطنون تحدثوا بأن هذه الغارة جاءت دون سابق إنذار ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الضحايا بالإضافة إلى عدد آخر من الإصابات. وقالوا بأن المواطنين الذين ارتقوا تم انتشالهم جثثا هامدة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية.
5: اللي صار بالضبط الساعة 1:30 في الليل سمعنا صوت انفجار ضخم جدا هز المنطقة. أنا بيتي تحت شوية، جاني اتصال من أحد الجيران إنه البيت تبعك صار فيه انفجار. اتوجهت لهذا المكان، هذا البيت تبعي أنا مأجر أجار. الغريب في الموضوع إنه إسرائيل لها الدرجة وصلت فيها إنها تستهدف النساء والأطفال بشكل مباشر، فهذه جريمة عظمى، جريمة لا توصف.
4: ولكن وفقا للقناة 12 الإسرائيلية والتي قالت بأن الجيش الإسرائيلي حاول من خلال هذه الغارة اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ولكن حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بعد نبأ اغتيال العمودي ولا حتى حركة حماس الذي ينتمي إليها العمودي.
3: أيضا مستمعينا في أخبارنا الأخرى، في السودان وصلت 260 أسرة تضم 1300

0: و94 نازحا في منطقة طويلة في شمال دارفور، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان آدم رجال، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني لا سيما مع استمرار تدفق النازحين ونقص المساعدات الحادة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الوافدين للطويلة منذ مطلع سبتمبر إلى 6191 شخصا. نذهب إلى أفغانستان. مستمعين، المرأة في أفغانستان محرومة من التعليم، وفي الأرقام نحو 2,600,000 فتاة حرمنا من التعليم الثانوي خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن ماذا يعني هذا الحرمان وكيف تترجمه الأرقام؟ بحسب اليونسف، مستمعين، فإن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان قد تؤدي إلى عجز في البلاد يزيد عن 25,000 معلمة وعاملة صحية بحلول عام 2030، وأيضا الخدمات الأساسية في دائرة الخطر، فالمجتمع سيغدو بلا كفاءات نسائية مدربة، حيث أن من العمل والحرمان من التعليم يعني لا جيل جديدا سيحل مكان الجيل الحالي، وقد بدأت المفاعيل. فقطاع التعليم تأثر فعلا، فبحسب اليونسيف عدد المعلمات في التعليم الأساسي انخفض بأكثر من 9% في السنوات الأولى من هذا القرار. وفي الصحة، تحذر اليونسيف من أن انخفاض عدد العاملات الصحيات سيؤدي إلى تقليل فرص الحصول على خدمات صحة الأم والطفل أيضا، مما يعرض النساء والأطفال لمخاطر أكبر. في الاقتصاد أيضا يتأثر، ففي بلد يحتاج إلى إعمار بعد عقود الحرب، حرمان المرأة من التعليم والعمل يكلف أفغانستان أكثر من 80 مليون دولار سنويا، وهو رقم متزايد. لكن مستمعينا، الأرقام التي تحدثنا عنها قبل قليلة تمثل الصورة الكاملة. التقرير التالي ينقل فيه مراسلنا تفاصيل وشهادات حول كيف تتحدى الفتيات قرار حرمانهن من التعليم عبر الإنترنت والتعليم عن بعد من كابول. نتابع.
1: 5 سنوات مرت على إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات في أفغانستان. أبواب أغلقت وشاشات فتحت، فقد أصبح التعليم الإلكتروني بالنسبة إلى آلاف الفتيات نافذة لمواصلة الدراسة بدعم من مؤسسات توفر لهن فرص التعلم عن بعد.
2: التحدي الأكبر الذي نواجهه هو البطالة وعدم قدرتنا على توفير رسوم الإنترنت، إضافة إلى عدم وجود كهرباء كافية في البلد، لذلك لا نستطيع حضور الحصص الدراسية عبر الإنترنت بشكل منتظم.
1: شغوفة كانت طالبة ترسم حضوريا مستقبلها في الجامعة قبل أن تغلق أبوابها في وجهها، لكنها لم تتوقف عن التعلم وانتقلت إلى الدراسة عبر الإنترنت لتستعيد معها أملا كاد أن يختفي.
3: ما قبل أن فكر ميك هذا،
2: كنت قد يأست من مواصلة التعلم وخابت آمالي كلها، وبعدما بدأت التعلم عبر الإنترنت انتعشت آمالي مرة أخرى، وبدأت أعتقد أنني أستطيع الوصول إلى أهدافي وتحقيق أحلامي.
1: لكن الطريق ليس سهلا، فالتعليم الإلكتروني وإن أبقى نافذة العلم مفتوحة أمام فتيات أفغانستان، غير أنه لا يعوض بالكامل المدرسة والجامعة.
4: تواجه بلاد تحديات كبيرة وتحرم كثيرا من الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي. يمكن للتعليم الإلكتروني أن يبقي باب العلم مفتوحا أمامهن وألا يضيع مستقبل جيل كامل. لذلك لا نقول إن التعليم الإلكتروني بديل عن المدرسة والجامعة، بل هو جسر يساعد على الوصول إلى العلم عندما تصعب الطرق.
1: وتكشف اليونيسف أن أكثر من 2,600,000 فتاة أفغانية حرمنا من التعليم الثانوي منذ فرض الحظر عام 2021. 5 سنوات من الإقصاء لا تهدد مستقبل الفتيات وحدهن، بل تنذر أيضا بفجوة متزايدة في سوق العمل والخدمات الأساسية، إذ تحذر اليونيسف من أن استمرار القيود حتى عام 2030 قد يحرم البلاد من نحو 20,000 معلمة وأكثر من 5,000 عاملة.

0: في القطاع الصحي. عبد الله نادر، العربية، كابول.
1: مصادر مفتوحة.
2: بعد 4

0: على حسابه الشخصي على لينكدين، أحدهما يتضمن صورة لأيمن الظواهري الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن. فيما المنشور الثاني مستمعين تم بعد 9 ساعات من الهجوم الفاشل، ويشمل مقطع فيديو لطائرات إسرائيلية له عرض صور ضم انتحاريا والظواهري، ولم تتضح هوية من نشر تلك الصور والفيديوهات أو إمكانية جدولتها بشكل مسبق للنشر. أما التعليقات السابقة فأظهرت تفكيرا متطرفا ضد النساء وترحيبا بتعنيف المرأة وضربها عند الحاجة. أيضا ضمن المعلومات أنه يبلغ من العمر 29 عاما مولود لأب عماني وأم سورية، عمل متدربا في وظيفة مساعد طيار لدى الطيران العماني عام 2024 قبل إيقافه عن الطيران بعد تصنيفه خطرا أمنيا. التحقيقات مستمعين كشفت أنه قضى معظم وقته خارج سلطنة عمان لا سيما في سوريا، وتأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده هناك. كذلك أضافت رويترز أنه الهمام يواجه اتهامات بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي في رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب عبر استخدام فأس الطوارئ للاعتداء على قائد الطائرة الهندي ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم في الطائرة.
1: الحي المالي
0: في الاقتصاد مستمعين، ذكرت وكالة رويترز أن تحالف أوبك بلس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر في اجتماعه الذي عقده اليوم، وضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان، ويأتي في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران. ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقتها الاستيعابية لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. اتفقت دول مجموعة السبعة للإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. وبحسب البيان المشترك تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر 4 أشهر مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. خففت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والضغوط في الأسواق الفرنسية من الحاجة الملحة لدى الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات أكتوبر. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات التوظيف تباطؤ في خلق الوظائف وضعفا في نمو الأجور بتزامن مع مراجعات أظهرت أن ضغوط التضخم كانت أقل حدة مما كان مقدرا في السابق.

0: ستوديو لايت.
1: بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توزيع شيكات استرداد بقيمة $500 على أكثر من 950 ألف أمريكي في 30 ولاية، في خطوة تأتي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وتضع تكاليف الرعاية الصحية مجددا في قلب الصراع الانتخابي بين الجمهوريين والديمقراطيين. بحسب تقرير نشرته فوكس نيوز، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار الشيكات للأشخاص الذين تقول إدارة ترامب إنهم دفعوا رسوما زائدة مرتبطة ببرنامج أوباما كير على أن يتلقى كل مستفيد شيكا بقيمة $500 مرفقا برسالة شخصية من ترامب. عبر الهاتف معنا مستمعينا من باريس خبير الاقتصاد السياسي في المنظمة الأوروبية للسياسات الدكتور ناصر زهير. دكتور ناصر، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن نتحدث عن طبيعة هذه التوزيعات البالغة $500 ومن هم المستفيدون منها تحديدا دكتور ناصر؟
2: تحياتي لكم المستمعين.
1: أهلا بك.
2: يعني الآن هذه الخطوة من الرئيس

0: ليكي فيها تتعلق بمن اشترى تغطية 2026 عبر هيلث كير ولم يحصل على دعم ضريبي، أي دفع السعر الكامل، وهؤلاء هم من لديهم دخل يفوق 4 أضعاف خط الفقر في الولايات المتحدة، يعني هم من الأعلى دخلا الذين لا يستحقون الدعم. ولذلك هناك جدلية كبيرة حول هذه الخطوة، لأنها تذهب إلى أشخاص أساسا لديهم دخل عالي ولا صحيح. يستحقون مثل هذه الخطوة، وبالتالي كانت هناك اتهامات على أنها أموال انتخابية.
1: نعم، هذا ما كنت أود أن أسأل عنه أيضا، يعني إذا كانت هناك أي رسائل سياسية تحاول الإدارة الأمريكية اليوم إيصالها، يعني من خلال ربط هذه التوزيعات وهذه الدفعات بالرئيس الأمريكي شخصيا، أنه سيكون معها يعني رسائل مكتوبة أيضا يعني مع هذه الشركات.
0: شوف، بالتأكيد الخطوة هي سياسية بامتياز، لأنه أولا التوقيت قبل الانتخابات الأمريكية، ثانيا الرسالة الموقعة شخصيا من ترامب والتي تقول بأن هذه الأموال دفعت للحكومة وترامب يعيدها إليكم، وبالتالي هي يعني تأتي في إطار ما يعني أنه بشكل أو بآخر استخدام للمال السياسي في الولايات المتحدة، وهذا ما يثير الانتقادات. النقطة الأهم هنا بأنه ترامب يستخدم أساليب يمكن أن تكون أو أن تصبح يعني عادة أو بشكل متكرر في الولايات المتحدة، خاصة بأن القانون الذي يطلب أو الذي يحظر على موظفي الدولة استخدام الأموال في الدعاية السياسية يستثني الرئيس ونائبه، يعني يمكن بشكل أو بآخر استغلال البرامج الحكومية في العوامل الانتخابية أو الانتخابات السياسية، وهذه هي المشكلة الكبرى. إضافة إلى ذلك بأن ترامب لديه عداء شخصي مع قانون أوباما كير، ويريد تحطيم هذا القانون أو هذا التأمين بكل الأشكال الممكنة.
1: نعم، طيب لو نتحدث كذلك عن دكتور ناصر عن موقف القانون الأمريكي اليوم من استخدام البرامج أو الأموال الحكومية بطريقة ربما تخدم هذه الحملات السياسية، أو حتى إذا كانت بصورة غير مباشرة. يعني
0: شوف، قانونيا يمكن لترامب الالتفاف على القانون الأمريكي، يعني القانون أو ما يسمى بقانون هاتش الذي يمنع موظفي الحكومة من استخدام مناصبهم لأغراض سياسية كما تحدثنا، يستثني رئيس ونائبه، ولكن قوانين الإنفاق تمنع استخدام المال العام للدعاية، وبالتالي استخدام برنامج حكومي بصيغة قانونية التفافية هو لا يمكن إدانة ترامب فيه، ولكن أخلاقيا أو دعنا نقول بالمناكفات السياسية هو واضح بأنه يستخدم للدعاية الانتخابية، وبالتالي يمكن أن تكون ردة فعل عكسية، خاصة بأننا نتحدث عن حوالي 900,000 إلى 1,000,000 شخص يستفيدون من هذه المنحة.
1: صحيح.
0: هم الأعلى أو دخلهم عالي، يعني لن تكون هذه $500 عامل مهم في تغيير رأيهم، لأنه هم كما تحدثنا لديهم 4 أضعاف خط الفقر، وبالتالي الرسالة السياسية من ترامب أكثر مما هي يعني تؤثر انتخابيا، خاصة منه أيضا وعد $5,000 مساعدات لجزء من الأمريكيين إذا ما انتصر في الانتخابات النصفية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا خبير الاقتصاد السياسي في المنظمة الأوروبية للسياسات من باريس دكتور ناصر زهير، تحياتي لك. شكرا. نبقى في أخبارنا المنوعة مستمعينا. يتحرك ملف الذكاء الاصطناعي في أمريكا ليس تطويرا وحسب بل وتنظيميا، إذ عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون مسؤولا عن ملف الذكاء الاصطناعي في إدارته. كلايتون وبحسب وول ستريت جورنال سيقود فريقا جديدا في البيت الأبيض لدراسة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسيقدم خلال نحو 3 أشهر تقريرا وتوصيات لتعزيز قدرات الحكومة الأمريكية في التعامل مع التكنولوجيا. انطلق مهرجان البوكيركي الدولي للمناطيد في دورته 54 في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وذلك في الفترة من 3 إلى 11 من أكتوبر الجاري. ختاماً مستمعينا، تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائماً، أنا محمد عطية. لمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائماً العربية.net على رأس الساعة، تتابعون ساعة إخبارية جديدة مع الزملاء في شاشة العربية.

0: العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
5: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون
9: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع

0: مشاهدينا اهلا بكم الى غدا عمل من العربيه بزنس، وهذه ابرز العناوين.
1: مكاسب للسوق على مواقع وتعزيزات الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب. بالتزامن مع وصول المستشار الألماني لكييف، موسكو تستهدف جسرا في العاصمة الأوكرانية. احتجاجا على مخاطره، مسؤول السلامة في أوبن أي يستقيل ويحذر من سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.

0: الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ النشرة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب في إيران، والتي قال فيها إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها. أوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات، مضيفا أن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية.
1: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: بالتوازن وصل الريال الإيراني تراجعه إلى مستويات قياسية مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، فيما بدأ البنك المركزي الإيراني ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي. في السياق ذاته أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بيسشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. وفي جديد المفاوضات المتعلقة قالت أو المعلقة قالت

0: الخارجية الإيرانية إنها أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها، مضيفة أن واشنطن تركز على الملف النووي في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية أضافت أن مسألة عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لم تناقش.
1: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبإيجاد حل سلمي تماما كما هي ملتزمة بالدفاع عن نفسها. نحن ثابتون وجادون على الجبهتين، الدفاع عن أنفسنا والمضي قدما في الدبلوماسية. إذا اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيتلقون ردا أقوى من السابق، وسندافع عن أنفسنا بقوة أكبر مما فعلنا في الماضي. أما إذا اختاروا المسار الدبلوماسي فنحن لا نزال مستعدين للعمل عبر الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل عادل ومشرف لوضع حد لهذه الحرب.
0: قبل ذلك شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad, and we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: وفي ملف مضيق هرمز نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في يونيو. وقال قليباف إن واشنطن تماطل لكسب مزيدا من الوقت. وبعد تصريحات قليباف مباشرة تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا من ناقلة نفط في مضيق هرمز تعرضت لمقذوف مجهول ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات. أكدت الهيئة البحرية البريطانية سلامة طاقم الناقلة وعدم تسجيل أي تأثير بيئي. معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أستاذ موسى أهلا بكم معنا. كما شاهدنا اليوم إيران تركز على أن مضيق هرمز هو بوابة لدخول المفاوضات مع واشنطن، في المقابل الأخيرة تعتبر مضيق هرمز تحصيل حاصل وتود الدخول مباشرة في الملف النووي. لماذا تركز اليوم طهران على مضيق هرمز دام أنه لم يكن المشكلة الأساسية من الأساس؟
3: نعم، إيران حاولت بعد أن دخلت الحرب وأساسا الحرب بدأت من أجل الملف النووي الإيراني، يعني أهم الحرب الاثنى عشر يوما بينها وبين إسرائيل كانت الحجة وأساس المشكلة هي الصواريخ الأذرع والملف النووي، ومن ثم جاءت الحرب الأربعين يوم. لكن بعدما دخل مضيق هرمز على هامش هذه القضايا وهذه الأزمات، وبعد أن إيران شعرت بأن مضيق هرمز أصبح مشكلة عالمية للتجارة ولكثير من الدول، أصبح الغلاء في العالم نتيجة لهذا الانسداد، لذلك حاولت إيران تتمسك بمضيق هرمز بصفتها أحد ورقاتها القوية للتفاوض. لكن بعد أن حاصرت الولايات المتحدة إيران بحريا وسيطرت يعني احكام سيطرة وتم احكام سيطرتها على مضيق هرمز، الولايات المتحدة يعني الآن لا تفكر بمضيق هرمز، لأن مضيق هرمز عمليا هو بيد الولايات المتحدة. صحيح أن إيران يعني بين الحين والأخرى تقوم بضرب أحد السفن أو تعرقل يعني بعض العراقيل في هذا الممر، لكن إحكام السيطرة هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. طب وحسب تقارير بعض الشركات التي يعني ترصد التصديرات تصدير النفط من هذا الممر مثل كوبلر وغيرها، قالت إن التصدير النفط في سبتمبر اقترب من يعني مستوى قبل الحرب تقريبا. لذلك الولايات المتحدة وحتى دول الإقليم لا ترقب بأن تكون مضيق هرمز يكون مضيق هرمز هو المشكلة أو هو يعني أحد القضايا المطروحة الرئيسية، وإنما الأولوية للملف النووي الذي بدأت الحرب من أجله. هذا هو الخلاف، خلاف بين الأولويات.

0: الحيويات جعل يعني هذا التعقيد بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب اليوم إيران كانت واضحة، فتح مضيق هرمز رهن بموافقة واشنطن على الشروط الإيرانية السبعة الموجودة في الاتفاق المرحلي. هل يمكن الولايات المتحدة الدخول في هذه المفاوضات حول البرنامج النووي مع إيران في ظل تعنتها وإصرارها على قضية هرمز؟
0: لا أبدا، الولايات المتحدة صريحة وشفافة خلال تصريحات رئيس ترامب ووزرائه وزير الحرب وزير الخارجية، كلهم الآن اجتازوا مرحلة الحديث عن مضيق هرمز. هم الآن يريدون الدخول مباشرة في الملف النووي، لأن أساس المشكلة هو الملف النووي.
1: هل تخشى إيران من الخوض في الملف النووي؟
0: نعم، لأن إيران ليس مستعدة. إيران الآن لديها غموض كبير حول كثير من الأشياء هي لم تعلن عنها. اليورانيوم المخصب لن تعلن عنه، لا لمكانه ولا لمستوى هذا التخصيب أو مقداره. أيضا لم تسمح للمنظمة للطاقة النووية، المنظمة تأتي للتفتيش، هذا يعني منعت التفتيش. لذلك هناك مراكز الولايات المتحدة تركز عليها مثل جبل الفأس وغيرها، وتشك بأن هناك أنشطة نووية فعالة لإيران، لكن إيران كل هذه الأمور لم تجيب عليها ولم تعطي أي صورة شفافة واضحة حول هذه القضايا، لذلك هي ليس مستعدة. إيران الآن أولوياتها تريد أن تكون مضيق هرمز، الأموال، رفع الحصار، وهذا كله لا يمكن الولايات المتحدة تعطيه لإيران دون أي مقابل. أصلا الحرب بدأت من أجل الملف النووي والصواريخ والأذرع. الأذرع الإيرانية ما زالت، الحوثيين ما زال يعني نشطين، الملف النووي ما زال معطل، والصواريخ الإيرانية أيضا ما زال مشكلها لا يحل.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا جزيلا. وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش قبالة جزيرة بوكيت الساحلية في تايلاندا على متنها نحو 4800 فرد، وذلك لقضاء فترة راحة بعد 6 أشهر قضتها في الشرق الأوسط. قالت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات ومجموعتها الهجومية دعمت العمليات العسكرية في حرب إيران بهدف ضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية. أجرت قوات المشاة البحرية الأمريكية عملية تزويد لطائرة M22 أوسبري بالوقود في الشرق الأوسط وفق القيادة المركزية الأمريكية التي نشرت مشاهد ليلية لهذه العملية.

0: وزير خارجية إيران عباس عراقجي كشف من جهته أن مسارا جديدا لبناء الثقة بدأ بين إيران وبين دول الخليج. عراقجي أضاف بقوله: لقد تشكلت إرادة مشتركة بيننا وبين دول الخليج لإرساء السلام والأمن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في قمة العلمين، الرئيس المصري يرفض التدخل الأجنبي في شؤون الأفارقة.
1: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
2: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
1: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
2: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
1: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
2: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف

0: أشخاص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أهلا بكم من جديد. نتابع نشرتنا من جيبوتي، إذ قدمت قوافل طبية تابعة لوزارة الصحة في جيبوتي خدمات صحية للاجئين اليمنيين في مخيم أبوك، شملت استقبال نحو 120 حالة مرضية وتطعيم 60 طفلا يوميا، إلى جانب التعامل مع حالات سوء التغذية. يقدم المركز الصحي الوحيد في المخيم الذي أنشئ عام 2015 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقدم خدماته وسط ضغط متزايد على الرعاية الصحية للأطفال وخدمات التغذية. ولنرصد الوضع في هذا المخيم، المخيم المركزي في أوبوك شمال جيبوتي، تنضم إلينا من جديد مفادة العربية رفاه السعد. رفاه، أهلا بك من جديد. نرصد معك الوضع الطبي والصحي في هذا المركز الصحي الوحيد في مخيم أوبوك.
3: نعم سهام، لازلنا متواجدين منذ الصباح الباكر عند هذا المركز الصحي، ومثل ما ذكرتي إنه الوحيد في المخيم الذي يضم حاليا أكثر من 4000 لاجئ يمني. اليوم نتحدث ومنذ 3 أيام بدأت تنتشر أعراض أمراض الكوليرا وتم تأكيدها اليوم. كانت منذ 3 أيام انتشرت الأعراض، أعراض الإسهال وأعراض التقيؤ والغثيان والحمى المرتفعة، واليوم بدأ رصد هذه الحالات ويستقبل المركز أصبح 40 حالة يوميا. يوم أمس توفي طفل بسبب حالات الإسهال والتقيؤ، وأيضا شخصان آخران توفيا لكن في المستشفى الحكومي بعد نقلهم من المخيم إلى المستشفى الحكومي. هناك أيضا انتشار أمراض ذات الرئة انتشرت بشكل كبير، وطبعا يعزو اللاجئين اليمنيين انتشار هذه الأمراض وبهذه الصورة الكبيرة إلى تكدس اللاجئين في المخيمات. نتحدث عن 4 أو 5 عائلات يسكنون في خيمة واحدة، كل خيمة أو كل عائلة تضم 5 إلى 6 أفراد، وهنا تكون في الخيمة الواحدة عشرات، يعني ما أن مرض شخصا واحد إلا وانتشرت العدوى بين الجميع. أيضا نتحدث عن أمراض جلدية، ذكر الطبيب طبيب المركز وهو الطبيب الوحيد مع مساعد طبيب وأيضا صيدلي فقط، تحدثوا عن انتشار للأمراض الجلدية إلى جانب سوء التغذية. وصلت حالات كثيرة إلى المركز من سوء التغذية وخاصة لدى الأطفال. هناك حالات أيضا الأطفال الغير مطعمين، لا يزال المركز يستقبل هذه الحالات. المشكلة هنا تواجه الأطباء سهام أنه عدم وجود وثائق طبية لدى اللاجئين اليمنيين ليتمكنوا من معرفة ما هي اللقاحات والتطعيمات التي حصل عليها الأطفال في اليمن ليكونوا يعني ليكملوا هذه العملية والإجراءات التطعيم. نتحدث عن حالات كبيرة، هذا المركز يستقبل يوميا 120 وأكثر من حالة مرضية يوميا بسبب وصول المتزايد لأعداد اللاجئين. أيضا نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة يعيشها هذا المخيم. هذه بصورة عامة هذه الأوضاع التي شهدناها اليوم تحديدا، وخاصة الأوضاع الصحية والأوضاع الإنسانية. كما ذكر لنا أيضا بعض اللاجئين أن التكدس في أيضا في الساحات الكبيرة، هناك ساحة كبيرة داخل هذه المخيم يتم وضع فيها اللاجئون الجدد. هؤلاء ليس لديهم خيام وليس لديهم أي مستلزمات ضرورية أولية، هم يفترشون الأرض الرملة ويتحدثون عن حشرات وعقارب وما إلى غيرها، يأكلون في ذات المكان ويشربون في ذات المكان وحتى يغتسلون، هذا بالإضافة إلى النفايات المتراكمة التي بدأت تنشر الأوبئة والأمراض داخل هذا المخيم. هذه آخر التفاصيل والتطورات حاليا الصحية. نركز على الموضوع صحيح. الصحي اليوم بسبب الانتشار المفاجئ للكوليرا حاليا،
2: ونتحدث عن أول حالة وفاة بالمخيم نتيجة الكوليرا. أشكرك جزيل الشكر من مخيم صحيح. أوبوك شمال جيبوتي مفادة العربية رفاه السعد، شكرا جزيلا لك رفاه. في اليمن، نفذ الطيران الحربي سلسلة من الضربات الجوية المكثفة استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب. الغارات التي تجاوز عددها 20 غارة تركزت على المناطق الشرقية والغربية في الجوف، وتحديدا سلسلة جبل اللوذ ومعسكر صابرين شرق مدينة الحزم وأيضا معسكر اللبينات، كما امتدت لتشمل مناطق الأقشع وجبال نذرس

0: صحراوية، وتم تدمير منصة إطلاق الصواريخ في منطقة المحزمات. أما في مأرب ركزت الضربات الجوية على شل القدرات القيادية والإمدادات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهة الجنوبية، لا سيما مديرية الجوبة. ولرأس آخر التحديثات والتطورات الميدانية من غرب مأرب معنا مراسل عربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك. إذا استهداف مواقع وتعزيزات للحوثيين في مأرب، تفاصيل أوفى لديك حول آخر التحديثات الميدانية في جبهة مأرب؟
1: نعم سهام، كانت الساعات الماضية وتحديدا ساعات فجر اليوم تشهد غارات مكثفة للطيران الحربي اليمني على مواقع الميليشيات الحوثية، سواء عندما نتحدث عن محافظة مأرب أو الغارات الأكبر التي كانت في محافظة الجوف والتي شملت شريط طويل من بنك الأهداف، ابتدأت من مفرق الجوف وامتدت نحو المحزمات، وهنالك تم استهداف منصة إطلاق صواريخ وامتدت نحو عمق الصحراء وتحديدا الأقشع وجبال الندر، وهي سلاسل جبلية تقع وسط الصحراء تستخدمها الميليشيات الحوثية كمراكز مراقبة متقدمة للجبهات، أيضا معسكر اللبنات وهو معسكر استراتيجي للميليشيات الحوثية، وأخيرا هذه الغارات وصلت إلى معسكرات للتحشيد في منطقة صبرين وأيضا جبل اللوذ الذي يقع شرق الحزم عاصمة محافظة الجوف. هذه الغارات التي تجاوزت 15 غارة في محافظة الجوف. أيضا كان هنالك 4 غارات في محافظة مأرب وتحديدا في مديرية الجوبة عندما تم استهداف مركز قيادة وسيطرة الميليشيات الحوثية. ومديرية الجوبة معروفة خلال الفترة الماضية أنها كانت عبارة عن مركز عمليات متقدم للميليشيات الحوثية ومركز للتحشيد للجبهات الجنوبية بالمحافظة، بالإضافة إلى أن هنالك استهداف لتكونات وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية كانت في محيط معسكر أمريش في الجبهة الجنوبية، وأيضا في منطقة ذنه وفي منطقة البلق في محافظة مأرب في الجبهة الجنوبية. وكل هذه العمليات الجوية تقول مصادر عسكرية أنها أدت إلى مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التي قدموا بها.
0: أشكرك جزيل الشكر من غرب مأرب مراسل عربية محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك. ونواصل من مدينة العلمين في مصر، حيث بدأت أعمال القمة التشاورية التي تجمع قادة مصر وأريتريا والسودان والصومال بشأن القضايا الإقليمية على رأسها الأزمة في إثيوبيا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض في كلمته التدخلات الخارجية في شؤون الدول الإفريقية الداخلية.
2: تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها لاستقرار قارتنا. كما تؤكد مصر أن علاقات دولنا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور بعيدا عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة. ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقا للقانون الدولي.
0: وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، مؤكدا أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على الدعم الألماني والأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. وبالتزامن مع الزيارة، استهدفت طائرة مسيرة جسر الشمال فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلن عمدة المدينة الذي أشار إلى توجه فرق الطوارئ إلى الموقع. جاء الهجوم بعد وقت قصير من وصول المستشار الألماني لكييف في زيارة غير معلنة مسبقا، حيث دوت صفارات الإنذار تحذيرا من اقتراب طائرات مسيرة من العاصمة. في المقابل اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسي

559 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية عدة بينها مياه البحر الأسود وبحر أزوف وفق وزارة الدفاع الروسية. أضافت الوزارة أن عمليات الاعتراض امتدت من مساء الثالث وحتى صباح الرابع من أكتوبر وشملت موسكو والقرم وروستوف ومناطق أخرى، وذلك بعد اعتراض 244 مسيرة خلال يوم الجمعة الماضي. اعتبر مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي أن أوروبا بحاجة إلى الطاقة الروسية للبقاء، محذرا من تداعيات سياسية للاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة مع اقتراب الشتاء، قائلا إن الشتاء قادم كما كان متوقعا. تم ارتكب الاتحاد الأوروبي أخطاء عنيدة في مجال الطاقة أسفرت بالفعل عن عواقب وخيمة على حد قوله، مضيفا أن أوروبا بحاجة إلى الطاقة الروسية للبقاء على قيد الحياة. استقال أحد قادة فريق أنظمة السلامة في شركة أوبن أي آي ديفيد روبنسون محذرا من ثقافة الشركة معطلة وأن شركات الذكاء الاصطناعي لا تتوخى الحذر الكافي في تطوير التكنولوجيا. قال روبنسون إن سرعة تطوير النماذج تحول دون تحقيق مستوى الأمان المطلوب، داعيا شركات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الإجراءات لتنظيم استقالته لسلسلة استقالات لموظفين آخرين غادروا الشركة بعد تحذيرات من خاطر هذه التكنولوجيا. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الحصار يخنق إيران اقتصاديا والريال الإيراني يسجل تراجعا جديدا أمام الدولار. خاليباف يؤكد أن فتح هرمز رهن موافقة واشنطن على شروط طهران ونقلة نفط تتعرض لهجوم بعد التصريح. الطيران الحربي اليمني ينفذ غارات على مواقع وتعزيزات الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب. بالتزامن مع وصول المستشار الألماني لكييف، موسكو تستهدف جسرا في العاصمة الأوكرانية. احتجاجا على مخاطره، مسؤول السلامة في أوبن أي آي يستقيل ويحذر من سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

بكم مشاهدينا الى غداء عمل من العربيه والعربيه. اهلا بكم مشاهدينا الى غداء عمل من العربيه والعربيه بزنس، وهذه ابرز العناوين. مكاسب لسوق الاسهم السعوديه مع تحديث طريقه تنفيذ الاوامر ابتداء من اليوم، وارباح فصليه اقل من المتوقع لشركه المراعي السعوديه، لكن السهم يرتفع وبقوه. مديره صندوق النقد الدولي تحذر في مقابله مع العربيه بزنس من مخاطر استمرار الحكومات في الاقتراض قبل خفض نسب الدين، وتراجع اسبوعي لاسعار النفط مع ترقب التصريحات المتبادله حول المفاوضات الامريكيه الايرانيه. ونتوقف بكل تاكيد مع تداولات الاسواق الخليجيه واسواق النفط في الوقت الحاضر، حيث وفي جلسه اليوم صوره إذن بالمجمل سلبية من حيث سوق الأسواق الخليجية باستثناء سوق الأسهم السعودية، حيث سوق الأسهم السعودية نشهد عليها ارتفاعات على وقع ارتفاع الأسهم القيادية أبرزها الراشحي، سهم البنك الأهلي، مصرف الإنماء وأسهم أرامكو. في مقابل ذلك نشهد تراجعات على معظم الأسواق الخليجية العاملة باستثناء مؤشر سوق مسقط اليوم يسجل ارتفاعات قوية، وفي البحرين بعض الإيجابية، غير ذلك تراجعات في الكويت وفي قطر. أسواق الإمارات مغلقة اليوم في عطلة نهاية الأسبوع، تعود للتداول يوم غد. أسعار النفط كذلك نلقي نظرة عليها على مدار الأسبوع الماضي، حيث تابعنا تراجعات قوية على كلا الخامين. برنت فقد أكثر، هذه إغلاقات جلسة يوم الجمعة، ولكن على مدار الأسبوع الماضي تابعنا تراجعات فقط 1% على برنت ونايمكس. طبعا هذه تراجعات جاءت يعني بشكل أساسي في ظل اتفاق دو المجموعات السبعة للإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها، وهذا ما يفسر التراجعات القوية بالأخص في جلسة يوم الجمعة. على كل المشاهدين الآن هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث وفي حديثها عن تصاعد أعباء الديون عالميا مع العربية بزنس، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من مخاطر استمرار الحكومات في الاقتراض من دون خفض مستوى الدين. وقالت جيورجيفا أن تزامن ارتفاع التضخم والفائدة مع تشديد الأوضاع المالية والطلب المتزايد على التمويل قد يرفع كلفة الاقتراض ويضغط على آفاق النمو. واليوم يبدأ في سوق الأسهم السعودية تحديث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوق الرئيسية تداول والسوق الموازية نمو، على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتبارا

اليوم، وبموجب الآلية الجديدة سيتمكن أمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية ضمن نطاق أقصى 5 وحدات لتغيير السعر بدءا من أفضل سعر متاح. قال مندوب في تحالف أوبك بلس إن التحالف وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير بحسب وكالة رويترز. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من حصصهم المستهدفة. ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقته الاستيعابية، لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران. أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤا حادا ومفاجئا في سوق العمل خلال سبتمبر، بعدما أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بلغت 90 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس. وفي تفاصيل أخبارنا، أعلنت تداول السعودية تحديث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوق الرئيسية والسوق الموازية نمو على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتبارا من اليوم الأحد 4 أكتوبر. وبموجب الآلية الجديدة سيتمكن أمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية ضمن نطاق أقصى 5 وحدات لتغيير السعر بدءا من أفضل سعر متاح، على أن يحول أي جزء متبقي غير منفذ إلى أمر محدد بسعر آخر تنفيذ. وكانت الآليات السابقة تقتصر التنفيذ على أفضل سعر متاح فقط، مع تحويل الجزء المتبقي إلى أمر محدد بسعر الجزء المنفذ. وقالت تداول أن التحديث يهدف إلى زيادة الكمية القابلة للتنفيذ الفوري من أوامر السوق عبر إتاحة الوصول إلى سيولة إضافية ضمن نطاق السعري المحدد. ويشمل التحديث السوق الرئيسية ونمو فقط، فيما تبقى سوق المشتقات دون تغيير. لنقم بجولة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم وفي الوقت الحاضر بشكل خاص، طبعا أولى جلسات الأسبوع، وبالمجمل اليوم صورة سلبية باستثناء سوق الأسهم السعودية وسوق مسقط. في السعودية اليوم ارتفاعات قوية، أما في الكويت فنشهد تراجعات محدودة إلى حد كبير. أسواق الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، تعود للتداول يوم غد. في قطر ميل التراجع، في مسقط ارتفاعات جيدة، وفي البحرين ارتفاعات طفيفة. لنفصل الحركة في الوقت الحاضر، إذا من حيث سوق الأسهم السعودية هذه هي الصورة. معظم الأسهم القيادية وكما تلاحظون ترتفع وبقوة، أسهم القطاع المصرفي على رأس هذه الأسهم أو تقود المكاسب. مصرف الراشحي مكاسب بتقريبا 2%، سهم S&P البنك الأهلي مكاسب ب1.5%، ومصرف الإنماء أيضا مكاسب قوية. أرامكو ارتفاعات بنصف نقطة مئوية، وموبايلي كذلك نصف نقطة مئوية من المكاسب. ولكن لا شك أن القطاع المصرفي يقود زخم المكاسب في جلسة اليوم. ماذا عن سوق الكويت؟ كيف تبدو الصورة في الوقت الحاضر؟ ما هي الأسهم التي تحرك السوق؟ إذن بيتك في الطليعة من حيث القيمة، السهم يتداول على الثبات، في مقابل ذلك تراجعات قوية من حيث سهم أولى تكافل، الساحل للتنمية، الكويتية للاستثمار، وارتفاعات قوية على سهم الأنظمة الآلية. ماذا عن قطر؟ كيف تبدو الصورة في السوق القطرية؟ إذن مصرف الريان في الطليعة ولكن يتراجع بقوة، مسعيد للبتروكيماويات، ارتفاعات قوية. صناعات قطر كذلك، بروة وبلدنا على تراجعات طفيفة. وفي مسقط عمان تل إذن السهم الأكثر نشاطا، يسجل بعض الضعف، في مقابل ذلك ارتفاعات قوية لبنك سحار، أوكيو للصناعات الأساسية، أيضا بنك مسقط على ثبات، وأوكيو للاستكشاف على تراجع. وفي البحرين سهم ألبا على ثبات، مصرف السلام ارتفاعات، NBB بنك البحرين الوطني مكاسب جيدة، في مقابل تراجعات حادة لعقارات السيف، وGFH تراجعات ب 14 نقطة المئوية.

0: التوقيت السعودية، مع معالي الأستاذ مازن الستيري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، حوار واسع يتناول وضع سوق الأسهم الحالي ورؤيته للسوق مستقبلا واستعراض لآخر التعديلات التنظيمية والمقبل منها أيضا. وفي حديثها عن تصاعد أعباء الديون عالميا مع العربية بزنس، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من مخاطر استمرار الحكومات في الاقتراض من دون خفض مستويات الدين. وقالت جيورجيفا أن تزامن ارتفاع التضخم والفائدة مع تشديد الأوضاع المالية والطلب المتزايد على التمويل قد يرفع كلفة الاقتراض ويضغط على أفاق النمو.
1: Is responding to fundamentals. As I said, inflation is up. The energy shock is pushing it up as well. As a result, interest rates are up, yields go up, and we have on the other side, as you indicated, a mountain of debt. Look, since COVID, we have seen not a very pretty picture. Governments are hit by a shock, they borrow, then comes good time, they do nothing to reduce the level of debt. Then comes the Ukraine war shock, governments borrow. Then comes the energy supply shock, governments borrow. But they don't take action to bring this level of debt down. What I use as an expression is, it's like a stairwell. Step up, and then up, and then up. But this is a stairwell that does not lead to heaven. What we want, and this would help with the yield, we want highly indebted countries to take seriously the responsibility to put in place medium-term fiscal consolidation plan that is believable and then act on it. Because if they don't, the combination of what I just described, inflation up, interest rates up, with high level of debt, combined with demand for money from AI enthusiasm, is going to make it possibly even harder, more expensive, with financial conditions tightening, at the time so many countries are eager to see an improvement in their growth prospect.
0: هذه الفرصة والنظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت في وفق إغلاق جلسة يوم الجمعة، حيث تابعنا ارتفاعات قوية على العوائد بأكملها. طبعا العوائد عند مستويات مرتفعة للغاية، العائد على العشر سنوات كان أغلق فوق مستوى 5.27، تجدر الإشارة إلى أنه في جلسة يوم الخميس كان وصل هذا العائد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002. كذلك الحال على العائد على الثاني عام الذي أنهى تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 5.62. هذه نظرة على حركة العوائد على مدار الأسبوع الماضي. العائد على السنتين كان تراجع قليلا، ولكن في مقابل ذلك تابعنا ارتفاعات قوية على بقية العوائد. العائد على العشر سنوات ارتفع بأكثر من 2%، العائد على الثلاثين عام ارتفع من 0.3%، والعائد على العشر سنوات كذلك كان سجل ارتفاعات مماثلة. المزيد حول أسواق الدين أو أسواق الدخل الثابت، ينضم إلينا من عمان رائد المومني، رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في كابيتال الاستثمارات. سيد رائد، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. نتحدث إذن عن أن العوائد عن مستويات يعني مرتفعة للغاية، العائد على العشر سنوات والثلاثين عام في جلسة يوم الخميس هذه العوائد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002. كيف أثر أو كيف يؤثر ارتفاع العوائد عالميا على جاذبية الإصدارات في منطقتنا في منطقة الخليج على وجه التحديد؟
2: مساء الخير نوف، إليك لجميع المتابعين. زي ما تفضلت، العوائد على سندات حكومة أمريكا ارتفعت بشكل ملحوظ جدا على الرغم من بيانات اقتصادية أقل من المتوقع، وطبعا تأثيره راح نحسه بكل محل بالعالم. أي شيء مسعر بالدولار أكيد راح نحس بتأثيره. شفنا التأثير على سندات منطقتنا، أسعار السندات خلال الأسبوع الماضي نازلة بشكل ملحوظ، على الرغم يوم الجمعة كانت لسه نزلته مش كتير قوية على الأرجح، لأنه البيانات بتطلع بوقت متأخر بمنطقتنا، فالأثر يوم الجمعة لساته مش واضح. وأثره جواباً على سؤالك على الإصدارات الأولية طبعاً 100%

0: مين اصدارات راح تخف، لانه التذبذبات العاليه والانسرتينتي والفولاتيليتي اللي موجوده بعوائد سندات حكومه امريكا اللي قاعدين نشوفها خلال الفتره الماضيه فعليا هي ما بتساعد ولا بتعطي لاي حدا مجال انه يفكر حتى يعمل اصدارات جديده. كنا بالفعل شايفين احنا بعض اعلانات لاصدارات من بنوك في دوله الكويت ودوله قطر، لكنهم فعليا ما شفناهم بالسوق موجودين على الاكيد وعلى الارجح نظرا لارتفاع العوائد، فهي اكيد مش مشجعه جدا انه اي حدا يصدر الوقت الحالي نظرا للضبابيه اللي قاعدين نشوفها بالسوق.
1: بالمجمل رائد، يعني لاحظنا ارتفاع العوائد في اصدارات بعض البنوك والشركات، كيف تتحرك مستويات العلاوات او البريميومز في ظل قفزه العوائد عالميا؟
0: الملفت نوف الاسبوع الماضي بلشنا نشوف الهوامش تتوسع فعليا، مش عندنا بالمنطقه، بكل محل بالعالم. بداية كنا شايفين الهوامش بتتوسع على التصنيف الائتماني المنخفض جدا اللي هي تريبل سي بأمريكا، يعني بشهر 4 كانت السبريدز الهوامش على تريبل سي بأمريكا تقريبا 600 نقطة بمعادل 6%، حاليا صارت فوق ال 1000 نقطة فوق ال 10%. حاليا هذا كان موجود حصرا على تريبل سي، وهو منطقي نظرا لتوقعات ارتفاع الفوائد، هم أكثر قطاعات راح تتأثر بارتفاع أسعار الفوائد. بس جديد حاليا صرنا نشوف انه قاعد بصير بكل محل موجود بسوق السندات، فالهوامش بشكل عام قاعده بتتوسع بكل محل، طبعا بدرجات مختلفه، كل ما قل التصنيف الائتماني كل ما فعليا زاد التوسع اللي قاعدين بنشوفه عليه. هذه اول شغله. الشغله الثانيه زي ما انت تفضلتي، حتى يعني احنا بشهر سبتمبر حتى على مستوى بامريكا ما شفنا هايبر سكيلرز الشركات الكبيره قاعده بتطلع سندات زي ما كانت تطلعهم بالاشهر الماضيه، فالاثر هو السندات اللي نزلت جديد خلال الاسبوع الماضي، هو كان كل السوق بيحكي عنه، هو الباراماونت اللي سندات بامريكا مش بمنطقتنا، واسعارهم فعليا نزلت بالسوق الثانوي، وبالاضافه انه الهوامش تاعيتهم توسعت، فهي ظاهرة عالمية ليست ظاهرة مخصصة لمنطقتنا خلينا نحكي بالوقت الحالي.
1: دعني أشير رائد إلى أنه نلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض البنوك بدأت تتجه نحو إصدارات السندات من الشريحة الثانية من رأس المال بدلا من الـ AT1. هل نعزو ذلك إلى ارتفاع العوائد؟ هل هذا هو السبب الرئيسي وراء ذلك؟
0: لا لا، ما بتخيل صراحة أن السبب الرئيسي هي ارتفاع العوائد. السبب الرئيسي برأينا هي من ناحية هيكلة رأس المال كابيتال ستراكتشر للبنوك. بالوقت الحالي احنا قاعدين نشوف بمنطقتنا بالذات هم غالبيتها بنوك المملكة العربية السعودية هي اللي بتتجه نحو الشريحة الثانية، والسبب الاتجاه نحو الشريحة الثانية فعليا هي من ناحية كابيتال ستراكتشر أكثر ما هي عوائد. بالحقيقة أخت نوف، السندات ذات الشريحة الثانية للبنوك المملكة العربية السعودية مقارنة بالمخاطر تاعيتها هي جذابة أكثر من الشريحة الأولى، أرخص فعليا. احنا اللي قاعدين نطلع على فرق الهوامش بيناتهم ما في فرق كبير في بعض البنوك، فبالتالي تاخذ الشريحة الثانية أفضل ما تاخذ الشريحة الأولى نظرا للخطورة اللي أنت ماخذها. هي شغلة ثانية، لكن اللي برضه مش متأكدين منها بس سمعناها إنه فعليا السندات ذات شريحة أولى بالسعودية من ناحية ذكاء لها معاملة تفضيلية أفضل من الشريحة الثانية، فبالتالي ممكن هذا هو يكون السبب اللي احنا بنشوف فيه الشريحة الثانية مقارنة فعليا رخيصة مقارنة بالشريحة الأولى.
1: وما هي أبرز الإصدارات المرتقبة في المنطقة رائد، يعني سواء من الحكومات أو حتى من الشركات أو الكوربريتس؟
0: احنا لغاية اللحظة ما سمعنا شيء صراحة من الحكومات. اللي سمعناه في بنك أو بنكين من قطر وبنك برضه من دولة الكويت الشقيقة، هذول اللي احنا سمعناهم لغايه اللحظه هاي. هذول شفنا اعلاناتهم صراحه فعليا، شفنا اعلانات انه متوقع يتم الاصدار قريبا، بس بعد اللي صار خلال الاسبوع الماضي هاي بطلنا نسمع اي شيء. وزي ما قلت لك منطقي انه ما نشوف اصدارات في الوقت الحالي نظرا للضبابيه الكبيره الموجوده بسوق السندات.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه رائد المومني، رئيس قسم اداره الاصول والموجودات في كابيتال للاستثمارات. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة غداء عمل وفيه. كيف سيتحرك الفيدرالي بعد أرقام الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات؟

0: لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجابي.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مشاهدينا نحييكم من جديد الى غدا عمل. اظهرت بيانات الوظائف الامريكيه تباطؤا حادا ومفاجئا في سوق العمل خلال سبتمبر، بعدما اضاف الاقتصاد 29 الف وظيفه فقط مقارنه بتوقعات بلغت 90 الفا، فيما ارتفع معدل البطاله الى 4.2% من 4.1% في اغسطس. ولم تقتصر مؤشرات الضعف على بيانات سبتمبر، حيث جرى تعديل ارقام اغسطس بالخفض الى 133 ألف وظيفة، فيما تحولت قراءة يوليو من نمو في التوظيف إلى انكماش بعد أن أظهرت المراجعة فقدان 10 ألاف وظيفة خلال الشهر. وعززت هذه الأرقام الرهانات على يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال أكتوبر. خففت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والضغوط في الأسواق الفرنسية من الحاجة الملحة لدى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات أكتوبر. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات التوظيف تباطؤا في خلق الوظائف وضعفا في نمو الأجور، بالتزامن مع مراجعات أظهرت أن ضغوط التضخم كانت أقل حدة مما كان مقدرا في السابق، ما عزز التوقعات بأن يتريث الفيدرالي في رفع الفائدة مجددا. أما في منطقة اليورو، فرغم تسارع التضخم بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، لا تزال الأسواق ترى أن احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في أكتوبر محدودة للغاية. ذكرت وكالة رويترز أن تحالف أوبك بلس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر في الاجتماع الذي عقده اليوم. وضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان، ويأتي في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من حصصهم المستهدفة. وكانت أوبك بلس قد رفعت أهداف الإنتاج خلال معظم العام قبل أن تقرر تثبيتها في أكتوبر، بعدما أكملت في سبتمبر الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بنحو 1,650,000 برميل يوميا كانت قد بدأتها في 2023. وجولة الآن مشاهدين على أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي، ونبدأ من أسعار النفط، حيث كما تحدثنا مطلع البرنامج أسعار النفط بنيت بتراجعات بأكثر من 1% من حيث برينت ونايمكس، تراجعات على مدار الأسبوع الماضي. ونهاية الأسبوع تابعنا عن توصل دول مجموعة السبع إلى اتفاق حول الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهذا عامل ضغط على الأسعار. على مدار الأسبوع الماضي فقد برينت تقريبا 2% ونايمكس 1.4%. الغاز الأمريكي خسر تقريبا 5%، في حين الغاز البريطاني فارتفع بتقريبا 4%. أسعار المعادن كذلك سجلت تراجعات قوية على مدار الأسبوع الماضي. أونصة الذهب فقدت تقريبا 3.3%، في حين أسعار الفضة تراجعت بنحو 6%. كذلك هذه إغلاقات أو هذا الأداء الأسبوعي لمؤشرات وول ستريت، حيث مؤشر الداو جونز والأس أن بي 500 سجلا تراجعات أسبوعية في مقابل ارتفاعات لمؤشر الناسا كومبوزيت. أبرز ما تابعناه الأسبوع الماضي كان أرقام سوق العمل الأمريكية والتي جاءت أضعف من المتوقع، حيث رفعت التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل في مقابل توقعات كانت تشير إلى رفعها في اجتماع أكتوبر. واتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها، وبحسب البيان المشترك تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر 4 أشهر مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوما بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. كما تركت المجموعة الباب مفتوحا أمام إفراج إضافي عن مخزونات الديزل إذا استمرت اضطرابات السوق، على أن تناقش الدول هذه الإمكانية خلال الاجتماعات المقبلة في إطار وكالة الطاقة الدولية. تأتي الخطوة في ظل أزمة متزايدة في إمدادات الوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية واضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. تحديث لحركة الأسواق الخليجية في الوقت الحاضر، إذن جلسة متباينة إلى حد كبير، نشهد ارتفاعات من حيث مؤشر سوق مسقط وارتفاعات طفيفة في البحرين، في مقابل ذلك تراجعات في الكويت وفي قطر. سوق الأسهم السعودية على ارتفاعات قوية والأسواق الإماراتية مغلقة في ظل عطلة نهاية الأسبوع. هذا إذن مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الحاضر يرتفع بقوة على وقع ارتفاع أسهم قيادية أبرزها أسهم القطاع المصرفي وسهم أرامكو، مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة 1,750,000,000 ريال. نهاية غدا عمل، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
4: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
3: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
4: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
3: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
4: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
3: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يؤكد أن قرار حسم حرب إيران بيده، وطهران تسلم ردها وتقول إن واشنطن تركز على الملف النووي فقط. قاليباف يؤكد أن فتح هرمز رهن موافقة واشنطن على شروط طهران، وناقلة نفط تتعرض لهجوم بعد التصريح. الطيران الحربي اليمني ينفذ غارات على مواقع وتعزيزات الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب. روسيا تهدد بتكثيف ضرباتها على أوكرانيا ردا على تهديدات زيلنسكي باستهداف مصافي النفط.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ نشرة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب في إيران، والتي قال فيها إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك السلاح النووي وإنه سيتخذ قرارا بشأنها. أوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات، مضيفا أن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية.
1: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فأوضح أن إيران لم تفتح أبدا موضوع الملف النووي ضمن المناقشات الحالية مع واشنطن، شدد على أن المقترحات الإيرانية تنصب حصرا حول استئناف الملاحة في هرمز، وهذا ما نقلته طهران وفق بقائي عبر الوسيط القطري.
2: لقد نقلنا موقف إيران عبر الوسطاء خلال فترة توقفنا في الدوحة وعقب عودتنا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتماشى المقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي إلى حد كبير مع مواقف واشنطن السابقة، وهي تتعلق أساسا بالملف النووي. وقد أوضحنا بجلاء أن تركيزنا في هذه المرحلة سينصب حصرا على مضيق هرمز. لم نخوض في الملف النووي على الإطلاق، ومهمتنا كانت تقتصر على طرح شروط إيران.
3: لدينا علاقات جيدة مع روسيا والصين وتنسيق مستمر معهما في المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. نتشارك مع روسيا مواقف متقاربة، حيث أدانت روسيا هذه الحرب المفروضة ورأينا تعاونا من جانبها على مستوى مجلس الأمن. في الملف النووي نحن على تشاور دائم مع روسيا، ومهما كانت التطورات المقبلة فسنعمل بالتنسيق مع موسكو وبكين باعتبارهما عضوين مؤثرين في مجلس الأمن.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيد.

0: مخيم جنين.
1: فنحن دائما معكم،
0: دائما معكم
1: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
6: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: ذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية رفعت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى أكثر من 80% من طاقته الاستيعابية، لتصل الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران. في أبرز نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المراعي بشكل طفيف ل 618 مليون ريال. جاءت النتائج أقل قليلا من توقعات المحللين عند 623 مليون ريال. أشارت الشركة إلى أن الأرباح تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل المدفوعة بارتفاع مصروفات الطاقة. يأتي ذلك في وقت سجلت الإيرادات الفصلية نمو بأكثر من 11% لتسجل 6.2 مليار ريال. في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركتا أكوا والسعودية للطاقة عن إغلاق جولة التمويل المالي لمشروع شركة المرجان الثانية للكهرباء لتوسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل في المنطقة الغربية. بلغت قيمة التمويل نحو 6.7 مليار ريال تقريبا لمدة تقارب 34 عاما عبر تحالف من المقرضين المحليين والدوليين. يشمل المشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 2313 ميجاوات. تبلغ حصة كل من أكوا والسعودية للطاقة 40% لكل منهما في المشروع، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري الكامل للمحطة خلال الربع الثاني من العام 2029، على أن يبدأ ظهور الأثر المالي عند التشغيل. اليوم أيضا جلسة إيجابية بالنسبة لأسهم أكوا وأيضا السعودية للطاقة. عم نلاحظ ارتفاعات، الأكبر هي بالنسبة لأسهم أكوا. مؤشر السوق السعودي اليوم على كل هي جلسة أيضا ممتازة، عم نشوف ارتفاعات بأكثر من 1%. السيولة الآن تصل لقرابة تقريبا 2 مليار ريال، عم نشوفها عم تتركز على أسهم الراجحي S&P. هو أساسا أسهم الراجحي هي اللي عم تدعم الصعود بالنسبة للمؤشر، وكذلك الأمر بالنسبة لأسهم أرامكو السعودية.

0: مقابلة حصرية على شاشة العربية بزنس اليوم في تمام الساعة 3:30 بتوقيت المملكة مع معالي الأستاذ مازن الزديري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وحوار واسع سيتناول وضع سوق الأسهم الحالي، رؤيته للسوق مستقبلا، واستعراض لآخر التعديلات والتي تم إقرارها وما هو المرتقب منها أيضا. وذكرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية شركة نادك الأسبوع الماضي، ذكرت أنها خفضت قيمة اتفاقية التمويل المبرمة بين شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة الرعي الوطنية للمواشي مع صندوق التنمية الزراعية. أشارت الشركة إلى أن سقف التمويل تم تخفيضه من 1,100,000,000 ريال إلى 750,000,000 ريال، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لمدة عام إضافي لتصبح 4 سنوات. أضافت الشركة أن التعديل جاء بناء على طلب شركة الرعي الوطنية للمواشي في ضوء إعادة تقييم مراحل تنفيذ المشروع وأيضا هيكلية التمويل.
1: اللي تغير طريقة النموذج العمل اللي نخطط له في الشركة، مما يزيد بكفاءة الإنتاج ويقلل الحاجة

0: المزيد من التكاليف الرأسمالية. لذلك طلبنا، أرسلنا طلب لصندوق التنمية الزراعية بتخفيض القرض بما يقارب 350 مليون ريال، لأنه لا يوجد في هذه المرحلة حاجة لهذا المبلغ، ولو وجدت بالمستقبل أكيد سنعود للصندوق ونطلب التمويل الإضافي. ولكن الوضع الحالي كما نراه لا يوجد حاجة للمبلغ الإضافي اللي طلب تخفيضه.
1: دكتور، ما حجم الإنتاج المتوقع للمشروع وما حجم الاستثمار الكلي أيضا؟
0: هو الاستثمار الكلي خلال الخمس سنوات القادمة يقارب المليار، وزي ما تشوفين أغلبه سيكون ممول من صندوق التنمية الزراعية. والإنتاج بإذن الله تعالى سنصل إلى 500 ألف رأس من الأغنام والماعز يعني بعام 2030 بإذن الله.
1: ووقت تتوقعون بأن تصلون إلى نقطة التعادل في المشروع؟ لأنه حاليا بعدكم، هل يدر الإيرادات حاليا؟ بدأنا بمرحلة
0: بشكل طفيف الآن، نظرا لأن احنا استحوذنا على القطيع الأولي من شركة الوطنية، والآن نقوم برعايته، ويكون زي ما تعلمين فيه ولادات، فتزداد يعني ولادات لبعض يعني الصغار اللي لا نحتاجها حاليا في المشروع، فيتم التخلص منها عن طريق البيع المباشر، ولكنها أشياء طفيفة جدا يعني، لكن نتوقع أن تتزايد مع الوقت، لأنه التنفيذ يكون بمراحل، فكل ما مرت مرحلة كل ما ازدادت الولادات وتحسنت وازداد القطيع نفسه.
1: وعند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، ما هو حجم الإيرادات المتوقع؟
0: يعني خلينا نقول يمكن بإذن الله تعالى الإيرادات يمكن تصل إلى 100 مليون كسقف يعني، بعد الوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة بما في ذلك بناء المسلخ والتوجه بالعبوات للسوق، العبوات اللي المفترض أن تباع للمستهلك مباشرة.
2: فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. أزمة الديزل تدفع مجموعة السبع إلى استخدام الاحتياطيات.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أعلنت وكالة رويترز أن تحالف أوبيك بلس وافق من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر في اجتماعه الذي عقده اليوم. ضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان بالإضافة إلى عمان، ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلى أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من حصصهم المستهدفة. كانت أوبيك بلس قد رفعت أهداف الإنتاج خلال معظم العام قبل أن تقرر تثبيتها في أكتوبر، بعدما أكملت في سبتمبر الإلغاء التدريجي لتخفيضات توعية ب 1.6 مليون برميل يوميا كانت قد بدأتها في العام 2023. نذكركم بتحركات أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي. كان لدينا هذه التراجعات عندما تم الإعلان من قبل وكالة بلومبرج أن المملكة العربية السعودية استعادت القدرة التشغيلية الخاصة بخط أنابيب شرق غرب، واليوم الأخبار أيضا مستمرة بما يتعلق بهذا الملف. أيضا بلومبرج أعلنت بأن السعودية وصلت ل 80% من القدرة الكاملة لخط أنابيب شرق غرب، مع أيضا وصول الصادرات من الساحل الغربي لأعلى مستوياتها منذ بدء الحرب. السعودية وبالنسبة لشركة أرامكو كانت إلى حد كبير قلصت من الحجم المرسل للمصافي وتزيد بشكل أساسي من حجم الصادرات. على العموم مشاهدينا، كما كان متوقعا، الآن القرار من قبل دول مجموعة أوبيك الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير بالنسبة لشهر نوفمبر. إذن لا تغيير على هذه الأرقام المتعلقة بشهر نوفمبر. بحسب رويترز إذن أوبيك بلس توصلت لاتفاق مبدئي لتثبيت الأهداف المتعلقة بالإنتاج الخاصة بشهر نوفمبر. لا يوجد مفاجآت، هذا الأمر كان إلى حد كبير متوقعا. في خبر آخر يتعلق بقطاع الطاقة، اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. بحسب البيان المشترك تبدأ عمليات الإفراج فورا وتستمر لأربعة أشهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وسيتخذ قرارا بشأنها. أوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات، وقال ترامب إن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية، وانتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: Coming down. Oil is right now lower, and it's been lower than it was under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually giving up any plans of a nuclear weapon.
0: أكيد كان أيضا قد أكد وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة له سكوت بيسنت، أكد عن أن إيران للمرة الأولى ستتوقف لديها الشحنات النفطية عبر هرمز بسبب الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات.
2: Isolating them economically like it's never happened before. You know, right now the score in terms of barrels out of the strait, US about 1.1 billion, Iran zero. For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water this week. They will have no revenues.
0: وكان قد خفض بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال العام الحالي إلى 4490 دولار للأونصة. عزى البنك تغيير التوقعات إلى استمرار تجديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب على المدى القريب. خفض HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2027 إلى ما دون 4825 دولار. هذا هو الأداء الأسبوعي بالنسبة للذهب. شهدنا تراجعات ب 3.3%، مردها إلى أنه كان لدينا ارتفاع على عوائد السندات الأمريكية لعشر سنوات وثلاثين عاما الأسبوع الماضي في مرحلة ما وصلت لأعلى مستوياتها منذ العام 2002، ولكن مع نهاية الأسبوع شهدنا نوع من الاستقرار. الآن السؤال، كيف سيكون الوضع بالنسبة لجلسة الغد، وخصوصا بأنه لدينا تراجع في احتمالية أن يكون لدينا رفع للفائدة من قبل الفائدة

الفيدرالي في أكتوبر، وهذا الأمر شفناه عم بيأثر على العوائد قصيرة الأجل في أمريكا، ولكن يبقى الضاغط إلى حد كبير على الذهب هو أيضا العوائد طويلة الأجل التي تبقى مرتفعة. كانت قد أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤا حادا ومفاجئا في سوق العمل خلال سبتمبر، بعدما أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط، بينما كانت التوقعات قد وصلت ل 90 ألف. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس، ولم تقتصر مؤشرات الضعف على بيانات سبتمبر، حيث جرى تعديل أرقام أغسطس بالخفض إلى 133 ألف وظيفة، فيما تحولت قراءة يوليو من نمو في التوظيف إلى كماش بعد أن أظهرت المراجعة فقدان 10,000 وظيفة خلال الشهر. عززت هذه الأرقام الرهانات على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال أكتوبر. خففت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والضغوط في الأسواق الفرنسية، خففت من الحاجة الملحة إلى الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة في اجتماعات أكتوبر. في أمريكا أظهرت بيانات التوظيف تباطؤ في خلق الوظائف وضعف في نمو الأجور، وهذا بالتزامن مع مراجعات أظهرت أن ضغوط التضخم كانت أقل حدة مما كان مقدرا سابقا، وهذا عزز التوقعات بأن يتريث الفيدرالي في رفع الفائدة مجددا. في منطقة اليورو، فرغم تسارع التضخم بأكثر من المتوقع في سبتمبر، لا تزال الأسواق ترى أن احتمالات رفع المركز الأوروبي للفائدة في أكتوبر محدودة للغاية. هذا هو الأداء الأسبوعي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. لاحظنا ضغوط بيعية على مؤشر الداو جونز، وقبل أن يكون لدينا ارتدادة في نهاية الأسبوع، لأنه أرقام الوظائف الأمريكية جاءت أقل بكثير من المتوقع، وهذا الأمر قلص من احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر، وهذا نوعا ما أعطى هيك نوع من الدفع بنهاية الأسبوع. ولكن بالنسبة لمؤشر الـ S&P 500 وأيضا بالنسبة لمؤشر الناسداك، الـ S&P كان إلى حد كبير فلات بالأسبوع، لأنه شفنا من جلسة الأربعاء كان لدينا ارتفاعات، وبالنسبة لمؤشر الناسداك كان لدينا أيضا بشكل أساسي ارتفاع لاحظناه بقرابة نصف النقطة المئوية. مشاهدينا، هذه نهاية الأسواق العربية، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم دائما بخير.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة

0: غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
9: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. الدول السبعة في أوبك بلس تتفق على إبقاء حصص الإنتاج لشهر نوفمبر بدون تغيير. مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع نموا قويا للاقتصاد السعودي في العام المقبل مع تعافي الإنتاج والصادرات. قفزة لسهم شركة المراعي بنحو 3% رغم نمو متواضع بالأرباح الفصلية.
1: الأسعار موجودة عندنا، نتوقع أن يستمر أثرها إلى الربع الثاني من السنة القادمة.
0: والرئيس التنفيذي لشركة نادك يتوقع استمرار التحديات المرتبطة بالأسعار حتى الربع الثاني من العام المقبل. أهلا بكم مشاهدينا. إذن قبل أن نبدأ أخبار جرس الإغلاق نذكر بموعد بث المقابلة الحصرية على شاشة العربية بزنس اليوم في الساعة 3:30 مساء بتوقيت السعودية مع معالي الأستاذ مازن السديري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وذلك من خلال حوار واسع يتناول وضع سوق الأسهم الحالي ورؤيته للسوق مستقبلا واستعراض لآخر التعديلات التنظيمية والمقبل منها أيضا. فأذن مشاهدينا هذه المقابلة على شاشة العربية بزنس بعد حوالي ساعة من الآن. إلى أخبار جرس الإغلاق، والبداية من مستجدات الملف الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي وسيتخذ قرارا بشأنها. وأوضح ترامب في تصريحات صحفية إن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات. وقال ترامب إن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية. من جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة له إن إيران للمرة الأولى ستتوقف لديها الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات.
2: Isolating them economically like it's never happened before. You know, right now the score turns of barrels out of the strait. U.S. about 1.1 billion, Iran zero. For the first time in history, since they started pumping oil, they will have no oil on the water this week. They will have no revenues.
0: وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن بلاده تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بازشكيان، حيث أكد محسن رضائي بأن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات.

الاعتراضات. إلى أخبار أسواق المال وخاصة السوق السعودية، بدأت اليوم شركة تداول العمل بتحديث آلية أوامر السوق الماركت أوردرز في السوق الرئيسية وفي سوق نمو السوق الموازية. تتضمن الآلية الجديدة تنفيذ أوامر السوق عند مستويات سعرية متعددة ضمن نطاق يصل إلى 5 وحدات من الحد الأدنى لتغير السعر، بدلا من توقف التنفيذ عند أول مستوى سعري. ويهدف هذا التحديث إلى زيادة الكمية التي يمكن تنفيذها بشكل فوري من أمر السوق عبر إتاحة المزيد من السيولة. فإذا كان قبل الماركت أوردر بيتنفذ على أفضل سعر فقط، وإذا ما في كمية كافية بيتحول لليمت أوردر. الآن بيتنفذ على 5 أسعار يلي هي الأفضل، يعني أفضل سعر، واللي من بعده الأربعة اللي من بعده وما تبقى من الكمية يحول إلى ليمت أوردر. فإذن هذا يعزز إمكانية تنفيذ الماركت أوردرز في السوق. أما في أخبار نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المراعي ب 0.7% هي أرباح الربع الثالث، وصلت إلى 618 مليون ريال، وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 623 مليون ريال. وأشارت المراعي إلى أن الأرباح تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل المدفوعة بارتفاع مصاريف الطاقة. يأتي ذلك في وقت سجلت الإيرادات الفصلية نموا بأكثر من 11% إلى حوالي 6 مليارات و200 مليون ريال. على صعيد الإيرادات أتت أعلى من التوقعات، فإذن الإيرادات عن 6.19، التوقعات كانت عن 5 مليار و950 مليون ريال، فإذن فاقت التوقعات على صعيد الأرباح والإيرادات. ولذلك سهم المراعي اليوم يرتفع ب 3.6%، تفتتح موسم النتائج المراعي للربع الثالث. نبقى مع أخبار الشركات السعودية، حيث أعلنت شركتا أكوا والسعودية للطاقة عن إغلاق جولة التمويل المالي لمشروع شركة المرجان الثانية للكهرباء لتوسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل في المنطقة الغربية. وبلغت قيمة التمويل نحو 9.7 مليارات ريال لمدة تقارب 34 عاما عبر تحالف من المقرضين المحليين والدوليين. ويشمل المشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 2313 ميجاوات، وتبلغ حصة كل من أكوا والسعودية للطاقة 40% لكل منهما في هذا المشروع. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري الكامل للمحطة في الربع الثاني من عام 2029، على أن يبدأ ظهور الأثر المالي عند التشغيل. نلقي نظرة على السهمين، فأذن أكوا على ارتفاع ب 1.5%، والسعودية للطاقة على ارتفاع ب 0.16. وقعت الشركة العربية للأنابيب على عقود مع أرامكو السعودية بقيمة تصل إلى 103 ملايين ريال، وتشمل العقود تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لأرامكو السعودية بمدة عقد تصل إلى 10 أشهر، حيث من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقود في النتائج المالية للشركة للربعين الثاني والثالث من العام المقبل. ولنلقي نظرة على سهم العربية للأنابيب من بعد هذا العقد على ارتفاع ب 1.6%. أيضا في أخبار الشركات، أعلنت تداول السعودية انتقال شركة وطني للحديد والصلب من سوق نمو الموازية إلى السوق الرئيسية، وبدء التداول في قطاع المواد الأساسية ابتداء من بعد غد الثلاثاء. السهم على استقرار، كان تم وقف العمل به لحين الإقرار بالانتقال إلى السوق الرئيسية. مشاهدينا، بمطلع تداولات الأسبوع اليوم الأحد، سوق الأسهم السعودية على ارتفاع بعد أن كانت وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير. مؤشر تاسي عند أدنى مستوياته منذ يناير من العام الحالي. اليوم الملفت أن السيولة ضعيفة جدا. هناك ترقب بالسوق لكلام معالي مازن السديري رئيس هيئة سوق المال، بذكر أنه سنبث المقابلة في 3:30 بعد قليل بتوقيت السعودية على شاشة العربية بزنس. مشاهدينا، لما لا نلقي نظرة معا الآن على تداولات سوق الأسهم السعودية. أحجام السيولة لا تزال عند الملياري ريال ضعيفة جدا بالوقت الحاضر على السوق السعودية. سهم الراجحي هو أنشط سهم هذه أولا هذا المؤشر. وأود الإشارة إلى أنه ما نصل إليه اليوم هو ارتداد عن أدنى مستوى كنا بلغناه منذ يناير. يعني إذا رجعنا لير تو ديت شارت بنشوف أنه هذا أدنى مستوى منذ يناير من العام الحالي. اليوم ارتداد بارتفاعات 120 نقطة ولكن على سيولة ضعيفة. خلينا نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في السوق من حيث القيمة. فإذن ها هو الراجحي على رأس القائمة اليوم بارتفاعات

0: 2% وحجم تداولات 250 مليون ريال. اتحاد اتصالات حجم سيولة عالية هو سهم اليوم بسبب السيولة العالية على موبايلي نسبيا اليوم. أرامكو على ارتفاع ب3/4 النقطة المئوية. لا ننسى أنه برنت فوق $100 كما بنهاية تداولات الأسبوع الماضي يوم الجمعة. الإنما والأهلي اليوم في نشاط وارتفاعات على القطاع المصرفي إن كان من حيث السيولة أو من حيث الارتفاعات. نلقي نظرة مشاهدينا على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. ريدان ارتفاعات ب10% اليوم، عليها أخبار تعلن عن تخفيض رأس المال ب80% إلى 14.6 مليون ريال عبر تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 ريال إلى 2 ريال لكل سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 58,500,000 ريال، ومن ثم رفع رأس المال مجددا عبر حقوق أولوية بقيمة 105 ملايين ريال. أبو معطي، مجموعة تداول ملفتة الارتفاعات عليها اليوم ربما في ظل أخبار تعديلات على الماركت أوردرز. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا في السوق، من ضمنها MIS تراجع ب2%، لوبرا في 3% من تراجع، ولازوردي بقطاع المجوهرات تراجع ب2%. هذه أسهم قطاع المواد الأساسية سابق على ارتفاع، ولكن الملفتة ارتفاعات معادن ب3.25%، سابق للمغذيات على ارتفاع أيضا رغم تراجعات لوبرا. نظرة على قطاع المصارف، أداء قوي اليوم على المصارف، ارتفاعات على معظم الأسهم ما عدا بنك الرياض على ميل للتراجع. انتقالا إلى قطاع الطاقة، فأذن أرامكو بترو رابغ على ارتفاعات اليوم. الحفرة العربية تسجل 3% من الارتفاع، وحتى أسهم الاتصالات. فأذن اليوم المكاسب واسعة النطاق، ولكن ليس مع زخم سيولة على حجم تداولات ضعيف. لما لا نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجم تداولات عالية. سهم اليوم هو شركة اتحاد اتصالات، يسجل تداولات قوية على غير العادة، هو ثاني أنشط سهم في السوق اليوم. وصل بأعلى مستوى إلى 65 ريال و20 هللة خلال الجلسة، وهذا هذه الارتفاعات هي ارتفاعات على جلستين من أصل آخر 5 جلسات تداول في السوق. قيمة التداولات على السهم كنا ننظر إليها قبل قليل عند حوالي 85 مليون ريال. خلال 5 جلسات كيف هو أداء موبايلي؟ تراجع ارتفاع ب10 النقطة المئوية. خلال شهر السهم على تراجع ب1.25%، منذ مطلع السنة الحالية متراجع السهم بحوالي 2.7%، خلال 52 أسبوع تراجع ب5.25%، هذا يقارن مع تراجع لتاسي ب8.5%. ماذا عن أساسيات سهم اتحاد اتصالات؟ السعر إلى القيمة الدفترية عن 2.4 مرات، مكرر الربحية عن أرباح الاثني عشر شهرا الماضية عن 13.6، مكرر الربحية المستقبلي فورورد بي اي عن 13.2، عائد توزيعات الأرباح النقدية ديفيدند ييلد على سعر إغلاق يوم أمس عند 4.65%. هناك 17 مؤسسة بحثية تتابع موبايلي، هناك 15 توصية بالشراء وتوصيتان بالاحتفاظ. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عند 76 ريال و95 هللة، وهو أعلى ب20% من آخر سعر إغلاق. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين هم مؤسسة الإمارات للاتصالات تمتلك قرابة 28%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت عند 72%. للمزيد حول أداء السوق معنا مباشرة من جدة السيد حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ حسين. يعني حضرتك ونحن بانتظار مقابلة معالي مازن الزديري، سنبثها في 3:30 بعد قليل على شاشة العربية بزنس. تأتي على خلفية مجموعة من القرارات، من ضمنها اليوم قرار مش من هيئة سوق المال، من تداول على تعديلات على تنفيذ الماركت أوردرز بالسوق. أولا، هل لديك تعليق على ذلك وعلى زخم القرارات مؤخرا، ولو أن القرار اللي عم بتحدث عنه اليوم هو من تداول مش من الهيئة؟
1: مساء الخير نادين، مساء الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بالتأكيد اليوم إحنا لما ننظر نادين إلى القرارات أو المشاريع، الخمسة المشاريع التي أطلقت من هيئة السوق المالية، تعطينا إشارة إيجابية على أنه الإدارة الجديدة لديها معلومة بالخلل وأين مواطن الخلل، وبالتالي هذه المشاريع الخمسة التي أطلقت لا زالت إلى الآن تحت الاستبيان. متوقع أنها خلال 15 يوم و20 يوم تدخل حيز التنفيذ، وبالتالي اليوم بالتأكيد هذه القرارات

0: الإمارات الخمس سوف تساهم بشكل كبير جدا في تحسين السوق. أهم حاجة أنه اليوم أعتقد أنه حيكون لدينا طبعا إضافات أخرى وإصلاحات أخرى مستمرة، لا نعرف مدى الإصلاحات القادمة، ولكن هنالك إصلاحات على الأقل من أبرزها اللي هو فتح السوق المالية أو فتح نسبة التملك للمستثمرين الأجانب. كل هذا الحراك الذي حصل في خلال فترة بسيطة، نعرف أنه مازن السديري يعني تقريبا له شهر ونص الآن، يعني من الصعب أنك نحكم عليه خلال شهر ونص، ولكن المشاريع التي أطلقت تدل دلالة واضحة على أن الإدارة الجديدة تعرف مواطن الخلل، وبالتالي الإصلاح بدأ من هذه المواطن الخلل، وبالتالي نتوقع بحول الله تعالى أن تنعكس إيجابا على السوق في الفترة القادمة. أهم حاجة، أهم نقطة أستاذ نديم، أن يكون هنالك ثقة في السوق. إذا المستثمرون لا يثقون في السوق فلن يتحسن، حتى مع كل المشاريع التي تطرح مشاريع إصلاح، إذا ما كان هنالك ثقة فلن تصلح الهيئة السوق المالية السوق. لابد أن نثق في الإدارة الجديدة، لابد أن نثق في القرارات الجديدة التي سوف تحسن من وضع السوق، وبالتالي هنالك يعني مجال كبير جدا إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة بحول الله تعالى.
1: دعنا ننتقل إلى أخبار السوق أستاذ حسين. نتائج المراعي صدرت اليوم، المراعي لديها تحسن طفيف بأرباح ربع ثالث ب 0.7%، الإيرادات ارتفعت ب 11%، ولكن النتائج على صعيد الأرباح والإيرادات فاقت التوقعات، ولكن ذكرت الشركة ارتفاع بتكاليف شحن الأعلاف، ارتفاع بتكاليف النقل مدفوعة بارتفاع مصاريف الطاقة، وهذا ليس بغريب، يعني من يتابع ما يجري اليوم بموازاة الحرب يترقب ارتفاع تكاليف ممكن أن نرى، يعني هنا أود أن أسمع رأيك إلى أي مدى ممكن أن نرى تأثيراته على كل شركات السوق وعلى الاقتصاد ككل.
0: بالتأكيد نادين، يعني اليوم يعني ارتفاع تكاليف الشحن ومبادرة الحكومة السعودية من خلال شركة إعادة أن يكون هنالك تأمين للمخاطر، هذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى خفض التكاليف، ولكن نحن نتكلم عن نتائج الربع الثالث. نتائج الربع الثالث لا شك أنها تأثرت من خلال زيادة التكاليف على الشحن والتأمين على السفن والتأمين على البضائع، هذا بالتأكيد ظهر واضحا. ولكن ما يميز المراعي أنها استطاعت زيادة المبيعات، وأنا أعتقد أنه زيادة المبيعات هي زيادة مبيعات لدول الخليج التي تأثرت من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي استفادت من هذه الأزمة وباعت بشكل كبير جدا، مبيعات زادت بشكل واضح، بالتالي يعني ساهمت بشكل كبير جدا في تخفيض أثر تكاليف الشحن وتكاليف الأعلاف. وبالتالي لاحظنا أنه فقط هو قطاع البروتين وقطاع الدواجن هو الذي تأثر من خلال هذا، لأنه نعرف أن كل الأعلاف مستوردة من الخارج، بالتالي هذا هو القطاع الذي تأثر. أما بقية القطاعات أعتقد أنها لديها نمو ونمو جيد.
1: شكرا جزيلا على هذه المقابلة سيد حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، أهلا بك.
0: شكرا.
1: مشاهدينا سنأخذ وقفة مع فاصل، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه الراجح المالية تتوقع انحسار عجز الميزانية السعودية تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا

0: أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق. أظهر تقرير الراجح المالية حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027 أن السياسة المالية في السعودية تتجه خلال العام المقبل إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط العجز، مع استمرار الإنفاق على أولويات التنمية والحفاظ على مرونة المالية العامة. وبحسب التقرير فإن التوجه المالي للمملكة يظل داعما للنمو الاقتصادي رغم توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية، مع ترجيح انحسار العجز تدريجيا خلال السنوات المقبلة. كما يرى التقرير أن الدين العام سيظل أداة رئيسية لتمويل الاحتياجات المالية ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية عبر السندات والصكوك وقنوات التمويل البديلة. وبحسب الراجح المالية ترتكز استراتيجية الدين السعودية إلى إطار متوسط الأجل يوازن بين تكاليف التمويل والمخاطر، مع الحفاظ على مستويات دين مستدامة واحتياطيات مالية قوية. في مقابلة خاصة أجرتها العربية بزنس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، تحدثت عن آفاق الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة. وتوقعت جيورجييفا دفعة قوية للنمو في المملكة خلال عام 2027 بدعم من تعافي الانتاج والصادرات ومستويات أسعار النفط واستمرار جهود تنويع الاقتصاد. فلنستمع.
1: Let me first say that we are very aligned on our projections for contraction this year. We align on projections for a V-shaped recovery, in other words, big upside on growth for next year. What we believe would underpin this recovery are three things. One, the recovery of production and export. Even if the war was to continue, action on alternative ways to deliver to export partners are quite effective, and we believe they will continue to build these actions. Secondly, we expect that oil prices would remain somewhat elevated, even if the war was to end tomorrow, because reserves have been exhausted in the rest of the world. Rebuilding these reserves would take some time. And I guarantee you countries would build even more because of the experience with the closure of Hormuz. And three, I strongly believe that Saudi Arabia will continue to diversify the economy and build dynamism also through this route. We don't yet quite know how they came up with these numbers. We would see whether our projections match completely, but the direction we match. We believe in big boost in Saudi Arabia.
0: ذكرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك الأسبوع الماضي أنها خفضت قيمة اتفاقية التمويل المبرمة بين شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة الراعي الوطنية للمواشي مع صندوق التنمية الزراعية. وأشارت الشركة إلى أن سقف التمويل تم تخفيضه من 1,100,000,000 ريال إلى 750,000,000 ريال، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لمدة عام إضافي لتصبح 4 سنوات. وفي لقاء مع العربية بزنس أشار الدكتور سليمان التويجري الرئيس التنفيذي لشركة نادك، أشار إلى أن الطلب بخفض قيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية الزراعية لشركتها التابعة الراعي الوطنية للمواشي جاء بسبب عدم الحاجة لهذه القيمة حاليا، مضيفا أنه في حال التوسع مستقبلا قد يتم الطلب لزيادة قيمة التمويل.
2: اللي تغير طريقة نموذج العمل اللي نخطط له في الشركة، مما يزيد بكفاءة الإنتاج ويقلل الحاجة للمزيد من التكاليف الرأسمالية. لذلك أرسلنا طلب لصندوق التنمية الزراعية بتخفيض القرض بما يقارب 350,000,000 ريال، لأنه لا يوجد في هذه المرحلة حاجة لهذا

0: مبلغ، ولو وجدت بالمستقبل أكيد سنعود للصندوق ونطلب التمويل الإضافي، ولكن الوضع الحالي كما نراه لا يوجد حاجة للمبلغ الإضافي اللي طلب تخفيضه.
1: دكتور، ما حجم الإنتاج المتوقع للمشروع؟ وما حجم الاستثمار الكلي أيضا؟
0: هو الاستثمار الكلي خلال الخمس سنوات القادمة يقارب المليار، وزي ما تشوفين أغلبه سيكون ممول من صندوق التنمية الزراعية، والإنتاج بإذن الله تعالى سنصل إلى 500 ألف رأس من الأغنام والماعز يعني بعام 2030 بإذن الله.
1: ووقت تتوقعون بأن تصلون إلى نقطة التعادل في المشروع؟ لأنه حاليا بعدكم، هل يدر الإيرادات حاليا؟ بدأنا بمرحلة
0: بشكل طفيف الآن، نظرا لأن احنا استحوذنا على القطيع الأولي من شركة الوطنية، والآن نقوم برعايته، ويكون زي ما تعلمين فيه ولادات، فتزداد يعني ولادات لبعض يعني الصغار اللي لا نحتاجها حاليا في المشروع، فيتم التخلص منها عن طريق البيع المباشر، ولكنها أشياء طفيفة جدا يعني، لكن نتوقع أن تتزايد مع الوقت، لأنه التنفيذ يكون بمراحل، فكل ما مرت مرحلة كل ما ازدادت الولادات وتحسنت وازداد القطيع نفسه.
1: وعند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، ما هو حجم الإيرادات المتوقع؟
0: يعني خلينا نقول يمكن بإذن الله تعالى الإيرادات يمكن تصل إلى 100 مليون كسقف يعني، بعد الوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة بما في ذلك بناء المسلخ والتوجه بالعبوات للسوق، العبوات اللي المفترض أنها تباع للمستهلك مباشرة.
1: مشاهدينا، اليوم استثنائيا برنامج جرس الإغلاق مدته نصف ساعة فقط على شاشة العربية، لأن الزملاء بقسم الأخبار لديهم تغطية خاصة لملف اليمن بعد دقائق، ولكن نحن سنكمل على شاشة العربية بزنس. مشاهدينا، سنستكمل معكم برنامج جرس الإغلاق، ونذكر مرة جديدة بالمقابلة الخاصة التي أجراها الزميل ناصر الطيبي مع معالي مازن الزديري رئيس هيئة السوق المالية السعودية، سأله فيها بالطبع عن القرارات المتسارعة التي صدرت من الهيئة مؤخرا لانتظام عمل السوق المالية، وأيضا عن توجهاته المستقبلية وأولوياته. فإذن هذه المقابلة تبث على شاشة العربية بزنس بعد حوالي 35 دقيقة من الآن في الساعة 3:30 بتوقيت السعودية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف، انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3:00 مساء.
13: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
14: عبر شبكة مراسلينا
15: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
14: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
16: يعني سيحاولون تكثيف القصف.

0: بصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أقفل الكاميرا خلاص.
1: العربية اف ام،
0: أن تعرف أكثر.
6: إذاعة العربية اف ام
7: على الموجة 102.8 في الدمام.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفنة على إذاعتكم العربية FM وعلى قناتكم MBC Action وعلى MBC شاهد. أحييكم وباسمكم ورحب بشركائي في حلقة اليوم: عماد الصايغ من الرياض، وسعيد الهلال من الدمام، وبشكل استثنائي ضيفنا اليوم من أبو ظبي العزيز جدا المدرب البحريني رياض الذوادي. كابتن رياض مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: شلونك؟ مشتاقين من زمان عنك.
1: اي والله يا اخي تشتاق لك الطيب. اول شيء امسي عليك بالخير، وامسي على ضيوفك وعلى جماهيرك، وسعيد جدا بهذه الطلة العزيزة. يعني طلة انا اعشق الخروج مع الكفاءات الرياضية، لنقدم آراء ونطرح أفكار تخدم كرة القدم وتخدم دولنا.
0: شرف لنا ما شاء الله. أنت دائما كل بطولة مجمعة تكون أنت النجم لها، وش السر يا رياض؟ شاكر.
1: السر المتابعة والحضور والأمانة في الرأي. بأمانة يعني أنا وايد حريص على منتخباتنا، لأن أنا مؤمن أن احنا متراجعين بشكل ملفت النظر وبشكل كبير، فأكون حريص على منتخباتنا زين. فالمتابعة لي وإعطائهم آراء حتى يكونون إن شاء الله نكون إلى أفضل. فتلقى الأمانة في الرأي تسجل حضور بالنسبة لي.
0: والكاريزما اللي الله وهبك إياها هذه بحد ذاتها لا تباع ولا تشترى، وأنت تستحقها. عماد الصايغ من الرياض، حياك الله.
2: الله يحييك أبو محمد، تحياتي لك ولزميل سعيد الهلال والضيف العزيز الكابتن رياض الذوادي صاحب الإطلالة الرائعة. أهنيك أبو محمد على الاختيار الموفق صراحة، تحسب لك.
0: هذه بواسطة سعيد الهلال.
1: شكرا,
0: من...
1: شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن.
2: السلام الله
0: عليك. سعيد الهلال مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور أبو محمد، ومسي عليك ومسي على عماد ومسي على أبو عبد الله رياض الذوادي اللي لي الآن اشتغل مع يعني مضى على يعني مع بعض. احنا يمكن اشتغلنا مع بعض تقريبا قبل 20 سنة ومستمر. اول مرة بطلع معها على الهواء، فهذا الشيء
0: هذا شرف لي اني اجمعكم اثنينكم على الهواء. انا اشتغلت مع رياض في لو تتذكرونها اعتقد ليالي اسيا، كانت 2009 2010
1: والله طلعت قوية يا فيصل.
0: الله يعزك.
1: اجتمعنا معاك في حلقات وايد جميلة، خاصة أنت
0: شرف
1: ميولك ميولك ساعدنا على الحضور. طيب. وأنا ميولي عكسك فكانت حلقات صراحة.
0: هذه مدفونة دي. حياكم الله. بالأمس انتصر المنتخب السعودي بركلات الترجيح للمنتخب القطري، وتأهل إلى أن يكون طرفا أول في نهائي كأس الخليج 27 المقام حاليا في المملكة العربية السعودية في جدة. على الصعيد الآخر أيضا انتصر المنتخب الإماراتي على المنتخب العماني بهدف دون مقابل، وبذلك يصبح النهائي المنتظر يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى الساعة 9 مساء في ملعب

0: ما مع أفضل منتخبان في هذه البطولة المملكة العربية السعودية مدعومة ب60,000 مشجع، مع المنتخب الإمارات المدعوم برؤية واستراتيجية جديدة ومع لاعبين كبار أثبتوا بأنهم يستطيعون أن يذهبوا برؤية الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لأن يكونوا على أهبة الاستعداد للمسابقات الكبرى بدأوها في كأس الخليج، وقبل ذلك في تصفيات كأس العالم كانت هناك نواة جديدة للمنتخب الإماراتي أثبتتها كأس الخليج، وبعد أشهر قليلة سوف تكون في كأس آسيا أيضا المقامة في المملكة العربية السعودية. هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة المنتخب السعودي بمناسبة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج، وبارك لصقورنا التأهل في مشوار مميز وتأهل مستحق، وشكر الجماهير الوفية على حضورها ودعمها ومؤازرتها وبارك للجميع. أيضا بدر الزيز رئيس الاتحاد السعودي الجديد البادئة ولايته من أيام قليلة، شكر نجومنا على روحهم وشكر الجماهير الوطن على دعمهم، وتحدث أنه من اليوم يبدأ التركيز على النهائي الثلاثاء، ننتظركم من جديد وبإذن الله نختم المشوار بما يليق بالوطن. نذكر بأن منتخبنا الوطني في هذه البطولة بدأ بشباك نظيفة واستمر على هذه الشباك النظيفة حتى مباراة أمس تحسب بكلين شيت نظرا لأنها حسمت بركلات الترجيح، وذلك يحفظ للنجم الكبير محمد العويس أنه استمر شباك المنتخب بدون أي أهداف. رياض الدوادي كيف شفت المباراتين أمس؟
1: والله أول شيء أهنيكم على الفوز وأبارك للمنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي الصعود، وخلنا نقول الصعود للأفضل، أعتقد بلا شك أن الفريقين هم الأفضل في هذه البطولة ووصلوا للنهاية ويستحقون استحقاق مهم لهذه الفريقين في هذا الوصول. لكن المنتخب السعودي بلا شك في هذه البطولة شكل وأداء وكل شيء غير فيه من بداية هذه البطولة عن المرحلة اللي طافت، قدم نفسه بشكل ملفت النظر، قدم نفسه كفريق قوي على مستوى الدفاع خاصة.
0: وش اللي تغير؟ نفس الأسماء، نفس اللاعبين، نفس المدرب، نفس كل شيء، إيش اللي تغير؟
1: لا، أنا بقول لك شو اللي تغير اليوم. أول شيء شكله وأداء وتنظيمه مختلف، الحالة الدفاعية اليوم اللي أنت تشوفها في السعودية صار لنا فترة كبيرة ما نشوفها. الشكل الجماعي في الحالة الهجومية تعتمد على النظام وليس تعتمد على أسماء. اللي اختلف أن الفريق الآن يعتمد على نظام أكثر وخاصة في الحالة الدفاعية أكثر من أسماء، هذا اللي اختلف في الفريق المنتخب السعودي. لكن خلينا نكون واقعيين، المنتخب السعودي أو كل المنتخبات الخليجية تحتاج وقت ومساحة لعمل يكون أفضل ما هو عليه. أنا أعتقد أن المنتخب السعودي وأيضا المنتخب الإماراتي هي بداية منتخبات تحتاج عمل أكثر. احنا أنا مؤمن أن احنا في تراجع كبير لأن ما عند بعض المنتخبات لا تمتلك مشاريع للمنتخبات، فنحن متراجعين من البطولات اللي طافت، بطولة عربية، بطولة آسيوية، نحن ليس على خريطة التنافس القاري،
0: ما عندهم رؤى، ما عندهم تخطيط.
1: اليوم خلنا نكون واقعيين، اليوم المنتخبات في الخليج تحتاج مشاريع. بدأت قطر بمشروع رهيب قدرت أن تنجز بمشروع وبرؤية. اليوم الكرة السعودية عندها مشروع أندية قبل المنتخب، لهذا السبب أن المنتخب السعودي لا زال مش موجود على الخريطة التنافس. المنتخب الإماراتي حضر وتراجع وعاد بمشروع. اليوم بدون مشاريع والمنتخب ليس المنتخب الأول، المشروع هو منتخبات من المنتخبات الفئات السنية يبتدي المشروع وهو الأهم، والعودة إلى الأصول عشان تعود إلى خريطة التنافس، العودة بمشروع ومشروع منتخبات. اليوم السعودية عندها مشروع أندية وبنية تحتية وكل شيء موجود.
2: المنتخبات المشكلة عبد الله، ترى استراتيجية الاتحاد الإماراتي في السابق كانت تعتمد على بناء الفريق من الفئات السنية من الناشئين زي ما صار في 2008 اللي هو كان نواة، والمنتخب هذا اللي خد كأس آسيا وكان وحقق بطولات بعدها
0: كان مع مهدي علي
2: صحيح، وبقية الكباتن

0: الموجودين سابقا. هالمره المنتخب الاماراتي باني من فوق، يعني اشتغل من فوق صراحه،
1: لا
0: يعني ما
1: هو
0: عنده منتخب شباب كويس ولا ناشئين كويس، فجاه منتخب
1: هو
0: الاماراتي
1: سوى
0: الاول ممتاز.
1: خلي اقول لك، سوى مزيج بنظام كوته، المزيج بنظام الكوته. اعتقد يعني انت اعرف ان اليوم
0: اشرح الكوتة،
1: الكوته
0: انا اعرف بس البقية ما يدروا اشرح الكوتة.
1: الكوته فيها اعمار صغيره
0: مو
1: ترى.
0: الكوتة المحاصصة.
1: الكوته هي اللاعب المواطن، اللاعب المقيم، اللاعب الاجنبي.
0: ايه
1: هذه كوته الدوري. اليوم لما تيجي حق المقيم، لاعب سعيد عمره 19 سنه 18 سنه، فاذا بدأت المزيج بين ثلاث فئات: مواطن، مقيم،
0: مقيم محترف.
1: اجنبي. اذا اصبحت الكوتا موجوده. زين، فهذه الكوتا ايضا فيها اعمار صغيره، فيها لاعبين في المنتخب في الفئات السنيه باعمار صغيره بعدد معين. اذا انت اليوم هذا المشروع حدث في البحرين في السابق، ولا زال البحرين عنده نظام تجنيس. اليوم قطر في السابق بدأ، السعودية قد يكون عنده بعض الأسماء. اليوم الإمارات سوت مشروع، بس مشروع برؤية رفيع، يعني رؤية قوية جدا. فاختلفت الرؤى،
0: جريئة.
1: اختلفت الرؤى في المشروع التجنيس. إذن كل الدول عندها آلية تجنيس. احنا في السابق عندنا آلية تجنيس، السعودية عندها آلية تجنيس.
0: كل دول العالم، كل دول العالم.
1: ايوه،
0: وهذه بالعكس،
1: كلهم
0: بالعكس
1: طريق عادي. بس
0: هذه
1: السعودية فيصل،
0: ايه
1: بس اقول ان
0: سم
1: المنتخب الاماراتي سووا رؤية وايد مهمة، رؤية فيها جرأة، رؤية فيها رؤية كبيرة وبعد نظر. فاذا هما بدوا بالمشروع، الان متى يستثمرونه بشكل اكبر؟ الأيام الجاية. النتيجة اليوم هذه هي بداية وخطوة إلى الأمام، وليس استثمار ما بنوه. فأعتقد أن المساحة والوقت اللي يحتاجها المنتخب الإماراتي حتى يحقق أهدافه يحتاج له وقت ومساحة.
0: كل دول الخليج تحتاج مثل ما قلت ابو استاذ رياض ابو عبد الله، انه لابد من
1: والله
0: كل
1: والله
0: اتحاد
1: يا
0: يكون
1: فيصل،
0: عندهم رؤى وتخطيط واستراتيجيات، ولا تكون الاهداف وقتيه. يعني مع كل بطوله نشوف انت وحظك، ان فزت كنا شغلك زين، وان خسرت كنا انه ما عندك شيء. لازم يكون عندك رؤى وتنتظر حتى تجني هذه
1: والله
0: الثمار.
1: يا
0: تفضل.
1: فيصل عبر هذا البرنامج، ونكون امينين المنتخبات وكرة القدم بلا مشروع في المرحلة الجاية. خذها مني وسجلها
0: صحيح.
1: علي، عقب سنتين منتخب البحرين إذا ما عدل مشروعه، منتخب قطر إذا ما عدل مشروعه، منتخب عمان لن يكونون موجودين. المنتخب السعودي يحتاج تنظيم في المنتخبات، عنده مشروع قوي.
0: أبجيك بالتفاصيل أبو عبد الله، أبجيك بشكل موسع. عماد أمس كان، وبجيك سعيد بعد بأخذ رأيك في موضوع المباراة الأمس. أمس كان عماد الحضور الجماهيري عدد غير مسبوق، وكسر أيضا حاجز الرقم في مباراة المنتخب السعودي والعراق، ومتوقع أن يكون النهائي ب60,000 مشجع. هل من اختار اللعب في جدة كانت رؤيته واقعية، وإلا النتائج هي اللي تحضر الجماهير؟
2: محمد، بالتأكيد أن عادة الثقة اليوم للمنتخب السعودي ومن أعادها هو كامل الفريق العمل، سواء الإداري والفني، وحتى نبدأ من سمو وزير الرياضة نزولا إلى آخر شخص في المنظومة الرياضية. اختيار جدة اختيار موفق جدا، وكلنا عارفين أن الحضور في جدة على مستوى المملكة العربية السعودية هو حضور مختلف، وإن كان بعد الحضور في الغربية كاملة، سواء المدينة المنورة، الطائف، جدة، حضور مختلف تماما. الناس في جدة يعني تجربة مختلفة، لأنه لأول مرة تقام البطولة عندهم، وساعد هذا الشيء وجود جدة التاريخية والتجمع اللي صاير فيها، والمساحة اللي معطى للجماهير أعطت البطولة زخم كبير جدا. الجمهور السعودي بشكل عام في كل مناطق المملكة كان يعني يحتاج فقط الثقة ثم الثقة ثم الثقة، وهو جمهور متعطش للإنجازات الوطنية الكبيرة،
0: يحتاج النتائج
2: للمنتخب. نعم، يحتاج
0: النتائج
2: يجيب
0: كل شيء،
2: ويحتاج مستويات أيضا رائعة مثل اللي شفناها في البطولة هذه. يحتاج بس أنه نعيد له الحياة من ناحية المنتخب، لأنه الشغف كبير ناحية المنتخب، وكلنا اليوم شغفنا كبير ناحية مباراة يوم الثلاثاء ونطمح إن شاء الله أنه نحقق الذهب اللي غاب عن خزانة المنتخب بشكل طويل جدا. لا بد أبو محمد
0: برر 13 سنة
2: أشيد نعم فترة طويلة لا تليق بالمنتخب. خليني

0: محمد بس بشيد وقفة سمو وزير الرياضة ويمكن الحماس اللي شفناه عليه وتواجده الدائم سواء مع منتخباتنا كرة القدم ولا الألعاب الأخرى، للأمانة عمل يستحق عليه سمو وزير الرياضة الشكر الجزيل. يمكن أمس لقطة كانت تمثل
1: صراحة صبر وتحمل، تحمل كثير
0: طبعا، تحمل كثير. لقطة أمس في ركلات ترجيح أعتقد كانت تمثل الشارع الرياضي السعودي بالكامل، وهي
1: صحيح.
0: مفترض أنها تنقل للاعبين ويرون هذا الشغف اللي
1: ان شاء الله اللاعبين يهدون
0: هذا
1: الذهب يوم الثلاثاء. سعيد امس احدهم، واعتقد انه هذه تحتاج الى وقفه يعني، والموضوع يحتاج الى فلسفه صراحه شوي وعمق. قال لا تبالغون بالفرح، لانه احنا تعودنا انه اللاعب السعودي يعني متى ما مدحناه لا يقيم هذا المدح، وممكن انه يخسر كل ايجابياته بسهوله. انتم كاعلام خليكم حذرين في الفرح، لانه المطلوب من هذا الجيل أكبر بكثير من بطولة خليج. إيش رأيك في تحذيره؟
2: والله شوف، أنا شوف التحذير مش في وقتها بصراحة، التحذير مش في وقتها. أنا أقول بالعكس، خلنا متفائلين، خلنا فرحانين، خلونا ندعمهم.
1: هو قال افرحوا بس لا تبلغون بالفرح، في فرق ترى، ما قال لا تفرحوا.
2: معلش بس بقول لك شيء، لو قدر الله، لو قدر الله وخسر المنتخب ركلات ترجيح في النهائي، منتخب قدم كل اللي عليه، منتخب كلين شيت في كل المباريات، منتخب ما في هجمه خطره علينا الا واحده ولا اثنتين ترى في البطوله، منتخب لاعبين صراحه مميزين، منتظمين، ملتزمين، قدموا كل شيء. ليش ما امدحهم؟ ليش ما اثني عليهم؟ بالعكس، انا اقول دائما، اقول المحسن احسنت والمسيء اسأت.
1: صحيح،
2: هم قدموا اللي عليهم، والله ما كتب لهم الفوز، هذه قصه ثانيه، لكن انهم يظهرون بمظهر وش كويس في المباراه الجايه ولا شيء ونقول والله نمدح فيهم، لا ما راح نقول، ما راح نمدح فيهم. لكن انا هنا استحضر، سبحان الله، قبل نهائي 2002 بين قطر والسعوديه، رحت لعبد المجيد الشتالي وانا كنت صحفي في الجزيره الرياضيه، قلت له وش يحتاجون، شوف كيف النقيض، ها كيف الدنيا تغيرت، وش يحتاجون لاعبين المنتخب السعودي؟ قال سلطوا سياطكم الاعلاميه عليهم، لاعبينكم لا يخشون لا امير ولا غفير ولا اي شخص، يخافون من الاعلام فقط. الاعلام لما يكون شديد معهم يعطيهم حقهم، بيعطونك عمرهم، لما يكونون سيئين وبينتقدهم بشده بينضبطون، فيقول لا انتم خليكم شديدين معهم. شوف كيف النقيض بعد 24 سنه، هناك من ياتي يقول لك لا تبالغون بمدحهم، صح؟ هو كلامه تقريبا يعني زي الكابتن عبد المجيد الشتالي، الله يعطي الصحه والعافيه، زين؟ لكن انا اقول
0: الله يغفر له ويرحمه،
2: برضو والله ما ادري، والله ظني توفى او شيء، والله ما اذكر، يعني ما في تواصل تقريبا من 3 4 سنوات ما تواصلت معه. لكن انا اقول انه لاعبينا ادوا اللي عليهم، ما حد فينا كان متوقع اصلا المنتخب يظهر بالشكل هذا. اصابات في وسط البطوله، 4 5 اصابات قبل البطوله، 4 5 اصابات، يظهر بالشكل هذا يوصل النهائي بكل ثقه. يا رجل ركلات ترجيح كنا واثقين ان احنا فايزين، ايش رايك؟ ما يعني وصلنا المرحله، هم استعادوا ثقتنا كسعوديين كجماهير هذا المنتخب بطريقة سحرية عجيبة.
1: طيب قد يكون احنا المشكلة، احنا اذا فزنا فرحنا فرح مبالغ، واذا خسرنا يعني تطرفنا في النقد. يمكن نكون احنا المشكلة كاعلام كجماهير
2: ممكن.
1: وهذا اللي
2: ممكن.
1: سبب انه اللاعب يعني يكون كونفيوز، يعني يكون عنده ما يعرف شلون يتعامل. يعني تلقى اللاعبين مع انديتهم ممتازين، يوم يروحون للمنتخب، وابغى رياضي يشاركنا بعد ما اسمع رايك الاخير يا سعيد بهذا الموضوع، بعد ما يروحون للمنتخب شوف مستويات مختلفه، ليش ما يكون المشكله ايضا احنا شركاء فيها سعيد؟
2: شوف اول شيء لازم احنا كاعلام لازم تشوف صله او العلاقه التواصليه اللي بيننا وبين اللاعبين تكاد في السنوات الاخيره مفقوده، انه الانظمه في الانديه لا تقرب اللاعبين، ما تحتك في اللاعبين، ما تتكلم فيهم. انا اشوفهم اليوم في احد في المقاطع، اشوفهم مع بعض الاعلاميين والزملاء البريم الفريان وغيره، مبسوطين يوم يلقونهم يشرفون معهم ويضحكون معهم، وتقول كانهم ودهم يعني يتواصلون. لكن حنا اللي صنعنا، او الاداره، ادارات المنتخبات عندنا، او ادارات الانديه الاعلاميه، صنعت فجوه بين الاعلام واللاعبين، فاصبح اللاعب يراك عدوه، ما انت مثلا صديقه او بتساعده او بتدعمه او بتوقف معاه، رغم انه محتاجك، هو محتاجك كإعلامي، تتكلم عنه، تشيد فيه، تبرز دوره، تبرز أفعاله، الأشياء اللي يسويها. في النهاية شوف أغلب اللاعبين الآن اللي اعتزلوا وين اتجهوا؟ اتجهوا للإعلام، ترى في النهاية مردهم لنا. فأنا أرى، لا أنا أقول هو الخلل موجود كان في الأندية وفي
1: هو هو, هو هو مردهم لنا. شوف هو مردهم لنا ولا مردهم للمحاكم؟ لا تتوقع أنه دايم لنا، أوقات إذا ما جاز كلامك راح للمحكمة، انتبه.

0: ترى لا لا تعطيك دايم لا
1: تعطيك ما ردهم لنا لا ما ردهم لنا ما ردهم للاعلام
0: اي حتى الاعلام اذا ما جاز اقرب محكمه وشكوى والله يعينك من محامي المحامي رياض اليوم انا مهدي والله رياض اليوم يعني الاعلام شريك او ارادوا المسؤولون او المسؤولين من اتحادات وغيرها انه يكون الاعلام شريك وان كنت انا شخصيا اختلف هو الاعلام رقيب لكن واقعنا اليوم يقولون انتم شركاء طيب الشريك هذا يوم يمدح ويوم ينتقد يوم يمدح يفرحون فيك ويوم ينتقد او تنتقد يعني يضعون فيك ما لا فيك يعني ايش رايك
2: والله هذه المعادله الصعبه سواء كان عنده في
0: دول الخليج كل واحد دول الخليج واحد
2: او كل الدول معادله صعبه بها يعني صعب انك افسرها لك صعب انك ان احنا نتحدث فيها اليوم المعادله الاصعب عندكم ايضا يعني خلنا نضرب مثل دمانه في السعوديه اليوم سالم والحمدان طالع اليوم الحمدان يعني الحمله اللي صارت على الحمدان لا يمكن ان تكون تصير معاه لاعب مثل الحمدان يؤدي دوره قد يكون مستوى اقل ما هو يقدمه لكن الحمله اللي صارت عليه حمله لا اعلاميه اليوم من اللي يقيد الحمله الاعلام جزء من الاعلام الانديه اليوم ايضا سالم الكلام اللي على سالم والله ان الفريق بدون سالم افضل لا سالم رقم مهم في خريطة كرة القدم السعودية قدم ما قدم واحد من أفضل نجوم المنطقة ورقم صعب جدا واحد من أفضل الموهوبين في السنوات الأخيرة لو يتواجد لا تأثير كبير فإحنا هذا مشكلتنا إعلام أندية إعلام متوجه فتبقى المسؤولين لا يتقبلون
0: إيه بس رياض ممكن يجيك مسؤول يقول مثلا على سبيل المثال حضرتك مثلا قبل أقل من سنتين من 20 شهر أنت حسبتها شفت كلامك بالبرنامج أمس 21 شهر تقريبا كان منتخب البحرين ممتاز على سبيل المثال والشغل ممتاز يوم أخذوا بطولة كأس الخليج اليوم كل شيء مو ممتاز فيجيك المسؤول يقول لك وش هالتحولات بالنقد هل هذا يعني على حسب النتيجة ولا فعلا واقع هذا أنه يمكن زين أنا جبت بطولة واليوم أنا ماني بزين خلاص ما يعني عملي يجعلني أطلع بهذه النتيجة السيئة من بطولة الخليج إحنا وشلون نوصل لهم أنه هذا نقد
2: هذه المشكلة أنا اليوم الإعلام ينقل الأحداث الحدث اللي أمامي هو التراجع أنا أتكلم عن التراجع لكن لأن إحنا لا نقبل من يتحدث عن المسؤول تبقى هنا المشكلة يا أنك أنت تطبل وتكون سيد المطبلين وعندك ميول إلى هذا وإلى هذا أو إذا جيت تتكلم بالحقيقة زين وبالواقع ويكون حرص عندك على منظومة كرة القدم أو مثل ما قلت أنت أنا شريك فعال حتى أشوف المشكلة وأعطي الحل بخبراتي وإمكانيتي وقدراتي من هناك يقبل ومن هناك ما يقبل ففيصل صعب نرضى الجميع لكن يجب أنك أنت ترضى نفسك أولا وتحافظ على مهنيتك وتكون أمين عند الرأي أنت هني تعيش يعني أنا وايد سعيد أني أنا لما أنا تكلمت على مشكلة المنتخب سعيد أني أنا أتكلم على مشكلة المنتخب وما وصل إليه المنتخب لأن أنا قلت الحقيقة وأديت دوري المهني شو يقولون عني شو اللي يصير هذا ما الأمر تفرق. ما ولا أرد على أحد هذا واقع هذا بلدي مسارها خطأ فأنا أقول وين المسار الخطأ لكن هل أنا أتكلم بميول أو حق شخص أو حق هذا اليوم الجميع يعرف لو كان رياض أو سعيد أو فيصل عنده ميول ويتكلم ميوله تبرز حالته
0: يقيمون الناس يعرفون إيه
2: أي اليوم الكل عارف طيب. فيصل اليوم انت مثل انت اليوم انت كنت وليالي لكن لما انا اتابع صراحه متابع لبرنامجكم زين لا عندك حياه مهم جدا في هذا البرنامج ولا كانك هلالي الحياه ما موجود اذا هذه المهنيه
3: محمد بندي بس نقطه انا اعتقد انه الفتره الاخيره فتره وسائل التواصل الاجتماعي اختلط النقد مع الاساءه اختلط بشكل كبير حتى اصبح الشارع بشكل

0: بالكامل الشارع الخليجي بشكل كامل لا يقبل النقد بأي حال من الأحوال، يعتبر النقد إساءة دائما، يعتبر أي نقد إساءة. وأعتقد أنه هذا السبب يمكن أصلت وسائل التواصل الاجتماعي عندنا في الفترات الأخيرة، لكنه اختلط بشكل كبير. تحدى يعني يمكن الآن حتى تشتبه عليك كثير مسألة النقد والإساءة. ومثل ما تفضلت في بداية الكلام مع زميلة سعيد لما تكلمت عن الشكاوي والمحاكم، ترى دخل فيها مسألة أنه النقد لم يعد مقبول بأي شكل من الأشكال.
1: لا، والخلط يعني مثلا أنت تتكلم عن حدث أول ما ينظرون ميولك، هل هو ماشي مع الحملة أو ضدها، أو يعني صرت أنت خلاص أنت محسوب على ميولك والتيار اللي يخدم ميولك للأسف، يعني صح. إعلاميا ولا غيره، ويمكن إن شاء الله يتعدل الوضع.
0: طالما خلط أبو محمد، ترى اللي توفي يونس الشتالي رئيس اللجنة الأولمبية وليس عبد المجيد الأخ الشغيل الكبير.
1: سعيد تفاهم معه،
0: الشغيل الكبير.
1: ترى بعدين يخور، هذه ثاني حلقة بعدين يخور.
2: اي لا لا اقول
1: عقب ما جاء من بالي.
2: انا ابغى ابو عبد الله بس يعطينا سالفة التوأمين.
1: خليك دقيقة بسمع التوأمين، بس خليني بقول لك وش قال امس دونيس.
3: هذه قضية كبرى، وش لك التوأمين الحين؟ هم حزة التوأمين أن بالنهاية سعيد وترك عنك السوالف.
1: وش التوامين أجل إدامة؟ قال لا وشي وشي أبو عبد الله وشي؟
3: لا هذه قضية التوامين قضية كبيرة. وين حين أقول أنا التوامين يا ريال؟ هذا أيام المدربين والتزوير، ما تزوير تعرف خبرك ذيك الأيام منتخبات تزور.
1: يمكن في في في منتخب البحرين.
3: لا كنت في الأندية. في الأندية بخبرك تذكر بطولة المجلس التعاون
2: اللي حقت مارس، وهذه صحيح
3: هي اللي حقت مارس، انا شاركت فيها في عده بطولات. بس اذا جبت التأم خلي اروح حق البطوله اللي شاركت فيها مال السعوديه.
2: لا مالت التأم اول، بعدين مالت السعوديه.
3: مالت السعوديه اللي فيها الهلال، عشان اركب هذه على هذه بعد لا تقصون علي عاد. زين رحت في بطوله 88 اللي مشارك فيها الهلال، كان مشارك فيها سامي الجابر وخالد النفيس ذاك الوقت وابناء الدمياط صفوق ومحمد في هذاك الجيل. وشاركت انا ايضا في بطوله اللي هي في 94 فيها حسين عبد الغني، هذه البطوله حتى لعب حسين عبد الغني مباراه واحده وسوى مشكله وبعدوه على ايام احمد الصغير الله يرحمه مدرب. فذيش الايام كانت كل الدول مثل ما انت تعرف عندها تغيير أعمار، كل الدول بدون شك. فسويت أنا تغيير اسمين، أخوان اثنين، فحطيت لهم تواريخ مختلفة علشان تكون الأمور واضحة. طلع الاثنين هذا لين توأم، أنا حطيت الفرق بينهم 6 أشهر. زين، ويوم سألني رئيس الله يذكره بالخير عبد الله المار رئيس نادي العربي، قال لي رياض هذا لين توأم؟ قلت له إيه هاي توأم. قال شلون الفرق بينهم 6 أشهر؟ ليكون
2: كمل.
3: قلت اوه الحسبة طلعت عندي غلط، بس كان كل المنتخبات تزور. زين ايام الله يرحمه طه الطوخي جايب لنا الهلال شكبرهم، خذوا علينا كله 7 و6 ما في الهلال يصح. فكل المنتخبات تزور، لا تقصون علي تودوني انا صوتكم.
1: اي بس يزورون بذكاء، مو يزورون توا ويحطون 6 شهور.
3: اي فديش الحقبه انتهت صراحه بالامانه، وتم تصحيح المسار واحنا في مسار جيد في المراحل هذه كتنظيم البطولات العمريه والسنيه، وبعدين نستثمر تصحيح المسار. لكن كان ذاك المسار الشاطر بيروح جدام، فانا بس كنت بروح بصير شاطر وطبيت شو اسوي بعد.
1: بس انا وقفتني معلومه انت قلتها ودي اتاكد منها، هل حسين عبد الغني 94 كان موجود؟
3: 94
1: حسين عبد الغني اعتقد لا،
3: كان في الناشئين. في الناشئين في الناشئين.
2: قول قصته يا ابو عبد الله قول.
3: اتذكر في اول مباراه سوى مشكله مع الفريق مع فريق الاهلي، وكان احسن لاعب في الدوره، لابس رقم 1 اتذكره مميز. ف تم توقيفه لنهايه البطوله، فانا في نهايه البطوله شاهدت واقف شي زعلان صغير اتذكر، وقفت يمه قلت له تعال انت بتصير من

0: احسن اللاعبين في السعوديه، بس هدي مو كله حار، كان ما شاء الله عليه من يوم صغير. فذي ذي تعرف انا مريت،
1: مهاجم عبد الله ها؟
0: كان
1: كان
0: مع
1: مهاجم.
0: جناح، اي كان جناح ولابس رقم واحد. حتى في بطوله في ايران حصلت ياسر وسعيد كرير على يوم منتخب الشباب،
1: سعود كريم.
0: فمريت انا بالاجيال كلها ترى. زين، فيعني هذه البطولات.
2: ابو عبد الله، اتذكر التجنيس بدا بالمنتخب البحريني اذا ما خانتني الذاكره.
0: لا، بدا بالمنتخب القطري اول شيء.
2: لا لا انا اقصد،
0: خلينا نروح حق التاريخ.
2: انا اي ما
0: بدا بالكويت اول شيء.
2: لا انا ما اتكلم بدول الخليج، انا اقصد في البحرين. بدا في تصفيات كاس العالم 2010 اذا اذا اذا نعم. ذاكرتي معي صحيحه؟
0: نعم نعم صح. واستفدنا من هذه المرحله، جنسنا اربعه
2: وكاد ان يصل المنتخب البحريني، كاد
3: خسر من تريدات.
0: كان عندهم حضور مميز وساعدونا بامانه، وواحد من هؤلاء المجنسين الان من احسن المدربين اللي هو فوزي. زين، مدرب خدم كره القدم في البحرين، لاعب وخدم كمدرب، فاستثمرنا يعني. نعم، اللاعبين اللي ياتون قد تستثمرهم في منظومه كره القدم.
2: طيب ليش ما استمر الموضوع في البحرين؟
0: لا، البحرين الحين صار لنا احنا 8 سنوات نجنس، لكن تعرف التجنيس يبي له معايير.
2: اقصد ليش ما استمر المشروع الناجح مع التجنيس، يعني انهم اثروا في الكره البحرينيه، ليش تراجعت؟
0: لا لا لا، صارت حقبه معينه وعدنا لها. احنا صار لنا 8 سنوات عندنا مشروع تجنيس. الشيخ ناصر دعمنا مشروع كبير صراحة، ولكن لازلنا قاعدين في بدايته، وإن شاء الله نستثمره في المرحلة الجاية.
2: طيب،
0: بس أعتقد أن احنا رجعنا من 8 سنوات، لكن مسارنا على مستوى الخيارات كانت يعني مش صحيحة، لأن أنت اليوم مو لازم تسوي مشروع، لازم كيف تنفذ المشروع، هذا المهم.
2: صحيح، كيف تنفيذه صح. كفكرة الأفكار زينة بدول الخليج، لكن كثير من الأفكار لا تطبق.
0: فالآن نفذناه بطريقة مش إيجابية، فما استثمرناه، لكن في المرحلة الجاية أنا متأكد أن الأخوان في البحرين يعني أعادوا المسار، بيستثمرونه في المرحلة الجاية. اللي ما بيروح في التجنيس ما بيروح، ما بيساعد نفسه في المرحلة الجاية اللي ما بيروح.
2: وإحنا شايفين دول الخليج عندنا اليوم قاعدة تجنس على جميع الأصعدة، يعني في المملكة العربية السعودية تجنيس هالكفاءات هو واحد من مشاريع الرؤية. يعني لما يكون مين من يخدم البلد، أنا ما أتكلم عن كرة القدم ولا الرياضة فقط، إحنا نتكلم حتى على مستوى المشاريع الأكاديمية والمشاريع الإدارية وغيرها من الكفاءات. المملكة العربية السعودية تجنس، دول العالم كلها تجنس. فهذا الموضوع اليوم تعدينا مسألة أنه يناقش ولا يتوقف عنده، سواء في كرة القدم ولا غيرها. سعيد محمد العويسة، أمس برجع لمباراة اللي أمس، تحدث عن قد يصنف أنه واحد من أفضل التصريحات بعد المباريات كلها في دول الخليج، يوم قال يعني ودنا نتقاسم الكاس حنا وقطر، يعلم الله أنهم أكثر من أخوان، ما ودي يغادرون من البطولة وحنا السبب، ورسالتي لها القطر حافظوا على أو وصيهم على المحافظة على محمود أبو ندى الحارس القطري، إنه ثروة حقيقية خليجية، حافظوا عليه الله يوفقه، وبعدين الجمهور هو اللي ساندنا بهذا الفوز. تصريح صراحة يعني مثالي من جميع الأصعدة.
1: شوف اللقطة الأخيرة اللي بعد ركلات الترجيح، محمد العويش يترك الفرحة مع اللاعبين ويتجه لأبو ندى ويحتضنه ويسلم عليه يعني يرفع معنوياته، وهذه كانت يعني اختصار اكثر من الكلام اللي قاله محمد العويس. كان موقفه جدا جميل، وفعلا ابو ندى من الحراس المميزين، وانا تابعه من زمان، مو جديده بالنسبه لي ان شفته في البطوله، لا من اول شايفه حارس مميز وحارس صراحه عظيم، ومن الحراس اللي ذكرنا بيونس امان ومحمد وفا، الحراس القطريين المعروفين اللي كانوا على مستوى يعني، اللي كانت في وقتها الكرة القطرية
2: أحمد خليل.
1: أحمد خليل كان فيها نجوم كثير كثير يعني، كان فيها نجوم على مستوى. فأنا صراحة أخذ لي الموضوع هذا خاصة يونس أحمد ومحمد وفا، لأن كانوا من الحراس العوام اللي كانوا في الخليج، فبالتالي كان ظهوره قوي مع أبو ندى.
2: ترى قطر من المنتخبات الخليجية الأكثر تميز بالحراسة، دائما عندهم حراس
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح.
2: ما يطول عندهم الحارس، عندهم مميزين.
1: هو اللي ساهم بوصول قطر لهذه المرحلة للأمانة، هو ساهم وصول المنتخب القطري لهذه المرحلة في مباراة اليمن.

0: كان نجم، وأيضا في مباراة البحرين أيضا ما قصر، وكان حارس يعني عمل الفارق. ولا بغريب محمد العويس، وهل قطر يستاهلون أهلنا وإخواننا زيهم بقية؟
1: ابو لطيفه ترى افضله كثير على الكره السعوديه، يعني واحد من
0: والله والله
1: بعد
0: شوف،
1: الله طبعا، واحد من اللي دائما متى ما احتاج المنتخب تلقاه جاهز.
0: والله شوف، انا شفته امس صراحه. يعني اوكي صحيح ان يعني حنا زي ما لعبنا مع قطر، كانوا لعبناهم 11 في ال 18، وكنا نلعب عليهم هم، ولا كان يعني ما في اي رد، يعني ما كان في اي هجمه خطره. لكن يوم احتجنا محمد العويس كان واقف بثبات، وانا عجبني حتى شخصيته يوم عاد ركله الترجيح وصدها بنفس الطريقه.
1: صحيح
0: وصراحه انا يمكن خليني اقول لك شغله، انا شفت حركه من حركات بونو، ياسين بونو، سواها العويس في احدى التصديات في المباراه، نفس التصديات لمباراه هولندا والمغرب اللي تصداها ياسين بونو. شوف، بنرجع للاساس وللاحتكاك وموضوع التجنيس وكذا. لا انا اقول برضو احنا نقدر عن طريق اللي هو احتكاك لعيبتنا باللاعبين الكبار اللي يلعبون في دورينا وتطويرهم بشكل ممتاز ويكونون قدوه للنشء عندنا، راح صدقني نصنع جيل وجيل
1: بإذن
0: وجيل
1: الله.
0: بشكل باذن الله تعالى افضل وافضل.
1: طيب
0: بس انا ودي بعد ابو عبد الله ترى يعطينا،
1: أبجي لأبو عبد الله، بسمع عماد، ما سمعت أن سمحتوا لي أمس دونيس تحدث عن المنتخب السعودي، ويعني تعامل مع المباراة أو تحدث عنها بأنها كانت شراسة من اللاعبين، قدموا أفضل من لديهم أو أفضل ما لديهم، وتحدث عن الحكم لم يرى بعض الأمور بالطريقة التي رأيناها، يعني في حتى في تحاليل تحكيمية أمس أنه في ضربات جزاء أو ضربة جزاء مؤكدة للمنتخب السعودي، وقال نسعى إلى التعامل مع كل مباراة على حدة. سؤالي لك عماد، هل دونيس هو صاحب الفضل الكبير في بعد الله طبعا في هذا التغير بمستوى المنتخب السعودي؟
2: نعم أبو محمد، هو أحد أهم الأسباب. اليوم منظومة المنتخب السعودي منظومة متكاملة جدا، وأعتقد أن اختيارات السيد دونس وأهم اختيار المدير التنفيذي الأستاذ فهد المفرج، واختيار الطاقم الفني بعناية، أعتقد أن كلها أسباب أدت إلى ظهور المنتخب.
1: احنا نتكلم عن شكل المنتخب بالملعب،
2: اي
1: يعني
2: بس
1: فنيه،
2: هم جزء
1: لما
2: منه،
1: تقول لي كلين شيت
2: جزء منه.
1: معناته في تميز بالدفاع وفي الحراسه، لما تقول لي انه انت مباراه 90 دقيقه مع قطر انت تلعب في 18 مثل ما قال سعيد، معناته هذا شغل مدرب.
2: صحيح، بس هم جزء منه، جزء منه. اليوم نتكلم محمد عن منتخب غايب عنا سالم ومصعب، ورغم ذلك منتخب يقدم كل المباريات مستويات رائعه جدا جدا، حتى وهو يلعب مثلا اقل مباريات مستوى فني امام قطر، لأنه يلعب تقريبا على باب واحد. رغم الإرهاق الكبير اللي يتكلم عنه السيد دونيس، إلا أنه أوجد بدائل وأوجد استراتيجية داخل الملعب كانت فارقة كثير. أمس دخول محمد محزري في الرق اليمين، في الجهة اليمين، كان دخول مهم جدا. قوة قطر اللي تتمثل في أكرم عفيف كانت قراءة رائعة من السيد دونيس وطاقم الفني. حتى التغييرات لما يتكلم عن إرهاق بعض اللاعبين وكم يعطيه من دقيقة ومتى يغير اللاعب هذا، فهذه عوامل كلها تخدم أنه تونس لا جالس يعمل على كافة النواحي، يعمل على مسألة الموجود عنده.
1: يعني لاعبنا السعودي ما يحتاج مدرب عالمي، يحتاج مدرب يفهمه.
2: يحتاج إيه؟ نعم، يحتاج مدرب يفهمه، ويحتاج مدرب له استراتيجية ومعه طاقم فني كامل يساعده. يعني أمس واحد من اللي جابوا لنا المباراة مدرب الحراس ظهر له مقطع من المدرجات، كان يوجه الكابتن محمد العويس في الزوايا، وكان بالفعل محمد يذهب للزاوية يتصدى
1: ركلات الترجيح.
2: نعم، ركلات الترجيح، كان واضح انه مدرب الحراس محضر كويس، وكان جزء من نجاح هذه. حتى بعد نهاية المباراة في اكثر من لاعب احتفلوا بمدرب الحراس اكثر من انهم احتفلوا بالكابتن محمد العويس. طيب، احتفلوا بمدرب الحراس، معناتها انه الطاقم كله اللي جالس يتكلم عنه. نعم،
1: صحيح.
2: وكلها اختيارات السيد دونيس وضعنا ثقتنا.
1: مو هذا فريق اللي كان معاه في الخليج؟
2: لا في اضافات يعني؟ في لا لا في اضافات، في اضافات حتى في الطاقم
1: سيد، هذا في اضافات الفريق اللي مع المنتخب.
0: لا انا تقريبا اللي موجود الطاقم اللي مع دونيس هو نفسه اللي كنت اشوفه في الخليج معه. انا حتى
1: يعني عنده ثقه فيهم،
2: مع سعودي، شخص مدرب سعودي
0: هو
2: اضافي.
0: هو هو هو مدرب للامانه واقعي، وكنا نبحث على الواقعيه ما كنا نقدر نحصل عليها في كاس العالم. اوكي، هو مدرب واقعي، هذا اللي يحتاج المنتخب السعودي، يحتاج لمدرب واقعي.

0: يعرف امكانيات اللاعبين ومؤمن فيهم يوظفهم بالطريقه الصحيحه وصلى الله وبارك. هذا اللي كنا ناقصينه،
1: موضوع سهل
0: هذا
1: يعني.
0: كنا ناقصينه. سهل جدا ترى، اما تروح تجيب لي مدرب يدخل يصرخ عليهم في غرفه الملابس وداخل الملعب الله بالخير، لا ما ينفع الكلام هذا
1: رياض،
0: صراحه.
1: انا عندي تصريح احتاج اسمع رايك فيه. يونس محمود رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم اثار جدل بتصريحاته بعد ما خروج المنتخب العراقي من المنتخب السعودي. قالوا له ليش ما تعتذر عن البطوله؟ قالوا ليش اعتذر، البطوله مو واو، واصفا اياها بانها بطوله اعلاميه، وعلى شنو اعتذر؟ بطوله عاديه ولا هي تستحق انه بسبب خروجه ان نعتذر. رياض وش رايك؟
2: شوف، اذا تبغى تعرف مشاكل الدول الخليج والدول المحيطه بتشوفها في تصريح يونس. يعني هل يونس اليوم يمتلك الوعي والرؤيه لاداره كره القدم؟ هل معقول واحد رئيس اتحاد يقول هذا الكلام؟ هذا اليوم دليل ان يونس ليس الرجل المناسب في المكان المناسب.
1: هذا نجم العراق الأول، هذا اللاعب اللي لعب كل البطولات، النجم،
2: كل مشاكلنا،
1: هذا هو
2: مشاكلنا اليوم، كل مشاكلنا هي مشاكل إدارية أكثر من مشاكل فنية في المحيط. يونس يعطيك النموذج اليوم أنه هو ليس الرجل المناسب في مكان المناسب، لما هذا الكلام يطلع من رئيس التحار.
1: طيب هو ما أخطأ لما قال هي بطولة إعلامية، كلنا معترفين انها بطوله اعلاميه.
2: اليوم اليوم اليوم شوف البطوله اللي شوف هي بطوله كره قدم كمفهوم عام. لما الاعلام يكون حاضر وقوي، ومنظومه الاعلام اليوم في العالم كلها قويه، فهذا جزء نجاح دول الخليج في الجانب الاعلامي. يجب ان نضع جانب الاعلامي على جهه، والامور الفنيه على جهه، والامور التنظيميه، كل شيء عمل. اليوم إذا أنت ما صنعت منتخب قوي ولا بقادر تصنع محيط مثالي تأتي به في البطولة وصراعاتك على مدر شهرين وتأتي بفريق ضعيف ومن ثم تبرر بهذا الكلام، هذا دليل على قدرتك في وفهمك في إدارة كرة القدم. لا يمكن أن احنا كل من هب ودب اليوم لا نستثني، خل عن يونس نعطيه يدير كرة القدم.
1: أنت ما تقصد يونس صح؟
2: لا لا، اليوم انا اقصد كل من هب ودب.
1: طيب.
2: بدون اختصاص.
1: ايه؟
2: بدون اختصاص.
1: طيب.
2: لا نؤمن بالاختصاص، لا نؤمن بالكفاءات، زين. ناتيهم من يدير في كره القدم، اساس تراجعنا جزء منه هذه المشكله.
1: اي بس اليوم لو بسالك اقول لك وش المباريات اللي شفتها ببطوله الخليج اليوم، نتكلم عن 13 او 12 ماني متاكد، مباراه، وش الشيء اللي جذبتك وتحسيت انه فيها فعلا في امور فنيه في الملعب؟ كم مباراه مثلا؟
2: لا، يجب ان احنا نكون واقعيين، بطولة متراجعة فنيا.
1: طيب هو هذا اللي كان يقصده يونس.
2: إيه؟ لا هو ما قصد هذه. القصد ان اليوم لو في مشاكل فنية وتراجع، لازم تعرف انت شو اسبابه، شو مخطاها، شو حلولك انت كرئيس الاتحاد.
1: إيه بس هو تقييمه للبطولة بشكل عام يقول انا ما نبزعلان اني طلعت منها بطولة عادية، اصلا بطولة اعلامية عند الخليجيين، ما هي بطولة فنية.
2: هي مش بطولة، هي بطولة تنافسية وفيها تنافس قوي في الجانب الفني.
1: طيب.
2: والذهني والبدني، بس لأنك أنت ما تعرف هذه البطولة كيف أنك أنت تديرها ودرت بالسوء، فهو راح يبرر بفشل. ترى تبرير هو وأكثر من الاتحادات، أنت لا تروح بعيد تشوفهم في المباريات، لما يخسر المدرب يخسر المسؤول يطلع لك بتوجه آخر، في بطولة تنافسية والافضل سيحضر. انت اليوم خريطتك وين؟ انت وين وين بتروح؟ اليوم البطوله ذي تكشف مستوى كل المنتخبات وين رايحين؟
1: وصل.
2: هل احنا رايحين قدام؟ يعني مثل السعوديه جاي من الخلف، اليوم شفنا المنتخب السعودي متحسن وبدا يخطو خطوات مسار جيد، بدايه مسار جيد.
1: نقول ان شاء الله بعد ما ياخذ الكاس نقدر نقول هل هو تحسن ولا ما تحسن، لانه
2: لا.
1: لو لا سمح الله خسر الكاس، أنا أعرف جماعتنا بيقولون يعني إنه ما تغير شيء.
2: لا، هو باستثناء فاز ولا خسر، ترى الكرة السعودية متراجعة كمنتخبات، احنا نتكلم كمنتخبات.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: ايه؟
1: بس القياس اليوم إني أجيب بطولة، ترى مو إني أصلا نهائي كأس الخليج.
2: شوف، البطولة بياخذها من الأفضل، أنت وصلت، بس أنا لما أتكلم كتقييم بطولة، المنتخب السعودي مختلف عن
1: طيب.
2: المنتخب السعودي

0: اللي في كأس العالم، اللي
1: طيب
0: في البطولة العربية مع المدرب الفرنسي، كثير مختلف المنتخب السعودي،
1: طيب
0: شكله، أداءه، روحه، قتاله، لكن مو كافي بأمانة،
1: طيب
0: يعني
1: أغلق
0: مو
1: أغلق
0: كافي.
1: أغلق
0: بس معليش ابو محمد لو تسمح لي،
1: باختصار عشان عندي موضوع مهم، تفضل.
0: لان ابو عبد الله يعني ما شاء الله تبارك الله، انت ما زرته في البحرين، لو تزوره في البحرين تشوف لما يسوي لك وليمه اسماك، احنا ان شاء الله باذن الله تعالى ندعوه او نخليه او انا ادعيك تمنزل اخوي رياض وفوز المنتخب
1: شلون دعامي؟
0: السعودي باذن الله تعالى، بيسوي لنا
1: دعمك
0: هذيك، لا لا
1: كلنا
0: التيم كله
1: كلنا
0: طبعا،
1: كلنا
0: زين
1: اي
0: فهمت علي؟ في كاس اسيا بنروح ان شاء الله بنسير عليه، بيعطيك هذيك الاسماك اللي والله بعضهم اول مره ادري عنهم، ما اعرف اسميهم، بس ما شاء الله والله العظيم ما اعرف اسميهم. ها ابو عبد الله،
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اللي بيفوز الافضل واللي بيدير المباراه، اللي بيدير المباراه اولا في الجانب البدني، لان البطوله مؤثره
1: الحين
0: جدا في
1: الحديث
0: الجانب.
1: حنسمك والعزيمة، اترك اللي يفوز.
0: السمك لا تهرب ايه ابو عبد الله، عاداتك لان قال هو بيفوز، هو قال بيفوز،
1: عاداتك.
0: زين.
1: لا
0: فاليوم
1: ايه يسلم.
0: معايير الفوز مختلف في هذه المباراه،
1: تقصد
0: ما ادري
1: تقصد
0: ولا ماشي.
1: اي تقصد تقصد انه الاماراتيين ممكن يكونون مثلا لهم نسبة اكثر من السعودية بالفوز؟
0: لا شوف، اليوم اعتبر ذي المباراه 50 50، لو انت تقيم الفرق في اربع مباريات بتشوف مثال منتخب السعودي بدايه متوسطه، ثم لعب مبارتين على مستوى عالي، ثم تراجع في المباراه الاخيره. المنتخب الاماراتي بدايه قويه في المباراه الامس اقل من هذا، في اليوم المستويات غير ثابته، والجانب اللياقي هو اللي ياثر في عدم ثبات المستوى، زين. فمن هو عنده المفاتيح لهذا في هذه المباراه، في الجانب البدني والجانب الذهني والخططي، سيكون هو الافضل في
1: طيب
0: المباراه.
1: اذكر بمشوار المنتخبين في هذا البطوله. السعوديه بدات مع الكويت وانتصرت عليه بهدف دون مقابل، ومتى مع عمان 3-0، اتذكر كانت من الشوط الاول سجلت، والمباراه الثانيه مع العراق انتهت بهدفين دون مقابل، وبالامس الاشواط الاصليه انتهت بالتعادل، ومن ثم ركلات الترجيح الاصليه والاضافيه بدون اهداف، ومن ثم ركلات الترجيح انتصر المنتخب السعودي. الامارات بدأ مع اليمن بأربعة دون مقابل، ومن ثم على البحرين 3-0، ومن ثم على قطر 1-0، وبالأمس على عمان. أغلق هذا الملف وأفتح ملف ناغويا اليابان وبطولة التي اختتمت بالأمس، بطولة الألعاب، دورة الألعاب الآسيوية 2026، والحمد لله بفضل الله نجحت. تستمر أمس المشاركة المنتخب السعودي، أو شلون نسميها، الفريق السعودي، من لاعبين ولاعبات استطاعوا أن يسجلون أرقام قياسية بالنسبة للمشاركات السعودية غير مسبوقة، والأمل أكبر وأكثر إن شاء الله بالمسابقات القادمة، لكنها مقارنة بمسابقات الماضية والمشاركات الماضية تعتبر مشاركة مميزة، حيث شارك 138 لاعبا ولاعبة شاركوا في الأسياد، حصلوا على 4 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية، 17 ميدالية لفريقنا في الألعاب الآسيوية، المركز 18 في جدول ترتيب الميداليات، والمشاركة القادمة بمشيئة الله تعالى راح تكون في الدوحة في 2030. بالأمس في اليوم الختامي توج رمز الدهامي بذهبية منافسة قفز الحواجز بارتفاع يصل إلى 1.55 متر، بعدما نجح في إنهاء المنافسات بالمركز الأول، ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرته الحافلة، ويمنح السعودية ميدالية ذهبية جديدة في الدورة الآسيوية. وجاء عبد الرحمن الراجح في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها، مؤكدا التفوق السعودي في قفز الحواجز، وهو استمرار لنتائج الفريق السعودي في قفز الحواجز من كل المشاركات اللي شاركوا فيها في المرات الماضية، دائما هم أبطال في ذلك، واستمر هذا التميز حتى في البطولة الأخيرة اللي انتهت بالأمس في ناغويا. وفي منافسات أخرى أيضا للقفز الحواجز الفردي، أضاف خالد المبطي ميدالية ثالثة للفروسية السعودية بعد أن توج بالبرونزية. عماد، نتائج إيجابية والمأمول أكبر.
2: أبو محمد، هذه نتائج إيجابية ناتجة عن عمل إيجابي واستراتيجية كبيرة وضخمة تقودها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في الفترة الماضية. دورة الألعاب السعودية واللي مضى عليها تقريبا دورتين أو ثلاث

الدورات بدأت تنتج لنا لاعبين أكفاء، لاعبين قادرين ينافسون، لاعبين قادرين يحققون ميداليات. تتكلم عن أفضل مشاركة سعودية مقارنة بالمشاركات السابقة، فهذا نتائج عمل رائع ومميز. اليوم عندنا

0: دورة الألعاب السعودية اللي قدمت فيها مكافآت مالية مجزية، وأصبحت حافز لكل مواطن سعودي أنه يقدم أبنائه في
1: تعتبر
0: الألعاب
1: مكافآت
0: المختلفة.
1: ضخمة.
0: نعم، مكافآت ضخمة جدا، وتعطي
2: معلش
0: امتيازات واهتمام
2: أستاذ
0: كبير.
2: عماد،
0: تم
2: ممكن بس أبغى اسم واحد من اللي شاركوا في البطولة هذه الألعاب السعودية؟ نورني، أنا ما أعرف صراحة، يمكن أحد ولا شيء شارك فيها من اللي حقق المنجزات
0: لا
2: أو
0: لاعب
2: شارك معنا في الأولمبياد.
0: في أصغر لاعب سعودي اللي
1: لحظة لحظة، هو هذا السؤال
0: ملغم.
1: لا يعني يعطيني إيحاء بأنك غير راضي عن اللي قاعد يصير في ناغويا.
2: طبعا انا طموحي اكبر من كذا،
1: الأرقام
2: انا مو
1: تقول،
2: طموح،
1: الأرقام الطموح كلنا كسعوديين أكيد أنه أكبر، لكن الأرقام تقول أنها مشاركة مميزة مقارنة بالمشاركات الماضية.
3: رواية الطريق لازم
2: ممتاز،
3: فيصل
2: ما
3: بلغي
2: عليك
3: الطريق صراحة.
1: ها؟
3: أنا
2: ما
3: أنا
2: عليك.
3: أنا أنا سعيد اليوم الرياضة الإماراتية والرياضة السعودية بداية الطريق في أم الألعاب، في الألعاب هذه.
1: الجماعة
3: أنا
1: صحيح
3: وايد متواجد.
1: يعترفون أنهم قاعدين يجهزون
3: إي قطر والبحرين متقدمين كثير،
1: جدا
3: البحرين في
1: جدا. صحيح
3: إي
1: صحيح.
3: اليوم هذه النتائج تسعدنا، اليوم اللي حققها الرياضة في الإمارات، اللي حققها السعودية، بداية طريق وإن شاء الله إلى الأفضل. يعني فاجئونا مثل ما قال أخوي عماد، هناك رؤية واستراتيجية بدأت.
1: اعتقد البحرين اليوم ترتيبها مقارنة، اذا تتكلم نسبة وتناسب بين السعودية وبين البحرين كعدد وغيره، البحرين افضل منا بالنتائج وبالميداليات.
3: احنا سنوات كثيرة ترى
1: بس
3: نحقق
1: كان
3: في
1: في
3: كل
1: تركيز من
3: الألقاب.
1: اول في البحرين على ام الالعاب وعلى يعني المشاركات الفردية
3: بالضبط
1: وغيرها.
3: بالضبط بالضبط.
1: السعوديين يعترفون بانهم لديهم خلل سابق، اليوم هم يتحسسون طريق النجاح. مشاركة في هذه البطولة الأخيرة يا سعيد تعطيني امل وتفاؤل بانهم
3: صحيح.
1: أوجدوا الخلل ويحاولون يعني إن شاء الله
3: خلينا نقول بداية الطريق،
1: بداية
3: وهذا
1: الطريق.
3: هذا اللي نسعى له احنا في دول الخليج، دائما نشوف منتخباتنا في أو رياضتنا في أفضل أماكن. ما يصير بطولات آسيا، الألعاب الآسيوية لا تواجد لدول الخليج رغم الإمكانيات والبنية التحتية وما نملك. زين، انجي البحرين اللي اقل امكانيات هي تتصدر المشهد في كل البطولات،
1: لانه فيه
3: في
1: اهتمام،
3: بطولات
1: لانه
3: الاولمبياد او الاخر الكلام،
1: في تركيز على العمل.
3: اذا هناك عمل وتركيز وتخطيط.
1: بس هذا ما يمنع ابو عبد الله، ما يمنع انه يعني اليوم تلقى تميز في ام الالعاب كما يسمونها او الالعاب الفرديه، لكن تلقى في خلل في الالعاب الجماعيه، تلقى في تميز بالالعاب الجماعيه، تلقى في خلل في الالعاب الفرديه. صعب انك تجمع بين الثنتين، يبدو ذلك. سعيد اسمع رايك.
2: انا اول شيء اقول الحمد لله ان عندنا فارس مثل رمز الدهامي، عبد الرحمن الراجحي وخالد المبطي، اقول الحمد لله لانهم اللي عادلوا الكفه ورفعوا من مركز الفريق السعودي في هذه الاولمبياد. لان اساسا طبيعي احنا عارفين ان الفروسيه دائما صرف ذاتي، يعني كل واحد يصرف على نفسه فيها ويطور نفسه، وبعدين من سنوات ما بجديد علينا.
1: كيف صرف ذاتي؟
2: هذا هم يصرفون نفسهم اغلبهم اصلا من الطبقه العليا.
1: في دعم، في
0: اتحاد سعودي فروسي.
1: لا في دعم، اذا تقصد انه موهبه، هي موهبه وهوايه عندهم صحيح، بس في دعم وفي اهتمام.
2: لا، في ناس شغالين على نفسهم بشكل ممتاز، لكن
1: كموهبه وكاهتمام اتفق معك، بس في اداره وفي ناس تصرف على اللعبه.
2: حلو ممتاز. انا برجع لتصريح الاستاذ عبد العزيز بعشن الرئيس التنفيذي للجنه الاولمبيه، يوم جاء اعتقد في زياره نادي القادسيه، وكان عندهم تدشين مركز الالعاب القتاليه او الالعاب بشكل عام. قالوا له وش قالوا وش قبل الاولمبياد؟ قال طموحنا 10 ميداليات ذهبيه. اليوم تحققت كم؟ كم ذهبيه تحققت؟
1: ما عليه ما عليه ما عليه يا سعيد، ما عليه ما عليه. يعني يعني يعني اذا لقينا شيء ايجابي نقول ايجابي، ما يخالف. صح، انا لو تسمع كلامي قلت لك المامول اكثر، يعني اكيد انه، بس انه اذا في فرق عن المشاركه الماضيه، دورنا اليوم نقول شكرا، بس ترى مطلوب اكثر. بس
2: والله المطلوب
3: احنا نحتاج. شوف شوف، هذه استراتيجيه اسمها رفع العلم اللي بديناها في البحرين. كل الدول لازم تخطط وتعمل في هذه الألعاب سعيد ليكون علمها يرفرف بين هذا

0: هذه الدول، نعتز احنا كمواطنين خليجيين باي دوله لما نشوف علمنا مرتفع. لما انا اليوم اشوف الرياضه السعوديه واشوف الرياضه الاماراتيه يقدمون عمل مميز في هذه الالعاب غير القطريه والبحرينيه، اكون سعيد كخليجي وانت ايضا سعيد. نقول بدايه مسار صحيح، وعلينا الاهتمام الاكثر والعمل الاكثر لرفع علمنا.
1: صحيح،
0: يجب ان تكون استراتيجيه لرفع العلم. رفع العلم غالي علينا. انت في الرياضه وين بترفع هذا العلم؟ في هذه البطولات. هل احنا كل بطولات نطلع متراجعين فاشلين؟
1: انا اتذكر ابو عبد الله، اتذكر الالعاب الفرديه على مستوى العالم لها قيمتها. يعني مثلا والله ما اتذكر قبل 25 سنه كنت اكرم جابر او لاعب مصري مصارعه جاب ذهبيه في احدى الالعاب الاولمبيه، سواء لشارع بسمه. يعني انا اقصد انه الاهتمام باللعبه الفرديه والالعاب اللي زي هذه مهمه مختلفة. للدول مهمه مختلفه. يعني ممكن واحد يجيب لك اللي ما يجيب 11 لاعب في فريق كره قدم. صح. اتفهم سعيد انه طموحه عالي جدا مثلنا، مثل اي واحد موجود يعني في دول خليجه وفي دوله، لكن احنا نقول ان شاء الله انه هذا الطريق بدأ. صحيح أنه الآن في منتصف الطريق أو في ربعه أو ثلثه، ولكن إحنا سائرين إن شاء الله لأن نكون متميزين.
2: مثل ما تفضلت محمد، الألعاب الفردية لها اعتبارها، وما سعد شداد وهادي صوعان اللي من سنوات طويلة حققوا ميداليات ونذكرهم إلى اليوم إلا خير مثال على هذا الشيء. متى ما اللاعب السعودي تألق مثل الدهامي اليوم في الفروسية، كل هذه أسماء خلدها التاريخ بالفعل. الألعاب الفردية لها اعتبارها، واليوم مع مشروع فريق السعودية ومشروع دورة الألعاب السعودية أعتقد أننا رايحين في الطريق الصحيح
1: بإذن الله.
0: على فكرة ترى سعد شداد
1: مدرب في البحرين،
0: أي واحد من أميز المدربين.
1: يعني النجاح مشترك بيننا وبينكم.
0: ايوه، يعمل عمل كبير في البحرين، ولا حضور ولا بصمه في ام الالعاب. وانا دائما التقي به يوميا في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها صراحه، في الكوفي، واحنا نعتز بهذا البطل اللي قاعد يقدم لنا لألعاب القوه. صراحة يعمل لنا قاعدة كبيرة، واحد من الرجالات اللي احنا نفتخر فيهم صراحة. استاهل.
1: شكرا، وصلنا تحياتنا لروحك اولا وللكابتن سعد. شكرا رياض الذوادي على هذه المشاركة، واتمنى ان شاء الله ما تكون الاخيرة، وشرف لنا يعني تواجدك في هذا البرنامج. شكرا سعيد الهلال.
0: والله الشرف لي وسعيد بطلوعي معاك معاكم أبقى. والله يوفق الجميع ان شاء الله، واحنا كل ما نتمنى لمنتخباتنا ان تكون المرحله القادمه المسار الجيد، وتكون بطوله الخليج بطوله بدايه الطريق يعني ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا عماد الصايغ، موعدنا معكم غدا بمشيئه الله تعالى 3 عصرا في امان الله.
3: العربية FM
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
7: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
6: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: إذاعة العربية FM
8: على الموجة 102.8 في الدمام.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: العربية اف ام.
1: ان تعرف اكثر.
2: يرى في ان مصالحه او يستمع الى تلك التطمينات التي تاتي بين الحين والاخر وهي كاذبة وهو يدرك ذلك. بقية المجتمع الاقليمي يجب ان يكون له راي مختلف، ولكن حقيقة المملكة العربية السعودية هي رأس الحربة في كل ذلك، وشكرا لها كما قال رئيس الجمهورية، وسيتذكر اليمنيين. يعني أنا أتذكر بأنني في 21 من سبتمبر 2022 عندما استعرضت الميليشيا الحوثية قواتها البحرية في الحديدة، قلت على أصحاب المصالح الحيوية في مضيق باب المندب أن يراجعوا حساباتهم في هذا المضيق. ثم في 24 كانت مصالحهم مهددة. اليوم الرئيس وجه رسالة للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بأنه اليمنيين سيحفظون الجميل لمن وقف إلى جانبهم، رغم أن ليس لهم جميلا في ذلك، لأننا ندافع عن مصالح العالم. أما الأشقاء في المملكة العربية السعودية فلدينا مصير مشترك، وبالتالي واجب علينا أن نذهب كوفاء لما قدمته للشعب اليمني في إطار هذه المعركة، ولا أتصور بأنهم سيقف دعمهم عند هذه النقطة، بل سيكون أكثر سخاء، وليس فقط في الحرب وإنما حتى ما بعد الحرب. وأعول على المجتمع الدولي الآن، المجتمع الإقليمي الآخر، ولكن حقيقة المملكة العربية السعودية ليس هنالك وجه للمقارنة بين دعم المملكة العربية السعودية وغيرها من المجتمع، سواء الإقليمي أو المجتمع الدولي. ونأمل أن يكون هنالك دعما حقيقيا هذه المرة لكي يستعيد الأمن والسلم في هذه الرقعة المهمة من العالم، جغرافية اليمن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
3: طيب، فقط نذكر مرة أخرى كلمة الرئيس رشاد العليمي في بداية ساعة جديدة من التغطية، ونذكر بخطاب الرئيس رشاد العليمي التي أطلق من خلاله العمليات العسكرية ضد الحوثي واستعادة ما تبقى من أراضي البلاد. الرئيس العليمي في خطاب أكد على الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل لاستعادة الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن العمليات العسكرية التي ستبدأ ليست حربا ضد أي مذهب أو قبيلة، قائلا إن الدولة ستكون في حالة استنفار كامل حتى تحقيق النصر، لافتا إلى أن الدولة اليمنية تحملت الكثير في ترجيحها خيار السلام، وموجه رسالة للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات بقوله: أنتم لستم هدفا للعمليات العسكرية. نستمع إلى خطاب الرئيس العليمي كاملا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبل أيام ومن بنبر 26 في سبتمبر خاطبتكم بمسار منضبط من أجل التهيئة لمعركتنا الوطنية، بما في ذلك التعبئة العامة وفتح باب العودة الآمنة. وحددنا بوضوح أن مسؤولية الدولة وهدفها هو استعادة مؤسسات الدولة وحماية شعبها وإنهاء سنوات من الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية المارقة. واليوم أتحدث إليكم وقد انتقلنا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل، وأود في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، وإلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية على ما أظهروه من بسالة وثبات وما قدموه من تضحيات في كل مدينة وقرية، وعلى امتداد جبهات الوطن، فقد كان صمودهم والتفافهم حول مشروع الدولة مصدر العزم والثقة للمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة شعبنا. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، وكل من استجاب لإعلان التعبية العامة، وكل من لبى دعوة العودة الآمنة واختار اللحظة الفاصلة أن ينحاز إلى وطنه ودولته وأهله. لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا، وأن تقابل كل فرصة للتهدئة بمزيد من التحشيد والتصعيد. وخلال الأيام الماضية

دفعت الميليشيات بالمزيد من المقاتلين المغرر بهم إلى الجبهات، وزجت بالأطفال من مقاعد الدراسة إلى محارق الموت، ووسعت اعتداءاتها واختطافاتها وتهديداتها للمدنيين الأبرياء، واستهدفت مخيمات النازحين والمدن والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية، واستمرت في نهب الممتلكات الخاصة والعامة وتحويل المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة إلى مخزون بشري للحرب، والموارد الوطنية إلى وقود لها. ولذلك موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية. أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح. وفي هذه اللحظة المفصلية أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ما جاء في خطابنا السابق من التزام كامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية. وقد قلنا أن المحافظات الجنوبية هي من تحملت أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات الجسيمة ما سيظل خالدا في الذاكرة الوطنية، شاهدا على وعي أبنائها بطبيعة الخطر المحدق بالجميع، وهو ما يتوجب علينا الوفاء لتلك التضحيات والملاحم البطولية المشرفة. كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة. يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية. أيها الشعب اليمني العظيم، ما يصلنا كل يوم من أعداد الذين تدفع بهم الميليشيات الإرهابية إلى محارق الموت ومن معاناة المحتجزين والنازحين والجائعين يدمي القلب، ويحملنا جميعا مسؤولية إنهاء هذه الجرائم بحق شعبنا. ولهذا فإن استعادة الأرض لن تكون بالنسبة إلينا نهاية المهمة، فحيثما تعود مؤسسات الدولة ستعود معها الحياة. وقد وجهنا الحكومة بإعداد برنامج

0: برنامجي عمل متزامن مع العمليات بحيث تبدأ مؤسسات الدولة ممارسة مسؤوليتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها أولا بأول. وسيكون في مقدمة أولوياتنا بدعم من الأشقاء والأصدقاء إعادة صرف رواتب موظفي الدولة بما في ذلك معالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي. وكل مدينة تستعيدها الدولة ستدخل بمشيئة الله مرحلة الاستقرار والتعافي وإعادة البناء والإعمار، وكل مورد يعود إلى الدولة سيعود إلى وظيفته الطبيعية، رواتب ومدارس وخدمات لا وقودا لحرب جديدة. إلى أشقائنا وأصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، في هذه اللحظة الوطنية لا يسعنا إلا أن نعبر عن عظيم امتناننا للأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا الذين وقفوا إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، وأسهم دعمهم الأخوي الشامل في صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة شعبنا، كما ظلت المملكة وطنا ثانيا لملايين اليمنيين الذين وجدوا فيها أبوابا مفتوحة للعمل والحياة والأمان. إن الشعب اليمني سيحفظ هذه المواقف في ذاكرته الوطنية إلى الأبد، كما حفظ عبر تاريخه كل من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة، وسيظل ينظر إلى المملكة باعتبارها شريكا أصيلا في المصير والأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. ونتطلع اليوم إلى أشقائنا جميعا وأصدقائنا في المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية وإنهاء التهديد ودعم الجهود الإنسانية والاقتصادية والإغاثية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. فاليمنيون اختاروا السلام كلما كان ممكنا وتحملوا من أجل ذلك الكثير من الآلام، واليوم تمارس دولتهم بإسناد مخلص من تحالف دعم الشرعية مسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها وحماية الممرات المائية نيابة عن العالم بأسره. وفي مثل هذه المنعطفات لا تصنع المواقف مصير الحاضر فحسب، بل تبقى في ذاكرة الشعوب طويلا. فالعداوة معروفة، لكن ما لا تنساه الشعوب هو من وقف معها حين احتاجت إليه، ومن اختار الصمت حين كان موقفه ضروريا. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أبلت قواتكم المسلحة وأبطالها الشجعان بلاء حسنا، ولهذا نحن نعرف اليوم تماما طريق النصر وحجم المسؤولية التي نحملها أمام الله وأمامكم وأمام الأجيال القادمة. ولذلك لن نقيس نجاح هذه المعركة بعدد المدن التي نستعيدها كما تفعل الميليشيات، وإنما بعدد المواطنين الذين يعود إليهم الأمن والأسر التي تعود إلى منازلها والإجراءات الضامنة لمنع العودة إلى الماضي البغيض في القتل والقهر ومصادرة إرادة شعبنا. لقد انتظر اليمنيون طويلا هذا اليوم الحاسم، اليوم الذي نبدأ فيه معا مرحلة فاصلة من تاريخ أمتنا، مرحلة تستعيد فيها الدولة أرضها ومؤسساتها، ويستعيد المواطن حقه، ويعود السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون. ولذلك من هذه اللحظة ستكون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر المؤزر بعون الله وبسالة قواتنا وتلاحم شعبنا ودعم أشقائنا وأصدقائنا. نسأل الله أن يحفظ شعبنا وأن يسدد هدف قواتنا وأن يجنب المدنيين كل مكروه وأن يعيد إلى اليمن أمنه واستقراره. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للمحتجزين، عاش اليمن حرا أبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تواصل الساعة الثانية من التغطية لمضامين هذا الخطاب للرئيس العليمي. مجددا ضيفي هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اخذ الطريقة طلبك وزهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع.

0: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة. على مدار الساعة.
1: نعم، هنالك ليس فقط من قبلها بأيام، هنالك كما تحدث فخامة الرئيس بأنه يستمع ويوميا تصله تقارير إلى أنين المواطنين، إلى معاناة المواطنين، إلى حالة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وإضافة إلى ذلك إلى الأحداث التي تمت والعمليات العسكرية، وبالتالي البقاء في موقف الدفاع في ظل هذه العمليات العسكرية معنى ذلك الذهاب بالبلد إلى خطيئة استراتيجية يصعب معها تلافي الأمر، لأن دائما كلما ضبطت الدولة نفسها كلما اعتبر ذلك ضعفا، وشاهدنا عملية العسكرية لم تتوقف ومستمر ويحاول أن يتوسع. ماذا يعني هذا الأمر؟ معنى ذلك مزيدا من المعاناة للشعب اليمني، مزيدا من الانتهاكات للشعب اليمني، هو لم يبقي حتى مناطق النزوح، وبالتالي القرار العسكري هو السلام بالقوة، هو إحدى خيارات السلام بالقوة، وبالتالي المسؤولية التاريخية لم يعد بإمكان رئيس الجمهورية وقيادات الدولة التراجع فيها أو الصبر عليها أكثر من ذلك.
2: سلام بالقوة ضع تحتها خطين، ولكن هل هناك تعزيزات عسكرية إضافية حدثت خلال الأيام الماضية؟
1: نعم، هنالك الكثير من الجاهزية التي تم استعادتها، وهنالك قوة، ولا أريد أن أكشف أمرا ربما يكون هو جزءا من مفاجأة الحرب، لأن إعلان الحرب حدث ولم تظهر ما هي الإمكانية. ربما أن هذا الأمر كما قلت، ما أنا متأكد منه بأن رئيس الجمهورية لن يذهب في اتجاه هذا القرار دون أن يكون لديه القرائن والمعادلة التي يمكن من خلالها تحقيق النصر وتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة كما تحدث عنه. ماذا يمكن لديه؟ ربما هنالك أجزاء من تحالفات، ربما هنالك إمكانيات مادية للقوات المسلحة وهي موجودة طبعا وطورت خلال الفترة الأخيرة، ولكن ربما أنا أتصور بأن رئيس الجمهورية يتحدث عن معركة شاملة وربما لن تكون طويلة الأمد حفاظا على حياة المدنيين. وأنا دائما أقول بأن التأخير هو رفع من تكلفة الحرب، وتأخير القرار إعلان الحرب تحديدا حتى منذ بدء التصعيد من قبل ميليشيا الحوثية في منتصف يوليو الماضي، أنا في تصوري أننا دفعنا ثمنا كبيرا، وربما كان الاستماع إلى صوت العقل والاستماع إلى الضغوط الدولية جعل علتنا ندفع ثمنا لا نريد أن ندفعه مجددا. صحيح أن تكلفة الحرب قد تتضاعف الآن بحكم التأخير في هذا القرار، ولكن أن نأتي اليوم خيرا من أن لا نأتي.
2: سيد صفوان سلطان، هل هناك دعم سياسي وحزبي وشعبي لقرار الرئيس العليمي؟
3: بالتأكيد هناك كامل الدعم لقرار فخامة الرئيس في إطلاق العملية العسكرية، وهذا ما طالبنا فيه منذ فترة طويلة، ولكن الرئيس كما قال وكما وضح في كلمته أنه أعطى للسلام ما يستحقه من وقت، وأعطاه أعتقد أكثر أيضا ما يستحق من الوقت. من كان يراهن على السلام مع ميليشيا إرهابية لا تختلف عن أي ميليشيا إرهابية في العالم هو واهم. الحوثي لن يقبل السلام، الحوثي لا يعترف إلا بالدم، لا يعترف إلا بالسلاح، لا يعترف إلا بالقوة، وكان علينا أن نواجهه بالقوة، ولكن نحن نقدر ما توجهت إليه القيادة السياسية من إكمال التجهيزات. كما قال فخامة الرئيس كان هناك عملية التعبئة وعملية التجهيز وعملية استكمال هذه التجهيزات من أجل إطلاق العملية العسكرية الشاملة. بالتأكيد منذ قرار التعبئة والنفير أصدرت الأحزاب والمكونات السياسية مثلا بالتكتل الوطني للأحزاب بيان وأصدرت أيضا تأييدها الكامل لهذا البيان سواء كان في التعبئة أو في النفير، وقمنا أيضا بخطوات عملية، قمنا بالتواصل وبدأ التشكيل والتواصل مع فروع الأحزاب والمكونات السياسية في كافة المحافظات سواء كانت المحررة أو غير المحررة، وبدأنا أيضا في ترتيب هذه الاتصالات من أجل تلبية دعوة الرئيس في التعبئة والنفير العام. ونحن اليوم بالتأكيد سنتواصل وسنعيد تواصلنا مع هذه الفروع ومع هؤلاء مع القواعد الشعبية لكل الأحزاب والمكونات من أجل الانضمام إلى هذه المعركة المصيرية، معركة الكرامة، معركة الحرية التي كان لابد أن نخوضها.
2: ولكن سيد سلطان، هل تتحدث عن المكونات الشعبية والتكتلات السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين أم نتحدث عن القوى الشعبية داخل المناطق التي يسيطر عليها

0: أو تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
1: نحن في التكتل الوطني الأحزاب والمكونات السياسية عبارة عن 22 حزب ومكون سياسي، نمتلك قواعدنا سواء في المحافظات المحررة أو في المحافظات التي لا تزال تحت قبضة الحوثي. لا زالت لدينا اتصالات، لا زالت لدينا الإمكانيات حتى في المحافظات، ولكن كنا ننتظر كما يقال ساعة الصف الذي نستطيع فيها التواصل مع الناس. من أجل الهدف من هذا الكلام هو مزيد من التعبئة في دعم القوات المسلحة والأمن، وكذلك إحباط محاولات الحوثي في تحشيد في مناطق سيطرته، وبالتالي هذه الأفكار التي استندنا عليها في خلال الفترة الماضية ولا زلنا نقوم بها حتى الآن.
0: طب لا نزال قبل أن ننتقل للضيف المقبل، هل هناك تجاوب من تلك التكتلات؟ هل هناك تأكيد على أنها على الأقل لن تستجيب لطلبات الحوثي للتحشيد ومواجهة الشرعية في هذه المرحلة؟
1: نحاول بالتأكيد. هم عبارة أنهم لا يستطيعون التحرك بحرية كاملة في مناطق سيطرة الحوثي، لكنهم يقومون بمحاولة توعية الناس، توعية، إيصال رسائل بأن الشرعية قادمة، بأن الدولة عائدة، بأن حكم ميليشيا الحوثي إلى زوال. هذا شيء نحن واثقين منه وواثق منه كل الشعب اليمني. أخي العزيز، بالأمس عندما أو اليوم فجرا عندما قصفت النهدين، معسكر النهدين، هناك تسجيل رأيته في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحد الأشخاص وهو في ميدان 70 يصور هذه الانفجارات ويدعي الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميهم وهو في داخل صنعاء. لا يوجد حاضنة شعبية للحوثي، الحوثي استنفذ هذا كله، لم يبقى مع الحوثي إلا من هم مقتنعين أو لديهم مصالح مع جماعته، وبالتالي فأن التحركات الشعبية في خلال هذه المناطق هي تعتمد على إطلاق عملية المعركة من أجل الدعم الشعبي والسياسي والمجتمعي من كافة المناطق، وكل بحسب منطقته وكل بحسب إمكانياته المتاحة.
0: طيب سيد إبراهيم جلال، كما فعل الإيرانيون في مضيق هرمز، كرر الحوثيون نفس السيناريو في باب المندب الآن مع قرار الحكومة العسكرية المواجهة، الحكومة اليمنية المواجهة العسكرية الحاسمة للوصول إلى صنعاء. ماذا نتوقع في باب المندب؟
2: يعني من المرجح توسع خارطة استهداف الحوثيين، وعموما ما كان به الحوثيين من إعلان حاضر يهدد الملاحة السعودية على وجه الخصوص يؤدي إلى نفس النتيجة، رفع مستوى عدم اليقين ورفع نسبة الخطأ، وبالتالي رفع أسعار التأمين البحري وكلفة الشحن وتجنب المرور عبر البحر الأحمر، وبالتالي النتيجة المرجوة من ما تم يعني تعطيه في إطار جغرافي إقليمي هو حاليا نشط. لربما إذا تم انخراط يعني دول صديقة على المستوى الدولي سواء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول، لربما يوسع خارطة الاستهداف البحرية في إطار الدعم الذي سيقدم للحكومة اليمنية والقوات المسلحة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك توسع، وفعلا تم التوسع أو التمدد الحوثي في دول القرن الأفريقي وبالتحديد في الصومال، وعلاقته تطورت على نحو يعني ملحوظ مع حركة الشباب، وبالتالي قدرته على استهداف الملاحة الدولية بالوكالة عبر شبكات القرصنة التي تديرها يعني الحركات المتطرفة هناك هي حالة نشطة أيضا، وبالتالي مصادر التهديد لأمن الملاحة متنوعة. السؤال أيضا اليوم، هناك تحالفات بحرية عديدة، ما هو مستوى التنسيق بين هذه التحالفات القائمة؟ ما هي الأدوات العسكرية أو القطع العسكرية البحرية التي ستنخرط في دعم القوات المسلحة وبالتحديد في مسرح البحر الأحمر من باب المندب وحتى ميدي، دعما للعمليات العسكرية التي ستقودها الحكومة اليمنية على الأرض وفي مسارح متعددة؟ هذه أسئلة كلها تحدد طبيعة وحجم توسع الاستهداف الحوثي لخارطة الملاحة في وقت يعني نمر فيه بأزمة مضيقين، وهناك رغبة لربما لأول مرة في المجتمع الدولي صادقة للتعامل مع مستوى التهديد الحوثي العابر للحدود، والتعامل مع هذا التهديد للبحر يبدأ من الأرض، ولربما الخارطة التي وضعها فخامة الرئيس اليوم هي إعلان لساعة الصفر، وهناك تحولات دولية وإقليمية شهدناها خلال الأشهر الماضية وستنعكس بلا شك من تحالف مكة

0: إلى غيرها من الترتيبات الغير معلنة على خارطة العمليات
1: إذن
0: العسكرية
1: تهديد للأمن
0: الداخلية.
1: الإقليمي والدولي أيضا، وتحركات من أجل حماية هذا الأمن. ولكن سيد صفوان سلطان تحدث عن عدم وجود حاضنة شعبية للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، ولكن في نفس الوقت نشاهد المزيد من المشاركة من قبل أبناء القبائل واليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على كافة المستويات في المواجهة العسكرية التي تجري حاليا. لماذا؟ صفوان سلطان تسمعني؟
2: اسمعك سلام.
1: نعم، كان سؤالي قبل قليل انه في الوقت الذي تتحدث فيه عن عدم وجود حاضنة شعبية للحوثيين، ولكن نشاهد خزان بشري الحوثيين يدفعون بالمزيد من الشباب اليمني لمواجهة قوات الشرعية. لماذا يستطيع الحوثيون تجنيد المئات بل الآلاف من الشباب اليمنيين في مواجهة القوات اليمنية؟
2: الحوثي يقوم بتحشيد العدد كبير من الأطفال ما بين عمر 16 إلى 17 سنة. التغيير الذي حدث في أثناء 12 سنة هذه وموضوع غسل أدمغة الشباب إما بإعطائهم المخدرات أمثال كبتاغون كما عمل النظام السوري في الفترات الماضية، هو نفس النظام نفس الفكر، استخدام الكبتاغون في الدورات ما يدعي بأنها دورات ثقافية وعملية غسل دماغ لهؤلاء الشباب والدفع بهم. نلاحظ أنه في خلال هذه الفترة البسيطة الماضية تم أسر عدد كبير من الأطفال ما بين عمر 15 إلى عمر 17 سنة. هؤلاء الشباب أحدهم قال بأنه تم اعتقال والده لأنه رفض أن يقاتل، وبالتالي تم أخذه بديلا عن والده من أجل أن يطلقوا سراح والده بعد أن يعود، ولكنه وقع في الأسر وتم معاملته بالمعاملة الحسنة. هذه الرسائل التي تصل، الجوع والفقر الذي أوصلت إليه ميليشيا الحوثي الناس في تلك المناطق، في مناطق البسيطة المناطق النائية التي تستند عليها، عمل المشرفين أيضا وبعض مشايخ القبائل التابعين لهم، ولكن كحاضنة شعبية أؤكد لك بشكل لا يقبل النقاش بأنه لا يملك الحوثي حاضنة شعبية. لم يعد هناك من مقتنع بالفكر الحوثي أو بمشروع الحوثي الذي أدى باليمن كاملا إلى التهلكة وإلى المجهول، سواء كان لخدمة النظام الإيراني أو لخدمة عبد الملك الحوثي نفسه.
1: طيب إبراهيم جلال، قلت بأن التهديدات ليست فقط من الجانب اليمني، هناك تحالفات أنشأها الحوثيون مع الصومال مع ميليشيات أخرى على الجانب الآخر من البحر الأحمر. إذا التهديدات مشتركة، هل نتوقع من مهمة أسبيدس أو من التحالف الدفاعي في البحر الأحمر المشاركة بفعالية لدعم جهود الحكومة اليمنية؟
0: ليس واضح إذا ما كانت أسبيدس ستقوم بتحول من التموضع الدفاعي إلى الهجومي حتى الآن. لكن هناك رغبة في زيادة عدد القطع العسكرية لتحالف أسبيدس، والاتحاد الأوروبي هو في هذا الحال والخصوص حذر حتى الآن، لكن له مصلحة مباشرة في تعزيز الأمن البحري، وينبغي أيضا الانفتاح اليوم على دعم الحكومة على أكثر من نحو. فيما يخص التحالف البحر الدفاعي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هناك من المرجح أن يكون هناك دعم وإسناد بحري للقوات المسلحة اليمنية. هناك دول لربما سيكون لها دور فاعل، ليس بالضرورة أن يكون هذا الدور معلن على الأقل في الفترة الأولى. هناك دول مثل مصر وتركيا وغيرها من الدول، ولربما فرنسا التي قد تشارك أيضا في الإطار الثنائي عبر هذه الآلية متعددة الأطراف. أما فيما يخص أيضا العمليات الأمريكية البحرية، هي حاليا لربما مستنزفة في حصار مضيق هرمز لزيادة الضغط الاقتصادي، لكن هناك قواعد دعم وإسناد أوروبية موجودة في جيبوتي ودول أخرى على امتداد القرن الأفريقي وغيره، يمكن لها أن تقدم الدعم اللوجستي اللازم، الدعم الاستخباري، وهو لربما أحد أهم العوامل التي ستعزز قدرة الحكومة على زيادة مستوى فاعليتها في العمليات العسكرية وتحويلها إذا ما تم محاولة أيضا فكفكة العمليات الاستخبارية الهجومية التي يقوم بها الحوثيون بدعم إيراني وربما بإسناد دول كبرى. وكان هناك أيضا حديث عن دور روسيا، يتبقى لربما الوصول إلى حالة من اليقين.

0: حول طبيعة هذا الدور وتعزيز مواجهته بكافة السبل.
1: مختلفة وأكثر تعقيدا في هذه المرحلة. الباحث في الأمن الإقليمي إبراهيم جلال، شكرا لوجودك معنا في هذه ساعة من التغطية، وأيضا شكرا لضيفنا من القاهرة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي طالب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الاشتراك في القتال أو تقديم الدعم للميليشيات، مجددا التأكيد على أن باب العفو لا يزال مفتوحا أمام من يريد تسليم سلاحه، وأن الحرب التي ستبدأها الدولة ليست حربا ضد أي مذهب أو قبيلة.
2: كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.
1: إذا كما أشار الرئيس العليمي ليست حربا ضد أي قبيلة أو مذهب، وتحديدا في صنعاء وصعدة والحديدة. زميل ردفان الدبيس يضعنا في صورة هذه المناطق الثلاث تحديدا وأهميتها في سياق خطاب الرئيس العليمي. إليك ردفان.
3: نعم محمد، الرئيس العليمي ذكر ثلاث محافظات وقال أن هذه الحرب ليست ضد مذهب أو قبيلة أو أنها حرب ضد المواطن الذي يعيش في هذه المناطق، وذكر ثلاث محافظات هي صعدة وصنعاء والحديدة كما هي الصورة واضحة. هذه المناطق نبدأ في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وكذلك هذه المحافظة ذات الثقل التاريخي والعسكري لجماعة الحوثي عندما بدأت في عام 2002 بإعلان الصرخة أو الشعار الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل، والتي تحولت بعد ذلك ضد الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية. بدأت هذه الجماعة في عام 2002 وأعلن حسين بدر الدين الحوثي هذا الشعار وتأسيس هذه الجماعة، واستغلال الأحداث التي كان حاصلة في عام 2002، الحرب في العراق، الغزو الأمريكي للعراق، وكذلك الأحداث التي كانت في فلسطين. ثم تحولت هذه الجماعة ودخلت في حرب ما بين عام 2004 و2010 ضد الدولة اليمنية، خاضت معارك ثم سيطرت على المحافظة وبدأت بتدمير القبائل وكذلك شرائح المجتمع التي هنا في صعدة، منها دماج وغيرها من الشرائح المجتمع، وضغطت على المواطن هنا في محافظة صعدة. ليس كل مواطن في صعدة هو ينتمي للحوثي أو قبيلة بما يقوم به الحوثي من عنف وكذلك من استغلال لليمن في هذه اللحظة التاريخية أو المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في هذه المحافظة. لكن الكل ينتظر الآن هذا الخطاب وأيضا عودة الدولة وعودة الشرعية. ننتقل هنا إلى محافظة الحديدة ذات الثقل الاقتصادي والتي تقع على البحر الأحمر. دعوة الرئيس العليمي للمواطنين هنا في هذه المحافظة للاستعداد للتطهير. هنا سؤال وأيضا إجابة بنفس الوقت، لماذا خص الرئيس العليمي هذه الثلاث المحافظات وذكر منها صعدة والحديدة وكذلك صنعاء؟ لأن الرهان من قبل الرئيس العليمي والدولة اليمنية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة بأن المواطن في هذه المناطق هو عنصر المفاجأة وهو أيضا الذي سوف يقوم بإسناد القوات التي تأتي من خارج هذه المحافظات. ليس كل من بهذه المحافظات يدين بالولاء لجماعة الحوثي، ولكن هنالك من الموظفين، هنالك من قيادة الدولة الذين ما زالوا داخل هذه المناطق، هناك كثير من شرائح المجتمع، وسنعود بعد ذلك إلى صنعاء لنعرف التشكيلة الموجودة في صنعاء وأيضا دور القبائل وأيضا المواطن هنا في داخله. لكن تحرير هذه المحافظة هو قطع أولا شريان وتوجيه ضربة قاصمة لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، منع تهريب الأسلحة التي كانت تصل من إيران إلى ميناء الحديدة وكذلك إلى سواحل محافظة الحديدة وكذلك من القرن الأفريقي أيضا.

0: حرمان ميليشيات الحوثي من الضرائب والجمارك التي تستخدمها في العمليات العسكرية البحرية ضد الملاحة في البحر الأحمر أو سواء حتى لتمويل العمليات العسكرية في أكثر من جبهة يمنية، وكل ذلك من إيرادات هذه المنطقة. نشاهد نحن خلال الثلاثة الأسابيع الماضية هنالك الكثير نزح من أبناء محافظة الحديدة إلى جيبوتي أو إلى بعض المخيمات داخل اليمن. تتحدث الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية أن أكثر من 200 ألف نازح نزح جراء القصف العشوائي من قبل ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين، وخاصة في التخوم الجنوبية القريبة من البحر الأحمر، هي التحيتة وكذلك الجراحي وأيضا في حيس والمناطق التي تليها من الخوخة وصولا إلى باب المندب وذباب، التي أصبحت الآن فارغة من كل المواطنين والتي كانت تعج سابقا بالأسواق وازدحام والأمن والاستقرار. العودة إلى صنعاء، إلى العاصمة اليمن، العاصمة السياسية، والتي بعد سيطرة ميليشيات الحوثي وانشغال اليمنيين بما يسمى بثورة التغيير والخروج، دخلت ميليشيات الحوثي وسيطرت على صنعاء، لكن السيطرة على صنعاء كانت بقوة السلاح. ولذلك اليوم القبائل، قبائل طوق صنعاء، والتي هي تنتظر أيضا وجود مثل هذا الإعلان التي تحدث عنه الرئيس العليبي وبدء المعركة التي تكون من كل المحافظات باتجاه العاصمة. خروج ميليشيات الحوثي من العاصمة وانتظار الكثير داخل صنعاء من المقاتلين ومن القيادات السياسية والعسكرية لانطلاق هذه العملية العسكرية هو الفيصل في سقوط صنعاء التي تحاول ميليشيات الحوثي اتخاذ العاصمة صنعاء كمركز لقرارها السياسي، والتي تنطلق منها أيضا الجماعة. فتدبير البنية التنظيمية وتدبير جماعة الحوثي سيبدأ من صنعاء، لأن كل الرهان الآن في كثير من الوحدات العسكرية والجيوش هي للتقدم نحو العاصمة صنعاء. إذن ثلاث محافظات، رسائل كان مهمة للرئيس العليمي، ليست فقط للثلاث المحافظات ولكن كل المحافظات اليمنية، بأن العملية العسكرية هي تأمين للمواطنين وكذلك باب العفو سيظل مفتوحا لكل من ألقى السلاح في هذه المحافظات وكافة المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. هذا محمد باختصار ما يجري من خلال خطاب الرئيس العليمي، بعض المعلومات عن محافظة صعدة وصنعاء وكذلك الحديدة.
1: شكرا ردفان، ومن هنا بالتحديد أود العودة إلى ضيفي هنا في الاستوديو العميد ياسر صالح. الحوثيون في مرحلة ما لم يستطيعوا السيطرة على قرية في صعدة، الآن سيطروا على مناطق واسعة من شمال اليمن. هل كل تلك المناطق حوثية؟ هل الحرس الجمهوري اليمني كلهم أصبحوا موالين للحوثي بشكل كامل؟ ما طبيعة تلك القوات، وهل هي متماسكة بالقدرة التي تستطيع من خلالها مواجهة اليمنيين؟
2: إطلاقا يا صديقي، أولا ليست كل هذه المناطق حوثية، وعندما نذهب في اتجاه الحوثية كم يمكن أن يصل أعدادهم؟ 100 ألف، 200 ألف. نحن نتحدث عن مناطق سيطرته يتواجد فيها قرابة 30 مليون، وبالتالي نسبة وتناسب ليست رقما صعبا في هذا الإطار. لكن الميليشيا الحوثية استطاعت أن تتمدد في لحظة من التيه الذي أدخلنا فيه الأحزاب السياسية والصراع السياسي، وفي مرحلة ربما الكل فقد الكل، قاتل الكل كان يحيك المؤامرات السياسية في الكل، وبالتالي من هنا استمد قوته. السيطرة بعد إحكامه السيطرة بقوة السلاح يستطيع أن يتحكم في المجتمع، وبالتالي شاهدنا عدة انتفاضات في مناطق سيطرته ولكن كتب لها الفشل، وهذا عزز من قدرته على السيطرة على المجتمع.
1: طب وهل هذا ما يعيق الآن وجود ثورات داخلية وضد ميليشيا الحوثي؟
2: نعم،
1: الخوف.
2: نعم، هو الخوف، وهذا ما سيعزز الانتفاضة في حال وصول القوات إلى تحقيق القوات، أنا أقول تحقيقها لأهداف مرحلية تبني عليها أو تستعيد من خلالها الثقة. الأمر الثاني، تحدثت عن قوات الحرس الجمهوري. قوات الحرس الجمهوري ربما 80

0: 100% خارج المعادلة على الإطلاق، ولكن إمكانيات وقدرات هذه القوات هي في يد الميليشيا الحوثية، وهي قدرات جبارة ليست بالأمر السهل. أنا كنت أحد منتسبي الحرس الجمهوري وتقلدت فيه مناصب عديدة.
1: هذا شيء خطير جدا عميد ياسر.
0: نعم، القدرات التي كانت تمتلكها الدولة، لماذا دائما ربما تستعيد ذاكرتك ونحن نتحدث عن استهدافات البحر الأحمر أو حتى الضربات حرس الإزدهار والضربات الأمريكية؟ أقول لأنهم مخطئون، لأنهم يتعاملون مع الميليشيا الحوثية على أنها ميليشيا مشابهة لتنظيم القاعدة أو داعش، عبارة عن مجاميع متفرقة في مناطق مختلفة. الأمر ليس كذلك. الميليشيا الحوثية ورثت جيش دولة وإمكانيات لوجستية لدولة، من قواعد عسكرية، من سلاح جوي، من سلاح أرضي، من سلاح بري، من دبابات، من عربات مدرعة، ناقلات للجند على أعلى مستوى، ليس بالأمر البسيط. الميليشيا الحوثية تمتلك لواء كامل 100 دبابة T-80 ليست موجودة في الشرق الأوسط، ولا تمتلكها دول الشرق الأوسط، تمتلك 100 دبابة T-72
1: ليس أمرا سهلا. من المعسكرات التي سلمت للحوثيين في مرحلة ما.
0: نعم،
1: من هذه المواجهة
0: هذه جميعها سيطرت عليها، لديها إمكانية مخزونات من الصواريخ البالستية التي ستكون عنوان المرحلة، هي عنوان المرحله هذه،
1: استخدمتها بالفعل ضد القوات اليمنيه وضد دول الجوار،
0: اكثر من 250 صاروخ التي اطلقت الميليشيا الحوثيه، واتوقع اطلاقها بكثافه، خصوصا قصيره المدى ومتوسطه المدى على تجمعات القوات. لذلك من هذا المكان انا احذر القياده العسكريه في تجميع أي قوة عسكرية في كل مناطق الوثبة التكتيكية أو منطقة الحشد القتالي، يجب أن تكون القوة منتشرة بشكل دائم، لأنه سيستنفذ كل إمكانياته وقدراته العسكرية وأهمها الصواريخ البالستية
1: كما فعل سابقا. أيضا ينضم إلينا في هذه الساعة من التغطية من الرياض المحلل السياسي اليمني فريد العلقي، ومن اسطنبول المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. بما أننا نتحدث عسكريا، محمد الكميم، هل هذه المواجهة كما تحدث ضيفي قبل قليل هي ما بين ميليشيا وجيش منظم كما تظهر دائما في الصور، أم أن الحوثيون يخفون بشكل كبير وجود قوات عسكرية منظمة تم تدريبها أيضا مؤخرا من قبل الحرس الثوري الإيراني على استخدام هذا النوع من الأسلحة الفتاكة في مواجهة القوات اليمنية؟
2: أول مساء الخير والتحية لك والجميع الوظيف الكرام وجميع المشاهدين. الميليشيا الحوثية كما تكلم العميد ياسر هي أصبحت يعني منظمة إلى حد كبير، وهي أيضا خليط ما بين عمل العصابات والميليشيات، وأيضا قدرتها على استخدام الأسلحة الحديثة المشتركة. هي ورثت تركة عسكرية كبيرة، هي ورثت الصواريخ، هي ورثت الدبابات والعربات، وأيضا كان هناك تدفق بآلاف الأطنان من الأسلحة الإيرانية المتطورة وأيضا الصواريخ البالستية المتطورة، وبالتالي هي يعني طورت نفسها هذه الميليشيات وأجادت عمل العصابات والتحرك في مجموعات منفردة، إضافة إلى قدرتها على استخدام هذه الأسلحة استخدام أمثل لخدمة هذه الأعمال القتالية أو أعمال العصابات. وبالتالي نحن نواجه تشكيلات مختلطة من الميليشيات الإرهابية، ولذلك هي تفوقت، وأنا دائما عندما أقول هي قد تفوقت على تنظيمات القاعدة وداعش، فعلا هي قد تفوقت بشكل كبير، لأنها أيضا أضيفت لها قدرات عسكرية كبيرة، إضافة إلى أيضا إضافات كبيرة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، بالحرب الإلكترونية، بتفوقها في مجال الاتصالات، سيطرتها أيضا على الاتصالات الوطنية، وأيضا تعاون كثير من الدول، وللأسف الشديد كروسيا والصين في أيضا قدرتها على استخدام الأسلحة البالستية وأيضا الصواريخ الذكية الموجهة، التي تستطيع هذه الميليشيات أن تستخدم هذه الصواريخ بدقة عالية عبر الأقمار الصناعية. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن ميليشيات خطيرة وإرهابية بكل المقاييس، وعابرة للحدود، وأيضا قادرة على التحول في أي لحظة من جيش منظم إلى مقاومات إلى ميليشيات إلى كثير من الأمور. وبالتالي نحن اليوم في مواجهة مباشرة مع هذه الميليشيات الإيرانية المدربة، نحن لا نقلل منهم، لكن أيضا نقول أيضا أن قواتنا المسلحة اليمنية باتت أيضا مدربة ومجهزة ومعدة، وإن كانت ما زلنا نواجه بعض النواقص في بعض الأسلحة النوعية اللوجستية، وأهمها مثلا الأسلحة الدفاع الجوي التي نستطيع أيضا أن نكافح أو أن نقوم بعمل أعمال مضادة ضد استخدام الصواريخ البالستية، وهي أيضا سلاح الحوثي يتفوق عليه لحد الآن، وهو يعني يؤثر في
1: منطقة كلها في هذه المواجهة المستمرة، سواء في الخليج أو في البحر الأحمر، بحاجة إلى قوة سلاح دفاع جوي، ولكن

0: فريد العلقي، كما استمعت إلى ضيوفي قبل قليل، هناك حديث دائما عن الحوثيين بأنهم مجرد مقاومة شعبية، ميليشيا يتحركون ليس لديهم سوى سلاح فردي في مواجهة القوات اليمنية التي نشاهد جانبا من استعراضها وتنظيمها، وأيضا الجار المملكة العربية السعودية. إلى أي مدى نجح الحوثيون في التسويق لهذه الصورة، وإلى أي مدى ستعيق أي جهود رسمية حكومية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من الأراضي اليمنية؟
1: مساء الخير عليك وعلى ضيوفك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة دائما يعني ما كنا نسمع من كثير من المنظمة اليمنية تحدثوا عن ضعف هذه الميليشيا الإرهابية وأنها لا تمتلك، ولكن جميعنا يعلم بأن هذه الميليشيا اليوم هي خرجت من هدنة، هدنة كان مداها أكثر من 4 سنوات، ونحن تعلمنا منهم، يعني خصوصا من ما بعد مارس 2015 حصلت أكثر من هدنة، فكنا نرى كمراقبين وأن الهدنة التي كانت تحدث، يعني كالهدنات الإنسانية السابقة في تلك الفترة، كان يستغلها الحوثي في إعادة تمركزه وإعادة تموضعه وإعادة بناء قواته وإعادة بناء وانتشاره حتى على مستوى الجبهات. بينما في المقابل أنه اتضح يعني جليا أنه للأسف الشديد أن التقديرات عند القيادة السياسية لم تكن في في في في في في ذاك الجانب المهم، يعني كانت تقديراتهم ان الحوثي لا يوجد لديه اي امكانيات، بينما الرجل كان يتسلح يوما بعد اخر، امتلك الطائرات المسيره قبل ان يمتلكوها، امتلك الصواريخ وطور كذلك الكثير من منظومه الصواريخ التي سلمت له في حقيقه الامر من معسكرات الحرس الجمهوري ومن معسكرات الجيش وكل فصائل الجيش كالقوات الخاصه وغيرها. فكان في تلك المرحلة أيضا هو مستفيد جدا، يعني والأخوة هنا عندك عمداء وهم يعرفون الذي ينتحل صفة وزير الدفاع لدى جماعة الحوثي أنه واحد من أكفى وأفضل الضباط الذي عرفتها اليمن خلال 50 عام. فدائما ما كنا نشاهد أن في تقليل من هذه الجماعة، بينما أن هذه الجماعة هي جماعة مرتبطة بشكل أساسي بالحرس الثوري الإيراني. الجماعة هذه استطاعت أن تخوض المعارك برا وبحرا وجوا، وظلت الشرعية طوال السنوات الماضية وخصوصا من 2022 إلى العهد القريب وهي تقلل من قيمة القدرات الحوثي.
0: طب هذه أخطاء ارتكبت في الماضي، ولكن السؤال الأهم عميد ياسر صالح، هل الحكومة اليمنية مدركة لهذا الشيء؟ هل المجتمع الدولي يعرف بأنه يواجه جيش منظم تحت غطاء ميليشيا ومقاومة شعبية؟
2: نعم، دعني أقول علمتني العسكرية ألا أستهين بالعدو، وبالتالي ربما أتذكر جيدا بان الأحداث في البحر الأحمر، قلت أمرين. الأمر الأول قلت الميليشيا الحوثية ليست جماعة موجودة في 365 كيلو متر مربع في غزة رغم بطولتهم، وليست في أجزاء من الضاحية الجنوبية. الميليشيا الحوثية تمتلك مساحة جغرافية قرابة 120 ألف كيلو متر مربع، وهذه الأرض هي مصدر قوة الميليشيا الحوثية. طالما لديه أرض يناور من عليها فهو قوي فيها. لماذا؟ يمتلك فيها 3 أشياء: مخزون سكاني يستطيع أن يحشد منه، موارد بشرية يستطيع أن يحشد بها، أرض يناور من عليها ويرسل استهدافاته. في ظل وجود عناصر التهديد أكملها، القدرة والنية وكذلك الفرصة المناسبة، في ظل عدم تكتل دولي حقيقي لمعرفة حقيقة هذه الميليشيا. الميليشيا الحوثية هي ميليشيا نعم، ولكنني أسميتها في 25 بأنها إيران فتية، وعلى المجتمع الدولي أن يقرر إن كان لديه القدرة والاستعداد بأن يكون هنالك إيران فتية، ليست إيران ناضجة، إيران فتية موجودة في مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، فهذا أمر آخر. الميليشيا الحوثية صحيح أنها جماعة، لكنها جماعة أيديولوجية توفر لها أيديولوجية، بمعنى ذلك أن الموت أمر بسيط بالنسبة لها ولا تهم الموت، وهذه ربما أحد العقد. القائد العسكري لدينا عندما يسقط مجموعة من أفراده يبدأ يفكر في عملية الحفاظ على، بينما الميليشيا الحوثية يدوس عليه ويتقدم إلى الأمام، لا يهمه الخسائر، وهذه نقطة قوة. النقطة الأخرى بأن

أنه نقل إليه تقنية تصنيع الصواريخ والطيران المسير إلى داخل الأراضي اليمنية، وفي الوقت الذي نستهدف فيه الآن منصات إطلاق طيران مسير أو طائرات مسيرة أو مخازن الطيران المسير، هنالك معامل تصنع للطيران المسير توفر لديها مشروع.

0: المسلحة في مجال الصواريخ بالمناسبة. هو كان قائد مجموعة ألوية الصواريخ اليمنية، وهذا هو المتغير الجديد، بأن قدرة الميليشيا الحوثية على إطلاق صواريخ بعيدة المدى كانت محدودة في وجود منصتين إلى ثلاث منصات إطلاق صواريخ. لذلك لو شاهدنا الضربات أثناء الضربات على إسرائيل كان لا يتجاوز هذين الأمرين، لكن الآن هنالك أعداد من الصواريخ تنطلق في آن واحد بسبب وجود قواعد صاروخية محلية الصنع بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني ووزير دفاعهم المنتحل محمد العاطفي.
1: طيب إذا نعرف حدوك حتى تحقق الانتصار.
0: بالضبط.
1: طيب نذكر فقط بجانب آخر من خطاب الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي شدد على أن المقياس الحقيقي لنجاح العملية العسكرية هو عودة الأسر والمدنيين إلى منازلهم سالمين.
2: لن نقيس نجاح هذه المعركة بعدد المدن التي نستعيدها كما تفعل الميليشيات، وإنما بعدد المواطنين الذين يعود إليهم الأمن والأسر التي تعود إلى منازلها، والإجراءات الضامنة لمنع العودة إلى الماضي البغيض في القتل والقهر ومصادرة إرادة شعبنا.
1: فريد العلقي، هناك نقطة أشار إليها الرئيس العليمي، وهو سنوات من النزوح وسنوات من الحرمان والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها آلاف بل عشرات الآلاف من اليمنيين في أكثر من منطقة بعد طردهم من مناطقهم وقراهم. كيف ستعالج الشرعية هذه الأزمة الإنسانية في حال السيطرة على المناطق التي يتواجد فيها الحوثيون الآن؟
3: جميل جدا. يعني في الحقيقة احنا عندنا كانت قبل انقلاب الحوثي او سيطرته على صنعاء في اتفاق السلم والشراكة في عام 2013 او 14 كان من ضمنه عودة النازحين الى محافظة صعدة التي كان قد سبق ان سيطر عليها الحوثي خلال سنوات قبل هذا التاريخ. فاليوم يعني الملف هذا وبنفس الميليشيا هذه تكرره. كان في السابق يعني في عام 2012 هناك أكثر من 100,000 نازح من محافظة صعدة في المحافظات اليمنية الأخرى بسبب ميليشيا الحوثي، ومن ثم عندما سيطرت وتمكنت ميليشيا الحوثي من أغلب المحافظات الشمالية صار النزوح إلى محافظة مأرب، الذي يعني في مأرب أو في شرق اليمن كذلك في حضرموت وفي المهرة وفي محافظات أخرى هم عددهم بالملايين. فاليوم بكل تأكيد أن أي منطقة سيتم يعني سيتم فيها استعادتها لابد للدولة أن
1: هم يستحقون العودة. طيب أختم سريعا مع العميد الكميم في أقل من 30 ثانية، ماذا نتوقع خلال الساعات المقبلة؟
4: الأكيد أن هناك جبهات تتحرك، من أهمها جبهات الجوف وقد تحركت فعلا صباح اليوم وتقوم بالأعمال القتالية والاشتباكات القوية وأيضا أشبه بالمعارك التصادمية في الجوف، إضافة إلى معركة كهبوب وهي من أهم المعارك التي ستكون مقياس كبير لقدرة القوات المسلحة اليمنية على استعادة ذوباب وباب المندب، ثم الاتجاه في محور آخر باتجاه السلسلة الجبلية الممتدة إلى الوادي.
1: نهاية هذه الساعة من التغطية مستمرة دائما على رأس الساعة. شكرا لضيوفي الزميل صهيب شراير، ألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: أول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: نادي بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: تيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
4: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
3: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
4: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
3: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
4: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
3: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعونا معنا.
1: أعلن اليوم بدأ العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية.
0: رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن. والطيران اليمني يستهدف مواقع الحوثيين وإمداداتهم ومخازن أسلحتهم في عدة مواقع بمحافظتي الجوف ومأرب.
2: الجوف ومأرب مسرح عمليات ملتهب للطيران الحربي اليمني، استهداف تعزيزات ومعسكرات حوثية وتدمير مراكز عمليات وسيطرة.
3: وضمن التغطية العربية للاجئين اليمنيين، الكوليرا تنتشر في مخيم المركزي بأبوك شمال جيبوتي، ونقص كبير في الأدوية والعلاج.
0: في الخامسة كذلك ملفات أخرى أيضا، منها بين الدبلوماسية أو الحرب، ترامب يرمي الكرة في ملعب طهران للتوصل للاتفاق، القيادة الإيرانية تتعنت، الحصار ومضيق هرمز أولا.
4: واشنطن تشدد الخناق الاقتصادي على طهران والمفاوضات تتعثر.
0: بالتزامن مع زيارة ميرتس كييف تحت القصف الروسي، وموسكو تثبت جديتها في تحذير البعثات الدبلوماسية.
5: تزامنا مع زيارة المستشار الألماني إلى كييف، روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وتضرب الجسر الشمالي للمرة الثانية.
6: والتحذير الروسي حول ضرورة عدم بقاء البعثات الدبلوماسية في كييف يدخل حيز التنفيذ مع إعلان تصعيد بالضربات ردا على بيان زيلينسكي حول استهداف مراكز الطاقة الروسية.
0: احتجاجا على مخاطره، مسؤول السلامة في أوبن إي آي يستقيل ويحذر من سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. والأخبار في الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد وأخبار الرياضة. ليان تنوري معنا، مساء الخير. ومي من بن خضرة، أهلا بك مي، والبداية معك مي.
7: شكرا لك صهيب. إذن الدول السبع في أوبك بلس تتفق على إبقاء حصص الإنتاج لشهر نوفمبر دون تغيير.
8: وأيضا معنا في الرياضة بعد قليل، المنتخب السعودي يفوز على نظيره القطري ويلاقي الإمارات في المباراة النهائية.

0: مساء الخير. الخبر الأول في خامسة اليوم هو الخبر اليمني مع إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من الأراضي اليمنية.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
0: معنا في استوديو الخامسة المحلل السياسي اليمني الأستاذ فارس البيل. أستاذ فارس، أهلا بك معنا في الخامسة. ماذا يعني إعلان الرئيس العليمي؟
2: تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني بدء معركة استعادة الدولة بشكل شامل وبشكل كامل، وتسخير كل ممكنات الدولة، كل ممكنات الشعب لهذه المعركة، يعني القطيعة مع كل المسارات التي كانت تعرقل مسألة استعادة الدولة بشكل كامل، والانتقال إلى مرحلة المواجهة الشاملة والمعركة الشاملة، ودفع كل الجهود المؤسسية وكل جهود الدولة وليذهب اليمنيون جميعا لاستعادة دولتهم بشكل كامل دون كعثر.
0: سيد فارس، بشكل مباشر الحوثيون أعلنوا اليوم

0: تقدما باتجاه تعز بقطعهم طريق الإمداد الواصل بين عدن وتعز. هل إعلان العليمي هو إعلان سياسي لرفع المعنويات أم حقا نحن أمام نقطة تحول في الحرب ضد الحوثيين؟
1: نقطة تحول كاملة، لم يعد إعلانا سياسيا ولا يتعلق حتى بمعركة تعز أو الساحل أو غيرها، إنما نحن اليوم نتحدث عن معركة شاملة تتحرك فيها كل الجبهات في الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل مكان، بمعنى أن كل ممكنات الدولة العسكرية اليوم ستذهب لمعركة شاملة. لن تقف الدولة اليوم عند المعادلة السابقة التي كانت تتخذها ميليشيا الحوثي تبحث عن زمن المعركة وتحدد مكانها. اليوم المعركة شاملة يمكن أن نقول، وبالتالي ستستعيد الدولة كل المناطق، ويمكن القول أن المعادلة انقلبت تماما الآن.
0: الحكومة الشرعية اليمنية تقاتل الحوثيين منذ سنوات أستاذ فارس بدعم من التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، وبدعم من السعودية كذلك. ما المختلف الآن بعد إعلان العليمي بدء هذه العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن؟
1: المختلف أن كانت المعركة سابقا معركة نصف معركة يمكن أن نقول أو ربع معركة. كان هنالك مسار تفاوض سياسي يعرقل هذه المعركة، كان هنالك اتفاقات وهدن وما إلى ذلك، كلها كانت تمنع الحكومة أو تشكل كوابح عن استعادة الدولة، وكان هنالك محاولات من قبل. لكن
0: تقصد كوابح سياسية؟
1: كوابح سياسية نعم،
0: دولية
1: دولية، وهنالك كوابح داخلية. كان هنالك مشكلة لدى البيت اليمني، لدى الشرعية كان هنالك نوع من التشظي، نوع من إعادة الترتيب وإعادة التأهيل. اليوم الدولة اليمنية في كامل استعدادها العسكري والسياسي والجماهيري، وهذه نقطة مهمة، وبالتالي إغلاق كل المسارات وكل المنافذ التي كانت تؤدي إلى هدن أو إلى حلول ليست كاملة.
0: كما ذكرت الآن نحن أمام عملية عسكرية مختلفة ضد الحوثيين الذين تمددوا باتجاه باب المندب. أولى الأولويات في هذه الحرب التي أعلنها الرئيس العليمي على الحوثيين الآن، هل هي المخا؟ هل هي تعز؟ من أين تبدأ؟
1: من كل مكان. إعلان المعركة الشاملة يعني أن كل الجبهات ستتحرك في وقت واحد وفي زمن واحد، وبعيدا عن قواعد الاشتباك السابقة. تغيرت قواعد الاشتباك الآن، وبالتالي سيكون هنالك مفاجآت في التحركات العسكرية. لم يعد هنالك معادلات عملياتية على الأرض مختلفة أو تراعي الزمن والمكان. الآن يمكن أن نقول أن المعركة على كامل تراب الدولة اليمنية، وبالتالي يمكن أن نشهد تحركات، وأعتقد أنه بدأت من هذه اللحظة تحركات في إلى الجهة الشرقية في مأرب، وهنالك تحركات من صعدة، وسنشهد في الساعات القادمة تحركات في البيضاء، تحركات أيضا في تعز وتعزيزات، وبالتالي يمكن أن نقول أن كل الجهود العسكرية الآن ستنطلق دفعة واحدة وبشكل متزامن، ودون أن يكون هنالك أي مسارات مختلفة أو مراعاة لقواعد عملياتية سابقة.
0: أشكركم شكرا جزيلا على هذه القراءة الأستاذ فارس البيل المحلل السياسي اليمني، كنت معنا في الخامسة. ونتابع في ذات الملف، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عزى بدء هذه العمليات العسكرية في اليمن إلى استنفاد كل فرص التهدئة وتمسك الحوثيين بالتحشيد والتصعيد في الداخل والخارج.
2: لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا، وأن تقابل كل فرصة للتهدئة بمزيد من التحشيد والتصعيد. موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
0: ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري. دكتور عبد الحفيظ أهلا بك معنا في العربية. بداية، هل هناك موقف موحد بين كل أطياف ومكونات الشرعية اليمنية مع إعلان الرئيس العليمي بدء هذه العمليات العسكرية ضد الحوثي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع أصبح اليوم الكل في موقف واحد وعلى صعيد واحد وتحت قرار ومؤسسة وغرفة عمليات واحدة، وأقصد به كل مكونات الحكومة الشرعية العسكرية والمدنية. وأصبح هناك اليوم تقارب وتلاحم حتى في العلاقة بين الجيش والشعب، لأن الجبهات اليوم المشتعلة

0: حاليا في تعز وفي غيرها، إنما هي جبهات مشتركة التحمت فيها القوى المحلية والشعبية مع المؤسسة العسكرية الرسمية، وأصبح الجميع في مواجهة في معركة واحدة لتحقيق هدف واحد وفي مواجهة عدو واحد يريد أن يستمر في الاعتداء على اليمن واليمنيين خارج السلطة.
1: لكن دكتور قد يقول قائل المواجهة مع الحوثيين مستمرة منذ العام 2014، ما المختلف هذه المرة مع إعلان العمليات العسكرية؟
0: نعم، المختلف هو أنه كان هناك أولا هدنة استمرت منذ العام 2022
1: صحيح.
0: التزمت بها الحكومة الشرعية، كان هناك مراعاة دولية وإقليمية للوضع الإنساني ولأسباب وحيثيات كثيرة دفعت الحكومة الشرعية والجيش ثمنا باهظا من أجل الالتزام بمقررات السلام وباتفاقيات السلام، ومن ضمنها طبعا الاتفاقيات التي تم كبح معركة الحديدة بسببها، وبالتالي دفعت الحكومة ودفع الشعب ثمنا باهظا في التزامه بالسلام، بينما الحوثيين الميليشيا الحوثية تستمر في الاعتداءات وفي نقض العهود وفي نقض السلام وفي التعبئة. حتى في خلال الهدن كانت الميليشيا الحوثية إنما تتخذ من الهدن استعدادا للحشد وللتعبئة من أجل معركتها المستمرة التي لا تريد لها أن تنتهي. وبالتالي المختلف اليوم هو أن الجميع أصبح أمام حقيقة استمرار الميليشيا الحوثية في اعتداءاتها ومحاولتها مد بسطها على أكبر رقعة.
1: نعم. لكن دكتور النهاري نعم. بشكل مباشر أيضا
0: نعم.
1: ما الدور الذي ستلعبه السعودية في هذه المواجهة مع الحوثي؟
0: نعم، المملكة العربية السعودية ظل دورها محوريا منذ البداية، منذ بداية الانقلاب ومنذ استشعار الخطر الإيراني الحوثي على اليمن وعلى الإقليم، وضمن التحالف العربي الذي تم منذ الانطلاقة الأولى، لكنه اليوم يختلف كثيرا بحكم المتغيرات. عندما اتجهت الاعتداءات الميليشياوية الحوثية الانقلابية بدفع من إيران مباشرة إلى الاعتداء إلى تهديد الإقليم وتهديد العالم، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة على المملكة العربية السعودية وعلى الأعيان المدنية وعلى أمن المملكة، أو من خلال الاعتداء على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والاعتداء على حرية التجارة البحرية. وبالتالي ما يختلف اليوم هو أن المملكة العربية السعودية بعد أن راهنت على السلام كثيرا وحاولت استدراج الحوثيين للانخراط في السلام وبذلت جهود كبيرة من أجل تقديم حوافز للحوثيين للانضمام إلى خط السلام، بعد أن يأست من هذه الخطوات أصبحت اليوم أقرب ما يكون إلى مسألة الحسم العسكري الذي فرضه استمرار الاعتداء الحوثي على اليمنيين وعلى الجوار وعلى البحر الأحمر. وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية اليوم أكثر التحاما بأولويات الشعب اليمني وأولويات الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
1: دكتور عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني، شكرا جزيلا لكم على انضمامكم إلينا مباشرة من القاهرة. وأيضا نبقى مع إعلان الرئيس اليمني الرئيس العليمي، وتحديدا في الجانب المتعلق بالمدنيين المتواجدين في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، نستمع لما قال.
2: كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا لإجراءات

0: المعلنة.
1: ميدانيا وقبل إعلان العليمي، نفذ الطيران الحربي سلسلة من الضربات الجوية المكثفة استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في محافظتي الجوف ومأرب. هذه الغارات التي تجاوز عددها 20 غارة تركزت على المناطق الشرقية والغربية في الجوف، وتحديدا سلسلة جبال اللوذ ومعسكر صبرين شرق مدينة الحزم وأيضا معسكر اللبنات، كما امتدت لتشمل مناطق الأقشع وجبال الندر الصحراوية وتدمر منصة إطلاق صواريخ في منطقة المحزمات. أما في مأرب فركزت الضربات الجوية على شل القدرات القيادية والإمداد للميليشيات على امتداد الجبهة الجنوبية لا سيما مديرية الجوبة. وعلى العموم نظرة فاحصة الآن على خارطة هذه الأحداث في اليمن معك رطفان الدبيس على الخريطة التفاعلية، تفضل رطفان.
2: نعم صهيب، هنالك كثير من التطورات في المشهد اليمني، لكن دعنا نقف قليلا مع خطاب الرئيس العليمي والذي تركز على 3 محافظات خطب فيها العليمي أبناء المحافظات التي وقعت تحت سيطرة الحوثيين، ولكن خاصة بالذكر 3 محافظات هي صنعاء وصعدة والحديدة. هذه المحافظات، هنا محافظة الحديدة ذات الثقل الاقتصادي والعسكري، ومحافظة صعدة ذات الثقل الديني لميليشيات الحوثي، وأيضا صنعاء ذات الثقل السياسي. هذه المحافظات والتي أصبحت اليوم ذات تأثير لبعض مشائخ وأيضا أعيان هذه المناطق مع ميليشيات الحوثي، ولكن خطاب العليمي يفتح اليوم صفحة جديدة، لأن العليمي أكثر ما تحدث في الخطاب اليوم هو للمواطن اليمني داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. نعود إلى الجانب العسكري صهيب، والجانب العسكري الذي حدث اليوم أن هناك غارات عنيفة هنا في محافظة صعدة التي كانت على سلسلة جبلية في مران وحيدان وسحار، والتي استهدفت غرف للقيادة والسيطرة ومراكز للقيادة والسيطرة وكذلك سلسلة القواعد العسكرية الممتدة على مناطق مديرية ساقين وكذلك إلى مران، استهداف منصات إطلاق صواريخ، مخازن أسلحة أيضا هنا في صنعاء، والذي أيضا شن الطيران اليمني التابع للقوات المسلحة اليمنية عدد كبير من الغارات على معسكرات، مخازن أسلحة، مراكز القيادة والسيطرة، لأن صنعاء هذه العاصمة السياسية هي مركز المدد، لذلك ميليشيات الحوثي تقوم بإمداد جميع الجبهات انطلاقا من صنعاء سواء العسكري أو البشري، استخدام الكثير من المناطق كمخازن للأسلحة تم تدميرها، وخاصة في السلسلة الجبلية في عطان وفي نقم وفي معسكر الحفا وفي أيضا قصر الرئاسة في النهدين التي يستخدم كما تقول مصادر عسكرية اليمنية كمراكز للقيادة والسيطرة. ثم بعد ذلك الطيران شن سلسلة غارات أخرى على المناطق المجاورة والتي ترتبط بين صنعاء وكذلك صعدة وهي الجوف مأرب، سلسلة غارات تركزت لأكثر من 20 غارة على مناطق في الجوف وكذلك في أطراف مدينة مأرب وبالتحديد على منطقة الجوبة والكسارة، والتي استطاع الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية تدمير مخازن أسلحة في الجوف في صابرين وكذلك في معسكر اللبنات هنا في محافظة الجوف القريبة بين صعدة وصنعاء ومحافظة عمران. هذه التطورات الأخيرة مع إعلان الرئيس العليمي لعملية عسكرية واسعة في كل الجبهات، يبدو أننا أمام مشهد قد يتغير لحظة بلحظة وساعة بساعة مع بدء العملية العسكرية. هذا ما لدينا صهيب حتى اللحظة.
1: شكرا لرطفان، ونذهب إلى فاصل في الخامسة، من بعده نعود لنتابع. خبراء الذكاء الاصطناعي يحذرون من مخاطر تطوره السريع.

0: من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال ديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين بداخلك فوراً لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: الطاولة مفرودة عند الطرفين والخيارات متشابهة، ترجح حينا للمنطق والدبلوماسية وأحيانا لتجدد العمليات القتالية، وما بينها مقترحات تقدمها طهران أو تصل إليها عبر وسطاء دون خروج أي دخان أبيض. إيران وعبر منبرين تمسكت بالحلول الدبلوماسية وما قالت إنه مسار المنطق، لكنها أبدت استعدادها لرد أكثر تدميرا على أي اعتداء عسكري.
5: ومشخص شد بر همگان که جمهوری اسلامی ایران،
6: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبإيجاد حل سلمي، تماما كما هي ملتزمة بالدفاع عن نفسها. نحن ثابتون وجادون على الجبهتين، الدفاع عن أنفسنا والمضي قدما في الدبلوماسية. إذا اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيتلقون ردا أقوى من السابق، وسندافع عن أنفسنا بقوة أكبر مما فعلنا في الماضي. أما إذا اختاروا المسار الدبلوماسي فنحن لا نزال مستعدين للعمل عبر الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل عادل ومشرف لوضع حد لهذه الحرب.
4: أما فيما يخص الرد الأمريكي الأخير على خطة الأيام السبعة التي اقترحتها إيران، فوضعته الخارجية الإيرانية في دائرة التشابه لا بل التماثل مع سابقيه، لتركيزه على الملف النووي وليس على مضيق هرمز والحصار كما تريد.
7: لقد نقلنا موقف إيران عبر الوسطاء خلال فترة توقفنا في الدوحة وعقب عودتنا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتماشى المقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي إلى حد كبير مع مواقف واشنطن السابقة، وهي تتعلق أساسا بالملف النووي. وقد أوضحنا بجلاء أن تركيزنا في هذه المرحلة سينصب حصرا على مضيق هرمز. لم نخوض في الملف النووي على الإطلاق، ومهمتنا كانت تقتصر على طرح شروط إيران.
8: العربية اف ام،
9: أن تعرف أكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اخت الطريقة طلبك وزهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: السبعة. غير أن ورقة هرمز لم تعد أساسا في القبضة الإيرانية وفق وزير الحرب الأمريكي، بل احترقت هذه الورقة محددا الولايات المتحدة كالمسيطر الوحيد هناك.
11: إيران will never have a nuclear bomb full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that in, as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought make the right choice.
12: If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table.

0: But he's not going to let these things extend unnecessarily.
1: ومع تواصل انسداد المسار التفاوضي وارتخاء قبضة إيران عن هرمز، جددت الولايات المتحدة فرد خياراتها على الطاولة. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي تخلي إيران عن خططها لامتلاك سلاح نووي وتقويض العمليات العسكرية لتلك القدرات أساسا، إلا أنه رفض بشكل قاطع حصولها على سلاح نووي في أي تسوية، وهدد مجددا بإمكانية الحسم عبر عمل عسكري.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
1: ترامب، وفي تكرار لنجاعة الحصار البحري أيضا، أكد أن الوضع الاقتصادي في إيران بالغ السوء، مشيدا بالحصار البحري ونتائجه التي فاقت التوقعات. يقول ترامب مضيفا أن إيران ليس لديها شيء إلا التضخم، يقول الرئيس الأمريكي. وعلى جداول الصرف، العملة الإيرانية هوت إلى قاع جديد، مسجلة مستويات قياسية وصلت لأكثر من 2,600,000 ريال إيراني للدولار الواحد، وذلك رغم ضخ البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى 2 مليار دولار لدعم العملة المحلية، والتي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي. كذلك البنك المركزي الإيراني حمل مسؤولين أمريكيين جزءا من مسؤولية هذا التراجع، متهما إياهم بالترويج لانهيار الاقتصاد الإيراني والذي قارب التضخم في 90%. بالحديث عن سعر الصرف، نذهب إلى أخبار الاقتصاد والمزيد منها معك مي بن خضرمي. أهلا بك.
3: شكرا لك سهيب. أبقى تحالف أوبك بلس على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر في اجتماعه الذي عقده اليوم. ضم الاجتماع كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وأيضا كذلك الأمر عمان. يأتي في وقت تعمل فيه دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات التي سببتها الحرب مع إيران، إلا أن معظم المنتجين لا يزالون يضخون أقل بكثير من حصصهم المستهدفة. سيكون عقد الاجتماع المقبل للدول السبع في أوبك بلس في الأول من نوفمبر، وكانت أوبك بلس قد رفعت أهداف الإنتاج خلال معظم العام قبل أن تقرر تثبيتها في أكتوبر، بعدما أكملت في سبتمبر الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بنحو 1,650,000 برميل يوميا كانت قد بدأتها في العام 2023. اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها. بحسب البيان المشترك، تبدأ عمليات الإفراج في فورا وتستمر 4 أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بشكل مبكر خلال أول 20 يوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. كما تركت المجموعة الباب مفتوحا أمام إفراج إضافي عن مخزونات الديزل إذا استمر اضطرابات السوق، على أن تناقش الدول هذه الإمكانية خلال اجتماعات مقبلة في إطار وكالة الطاقة الدولية. تأتي الخطوة في ظل أزمة متزايدة في إمدادات الوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية واضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. في أبرز نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المراعي بنسبة 0.7% لتصل إلى 618 مليون ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 623 مليون ريال. وأشارت الشركة إلى أن الأرباح تأثرت بارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل المدفوعة بارتفاعات مصروف الطاقة. يأتي ذلك في وقت سجلت الإيرادات الفصلية نموا بأكثر من 11% لتسجل حوالي 6,200,000,000 ريال. في أخبار الشركات السعودية أيضا، أعلنت شركتا أكوا والسعودية للطاقة أعلنتا عن إغلاق جولة التمويل المالي لمشروع شركة المرجان الثانية للكهرباء لتوسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل في المنطقة الغربية. بلغت قيمة التمويل نحو 9,700,000,000 ريال لمدة تقارب 34 عاما عبر تحالف من المقرضين المحليين والدوليين. يشمل المشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 2,313 ميجاوات. تبلغ حصة كل من أكوا والسعودية للطاقة 40% لكل منهما في المشروع، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري الكامل للمحطة خلال الربع الثاني من العام 2029، على أن يبدأ ظهور الأثر المالي

0: عند التشغيل. تواجه فرنسا ضغوطا متزايدة في أسواق الدين مع اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، ارتفع لأعلى مستوياته منذ أزمة الديون في منطقة اليورو، هذا في ظل المخاوف من تدهور المالية العامة وتصاعد عدم الاستقرار السياسي. تعود الضغوط إلى استمرار عجز الحكومات المتعاقبة منذ العام 2024 عن ضبط المالية العامة، بالتوازي مع مخاوف من أن تأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة بقيادة قد تواجه صعوبة في تنفيذ إجراءات فعالة لكبح العجز والدين. تزداد المخاطر مع تصاعد الاحتجاجات وصعوبة تمرير موازنة جديدة تتضمن نحو 43 مليار يورو من إجراءات التقشف، وهو ما يثير مخاوف من مزيد من الاضطرابات قبل الانتخابات. وتتجه شركة نايكي إلى إعادة رسم خريطة إنتاجها العالمية عبر نقل جزء أكبر من التصنيع إلى مواقع أقرب إلى أسواق البيع الرئيسية، ضمن خطة أوسع لتقليص حجم الشركة وخفض التكاليف، وهذا بعد استمرار تراجع المبيعات. بحسب وكالة بلومبرغ، تستهدف خطة إعادة الهيكلة تحقيق وفورات بقيمة تصل إلى 2,500,000,000 دولار خلال 5 أعوام، مقابل تكاليف مرتبطة بإعادة الهيكلة تقدر بنحو 1,000,000,000 دولار. كما تتوقع الشركة أن تؤدي التغيير إلى تقليص عدد الوظائف اعتبارا من العام المقبل، وهذا بحسب اللوس أنجلوس تايمز. تأتي الخطوة بعد نتائج ضعيفة، إذ تراجعت إيرادات الربع المالي الأول 4% إلى 11 مليار و200 مليون دولار، فيما تتوقع نايكي انخفاض إيرادات العام المالي الحالي بنسبة ما بين 5 و9% مقارنة بتراجع بنحو 2% فقط كانت تتوقعه الأسواق سابقا. نعود إلى زميل صهيب هذه المرة، تفضل صهيب.
1: شكرا لك يا مي. وفي الخامسة فاصل من بعده، ردا على تهديدات زيلينسكي، روسيا تعتزم تكثيف ضرباتها على أوكرانيا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل،
1: نلاحقه
2: يراوغنا، نسابقه فيسبقنا،
1: وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد في الخامسة. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، مؤكدا أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على الدعم الألماني والأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. وبالتزامن مع هذه الزيارة، زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف، استهدفت طائرة مسيرة جسر الشمال فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلن عمدة المدينة الذي أشار إلى توجه فرق الطوارئ إلى الموقع. وجاء الهجوم بعد وقت قصير من وصول المستشار الألماني إلى كييف في زيارة غير معلنة مسبقا، حيث دوت صافرات الإنذار تحذيرا من اقتراب طائرات مسيرة من العاصمة الأوكرانية. في المقابل، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 559 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية عدة بينها مياه البحر الأسود وبحر أزوف، وفق وزارة الدفاع الروسية. أضافت الوزارة أن عمليات الاعتراض امتدت من مساء الثالث وحتى صباح الرابع من أكتوبر.

0: شملت موسكو القرم كراسنودار راستوف ومناطق أخرى، وذلك بعد اعتراض 244 مسيرة خلال يوم الجمعة الماضي. كذلك هددت موسكو بتكثيف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي تعهد بزيادة هجمات كييف على مصافي النفط الروسية. وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أن تهديدات زيلينسكي ستؤدي إلى تكثيف ضربات القوات المسلحة الروسية على المنشآت العسكرية والصناعية الأوكرانية، فضلا عن البنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى. نتابع مع مراسلينا من موسكو وكييف. من موسكو معنا عبد الجواد الرشد، ومن كييف حذيفة عادل. مرحبا بكم عبد الجواد، أبدأ معك في موسكو. موسكو يبدو أنها تقصف ولا تبالي كييف حتى بأثناء زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ما المزيد؟
1: صهيب، تعلن رسميا عبر بيان وزارة دفاعها بأنها أخذت بالعلم بيان زيلينسكي بالحسبان، وتتحدث عن تصعيد عسكري بالضربات قد يطال مناطق مختلفة في الأراضي الأوكرانية، ولا سيما تلك التي تدعم القوات الأوكرانية بمزيد وبمدد من السلاح حسب روايتها. لذلك طبعا راح تتحدث بأن التصعيد ستشهده الأراضي الأوكرانية خلال الفترات القادمة، ويأتي ردا على ضربات كييف في العمق الروسي على النقاط المدنية. كما هو ملاحظ أيضا صهيب، يعني في الداخل الروسي الهجمات الأوكرانية وتلك المسيرات التي تحدث عنها بيان وزارة الدفاع أحدث أضرارا. عمدة بلغراد يشير أو يعلن يعني منذ نحو نصف ساعة من الآن عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 14 خلال الساعات 24 الماضية. نعم. فيما تعرضت مناطق مختلفة على طول.
0: نعم. ونحن نتحدث الآن يا عبد الجواد عاجل على العربية أيضا، إعلام أوكراني يتحدث عن دوي انفجار جديد في العاصمة كييف. حذيفة، إذا كانت لديك أي معلومات عن هذا الانفجار وأيضا عن تزامن كذلك القصف الروسي مع زيارة ميرتس إلى كييف.
2: صحيح، في الحقيقة الآن يعني تشهد العاصمة الأوكرانية كييف حالة تأهب جوي، وتستمر عملية اعتراض المسيرات في أجواء العاصمة كييف رغما عن زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا ميرتس زار العاصمة كييف وأجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وخرج الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني في مؤتمر الصحفي عقب المباحثات التي جرت، وأعلنوا أولا أعلنت ألمانيا عن حزمة دعم لأوكرانيا ب1,300,000,000 دولار للدفاع على وجه التحديد، وأيضا لمساعدة كييف على تجاوز الشتاء تحديدا لقطاع الطاقة. هذا بالإضافة إلى توقيع 15 اتفاقية ووثيقة بين الجانب الأوكراني والجانب الألماني، تشمل الإنتاج المشترك للأسلحة، تشمل أيضا المشتريات للدفاع الأوكراني للجيش الأوكراني على وجه التحديد، إنتاج المسيرات المشترك. وأعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن إنتاج مشترك للمسيرات، وتحديدا مسيرات لإسقاط أو لاعتراض المسيرات النفاثة الروسية. أيضا أوكرانيا أعلنت عن يعني إمكانية مساعدة ألمانيا على تكوين وحدات للمسيرات في الجيش الألماني، وقالت أنها مستعدة للتدريب وأيضا نقل خبراتها إلى وحدات الجيش الألماني. هذا بالإضافة إلى طبعا إنتاج الصواريخ الصغيرة، وهي إنتاج أيضا لاعتراض المسيرات. هي صواريخ يعني تكون قليلة الثمن وأيضا قادرة على اعتراض المسيرات النفاثة. نعم. هذا بالإضافة طبعا إلى بعض المشاريع العسكرية، وهنالك 15 اتفاقية تم توقيعها، وأيضا اتفاقيات أخرى وقرارات أخرى متعلقة بالدفاع في أوكرانيا وفي أوروبا.
0: نعم عبد الجواد، أعود إليك لأسألك كذلك اللافت أيضا في الضربات الروسية ضد أوكرانيا، التركيز أيضا على الجسور، وشاهدنا في العديد من المرات يعني استهداف لهذه الجسور، ما الغاية من ذلك؟
1: صهيب، يعني كما تتحدث موسكو بشكل مباشر بأن هذا الجسر في العاصمة الأوكرانية كييف هو الجسر الشمالي يعني فوق نهر دنيبر، الذي تعبر أو يقدم خدمات من خلاله يمكن

0: عبور القوات إلى مناطق مختلفة ويتم نقل شحنات عسكرية. هذا كان حديث وزارة الدفاع الروسية قبل نحو ساعة من الآن صهيب. لكن طبعا موسكو كما تشير بأن كل شيء مرتبط لدى الجانب الأوكراني يخدم القوات العسكرية الأوكرانية ستذهب نحو استهدافه بشكل مباشر عبر تلك المسيرات. لا يخفى على أحد يعني تلك المسيرة الروسية جيران بنسخها المختلفة، يعني لا يمكن ملاحظتها بشكل واضح عبر الرادارات، ويمكنها الوصول إلى مسافات بعيدة تصل في حال تخفيف الحمومة إلى مسافات تقدر بنحو 2500 كيلومتر، وهي مسافات غير مسبوقة صهيف. لذلك طبعا حديث بوتين قبل نحو أسبوع من الآن كان واضحا بأن تلك الضربات ستوجع الجانب الأوكراني، ويتحدث بشكل مباشر بأن موسكو لا توجد لديها أي نية للصراع مع الغرب، لكن ستستخدم كافة أسلحتها في حال تعرضت لهجوم مباشر. وتلك المسيرات التي يدور الحديث عنها اليوم بين الجانبين الأوكراني والألماني قد تصل إلى العمق الروسي ومسافات أبعد من العاصمة موسكو صهيب.
1: شكرا جزيلا لكما من موسكو وكييف عبد الجواد الرشد وحذيفة عادل. وإلى أخبار الرياضة ليليان، مساء الخير مرة أخرى.
2: مساء النور، شكرا صهيب. أهلا بكم. تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في مدينة جدة بعد تغلبه على نظيره القطري بركلات الترجيح، علما أن أشواط المباراة الأصلية والإضافية انتهت بالتعادل السلبي. نجح المنتخب السعودي في بلوغ المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويأمل أنصار الأخضر بأن يحقق اللقب للمرة الرابعة حين يلاقي نظيره الإماراتي في المباراة النهائية الثلاثاء المقبل. إذن ضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج بعدما تغلب على نظيره العماني بهدف من دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي. جاء هدف المنتخب الإماراتي عن طريق عثمان كامارا في الشوط الأول. تغلب الرجاء البيضاوي على ضيف نهضة الزمامرة بهدف من دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المغربي. جاء هدف الرجاء البيضاوي في الدقيقة 27 عن طريق لاعب الوسط عثمان شريبي. بهذا الفوز حصد الرجاء أول 3 نقاط في الموسم الجديد بانتظار مباراته المؤجلة من الجولة الأولى ضد الجيش الملكي، بينما تعرض نهضة الزمامرة إلى خسارته الثانية في البطولة بعدما خسر أمام المغرب الفاسي في الجولة الافتتاحية. وفي الدوري المغربي أيضا استعاد الوداد البيضاوي توازنه حين تغلب على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدفين من دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة. افتتح الوداد النتيجة بواسطة أسامة الزمراوي الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 27 قبل أن يضيف الكونغولي سيلفر جانفولا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59. وشهدت المباراة طرد لاعب الدفاع زكريا أوبرايم بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 85. بهذه النتيجة حصد الوداد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، علما أنه خسر مباراته الافتتاحية في الدوري أمام وداد تمارا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. من جهته بقي الدفاع في المرتبة الأخيرة بلا رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام النادي المكناسي. حقق منتخب إنجلترا فوزا كاسحا على مضيفه الكرواتي ب7 أهداف من دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. هاري كين وبوكايو ساكا سجل هدفين لكل منهما، وأضاف كل من جود بيلينغهام وأنتوني جوردن والبديل مورغان رودريغيز الهدفين الأخيرين. وعزز منتخب إسبانيا صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بعدما حقق فوزا هاما على ضيفه تشيكي ب3 أهداف مقابل هدف. افتتح لامين يامال الثلاثية ثم أضاف رودري الثاني قبل أن يختتم ميكال ميرينو الأهداف، بينما سجل سلامة هدف الفريق التشيكي. يستضيف منتخب البرتغال نظيره النرويجي على ملعب الدراغاو في بورتو ضمن جولة 4 من دور الأمم الأوروبية الليلة. وبعد انطلاقة قوية شهدت الفوز في مبارياتها الافتتاحية، يتطلع منتخب جورجي جيزوس إلى الحفاظ على سجله المثالي وتعزيز سيطرته على صدارة المجموعة 4 وسط أزمة مع نجمه كريستيانو رونالدو الذي غادر المعسكر.

0: ويحل منتخب ألمانيا بقيادة يورغن كلوب ضيفا على نظيره اليوناني ضمن المجموعة الثانية في سالونيك. تكتسب المباراة أهمية بالغة للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه يورغن كلوب الساعي للثأر من الهزيمة التاريخية المفاجئة التي تلقاها في عقر داره أمام اليونان بهدف خلال الجولة الثانية في سبتمبر الماضي. لكن الألمان حققوا فوزا هاما على صربيا بهدفين في الجولة الماضية، بينما تسعى اليونان لاستغلال عملي الأرض والجمهور ومواصلة عروضها القوية بعد تعادلها الأخير مع هولندا بهدفين. منتخب هولندا من ناحيته يواجه ضيفه الصربي اليوم على ملعب فيليبس في أيندهوفن ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية. يدخل المنتخب الهولندي بقيادة مدربه تشافي هرنانديز اللقاء وهو في المركز الثاني بخمس نقاط قادما من تعادل مثير في الجولة الماضية أمام اليونان بهدفين. بالمقابل يعاني منتخب صربيا في قاع الترتيب برصيد خال من النقاط بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية آخرها كانت أمام ألمانيا. يذكر أن مواجهة الذهاب ببلغراد انتهت بفوز هولندا بهدفين لهدف. شهد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب أيرلندا الذي يسبق مباراة فريقه المقبلة في دور الأمم الأوروبية شهد مشادة مع الصحفيين الإسرائيليين أدت إلى إلغاء الحصة الإعلامية باكرا. تخوض أيرلندا مباراتين الليلة ضد منتخب الإسرائيلي في العاصمة الصربية بلغراد بعدما رفض منتخب أيرلندا استضافة الفريق العبري في دبلن أو اللعب على أرضه في تل أبيب. ووجه أحد الصحفيين سؤالا إلى المدرب هايمر هالغرمسن عن رأيه في الحادث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي قبل أن يرد المسؤول الإعلامي للمنتخب الأيرلندي بأن المدرب لن يتلقى أسئلة من هذا النوع وأنه سيجيب على الأسئلة التي تتعلق بكرة القدم. إلى هنا تنتهي الأخبار الرياضية، برجع لك صهيب. تفضل.
1: وتداخل السياسة مع الرياضة صحيح. دائما شكرا ليليا.
0: شكرا.
1: فيما الحقائب النووية يملك مفتاحها شخص أو شخصان أو مجلس باختلاف الدولة وتباين هيكليتها، إلا أن فضاء الذكاء الاصطناعي أوسع وعدد وكلائه في نمو مستمر ليقارب موظفون في عمالقة هذه الشركات بين مخاطر المجالين أي الذكاء الاصطناعي والمجال النووي، وبالتالي حجم الإجراءات الوقائية المطلوبة وضرورة تشديد القيود في عالم لا يحتمل التجربة والخطأ وفق تعبيره. موظف آخر قدم استقالته من شركة أوبن إي آي واصفا نهج الشركة بالمعيب على اعتبار أنه يركز على التطوير السريع دون حساب مخاطر الإخفاقات. ديفيد روبنسون أحد قادة فريق أنظمة السلامة اتهم شركة الذكاء الاصطناعي بعدم التحلي بالحذر الكافي وعدم إعطائها اهتماما أكبر للخبرة والبحوث في مجال السلامة قبل تطوير أنظمة بقدرات أكبر، مضيفا أن أوبن إي آي تعتمد لحد كبير على ما تسميه النشر التكراري أي إطلاق الأنظمة وتعزيز إجراءات الحماية عند ظهور المشكلات. استقالة ليست الأولى بل سبقها مغادرات متتالية لكبار المسؤولين والتنفيذيين في أوبن إي آي، تأتي في ظل جدال متصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وخارجه أيضا حول ضرورة إبطاء الشركات لوتيرة تطوير الأنظمة أو عدمه. فبعض هذه التقنيات غردت منفردة خلال الأسابيع الماضية وسجلت اختراقات عدة لمواقع خاصة وحكومية، ليكشف خبراء لاحقا عن حلقة تواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام المهمات وخروجهم عن سيطرة المراقب البشري وحتى عن الهدف المحدد لهم دون أن تفلح ضوابط السلامة. لكن أوبن إي آي متمسكة بسياستها الحالية أي الحرص على إبقاء قدرات نماذجها ضمن قدرتها هي على إدارتها بأمان، مؤكدة نيتها وقف التدريب بشكل مؤقت أو تأجيل إطلاق النماذج عند الحاجة لإبطاء وتيرة عمل تطوير الذكاء الاصطناعي. وبين موظف يحذر من غياب السلامة في عالم الذكاء الاصطناعي وآخر بدأ بجدولة أخطاره الوجودية، إدارة ترامب قللت من أهمية هذه المخاطر وما قالت إنه تهويل وخداع على اعتبار أن الإفراط في التنظيم يضعف القدرة على المنافسة وبالتالي يمنح الصين تقدما مجانيا. وبعد تشكيل قوة الذكاء الفائق ترامب وضعها في عهدة مدير المخابرات الوطنية جاي كلايتون. الفريق الذي يرأسه كلايتون

مكلف بتقديم تقرير خلال 120 يوما حول المخاطر والفرص ذات الصلة بهذه التكنولوجيا، إضافة إلى مراجعة آليات الإبلاغ الحكومية الحالية عن الاختراقات والحوادث الأخرى وتقديم توصيات لتعزيز الاستجابة لهذه المخاطر.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
0: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة

0: واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
10: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
12: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
13: عبر شبكة مراسلينا.
14: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
13: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
13: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
16: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
13: تغطية خاصة،
17: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
13: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
18: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
19: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
3: أنا كفيلة، أنا كفيلة
6: الكاميرا خلص.

0: بعد مع عصام عبد السلام.
1: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة الحوثيين. وفي هذه الأثناء متابعينا بيان للناطق

0: رسمي للقوات المسلحة اليمنية. نتابع هذا البيان ونعود لمواصلة ماذا بعد.
1: على عاتق المؤسسة العسكرية في حماية الوطن وشعبه، تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي. إن هذه المعركة الوطنية تمثل الجسر الحقيقي لإعادة بلدنا العزيز إلى حاضنة العربية وعمقه الاستراتيجي الأصيل بين أشقائه. وإذ تؤكد القوات المسلحة على الحق الأصيل للدولة ومواطنيها في استعادة كامل حقوقهم والعيش الكريم مع الالتزام التام بحماية أرواح المدنيين وتجنيبهم أي أضرار في جميع المناطق والمحافظات، فإنها ومن موقع القوة والمسؤولية وإنفاذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة توجه دعوة صادقة إلى جميع المغرر بهم والمقاتلين في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية بضرورة إلقاء السلاح فورا والعودة العاجلة إلى بيوتهم سالمين آمنين، حقنا لدمائهم ونأيا بأنفسهم عن محرقة خاسرة لا تخدم إلا أجندات تخريبية، مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه العائدين إلى جادة الصواب. وفي هذا السياق تثمن قواتنا المسلحة اليمنية المواقف الأخوية والراسخة لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية التي تخدم مصالح بلادنا وشعبنا. أيها الشعب اليمني الأبي، إن أبطالكم في القوات المسلحة وكل من يقاتل من أجل الوطن يتقدمون بثبات وعزيمة وإرادة قتالية لا تلين نحو معاقل الإرهاب الحوثي المتمرد، وعيونهم على النصر المبين. فالتفوا حول قواتكم المسلحة وكونوا لها السند والعون في هذه اللحظات التاريخية الفارقة من تاريخ اليمن. المجد والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، الحرية للأسرى والمختطفين، والنصر والعزة لليمن وشعبه العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذا تابعنا بيان للناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، قال فيه القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء تنفيذ معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة، والقوات المسلحة اليمنية تعلن أيضا بدء عملية إنهاء الانقلاب. القوات المسلحة اليمنية لا سيادة في الوطن إلا للشعب ولا سلطان إلا للدستور. القوات المسلحة اليمنية تضيف أيضا بأن المعركة المصيرية تهدف لاستعادة كافة أراضي الدولة. كذلك أيضا عبر هذا البيان الذي استمعنا إليه وتابعناه قبل قليل، القوات المسلحة اليمنية المعركة المصيرية تهدف لبسط سيادة الدولة الكاملة ونهدف لإنهاء مظاهر الانقلاب بالمناطق الخاضعة بالقوة لميليشيا الحوثي. ضمن أخبارنا أيضا، المفاوضات مع واشنطن مستمرة وطهران تريد التباحث حول مضيق هرمز للملف النووي. السيسي يؤكد رفض التدخل الخارجي بشؤون الدول الأفريقية وترقب لقمة مصرية سودانية إريتريا صومالية. قبل قليل وفقا

0: لإعلام أوكراني ذوي انفجار جديد في كييف.
1: ماذا بعد؟
0: ضمن ملفاتنا أيضا، الطيران اليمني يستهدف مواقع الحوثيين وإمداداتهم ومخازن أسلحتهم في عدة مواقع بمحافظتي الجوف ومأرب. بين ضغط الاقتصاد وخيار التصعيد، واشنطن تضع النووي أولا وطهران تتمسك بهرمز. ما الخطوة الإيرانية المقبلة؟ هنالك أيضا تاسي يستعيد 10500 نقطة، بداية تعافي أم ارتداد يحتاج إلى تأكيد. والدول السبعة في أوبك بلس تتفق على إبقاء حصص الإنتاج لشهر نوفمبر دون تغيير. كيف يقرأ السوق القرار؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نبدأ من اليمن. إعلان ببدء العمليات العسكرية ورسائل إلى المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يعلن الانتقال إلى مرحلة استعادة ما تبقى من أراضي اليمن وبسط سلطة الدولة عليها. العليمي قال إن القرار يأتي بعد استنفاد فرص التهدئة، متهما الميليشيات الحوثية بمواصلة التحشيد والتصعيد في الداخل والخارج. لنستمع إلى جانب من إعلانه.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
0: رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي عز بدء العمليات العسكرية لاستنفاد كل فرص التهدئة وتمسك الحوثيين بالتحشيد والتصعيد.
2: لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا وأن تقابل كل فرصة للتهدئة بمزيد من التحشيد والتصعيد. موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
0: استمعنا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي. ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك معنا. استمعنا لكلمة رشاد العليمي، ومن قبل أيضا تابعنا البيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، الإعلان عن بدء تنفيذ وبدء معركة التحرير. ما الذي يعني
3: المعركة الوطنية الشاملة؟ كانت هنالك أعمال قتال. اليوم القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن حالة الحرب والمعركة الوطنية، لأنه جاء في صياغ حديثه كل مقومات المعركة الوطنية، خاطب فيها جميع فئات الشعب، خاطب فيها الحكومة وواجباتها، خاطب فيها القوات المسلحة وواجباتها، خاطب فيها الهدف الاستراتيجي لهذه العمليات العسكرية، وهو استعادة سلطة الدولة وبس سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية دون انتقاص. وأيضا خاطب فيها كلمة كانت ربما دقيقة جدا، قال معركتنا ليست مع مذهب ولا مع قبيلة وليست ضد أهلنا السكان الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وهذا ما دأبت عليها الميليشيا الحوثية خلال

0: الفترات الماضية حاولت أن تحرف في النسيج الاجتماعي، أن تجرف هوية هذا المجتمع، أن تجعلها حربا طائفية استنادا إلى مشروعها الإيراني الذي جاءت من أجله. هو تحدث بأنه يجب أن نستعيد الدولة ونستعيد المواطنة ونستعيد قيمها. وبالتالي بدء المعركة هنا هو بدء الحرب، المعركة الوطنية التي لا يجب أن تنتهي ولن تنتهي، لأنه وضع لها سقفها المحدد إلا باستعادة صنعاء وأراضي الجمهورية بالكامل. من هذا المنطلق ربما أسميها فعلا بناء على كل الحيثيات التي ذكرت في خطابه بأنها هي المعركة الوطنية الشاملة التي كنا نتحدث عنها والتي يجب أن يشارك فيها جميع أبناء الشعب كما جاء في خطابه.
1: بدء معركة استعادة يعني ما تبقى من اليمن في قبضة ميليشيا الحوثي، كانت هذه هي رسالة واضحة من خلال كلمة العليمي. قد يسأل شخص الآن لماذا هذا التوقيت، لماذا هذا القرار، ومع العلم بأنه الآن المواجهات مشتعلة ما بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة اليمنية.
0: نعم، استنفذت كل خيارات السلام، استنفذت كل خيارات السلام التي كانت حاضرة منذ العام 2004 وحتى الآن، منذ أول حرب شنتها الميليشيا الحوثية على الحكومة. وفي الحرب منذ العام 2015 لطالما كانت الضغوطات الدولية ترضخ لها الحكومة اليمنية وتضع للسلام. نحن نتحدث عن السلام منذ شهر أبريل عام 2022، والعمليات العسكرية متوقفة من قبل القوات الحكومية بين الميليشيا الحوثية تستنزف القوات الحكومية في كل مكان، وشاهدنا كيف أنها استنزفتها حتى في الحديدة رغم وجود اتفاق دولي فيها. وبالتالي استنفذت كل خيارات السلام التي كانت مطروحة والتي كانت الحكومة، تحدث رئيس الجمهورية أنه كانت تضع لها الأولوية، بمعنى أننا كنا ندافع ولم نكن نقاتل ولم نكن نحارب الميليشيا الحوثية. كنا ندافع عن الدولة بالحذراتنا. اليوم نحن نتحدث عن انطلاق إلى إعلان الحرب واستعادة الدولة، وهذا لا يتم إلا بالعمل الهجومي وبعد أن استنفذت كل الخيارات. وهنالك بعدا آخرا مهما لا يجب أن أغفله، هو ضمن المسؤولية القانونية والأخلاقية لرئيس الدولة. هو يدرك بأن اليمن ذاهبة خلال الأشهر القادمة إلى مرحلة يمكن أن تكون جحيما على اليمنيين بسبب فعل الجماعة الحوثية وارتهانها لمشروع إيران في مضيق هرمز، وبالتالي كان لزاما عليه أن يحافظ على اليمن أن لا ينزلق إلى هذا المنطلق. لماذا وصل إلى هذه القناعة؟ لأن استهداف الميليشيا الحوثية للساحل الغربي ووصوله إلى باب المندب واختلاقه المعركة من العدم، كانت الأمور كلها ساكنة وكانت مسارات السلام تمضي، وذهب في هذا الاتجاه هو لاستخدامها كسلاح ردع استراتيجي يجي للحرس الثوري الإيراني في باب المندب. وبالتالي معنى ذلك أن اليمن سيكون رهينا للأجندة وللصراعات الدولية والحرب الجيوسياسية العالمية.
1: غير الساحل،
0: لذلك يجب أن يستعيدها.
1: نعم، غير الساحل الغربي. الآن لاحظنا مؤخرا حتى مسألة التركيز على تعز، وهذا أيضا ربما أعطى بعد آخر، لأنه كما ذكرت القوات المسلحة اليمنية كانت تمارس خلال الفترة الماضية الرد أو الرد المعاكس. الآن بعد ما تم ذكره وبعد ما استمعنا لهذا البيان، نحن نتحدث الآن
0: عن الفعل،
1: عن الهجوم، وبالتالي مواجهات مختلفة في اتجاهات مختلفة في مناطق مختلفة.
0: نعم، أنا أقول بأنه لم يعد لدينا خيارات، إما أن نكون أو لا نكون، هكذا مختصر ما جاء على لسان فخامة الرئيس ولسان حال الحكومة اليمنية بأنها ذهبت إلى اتجاه الحرب. قد تكون مكرهة فرضها عليها الميليشيا الحوثية، ولكن لا يجب، وصل الجميع إلى قناعة بأن كل خيارات السلام التي كانت مطروحة كلها عبارة عن وهم، ولا يجب أن يوظف أو يسخر الشعب اليمني وموقعه الجيوسياسي في ظل صراعات دولية وإقليمية. وبالتالي الجميع ذاهب اليوم للقيام بواجبه باتجاه الحفاظ على سيادة اليمن والحفاظ على أبناء اليمن والحفاظ على مقدرات اليمن. هذا واجب الجميع اليوم متخذ فيه. والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية هي صاحبة الفعل في هذا الأمر، ستكون رأس الحرب القوات المسلحة، وينتظر الجميع التفاق.

0: التفاف شعبي واسع من قبل أبناء الشعب وكذلك إسناد من المقاومة الشعبية في مختلف مناطق اليمن وخصوصا المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية.
1: على ذكر المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، لأن هناك أيضا في الكلمة رسالة للمواطنين هناك في تلك المناطق، احفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك. هذه الرسالة ومدى إمكانية أن يستجيب إليها المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين؟ نحن نعرف كيف يجند الحوثيين الأفراد الذين ينضمون إليه.
0: نعم، حقيقة الأمر في خطاب التعبئة العامة في 26 سبتمبر وفي خطاب اليوم كان مخصص الجزء الكبير من كلمة فخامة الرئيس في اتجاه أهلنا في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيا الحوثية، وهو بقدر ما أوجد لهم خارطة الطريق سواء للمنتمين إلى هذه الجماعة أو المشاركين معها أو أهالينا من السكان المغلوب على أمرهم. المنتمين إلى الجماعة قال لهم لكم ما لأبناء الجمهورية وعليكم ما عليها، فلديكم العفو العام ولتنسحبوا من الآن كل من يضع سلاحه، وكذلك المقاتلين مع هذه الجماعة أنه عليكم الانسحاب وليس عليكم أي قرار العفو سيشمل هذه القوات. ثم تحدث إلى أهلنا في مناطق سيطرة الميليشيا بأنه الواجب الأول عليكم هو أن لا تجروا أو لا تزجوا بأبنائكم في مع محارق الميليشيا الحوثية، وهذا أمر مهم جدا لأنه يستطيع من خلاله تحديد زمن الحرب، طول أمد الحرب من قصرها، هكذا وفقا لنظريات الاقتصاد العسكري. والأمر الثاني ضمن لهم كافة الحقوق، وشاهدنا خطاب على أعلى مستوى يتحدث ويحمل القوات المسلحة والقوات المشاركة في القتال دم وكرامة وصون أعراض كل أبناء الجمهورية اليمنية، خصوصا في مناطق التي ستشهد أعمال قتالية ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وحمل ذلك المسؤولية لأبطال القوات المسلحة وحملها لجميع فئات الدولة، وبالتالي هو يتحمل مسؤوليته ويقول لهم أنتم جزء من مسؤوليتي التاريخية ولا يمكن أن نقبل عليكم لا على كرامتكم ولا على دمائكم ولا على أعراضكم ولا حتى على ممتلكاتكم. أنتم تحت، ليس عليكم سيد سوى الدولة، تمام، وليس عليكم كبير إلا القانون والدستور.
1: بالفعل، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، تحياتي، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

0: وبالتوازي مع الإعلان العسكري، وجه العليمي رسالة إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدا أنهم ليسوا هدفا للعمليات، وداعيا كما ذكرنا قبل قليل إلى تجنب المشاركة في القتال وحماية أبنائهم من الزج بهم في المعارك.
1: كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.
0: انضم إلينا من القاهرة الصحفي اليمني وضاح الجليل، أهلا بك معنا. كما استمعنا قبل قليل العليم يقول إن فرص التهدئة استنفدت، وبالتالي هذه الكلمة هل تعني إغلاق المسار السياسي بالمجمل؟
2: نعم، مساء الخير، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين أو المستمعين عفوا. بالتأكيد أصبح واضحا أن أي طرق أو خطوط أو وسائل للتفاوض السياسي مع هذه الجماعة

0: غير ممكنة بل ومستحيلة، خصوصا بعد تصعيدها الأخير وهجمتها المتوحشة على محافظة تعز والتنكيل الذي تمارسه حاليا بحق سكان المناطق التي سيطرت عليها في هذه المحافظة. 12 عاما من هذه الأزمة وهذه الحرب، وهذه الجماعة تنصلت تماما من كل التزاماتها باتفاقيات وتعهداتها نحو السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للبلد،
1: نعم
0: ورفضت كل طريق وكل وسيلة لتمكين اليمنيين من الحصول على الاستقرار والأمن والطمأنينة، بل فضلت عوضا عن ذلك أن تصعد دائما كلما أتيحت لها الفرصة، تجاوزت كل الأعراف والقوانين وأطلقت ميليشياتها على السكان في كل مكان. نتذكر أنه قبل 8 أعوام كان هناك اتفاق ستوكهولم
1: نعم
0: وهو خاط بميناء وموانئ عفوا بموانئ مدينة الحديدة
1: الحديدة
0: على
1: صحيح.
0: ساحل البحر الأحمر. نعم تفضل.
1: نعم ميناء الحديدة واصل، ووقتها كانت
0: نعم
1: القوات الحكومية المسلحة بالقرب من الحديدة يعني.
0: نعم هذا الاتفاق قضى بإيقاف إطلاق النار وتفعيل الجانب الإنساني لسكان الحديدة ولجميع اليمنيين، وأيضا فتح الحصار عن مدينة ومحافظة تعز وفتح الطرقات فيها، لكن لم ينفذ من هذا الاتفاق سوى بند وقف إطلاق النار، والذي التزم به فقط هو الجانب الحكومي، بينما هذه الجماعة استمرت بخروقاتها وإطلاق النار على السكان باستمرار، وأيضا الاعتداء على مواقع القوات الحكومية، حتى أنها في لحظة غفلة تمكنت من السيطرة على جزء كبير مما كانت تسيطر عليه القوات الحكومية، ووصلت إلى مشارف مدينة المخا. ثم جاء بعد
1: وبالتالي
0: ذلك
1: يعني كل تلك هي تجارب مرت بها القوات الحكومية، ويجب أيضا الاستفادة من تلك التجارب في الوضع الراهن الحالي. وبالتالي نحن هنا أمام مسار ربما مختلف هذه المرة، ليس كسابقاتها بأي حال من الأحوال.
0: نعم بالتأكيد الآن الجميع اكتسب خبرة في التعامل مع هذه الجماعة، خبرة في سواء الحكومة أو الجيش أو حتى السكان، عرفوا طبيعة هذه الجماعة وممارساتها الميليشياوية وما ترتكبه بحق السكان، وكيف تدير المعارك وكيف تسيطر على المناطق وكيف تحول تلك المناطق التي تسيطر عليها إلى سجون كبيرة لقمع السكان،
1: نعم
0: وأيضا إلى محطات جباية وتحصيل إتاوات بدون أي وازع، ما يتسبب بتجويع السكان وإفقارهم وسلبهم آخر ما تبقى في أيديهم من خبز. لذلك الآن بالتأكيد هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس العليمي والدعوة التي أطلقت قبل أيام للتعبئة العامة
1: نعم
0: وإعلانه اليوم بدء العمليات العسكرية ستلقى استجابة من الجميع، والكل حاليا أصبح يعرف دوره ويعرف ما عليه أن يقوم
1: مع
0: به
1: هذا
0: وينفذه.
1: يعني البدء والإعلان عن بدء تلك العمليات سيد وضاح، يعني نفى العليمي أيضا أن تكون العمليات هي حرب ضد مذهب يعني أو أي قبيلة، أما هذه الرسالة إلى من توجه تحديدا؟
0: نعم هذه الرسالة توجه إلى السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية، لأن هؤلاء سعت الميليشيا طوال السنوات الماضية إلى غسل أدمغتهم ومحاولة إقناعهم بأنها هي من تدافع عنهم، وبأن الحكومة والجيش هما المعتديان
1: نعم.
0: عليها، بينما طبعا غالبية السكان هناك يدركون ذلك، لكن تخيل أن هناك الكثير ممن غرر بهم وتم غسل أدمغتهم بمختلف الوسائل، هناك أيضا أطفال كبروا خلال السنوات الماضية ولم يكونوا حين عند بدء الأزمة يدركون شيئا، وأصبحوا بعد ذلك في يد هذه الميليشيا تلقنهم ما تشاء وتوجههم نحو الطريق الذي تريده، وبالتالي فهناك نعم الكثير من المغرر بهم والكثير الذين يخشون أن تكون فعلا هذه الحرب ليست في صالحهم. هذا الخطاب

0: أطلقه العريبي يحمل مسؤولية كبيرة، وينبه السكان هناك إلى أن هذه الدولة هي
1: نعم
0: التي المعنية بحمايتهم، وهي التي ستستطيع أن تصون حقوقهم وتنقذهم من ممارسة هذه الميليشيا وتخرجهم من ظلماتها إلى نور الدولة والجمهورية.
1: نعم أنا
0: السكان هناك أيضا
1: نعم
0: هم يدركون أساسا
1: نعم
0: حقيقة الأمر، هناك الكثير من المعاناة على يد هذه الميليشيات التي حولت المدن والمناطق إلى سجون ضخمة للقمع والتنكيل،
1: شكرا.
0: أيضا
1: نعم
0: الولايات
1: نعم
0: والسلب والنهب
1: شاكر.
0: وممارسة. نعم
1: نعم
0: تفضل.
1: عذرا على المقاطعة، شكرا لك كثيرا، هذا ما سمح به الوقت. شكرا من القاهرة الصحفي اليمني والضاح الجليل، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟

ميدانيا. وقبل إعلان العالم نفذ الطيران الحربي سلسلة من الضربات الجوية المكثفة استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب. الغارات تجاوز عددها 20 غارة تركزت على المناطق الشرقية والغربية في الجوف.

0: العربية تواصل رصد أوضاع النازحين في جيبوتي في الصومال، وهذه قصة معلم يمني لاجئ وكيف هرب من ميليشيات الحوثي. نستمع إليه.
1: الحوثي اسمه يكفي رعب، يعني هم يرون أنفسهم أنهم هم صفوة الله المختارة، يرون أنفسهم صفوة الله المختارة وبقية الخلق عبيد، فهم يشتوا يفرضوا هذا الشيء بالغصب والصميل، يعني بالحديد والنار، مش انه مساله يعني اختياريه ولا شيء. الله هربنا وكان المنظر مرعب، يعني القتل زي ما قلت لك على جانب الطريق، والسيارات محترقه والسيارات واقفه، يعني بعضها كمل بترول ما عاد درش، وبعضهم ما عاد استطاع يسوق، فلت وهرب رجل يعني على قدمه. ف لما شفنا الوضع هكذا كان مفجع، احنا مشينا مسافه يجي من هنا الى أبخ رجل من غير ما نشعر، وكان نلتفت للخلف نقول قبل ما يلحقونا. المشكله ان جينا المكان الا هم قدهم قبلنا، قدهم مسيطرين، وقد قتل وحرق اللي حرق، واللي مسكوه واللي يطلقوا واحد قدام الناس ويحبسوا 10.
0: وتابع حكاية هروبه للعربية وكيف آل به الحال في مخيم المركزي بأوبوك شمال جيبوتي.
1: ويوم السبت خرجنا من ذباب.
2: كم يوم أخذ الطريق معكم؟
1: يومين.
2: لتوصل؟
1: لا نوصل، لأنه كان جلبة من هذه كبيرة وكان تسحب بعدها قوارب صغار، يعني وطفيت بنا، أو الكارثة أنها طفيت بنا في مضيق باب المندم قدام الحوثيين. هانك الخوف الضاعف والله. وبعدين دعينا يا الله لما اشتغلت بالغصب. طبعا تخيلي ان فوق هذا المركب من فوق 35 نسمة بعدتهم غنمهم سامانهم بكل شيء. المهم وصلنا لما قدروا المضيق حق هذا ما اسمه الدخلة للنصب، ورقدنا، كان قدو مغرب، قالوا نرقد هنا والصباح نتحرك. لقدنا هذه الليلة لا أكل لا شرب لا شيء، جوع على ما. واليوم الثاني دخلنا وصلنا هنا الساعة 11:30.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم من جديد. الآن إلى المؤشرات الاقتصادية، نبدأ هذه المؤشرات من تاسي، حيث يستهل الأسبوع على ارتفاع ويستعيد مستوى 10500 نقطة. فهل يمهد هذا الصعود إلى تعافي مستمر؟ مؤشر السوق الرئيسية أنهى جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 1.1%، مضيفا 113 نقطة، ليغلق عند 10506 نقاط بتداولات بلغت نحو

0: 2,300,000,000 ريال. وخلال الجلسة تحرك المؤشر بين 10,471 نقطة عند أدنى مستوياته و 10,553 نقطة عند أعلى مستوى. وفي أداء الأسهم ارتفعت أرامكو السعودية بنسبة 1% إلى 25.42 ريالا. وصعد مصرف الراجح بنسبة 2% إلى 64 ريالا و5 هللات. وقفز سهم المراعي 4% إلى 43 ريالا و60 هللة عقب إعلان نتائج الربع الثالث من العام. وتصدر ريدان المكاسب بارتفاع 10% إلى 18 ريالا و97 هللة بعدما أعلنت الشركة تعديل توصيتها بشأن تخفيض رأس المال. كما ارتفعت أسهم مجموعة تداول وأبو معطي وأرماح ومدينة المعرفة بنسب تراوحت بين 3 و8%. وبالتزامن بدأ اليوم تطبيق تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية والسوق الموازية نمو. ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل أسواق المال بصحيفة الاقتصادية الأستاذ أحمد الرشيد. أستاذ أحمد أهلا بك، تحياتي لك. تاسي يكسب 113 نقطة، نتحدث عن تداولات بقيمة 2,300,000,000 ريال. بداية موفقة هذا الأسبوع.
1: بالتأكيد، في البداية شكرا على الاستضافة ومسي عليك وبالسادة المستمعين والمشاهدين. طبعا اليوم الارتفاع كبير، لكن في المقابل قيم التداولات ما ارتفعت بشكل كبير. هذا يعني أن سوق قطع شوط كبير من الارتفاع دون مشاركة فعلية من قيم التداولات، وهذا يعطي مؤشر أن هناك ضعف في السيولة، أي أن السوق احتاج إلى قيم تداولات منخفضة لتحقيق نقاط رابحة أعلى. وهذا نتيجة لوجود تحفظ بيعي، أن سجل الأوامر لا نجد العروض كبيرة، بحيث أن إذا كان هناك عمليات شرائية تلبيها دون أن يكون هناك ارتفاع.
0: هذا أدى لضعف السيولة.
1: بالتأكيد أنه ضعف السيولة، لكن هنا يجب أن نفرق بين قيم تداولات والسيولة. السيولة المقصود فيها أوامر العرض والطلب، وقيم التداولات هي نتيجة تنفيذ بين العرض والطلب.
0: طيب،
1: فما يحدث اليوم لا يعطي مشاركة واسعة من قبل المتعاملين، وبالتالي لا نعول كثيرا على هذا الارتفاع.
0: نعم، لأنه المؤشر ارتفع كما ذكرنا ب 10,500 نقطة، لكنه ابتعد عن قمة الجلسة بنحو 47 نقطة تحديد.
1: طبعا في نقطة ثانية، أن معظم هذه المكاسب جاءت في مزاد الافتتاح. نجد أن معظم المكاسب 70% جاءت في أول الدقائق، ومن ثم وجدنا هدوء في السوق. لم يكن هناك مشاركة واسعة طوال الجلسة، لذا ربما هذا نتيجة لوجود نوع من التحفظ في البيع، خاصة وأن هناك لقاء مع رئيس هيئة السوق المالية وبعض البيانات التي سوف تصدر، وبالتالي هذا الترقب الذي من قبل البائعين ساهم بشكل كبير ربما أن يكون هناك ارتفاع في قيم أو في نقاط الخضراء اليوم.
0: الأسهم القيادية اليوم كانت على ارتفاع، نحن مع الارتفاع خاصة أرامكو والراجح نتحدث.
1: بالتأكيد هو داعم بشكل رئيسي للنقاط الخضراء، لكن هناك مشاركة واسعة من الشركات، هناك أكثر من 200 شركة ارتفعت. وجميع القطاعات ما عدا الأدوية أو الرعاية الصحية كانت على ارتفاع، لذا المشاركة واسعة من الشركات.
0: طيب، مسألة بدء تطبيق آلية آلية تتيح تنفيذ أمر السوق عبر مستويات سعرية متعددة ضمن نطاق 5 وحدات لتغير السعر، هذا ماذا يشكل وما الذي يمكن أن يتغير بناء على تطبيق تلك الآلية؟
1: طبعا هذه العملية مرت على 3 مراحل. في البداية السوق كان موجودة هذه الآلية، لكن دون يكون هناك سقف، أي أن أمر السوق يواصل 5 أسعار أو حتى أعلى. من ثم جاء التنظيم الثاني، أن يكون هناك بيتغير سعري واحد، والآن صار نوعا من موائمة ما بين النظامين القديمين، أن يكون هناك تنفيذ أمر السوق ل5 وحدات سعرية. هذا يعطي هامش لتنفيذ الأوامر بلا شك، واليوم حسب التداولات لم نجد أنها أحدثت تذبذب عالي.

0: في السوق أو أن يكون هناك إشكاليات في التنفيذ، لذا استقبلت السوق هذا التنظيم بشكل جيد.
1: ماذا بعد؟
2: من السوق السعودية إلى أسواق النفط، الدول السبعة في أوبك بلس تبقي أهداف إنتاج نوفمبر دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، فماذا يعني تثبيت الأهداف في وقت تتعافى فيه الصادرات؟ القرار متابعينا صدر عقب اجتماع عقدته اليوم الدول السبعة في أوبك بلس لمراجعة تطورات السوق النفطية وآفاقها، يأتي فيما تعمل دول الخليج على زيادة صادراتها بعد أشهر من الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران، مع استمرار إنتاج معظم المنتجين دون حصصهم المستهدفة بفارق كبير. وكانت الدول المشاركة قد رفعت أهداف الإنتاج خلال معظم العام، وأكملت في سبتمبر الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغت نحو 1,650,000 برميل يومياً. أعلنت في عام 2023 قبل تثبيت الأهداف في أكتوبر ثم نوفمبر. وأكدت الدول السبع استمرار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة السوق، وحددت الأول من نوفمبر موعدا لاجتماعها المقبل. نرحب من جديد بمحلل أسواق المال الأستاذ أحمد الرشيد، أهلا بك من جديد. الدول السبع في أوبك بلس تتفق على إبقاء حصص إنتاج لشهر نوفمبر دون تغيير، ما الذي يعني هذا التثبيت؟
0: طبعا هذا التثبيت من قبل أوبك بلس يأتي للشهر الثاني، وهذا نتيجة لعدم احتياج لرفع سقف الإنتاج، خاصة وأن الإنتاج الفعلي في الشهر السابق كان عنده 25 مليون برميل، رغم أن السقف عنده 31، هناك فجوة بستة ملايين، لذا لا يحتاج أن يكون هناك رفعا للسقف، نتيجة لعدم الاحتياج أو عدم وصول الإنتاج الفعلي للسقف. وفي المقابل لا يمكن أن تخفض هذا السقف، لأنه هو في الأساس هو مخفض، لأن نتيجة الإنتاج الفعلي هو أقل، خاصة وأن تحتاج أن ترسل رسائل جيدة للأسواق. إذا كان هناك تخفيض للسقف ربما يتقبل السوق أن يكون هناك تضييق في المعروض، وبالتالي يدفع الأسعار نحو الأعلى، وهذا سوف يسبب تضخم وغيره من التداعيات الاقتصادية،
2: خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة يعني.
0: بالتأكيد، وخاصة وأن هذا التقييد هو يأتي نتيجة لطبيعة الحال، هناك تقييد في بعض الحركة الملاحية أو حتى في الإنتاج، لذا من الطبيعي أن يكون هناك تثبيتا لسقف الإنتاج.
2: جميل، شكرا لك كثيرا على هذه المداخلة، تحياتي لك محلل أسواق المال الأستاذ أحمد الرشيد، شكرا جزيلا لك.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نذكر بالأخبار التي كانت قد وردت إلينا قبل قليل. للقوات المسلحة اليمنية تقول نتقدم بثبات وعزيمة نحو معاقل الإرهاب الحوثي، وتضيف أيضا المعركة الوطنية تمثل الجسر لإعادة بلدنا لحاضنته العربية، هذا وفق بيان للقوات المسلحة اليمنية.
1: ماذا بعد؟
0: في هذه الأثناء وفقا لإعلام إسرائيلي 300 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا لاندلاع مواجهة جديدة. إذن في هذا الخبر الآن العاجل، ووفقا لإعلام إسرائيلي يتحدث عن 300 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل، وذلك تحسبا لمواجهة مرتقبة.

0: نواصل مدينة العلمين في مصر، حيث بدأت أعمال القمة التشاورية بين قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في إثيوبيا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض في كلمته التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأفريقية الداخلية.
1: تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها لاستقرار قارتنا. كما تؤكد مصر أن علاقات دولنا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور بعيدا عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة. ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس، والحوار لا المواجهة، مما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقا للقانون الدولي.

0: في جديد الأخبار أيضا متابعينا، برنامج الأغذية العالمي غارة استهدفت شاحنات تحمل مساعدات في جنوب كردفان. البرنامج برنامج الأغذية العالمي أيضا يعلن عن مقتل سائق وإلحاق أضرار بشحنة مساعدات بعد هجوم في جنوب كردفان. الدفاع الروسية تعلن عن استهداف الجسر الشمالي في كييف لاستخدامه في نقل شحنات عسكرية. والدفاع الروسية تضيف: استهدفنا سفينتين تحملان عتادا عسكريا نحو ميناء أوديسا.
1: ماذا بعد؟
0: بين ضغط الحصار على الاقتصاد الإيراني وتمسك طهران بشروطها لفتح مضيق هرمز، تستمر الاتصالات بين الوسطاء من دون إعلان اختراق. واشنطن تضع الملف النووي في المقدمة، بينما تقول طهران إن أولويتها مضيق هرمز. فهل يدفع الضغط الاقتصادي نحو تسوية أم يفتح الباب أمام تصعيد جديد؟ نبدأ من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأنها. واعتبر ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي حقق نتائج تفوق التوقعات، وأن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية. وفي سياق الضغط الأمريكي، شدد بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها.
2: لن تمتلك إيران قنبلة نووية أبدا، نقطة، انتهى. هذه مصلحة وطنية حيوية للولايات المتحدة الأمريكية، لقد أوضحنا ذلك منذ عملية مطرقة الليل والغضب الملحمي، وما زلنا نؤكد ذلك اليوم. تريد إيران التلاعب بأمور مثل مضيق هرمز؟ إنهم لا يسيطرون عليه، نحن من نسيطر عليه. لم ينجحوا حرفيا في تمرير أي شيء عبره. لقد كان حصارنا محكما للغاية، ونحن نواصل العمليات عبر ذلك المسار بمستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب في كل ليلة. يمكنك ملاحظة ذلك فيما يتعلق بحجم التدفق والعبور. لذا نشعر بأننا في موقف قوي للغاية. على إيران أن تتخذ الخيار الصائب، وإذا لم تفعل ذلك فستكون جميع الخيارات اللازمة متاحة أمام الرئيس، لكنه لن يسمح لهذه الأمور بأن تطول دون داع.
0: اقتصاديا، واصل الريال الإيراني تراجعه إلى مستويات قياسية أمام الدولار في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي. وبدأت بنوك حكومية بيع الدولار ضمن تدخل للبنك المركزي يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام. ومن داخل طهران، أقر أمين المجلس الأعلى

0: الأمن القومي محسن الرضائي بأن البلاد تمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخها، داعيا إلى تنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة في إدارة الأوضاع الراهنة. وأكد رضائي في الوقت نفسه تمسك إيران بمواصلة المفاوضات، واصفا هذا المسار بأنه جاد للغاية. وعلى مسار الاتصالات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران أوضحت مواقفها عبر الوسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. وبحسب بقائي يشبه المقترح الأمريكي المقترحات السابقة، يركز على الملف النووي، بينما تريد إيران التركيز على مضيق هرمز.
1: لقد نقلنا موقف إيران عبر الوسطاء خلال فترة توقفنا في الدوحة وعقب عودتنا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتماشى المقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي إلى حد كبير مع مواقف واشنطن السابقة، وهي تتعلق أساساً بالملف النووي. وقد أوضحنا بجلاء أن تركيزنا في هذه المرحلة سينصب حصرا على مضيق هرمز. لم نخوض في الملف النووي على الإطلاق، ومهمتنا كانت تقتصر على طرح شروط إيران.
0: من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى ما وصفه بحل عادل مع الولايات المتحدة. وقال عراقجي إن الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا، مؤكدا جدية طهران في المسار الدبلوماسي والحل السلمي، ومعربا عن أمله في أن تختار واشنطن مسار الحكمة وفق تعبيره.
2: ومشخص شد بر همگان که جمهوری اسلام ایران،
3: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبإيجاد حل سلمي، تماما كما هي ملتزمة بالدفاع عن نفسها. نحن ثابتون وجادون على الجبهتين، الدفاع عن أنفسنا والمضي قدما في الدبلوماسية. إذا اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية، فسيتلقون ردا أقوى من السابق، وسندافع عن أنفسنا بقوة أكبر مما فعلنا في الماضي. أما إذا اختاروا المسار الدبلوماسي، فنحن لا نزال مستعدين للعمل عبر الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل عادل ومشرف لوضع حد لهذه الحرب.
0: استمعنا إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونتابع المزيد في تقرير ماجد ثبيتي لبرنامج ماذا بعد.
4: مع تواصل انسداد المسار التفاوضي وارتخاء قبضة إيران عن هرمز، جددت الولايات المتحدة فرض خياراتها على الطاولة. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي تخلي إيران عن خططها لامتلاك سلاح نووي وتقويض العمليات العسكرية لتلك القدرات أساساً، إلا أنه رفض بشكل قاطع حصولها على السلاح النووي في أي تسوية، وهدد مجدداً بإمكانية الحسم عبر عمل عسكري. ترامب، وفي تكرار لنجاعة الحصار البحري، أكد أن الوضع الاقتصادي في إيران بالغ السوء، مشيداً بالحصار البحري ونتائجه التي فاقت التوقعات وفق تعبيره. وأضاف أن إيران ليس لديها شيء إلا التضخم، وعلى جداول الصرف العملة الإيرانية هوت إلى قاع جديد، مسجلة مستويات قياسية وصلت لأكثر من 2,600,000 ريال للدولار الواحد، وذلك رغم ضخ البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى 2 مليار دولار لدعم العملة، والتي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي. وحمل البنك المركزي الإيراني مسؤولين أمريكيين جزءاً من مسؤولية التراجع، متهماً إياهم بالترويج لانهيار الاقتصاد الإيراني والذي قارب التضخم فيه 90%.
0: في تطور ميداني بالمضيق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن إصابة ناقلة بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحركات. الهيئة أكدت سلامة أفراد الطاقم وعدم الإبلاغ عن تأثير بيئي وقت إصدار البلاغ من دون تحديد توقيت الحادث أو الجهة المسؤولة عنه. إذن ضغط اقتصادي متزايد وتمسك إيراني بشروط مضيق هرمز وخلاف على أولوية الملف النووي في التفاوض.
5: ماذا بعد؟

0: في إيران متابعينا لا تدور الحرب في ميدانها فقط بل وحتى على جدرانها.
1: على جدران العاصمة الإيرانية تتجاور الأخبار والصور

0: ويعمل الاستوديو تحت مظلة إحدى كبرى المجموعات الإعلامية الحكومية، فيما تمول الحكومة هذه اللوحات وتستخدمها لإيصال رسائلها إلى أوسع شريحة من الجمهور. تعرض الأعمال في مواقع بارزة يمر بها عدد كبير من الناس يومياً، منها ميدان ولي عصر، وتحمل رسائل مناهضة للولايات المتحدة وتسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إحداها تظهره بشفتين مخيطتين وفم يكممه مضيق هرمز، وأخرى تصوره عالقاً داخل صندوق ساحر في إشارة إلى واقعة نقله من الطائرة الرئاسية إلى أخرى في تركيا بسبب تهديد أمني. مدير الاستوديو مصطفى كفائي يقول إن هذه اللوحات تساعد من قد لا يهتمون بالسياسة على فهم السياق العام لما يجري في البلاد. تتفاوت ردود فعل المارة، فبين من يراها وسيلة للتوعية ومن يقرأ فيها أداة للتعبئة والدعاية، تبقى هذه الجداريات جزءاً من مشهد الحرب في طهران، حيث تدور المواجهة في الميدان وفي الصورة أيضاً.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، مؤكدا أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على الدعم الألماني والأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. وبالتزامن مع الزيارة، استهدفت طائرة مسيرة جسر الشمال فوق نهر دينيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلن عمدة المدينة الذي أشار إلى توجه فرق الطوارئ إلى الموقع. وجاء الهجوم بعد وقت قصير من وصول المستشار الألماني إلى كييف في زيارة غير معلنة مسبقا، حيث دوت سفارات الإنذار تحذيرا من اقتراب طائرات مسيرة من العاصمة. في المقابل، اعترضت منظومة الدفاع الجوية الروسية 559 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية عدة، بينها مياه البحر الأسود وبحر أزوف، وفق وزارة الدفاع الروسية. وأضافت الوزارة أن عمليات الاعتراض امتدت من مساء الثالث وحتى صباح الرابع من أكتوبر، وشملت موسكو والقرم وروستوف ومناطق أخرى، وذلك بعد اعتراض 244 مسيرة خلال يوم الجمعة الماضي.

0: موسكو هددت بتكثيف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الذي تعهد بزيادة هجمات كييف على مصافي النفط الروسية. وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أن تهديدات زيلنسكي ستؤدي إلى تكثيف ضربات القوات المسلحة الروسية على المنشآت العسكرية والصناعية الأوكرانية، فضلا عن البنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى. هكذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أهلا بالخليج في عروس بلاد اللحمة.
3: خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
4: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
3: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج

0: حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس
8: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
7: تم فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
8: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
9: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
8: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
10: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
8: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
11: من هنا يأتيكم الخبر.
12: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
11: عبر شبكة مراسلينا،
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
11: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
11: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
15: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
11: تغطية خاصة،
16: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
11: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: أقفل الكاميرا خلاص.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

0: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
1: القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء معركة استعادة مؤسسات الدولة وكامل أراضيها من الميليشيات الحوثية.
2: ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك.
1: العليمي يؤكد أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ويفتح باب العفو لمن يسلم سلاحه. إيران تدرس الرد الأمريكي قبل تقديم موقفها رسميا وتتمسك بالتفاوض حول هرمز للملف النووي.
3: نحن لسنا طرف على الإطلاق، سواء من قريب أو من بعيد فيما يحدث داخل الدولة الإثيوبية.
1: مصر تجدد عدم انخراطها فيما يجري في إثيوبيا وتؤكد رفضها أي إجراءات أحادية على نهر النيل. سوريا ترفض استكمال إسرائيل أعمالها في مشروع حدودي يفصل الجولان عن الأراضي السورية.

0: يا اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام.
1: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
6: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
7: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
5: من السياسة الى الاقتصاد،
8: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
5: الى الرياضة.
9: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
11: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
12: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
13: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
14: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
15: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
16: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
17: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
18: أنا كفيلها كاملة خلاص.
19: إذاعة العربية اف ام
20: على الموجة 102.8 في الدمام.
21: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير بلا مهاترات. نتحدث اليوم عن المرات التي يتحول النقاش فيها إلى معركة، وحديثنا اليوم عن المهاترات. هناك نقاش نخرج منه بفكرة جديدة حتى لو لم نغير رأينا، وهناك نقاش آخر يبدأ بسؤال وينتهي بقائمة طويلة من الإهانات والاتهامات واستحضار الماضي والسخرية من الأشخاص، وربما بعد نصف ساعة لا يتذكر أحد أصلاً عن ماذا كنا نتحدث. هنا لا نتحدث عن اختلاف في الرأي، بل عن شيء آخر تماماً، وهو المهاترة. والمهاترات ليست حكراً فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. نراها بين الأزواج والأصدقاء، في أماكن العمل، في البرامج الحوارية، في المجالس وفي النقاشات الرياضية طبعاً، وأحياناً السياسية والفكرية، وحتى في خلافات بسيطة جداً. يقول أحدهم: أنا أختلف مع فكرتك، فيرد الآخر: وأنت أصلاً آخر شخص يتكلم عن هذا الموضوع. وهنا انتهت الفكرة وبدأ الشخص. فلماذا نتحول أحياناً من مناقشة القضية إلى مهاجمة صاحبها؟ ولماذا يصبح بعض الناس أكثر قسوة عندما يكونون خلف الشاشة؟ وهل الشخص الذي يصرخ

0: أكثر أو يسخر بطريقة أفضل، يكون فعلا قد انتصر في النقاش. ولماذا نستمتع أحيانا بمشاهدة المهاترات حتى عندما نعرف أنها لا تقدم لنا أي معرفة حقيقية؟ حلقتنا اليوم هي عن المهاترات، سنفكك فيها سيكولوجية النقاش عندما يفقد النقاش وظيفته. أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاته الرقم، رقم التواصل المباشر معنا هو 0115 100100، ورقم الواتساب هو 0562 62 62. طيب، خلونا قبل ما نبدأ بالأساس من ما معنى المهاترة، لو بنبدأ فيه لغويا أو راح نبدأ فيه نفسيا. الكلمة نفسها أساسا مثيرة للاهتمام، لأن معناها القديم ترى قريب مما نستخدمه اليوم. يعني ترجع المهاترة إلى كلمة هتر، وفي المعاجم العربية نجد أن الهتر مثلا قد يأتي بمعنى الباطل والسقوط من الكلام والخطأ فيه. وفي لسان العرب في معنى لما يجون يقولون فلان يهاتر فلانا، معناته أنه يسابه بالباطل من القول. وفي تفسير آخر ورد للمهاترة بأنه هو القول الذي ينقض بعضه بعضا. وقيل عن الأقوام أنهم تهاتروا عندما يدعي بعضهم على بعض الباطل. وهذا المعنى اللغوي جميل جدا لفهم الظاهرة، لأن المهاترة هي مش فقط مجرد شخصين مختلفين، لا، يصبح الكلام نفسه مضطرب بين هذول الشخصين وأكثر. اتهام يقابل اتهام، سخرية تقابل سخرية، ويبتعد الأطراف تدريجيا عن أصل المسألة. وكأنه الهدف هنا مش أننا قاعدين نختلف، الهدف إلى أننا قاعدين نصيب الطرف الآخر، كأننا قاعدين نقدم الإهانة والإساءة والاستياء والغضب والسخط، كأننا قاعدين نقدم القطيعة. هذه هي معنى المهاترة. وهذا ينقلنا إلى مفهوم أساسي مستمعينا، أنه ليست كل مشادة مهاترة. مهم جدا أننا لا نمرضن الاختلاف. نمرضن يعني لا نحوله إلى شيء مرضي، لأنه لولا الاختلاف لما كنا بني آدمين أسوياء إلى حد ما. يعني كل مشكلة حادة أو كل نقاش حاد هل يتحول إلى مرض نفسي؟ الحقيقة لا. عادي جدا أنكم تلاقين شخصين اختلفوا بشدة، هذا ارتفع صوته وهذا ارتفع صوته أكثر، هذا غضب وهذا صار عنده نبرة حادة، وهذا قاعد يقدم اعتراضات قاسية وهذا يجيب بطريقة أقسى. مع ذلك يبقى النقاش نقاش. فإلين ما نعود للنقاش، فاصل قصير فقط مستمعينا ونرجع لكم.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اختر طريقة طلبك وزهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: قبل أن نكمل مستمعينا، أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم المباشر 0115 100100، أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62. تحدثنا عن فكرة أن ليست كل مشادة هي مهاترة، أحياناً تصير فيه اعتراضات قاسية، مع ذلك يبقى النقاش نقاش. الفاصل الحقيقي في موضوع النقاش ما الذي نهاجمه. إذا قلت لك أنه المعلومة اللي أنت ذكرتها غير دقيقة لأنه الدراسة اللي أنت استندت عليها ما تقول هذا الكلام، أنا هنا أناقش

0: حجة. أما إذا أنا جات وقلت لك أنت أصلا جاهل ودائما تتفلسف في أشياء أنت ما تفهمها، أنا هنا انتقلت من الحجة إلى الهوية، إلى صاحب الحجة وقيمته وهويته. وهنا تظهر مغالطة معروفة ما بين فكرة تعرف باسم شخصنا أو الطعن في الشخص، وحتحدثنا في حلقة الشخصنا عن هذا الموضوع. وبدل ما أفند ما قلته، أنا إيش أسوي؟ أنا أستخدمك أنت دليل ضد ما قلت. لكن مستمعينا، ترى المهاترة أوسع من الشخصنا. يعني المهاترة قد تشمل السخرية والتقليل والاتهامات المتبادلة والتعميم والتشكيك في النوايا واستحضار أخطاء قديمة أصلاً والتنافس على من يجرح الآخر أكثر. عشان كذا ممكن أننا نقول أن الخلاف يسأل من الصحيح، أما المهاترة فتسأل من الذي سيهزم الآخر. وهذه تحصل كثير في النقاشات الكروية، تحصل كثير في النقاشات الفكرية، في النقاشات اللي تخص السياسات المختلفة، في النقاشات اللي تخص الميول اللي ما فيها أساساً مين صح مين خطأ. لكن الخوض في المهاترات للأسف أنه يقتل. وهذا يخلينا نطرح أسئلة، لماذا أصلاً تحصل هذه المهاترات؟ للأمانة وأنا قاعدة أشوف وجدت 4 أسباب يعني أساسية بالنسبة لي. إن كنتم تملكون أسباب أخرى زودوني إياها على الرقم 0115 100 100. وكانت الفكرة الأولى من لماذا تتحول بعض النقاشات إلى مهاترات، لأنه إحنا كبني آدمين فكرتنا أحياناً تتحول إلى جزء من الهوية. الإنسان ما يحمل آراءه دائماً على إنها معلومات منفصلة عنه، لا، بعض المواقف ترتبط بالهوية، بعائلته ومهنته وانتمائه الاجتماعي، بقيمته، بصورته عن نفسه. عشان كذا لما تنتقد الفكرة قد ما يسمعك الطرف الآخر إنه الفكرة خاطئة، بل قد يسمع إنه أنت مخطئ، جماعتك مخطئة، وربما أنت أقل فهم أو أقل قيمة مما تعتقد. هنا صار شعور إن الهوية مهددة، فتصير الاستجابة أكثر دفاعية للأسف. وهذا يفسر لنا مستمعينا ليش أحياناً المناقشات تتحول من نقاشات هادئة إلى ويبدأ من تعليق صغير ثم يتحول الحوار إلى معركة. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلاً وسهلاً، من معي؟
1: معكم أبو محمد.
0: أهلاً وسهلاً أبو محمد، تفضل.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: أمورنا طيبة.
1: بالنسبة طيب للموضوع، الموضوع شيق، لكن أنا التفت يعني اليوم شهدت يعني حوار لأحد النقاد في الجانب الرياضي.
0: الله عليك.
1: هذا الحوار كان تقريبا قبل تقريبا 20 سنة أو أقل، أقل من 20 سنة. مشكلة هذا الضيف عنده إساءة للضيف الآخر. والفكرة التي يريد إيصالها لابد من فرضها. المشكلة القناة نفسها يأسون بضيوف مثل ذلك.
0: تتوقع ليش يسوون كذا؟ لأنهم يبغون المشاهدات تعلى؟
1: اتضح لي حسب ما تعلمت من علم النفس الفارق أن المناقش يجد صعوبة بالغة في جانب مهم هو مهارات التفكير الإبداعي.
0: الله عليك أبو محمد، صحيح؟
1: إيه نعم.
0: أنت أعطيتني أبو محمد، أنت إيش تخصصك؟
1: أنا علم نفس، أنا خريج قديم قبل 15 سنة.
0: والله سبحان الله، كيف يبان التخصص في أصحابه، بان التخصص فيك بحقيقة. أنت أعطيت يعني قراءة ناقدة حقيقية، ما عنده تفكير إبداعي فعلا فعلا.
1: أنا أقول لك مثل ماذا يعني من مهارة التفكير يعني الإبداعي؟ مثل عندنا الطلاقة والمروءة.
0: حصل.
1: هذه المهارات لا توجد لديه.
0: صحيح. وتعرف أبو محمد إيش النقطة الثانية اللي تصير؟ إنه ما يكون عنده تقبل للرأي الآخر لأنه هو يفتقر أساسا في شخصيته للمرونة. صحيح.
1: ممتاز. نعم، للمرونة هو أيضا للطلاقة. صحيح. ما عنده توليد أفكار.
0: صحيح.
1: ما عنده. أيضا بس أضيف نقطة بسيطة.
0: تفضل.
1: قبل ما يعني ما قفل، عنده خلل في الجانب المعرفي والطراف الهوية.
0: الله عليك فعلا، لأنه والله كلامك صح. تعرف ليش؟ لأنه الأشخاص اللي يفصلون هويتهم عن كلامهم ما يرون في اختلافك تهديد، لكن لما تكون هويتي هي أفكاري، فبمجرد ما تقولي سارة ما ينفع تقولين كذا، أنا أرى أنك قاعد تهددني. الله عليك يا أبو محمد.
1: ومثل هذه البرامج آفة على المستمع والمشاهد.
0: صحيح.
1: وللي... و... أيه.

0: السادة اللي مثلا أنا بضرب مثال بسيط الذي يعني أنا مثلا أحب الجانب الرياضي اللي اللي يبغى يستفيد لابد أن يكون يعني إيش يتابع برامج حوارية مقادها لديهم فكر لديهم فكر مثلا نضرب مثال يعني في ام بي سي قناه ام بي سي عندنا مثلا برنامج دورين اللي قدمه الدكتور حاتم البدراني وعبد العزيز الجوهر
1: كل التحايا
0: هذا هذا هذا مثال للفكر البناء
1: صحيح
0: الفكر البناء
1: ابو محمد الناقد.
0: نعم
1: أبو محمد حتى نحن عندنا في العربية أف أم في ملاعب 27 يقدم الزميل علي قيدان والزميل أحمد سعيفان
0: لا
1: أنا أقول لك
0: هذا طبعا أنا تابع لي تقريبا سنتين هذا يومين أتابع هذا أيضا ممتاز لكن أنا أقول مثال
1: لا أنا أقول لك لأنه أنا أؤيد كلامك إنه ودي إنك تحضر لهم حلقة كمان وتشوف كيف إنهم يتحدثون بشكل مرن
0: لا أنا لي سنتين أنا تابعهم
1: الله عليك شكرا لك سنتين. يعني أسعدت أنا مرة بهذا الشيء
0: سنتين كاملة يوميا من الساعة 11 إلى الساعة 12 ويعني مستمتع وخاصة إن في زميل لكم ظهر إن في إجازة غير
1: صحيح.
0: علي نقيدان اللي كان قبل ما أدري
1: سالم الزبيدي صحيح كل التحايا لسالم ولأحمد ولعلي
0: هذا مبدع والله. أنا عندي هذا الرجل هو والسعيفان مبدعين وعلي نقيدان أيضا أمتع أيضا
1: الله يسعدك الله يسعدك
0: وبرامجكم جميعا هذه البرامج اللي إحنا الإنسان المستمع الجيد المنصت الجيد هو الذي يستفيد
1: الله يسعدك يا أبو محمد وشكرا لك وشكرا لنقاشك الهادف البعيد كل البعد عن المهاترات شكرا يا أبو محمد كل التحايا للزملاء أحمد سعيفان وعلي قدان وسالم الزبيدي معنا اتصال جديد نقول ألو السلام عليكم هلا ومسهلا الصوت واضح من معي
2: أبو سعد
1: أهلا وسهلا يا أبو سعد سمعت كلامنا عن حلقة اليوم صحيح
2: أيوة سمعت أنت قلتي إذا كان أحد عنده إضافة
1: أيوة
2: حبيت أوضح شيء أنه يعني عشان أختصر الوقت في نظرية ثوماس كلمن في التمبرمنت
1: أيوة
2: أنه المجتمع يعني أنه في ناس اللي هم يسموهم competing personality اللي هم يصر على رأيه وفي ناس يقبلوا بأنصاف الحلول وفي
1: صحيح.
2: ناس لا يعني يأخذ جزء ويتنازل عن جزء وفي ناس يقبل بأي شيء وفي ناس يتهرب من يعني من النقاش أو من أي قرار فهذه المشكلة الله أعلم يعني أنه أكثر شيء في النوع اللي يصر على رأيه مهما كان فتلقى عندما لا يستطيع أن يقنع يزايد بأساليب أسلوب الشخص
1: صحيح لأنك أنت تعتقد يا أبو سعد هم الأشخاص اللي ما يملكون أساسا حجة أو بناء لأنهم هم ما يملكون أساسا دليل على ما يقولون صحيح؟
2: لا وبرضه البرسوناليتي هل هو من النوع اللي لو يعني في نوع لا لو أنت حتى لو ما عنده حجة ممكن يقتنع لكن لما يكون من فئة الذي يصر على رأيه فياخذها يعني ما يقدر يعني انه يتقبل يعني يرسل ما يستقبل
1: صحيح وهذا تعرف ايش مشكلتنا لما نشوفهم لما يكونون ماسكين شيء له علاقه او ارتباط مباشر فيك اداره صداقه افراد من العائله الاماكن اللي تزيد فيها الاختلافات لكن لازم انه يكون عندنا الود موجود هذول للاسف يكونون مشكله في هذه النقطه اللي انت ما تتقبل الاختلاف لكن احنا لازم نتقبله لاننا احنا قاعدين نعيش مع بعض حياه مهنيه او عائليه يا الله
2: صحيح.
1: للاسف انهم يكونون متعبين في هذه النقطه يا ابو سعد تحس
2: يعطيك العافيه
1: الله يعافيك
2: ان شاء الله
1: شكرا طبعا. لك يا ابو سعد مستمعينا أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم المباشر 0115-100-100 ومعنا اتصال جديد نقول ألو مساء النور أهلا وسهلا من معي؟ يا هلا ومرحبا من معي؟
3: أبو سليمان
1: هلا ومسهلا يا أبو سليمان سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: الله يحييك الدكتورة يبدو موضوعك عن النقاش
1: عن المهاترات اي لا عن المهاترات الخوض في
3: المهاترات
1: أيوة.
3: متى نوصل للمهاترات
1: انا اسالك متى نوصل للمهاترات
3: والله في اعتقادي ان الوصول للمهاتره اذا كل واحد تعصب لرايه
1: الله عليك وين يعني وين ابرز مكان ترى فيه المهاترات يا ابو سليمان

0: يمكن في بعض المجالس.
1: وتحس النقاشات إيه تكون عن النقاشات الرياضية أم النقاشات العامة؟
0: والله الرياضية ذي دخلت علينا بشكل قوي.
1: صحيح.
0: إيه ولا يعني أنا ما أحب إن الواحد يدخل في مثل هذه النقاشات والمهاترات الرياضية لأنها ستسبب لابتعاد الأشخاص عن بعضهم.
1: صحيح بعض. صحيح، وخاصة في نطاق الرياضة ما في صح وخطأ، هي كلها ميول.
0: كلها ميول تعصب.
1: إيه.
0: يعني لو ميول ونقاش هذا مقبولة، بس
1: إيه
0: ميول وتعصب وعزل عنه.
1: إيه ويبدأ الموضوع. تعرف ليش أساساً أبو سليمان؟ لأنه الناس في نطاق الرياضة أو في نطاق الأندية صارت أنديتهم اللي يشجعونها جزء من هويتهم ترى. فتلاقي اللي يشجع النصر جزء من هوية النصر، واللي يشجع الهلال جزء من هوية الهلال، وهكذا. فأنت لما تطعن في النادي أنت قاعد تطعن في هويتي، تطعن في اختياراتي.
0: وإحنا دلنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: في قضية النقاش والتعصب.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: في قوله عليه الصلاة والسلام دعوها.
1: صحيح.
0: فإنها ممتنة.
1: صحيح، لأنها تسيء للحوار وتنتن الشعور أو النقاش كامل. شكرا لك يا أبو سليمان.
0: أحد يلبس ثوب غير ثوبة.
1: أحسنت أحسنت أحسنت أبو سليمان، شكرا لك.
0: الله يحفظك يا دكتورة، وشكرا لسعادة صدوركم.
1: والله دائما تتسع لكم صدورنا وعيوننا، ونحن لكم دائما مبسوطين.
0: هلا والله.
1: مع السلامة. مستمعينا أنا سألت ومستمعينا الرائعين أجابوا أنه ليش تتحول بعض النقاشات إلى مهاترات. أعطيتكم سبب وبقية الأسباب قالوها مستمعينا، لكن نتحدث عن باقي الأسباب بعد ما أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: لما طرحنا سؤال لماذا تتحول بعض النقاشات إلى مهاترات أجبنا وأجبتم، فكانت أول نقطة أنا قلتها أن الفكرة أحيانا تتحول إلى جزء من الهوية. كمان عندنا مشكلة للأسف نقع فيها أو مغالطة نقع فيها بشكل لا شعوري، وهي أننا أحيانا مستمعينا نبدأ بقراءة النوايا بدل ما نقرأ الكلام. في بداية الخلاف ترى قد نقول أنه أنا ما أتفق مع اللي أنت قلته، بعد شوي يتحول الكلام تصعيديا إلى هو يعرف أن كلامه غلط، بعدين يبدأ الموضوع يتصاعد أكثر ونبدأ ندخل في نوايا أكثر ونقول هو قال كذا لأنه يبغى يلفت الانتباه، ثم نصل إلى نقطة نهائية ونقول أساسا الإنسان هذا نيته سيئة. فنتحول من فكرة إلى نوايا، ونلاحظ الرحلة هي تبدأ تصاعديا ما تجي فجأة، وبدأنا من جملة نقدر أننا نفحصها نتكلم عنها نناقشها، وتحولنا إلى ادعاء كامل أننا نعرف الدوافع. وهنا تصبح المهاترة أسهل، لأنه أنت ما عادك تواجه رأي، أنت صنعت أمامك شخصية شريرة لها نوايا سيئة، وأقنعت نفسك وأقنعت الآخرين بسوء النوايا، فصار العدوان عليه ذهنيا أكثر قابلية للتبرير. 011-5-100-100 هو رقم التواصل المباشر معنا، ومعنا اتصال جديد نقول ألو.
4: عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
4: حياك الله، معك علي.
1: علي الله يسعدك، إحنا على الهاي واي، فأعتقد أنك شابكنا على البلوتوث، ممكن أننا تشبكنا على السماعة حقت الجوال؟
4: أبشري أنا أسوق، لكن خلنا أوقف، لكن لحظة شوي.
1: نحن بانتظارك عادي، وترفق وإنت قاعد تسوق.
4: الآن كويس؟
1: أفضل أفضل، تفضل يا علي.
4: نقاش الأساتذة والدكاترة والمتخصصين كان جميل جدا، مثري، وأخذ جانب جيد من الموضوع، ولكن إحنا لازم ننظر إلى بيئتنا. بيئتنا جديدة على هذه النقاشات المتنوعة. اجتماعيا نحن في مجالسنا استحدثت عندنا مواضيع ما كانت موجودة للنقاش في المجالس.
1: صحيح.
4: نحن

0: على أننا نتحاور في أمور إلى الآن قاعدين نستوعبها كمجتمع.
1: صحيح.
0: جل ما كان عندنا هو التعصب، لأن كانت النقاشات تقريبا ما بين العصبية القبلية، وكانت تقريبا محببة إلى نوع إلى درجة معينة وللترابط، ونقاشات دينية فقط، هذا اللي كان في مجالسنا في مدارسنا في مناهجنا.
1: صحيح.
0: بعد التنوع والرؤية المباركة الجديدة دخلت علينا مواضيع غير الرياضة، أمور الرياضة والشباب، جميل التعصب، جميل أنهم ينافسون بعض، ولكن الغير جميل التحيز باللفظ.
1: صحيح.
0: والشخصنة.
1: صحيح.
0: وتمنى يعني أنه يكون الوعي بوجودكم ووجود أمثالكم. لكن أقول نقطة مهمة جدا،
1: قولي علي.
0: نحن كمجتمع عربي وعربي أقحاح، يعني بفضل الله عرب أقحاح، عندنا النسبة من الألم نتجرأها ونتحملها في سبيل أن نكون مترابطين.
1: صحيح.
0: حتى في علاقاتنا، يعني العم يمون علينا أنه يمد يده ولا نقدر نقول شيء، ونفسيته تكون محببة، حتى لو كان ظلمنا شوي نعتبره زي الأب. الأخ الأكبر، قيمة الأخت الكبرى.
1: صحيح.
0: قيمة يعني عندنا التشدد في الأمور هذه، ونأخذ على أنفسنا، لأننا يعني كعرب نعتبر أنفسنا غرباء مع بعض.
1: صحيح.
0: داخل مجتمعات عالمية، فلما تدخل علينا هذه النقاشات ونتناقش ونتحاور مع مجتمعات أخرى، إحنا نتناقش على الأساس والأصل، فتكون الفكرة نعم هي فكرة، هي معتقد. يعني لما قلت أنت حضرتك دكتورة أنه تتحول الفكرة والهوية إلى هوية.
1: صحيح.
0: هذا مجتمعنا.
1: صحيح.
0: نحن نقاتل على هويتنا سابقا والآن.
1: صحيح. بس ترى شوف علي،
0: علي اللي حاب أقوله أني مؤيد لفكرتك دكتورة. ولكن أضيف أنه لازلنا نقاتل لأجل هويتنا. نعم
1: 100%
0: فينا تعصب، ولكن ليس كل التعصب مذم يعني مذموم.
1: أحسن.
0: وبناء على بيئتنا اللي موجودة، بناء على طبيعتنا، لكننا كمجتمع ثقة تامة أنه في طريق في قلب كل شخص موجود. أحسن. عندنا فينا في المملكة بين قبائلنا وحضرنا وبدونا، هذه ميزة يعني صحيح لكل المجتمعات ميزة، ولكن ميزتنا إحنا يعني في كل قلب واحد في طريق لنا يعني.
1: علي لو تسمح لي فقط أوضح نقطة عشان لا يلتبس حتى على المستمعين. أنا أتفق مع كثير مما قلت في نطاق الهوية. نحن القيمة مثلا اللي تكون قيمة فضلة، هذه جزء من هوية الأشخاص، إحنا ما نقدر أننا نخلعها منهم. لكن تعرف متى تكون المشكلة أو متى تبدأ المهاتعات؟ لما تكون الفكرة قابلة أريد للاختلاف. أنا قيمتك ما أقدر يا علي أني أنزعها منك وأقول عادي أني أختلف في قيمتك، عادي عندك قيمة الكرم مثلا أو قيمة التفاهم أو قيمة احترام الجار، لا هذه اختلف معك فيها. لا لا، هنا ما نقدر نختلف لأنه هذه قيمة عظمى. لكن متى تدخل المهاترات وتلاحظها حتى في المجالس؟ تبدأ المهاترات من الحوارات اللي أساسا مفروض أننا نتقبل الاختلاف فيها، فتتحول من موضوع نقاش عادي بسيط إلى موضوع تصعيد. لو لاحظتها
0: هذا الشخص أنا اللي ذكرته أنا.
1: أيوه.
0: يتحول إلى ذكر الشخص وليس ذكر.
1: شكرا. ويبدأ في موضوع الإيذاء.
0: نحن ننجو إذا قيمنا الأفعال، ننجو.
1: الله عليك. الله
0: لكن
1: عليك.
0: مشكلتنا أننا نقيم الفاعل بغض النظر عن ظروف الفاعل أو بيئته.
1: أحسنت.
0: أننا نقيم الفعل، نقيم نتيجة الفعل، حتى الفعل بحد ذاته.
1: أحسنت.
0: يعني شوف الصواب والخطأ نسبي.
1: صحيح.
0: في عين كل شخص الصواب الخطأ نسبي، لكن الحدود اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذه حدود، والحدود اللي بالعرف الإنساني.
1: صحيح.
0: هذه حدود، لكن أتكلم أنا على مسألة الخطأ والصواب في التعامل الاجتماعي.
1: أحسن.
0: هذا شيء نسبي، من اللي يقدر يقول صح على إنسان، من اللي يقدر يقول خطأ إذا ما عاش بيئته وظروفه وتكوينه كشخص.
1: أحسنت أحسنت أحسنت علي.
0: يعني لكن إحنا يا دكتورة شوفي مثل برنامجك هذا، أنا أشوف المشاركين، أنا أستمع أحيانا والله، وأتمنى أن يكون دائما مستمعينه للإثراء الفكري.
1: صحيح.
0: لكن أنا بقول إحنا لازم ننظر للمملكة العربية السعودية ومجتمعها إنها مجتمع مغاير، سواء في قواعد علم النفس أو علم الاجتماع.
1: صحيح.
0: أو حتى قواعد الفكر والتفكر.
1: الله
0: أساسا عليك. قواعد علم النفس وضعت على العقول، نحن عقولنا مبنية على بيئة إلى الآن توارثها. صحيح فيها عادات نحن نرفضها الآن، وسابقا في من أجدادنا من رفضها لقسوتها، ولكن ممكن هي تكون اللي كانت تنجينا في وقت ما.
1: الله.
0: أما الآن لابد من التحول والتغير.
1: صحيح.
0: عشان ننجو ونبقى.

0: كعنصر.
1: الله عليك علي، أثريتنا وأثريت الحلقة، رأيي يعني رائع رائع رائع، شكرا لك.
0: إني أنا أثريكم بالعكس، أنا الإثراء منكم والثراء منكم. الله يجزاكم خير ويجعل إن شاء الله في ميزان عملكم العلمي والعملي في الدنيا والآخرة.
1: الله يرضى عنك يا علي، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: وهنا نقطة مهمة مرة لفت انتباهنا علي لها، اللي هي التغيرات. نحن نعتقد دائما أننا نحن على صواب، لكن لما يصير في تغيرات، نفس التغيرات المجتمعية، التغيرات العالمية، التغيرات الاقتصادية، هذه تعلمنا أنه نحن كبشر لازم نتغير لهذه التغيرات اللي قاعدة تصير. ما ينفع أننا نظل في نفس الفكر وفي نفس الطريقة وفي نفس التفكير وفي نفس الاعتقادات اللي نعتقدها، لأنه بقاءنا في نفس الدائرة ترى شكل من أشكال التعصب، وأحيانا شكل من أشكال الغضب، والغضب يضيق مستمعينا مساحة التفكير. فسبب جديد لوجود المهاترات وهو الغضب، لأنه هو ليس فقط شعور سيء في ذاته، لا، الحقيقة أنه هو استجابة طبيعية للظلم والإهانة وانتهاك الحدود. لكن المشكلة مستمعينا تبدأ لما يتحول الغضب أو النقاش من مجرد نقاش إلى حل لتنفيس عن الغضب اللي قاعد يصير. فتلاقي أحد الأطراف ينفس عن غضبه في هذه اللحظة، هو ما يبغى حجة، هو ما يبغى يقتنع، هو ما يحس أنه يبغى يكون جزء من هذا الاقتناع، هو قاعد يغضب علشان يسقط المكان الاجتماعي للخصم فينفس عن غضبه. وننتقل لآخر سبب موضوع لحلقة اليوم، وهو الاحتقار. أحد أسباب المهاترات هو الاحتقار، والاحتقار أخطر من مجرد الغضب. في فرق مهم جدا ما بين فكرة أنا غاضب منك وما بين فكرة أنا أحتقرك. في أبحاث العلاقات مثلا، غوتمان لما تكلم عن أنماط التواصل المختلفة أثناء الصراع، وجد من بينها النمط النقد ونمط الدفاعية والانسحاب والاحتقار، وهذه نحن كنا نسميها لو تتذكرون اللي هي الفرسان الأربعة المدمرة للعلاقات الزواجية. فالاحتقار يظهر في الاستهزاء والمحاكاة الساخرة والتقليل من الآخر والنظرات المتعالية، وإننا نتعامل معه كما لو أنه كان أقل عقلا مننا أو قيمة. وفي نموذج غوتمان مثلا، الاحتقار واحد من أكثر الأنماط اللي تدمر العلاقة، لأنه نمط صراع يروع. وهنا بالضبط أحد مكونات المهاترة، لأنه لما نلاحظ الفرق ما بين فكرة أني أنا منزعج لأنك قاطعتني 3 مرات، هذه شكوى عن السلوك. لكن لما أجي أقول لك طبيعي أنك تقاطعني لأنك أصلاً ما تعرف تتحاور، هنا تحول الموضوع من السلوك إلى الشخص. ولما يرد الشخص الآخر بالطريقة نفسها، ولما أنا أرد ولما ترد، لأنه يتحول الموضوع من إهانة إلى دفاع، إلى إهانة أشد إلى دفاع أشد، وهكذا. وهنا ما عاد الطرفين يبحثون عن حل المشكلة، صاروا يحفظون كراماتهم الشخصية. أنت أسأت لي، طب والله لا أسيء لك بشكل أكبر. يتحول الموضوع من مجرد نقاش إلى مهاترة تنتهي بالقطيعة. لماذا مواقع التواصل الاجتماعي بيئة مثالية للمهاترات؟ نجيب مع بعض بعد ما أذكركم بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: واحدة من أشهر المفاهيم في علم النفس السيبراني، مفهوم اسمه تأثير التحرر من القيود عبر الإنترنت. سنة 2004 لما بدأ الإنترنت يغزو العالم، وصف عالم النفس جون سولر ما يسمى تأثير التحرر من القيود عبر الإنترنت. والفكرة ببساطة أنه الإنسان قد يقول ويفعل عبر الإنترنت أشياء لا يقولها بالطريقة نفسها لو كان الشخص الآخر جالس أمامه. سولر اقترح عدة عوامل تساعد

0: لك، قال لك إنه عدم الكشف الكامل عن الهوية وعدم رؤية الطرف الآخر وعدم تزامن التواصل وتراجع الإحساس بوجود السلطة أو الرقابة الاجتماعية المباشرة يولد لنا هذا النوع من السلوك الخاص بالمهاترات. يعني تخيلوا أنه الفرق بين شخص كتب لشخص أنت جاهل ومثير للشفقة، وبين أنك تجلس أمام الشخص على نفس الطاولة تطالع بعيونه وتشوف تعبيرات وجهه بعدين تقول نفس الجملة بالضبط. وجود الإنسان أمامك يضيف شيء مهم جدا، العواقب الإنسانية الفورية لكلامك. أما الشاشة فهي تزيل جزء من هذه الإشارات، عشان كذا تتراجع الكوابح الاجتماعية عند بعض الناس بمجرد ما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا ترى ما يعني أنه الإنترنت يكشف الشخصية الحقيقية بالضرورة، لا، سولر كان أكثر دقة من هذا الكلام. سولر قال أنه البيئة الرقمية قد تغير الحالة النفسية والسياق اللي يتصرف فيه الإنسان، عشان كذا ترى نلاقي كثير من النقاشات تتحول إلى مهاترات وإساءة، وأحيانا تكون طعن بالأشخاص، وطعن يعني ما تتحول للأشخاص، تتحول إلى طعن بالمجتمعات. ليش؟ لأن فضاء الإنترنت يشيل هذه المكابح الأخلاقية. هل هذا يعني أن نحن قاعدين نضع لهم مبرر؟ لا يوجد مبرر لأي شخص يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ما هو من حقك أنك تفتح مواقع التواصل الاجتماعي وتسيء لشخص، أو أنك تقول لشخص أنت فيك وما فيك، ولا ليش أنا والله ما عندي مكابح اجتماعية أو مكابح أخلاقية. هذا للأسف يصف لنا مشكلة. إحنا الآن نفسر لماذا يحدث هذا ولا نضع تبرير للأشخاص اللي يهاترون في مواقع التواصل الاجتماعي. وأحياناً تصبح المهاترات محتوى ناجح. ليش؟ لأنه يتحول الموضوع من طرفين في هذه المشكلة إلى طرف ثالث إضافي يدخل وهم الجمهور. قديماً كان لما شخصين يتشاجرون، اليوم الأول قد يتشاجرون أمام ألف شخص، وبمجرد دخول الجمهور تتغير المعادلة النفسية. أنا ما عاد أبي أقنعك أنت بس، أنا أبغى الناس يشوفوني وأنا أهزمك. وهنا تظهر الردود المصممة للجمهور مش للحدث، تظهر النكتة، تظهر السخرية، يظهر الاقتباس المحرج، والجملة اللي يمكن أنها تكون منفصلة عن سياقها الغرض منها بشكل لا شعوري أن الجمهور ممكن يقرأ هذا الكلام. فأحيانا يعرف الإنسان أنه رده ما أجاب عن الحجة أصلا، لكنه حصل على آلاف الإعجابات. ومن منظور التعلم السلوكي هذه مكافأة، علشان كذا نشوف أن الأشخاص اللي يسيئون للناس علنا ويلاقون الإعجاب، للأسف للأسف للأسف أنه هذا الشيء يغذي عندهم هذا السلوك ويعززه. وبالحديث عن تعزيز هذه المهاترات، إيش رأيكم مع بعض نسمع لدراسة صارت سنة 2021؟ يلا بينا.
1: بالأدلة والبراهين،
2: هل يمكن أن نتعلم المهاترات لأن الآخرين يكافئوننا عليها؟ في عام 2021 نشر الباحثون من جامعة ييل دراسة في مجلة التقدم العلمي، حاولوا من خلالها فهم الطريقة التي يتشكل بها التعبير عن الغضب الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي. حلل الباحثون أكثر من 12 مليون تغريدة كتبها أكثر من 7000 مستخدم، إلى جانب إجراء تجربتين سلوكيتين، ووجدوا أن المستخدم عندما يحصل على تعزيز اجتماعي إيجابي مثل الإعجابات وإعادة النشر بعد تعبيره عن الغضب، تزداد احتمالية أن يستخدم تعبيرات مشابهة عن الغضب مستقبلا. ويفسر ذلك جزئيا بمفهوم معروف في علم النفس باسم التعليم بالتعزيز، أي أن السلوك الذي تعقبه نتيجة يراها الناس مكافأة يصبح أكثر قابلية للتكرار. كما وجد الباحثون أن سلوك الإنسان يتأثر أيضا بالمعايير الاجتماعية السائدة داخل مجموعته، فإذا كانت البيئة المحيطة به كثيرة التعبير عن الغضب فقد يصبح هذا السلوك أكثر اعتيادا لديه. بمعنى أبسط، قد يكتب شخصا رأيا هادئا فلا يحصل إلا على تفاعل محدود، ثم يكتب في المرة التالية ردا غاضبا أو

0: نجومياً فيحصل على آلاف الإعجابات وإعادة النشر. هنا قد يتعلم تدريجياً أن السلوك الأكثر إثارة للغضب يجلب انتباهاً أكبر، لكن الدراسة لا تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل كل إنسان عدواني، ولا أن كل من يدخل في مهاترة يفعل ذلك بحثاً عن التفاعل، وإنما تشير إلى أن المكافأة الاجتماعية والبيئة المحيطة يمكن أن تسهما في تشكيل الطريقة التي نعبر بها عن غضبنا.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: وهنا مستمعينا نطرح سؤال، أنه هل بعض المهاترات اللي نشاهدها يوميا ناتجة فقط عن اختلاف شديد بين شخصين، ولا جزء منها يستمر لأننا نحن يا الجمهور نكافئ أكثر، يعني الردود حدة بالمشاهدة والإعجاب والمشاركة والنشر والنقاش عنها؟ لأنه لو تكلمنا مستمعينا بمعنى أبسط، الدراسة اللي قبل شوي ما تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي تخلق المهاترات، لكنها تقول أن السلوك الذي يحصل على مكافأة اجتماعية قد يصبح أكثر قابلية للتكرار. فإذا عبر شخص عن رأيه بهدوء وحصل على تفاعل محدود، بعدين عبر عن غضبه بطريقة حادة وحصل على آلاف الإعجابات والمشاركات، فهو بشكل لا شعوري تدريجيا يتعلم أن هذا الأسلوب يجيب له انتباه أكثر. والأهم مستمعينا، الإنسان يتأثر بالطبيعة المحيطة له، فإذا صارت السخرية والغضب والحدة هي الأسلوب المعتاد والمكافأ داخل مجموعة ما، فهذا الوضع بيكون هو طبيعة التواصل بين أفراد المجموعة. فالدراسة تقول إنها ما تقول لك إن نبحث نحن عن المهاترات تحديدا، لكنها هذه الدراسة تساعدنا على فهم كيف يمكن للجمهور والتفاعل أن يشجعوا استمرار الخطاب الغاضب. وبالحديث عن الغضب، هناك شيء اسمه الغضب الأخلاقي. هل الغضب الأخلاقي كله سيء؟ بالحقيقة إنه لا. إحنا هنا في نقطة مهمة مرة ما ينفع نختزل الموضوع عليها، إنه نحن لما نغضب تجاه الظلم يمكن هذا الشيء إنه يؤدي لنا وظائف اجتماعية حقيقية. لما نغضب تجاه رفض الإساءة ومحاسبة المخطئ والدفاع عن المتضررين وإعلان الحدود الأخلاقية، هذه كلها شكل من أشكال الغضب. ولما تكون صاحب موقف وصاحب قضية، هذا الموضوع يخليك شخص أو إنسان أكثر. لأنه الباحثة مثلاً مولي كروكيت ناقشت أنه الغضب الأخلاقي قادر على دعم التعاون والمحاسبة، لكنها وجدت أنه البيئات الرقمية قد تغير تكاليف التعبير عن هذا الغضب وتزيد فرصة التعرض للمخالفات الأخلاقية وتوسع نطاق التعبير الغاضب والعقاب الاجتماعي، فيتحول الموضوع من مجرد غضب اجتماعي أو غضب أخلاقي إلى مهاترات. فلما تصير في مهاترات يعني بيصير في صراع وعداوات. فنحن هنا مشكلتنا مو مع فكرة أنه لا تغضب، مشكلتنا بماذا تفعل بغضبك. هل أنت تستخدمه لتصحيح خطأ أم لإذلال إنسان؟ أذكركم مستمعينا بأنكم بإمكانكم التواصل معي بشكل مباشر على الرقم 0115 100 100، وهذا يخلينا نطرح سؤال، أنه ليش بعض الناس ما يستطيعون أصلا إنهاء المهاترة؟ في مصطلح اسمه دين نفسي، وكأنك قاعد تضع على نفسك دين بشكل نفسي. يعني بعض الردود تخلق لك هذا الدين النفسي الجديد، أنت أهنتني إذن أنا لازم أرد عليك، رديت علي بطريقة أسوأ إذن أنا لازم أعلي الجرعة وأرد عليك أكثر، تقول لي شيء جديد أبى أقول لك شيء جديد مرتين. هنا يتحول النزاع إلى محاولة مستمرة لاستعادة التوازن. والمشكلة أنه كل طرف يعتقد في هذا النزاع أنه رده دفاع، بينما الطرف الآخر هو قاعد يعاديه، فوجود الطرف الآخر هو عدوان. الحقيقة أنه لما تجي تقول أنه أنا بس رديت عليه وهو يقول وأنا بس رديت عليها، هذا المنطق ممكن أن تستمر المهاترة لين بكرة. لو هي مستمرة من 1000 سنة ممكن تستمر لين بكرة، وهذه ما تسمى والله حرب باردة، هذه تسمى حرب طويلة المدى وتنشف الريق وتتعب الإنسان وترهقه للأسف. وهذا يخلينا نطرح سؤال، ماذا

نفعل إذا دخلنا في مهاترة؟ أول شيء مستمعنا العزيز، أعد القضية إلى أصلها. موضوعنا كان كذا، خلونا نرجع له. ثانياً، افصل الشخص عن السلوك. بدل ما نقعد نقول للشخص أنه هو مستفز، قول له طريقة المقاطعة حقتك تجعل النقاش أصعب. وبدل ما تقعد تقول للشخص أنت كذاب، قول له هذه المعلومة غير صحيحة ولا فين المصدر. ثالثاً، مو لازم نجاوب على كل شيء. أحد أهم أساليب المهاترة هو إغراق الخصم بعشرات الاتهامات في قول واحد أو رسالة واحدة. إذا حاولت الدفاع عن نفسك أمام كل اتهام، راح تصير أسير للنقاش. اختر القضية الأصلية مش كل الاتهامات. رابعاً، ضع حد واضح. ناقش الفكرة، لكن إذا تحول الحوار إلى إساءة شخصية ستنتهي هذه المناقشة. خامساً، إذا تجاوز الطرف الآخر الحد، انهي الحوار. وإنهاء الحوار هنا مش هزيمة. الحوار ما هو عقد يلزمك بالبقاء إلى أن يقتنع الطرف الآخر، الحوار هو مجرد أخذ وعطاء. طالما أن الموضوع وصل للمهاترات، معناته أنه يجب أن يتوقف. وهذا يخلينا نسأل سؤال آخر، ماذا لو كنت أنت أصلاً الذي يهاتر؟

هنا النقطة تصير أصعب شوي، لأن نحن مرة بارعين في أننا نكتشف عدوان الآخرين وأقل براعة في اكتشاف عدواننا الشخصي لما نشعر أننا على حق. قبل أن ترسل رد اسأل نفسك، هل أنا، أو قبل ما تقول الرد جزء من الثانية، هل أنا أرد على كلامه أم على شخصه؟ هل هذه الجملة ضرورية لتوضيح موقفي؟ هل أنا لو كنت قدامه، لو الكلام هذا كان بالسوشيال ميديا مثلا، لو كنت قدامه كنت حأقول هذا الكلام؟ بعدين اسأل نفسك، هل أنا راح أكون مرتاح لو قرأها شخص أحترمه؟ هل أريد أن يفهمني الطرف الآخر بهذا الشكل، ولا أريد أن يشاهد الجمهور وأنا أهينه؟ وأقوى سؤال، أقوى سؤال تسأل لنفسك عشان تعرف إذا أنت تهاتر أو لا، أنه لو حذفنا الجمهور كله واعتبرنا أن ما حد حيقرأ الرد إلا هو، هل راح أقول الرد بالطريقة نفسها؟ لأن إذا تغير جوابك اعرف أن أنت ما تتحاور مع الشخص بقدر ما أنك قاعد تؤدي عرض أمام الجمهور. وهذا ينقلنا لأهم فكرة محورية في حلقة اليوم، أنه أحياناً الانسحاب من النقاشات قبل أن تتحول إلى مهاترات يكون صحي لما يتكرر الطعن في الشخص، ولما تصبح الإهانة شرط لاستمرار الحوار، ولما يتضح أن الطرف الآخر ما يبغى يناقش الفكرة، ولما تلاحظ أنك بدأت تفقد السيطرة على أسلوبك، ولما ترى أنه ثمن الحوار النفسي أكبر من أي فائدة محتملة. ما احنا بمطالبين نفوز في كل نقاش، وأحيانا أفضل جملة تنهي فيها النقاش إنه أعتقد أن الحوار ما عاد يفيد، رح أتوقف هنا. لكن هل التجاهل دائما الحل؟ من باب الراحة دائما نقول تجاهله، لكن مش كل مرة التجاهل يكون حل. أحيانا ينبغي الرد، خصوصا لما يتعلق الأمر بمعلومة مضللة قد تضر الآخرين، أو اتهام يحتاج إلى تصحيح، أو حدود يجب الدفاع عنها. لكن الفرق ما بين الرد والمهاترة هو أن الرد يمكن أن يكون واضح موثق وحازم دون ما يتحول إلى إذلال. الحزم مش وقاحة، وضع الحدود مش عدوان، وتصحيح المعلومة ليس مهاترة. رح أعطيكم لعبة العبوها المرة الجاية وأنتم قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي، رح تسليكم. يمكن في أي مرة تشاهدون فيها مشادة على الإنترنت حاولوا تجاهل الأسماء تماما، واسألوا ما القضية الأصلية، وما حجة الطرف الأول، وما حجة الطرف الثاني، ما الدليل الذي يقدمه كل طرف. بعد كذا احذفوا السخرية، احذفوا الأوصاف، احذفوا الاتهامات، احذفوا التلميحات الشخصية، وممكن بعد إزالة كل هذا تستوعبون أن النقاش الممتد ما بين الأطراف ما كان يحتاج إلا كلمتين أو سطرين، الباقي كله صراع على المكانة.

ونحن هنا نعيد ونكرر، نفرق ما بين النقاش الذي ينتهي بنهاية واضحة، ونفرق ما بين المهاترات وهي الإذلال والإساءة والضرب والإهانة بالطرف الآخر. الأولى

ولعلنا قبل ما ننهي حلقتنا نوضح هذا الشيء، أنه المهاترات لا تعني بالضرورة أن الشخص ترى نرجسي أو مضطرب نفسيا، لأنه من غير العلمي أننا نشاهد أحيانا أشخاص يتشاجرون في الإنترنت ونشخصهم باضطراب شخصية، لأنه السلوك العدواني أو المتعالي قد ينتج عن عوامل كثيرة، منها الغضب أو الدفاعية، طبيعة البيئة، ضغط الجماعة، الاعتياد على هذا النوع من التواصل أو الرغبة في الظهور. توجد سمات شخصية تزيد قابلية بعض الأشخاص لممارسات معينة، لكن السلوك الواحد ما يكفي للتشخيص النفسي، فهذه مهمة مرة مستمعينا. مش كل شخص متعجرف نرجسي، مش كل شخص سريع الغضب عنده اضطراب، وليس كل من دخل مهاترة سام. نحن نصف سلوك لا نشخص إنسان من هذا السلوك، نحن نصف هذا السلوك. أحيانا أشخاص يقعون في فخ المهاترات دون أن يعلموا.

0: وفي ختام حلقتنا نقول ربما المشكلة في المهاترات ليس أننا نختلف كثيرا، بل أننا أحيانا لا نعرف كيف نختلف دون أن نشعر بأن علينا هزيمة بعضنا. فالاختلاف الفكري يقول فكرتك ما تقنعني، أما المهاترة تقول لن أكتفي برفض فكرتك، سأجعلك تندم لأنك قلتها. وهناك فرق كبير بين الاثنين، ليس كل صمت عاجز عن الرد، وليس كل من امتلك رد ساخر امتلك الحجة، وليس ارتفاع الصوت دليل على ارتفاع جودة الفكرة. وفي زمن تستطيع في جملة مستفزة أن تنتشر أكثر من شرح علمي كامل، ربما أصبحت واحدة من أهم مهاراتنا النفسية والاجتماعية هي أن نعرف متى ندافع عن رأينا ومتى ندافع عن أنفسنا من التحول إلى نسخة لا نحبها منا أثناء الدفاع عنه. فالانتصار الحقيقي في الحوار ليس دائما أن تجعل الآخر يصمت، أحيانا الانتصار هو أن ينتهي الخلاف وتبقى أنت قادر على احترام نفسك واحترام الإنسان الذي اختلفت معه. كل احترامي وتقديري لكم، إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
9: لا تدخل هنا من غير استئذان.
10: الموت بيدخل من غير استئذان.
8: وهل الأبطال يشبهوننا؟
10: أرجع يا فلاح أرجع.
8: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية.

0: يسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
1: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
2: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
3: وش فيك وانا مكس بالله
0: عليك؟ ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.

موجز الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ معركة التحرير الهادفة إلى استعادة كافة مؤسسات وأراضي الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن لا سيادة في البلاد إلا للشعب. قبل ذلك، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء عملية استعادة ما تبقى من أراضي اليمن تحت سيطرة الميليشيات، كما طالب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الاشتراك في القتال أو تقديم الدعم لهم. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على عدم القبول أو التسامح مع أي إجراءات أحادية على نهر النيل، مؤكدا على تمسك مصر بموقفها المتسق مع القانون الدولي. وصلت أول رحلة إيرانية تابعة لشركة كاسبين إلى مطار النجف في العراق بعد حصول بغداد على استثناء أمريكي من العقوبات المفروضة على الطيران الإيراني، ويسمح الإعفاء بتسيير نحو 40 رحلة يوميا من وإلى النجف. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن القومي بتعيين مسؤول يتولى إجراء مراجعة شاملة لتأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل. يأتي ذلك بعد خلاف داخلي حول الجهة التي تقوم بالتأمين. يواصل البرازيليون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تحتدم المنافسة بين الرئيس لولا دا سيلفا وبين السيناتور فلافيو بولسانارو، وتظهر الاستطلاعات بل تظهر تقاربا بين المرشحين، الأمر الذي سيفرض جولة إعادة. انتهى الموجز، ألتقيكم في العالم الليلة، أما بعد لحظات

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. تصعيد أمريكي تجاه إيران خلال 48 ساعة الأخيرة. الرئيس ترامب حذر قادة إيران بقوله إما أن توقع الاتفاق وإما فإن إيران لن تعود موجودة. نائب ترامب جدي فانس اجتمع لخمس ساعات كاملة مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث الخيارات الممكنة. وزير الخزانة انتقل بسيف العقوبات إلى قطاع السيارات والسكك الحديدية داخل إيران لتجفيف موارد النظام كما قال. عسكريا مشاهدين، تطورات كبيرة كذلك، فقد تم إرسال حاملة الطائرة الثالثة ثيودور روزفلت إلى المنطقة والتي ينتظر أن تصل في منتصف نوفمبر المقبل. كل هذه التحركات وهذه التصريحات تطرح العديد من الأسئلة. هل اقترب موعد جولة جديدة من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وإن كان الجواب نعم، بعد أو قبل الانتخابات النصفية، كيف سيكون شكل هذا التصعيد وكيف ستكون تداعيات هذه الجولة الجديدة؟ نطرح كل هذا ونقاط أخرى على طاولة ضيوفنا اليوم. أحييكم إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والأستاذ صالح حميد الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لفهم هذه التطورات الأخيرة، واسمحوا لي بداية أن أذكر ببعضها، خلينا نبدأ بالجزء العسكري، ربما لفت أنظار كثيرين، وهو الأمر بتحرك حاملة طائرات ثالثة كما قال ترامب، هكذا وجه تعليماته. نتحدث عن USS Theodore

0: تيودور روزفلت ومجموعتها الضاربة أمر طبعا بتحريكها إلى المنطقة، وهذه هي صور هذه الناقلة المنتظر وصولها بحلول منتصف شهر نوفمبر. يعني مشاهدين بعد إجراء انتخابات تجديد النصف الأمريكية لتكون طبعا جاهزة عسكريا، USS Theodore Roosevelt تنضم إلى، خلينا نذكر بأنه أساسا البوارج الموجودة في المنطقة USS George H.W. Bush متواجدة بالمنطقة منذ مارس، USS جورج واشنطن القادمة من اليابان نهاية أغسطس، وهذا يعزز القوة النارية لواشنطن ويمنح إدارة ترامب ورقة عسكرية كما يقول مراقبون. نشير كذلك إلى ما يتحدث به الآن الإعلام الرسمي، استقالة وزير النفط الإيراني أستاذ مسعود أستاذ صالح، سنأتي على ذلك بعد قليل، ولكن نستكمل بعض التطورات التي تحدثت عنها صحيفة الواشنطن بوست في مقالها بتاريخ 1 أكتوبر 2026، حيث أكد أن البنتاغون يخطط لتعزيز محتمل للقوات في الشرق الأوسط بحلول نوفمبر من سنة 2026، يشمل نشر ما يقرب من 20,000 جندي من القوات البحرية وما يصل إلى 3 حاملات طائرات كنا فصلنا وجودها منذ لحظات، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية شن ضربات جديدة ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين. مشاهدين أكسيوس كذلك تحدثت عن كل هذا ونقلت تفاصيل مهمة حول اجتماع سري استمر لساعات الحديث عن 5 ساعات في كامب ديفيد لبحث خيارات حرب إيران، وهذا هو مقال أكسيوس الذي أكدت فيه أن هذا الاجتماع وفق الموقع عقده كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد برئاسة جي دي فانس، وحضره ماركو روبيو بيت هكسيث ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون رادكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وبحث الاجتماع الخطوات التالية لحرب إيران وأيضا خيارات التعامل مع تصعيد الحوثي في اليمن، ونقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم من القرارات اتخذت وعلى الأقل نوقشت بعمق. دكتور صالح، هل نحن أمام مواجهة جديدة قريبة؟
1: بداية أنا أعتقد أنه بالنظر أن مر على هذه الحرب 7 أشهر اتضح مواقف كل طرف سواء الإيران ولا الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي، واتضحت معالم شخصية ما يريد الرئيس ترامب. أعتقد أن الآن الرئيس ترامب خصوصا أنه على بعد موعد نحو شهر من الانتخابات هو يريد الإبقاء على الوضع الراهن. هذا الوضع هو مثالي بالنسبة للرئيس ترامب. أولا لا توجد أي مواجهة عسكرية، فقط مراقبة جوية، لا توجد أي خسائر محتملة قد تؤثر وتستقل في الإعلام الأمريكي، ثم أن الحصار على الاقتصاد الإيراني قائم، حصار الموانئ قائم، حصار النفط الإيراني قائم، وقانون المنبوذ الاقتصادي مطبق، وقانون منع حظر الطيران مطبق بشكل كامل، وبالتالي هذا الوضع هو مناسب ومثالي بالنسبة للرئيس ترامب، يريد أن يستمر هذا الوضع. ثم أن الورقة التي كانت إيران تستغلها مضيق هرمز بدأت تتحرر جزئيا، بدأ الرئيس أو الطرف الأمريكي ينتزع ورقة مضيق هرمز عبر تمرير جزء من الصحيح أنه ليس لم تعد كما كانت في السابق، إلا أن الآن هذا يؤشر عليه سعر برميل النفط الذي تراجع من $108 قبل 10 أيام إلى الآن أقل من $100 أو نحو $100، وبالتالي الرئيس ترامب الآن يمرر نفط أكثر، يحاصر إيران أكثر، إيران تخنق اقتصاديا، مؤشرات الانهيار الاقتصادي باتت واضحة سواء في سعر العملة الإيرانية أو معدلات التضخم أو نقص المواد، وبالتالي الرئيس ترامب في ظني أنه يعتبر هذا الجو أو هذه الأوضاع مثالية. لكن التحوط أو الاجتماع الذي ذكرتيه حول اجتماع مجلس الأمن القومي
0: لكبار
1: هو في ظني هو لترقب وضع سيناريو كيف يمكن إيران أن تخرب هذا السيناريو أو الوضع القائم بالضبط، وهو تحوط لما ستقدم عليه إيران خلال فترة 30 يوما. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب وإدارته يريدون عبور الانتخابات من أجل إعادة التموضع.
0: تعتقد أستاذ مسعود بأن المفاجأة ستأتي من إيران وليس من الولايات المتحدة الأمريكية رغم تسارع كل هذه الأخبار الأتية من واشنطن؟ من مصلحتها يعني إيران بأن تقوم بشيء ما؟
2: أنا أستبعد بأن إيران تقوم بمفاجأة عسكرية، لأن موازنة القوى ليس لصالحها لتقدم على هذا الخطر، لأنها تعرف هذه المرة إذا بدأت الحرب سوف لن تبدأ من الصفر، ستبدأ الحرب تكملة لل

0: الحروب السابقة، الحروب التي قضت على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، وهذه المرة قد تنتقل إلى البنية الاقتصادية الإيرانية التي تمنع إيران من إعادة بناء مؤسستها العسكرية والنووية مرة أخرى. لذا علينا أن نأخذ فاصلة زمنية، علينا أن نبدأ وننظر للحدث من 27 أكتوبر وليس فقط من 3 نوفمبر. الانتخابات النصفية الأمريكية، الانتخابات الإسرائيلية، أسبوع بين هذه الانتخابات. قد يبدأ العد التنازلي وفقا لهذا السيناريو، إذا طبق سيناريو الحرب قد يبدأ العد التنازلي في هذه الحالة من 27 أكتوبر، ويعطي فرصة لترامب ليلتحق بنتنياهو. هذا أحد السيناريوهات، ويتم مناقشته بين بعض الإيرانيين أيضا، ناقشوا هذا الأمر. قد يبدأ الحرب بواسطة، قد المبادرة تكون من قبل نتنياهو، لأن نتنياهو بحاجة إلى هذه الحرب في هذه الظروف الانتخابية. ولاحقا بعد 3 نوفمبر والانتخابات النصفية الأمريكية قد يلتحق به ترامب. ولكن ما هو الهدف؟ إما الهدف هو جعل إيران تقبل باتفاق أو فشل المفاوضات. الآن الورقة التي ردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، الورقة ورقة السبعة أيام وسبعة شروط، هذه الورقة الآن مطروحة في أروقة الدولة الإيرانية، هي تناقش
1: الرد
0: ذلك.
1: يعني
0: نعم، الرد على على على ما
1: الرد على
0: الرد على الرد على الرد, على الرد بالضبط
1: مطروح.
0: هنا ما قاله غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وهو عضو الوفد الإيراني المفاوض. لذا علينا أن نرى كيف يكون الرد الإيراني. المبادرة الإيرانية قد تكون مبادرة دبلوماسية، أعتقد في هذا المجال قد تتحرك إيران، ولكن عسكريا رغم التهديدات التي سوف نستخدم أسلحة مختلفة، سوف نجعل العدو يندم على الهجوم،
1: سلاح ستتفاجؤون به. سنعود لكل هذه التفاصيل، ولكن اسمح لي أن أنقل ما تفضلته ما بين الأستاذ سعيد. أستاذ سعيد، تعتقد كضيوفنا بأنه ربما سيكون هناك تحضير لشيء ما أو لمواجهة جديدة قريبة ستتأثر أو ستحاول التأثير على الانتخابات القادمة، أو هذا ليس مطروح حتى مع كل ما نتابعه من تطورات يبقى هذا الموضوع غير مطروح بين الطرفين؟
2: سؤالك يحمل العديد من الأسئلة، سأجيب على كل منها. أولا أعتقد أن المواجهة لا تزال مستمرة، لسنا نحن أمام مواجهة جديدة، أدواتها اختلفت في الفترة الماضية، إنما المواجهة مستمرة، وبالتالي ما نحن أمامه الآن هو محاولة لإنهاء المواجهة بشروط أمريكية. لأنه في السابق كانت حاولت الولايات المتحدة تقديم فرصة للإيرانيين عبر مذكرة التفاهم، التي برأيي أخطأوا في تقدير الموقف وأخطأوا خطأ فادحا
1: مما
2: أعاد طبعا عندما خرقوها بمهاجمة السفن التي تمر في المسار العماني، وبالتالي الأمر أعاد الولايات المتحدة إلى نقطة المواجهة بعد أن كان هناك جو في واشنطن يقول أعطوا الإيرانيين ما يريدونه الآن، نحن ذاهبون احتواء الموقف، وبالتالي ما يهمنا أن نصل إلى الملف النووي. الأمر
1: هناك من يقول داخل واشنطن أعطوا الإيرانيين ما يطلبونه على الأقل فيما يتعلق بالعقوبات، فيما
2: طبعا
1: يتعلق
2: ليس بالملف النووي،
1: أي مش بالملف النووي، أتحدث عن العقوبات والحصر مثلا البحري. هناك من الأصوات القوية من يدفع بذلك؟
2: لا، من ضمن صفقة. إذا كان الأمر يوصل إلى تقييد إيران بملفات عديدة، هو الملف النووي والنفوذ الإقليمي والصواريخ الباليستية، هذا الأمر الولايات المتحدة مستعدة لرفع كل هذه العقوبات. لكن دعيني هنا أقول شيئا، في واشنطن كلما تعنت الإيرانيون كلما ازداد صانع القرار الأمريكي قناعة بأنه لابد من الذهاب إلى النهاية في الضغط على إيران، إما للتوصل إلى اتفاق يقيدهم وإما الذهاب إلى الحرب. لماذا؟ لأن المفكرين الأمريكيين أو من يعني الإدارة الأمريكية تعتقد أن التعنت الإيراني ماذا لو كان محميا بغطاء نووي مثلا، من الذي يمكنه أن يتحدث إلى الإيرانيين عندها، وبالتالي بات القرار النهائي هو

0: الانتهاء من هذا الملف من دون الإعطاء الإيرانيين أي مجال للتمكن من الوصول إلى هذا المكان.
1: وهنا يكون ربما الموضوع أكثر حساسية داخل إيران، يعني إذا وضعنا كل هذا بعين الاعتبار أستاذ صالح.
2: صحيح، يعني الموقف الأمريكي هو مثالي حاليا بالنسبة لإدارة ترامب. الحصار مستمر، إيران لا تستطيع تصدير أي شيء، مضيق هرمز فتح بشكل شبه كامل، يعني نظرا لكميات النفط والبضائع التي تمر.
1: قاربت هذه كلها تأخذ المسلك البديل، صح؟
2: نعم، ولذلك
1: يعني مش
2: المسار من المسار الجنوبي العماني،
1: المسار الجنوبي العماني،
2: لذلك يعني وإيران حاولت تعويض بعد أن فقدت يعني ورقة مضيق هرمز، حاولت تحويل باب المندب إلى هرمز آخر، ولكن يبدو أن كانت هناك خطوط حمراء أمريكية وضعتها أمام الحوثي، هي التي حالت دون تحويل باب المندب إلى هرمز أخرى. ولذلك أنا على عكس الأستاذ لا أعتقد، يعني لا أستبعد أن تقوم إيران، يعني نتذكر كيف قامت جهات بالحرس الثوري بإفشال مذكرة التفاهم. صحيح. من خلال ضرب السفن، بعدما كان العالم كله يتوقع أن تعود الأمور إلى عهدها السابق، وإيران حصلت الكثير من المال وتم يعني السير في مذكرة التفاهم. الآن من يتعرض للضغط الشديد اقتصاديا وضغوط داخلية والتجيش في الداخل الآن، كما قال أساتذة إيران، لا يمكن أن يعني تكون بنفس التوازن العسكري مع الولايات المتحدة، لذلك باتت تركز أكثر على الداخل، تطلق حملات تجنيد للمتطوعين ويتحدثون عن ملايين المتطوعين. المحللي الحرس الثوري والمقربين من النظام يتحدثون علنا عن ضرورة ضربات استباقية تغير هذا الوضع. ليس فقط
1: هناك أصوات قوية في هذا الاتجاه،
2: يعني على التلفزيون الآن هذه يعني الأحاديث هذه أصبحت علنية، يعني أحدهم مثلا،
1: لا قصدي خطاب إعلامي أو
2: خطاب إعلامي، ولكن من أنصار الحرس الثوري ممن لديهم حضور في الشارع، منهم قاعدة النظام، ويقولون أنه استمرار هذا الوضع هو الذي جعل سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي والذي يتحكم بتمال إيران الذي وصل اليوم إلى 270 ألف مقابل الدولار، أي أنه خلال شهرين يعني انهار إلى الضعف. فاستمرار هذا الوضع وعدم تمكن النظام من تصدير أي شيء، من الحصول على أي موارد، هو الذي قد يدفع الجهات المتشددة التي تملك السلاح والآن القرار العسكري.
1: غريب يعني الموضوع.
2: وإيران أضاعت فرصة، يعني نيويورك أيضا، بزشكيان وعراقجي كان يعني كانت أطراف النظام تعول كثيرا على أن هذه الزيارة لبزشكيان وعراقجي في نيويورك ولقاء المسؤولين الأمريكيين تحقق شيئا، لكن يبدو أن المسؤول يعني من تحكمون في القرار في طهران لا زالوا يدفعون باتجاه المواجهة وليس الدبلوماسية.
1: وهذه النقطة على فكرة فعلا تذكرنا بما حصل بعد مذكرة التفاهم، حينما استغرب البعض أن يخرب الحرس الثوري، يعني حتى في الداخل الإيراني كان هناك استغراب لأنها اعتبرت فرصة لإيران وقتها. يعني أنا الآن أمام قراءتين، قراءة تقول بأنه قد يكون هناك تحرك أمريكي، وأخرى وحضرتك أستاذ مسعود تستبعد أن يكون هناك تحرك
2: يعني
1: إيراني،
2: يعني نتيجة الضغط الداخلي، إذا زاد الضغط إذا بدأت
1: فإيران
2: الأمور تخرج عن الوضع،
1: فإيران
2: يعني
1: ستتحرك.
3: هذا يعني حتى التحرك الأمريكي هو كل شيء يتحدث عن منتصف نوفمبر، أي بعد الانتخابات. نحن الآن نحلل من الآن حتى 3 نوفمبر، وبالتالي التدخل أو أي تحرك أمريكي سيكون بالتأكيد،
1: أو حتى 27 أكتوبر كما قال.
3: لا أعتقد أن الانتخابات الإسرائيلية لأن هو الأصل الانتخابات الأمريكية، ترامب هو الذي يتحكم في نتنياهو بالدليل أنه أوقفه في أكثر من موقع.
1: لكن تعتقد دكتور بأن ترامب يتحكم في نتنياهو؟
3: بالضبط، لأنه أوقفه عن قصف مناطق في لبنان، وأوقفه وألزمه باتفاق مذكرة التفاهم مع الإطار، وأيضا ألزمه بعدم مهاجمة إيران. لكن لماذا يفكر الحرس الثوري بهذه الطريقة؟ لماذا استنتجت أن إيران الآن مثل الذي يموت واقفا؟ الآن إيران النظام كأنه ينتظر أن يدفن وهو حي مكبل، لا توجد بيده،
1: وهم يعتبرون أنفسهم منتصرين.
3: هذا العقل الأيديولوجي، العقل الشمولي،
1: مجرد صبرهم ومجرد حفاظهم على نظامهم،
3: هذه الدعايش الداخلية،
1: هذا لكن يضعهم في موقع المنتصر. لا حسب قياداتهم،
3: لكن الانتصار هذا لن يطول. يعني هم الحرس الثوري راهن على أشياء، ولذلك هو خرب اتفاق مذكرة التفاهم. الحرس الثوري عندما ذكر الأخ أن مذكرة التفاهم كانت في أكثر بنودها لصالح النظام

0: الإيراني راهن أو قدر أن الرئيس ترامب يريد تأجيل المواجهة لما بعد الانتخابات الأمريكية، لأن الحرب بدأت تؤثر على الداخل الأمريكي بسبب رفع أسعار النفط، ولذلك الرئيس ترامب يريد أن يضع الصراع في الثلاجة عبر مذكرة تفاهم وحتى لا يؤثر عليه في الانتخابات. ثم بعد الانتخابات عندما يستطيع الرئيس ترامب تجاوز الانتخابات سوف يعيد الكرة، ولذلك الحرس الدولي هذا السبب هو الذي عطل مذكرة التفاهم، لأنه اعتقد أن رئيس ترامب كان وقتها في موقع ضعف، وبالتالي هو قدر أن ما دام ورقة هرمز بيدينا، ولذلك أول شيء عمله هو توقيف الآلية الملاحة رغم أنه التزم بها. يعتقد الحرس الثوري أن ورقة هرمز تتيح له الضغط أكثر على الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب الذي لا يتحمل مواجهة عسكرية طويلة واستنزاف للقدرات الاقتصادية وتأثير على الداخل الأمريكي، وبالتالي يستطيع أن ينتزع. لكن مفاجأة أن رئيس ترامب غير التكتيك الذي قام عليه، وبدل أن يركز فقط على الضربات العسكرية قام بضربات خنق اقتصادي حقيقي، وقام بحصار حقيقي للموانئ الإيرانية.
1: لكن على فكرة دكتور، هذه الحرب تثقل حتى كاهل الاقتصاد الأمريكي.
0: بالتأكيد يعني نحن نتحدث عنه، لكن من
1: بدأت هناك أصوات في الداخل الأمريكي
0: من يتحمل أكثر
1: تطالب بوقف هذه الحرب لأنها بدأت كذلك
0: أكيد مؤثرة وستؤثر وستتأثر
1: على الانتخابات
0: الأمريكية، لكن التأثير على الاقتصاد الأمريكي هو محدود بمقارنة باقتصاد الاقتصاد الأمريكي ليس محاصر، ليس مقطوع العلاقات المصرفية والدولية والتجارة كما النظام الإيراني. وبالتالي فإن الآن الحرس الثوري لا يريد أن يموت واقفا، يريد أن يفعل أي شيء من الآن قبل الانتخابات الأمريكية على الأقل في مضيق هرمز، لأن ما حصل هو بالضبط حاليا أن مضيق هرمز حرر جزئيا عبر الممر الجنوبي صحيح. وفي أوقات معينة صحيح أنه لم تعد نفس الكميات الصعبة، لكن هذا كان
1: وسفن معينة
0: سفن معينة في أوقات يعني معينة
2: تمر، لكن الكميات كبيرة تقريبا يعني 80%
0: هو
2: ما قبل الإغلاق يعني
0: وحتى الأرقام التي يذكرها يعني في أحيانا يظهر أنه مليار برميل، مليار برميل تعرف أن هذا إنتاج الخليج لخمسين يوما، إنتاج المنطقة كلها لخمسين يوما، وبالتالي هو يتحدث عن مليار برميل في مدة أشهر. نحن مراقبة بوصلة هذه صراع الإيرادات هو سعر برميل النفط. كل ما انخفض سعر برميل النفط كل ما نجحت سياسة وإدارة الرئيس ترامب في الضغط وخنق إيران اقتصاديا.
1: أستاذ ناصر، أعتقد بأنك تختلف تماما.
3: لا ليس تماما، انا لم استبعد، قلت لم اجزم بموقفي لا، ولكن انا اعتقد بان القرارات في ايران لا تتخذ بهذه الطريقة، القرارات لا تتخذ من قبل المتشددين في الشارع أو من قبل الحرس الثوري لوحده. هذه أعتقد يجعلنا أن نصل إلى نتائج خاطئة إذا نظرنا اتخاذ القرارات وصنع القرارات ومطبخ القرارات في إيران يتخذ قراراته بهذه الطريقة.
1: الحرس الثوري هو الذي خرب مسار الاتفاق على مذكرة التفاهم الأخيرة.
3: أنا أعتقد بأن هناك ستة أشخاص وهم خلاصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفيهم عباس عراقجي أيضا موجود وقائد الحرس الثوري موجود، يتخذون القرارات بهذا الخصوص. لذا القرارات دون أن تحصل على ضوء أخضر من مجتبى خامنئي بصفته القائد الأعلى للحرس الثوري وللجيش وللقوات المسلحة الإيرانية لا تتخذ القرارات بهذه الطريقة. أنا أعتبر دائما أقول النظام الإيراني لو اعتبرناه نظام ديكتاتوري هو نظام ديكتاتوري مؤسساتي، هذه هي التي تعطي هذا النظام الاستمرارية والديمومة. لماذا؟ مثلا قتل المرشد الأعلى ولكن النظام لا يزال موجود، قتل كافة قادة الحرس الثوري من الصف الأول والصف الثاني لا يزال النظام موجود، قتل كافة العلماء النوويين الإيرانيين بأكملهم تقريبا ولكن النظام موجود ولا يزال يفاوض بالورقة النووية حتى نوصل إلى نتيجة حقيقية ونستطيع أن نفهم كيف يفكر الإيراني. علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، طريقة اتخاذ القرارات
1: ولكن
3: في إيران.
1: هذا أخذناه بعين الاعتبار، أستاذ صالح يقول بأنه حتى مع أخذه بعين، إذا فهمتك صح أستاذ صالح، حتى إن كنا أخذناه بعين الاعتبار فهناك بعض كيف مش الأمور
2: المتشددين
1: يعني في أصوات تؤثر بعض الفلتات، يعني هذا اللي قصدته، يعني بعض الأمور اللي ممكن تطرح بطريقة
2: طيب أليس مذكرة التفاهم اتخذ قرارها من المجلس الأعلى للأمن القومي؟
1: كيف؟
2: مذكرة

0: تفاهم ألم تكن نتاج قرار المجلس الأعلى للأمن القومي ومباركة المرشد
1: صحيح.
0: كيف يوم بعدها وقائد الحرس الثوري وقادة الحرس هم أعضاء بمجلس الأمن القومي لكن بعد يوم
2: الإيرانيين
0: فهذا
2: اعتقدوا
0: يعني أنه
2: أستاذ صالح الإيرانيين اعتقدوا بأنهم استطاعوا أن يفرضوا على الولايات المتحدة وهم منتصرون في مذكرة التفاهم هذا الغرور جعلهم أن يتصرفوا بحرية كاملة في مضيق هرمز نتيجة لفهمهم الخاطئ لمذكرة التفاهم المذكرة التي كانت لصالحهم في واقع الأمر
1: مسعود نعم. ولكن هم يقولون بأنه بحسب تفكيرنا الصحيح نعم. نحن نحاول أن نرفع سقف حتى وإن كانت مذكرة تفاهم في صالحهم ولكن نحاول أن نطرح أو نستفيد أكثر مما يمكن أن يطرح أمريكيا من رفع العقوبات
2: المذكر البند الخامس من مذكرة التفاهم تقول المسار المتفق عليه
1: أي.
2: المسار المتفق عليه في مضيق هرمز عندما بدأ مسار آخر إيران وجدت هذه الذريعة كانت تظن من خلال ضرب السفن تجعل مسارها هو المسار الأصلي
1: فيما
0: برأيي
1: يعني حتى اليوم لو استمعنا إلى إيران رسمية هي تعتبر نفسها بأنها
2: منتصرة
1: أولا نعم. تعتبر بأنها لازالت تتحكم في مضيق هرمز حتى من خلال
2: اليوم
1: بس كدا. في الخوف والخوف هذا يؤثر على شركة التأمين كما تعلمون ولازالت كذلك لديها ورقة باب المندب ففيما يعني أعطوني مثلا أي مبرر لتتراجع إيران و تمكن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية من إلزام على الجلوس
3: يعني
1: على طاولة
3: التفاوض العقوبات الأمريكية والتحركات الأمريكية التي يحكى عنها الآن هدفها جعل كلفة الاستمرار أعلى من كلفة التنازل تتنازلون وتحصلون على امتيازات أو على مزايا ولا تتنازلون سيكون كلفة استمراركم في هذه السياسة مرتفعة جدا وبالتالي الذي يحكى الآن هو هناك بعض المؤشرات قد يكون لها دلالات أكثر من مضمونها بشكل عام مثلا الحديث عن وصول حاملات الطائرات الذي تفضلت به في مقدمتك في نهاية نوفمبر المؤشر الأساسي في هذا الأمر ليس فقط حامل الطائرات ثالثة توفر خيارات عسكرية للرئيس قابلة للتنفيذ فورا لكن التوقيت يعني أنه كائنا ما كانت نتائج الانتخابات النصفية نحن ذاهبون إلى الضغط عليكم عسكريا أو ربما الولايات المتحدة تنشر قدرات عسكرية كبيرة لكي لا تضطر لخوض الحرب
1: لا هناك كذلك 20,000 جندي
2: ثانيا تأييد لكلام الدكتور تأييد لكلام هذا البند وأنقله إليك بالضبط هذا يثبت بأن الرئيس الأمريكي هو في حل من نتائج الانتخابات داخل الولايات المتحدة
3: حتى معلومة أكثر
2: نعم.
3: تنتهي الانتخابات النصفية في الثالث من نوفمبر. ليستلم يعني المجلس الجديد أو الدورة البرلمانية الجديدة في أمريكا للثالث من يناير يعني الرئيس معه شهرين
2: بالضبط.
3: مستمر هذا بلا ما نفوت بحديث ما الذي يمكن أن يفعله لاحقا لكن تفضلت أيضا بأن أوراق الإيران الآن باب المندب وهناك أوراق أخرى منها المراهنة مثلا على نتائج الانتخابات الأمريكية هذان خطأان استراتيجيان إذا أقدمت إيران أو الحوثيين على تهديد باد بالمندب سيكون موقف هناك موقف أمريكي آخر
1: تسمح لي يا أستاذ سعيد نفس هذه القراءة استمعنا لها مع بداية هذه الحرب كيف ذلك؟ البعض قال لو تجرأت إيران وأغلقت مضيق هرمز وحاولت أن تلعب بمصالح التجارة الدولية فسيكون الرد الأمريكي ردا قاطعا وفي النهاية كنا أمام حصار الحصار وليس أمام رد أمريكي عسكري فالسؤال المطروح هنا ما الذي تختلف فيه هذه المرحلة عن سابقاتها لنكون أمام تحرك عسكري حقيقي بعد فاصل قصير أعود لتوضح حضرتك فكرتك ونستكمل هذا النقاش

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ومستمرة ربما. نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، عدنا من جديد لمحاولة فهم التحركات الأمريكية، وربما هناك قراءات مختلفة هنا حول هل سيكون هناك تحرك أمريكي أو مفاجأة إيرانية اعتبرها ضيف أو أسمها بسوء التقدير الإيراني الثاني في محاولة ربما لخلط بعض الأوراق. خلينا نذكر بمقالها ترامب، لأن تصريح ترامب الأخير كان تصريح حاد شوية لما تحدث عن أنه إما خطوة صائبة وتوقيع الاتفاق أو أنهم لن يبقوا طويلا. نستمع للرئيس الأمريكي.
1: And so they could be a nuisance, but we have that in control. When that happens, when that ends, which will be very soon, one way or the other it's going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, you know, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long.
0: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث كذلك تحدث عن أن كل الخيارات بشأن إيران متاحة أمام رئيس ترامب إذا لم تغير إيران مسارها.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad, and we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought to make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: هذه كانت التصريحات الأمريكية، في حين أن التصريحات الإيرانية في المقابل لازالت تعتبر بأن مضيق هرمز لازال في يدها، بأنها في موقف قوة. إيران هكذا تتحدث وهكذا تفكر، حتى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول بأن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تستوفي شروط تحفزنا لوجودنا على طاولة المفاوضات، وإلا فإننا لن نستغني عن مضيق هرمز. نستمع له.
3: المقترحات التي قدمتها واشنطن عبر وسطاء لن تغير من موقفنا، وعليهم أن يدركوا أن زمن المماطلة وفرض مطالب أحادية الجانب قد انتهى. موقفنا واضح وحازم، لن يفتح مضيق هرمز ما لم تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة تفاهم.

0: إسلام أباد.
1: الحقيقة لا أعلم ما مدى دقة وما يقوله الطرفان أولا، وثانيا هل هناك اعتقاد بأن البعض منتقد لتصرفات إيران لدرجة خلاته يطلع من إطار الموضوعية ربما، ولا يفكر بأن إيران ترى في نفسها طرفا قويا في هذه المرحلة، تمتلك هرمز، تمتلك العديد من الأيادي، وبطريقة قادرة على ضبط الموضوع. أستاذ سعيد،
2: يعني هي عمليا رد على المواقف الأمريكية. اليوم ناطق باسم الجيش الإيراني تحدث عن تعديل مدى الصواريخ الإيرانية، وفي ذلك رسالة لأن الأمريكيون الآن ابتعدوا قليلا عن المنطقة، بمعنى أخلوا بعض المواقع القريبة وباتوا في أماكن أبعد، وبالتالي هو يحاول القول أننا حتى يعني سنعدل من مدى الصواريخ. هذه رسالة أيضا للأمريكيين، كما الرسائل السياسية الأخرى التي تحاول الموازنة مع الضغوط الأمريكية أو الرسائل الأمريكية، والتي بالمناسبة الرئيس ترامب قد يوجه بعضها إلى الداخل الأمريكي. يعني الحديث عن ضرب إيران
1: قد تكون في إطار
2: له مردود انتخابي، يعني هذا الأمر ليس بالضرورة أن يكون موجه للإيران.
1: ولكن ما كان وجه ثيودور روزفلت حامل الطائرات في هذا التخطيط، ما كانوا حملوا 20 جندي مثلا، يعني حتى التحركات تطرح أسئلة.
2: الجزء الأول من المداخلة هي عملية. الآن الأدوات ما هي؟ هي مزيج من الضغوط الاقتصادية والضغوط العسكرية. إذا أردنا القول هي نظرية الدبلوماسية القسرية أو كوهيرسيف دبلوماسي، هيدي أحد علماء السياسة في أمريكا أطلقها في بداية السبعينات، التي تدمج بين التهديد والقوة والإقناع والمزايا التي يمكن أن تقدمها واشنطن. لذلك وظيفة حاملات الطائرات هي توفير خيارات للرئيس قابلة للتحقيق، ولكن في نفس الوقت هي تعطي جدية للنوايا الأمريكية بأننا ذاهبون إلى النهاية.
1: واجه أستاذ صالح.
3: لكن أنا فقط أريد أن أعود إلى مسألة القيادة. يعني القيادة في إيران الإيرانية. نحن لسنا في عهد علي خامنئي، الآن هناك تركيبة جديدة، هناك الحرس الثوري، وهناك لجنة تحدث عنها بزشكيان بالمناسبة أشار لها أستاذ مسعود، لجنة سداسية. يعني هذه اللجنة طبعا يغلب عليها الحرس الثوري وقادته، هم الذين يتخذون القرار، وهذا ما يعني
4: ولكن كيف هذه اللجنة، من هم الأعضاء بحيث الحرس الثوري هو يتخذ القرار فقط فيها؟
3: قائد الحرس أحمد وحيدي، وقائد القوى الصاروخية، و
4: قائد قوة صاروخية هو
3: نعم، ومحسن أعلنهم بزشكيان في المقابلة. يعني
4: طبعا أنا أتفق معك، حتى عباس عراقجي، أستاذ صالح أنت تعرف وأحسن مني تعرف بهذه الأمور، بأن عباس عراقجي هو أيضا حرس الثوري.
3: صحيح،
4: رئيس البرلمان هو أيضا الحرس الثوري. لو أردنا أن نفرز في إيران من هو حرس ثوري من هو ليس حرس ثوري، سوف نصل إلى نتيجة لا توصلنا إلى المكان المطلوب.
3: أنا أقصد أنه ليس هناك شخص واحد يتخذ القرار يقول حرب سلم كما كان خامنئي، يعني بمثابة العمود لكل هذه مجتبى. لا أحد يعلم ما مدى تأثيره.
4: هو بالنهاية هو يعطي
3: بالتأكيد له، ولكن من يتخذ هذه القرارات؟ لو لم يكن هذا، يعني لما تجرأ الحرس الثوري مثلا لو كان في عهد خامنئي وإيران أبرمت اتفاق في أيام روحاني، هل يستطيع الحرس الثوري أن يعرقل هذا؟ لا. الآن الوضع مختلف. أيضا من الطرف الآخر، من الناحية الأمريكية، ما هي الأهداف الأمريكية داخل إيران؟ هذه أيضا تطيل أمد الحرب والمواجهة. يعني النموذج الفنزويلي الذي كان يتحدث عنه ترامب بصراحة لم يتحقق، لأنه طبيعة النظام في إيران، طبيعة البلد، طبيعة الصراع تختلف. إسرائيل هي الجهة التي كانت تدفع بقوة باتجاه تغيير النظام، لكن أيضا ارتكبت أخطاء استراتيجية باغتيال القادة والتعويل على جهة واحدة من المعارضة تحمل أفكار عنصرية. لو نجح مشروعها كان سيحدث حربا أهلية داخل إيران. عدم وجود رؤية واضحة، عدم وجود سيناريو، هو الذي برأيي يؤجل ما تذهب إليه الولايات المتحدة من تغيير الوضع في داخل إيران، فتستمر في هذا الحصار إلى أن يضعف النظام وإلى أن يتبلور البديل.

0: وأمريكا لا تزال لم تشرك يعني الشعب الإيراني. وترامب أرسل رسائل خاطئة كثيرة للإيرانيين في حين الذي كان يقول لهم أخرجوا، يخرج ثاني يوم ويقول نحن نقترب اتفاق مع النظام. ولذلك يتساءل الكثير انه لماذا يخرج الايراني، كيف يخرج الايرانيون وهم بهذا الوضع الاقتصادي،
1: كيف يثقون بالرئيس الامريكي،
0: وكانت القنابل تسقط في كل مكان.
1: نختزل الافكار، بمعنى من اليوم او من 48 ساعه الفائته التي بدات فيها هذه التطورات وهذه التصريحات وصولا الى 3 نوفمبر موعد الانتخابات الامريكي، سنكون إن وددنا طرح سيناريو قد يكون الأقرب بربطه مع كل هذه التطورات سواء العسكرية أو الخطابية، سنكون أمام ماذا؟ فترة هدنة، ضغط من هنا وهناك باستخدام بعض البروباغندا الأمريكية من جهة وبروباغندا إيرانية من جهة أخرى، أو الأقرب هو تحرك؟
2: بداية أعتقد أن الموقف الأمريكي ينطلق من أن الوضع القائم هو مثالي وسيسعى للحفاظ عليه، ومن جانب آخر سوف يسعى إلى التحوط من أي تحرك إيراني أو أي موقف إيراني أو أي ضربة استباقية سواء في هرمز أو في أي موقع آخر، وبالتالي يريد الرئيس ترامب الحفاظ على هذه الاستمرار، هذه الحالة الموجودة، حصار على إيران. لكن بالتأكيد الرئيس ترامب هو يعني شخص كثير الكلام، وهو دائما في كأنه في حملة انتخابية، تصريحاته دائما يتحدث للشعبوي، فما بالك وهو الآن فعلا دخل في حملة انتخابية فعلا، يقيم كل يوم حملات انتخابية لصالح الجمهوريين، لديه 22 تجمع انتخابي من الآن حتى الانتخابات. لكن عودة إلى صلب النظام الإيراني أو فكرة قاعدة القوة، مركز القوة في النظام هو الحرس الثوري. الحرس الثوري استفاد من الحرب، مناخ الحرب ومناخ الصراع عزز من سلطة الحرس الثوري وأضعف كل القوة الموجودة في بنية النظام الإيراني التي تشكلت عبر سنوات طويلة. وحتى مجتبى خامنئي، عندما سألت الأخ عن مجتبى خامنئي، هو خلاصة الحرس. لولا الحرس الثوري لما كان مجتبى خامنئي يستطيع أن يصل، بمعنى أنه في الأوقات العادية في العام الماضي نتذكر، وفي الضربة العسكرية الأولى عندما ضربت إيران في فوردلو، قام المرشد السابق علي خامنئي بإصدار تسمية شخصيات لخلافته أو إدارة الأمور، لم يكن بينها مجتبى خامنئي.
1: صحيح.
2: وبالتالي مجتبى خامنئي ولم يكن في حالات الطبيعية، لو مات علي خامنئي موتة طبيعية لم يكن ليصل، لكن الحرس الثوري لنتيجة لمناخ الحرب والظروف الاستثنائية والذي فرض عليه، ولذلك الحرس الثوري استفاد ومن مناخ الحرب وتعزز قوته حتى على حساب الرئاسة.
1: أعتقد دكتور من مصلحته استمرار هذه الحرب،
2: مناخ الحرس الثوري مناخ، لكن مناخ الآن الصراع. بدأ يدفع ثمن. لاحظي أن النظام الإيراني منذ 79 عندما تشكل النظام الإيراني لم يكن فقط من رجال الدين، كان حزب تودة الشيوعي،
1: صحيح.
2: كان مجاهد خلق الليبراليين،
1: صحيح.
2: كان تجار البازار الليبراليين،
1: صحيح.
2: وكان رجال الدين وكل المجموعات الموجودة. لكن الحرب العراقية الإيرانية مكنت التيار المتشدد من إزاحة أو إضعاف كل القوى الأخرى،
1: صحيح.
2: مجاهدي خلق، حزب تودة، حزب تودة كانوا شركاء في الدولة. تذكري أن أول رئيس لإيران أبو الحسن بني صدر منتخب لم يكن من رجال الدين، مهدي بازرقان أول رئيس وزراء الإيران
1: على التوقع. فكرة في هذا الإطار قيل بأنه من بين الأمور التي تحكى ممن كانوا يحضرون الاجتماعات مثلا في الداخل الإيراني، وكتب أنا طلعت عليه في تقرير مؤخرا، قال أنه في الحرب العراقية الإيرانية حتى وإن كان صدام هو الذي بدأ بهذه الحرب، ولكن إيران هي التي دفعت باستمرارها 8 سنوات،
2: وقيل
1: بأنه الهدف
0: قال الحرب كانت نعمة بالنسبة
1: وكان الهدف هو يعني استبعاد كل الأطراف الخارجة عن دائرة العقيدة والنظام الإيراني.
2: العملية الإيرانية إيران رفضت كل العروض حتى 88، هذا القبول له أسباب أخرى نتيجة الحصار.
1: ولكن
2: لماذا وافق الخميني وقال تجرعت كأس السوق؟ لأن أسعار البترول وقتها كل الدول اقتنعت أنه ما دام البترول الإيراني يغذي الخزينة الإيرانية فتستمر الحرب، وبالتالي من هنا ظهر مسألة تخفيض أسعار البترول.
1: أنا لفتتني فكرة فيما طرحت حضرتك بأن الحرس الثوري قد يكون أو تكون مصلحته استمرار هذا الصراع،
2: لكنه بدأ الآن يتلقى خسائر اقتصادية.
1: نتفق ولا نختلف
3: الحرس الثوري هو جهاز عسكري، جهاز أمني، وجهاز اقتصادي. أكبر مقاول في إيران هو

0: الحرس الثوري بلا شك، هذا لا يوجد شك عليه، ولكن أنا لست من الذين يجعلون مجتبى خامنئي خلف الحرس الثوري. لماذا؟ في سنة عندما انتخابات 2009 الرئاسية
1: موسوي،
0: عندما موسوي كان على أبواب الانتصار، حينها كان حسين طائب اللي الآن يقود البسيج هو كان قائد البسيج حينها، تم تحويله إلى رئيس استخبارات الحرس الثوري وهو رفيق مجتبى خامنئي. سمعنا الأصوات في الشارع الإيراني، الاحتجاجات، مجتبى بميري رهبر إيران بيني، مجتبى تموت ولا ترى المرشدية. التخطيط لكي يصبح مجتبى خامنئي مرشدا
2: هو اللي ساعده في الموضوع،
3: وكثير مسؤولين سابقين تحدثوا عن
0: كان التحضير يتم على قدم وساق. وخلال هذه الفترة يعني من 2009 إلى مقتل والده لعب دور أساسي في تركيب القيادات التي صعدت في الحرس الثوري ولعبت دورا قياديا في الحرس الثوري. لذا أعتقد الآن أنا مع النظرية الأمريكية
2: متوسع أكثر في فكرة
0: أريد
2: الدكتور.
0: لأنه بالنسبة للأستاذ صالح
2: أنا
0: صالح أقدر أختلف معه.
2: لا حتى البقية
0: أنا أعتقد بأن القيادة الإيرانية وبالنسبة لمجتبى خامنئي أنا مع النظرية الأمريكية التي تقول مجتبى موجود وهو يدير الحكم.
2: طيب
0: أنا مع الحكم الأمريكي، مع القرار الأمريكي والاستخبارات الأمريكية بهذا الخطوط.
2: هذا الموضوع خصصنا لا أكثر من حلقة حتى لن نتوسع.
0: لا لأنه صار في النقاش قصدي.
2: أكيد أنا أريد أن أختم بالنقطة اللي طرحها الدكتور صالح فيما يتعلق باستفادة الحرس الثوري من استكمال هذا الصراع، وأنه بدأ في الفترة الأخيرة يتلقى بعض يعني بدأ يخسر. أود أن أسأل ما هو الحد؟ خليني نبدأ بكم بعد سأعود لك أستاذ.
3: نقطة مهمة
2: ما هو الحد الذي إن بدأ يراه الحرس الثوري فهو سيدفع للجلوس على طاولة؟
3: لذلك أنا بداية الحوار لم أستبعد أن يقوم الحرس الثوري بالتصعيد لأنه يعيش على الحرب لا يعيش على الاستقرار. هذه أولا. ثانيا الشروط الأمريكية المطروحة لا تريد دور للحرس الثوري في مستقبل إيران حتى لو أبرم أي اتفاق. حتى هناك حديث أنه في المفاوضات السرية بين إيران وأمريكا طالب أحمد وحيد قائد الحرس الثوري أن يتم شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كشرط ويدرج كبنت في المفاوضات، لأن الحرس الثوري كما تفضل الأستاذ مسعود أصبح استحوذ على اقتصاد إيران على كل المؤسسات، فبإزالته وبتصنيفه منظمة إرهابية سيفقد كل هذه الامتيازات.
2: ما الخسارة الكبيرة التي انطلقها الحرس الثوري فهو سيدفع بالكل الجلوس على طاولة المفاوضات؟
3: إذا ما تم استثناؤه وإعطاؤه هذه الامتيازات خاصة تلك التي كانت مذكرة التفاهم التي أضعها ويبدو أنها لم تشمل بند شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، من الممكن أن نذهب إلى نوع من التفاهم المؤقت وليس اتفاق شامل. لا أعتقد أن هذا اتفاق شامل.
4: أنا سأختصر، أعتقد أن أحدى أهم نقاط قوة النظام الإيراني هي عدم وجود بديل له. يعني عندما يعني يكون هناك نوعا من العصف الفكري، ما هو مستقبل إيران وما الذي يجب فعله وما إلى هنا،
2: نقطة بالغة الأهمية، ليس هناك بديل حقيقي حتى
4: حقيقي
2: على طاولات
3: سياسة المهادنة من عقود مع النظام الإيراني.
2: أنا في ذلك
4: أنا أسمع في كثير من الثينك تانك في واشنطن حديث من هذا الأمر وما إلى هنالك. طبعا انهيار الأوضاع على شاكلة الأوضاع التي انهارت فيها أنظمة ديكتاتورية لا تريده، خاصة هذه الإدارة، لأن إدارة ترامب لا تريد حروبا أبدية ولا تريد التورط، وفي حال حصل الانهيار ستصبح مسؤوليتها ضبط ما يمكن أن ينتج. ودول الجوار أيضا حذرت، تركيا، دول الخليج، باكستان غيرها لا يريدون أن يصل هذا الأمر. طبعا هنا لا أقول أن هذا الأمر قابل للتحقيق بسرعة أو يعني هذا الأمر أيضا ربما يستوجب، لكن حتى على مستوى الدفع باتجاه التغيير قد يكون تغييرا تدريجيا. لذلك تحدثت في البداية عن تغيير السلوك مع بقاء ما يمكن بقاءه.
2: على فكرة فتحتم أكثر من نقطة قادرين أنه نطرحها في ساعة حوار في

الأيام القادمة. أول شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به من قراءات، نختلف ولكن نطرح مجموعة من الأفكار التي قد تدفعنا للتفكير أكثر. نعود لنلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هذه الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
11: Intense work was extremely dangerous.
10: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
11: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
10: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
11: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
10: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
11: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
12: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
13: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بيزنس.
14: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
15: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
16: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس

على شاشة العربية. بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى العالم الليلة من العربية في الرياض. أنا ميسون الواهد أحييكم. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، ودائما البداية بالعناوين.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية. كونوا حيثما تقدم.
0: الإعلامي يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة السيادة على كامل اليمن من الميليشيات.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير.
0: والقوات المسلحة اليمنية تعلن بدء تنفيذ معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة. مع توقف صادرات النفط، الحصار الاقتصادي يخنق إيران، تضخم يقترب من 90% والعملة تهبط لقاع جديد.
3: لا مجال للقبول أو للتسامح مع أي إجراءات أحادية.
0: مصر ترسم خطا أحمر على ضفاف النيل عنوانه لا قبول ولا تسامح مع أي إجراءات أحادية. كالينغراد تشعل جبهة جديدة بين روسيا والغرب، وموسكو تحذر من رد عسكري يتجاوز الأسلحة التقليدية.
4: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، أبرزها: على وقع الضغوط الأمريكية والحصار البحري، وزير النفط الإيراني يستقيل، بينما عرقجي يقول لواشنطن أن الحرب والضغوط لن تجدي نفعا. نناقش أيضا طهران وحلفاؤها يعتبرون أن الأمريكيين خرجوا بسبب ما وصفوها ببطولات المقاومة، بينما المخاوف تتعمق من زيادة النفوذ الإيراني في العراق بعد الانسحاب الأمريكي.
5: وفي خارج الصندوق الليلة، العليمي يعلن بدء ساعة الصفر ضد ميليشيا الحوثيين لاستعادة مؤسسات الدولة وكامل أراضيها. فهل نحن أمام مرحلة جديدة في اليمن؟ خارج الصندوق يطرح السؤال. مصير مجهول للعمود في غزة بعد محاولة إسرائيلية لاغتياله. نسأل قياديا في حماس عن سياسة الاغتيالات وتهديد قادة الحركة في الخارج. كونوا معنا.

0: أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في كلمة له بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن من قبضة الميليشيات. نستمع إليه.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
0: رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني شدد على التمسك بهدف بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء انقلاب الميليشيات. وأكد الزنداني أنه يجري التعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. في الاستوديو ينضم إلي الآن في العالم الليلة فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أستاذ فيصل أهلا بك معنا. هل إعلان الرئيس العليمي اليوم فعليا يعني انتهاء مرحلة التهدئة والانتقال إلى حرب مفتوحة وشاملة لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية؟
2: مساء الخير عليكم المشاهدين الكرام. هو في الواقع هذا الإعلان يدشن مرحلة جديدة بعد أن قامت ميليشيا الحوثي من خلال التصرفات على الأرض إن شئت الإجهاز على كل عملية سلمية من خلال قيامه باستهداف المدن الآمنة وخرق الهدنة عمليا التي كانت من عام 2022، وهي من ناحية عملية استجابة لطلبات المواطنين بعد أن قام الحوثي بمهاجمة كل المناطق. هذا الخطاب حقيقة هو إن شئت عملية متكاملة من الناحية العسكرية، من الناحية السياسية، أيضا من ناحية
0: طب ما الذي تغير أستاذ مجيدي سياسيا وعسكريا حتى تم اتخاذ القرار اليوم والإعلان عنه؟
2: الحقيقة لناحية الجانب السياسي هناك لملمة لأطراف الشرعية، هناك توحيد القرار السياسي الأمني. الجانب العسكري أيضا هناك غرفة مشتركة لكل القوات اليمنية، ولناحية أيضا استجابة لطلبات الناس على الأرض. الحوثي هاجم مدنا عدة، اقتحم حقيقة قرى، لم حقيقة أجبر الدولة على القيام بهذا الأمر. كان هناك كما تعلمين نوع من التهدئة، نوع من التفاهم، محاولة القوات المسلحة للاستجابة للردع للصد، لكن الحقيقة ما يحدث هو الذي أجبر القوات المسلحة لاتخاذ هذا القرار.
0: استاذ فيصل لنكن صريحين،
2: جهاز يعني الآن وصلت أيضا مسألة الطائرات المسيرة وأسلحة نوعية يمكن من خلالها أيضا تم الإعداد لهذه المسألة.
0: لنكن صريحين، إلى أي حد هناك تأكيد؟ لأن المواطن اليمني يريد أن يعرف لأنه خاصة أستاذ العليمي قال بأنه نحن نصحح أخطاء الماضي. هل هذه المرة حقيقة قرار لا عودة عنه؟
2: هذا قرار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهو يرأس أعلى سلطة في البلد، اتخذ بعد اجتماعات مع مجلس الدفاع الوطني وتشاور مع الحلفاء ومع الداعمين، خصوصا وأن العالم أدرك حقيقة أن هذه الميليشيا ميليشيا إرهابية لم تعد القضية فقط داخل الوطن اليمني وإنما انتقلت إلى الإقليم، انتقلت إلى العالم. العالم لم يعد يصدق ما كان يحدث في الغرفة المطلقة بأن ميليشيا الحوثي هي عبارة عن منظمة كانت تعاني مظلومية، وبالتالي هذا القرار يا سيدتي أتى بعد دراسة كل هذه الإجراءات إن شئت سواء الداخلية أو التواصلات الخارجية مع الحلفاء
0: والإقليم. إلى أي حد هناك ثقة بترتيب التحالفات الداخلية في اليمن وتوحيد القرار اللي حضرتك الآن تحدثت عنه؟
2: أنا أعتقد أن الأمر الآن سيكشف في الميدان من خلال التحركات في الميدان ومن خلال حزمة القرارات التي اتخذ في هذا الإعلان. القرار لم يتحدث فقط عن إجراءات عسكرية، ركزي معي على هذه النقطة، تحدث أيضا عن تنمية، عن محاولة فرض وجود الدولة في كل مدينة يدخلها الجيش. نحن لا نتحدث عن عمليات انتقامية، نحن نتحدث عن استرداد أرض. الرئيس قال بذاته بأننا سنسترد دولة، وأيضا أرسل رسالة للناس بأن المرتبات ستصبح

0: يصرف ليس فقط من الآن ولكن بأثر رجعي. هذه الأمور تهم المواطن اليمني، وهي التي لعب عليها الحوثي بالمناسبة في 2014 ثم قطع هذه المرتبات طوال هذه السنوات. الدولة الآن تعطي للمواطن رسالة بأن مصلحتك مقدمة على كل شيء، وهذا الخطاب هو الذي يريده المواطن. لماذا؟ لأن الحوثي مارس كل أنواع الإرهاب، يعني قام باختطاف النساء، نهب المؤسسات، قطع الرواتب، فرض قبضة أمنية شديدة على الناس، حولهم إلى رهائن. وبالتالي مثل هذا الخطاب أنا أعتقد سيعطي رسالة لليمنيين للتفاعل معه بشكل كبير، خصوصا وأن هناك الآن طبعا حديث عن تحركات في مدينة محافظة البيضاء وأيضا الجوف ومأرب. هناك إعادة
1: سؤال أخير بإيجاز ما يهمنا أيضا الوضع الإنساني. نحن نعلم بأنه بالحروب الكلفة الكبيرة يدفعها المواطن اليمني، ما الكلفة الإنسانية المتوقعة إذا فتحت هذه الحرب؟ يعني خاصة حضرتك وكيل وزارة العدل، يعني هذا الأمر بهمكم جدا، يعني العدل والإنسانية. هل توجد خطة واضحة مثلا لحماية المدنيين وتأمين المناطق التي ستستعاد؟
0: أنا أشكرك على هذا السؤال. حقيقة التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي ربما كلف ما يقارب 200 ألف مواطن نزحوا داخليا وخارجيا منازلهم وحياتهم، وأيضا دراسة الأطفال، وحرمهم من كثير من الأشياء من المياه وغير ذلك. وبالتالي لكل للأسف الشديد للحروب أكيد كلفتها، لكن يمكن أن نقول بأن هناك خطة بالفعل متكاملة إغاثية وإنسانية الرئيس كلف بها من خلال هذا القرار للحكومة، والحكومة بالفعل قامت بإعداد هذه الخطة. ولا شك أن عمليات الجانب العسكري سيرافقها جوانب سياسية وعسكرية وتنموية وتطبيع الحياة.
1: شكرا لك فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية على المشاركة معنا في العالم الليلة.
0: شكرا لك.
1: بيان القوات المسلحة اليمنية، وسنتحدث عنه خاصة ما قاله المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي، الذي أعلن بدء تنفيذ معركة التحرير الهادفة إلى استعادة كافة مؤسسات وأراضي الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. نتابع.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: نزيلي ثمن جهود تحالف دعم الشرعية، داعيا في الوقت ذاته أبناء الشعب إلى الالتفاف حول القوات المسلحة في هذه المعركة المصيرية.
2: تثمن قواتنا المسلحة اليمنية المواقف الأخوية والراسخة لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية التي تخدم مصالح بلادنا وشعبنا. أيها الشعب اليمني الأبي، إن أبطالكم في القوات المسلحة وكل من يقاتل من أجل الوطن يتقدمون بثبات وعزيمة وإرادة قتالية لا تلين نحو معاقل الإرهاب الحوثي المتمرد، وعيونهم على النصر المبين. فالتفوا حول قواتكم المسلحة وكونوا لها السند والعون في هذه اللحظات التاريخية الفارقة من تاريخ اليمن.
1: من القاهرة ينضم إلينا الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري دكتور علي الذهب. دكتور ذهب أهلا بكم معنا. من خلال ما تتابعونه على الأرض من تطورات ميدانية وبعد إعلان الرئيس العليمي هذه المعركة أو العملية العسكرية، هل نحن سنكون أمام عملية محدودة لاستعادة مناطق استراتيجية أم نحن أمام حرب مفتوحة لاستعادة السيادة اليمنية؟
3: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. كلا السيناريوهين يعني قد يكونان حاضرا، وإن تقدم أحدهما على الآخر أتصور أنه قد يكون هناك تركيز على استعادة جزء من الجغرافيا ومشاغلة في مناطق ذات أهمية استراتيجية.
1: عن أي جزء استعادته استاذ علي؟ هل يمكن أن

0: تعطينا أسماء المناطق التي يجب العمل على استعادتها؟
1: أول شيء هو وقف الانهيار الحاصل في صفوف المقاتلين المدنيين إلى جانب القوى الشعبية القوى المسلحة في تعز، وحرمان الحوثي من تحقيق أي اختراق يصل به إلى الداخل وإلى مركز المدينة، وهو بدون شك لن يصل، ولكن سيضيق الخناق أكثر ويرفع من كلفة المواجهة، وأيضا يعني يلقي هذا الشيء بظلاله على المدنيين على وجه الخصوص، ولكن من جانب آخر هو سيخلق هذا الجو مزيد من الصمود. التعز هي في المرتبة الأولى،
0: نعم،
1: ولكن أيضا هناك جزء من الساحل الغربي الذي بات يهدد الأمن الداخلي والأمن الإقليمي والأمن الدولي، وهي منطقة باب المندب أو المنطقة الممتدة من شمال المخا إلى شرقي المضيق.
0: طب برأيك الساحل الغربي استاذ علي، بدنا نحاول نفهم معك يعني الطبيعة الجغرافية وأهميتها الاستراتيجية بهذه المعركة. تتحدث يعني نفهم من حديثك الساحل الغربي وباب المندب ستكون الأولوية لها، هل هي ستكون برأيك العامل الحاسم في هذه المواجهة وبالتالي يتم التوجه إلى جبهات أخرى؟
1: وجهة نظري نعم، ولو لم يكن لها يعني أي أهمية لما دفع الحوثي أثمان باهظة في هذا الاتجاه، ومن ورائه الحرس الثوري ومن ورائه إيران وأيضا قوى دولية تقف على الضد مع الولايات المتحدة، ودعمت الحوثي بشكل أو بآخر لوجستيا واتصاليا ومخابراتيا وبالأسلحة وبالدعم الأشكال الدعم المختلفة. المعركة التي حدثت في المخا منحت الحوثيين مزيدا من أورقة أخرى للتنفس،
0: نعم،
1: وألغى بموجبها كافة الوسطاء الإقليمية للحصول على الأسلحة ولتمركز إيران في المنطقة أو خصوم يعني الإقليم وأيضا خصوم الولايات المتحدة،
0: نعم.
1: ونحن هنا لا أستدعي الولايات المتحدة، ولكن نقول أنه هي دولة صديقة ولا تعترف بالحكومة اليمنية، والمسؤولية الأمنية في هذا المكان الحساس أو في هذا المكان الحساس يتهم المصلحة الدولية كلها. الموانئ هي الرئة التي يتنفس منها الحوثي،
0: نعم،
1: حيث يحصل الأسلحة والذخائر والمقاتلين والعوائد الجمركية والضريبية والمينائية. السيطرة على هذا الساحل،
0: شكرا لك دكتور،
1: سيحد من نشاطه وقوته.
0: شكرا لك دكتور علي الذهب، ولكن سأنتقل مباشرة إلى بيان قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي يقول بأن عمليات التحالف مستمرة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة اليمنية في كافة المسارات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. أيضا صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. أيضا أوضح اللواء المالكي أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من اعتداءات إرهابية مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني الشقيق من حصار داخلي وتهجير المواطنين قسريا من مدنهم وقراهم وتجويعهم ونهب وتقاسم مواردهم وتسخيرها لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي والإساءة لشيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني بكل شرائحه وترويع النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها الإجرامي. ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. اللواء المالكي أضاف أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومدينة رسوله الكريم المدينة المنورة والاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة مثل الرياض أبها وسفن المملكة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع

0: الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية الإرهابية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. اللواء المالكي أكد أيضا على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيا ووقف انتهاكاتها الجسيمة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحرمين الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أرضها، كما تؤكد استمرار وقوفها مع اليمن وشعبه الشقيق حتى استعادة الدولة لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد هو تقويض للأمن الإقليمي والدولي وتهديد لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساس بالأمن الإقليمي الدولي والمصالح الوطنية لكافة الدول. إذن مشاهدينا، هذا هو بيان قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي يؤكد وقوف المملكة العربية السعودية وأيضا التحالف إلى جانب الشقيق اليمن من أجل استعادة أرضها وسيادتها، وبالتالي أيضا من أجل دحر الميليشيات الحوثية لما قامت به من انتهاكات داخل الأراضي اليمنية تجاه المدنيين، وبالتالي أيضا استهداف المملكة العربية السعودية بعدد من المناطق وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة. أستاذ فيصل أصبح معي الآن هنا في الاستوديو، أهلا بك معنا أستاذ فيصل. أهمية هذا البيان، ماذا يمكن أن نفهم منه، أبرز النقاط التي تطرق لها؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر البيان قبل دقائق، ولكن صحيح. هناك مجموعة من النقاط المهمة حقيقة الأمر. أولها وأهمها هو وقوف المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف العربي دعم الشرعية لدعم القوات المسلحة اليمنية، وقبل ذلك دعم الحكومة الشرعية اليمنية. فنتحدث عن الدعم الدبلوماسي ونتحدث عن الدعم العسكري في العمليات. الثانية وهي رسالة ردع واضحة وصحيحة وصريحة فيما يخص الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وخصوصا الاعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة. فلذلك هناك رسالة،
0: فخطوا كل الخطوط الحمر.
1: لا يوجد لديهم للأسف خطوط حمر، لا دينية ولا عرفية ولا قبائلية، بما أن الشعب اليمني قبلي، ولا دولية. فلذلك هي ميليشيا إرهابية مارقة تحاول قصار جهدها إحداث الضرر والزعزعة وزراعة الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك أيضا الرسالة الثانية هي حق المملكة في الدفاع عن أراضيها، وحق المملكة في حماية مواطنيها والأعيان المدنية والحرمين
0: الشريفين. ماذا نفهم من هذه النقطة؟
1: هي رسالة ردع بأن المملكة العربية السعودية لن تتوانى عن استخدام قدراتها العسكرية لتحييد أي مخاطر تمس حدودها، تمس سيادتها، تمس مجتمعها، وتمس قبل ذلك المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أي أنها رسالة واضحة وصريحة للحوثيين بأن المملكة جاهزة للتعامل ولن تتوانى. سبق وأعلنت المملكة العربية السعودية ذلك، والآن في هذا البيان هو واضح وصريح، لأنه يوجد رسالة لدعم القوات المسلحة اليمنية ودعم الشرعية اليمنية في عملياتها، ويوجد أيضا رسالة ردع واضحة وصريحة. فلذلك الساعات القادمة قد يكون هناك،
0: عندما نتحدث المساعدة بعملياتها، ماذا يمكن أن تكون طبيعة هذه المساعدة أستاذ فيصل؟
1: الدعم العملياتي قد يكون دعم بالإمداد، دعم بالمعلومات والاستخبارات، دعم في بعض الاستهدافات، دعم في حاجة إذ محتاجة القوات المسلحة اليمنية إلى تدريب أو إعادة تنظيم القوات، سيقوم التحالف العربي لدعم الشرعية بدعم القوات المسلحة اليمنية. ونحن لا ننسى أن الآن نتحدث عن توحيد القيادة في القوات المسلحة اليمنية، سواء نتحدث عن القوات المسلحة، أتحدث عن القوات التي تعمل القوات المسلحة، وأتحدث عن القبائل. هناك غرفة عمليات مشتركة تدير كل هذه العمليات. فلذلك
0: حتى اليوم بالبيضاء يعني كان هناك تحرك أيضا.
1: نعم،
0: مدني
1: في
0: وقبائل
1: في البيضاء تعتبر هي قلب اليمن.
0: صحيح.
1: النابض، لأنها تحيط فيها سبع محافظات إضافة إلى محافظة العاصمة، نتحدث عن ثمانية. فلذلك عمليات البيضاء هي مهمة جدا لقطع خطوط الإمداد، وبالأخص التي تأتي من الجنوب الغربي لمأرب، محافظة مأرب آسف، إلى جبهة الضالع وجبهة تعز. فلذلك هي مهمة جدا. نشاهد العمليات، طبعا ما زالت العمليات كر وفر بينهم، ما زالت الضبابية على خطوط التماس المتواجدة في بين الطرفين، ولكن الواضح أن القوات

0: القوات المسلحة اليمنية مصممة وعازمة على إنهاء هذا التمرد وهذا الانقلاب الميليشياوي الإرهابي.
1: نحن نتحدث عن عملية عسكرية مفتوحة لاستئصال الميليشيات الحوثية، أم نحن نتحدث عن عمليات محدودة من الممكن إذا عاد إلى صوابه الحوثي والميليشيات الحوثية من الممكن أن تتغير الأمور؟
0: ميسون، الحديث الآن عن عمليات مستمرة، عمليات متواصلة، ليست عملية تكتيكية محدودة في موقع ما أو استهداف في صنعاء أو في صعدة قد ينهي هذه العمليات وتوقف العمليات، ولكن الهدف كما ذكره فخامة الرئيس اليمني وكما ذكره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن الهدف هو استعادة سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اليمنية، استعادة المؤسسات الحكومية للحكومة اليمنية، فلذلك هذا هو الهدف. ولكن الخطوات القادمة ستوضح طبيعة التحركات، ولكن المتوقع أنه قد يكون خلال الساعات القادمة أو خلال 48 ساعة القادمة قد يكون هناك في تحرك على مجموعة من الجبهات وليس على جبهة واحدة.
1: أستاذ فيصل، رح تبقى معي لأنه نريد منك أيضا أن توضح لنا خاصة عسكريا كيف يمكن أن تكون الاستراتيجية بعد إعلان هذه الحرب المفتوحة، ولكن اسمح لي أن أعود وأذكر ببيان القوات المشتركة للتحالف حتى أيضا نتوقف عند أبرز النقاط اللي تم التطرق لها. يتحدث بيان قيادة القوات المشتركة للتحالف بأن عمليات التحالف هي مستمرة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة اليمنية في كافة المسارات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. أيضا صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن تركي المالكي عن استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. أوضح اللواء المالكي أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من اعتداءات إرهابية مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني الشقيق من حصار داخلي وتهجير المواطنين قسريا من مدنهم وقراهم بالإضافة إلى تجويعهم ونهب وتقاسم مواردهم وتسخيرها لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والإساءة لشيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني بكل شرائحه وترويع النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها الإجرامي، ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. أضاف اللواء الركن المالكي أن اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومدينة رسوله الكريم المدينة المنورة والاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة الرياض وأبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، وكذلك محاولة استهداف سفن المملكة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية الإرهابية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل للمملكة بالدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيات ووقف انتهاكاتها الجسيمة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحرمين الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أراضيها، كما أيضا تؤكد استمرار وقوفها مع اليمن وشعبه الشقيق حتى استعادة الدولة لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد هو تقويض للأمن الإقليمي والدولي وتهديد لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساس بالأمن الإقليمي الدولي والمصالح الوطنية لكافة الدول. أستاذ فيصل، هناك تركيز على موضوع الملاحة الدولية، باب المندب، البحر الأحمر، إلى أي حد أيضا هذه البقعة الجغرافية ستكون الأولوية من أجل حمايتها واستعادتها من الميليشيات الحوثية؟
0: نعم، البيان ذكر نقاط مهمة إذا سمحتي لي بعد أن ذكر أن الدفاع عن سيادة المملكة وهذا شيء ضمن الأنظمة الدولية، المملكة العربية السعودية تتبع الأنظمة الدولية وأنظمة الأمم المتحدة، الدفاع عن سيادتها وعن المقدسات وعن المجتمع وعن سكان هذا البلد.

0: أضاف البيان أنه الوقوف مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني حتى استعادة الدولة، أي أنه دعم لا محدود المملكة وهي القائد للتحالف العربي دعم الشرعية، ستواصل جهودها لدعم الحكومة اليمنية حتى استعادة الأراضي، حتى استعادة مؤسسات الدولة، وأيضا حتى إنهاء هذا التهديد، لأن هذا التهديد لا ينعكس على اليمن، وهذه نقطة مهمة جدا، بل ينعكس على خطوط التجارة الدولية وخطوط الملاحة، ينعكس على حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وينعكس على التجارة العالمية بشكل كامل. ونحن لا ننسى أن الحرس الثوري الإيراني في يوم من الأيام، أحد النواب في مجلس النواب الإيراني، كان واضحا وصريحا في تهديداته بأن سيتم توسيع الجغرافي لعمليات الحرس الثوري الإيراني. وعندما نتحدث توزيع الأحدث التحركات التي حدثت في توسيع النطاق الجغرافي للحرب الإيرانية الأمريكية، هي باب المندب وسيطرة أحد وكلائه على هذه المنطقة أو تواجده في هذه المنطقة وهي جنوب البحر الأحمر. لذلك من المتوقع عندما يعزز سيطرته على باب المندب سيقوم بقطع الممر كاملة، حتى وأن اجتمعوا في 13 من سبتمبر الماضي في مسقط، حسب ما ذكرت كثير من المصادر الغربية، اجتمع الحوثيين مع الأمريكان في السفارة الأمريكية، وذكروا بأنهم لن يتعرضوا السفن الأمريكية والإسرائيلية، ولكن الواقع يقول أنهم متى ما عززوا سيطرتهم على هذه المنطقة سينفذون الأجندات الإيرانية. إيران الآن والحرس الثوري الإيراني الآن يستهدف السفن ويؤثر على الملاحة في مضيق هرمز، سيكون نفس الشيء في هذه المنطقة. لذلك السعودية ترسل رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي وليس فقط للإقليم بأننا نقف مع اليمن، يجب أن يقف المجتمع الدولي قاطبة مع اليمن، لأن مضيق باب المندب هو مضيق مهم جدا للعالم.
1: سأعود إليك أستاذ فيصل بهذه النقطة، موضوع المجتمع الدولي، وخاصة كان هناك اجتماعات كبيرة خلال هذا الأسبوع بين السعودية والكثير من الدول، إن كان الإقليمية أو الدولية. ولكن الآن انضم إلي الدكتور علي الذهب، أيضا كان ضيفي منذ قليل، المختص بالشؤون العسكرية والأمن البحري. دكتور، أريد منك، إذا كنت استمعت معنا طبعا لهذا البيان من قوات التحالف، أبرز ما استوقفك وأهميته بهذا التوقيت، وطبعا تأثير العمليات على الأرض على هذه العملية العسكرية اللي أعلنها الرئيس الإعلامي.
2: مساء الخير مجددا. ما استوقفني هو الشأن البحري، وهو بطبيعة الحال يعني يلامس تخصصي في هذا الشأن. الموضوع الأمن البحري في هذا في هذه البقعة أو المسطح المائي حساس جدا كما قلنا للتجارة الدولية، وفي الظروف الحالية هناك بعد آخر إقليمي لإيران، استطاعت من خلال الحوثيين أن تحاول تشكيل قواها في إطار استراتيجياتها الدفاعية أو استراتيجية منع الوصول البحرية التي كانت تسميها أو تطلق عليها، واستعانت بذلك بالحوثيين كأحد مصداتها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. الأمن البحري هو مسؤولية الدول في البحر الأحمر، هو مسؤولية الدول المشاطئة بدرجة أولى، ولكن لأن الدول، معظم الدول تواجه تحديات أمنية وحروب داخلية، ومن بينها اليمن والسودان والصومال وبعض الدول الأخرى، لا تزال تواجه تحديات اقتصادية. فهذا يعني أنه يجب على الدول الكبيرة فيها، ويعني بذلك المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إلى جانب الأردن، أن تطلع بدور حاسم في حماية حرية الملاحة البحرية.
1: يعني من خلال هذا البيان دكتور علي،
2: مصالحه ومصالح الدول،
1: من خلال هذا البيان واضح أصبح بأن المملكة العربية السعودية هي ستكون متواجدة ومهتمة ومنخرطة بشكل ما من أجل حماية إن كان المدنيين اليمنيين والأرض اليمنية، وبالتالي أيضا أرضها، وخاصة استهداف الحوثيين للمملكة للمدينة المنورة وأيضا لمكة المكرمة. أستاذ فيصل تفضل، عندك تعليق.
0: إذا سمحت لي بخصوص المضائق الطبيعية، نعم الدول المشاطئة يقع عليها دور كبير جدا، ولكن لا ننسى المملكة العربية السعودية شكلت التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات لحماية خطوط الملاحة وعالي البحار من البحر الأحمر مرورا بباب المندب إلى خليج عدن، وهذه نقطة مهمة جدا. الشيء الثاني، دائما

0: من المضائق الطبيعية يوجد فيها ممرات بحرية دولية، وهي من مسؤولية مجلس الأمن في الأمم المتحدة وليست فقط مسؤولية الدول المشاطئة. قد يكون هناك دور للدول المشاطئة في حماية المياه الإقليمية ومياه الداخلية، ولكن عندما تحدث عن أعالي البحار هي ليست مسؤولية أي دولة، هي مسؤولية المجتمع الدولي وليست حتى مسؤولية الإقليم ودول الإقليم، بل هي ترتقي للمجتمع الدولي، خصوصا أن باب المندب يعتبر عنق الزجاجة للاقتصاد الأوروبي.
1: صحيح، وخاصة التجارة اليومية. نعم. غير نعم. يعني غير نعم. النفط عبر مضيق هرمز وعبر باب المندب، وإنما التجارة اليومية لفرنسا لأوروبا، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها، هي هناك يعني موقع استراتيجي لهم، وفي مهمة سبيدس متواجدة، ولكن حتى الآن يعني ليست فعالة إلى حد ما.
0: سبيدس كما ذكر الاتحاد الأوروبي أنه الاتحاد الأوروبي طلب أن يكون مقعد مراقب في التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات، ولكن من المؤكد أن سبيدس بأنها مددت عاما كامل إلى 2027 سيكون هناك تنسيق بينها وبين هذا التحالف فيما يخص تبادل المعلومات والاستخبارات، فيما يخص تحديد الأهداف، فيما يخص منظومات الإنذار البكر، وهذا الشيء المهم جدا.
1: استاذ فيصل، خليني أرجع لدكتور علي ذهب بهذه النقطة بالذات. دكتور علي، نحن نتحدث عن مهمة سبيدس اللي هي حقيقة هي مهمة دفاعية من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن بنفس الوقت هي فقط مختصة بكل أمر يحصل في البحر وليس على البر. بعد إعلان هذه العملية، أهمية أن تتحرك الدول الأوروبية وتفعل مهمة سبيدس بشكل أكبر، خاصة بأنه بالآونة الأخيرة المواقف الأوروبية خاصة من إيطاليا وغيرها يبدو بأنها بدأت تتحرك أكثر من السنوات السابقة.
2: نعم، هي مهمة سبيدس هي مهمة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يعمل في مجال الجانب البحري بعيد عن التكتلات التي تفرضها الولايات المتحدة بناء على يعني خصوصيات وتنافسات جيوسياسية. الاتحاد تحالف سبيدس مكون من عدة دول، وهو يشكو أيضا من وجود ضعف في دعمه بال يعني هو بدأ ب 14 قطعة بحرية، وربما تضاءلت نتيجة يعني تراجع التهديدات وخصوصا يعني توقف نشاط الحوثيين إلى حد ما، ولكن هذا التوقف هو توقف مرحلي، وربما يراهن الحوثيون على معاودته خلال الشهر القادم إذا ما نشب عنف في منطقة هرمز، لأنهم في مارس من هذا العام 29 مارس أعلنوا بأنهم سيستهدفون مصالح الدول والولايات المتحدة على وجه الخصوص إذا انخرطت الولايات المتحدة أو استخدمت البحر الأحمر في مواجهة إيران. وفي نفس الوقت أيضا نبهت، قالت أنها ستتدخل في البحر الأحمر وتعيق التجارة الدولية إذا ما كان هناك انخراط إقليمي تجاه إيران. إذا المنطقة مرشحة لعنف قادم. نعم. يجب أنا أقول، أنا أكرر على ليس على النحو الذي تفضل به الضيف، بأنه ليست هي مسؤولية دولية، لا، هي في الأساس مسؤولية إقليمية، لأنه عندما تتنازل هذه الدول عن
1: ولكن الإقليم يعني قام بواجبه. يا دكتور علي، الإقليم قام بواجبه، وهي يعني الآن نتابع سويا تبعنا بيان قوات التحالف الذي يقول بأنها إلى جانب الشقيقة اليمن بكافة على كافة المستويات.
2: الحديث هنا عن بعد أمن قومي عربي، وهناك حساسية لعسكرة البحر الأحمر، ولذلك يجب أن تطلع بدرجة أولى دول حوض البحر الأحمر حتى لا يتحول هذا البحر إلى بؤرة تصادم دولية. نعم، تستطيع الدول الوازنة فيه بأن تستعين بحلفائها وفق اتفاق الدولي، وهذا لا ضير، ولكن أن نجعله أيضا مسرحا لدخول القوات الكبرى والصين وما إلى ذلك، لا، هذا غير طبعا مقبول. هناك مبادئ أساسية يعني حوكمة الأمن البحري في المنطقة، وأعتقد أن لدى السعودية من خلال المبادرة التي أعلنتها التحالف الدولي البحري الدفاعي فرصة يعني أن تقود المرحلة بوصفها الدولة الأقوى في المنطقة، وإلى جانبها مصر. أما بالنسبة للدول الأخرى فهي دولة تطلع برقابة بسيطة لأنها تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، وقد أشرت إلى ذلك منها الجمهورية اليمنية.
1: الآن أيضا أرحب، انضم إلينا الآن في الاستوديو المحلل السياسي اليمني فريد العولقي. أستاذ فريد.

0: أهلا بك معنا. وطبعا أستاذ فيصل مجالة موجود معنا. الآن نريد أن نتابع بشكل مفصل بالساعات الماضية هذه التطورات من إعلان الرئيس العلمي إلى إعلان القوات اليمنية المسلحة، والآن لدينا بيان من قوات التحالف. نحن أمام أي مشهد؟
1: في الحقيقة يعني يتضح جليا أن التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وكذلك الشرعية اليمنية وصلوا إلى إلى إلى إلى إلى اتفقوا على شيء يعني محدد، أن هذه الجماعة لا يمكن لها أن تقبل بالسلم، هذه الجماعة لا تريد إلا الحرب، لا تريد إلا الدمار، وهي تعتقد أن ما يقدم لها من إيران و حلفاء إيران من دعم لوجستي مثلا، كان سواء عبر الأقمار الصناعية أو عبر تهريب السلاح، سواء عبر ارتباطها أو ارتباطها بالجماعات المتطرفة في الصومال وغيرها من هذه الأعمال الإرهابية، هي تعتقد اليوم أنها انتصرت أو أنها حققت انتصار. ولكن ما هو أكيد أن المعارك التي تدار حاليا في محافظة تعز هي معارك يقودها الجيش وإلى جانبه المواطنون.
0: طب أستاذ فريد، يبدو كل التركيز الآن على تعز، ولكن هل ستكون الآن الأولوية لتعز وأهمية أن حماية تعز من السقوط أم باب المندب والساحل الغربي؟
1: لن تكون هناك أولوية لتعز، وإنما الأولوية الآن خلال الساعات القادمة سنرى عملية عسكرية كبرى بإسناد كبير من التحالف العربي جوا وبحرا، وفي المسألة البرية سيكون الدور للقوات اليمنية. الحشود كلها تجاوزت أكثر من 100,000 مقاتل يمني تم حشدها في عدة محاور، سيكون هناك المحور الأول محور مأرب والجوف، المحور الآخر هو محور تعز وباب المندب ولحج، وهناك محور المحور الحدود الشمالية اللي هو محور صعدة، وهي المنطقة أو الحاضنة الرئيسية أو التي يتمركز أو يعول عليها الحوثي بشكل كبير. ستكون معركة كبرى، قد نسمع على أرقام كبيرة جدا في عدد الضربات التي ممكن أن تلقن على هذه الجماعات، لأن هذه الجماعة قامت خلال الأيام الماضية باستهداف محافظة عدن وضربها للكثير من الأعيان المدنية فيها، وكذلك في المملكة العربية السعودية استهدفت الكثير من الأعيان المدنية والمنشآت التي تخدم المقيم والمواطن، إضافة إلى استهدافها للمقدسات الإسلامية، وهذا الأمر يمس الجميع.
0: نحن بدنا نعرف هون أستاذ فيصل، بيان التحالف واضح جدا، ولكن نريد أن نعرف أيضا التنسيق بين التحالف بين القوات اليمنية، وأيضا إذا كان هناك من أدوار لدول أخرى وخاصة دول بالمجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة أو دول أوروبية بهذه العملية الكبيرة.
2: حتى اللحظة الدول الغربية لنقل دول الغربية ودول الإقليم دورها غير واضحة هذه اللحظة، وهذا واقع، علما بأن السفارة الأمريكية في الرياض ذكرت منذ ساعة أن كان هناك اتصال بين وزير الحرب الأمريكي بيك هيكسث وسمو وزير الدفاع السعودي فيما يخص الأمن المنطقة، وذكر أن اليمن من ضمن هذه الملفات. الولايات المتحدة الأمريكية أتكلم إعلاميا الموقف غير واضح، ولكن الموقف الأشد وضوحا هو ما أتى في بيان التحالف، بأن المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف العربي لدعم الشرعية ستواصل دعمها. أما من خلال التنسيق وحديثك عن التنسيق، التنسيق متواجد منذ مدة هي ليست بالقصيرة بين القوات المسلحة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية، لذلك أنماط التنسيق وطرقه، أساليب التنسيق، المعدات التنسيق ما زالت متواجدة، وما زال التنسيق كبير جدا بين مركز العمليات في القيادة في قيادة التحالف ومركز العمليات الرئيسي في الداخل اليمني الذي يدير المعركة كاملة. القوات التي تعمل على الأرض، سواء تحدثنا عن القبائل، تحدثنا عن القوات المسلحة، تحدثنا عن كثير من التشكيلات المتواجدة ألوية العمالقة، هذه جميعها تعمل تحت غطاء غرفة العمليات المركزية في اليمن.
0: طب أستاذ فيصل، يقال بالمعارك العسكرية يقال من يسيطر على السماء يسيطر على الأرض، إلى أي حد باليمن بالذات؟ لأنه يعني إذا عدنا إلى التاريخ اليمني

0: هناك صعوبات وتحديات كبيرة بأي معركة في اليمن، إلى أي حد الضغط الجوي أو الضربات الجوية من الممكن أن تقيم فارقا على الأرض؟
1: الضربات الجوية مهمة جدا. لو لاحظنا خلال 72 ساعة الماضية كان هناك استهدافات دقيقة في العمق، لأن الضربات الجوية انقسمت إلى ثلاث أقسام تقريبا. الضربات الجوية قريبة المدى إلى بعد 30 كيلو من خطوط التماس، هذه تستخدم الطائرات بدون طيار سواء الانتحارية أو الهجومية التي تستهدف أي تحرك أو أفراد وعناصر متواجدة إلى مدى تقريبا 30 كيلو، هذا هو المدى التكتيكي. ولكن عندما نذهب إلى العمليات، كثير من طائرات بدون طيار ذات المدى العالي، نتحدث في بعض الأحيان تصل إلى 300 كيلومتر، من 100 إلى 300 في بعض الأحيان، بعض المصادر تذكر إلى 200 كيلومتر، هذه تستخدم الطائرات بدون طيار للاستهداف وبعض الطائرات المقاتلة، ولكن وتستهدف في هذه المرحلة في داخل المناطق السيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية خطوط الإمداد، مراكز العمليات القريبة، وتستهدف مخازن الأسلحة. ولكن عندما نتحدث عن العمليات الاستراتيجية وهي الأهم، لأن من 48 ساعة الماضية أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية عن استهداف 11 هدف عالي القيمة، هاي فاليو تارجت. دائما الأهداف عالية القيمة عندما تستهدف تحدث فرق في
0: ماذا يمكن أن تكون هذه الأهداف؟
1: وهذا اللي يتحدث عنه،
0: يعني الناس تريد أن تعرف. يعني بالأسابيع، بالأسبوع الماضي أيضا كان هناك عملية نوعية كبيرة، صحيح. الآن أيضا نتحدث عن هاي فاليو
1: أوبريشن
0: أو تارجت. ما هي، ماذا يمكن أن تكون؟ هل هي تكون مثلا مراكز سيطرة؟ هل تكون قيادات؟ ماذا تكون
1: الأهداف عالية القيمة التي استهدفت سواء في صعدة أو في صنعاء؟ كانت أولا مناطق إطلاق الصواريخ البالستية، المستودعات المرتبطة بها، ورش التجميع، الأشخاص، العناصر، العاملين، القيادات، المشرفين ومراكز القيادة المرتبطة فيها، إضافة إلى زي ما يقولون كي بيرسونال أو بعض الأشخاص المهمين، وبالأخص نتحدث عن المستشارين أكثر ما نتحدث عن جماعة الحوثي.
0: أستاذ فريد، إلى أي حد أهمية توحيد القرار هي التي يمكن أن تحدث هذا الفرق على الأرض؟ وبعد هذا الإعلان من الرئيس الإعلامي، هل هي مؤشر بأنه حقيقة القرار أصبح موحدا بالداخل اليمني ضد الحوثي؟ لأنه هاي نقطة مهمة.
2: طيب، نحن برضه نكون واضحين يعني صادقين سواء مع أنفسنا أو مع المشاهد والمتابع. خلال السنوات الماضية كانت الشرعية عبارة عن عدة أطراف، وكان ما يفرقهم أكثر بكثير من ما يجمعهم، لكن ما قام به التحالف في مطلع سنة 2026 حقق الشيء هذا، وتم بناء مركز عمليات أو غرفة عمليات موحدة لكل القوات المناهضة للحوثي تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس اللواء رشاد العليمي، اللواء الدكتور رشاد العليمي. في معركة الساحل الغربي أو معركة المخا تبين لديهم أن هناك نوع من القصور في ربط غرف العمليات، يعني غرف العمليات كانت مرتبطة عبر في داخل الوزارة، ولكنها بين الفصائل أو داخل القطاعات الأخرى لم تكن بالشكل الكامل. وهم خلال الأيام الماضية من معركة الساحل الغربي، ونحن اطلعنا على بعض هذه الأشياء التي حدثت، صحوا، تم تصحيح الكثير من الأشياء التي فاتتهم، وليس يعني فاتتهم كنوع من السهو وليس يعني عن قصد. واليوم لا، اليوم على العكس، اليوم نحن نرى في غرب لحج قوات العمالقة مع قوات درع الوطن مع قوات المنطقة العسكرية الرابعة، وكلها تخضع تحت قيادة
0: اللواء. السؤال المهم الآن، ماذا نتوقع أن يكون رد الحوثي، وبالتالي أيضا من يحرك الحوثي اللي هو الحرس الثوري أيضا؟
2: بكل تأكيد الحرس الثوري هو من يحرك الحوثيين، والحوثيين حتى في معركتهم في الساحل الغربي هم لم يتوجهوا في هذه المعركة من أجل أهداف خاصة بهم، وإنما كانت أهداف خاصة بإيران. وهذا الهدف أو هذه المعركة التي زجت بهم هي المعركة التي سيدفعوا الحوثيين ثمنها طويلا، لأنها هي التي أوصلتنا اليوم إلى هذه المرحلة لوجود عملية عسكرية كبرى سوف تقضي على هذه الجماعة. نحن نتطلع خلال الساعات القادمة، يعني طبعا على مسرح العمليات العسكري الآن في تحرك كبير على في محور الجوف، هناك أيضا

0: المعارك ما زالت مستمرة، وكثير من نحن نعلم خلال ال 72 ساعة الماضية كثير من المناطق وهي مناطق وعرة في محافظة تعز كانت تسقط حينا بيد،
1: كان هناك عمليات كر وفر،
0: كانت تسقط أيوة ويتم استعادتها الآن خلال قبل أن نطلع معكم كثير من المناطق وهي موثقة بالصوت والصورة تم استعادتها التي استطاعت هذه الميليشيا ظهر اليوم مثلا التقدم نحوها، فما هي قادرة أنها تعمل سيطرة كاملة خصوصا أن لديهم خسائر كبيرة، والخسائر هذه اللي حصلت لهم اليوم هذا، والتحالف لم يتدخل بعد وعلى رأس التحالف المملكة العربية السعودية، لكن تغير الوضع الآن ونحن أمام معركة مفصلية سيتم استهداف كل ما قام الحوثي من بنائه. الأهداف عالية القيمة التي تحدث عنها سعادة العميد بالفعل هي كانت بعضها مصانع لتجميع الطائرات المسيرة وأخرى مرتبطة بتخزين المواد الأولية لصناعة الصواريخ البالستية، مراكز قيادة وسيطرة، كذلك استهدفوا الكثير من الأنفاق التي كانت سابقا يعني للجيش اليمني في محيط مدينة صنعاء، ورأينا عملية الانفجارات في هذا الأنفاق.
1: كثير مهمة هاي المعلومات اللي عم نسمع أستاذ فريد منك، بس بدي أرجع أعود لأيضا ضيفنا دكتور علي الذهب. دكتور علي الذهب، بخصوص أيضا حضرتك مختص بالشأن العسكري البحري، إذا أردنا نتحدث الآن بحريا، ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبع من جهة البحر من أجل استعادة السيطرة على المناطق وخاصة بباب المندب والساحل الغربي؟
2: أتصور أنه قبل الإقدام على أي مواجهة أو هجوم لنقل أو إبرار يعني بحري، لابد أن تكون هناك قوة قادرة على تحقيق النصر. يعني إنزال بحري أو إبرار بحري في منطقة الآن استحدث فيها الحوثيون مراكز دفاعية، خطوط دفاعية في منطقة المخا وفي ذباب، وبدأوا يعني يحفرون الخنادق، وكان لهم نشاط في الحديدة، يعني خنادق وأنفاق تربط الساحل بالعمق، وتحدثنا عن هذا منذ نحو 8 أشهر. أتصور أنه لابد من تمهيد ناري استراتيجي على مستوى الطائرات يعني السفن الحربية لتقويض قدراته الدفاعية والهجومية في هذه المناطق، وهذا الأمر أيضا قد يحتاج وقتا طويلا، إلا أن يكون هناك رؤوس جسور كما يعبر عنه عسكريا يعني إنزال قوات في المناطق ذات الأهمية والتي حددت، ويعني بما يصف في صندوق القتل، وهي ستكون مهمة سهلة إذا ما استمر الطيران أو الوسائل النارية الأخرى الداعمة بأن تمشط هذه المنطقة وتحول دون أي تمركز للحوثي فيها، وبالتالي يجري الانتشار عبرها فضلا عن منطقات الحديدة. لكن هذا أنا أقول أنه يحتاج قدرة نارية كبيرة وقدرات بشرية. يبدأ إذا كنا نبدأ بشكل بسيط، فأن استراتيجية السيطرة على الساحل الغربي يمكن على المدى الطويل، من كما حصل في 2017 عندما بدأت القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربي والمقاومة الشعبية بالسيطرة على الساحل خطوة خطوة حتى وصولها إلى منطقة الحديدة أو إلى مطار الحديدة في مايو 2018. هذا هو الأسهل في وجهة نظري حتى لا تتسع رقعة الحرب وتتطور وسائلها وتكون كلفتها باهظة على التحالف وعلى الحكومة اليمنية.
1: أستاذ فيصل، هل تتفق مع دكتور علي على هذه الاستراتيجية أم هناك أولويات يجب البدء فيها؟
3: حقيقة الاستراتيجية البحرية قد يكون هناك أولويات قبل هذه الاستراتيجية البحرية. التركيز عندما نتحدث عن العمليات البحرية الآن هي عمليات الحماية والردع فيما يخص خطوط الملاحة الدولية، لكن ما أشبه اليوم بالأمس في 2021 في نهاية 21 بداية 22 كانت معركة مأرب، لأن الثقل الاستراتيجي الذي كان فعلا الحوثي لو تحرك باتجاهه لكان عقلانين هو مأرب. تحدث عن مصادر الطاقة، منابع النفط. في تلك المعركة تذكر أحد القيادات الحوثية في

أحد لقاءاته أنه قتل ما يقارب 14900 عنصر من عناصر الحوثي في تلك المعركة. قتل السفير الإيراني اللي هو حسين أوغلو قتل في تلك المعركة، طبعا قتل في مركز العمليات حسب بعض المصادر، ولم يقتل

0: 450 كيلومتر مربع جنوبا إلى باب المندب وإلى جزيرة ميون، أنا شخصيا أتوقع أنه تجاوزنا 10,000 بكثير، لأنه دفع في اليوم الأول حسب ما ذكرت بعض المصادر أنه 76,000 مقاتل. اليمن مونيتور ذكرت أنه أكثر من 100,000 مقاتل. إذا كان هذا العدد الكبير موجود مع حجم الاستهدافات العالي، ليس فقط الطائرات المقاتلة أو القدرات الجوية، بل القدرات المدفعية، قدرات الصاروخية، قدرات المتواجدة الاستهداف المباشر، نتحدث عن آلاف القتلى من الحوثيين. فلذلك الخسارة كبيرة جدا في هذه الأرض.
1: تحدثنا كثيرا عن الأمور العسكرية، لأنه حقيقة يعني العملية هي عملية عسكرية، ولكن الجانب السياسي والمسار السياسي أيضا مهم. أستاذ فريد، إلى أي حد مازال المسار السياسي من الممكن أن يعمل عليه، أم وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟
2: لا، بكل تأكيد طبعا هنا مسؤولية أخلاقية على الشرعية اليمنية متمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، أنه إذا جنح للسلم أو طلب أي نوع من المفاوضات السياسية عليها أن تقبل، فهي في النهاية هي الدولة وهي الراعية للجميع، سواء كانت فئة ضالة هناك أو لا، يعني الحكومة هي مسؤولة في النهاية.
1: هل القرار للحوثي برأيك؟ لأنه هو دائما يقال بأن وضع الحوثي مختلف عن أذرع إيران الباقية، إن كان الفصائل بالعراق أو حزب الله اللبناني.
2: لا، مش غير صحيح من يدعي بهذا الادعاء، والدليل على ذلك أن إيران هي يعني حاطة يعني الحوثي من ضمن الأطراف في التفاوض لديها. لكن احنا نتكلم مثلا في الجانب السياسي، كذلك يعني خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو تكلم على اكثر من جانب في حقيقة الامر، تكلم على موضوع إعادة النازحين الى منازلهم بشكل آمن، يعني في كل تقدم سوف تتقدم فيه الحكومة ان يتم إعادة النازحين، خصوصا ان في المعركة الأخيرة في الساحل الغربي وصل بعض النازحين الى جيبوتي، وبعضهم الى الصومال، وبعضهم الى المحافظات الغريبة منهم كمحافظة لحج ومحافظة عدن. لكن من الناحية السياسية أنا أعتقد، يعني أنا أتمنى أن لا تقبل الحكومة الشرعية بعد اليوم أي مسار سياسي قد يفرض عليها. ربما قد يكون هناك دور للإقليم أو للمجتمع الدولي.
1: لكن إلى أي حد القوات الحكومية وحلفائها قادرين حقيقة على خوض معركة طويلة؟ وعندما نتحدث عن معركة طويلة، نحن أمام معركة ستستنزف أشهر، أم يجب أن تكون هذه المعركة تنتهي بوقت قريب؟
2: شوف، في يعني في الحقيقة أن المملكة العربية
1: نحكي يعني بكل صراحة، يعني لأنه الناس تريد أن تفهم.
2: التحالف أول شيء، يعني في ناس يجوا يتكلموا الآن أنه 12 سنة حرب، هي ليست 12 سنة حرب فعلا، يعني لنا 12 سنة في الأزمة، لكن من عام 22 إلى قبل أشهر ونحن في حالة هدنة، إلى أن صعدت إيران في هرمز فدفعت بميليشيا الحوثي أن تصعد في باب المندب. فلم نكن نحن دعاة للحرب هذا، ولكن هم من يغموا ويقروا الناس في هذا الحرب وهذا المعركة. طيب، نحن عندما نتحدث الآن أنا أستطيع أن أؤكد أن المعارك التي خاضها الحوثي بشكل حقيقي، وأخذ معركة وتطرق لها سيادة العميد، ظل مدة سنتين يحاول إسقاط محافظة مأرب ولم يستطع. اليوم كل القوى العسكرية هذه والتشكيلات العسكرية، كانت لدينا تشكيلات عسكرية كبرى وكلها لا ترتبط بغرفة عمليات واحدة، ولا تقبل أي قوة أن تروح وتدعم في منطقة خارج منطقتها. اليوم كل هذه القوى، أنا أتحدث عن أرقام حقيقية، أنا أؤكد أن هناك أكثر من 100,000 مقاتل يمني، هؤلاء من تم حشدهم.
1: 100,000 بكافة المحافظات؟
2: بكافة المحافظات في كافة المحاور. إذن نحن نتحدث على أن في المرحلة السابقة اللي هي 6 سنوات من مرحلة عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كانت الضربات قاتلة كانت لميليشيا الحوثي، أذت الميليشيا الحوثي، عرقلت ميليشيا الحوثي. يعني لو كان أن الضربات مثلا ما لها أي قيمة، لكانت اليوم يعني اليمن كلها إيران. لكن ليش لم تستطع يعني 70% يعني 60% من مساحة الأرض اليوم هي بيد الشرعية؟ هذا كله كان الفضل طبعا للمقاتلين على الأرض، وأيضا كان الفضل الكبير للطيران التحالف العربي الذي أوقف تقدم هذه الميليشيا.
1: إلى أي حد تراهن الحكومة اليمنية الآن اليوم على الدعوة للنفير العام أن يتم الاستجابة لها بشكل كبير؟
2: شوفي، موضوع النفير العام في حقيقة الأمر أن

0: المواطنين في المناطق التي هي تخضع للشرعية اليمنية هم ليسوا في حاجة لهذه الدعوة، لأن جميعهم ينفرون إلى هذه الجبهات وإلى معارك القتال عندما تشتد وتفتح المعارك هذه حفاة ويعني بما يملكون من سلاح، ولا ينتظروا الدعم أو التمويل من الحكومة أو من أي طرف كان، إنما هم يقاتلوا على أراضيهم، يقاتلوا على مستقبلهم. هناك من يريد تحقيق دولة اتحادية في اليمن، هم يقاتلوا على هذا المشروع. هناك من يريد القضاء على هذه الميليشيا الإرهابية التي مارست كل السلوك الإرهابي الذي يمارس، يعني هم نسخة من داعش، ما قامت به داعش من اجتياح المدن وتدمير دور العبادة المخالفين لها مذهبيا وليس يعني دينيا. كل السلوك الذي مورس من قبل
1: الجماعة، بس بقول لك داعش هن يعني ميليشيات أتت مرتزقة من عدة
0: لكن
1: أماكن،
0: لكن الأصل واحد، والحوثي هم ليسوا يمنيين، هم بقايا.
1: بس فيصل معي 45 ثانية.
2: أولاً التعليق الأخير، أولاً المجتمع الدولي أصبح واضح حقيقة الأمر في ازدواجية المعايير. الحوثيين يجوعون الشعب، حصار على مجموعة من المناطق اليمنية، تجنيد للأطفال، نهب وسرقة المدنيين، استهداف مقدسات، استهداف مناطق آمنة، ولم نشاهد المجتمع الدولي يتحرك. ولكن في مرحلة من المراحل كان يضغط المجتمع الدولي، خصوصا عندما وصلت القوات إلى كيلو 16.
1: أستاذ فيصل شكرا لك. أستاذ فريد أيضا أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا دكتور علي الذهب، كنت معي من القاهرة. لحظات وتكون مع الزميل أسامة ونشرة العاشرة، في أمان الله.
3: شكرا ميسون، وأهلا بكم مشاهدينا، هذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة، تحالف دعم الشرعية يؤكد استمرار عمليات دعم الحكومة اليمنية لإنهاء انقلاب الحوثي.
4: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة.
3: القوات المسلحة اليمنية تبدأ معركة استعادة السيادة على كامل الدولة من الحوثي. على وقع الضغوط الأمريكية والحصار البحري، استقالة وزير النفط الإيراني. وزير خارجية إيران يقول لواشنطن: الحرب والضغوط لن تجدي نفعا. طهران وحلفاؤها بالعراق يعتبرون الانسحاب الأمريكي انتصارا للمقاومة.
5: فيما يحدث داخل الدولة الإثيوبية لا علاقة لنا ولا نعلق على هذا الأمر. ولا
3: مصر تنأى بنفسها عن التصعيد في إثيوبيا، وإريتريا تتهم أديس أبابا بالتوسع سعيا لمنفذ بحري.

0: أهلا بكم. نبدأ مما أعلنته قيادة التحالف بأن عملياتها مستمرة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. كما أكدت قوات التحالف أن عملياتها مستمرة لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة لإنهاء الانقلاب الحوثي. كما أضافت قوات التحالف أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من اعتداءات إرهابية ضد الشعب اليمني انتهاكات صارخة وجلبت الويلات لليمنيين لسنوات طويلة. كما شددت قوات التحالف على أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة تستدعي اتخاذ ما يلزم لردع الأعمال العدائية، وأن محاولة اعتداء الميليشيا الحوثية على مكة المكرمة والمدينة المنورة تستدعي الردع. كما أكدت قوات التحالف على أن للمملكة الحق في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ووقف انتهاكات ميليشيا الحوثي. قبل ذلك، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد النزيلي أعلن بدء تنفيذ معركة التحرير الهادفة لاستعادة كافة مؤسسات الدولة وأراضيها وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان.

0: فيه إلا الدستور وسيادة القانون. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: أيضا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن قبل ذلك عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن من قبضة الميليشيات الحوثية.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها

0: نناقش هذا الموضوع في الاستوديو العاشرة. انضم إلينا المحلل العسكري اليمني العميد عبدو مجلي. أهلا بك سيادة العميد. وأيضا من جدة الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي. أهلا بك دكتور إياد. أبدأ معك عميد عبدو من الإعلان اليوم، سواء إعلان السيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو إعلان القوات المسلحة اليمنية اليوم، عسكريا كيف يجب أن يقرأ البيانات التي صدرت اليوم؟ وهل نحن بصدد عملية عسكرية شاملة موسعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك أخي العزيز، وأشكر أيضا الطاقم الإعلامي في قناة العربية والذين يؤدون واجبهم الإعلامي على أكمل وجه منذ فترات طويلة، وهم يقفون إلى جانب الإسناد الإعلامي للمعركة ضد تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية. مع أن سؤالك أخي العزيز فهو سؤال وجيه وهام. اليوم كان خطاب الأخ الرئيس القائد فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كان خطابا متميزا وخطابا هاما لاقى ارتياح كبير من أبناء شعبنا اليمني، لأن شعبنا اليمني اليوم يتوق إلى الحرية ويتطلع أيضا إلى التخلص من تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية التي أسرفت في حق الشعب اليمني من الإجرام والقتل والتهجير والتجويع ونهب المرتبات ونهب حقوق الآخرين في شعبنا اليمني باسم المجهود الحربي، ترويع النساء وتجنيد الأطفال. لذلك هذا الخطاب الإعلامي كان بإعلان بدء المعركة الفاصلة ضد تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأيضا كان خطاب أيضا الناطق الرسمي للقوات المسلحة ببدء المعركة الفاصلة ضد تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. ولك وللسادة المشاهدين معنى أن المعركة التي ستبدأ ستكون معركة شاملة في كافة الجبهات وفي كافة المحافظات، ستشتعل تلك الجبهات ضد تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، لأن كل جبهة وكل قطاع وكل فرقة لها قطاع مسؤولية ولها اتجاه معين ومحافظة معينة لتحريرها، وهذا أيضا سيسرع من عملية التحرير والتخلص من تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية.
0: طيب سنأتي بالتفاصيل العسكرية لتفنيد معنى هذه العملية الشاملة سيادة العميد، لكن أتي إليك دكتور إياد من جدة. دكتور إياد هل تسمعني؟
2: نعم أسمع.
0: دكتور إياد، اليوم أيضا قبل يعني أن ندخل العاشرة كان هناك بيان لقوات قيادة قوات التحالف، كيف أيضا يجب أن نقرأ بيان قيادة قوات التحالف؟ لأنه به الكثير من النقاط لا ترتبط فقط كذلك بالحوثيين، لكن أيضا بانتهاكاتهم وبممارساتهم الاستفزازية وأيضا باعتداءاتهم التي طالت مكة والمدينة المنورة مؤخرا.
2: بكل تأكيد أشكرك أستاذ أسامة وأشكر ضيفك العزيز وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. لنرجع لماذا أنشئ التحالف لدعم الشرعية في اليمن. هذا التحالف أنشئ لأن الدولة اليمنية طالبت من إخوانها في المنطقة العربية وحول العالم بأن يدعموا المجهود الرامي لتخليص الشعب

0: اليمني من ميليشيا لا تجيد الحكم، وكذلك لا تجيد ممارسة الحرب أو القتال، ميليشيا متهورة لا تعترف بالأعراف الدولية وتنظر للمجتمع الدولي على أنه الآخر، وتنظر للعالم الذي لا يتفق معها بأنه الآخر. هذه ميليشيا كان من الواجب دائما وأبدا الوقوف ضدها. فمن هنا أتى إنشاء هذا التحالف تلبية لمطالب الدولة اليمنية الشرعية. فمتى ما رأت الدولة اليمنية الشرعية تحت الفصل السابع تحت القانون الدولي أن تذهب لتحرير أرضها بالسلاح أو بالمفاوضات، فبكل تأكيد أن قوات التحالف والتحالف بشكل عام سواء سياسيا أو عسكريا لا يملك إلا أن يدعم المجاهيد اليمنية الشرعية التي تراها الدولة اليمنية أمرا مناسبا. في هذه اللحظة رأينا تهور كبير من قبل القوات الحوثية طوال الأشهر الماضية. هذا التهور يجب أن ندرسه بأنه أتى تجاوبا مع التطور الكبير الذي مرت به الدولة اليمنية في الستة أشهر الماضية. تم توحيد كل جبهات القتال اليمنية، إنشاء غرفة عمليات موحدة، وضغوطات داخلية اقتصادية واجتماعية على تنظيم الحوثيين، مما جعلهم يرمون أنفسهم لمواجهة مفتوحة، فوقعوا في أفخاخ كثيرة منها فخ الدخول للمخا واليوم مهاجمة تعز. لماذا هذا الضغط على الحوثيين؟ لأنهم يعلمون بأن المشهد اليوم اختلف عن سابقه، كفيلهم أو حليفهم الإيراني لم يعد يملك أدوات الضغط الإقليمية أو الدولية كما كان عام 2015. داخليا الجبهات الداخلية أصبحت موحدة ضد الحوثيين، اقتصاديا الوضع مزري في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فلا يملكون سوى الركض إلى الأمام أو الهروب إلى الأمام بممارسات سياسية. رأينا استهداف للأسف لأعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، استهداف لمساجد ولمدارس، وهذا لا يستغرب على ميليشيا لا تملك شيئا في الهندسة العسكرية أو في العلوم العسكرية. هم يتم إرسال لهم مسيرات وأسلحة متطورة من قبل الجانب الإيراني وهم يستخدمونها كيفما اتفقوا. هذا أمر غير مستغرب. حتى في الداخل اليمن الحوثيون يرسلون صواريخ باليستية، تخيل إرسال صواريخ باليستية على مدن يمنية أخرى. رأينا هذه الأعمال في الحديدة، رأيناها في تعز، ورأيناها في المخا، وسنراها في مناطق أخرى إذا لم تتحرك الشرعية بوقفة جادة. واليوم رأينا هذه الوقفة الجادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الوقت مناسب، تم توحيد الجبهات العسكرية اليمنية. طبعا الإقليم دائما وخصوصا المملكة العربية السعودية وقوات التحالف هي خلف وداعم رئيسي للشرعية اليمنية. نؤمن بقوة الدولة اليمنية، ونحن لا نحمل هذا كشعار بل كحل استراتيجي يؤمن بأن الدولة العربية وليس الميليشيات هي المسيطر على زمانه ومكانه.
1: طيب على ذكر ما ذكرته دكتور إياد من فكرة القدرات العسكرية للحوثيين، العميد عبدو، أنت كنت متحدثا سابقا سيد العميد باسم الجيش اليمني، لو تشرح لنا نقاط قوة ونقاط ضعف الحوثيين الآن. ويعني الجميع يعلم بأنهم استغلوا الهدنة التي تم الإعلان عنها منذ 2022 وحتى الآن في زيادة قدراتهم العسكرية، حتى ولو كان على حساب المواطن اليمني الذي يعيش في المناطق التي يسيطرون عليها. أين وصل الحوثيون عسكريا الآن؟
2: أنا بدولة بالجانب القوات المسلحة اليمنية والذي فعلا تمتلك نقاط قوة شاملة. أول نقاط قوة هي تعتبر طبعا هذه الكلمة الهامة التي ألقاها اليوم فخامة الأخ الرئيس القائد، والتي تناولت موضوعات وعناوين هامة بارزة وتعتبر خطة مستقبلية لقواتنا المسلحة وأيضا لشعبنا اليمني وكافة أيضا الوزراء للقيام بالعمل، لأن تتحول الحكومة إلى عمل الحرب ومساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تحرير الوطن من أقصاه إلى أقصاه. ثاني وقوف أيضا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي نحن من خلال قناتكم العربية المبجلة نقدم لهم الشكر والتقدير قيادة وحكومة وشعبا على الإسناد المتواصل منذ العام 2015 في شهر مارس 26 مارس حتى هذه اللحظة. لكن اليوم سيكون هناك نقلات نوعية، وهي التخلص من الميليشيات الانقلاب الحوثية، وأن يسلم شعبنا والمملكة العربية السعودية والعالم من همجية وإجرام وانتهاكات الميليشيات الانقلاب الحوثية. أيضا أخي العزيز، اليوم نجمل القول أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم أكثر قدرة وجاهزية قتالية وروح معنوية عالية، وهناك أسلحة نوعية وجاهزية أيضا في وسائل أيضا الدفاع الجوي وراجمات الصواريخ، وكذلك أيضا سلاح الطيران.

0: المقاتل الذي فعلا دك أوكار وتعزيزات واستنزف أيضا قدرات الميليشيات الانقلاب الحوثي. أيضا الطيران المسير بمختلف أنواعه، سواء كان الطيران المسير الهجومي أو الانتحاري أو المجنح، وهذا أيضا سيشكل نقلة نوعية. أيضا جاهزية في قواتنا البحرية، وأيضا كثافة القوى البشرية التي قادر أن تقتلع تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية وأن تعيد الدولة.
1: هذا بالنسبة للجيش الوطني ومؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، لكن ماذا عن الحوثيين؟ ما الذي يجب أن تقلق بشأنه الحكومة الشرعية اليمنية والجيش الوطني اليمني من ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة؟
0: النقطة الأخيرة، نحن ندار من غرفة عملية واحدة، وهذه هي مجمل نقاط القوة. نقاط القوة كثيرة، لكن لأن الوقت يكاد يدركنا أن ننتقل إلى أيضا لا قلق. نحن لا نقلق من الميليشيات الانقلاب الحوثية. اليوم المقاتلين في خطوط التماس لا تفصل بعض الأماكن أمتار، أو بعض الأماكن حتى في مدينة تعز عمارة فيها الحوثيين والعمارة الأخرى فيها الميليشيات الانقلاب الحوثية. معسكر التشريفات في مدينة تعز نصف مع القوات المسلحة والنصف الآخر فيه الميليشيات الانقلاب الحوثية، وكل مترس ولديه تحصينات وخنادق. نحن لا نخاف ولا نقلق من الميليشيات الانقلاب الحوثية، لا أقول أنا شخصيا ولكن أنا أتكلم أنها القوات المسلحة. نقاط التي لدى الميليشيات الحوثية نقاط قوة هي السلاح المنهوب من مخازن القوات المسلحة اليمنية والذي نهبته أيضا في منذ 21 سبتمبر 2014 حتى الآن، وهي نهبت مخازن القوات المسلحة والذي بني ومن قوت شعبنا اليمني لعشرات السنين. هذه الميليشيا، هذه النقطة التي لديها. النقطة الثانية أنها أجبرت وقمعت وأرهبت سكان المناطق الذي ما زالوا يعيشوا تحت سيطرتها، لكن كل تلك الحلول أن هذه الأسلحة أصبحت وسائل قاتلة لشعب اليمني. ما دام أنها تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية سيتم تدميرها بالطيران المقاتل، بالطيران المسير، براجمات الصواريخ، بمختلف أنواع الأسلحة، حتى لا تقتل أبناء شعبنا ولا تؤذي أيضا المملكة العربية السعودية الذي نحن
1: ولا حتى المجتمع الدولي بأسره. لأنه الآن يعني، وهنا هذا السؤال الذي أطرحه على الدكتور إياد. دكتور إياد، لو تتذكر وعدنا بالتاريخ قليلا، ل 2015 كان بعض الدول في المجتمع الدولي تنظر للحوثيين على أنهم مشكلة محلية في إطار صراع داخلي في اليمن. الآن الحوثيون تحول لمشكلة ليس فقط دولية، ولكن أيضا لمشكلة الإقليمية، ولكن أيضا مشكلة دولية. أصبحوا يهددون مسارات الملاحة البحرية، يصطفون بجانب دولة تخوض صراع الآن مع القوة الأكبر على مستوى العالم، ويستخدمون الجغرافيا اليمنية لمزيد من الابتزاز للمجتمع الدولي. هل تعتقد بأنه الآن الموجود من المجتمع الدولي لدينا قدرات فاعلة حقيقية وتحركات حقيقية يقوم بها المجتمع الدولي، أم الأمور تقف فقط عند مجموعة من البيانات التضامنية دون إجراءات فعلية على الأرض؟
2: والله يا أستاذ أسامة، نحن لا نريد من المجتمع الدولي إلا أن يتوقف عن الدبل ستاندردز أو المعايير المزدوجة التي كان يمارسها طوال من عام 79 إلى اليوم. لا نريد من المجتمع الدولي سوى الوقوف بجدية مع قرارات الأمم المتحدة التي هم جزء منها. قرارات الأمم المتحدة تقول أن الحكومة هي الحكومة الشرعية اليمنية، وأن قوات الحوثيين هي قوات نهبت حكم صنعاء وسرقت معظم اليمن بشكل غير شرعي. لا نريد من المجتمع الدولي أن يقف وقفة خاصة، نريد فقط منهم أن يكفوا عن نفاقهم السياسي. هذا النفاق الذي مارسوه مع معظم الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط حتى ذاقوا الأمرين منها، وللأسف نصائح دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لم تكن تتبع. لكن عندما رأينا هذه الميليشيات تتأذى منها ولو بشكل بسيط الكيان الإسرائيلي، رأينا وقفة مختلفة لفن المجتمع الدولي عموما. لا نريد أن نمارس ما تسمى لعبة اللوم. اليوم نحن هذه منطقتنا وهذا موقعنا الجغرافي من العالم، ونحن مهتمون بشكل رئيسي باليمن وبدول الشرق الأوسط. المجتمع الدولي لديه رخاء أو رفاهية أن يمارس المعايير المزدوجة عندما لا تمسه هذه الأمور بشكل مباشر. اليوم عندما بدأت تمسه هذه الأمور بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضيق باب المندب، رأينا وقف مختلفة عموما. نحن ما نريده من المجتمع الدولي فقط هو الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية وعدم التدخل في أوقات حرجة وفرض أمور غير منطقية مثل اتفاقية ستوكهولم أو غيرها من الاتفاقيات التي أخرجت الصراع عن إطاره الطبيعي. لو أن هذه الاتفاقيات لم تتم لرأينا اليوم موضوعا مختلف في اليمن. اليوم الأمر خارج عن الإطار الإقليمي، أصبح المجتمع الدولي بأسره مهدد. وأنا

0: شخصيا لا أعول كثيرا على الدول الغربية لما تمر به من انتخابات سياسية، وكذلك من تسليم للسلطة، وكذلك من انشغال بأمور داخلية. هم للأسف يستخدمون كروت الشرق الأوسط ككروت في معاركهم الداخلية. أما نحن دول الإقليم فنحن الأحرص على مستقبل هذه المنطقة، لأننا نتأذى من ويلاتها بشكل مباشر. نتمنى اليوم من المجتمع الدولي أن يمارس واقعية سياسية. فقط أريد إضافة بسيطة في أقل من دقيقة. ما يفرق الحوثيين عن غيرهم، وأنت سألت العميد عن ما يميز الحوثيين، هو عدم اكتراثهم للحياة الإنسانية. هؤلاء لا يرون البشر على أنهم دماء متساوية. لديهم تصنيف طبقي للمجتمع اليمني وللعالم من حولهم. يؤمنون بما يسموها الموجات البشرية، تكتيك تعلموه من النظام الإيراني. هذا هو ما يسمى الأسيمتريك وورفير، أو الحروب غير المتناظرة، عندما تكون أنت دولة تحرص على الإنسان والبنيان وتواجه ميليشيا بربرية همجية إرهابية آتية من مناطق يعني سيئة في التاريخ، فبكل تأكيد أنها لا تحمل نفس القناعات ونفس المبادئ والأخلاقيات التي تحملها القوات الشرعية.
1: أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إياد الرفاعي الباحث السياسي من جدة، وأيضا سيادة العميد عبدو مجلي المحلل العسكري اليمني، شكرا جزيلا على وجودكم معنا في هذه المناقشة. مستمرون في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. العملة الإيرانية تهوى إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: أنا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: أنا أقول دولة ودعوة. في المتسيف عشان تخوف مشاهدين يعني.
2: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. في إيران العملة تشهد تراجعا تاريخيا جديدا أمام الدولار الأمريكي وسط اشتداد الحصار والعقوبات، لكن رغم ذلك وزير الخارجية عباس عرقجي اعتبر أن الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا، ويؤكد كذلك عرقجي على جاهزية بلاده لتوجيه رد أكثر تدميرا في حال التعرض لأي اعتداء عسكري. في ذات الوقت عرقجي ترك باب الدبلوماسية مفتوحا، يوضح أن طهران مستعدة للوصول إلى حل عادل عبر المسارات الدبلوماسية.
5: ومشخص شد بر همگان که جمهوری اسلام ایران
6: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبإيجاد حل سلمي تماما كما هي ملتزمة بالدفاع عن نفسها. نحن ثابتون وجادون على الجبهتين، الدفاع عن أنفسنا والمضي قدما في الدبلوماسية. إذا اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيتلقون ردا أقوى من السابق، وسندافع عن أنفسنا بقوة أكبر مما فعلنا في الماضي. أما إذا اختاروا المسار الدبلوماسي فنحن لا نزال مستعدين للعمل عبر الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل عادل ومشرف لوضع حد لهذه الحرب.
4: أيضا الرئاسة الإيرانية أعلنت قبول استقالة وزير النفط محسن باكنيجاد وتعيين حميد بورد في المنصب بالإنابة بموجب مرسوم رئاسي. يأتي ذلك بينما تشدد أمريكا حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية والتي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات لمسؤولين أمريكيين، ورفع أسعار الوقود في الداخل الإيرانية. من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. دكتور صالح صادقيان أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. دعنا نبدأ مما تشير له وكالة بلومبرغ، وهو يعني مرتبط بحديثنا السابق بأن التضخم في إيران وصل إلى مستويات قياسية وبلغ نحو 90%، في ظل طبعا خنق الحصار الأمريكي لصادرات طهران من النفط الخام. كيف يمكن أن نفهم تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي يقول فيها بأن الحصار والضغوطات الأمريكية لن تجدي نفعا بين

0: إنما العملة تهوى لمستوى تقارب تقريبا 3 ملايين ريال للدولار الأمريكي الواحد، وأيضا التضخم يصل إلى ما يقارب 90%.
1: تحية لك أسامة وللمشاهدين. هذا صحيح، الوضع الاقتصادي في إيران مرتبط كثيرا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هذه العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أيضا هي تؤثر على إيران. لكن عندما يقول وزير الخارجية بأن هذه العقوبات لن تؤثر على إيران، هو يقصد وجميع المسؤولين الإيرانيين يقصدون بأن هذه العقوبات لن تحقق أهداف الولايات المتحدة إذا أرادت من خلال هذه العقوبات أن تضغط على إيران للاستسلام في مواقفها أو رفع الراية البيضاء. هذا لم يحدث، مثلما أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل على إيران في 39 يوم واغتالت المرشد والقيادات السياسية والقيادات العسكرية لم تستطع من تحقيق أهدافها. الأهداف الأمريكية الإسرائيلية كانت لخلق فوضى، إسقاط النظام السياسي في إيران، تقسيم إيران، هذا لم يتحقق. الآن عندما يتحدث الإيرانيون يقولون بأن هذه العقوبات، ولا أحد ينكر بأن هذه العقوبات أثرت على الاقتصاد الإيراني على مستوى يعني صرف العملة الإيرانية، هذه أثرت بشكل واضح، واقع ملموس، الإيرانيون يلمسون مثل هذا الأمر. لكن الإيرانيون يعتقدون بأن مثل هذه الضغوط لا تستطيع أن تضغط على إيران من أجل الاستسلام كما يريده.
0: وهنا نقصى دكتور صادقيان، يعني في إيران يعتبرون بأن هذه الضغوط من أجل أن تستسلم إيران، لكن الأمريكيون يقولون شيء آخر، يقولون بأن هذه الضغوط ستشكل عقبة كبيرة أمام النظام في إيران، وبالتالي سيصل بشكل أو بآخر الآن أو لاحقا إلى النقطة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. واستمعنا أيضا لتصريحات من مسؤولين إيرانيين يتحدثون بأنهم بحاجة إلى توافق بشكل أو بآخر، إن لم يكن الآن فربما بعد ذلك.
1: هذه إحدى الخيارات المهمة والأساسية والخطيرة أيضا أمام النظام السياسي في إيران. الخيار الاقتصادي خيار صعب ومؤلم أيضا لاقتصاديات العائلة الإيرانية واقتصاديات الشارع الإيراني، لكن السؤال يبقى، هل إن هذه الضغوط الاقتصادية والمقاطعة الاقتصادية تستطيع أن تضغط على الشارع الإيراني وعلى الحكومة الإيرانية وعلى النظام السياسي الإيراني بشكل عام؟ هل تستطيع هذه العقوبات أن تحقق الأهداف الأمريكية؟ هل إن النظام السياسي سيرفع الراية البيضاء؟ هل سيستسلم لي ما يريده الرئيس ترامب؟ هذه أسئلة الجوهرية الموجودة حاليا
0: الآن يا دكتور صادقيان،
1: التحديات التي تواجه النظام السياسي.
0: طيب، وهنا نقطة مهمة في مسألة الضغوط، هذه ستذهب بإيران لقبول المطالب الأمريكية أو الشروط الأمريكية أم لا؟ يعني بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن إيران تتخلى فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، هذه نقطة يشير لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يقول بأن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة MPT، ويقول ما دامت إيران عضو في هذه المعاهدة فبالتالي هي تدرك التزاماتها، الالتزامات هنا المقصود بها عدم الحصول على سلاح نووي. يعني السؤال المطروح الآن، إيران تقول أنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي، هكذا يفهم من تصريحات المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الأمريكي يقول أن الأولوية سأطرح السؤال. الرئيس الأمريكي يقول بأن الأولوية هي عدم حصول إيران على سلاح نووي. إذن لماذا كل هذا الصراع؟ لماذا كل هذه الأزمة؟ طالما أن الإيرانيين متوافقين مع الأمريكيين وأنهم لا يريدون سلاح نووي.
1: المشكلة أن هناك أولا يعني هناك عدة أسباب. السبب الأول هو أنه لا يوجد هناك أي ثقة وثقة صفر معدومة بين إيران وبين الولايات المتحدة. هذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية، هو أن الولايات المتحدة هذه المرة تعاونت مع إسرائيل و

0: شنت هذه الحرب على إيران. يعني إسرائيل المرة الأولى حرب 12 يوما شنت الحرب، المرة الثانية تعاونت مع الولايات المتحدة وكما قلت اقتالت المرشد الأعلى والقيادات والبنى التحتية وما إلى ذلك. وبالتالي هناك ذريعة عند الولايات المتحدة عندما تتحدث عن السلاح النووي. لحد الآن أسامة، لحد الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد هذه اللحظة لم تقل بأن لدى إيران أو أن فرق التفتيش استطاعت أن تسجل برنامجا نوويا أو تعثر على برنامجا نوويا إيرانيا عسكريا.
1: صحيح يا دكتور ما قلته، لكن أنت أيضا يعني حتى الحفاظ على حق المشاهد في المعلومة الكاملة، بكل تأكيد تابعت حتى قبل حرب الاثني عشر يوما البيانات والمطالبات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول لمواقع تفتيش منعوا من دخولها في الداخل الإيراني تحت دعوة بأن هذه منشآت عسكرية ولا يجب الدخول لها، تعطيل الكاميرات في عدد من منشآت المراقبة، العثور على أماكن بها يورينيوم مخصب مجهولة، أيضا نسب يورينيوم لم يتم الإعلان عنها والتصريح بشأن وجودها، كذلك تركيب منصات لتخصيب اليورينيوم وأجهزة طرد مركزية غير المتفق عليه في السابق يا دكتور، فبالتالي أيضا يجب أن تقدم المعلومة كاملة.
0: المعلومة الكاملة يا أسامة هي هذه القضية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني تنقسم إلى قسمين، قسم قبل الحرب وهذه إجراءات اتخذتها إيران بعد أن استهدفت المواقع النووية الإيرانية، وحتى قبل الحرب الاثنى عشر يوما عندما استهدفت إسرائيل منشأة نطنز التي بموجبها يعني بعد ذلك إيران خصبت أو رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.
1: هم رفعوا يا دكتور، أنا والله لا أريد أن أقاطع يا دكتور وأعلم بأنك تكره ذلك وأنا أكره ذلك، أنا أقاطع فقط حينما تذكر معلومة خاطئة. الإيرانيون رفعوا بعد انسحاب ترامب للاتفاق النووي في 2018، لم يرفعوا بعد الضربات الإسرائيلية.
0: المعلومة ليست خاطئة، دعني إذا تعطيني مجال أعطيك المعلومة ولا أعطي معلومة خاطئة.
1: فضل.
0: المشكلة النووية مشكلة معقدة، وبالتالي في العام 2021 كان هناك قرار بعد أن سحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، كان قرار للبرلمان الإيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم من أجل الضغط على التريكة الأوروبية لتفعيل المواد الاقتصادية التي جاءت في الاتفاق النووي. وأنت تعلم بأن الأوروبيون عندما سحب الرئيس ترامب إيران أيضا أرادت أن تنسحب، لكن الأوروبيون طلبوا من إيران البقاء في الاتفاق النووي على أن تفعل القضايا الاقتصادية في الاتفاق النووي أو ما جاء في الاتفاق النووي، ووضع الأوروبيون آلية إنستكس من أجل التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران، لكن يبدو بأن هذه الآلية واجهت ضغوطا من قبل الولايات المتحدة وتخلى الأوروبيون عن ذلك. لكن إيران أرادت أن تضغط عليهم من أجل الرجوع إلى الاتفاق النووي، لكن بقيت الأمور على حالها، وبالتالي هناك الكثير من القضايا المرتبطة بالجانب النووي. لكن إذا سمحت لي باختصار شديد، الآن الإيرانيون يقولون بأنهم مستعدون لمعالجة الكمية مرتفعة التخصيب الموجودة في إيران، ومستعدون لدخول فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن تم تدمير مواقع التخصيب اليورانيوم في إيران. وهذا الاستعداد أبرم في مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان، لكن يبدو بأن الولايات المتحدة تريد يعني أرادت أن ترجع إلى المربع الأول عندما قال الرئيس ترامب بأن هذه المذكرة انتهت. الآن هناك أيضا، إذا كان يعني الإيرانيون، أنا قلت لك بأن قضية الثقة مهمة جدا، إذا كان الأمريكيون هكذا يقول الإيرانيون، إذا كان الجانب الأمريكي فعلا يريد الحصول على الكمية مرتفعة التخصيب، وإذا كانوا يريدون دخول القوات الأمريكية دخول فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية إلى المنشآت النووية، يجب أن نجلس على طاولة وهذه طاولة المفاوضات.

0: الأمريكيون على الجانب الآخر يقولون بأنهم جلسوا في سويسرا ووقعوا مذكرة اتفاق، ويعني يتهمون أيضا الجانب الإيراني بأنه لم يلتزم بها وفسرها بطريقة مغايرة للطريقة التي يراها الأمريكيون بكل تأكيد. أنا بشكرك يا دكتور محمد صالح صادقيان، شكرا جزيلا، كنت معنا من طهران. في العراق وجها لوجه رئيس الوزراء علي الزيدي وجه قوى الإطار التنسيقي الشيعي أو حذرهم من مغبة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لحصر السلاح بيد الدولة. تحذير الزيدي جاء خلال اجتماع عقده مع قوى الإطار، اجتماع شدد خلاله على ضرورة حسم جميع الملفات بما فيها استكمال الكابينة الحكومية وملف حصر وتنظيم السلاح بما يعزز سيادة قرار الدولة واستقرار الأمن في البلاد والمنطقة. طبعا كان الزيدي أكد خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني بأن العراق دولة تملك قرارها ويخضع السلاح فيها للقائد العام، مشيرا إلى أن الدولة العراقية استكملت سيادتها في 30 سبتمبر مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي. أما إيران تهنئ العراق بمناسبة خروج القوات الأمريكية من البلاد. إيران وصفت الوجود العسكري الأمريكي الذي امتد لنحو عقدين بالكارثي، واعتبرت طهران هذا التطور خطوة بالغة الأهمية لترسيخ السيادة العراقية. كما أكدت طهران على ضرورة إخضاع الحكومة الأمريكية للمساءلة والمحاسبة على ما وصفتها بالجرائم والأضرار التي لحقت بالشعب العراقي وشعوب المنطقة خلال هذه الفترة. من بغداد الكاتب والمحلل السياسي محمد حسن الساعدي. أستاذ محمد أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. خرج الأمريكيون وغادروا، لكن البعض يتخوف من أن خروج الأمريكيين يتحول من ممارسة نفوذ من قبل الإيرانيين من الخارج إلى نفوذ فعلي أكثر قوة لدى الإيرانيين في الداخل العراقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهديكم الأكارم. حصلت الكثير من الاجتماعات في داخل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، وهذا ما وصلنا إليه اليوم، استلام السيادة من قبل يعني قوات التحالف الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. والعراق ماضي بتحسين علاقاته مع دول المنطقة وكذلك العالم وفق رؤية جديدة. بالتالي هذه يعني هذه العلاقة، علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، أصبحت من علاقة أمنية إلى علاقة سياسية وعلاقة اقتصادية. هذا هو التحول. أما قضية العراق وعلاقته مع الجمهورية الإسلامية، العراق مع إيران تمتد لحدود طويلة جدا، وتبقى العلاقة يعني مرسومة على أساس يعني أولا عدم التدخل بطرف مع الطرف الآخر، وعدم يعني حقيقة أن يكون طرفا يتسبب للآخر بضرر.
0: كل دولة لديها حدود مع دولة مجاورة.
1: لا، القرار العراق
0: كل دولة لديها حدود مع الدولة المجاورة لها، لكن المسألة بالنسبة لإيران والعراق مختلفة. المسألة بأن إيران تمارس نفوذ منذ فترة طويلة، إيران التي تحتفل اليوم حتى بخروج الأمريكيين وتصف بأنه إخراج للأمريكيين، هي ساهمت في وجود الأمريكيين في العراق يعني باعتراف الإيرانيين أنفسهم يعني. لكن الحرس الثوري الإيراني اليوم يصف خروج القوات الأمريكية بأنه انتصار كبير ونتاج للإرادة الوطنية العراقية وجهات قوى المقاومة والشعب والدعم الشعبي. يعتبر بأن الولايات المتحدة خرجت من العراق لا بالتفاوض ولا بمنة، وإنما نتيجة صمود الشعب العراقي والمقاومة. هنا وكأنه الإيرانيون والحرس الثوري يريدون أن ينسبوا الفضل لأنفسهم في خروج الأمريكيون، ويعتبرونها إخراج للقوات الأمريكية وليست بناء على اتفاق سياسي موقع ما بين بغداد وما بين واشنطن.
1: نعم نعم، مع الاحترام، مع الاحترام لكل الآراء، لكن يبقى القرار عراقي. اليوم القوات الدولية أو التحالف الدولي أو القوات الأمريكية سميها بما شئت، خرجت بإرادة عراقية بتوافق عراقي مع جميع القوى السياسية، ائتلاف إدارة الدولة، كلها صمود الشعب العراقي، سميها بما شئت، صمود القوات، الحج الشعبي، سميها بما يعني أي تسمية، لكن
0: لا يا دكتور، لا لا يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد المسميات، يا أستاذ محمد أنت رجل إعلام وسياسة وتعلم جيدا بأنه يجب أن تسمى الأشياء بمسمياتها. حينما تقول إيران بأنه أخرجت القوات الأمريكية بدعم منها للفصائل الموالية لها في العراق وتنسب لنفسها الفضل وتتجاهل دور الحكومة والاتفاقات السابقة، هذا تقدمه إيران لجمهورها على أنه انتصار لها على حساب الأمريكيين وليس انتصار للحكومة العراقية التي كافحت كثيرا للوصول إلى هذا التوافق.
1: سيد الكريم، سيد الكريم، حضرتك أنت تريد تفرض علي رأيي.

0: إيران ما تقدر تفرض عليه، أنا عندي قرار عراقي داخلي، أما أنت حضرتك تريد تجي تفرض علي القرار الإيراني ما ممكن.
1: لا أنا أقول أطالبك بالرد على ما تقوله إيران
0: قرار
1: فقط.
0: مبدئيا قرار مرجعي، خلينا نكمل.
1: تفضل.
0: خلينا نكمل. لا لا لا انا ما اقبل هذا الكلام. هذا الكلام ما اقبل تفرض علي انه الحرس الثوري والجمهوريه الاسلاميه وايران، انا ما اقبل هذا الحكي. انا انطيني القرار العراقي شنو، قرار الاطار التنسيقي شنو، قرار الائتلاف اداره الدوله شنو، قرار القضاء، قرار الحكومه العراقيه، هذا اعطيني اياه. انا اتحدث اليوم عن العراق، انا ما لي علاقه بالمواقف التي صدرت من هنا وهناك، هذا يتبجح، هذا يمدح، هذا يريد ان يتسلق، هذا مو شغلتي. انا رجل اتحدث بالنيابه او اتحدث بلسان ألا تعتبر ولسان الوضع العراقي، مفهوم. هذا ما أتحدث عنه.
1: وصلت وجهة النظر هذه. ألا تعتبر بأنه صدور مثل هذه القرارات؟
0: أنا ما لي علاقة بالمواقف.
1: أكيد أكيد أكيد. ألا تعتبر بأنه صدور مثل هذه البيانات من الحرس الثوري، من الخارجية الإيرانية، ألا تعتبرها تدخلا في الشأن العراقي الداخلي وتجاوز إيراني لحدود الجوار وحدود طبعاً العلاقات الدولية؟
0: طبعا طبعا طبعا. العراق، أجيبك سيد الكريم، أجيبك بكل صراحة، لا نسمح بأي تدخل ولا نسمح بأي شغل، أي واحد يتدخل بالشؤون الداخلية سواء كان من إيران أو من بقية الدول العربية والإسلامية، لا نسمح لأحد. قرارنا داخلي، قرارنا سياسي، قرارنا أمني، قرارنا نابع من حرصنا على أمننا، حرصنا على سيادتنا. وللحمد لله أنه هذا القرار تم باتفاق المكونات السياسية، سنة وشيعة وأكراد وكل المكونات الأخرى اتفقت على ضرورة اليوم أن نستلم سيادتنا ونبدأ بعملية الإعمار ونبدأ بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد. هذا هو قرارنا كعراقيين وكحكومة عراقية وكقوى سياسية مؤتلفة بما بينها.
1: وبكل تأكيد لا أحد أبدا يستطيع الانتقاص من السيادة العراقية أو يعني قدرة الحكومة العراقية وما إلى ذلك، كل الاحترام لمؤسسات الدولة العراقية، لكن الأمور مترابطة أستاذ محمد، وأنت يعني تدرك ما أقول في هذه النقطة. لماذا أقول لك ما يصدر من إيران مهم؟ لأنه ما يصدر من إيران يصدر أيضا ما يوازيه في العراق. مثلا حركة النجباء في بيانها بمناسبة خروج القوات الأمريكية تقول بأنه هذا الخروج يمثل نصرا تحقق بفضل الثبات على الخيار العسكري. تقول إن الولايات المتحدة اضطرت إلى توقيع اتفاق لسحب قواتها نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها الفصائل. اعتبرت أكثر ما هو من ذلك يا سيد محمد. تقول بأنه هذا وفاء بما تعهدت به تجاه قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذين قتلتهم القوات الأمريكية. ألا ترى في هذا ترابط؟ بيان من إيران يخرج على إثره بيان يوازي تماما في العراق.
0: خلينا أوضح لك بس كون نعم نعم نعم، بس إذا تسمح لي خلي أوضح لك وتنطيني وقت، ما أخذ منك وقتك هواية. أولا هذه القوى وهذه الفصائل، هذه فصائل هي جزء من الحالة الاجتماعية، هي جزء من الحالة السياسية، هي جزء من النظام السياسي، هي كان لها دور في تحرير العراق من عصابات داعش، فبالتالي ينبغي أن يكون لها موقف من خروج القوات الأمريكية، وهذا أمر طبيعي جدا. هسه أي قوة سياسية أو عسكرية أو أمنية تعبر عن وضعها وعن موقفها من خروج. حتى المواطنين اليوم عندما تنزل إلى الشارع العراقي الناس تعبر عن موقفها، تقول خرج القوات الأمريكية بصبر العراقيين، بقوة العراقيين، بإرادة العراقيين، وهذه مسألة طبيعية. لكن أنا أعطيك معلومة، يعني حقيقة معلومة أعطيك وليس تحليل. حصل اجتماع أخير مع قادة الفصائل الأربعة ووقعت على وثيقة، وقعت جميع على وثيقة، وهذه الوثيقة بحضور جميع قوى الإطار وقوى الفصائل والحكومة وهيئة الحشد الشعبي، وتم الاتفاق على آليات حصر السلاح وكذلك حصر الأفراد في داخل هيئة الحشد الشعبي. أنا أتكلم وياك بصورة رسمية، لا أتحدث وياك بصورة مال
1: طيب
0: حكي جرائد.
1: أنا
0: لا لا لا.
1: أقول لك أيضا معلومة يا أستاذ محمد.
0: طيب. هناك ورقة وثيقة وقعت.
1: طيب دعني أشاركك معلومة أيضا لبيانات رسمية يعني معلنة، يعني بيان ما تسمى بفصائل المقاومة الإسلامية في العراق بعد خروج التحالف مباشرة بعد 30 سبتمبر، تقول بأنها لن تسلم سلاحها. خرج الأمريكيون أم لم يخرجوا؟ خرجت قوات التحالف الدولي أم لم تخرج؟ ورفضت ربط خروج هذه القوات بعملية حصر السلاح، بل والأكثر من ذلك أكدت بأنها غير ملزمة بأي مدة تعلن عنها الحكومة في مسألة حصر السلاح، وبالتالي هذا السلاح لم يعد يستخدم كما تقول قبل كما قلت قبل قليل في فكرة مواجهة المحتل، مواجهة الأمريكيين، مواجهة داعش، لا، الآن أصبح يستخدم لفرض الإرادة على الحكومة العراقية نفسها.
0: لا لا، الحكومة العراقية

0: لا تقبل ولن تقبل، وسوف يكون هناك الحاسم هو القانون بين أي واحد يحاول أن يستهزئ بالقانون أو يحاول أن يتجاوز على القانون العراقي. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لإحنا علينا بمن؟ علينا بالمدخلات وعلينا بالمخرجات. إحنا علينا اليوم بالمخرجات، نعم نسمع بيانات، نعم نسمع كثيرا ونقرأ، اليوم إحنا في داخل العراق ونقرأ كثيرا بيانات وربما تصريحات وربما يطلع لنا أشخاص ونسمع نسمع
1: وحتى المشي على
0: عندنا من هو المخرجات والاتفاقات الرسمية التي تحدث مع الحكومة العراقية. هذا هو المهم عندي. نعم،
1: وحتى السير على أعلام الولايات المتحدة كما
0: نعم
1: فعل.
0: نعم أنا هذا اللي يهمني اليوم. المهم عندي طبعا احنا هسه هذا الموقف هسه خب هذا يعني، لكن انا انظر الي الموقف الرسمي تاخذه منين؟ تاخذه من الشيخ اكرم الكعبي لو تاخذه من الحكومه؟ انا اسالك يعني، لا اخذ اليوم الموقف الرسمي تاخذه من الحكومه العراقيه والتي هي التزمت والقوى السياسيه التي التزمت والتزمت مع العالم مع الوضع الاقليمي
1: مع العالم ايضا يا استاذ يعني محمد. كما يهم
0: وضع
1: كما مهم ان ننظر للصوت العراقي، مهم ايضا ان ننظر للصوت الذي يفسر ما يحدث داخل العراق في العالم. مثلا نائب جو ويلسون نائب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي شبه العراق بالمحافظة الإيرانية قبل قليل، ونشر صورة الفيديو الذي قام به السيد أكرم الكعبي كما ذكرت لك. فأيضا هذا يعطي رسائل، يعني البيانات الأقوال ينظر لها في العالم كذلك في بما يحدث في العراق على أنها تمهيد لأفعالها.
0: لا سيد الكريم، احنا هسه التصريحات نسمعها، قلت لك انا نسمع تصريحات كثيره، لكن علينا اليوم بارض الواقع، وانا اعطيتك مثال خير مثال انه هناك وثيقه وقعت مع كل الاطراف وبحضور كل الاطراف السياسيه والامنيه والعسكريه والحكوميه، ووقعت هذه وهناك اليات منا الى حزيران ينتهي السلاح وينتهي كل الافراد. طيب. حتى الافراد
1: وهكذا هكذا هكذا في يوليو.
0: طيب. هذا هو القرار الذي اتخذ في العراق،
1: وانا اذكرك واذكر المشاهد، لا تشكيك على الاطلاق، لكن اذكرك أذكر المشاهد الكريم وأنت تعلم أكثر مني أستاذ محمد بأنه مثل هذه الكلمات كانت تقال في يونيو وفي مايو وفي يوليو فيما يتعلق بمهلة 30 سبتمبر الذي مضى. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد السعدي الكاتب المحلي السياسي.
0: لا سيد الكريم، هناك إجراءات. طيب. اتخذت. طيب. لدينا سرايا السلام سلم سلاحها، هناك العصائب سلم سلاحها، هناك عندنا حتى الإيزيدية سلم سلاحها، عندنا حركة لواء الإمام علي سلم سلاحه، البيشمركة تم تنظيم سلاح وتم الاتفاق مع الحكومة العراقية، هناك آليات حددت من قبل الحكومة العراقية مع أقليم كردستان الكثير، حركة الزيدية سلم سلاحها، انسحاب القوات التركية جزء من الاتفاق.
1: وبكل تأكيد هذا أمر يسعد الجميع، هذا أمر يسعد الجميع لأنه يصب في المرحلة الأولى وفي المقام الأول في مصلحة العراقيين أنفسهم. شكرا جزيلا سيد محمد السعيدي. مصر استضافت قمة رباعية في مدينة العلمين تجمع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال. القادة تبادلوا الرؤى بشأن مجمل الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شددوا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أكدوا أهمية احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود. أما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فأكد أن القاهرة ليست طرفا في التوترات الجارية في إثيوبيا وأنها لا تعلق على الأحداث هناك.
2: نحن لسنا طرف على الإطلاق سواء من قريب أو من بعيد فيما يحدث داخل الدولة الإثيوبية، لا علاقة لنا ولا نعلق على هذا الأمر ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا أو لغيرها، وأتوقع من المفوضية أن تصدر بيانا توضيحيا في هذا الشأن وتثمن الموقف المصري الواضح، وهذا ما تحدثت فيه بشكل مفصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم السيد محمود علي يوسف وأبدأ تفهمه الكامل وسيتم توضيح هذا الموقف.
1: أما وزير الإعلام الإريتري فأكد أن الموقف العدائي للحزب الحاكم في إثيوبيا تجاه إريتريا جزء لا يتجزأ من سياسة خارجية توسعية لزعزعة استقرار منطقة الأمن الأفريقي. يضيف وزير الإعلام الإريتري بأن الحزب الحاكم في إثيوبيا شن حملة متواصلة على مدى 3 سنوات لتشويه صورة إريتريا وتعزيز مزاعمه التوسعية على أراضٍ إريترية ذات سيادة بغرض الحصول على منفذ بحري. من أديس أبابا الصحفي والباحث في العلاقات الإثيوبية العربية زاهد زيدان. سيد زاهد أهلا بك معنا في العاشرة.

0: اليوم مصر تقولها صراحة وأكثر من مرة يقولونها، السودان تعلنها صراحة، إريتريا تعلنها صراحة، ومع ذلك الاتهامات الإثيوبية لإريتريا ولمصر والسودان مستمرة. لماذا تصر إثيوبيا على اتهام مصر أو إريتريا أو السودان في التدخل في شأن خارجي إثيوبي، داخلي إثيوبي عفوا؟
1: تحية لك عزيزي أسامة ولجميع مشاهدين العربية. عزيزي، نعم، هنالك اتهامات كثيرة وردت مرة من رئيس إقليم منطقة العفر السيد الحاج أول أربع من دخول أو من تدخل قوات إريتريا داخل الإقليم، وأيضا ذكر بعض الإخوة الممثلين للحكومة الإثيوبية أن هنالك تدخلات خارجية، صرحوا تارة بأنها مصر وتارة بأنها السودان، كلهم لديهم دلائل ولديهم براهين خاصة فيهم هم كجهات.
0: طيب هنا النقطة، يعني إذا كان لديهم دلائل يا سيد زاهد،
1: حسب قراءتي للمشهد،
0: طيب
1: أعطيك أسامة،
0: وهنا مفهوم، يعني
1: حسب قراءتي
0: سأتي إلى قراءتك، لكن قبل أن تذهب إلى هذه القراءة أستاذ زاهد، أن الآن الإريتريون ينفون، المصريون ينفون، السودانيون ينفون، وأنت تقول بأنهم يقولون بأنه لديهم دلائل، أليس من الأحرى بهم الآن أن يظهروا هذه الأدلة التي تثبت تدخل المصريين أو السودانيين أو الإريتريين؟
1: نعم عزيزي أسامة، أنت سبقتني بهذا السؤال، ولكن أنا أتي لك في ضمن قراءتي لعدة براهين وأدلة. ذكر السيد أول أربع رئيس إقليم العفر الإثيوبي عندما قال أن هنالك توجد قوات إريترية داخل الإقليم، فكانت لدينا نحن التساؤلات كصحفيين وكأشخاص نبحث في ملفات المنطقة، كانت الأسئلة متواردة منا نحن قبل الإعلام العربي أو الإعلام العالمي لهذه الشخصيات، فمد قنوات التواصل الإثيوبية الرسمية وبعضها الغير رسمية المقربة من النظام بأن هنالك قوات إريترية داخل النظام، وتم احتجاز مجموعة منهم، وتم يعني إبراز بعض الهويات الشخصيات الهويات العسكرية لهذه الشخصيات كما يقولون. وأيضا كما سمعنا السيد أبراهام بلاي برهي الذي كان رئيس إقليم تيغراي سابقا وهو من قومية تيغراي، عندما قال هناك تدخل مصري لديه، أيضا هو يقول أنه بعض الأدلة والبراهين، ومن قبله السيد برهانو جولا.
0: يعني لماذا كل طرف يا سيد زاهد، السؤال الذي يطرح،
1: سوف يطلعون المجتمع الإثيوبي أولا ثم المجتمع العالمي.
0: السؤال يا سيد زاهد، يعني إذا كان لديهم هذه الأدلة لماذا يحتفظون بها؟ لماذا يحتفظون بهذه الأدلة؟
1: نقطة أخيرة للتوضيح. والسبب الرئيسي على فكرة، نحن كلنا ننتظر يوم الغد، لأن يوم الغد هو اليوم الأول في اجتماعات البرلمان الأثيوبي للسنة الأثيوبية الحالية التي بدأت منذ 25 يوم، وهو عام 2019. فالبرلمان وموكلين الشعب كلهم سوف تكون لديهم غدا صباحا تساؤلات لرئيس الوزراء، الحكومة المشكلة الجديدة، وأيضاً حتى
0: مطالبة على الأقل بعد. لماذا أقول لك يا سيد زاهد هذا؟ لأنه وكالة رويترز تحدثت بأنه حتى من أطلق الرصاصة الأولى في هذه الاشتباكات، إن كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها، هم يقولون بأن هذه الاشتباكات من بدأتها القوات الفيدرالية الحكومية في إثيوبيا بإطلاق النار عبر طائرات مسيرة على مساعدات تصل إلى 40 طن، وبالتالي ما حدث من هذه الجبهة جاء ردا على تصرفات الحكومة الفيدرالية.
1: نعم، إجابة لهذا السؤال، قبل 6 أو 7 شهور خرج إلينا رئيس أركان الأثيوبي السيد برهانو جولا عندما قال جبهة تحرير تيغراي هي تعتقل رئيس إقليم تيغراي المخول من الحكومة الفيدرالية الجنرال تادسا والردة الذي كان يحارب الحكومة الفيدرالية في عام 2020 حتى عام 2022 بتوافق من حكومة إقليم تيغراي، تم اختياره كرئيسا للجبهة وكرئيسا للإقليم. فيقال أن الساسة أجلوا وتريثوا تريثا كبيرا جدا في أن يقطعوا الشك باليقين بما يتعلق بأزمة شمال تيغراي. التداعيات من كل الأطراف، ولكن عندما قامت جبهة تحرير تيغراي الآن تقول أن الحكومة الفيدرالية أو الحكومة المركزية أطلقت على المساعدات، أيضا هنالك تساؤلات، نحن نتساءل
0: بكل تأكيد الكثير، التساؤلات لا تتوقف يا سيد زاهد، لأنه من بين الفصائل هي فصائل كانت تحارب بجانب الحكومة
1: أو هي مساعدات
0: أنا بشكرك، للأسف وقت انتهى سيد زاهد، أنا بشكرك، شكرا جزيلا سيد زاهد زيدان من أديس أبابا، شكرا جزيلا، ختام العاشرة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: كل ذنب جامعة الدول العربية ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلينا،
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا.

0: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن.
1: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أقفل الكاميرا خلاص.
0: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي قال إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الأعمال العدائية. كما شدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة شاحنة إغاثية متجهة إلى مأرب وقتلت سائقها الباكستاني. وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات دأبت على استغلال المسافات الطويلة والمناطق الصحراوية لتنفيذ عمليات محدودة عبر خلاياها والعناصر المتحركة مستعينة بالطائرات المسيرة والكمائن والعبوات الناسفة وعمليات قطع الطرق ثم الفرار من الموقع. أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم من جهة البحر. الوكالة الإيرانية قالت إن الأصوات التي سمعت مرتبطة بأنشطة في مياه الخليج ومضيق هرمز وليست داخل النطاق البري للجزيرة، مضيفة أن من المحتمل أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق نار باتجاه السفن. دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان إلى تسوية النزاعات الإقليمية عبر الحلول السلمية، ووفق إعلام مشترك عقب قمة أفريقية بالعالمين المصرية شدد المشاركون على رفض أي إجراءات أحادية على مياه نهر النيل، كما أكدوا ضرورة ضمان حرية الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب، وأن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المشاطئة دون غيرها. أما بالشأن السوداني أكد الإعلان على رفض إنشاء أي كيانات موازية وتشجيع استئناف العملية السياسية بقيادة سودانية. استأنفت شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى مطار النجف في جنوب العراق بعد حصول بغداد على استثناء أمريكي من العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني. ووصلت أولى الرحلات إلى المطار فيما يتيح الاستثناء تسيير 40 رحلة يوميا من النجف وإليها مع استبعاد شركة ماهان إير من هذا الاستثناء.
1: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
2: العربية اف ام خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل اليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك افاد مراسل العربية بان سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر واكثر.
3: افاد مراسل العربية عن سماع دوي اطلاق مضادات هوية.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة.

0: العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الاسرائيلي.
0: اكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الاسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وافضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الاجانب وتحديد.
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: ملعب 27.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم وين ما تكونون، حيكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، البرنامج المواكب لبطولة كأس الخليج اللي يأتيكم يوميا عند 11 مساء. الكل اللي حاب يشوفنا أو يشوفنا ويسمعنا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي موجودين عبر منصة اليوتيوب على آت العربية فم، وكذلك عبر تطبيق إكس. في حلقة اليوم مستمعين الكرام سنتحدث عن مواجهات نصف النهائي. في يوم الأمس تفوق المنتخب السعودي بركلات الترجيح على المنتخب القطري، وكذلك فاز المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل على المنتخب العماني، وبهذا الفوز يلتقي في نهائي كأس الخليج يوم الثلاثاء 6 أكتوبر عند 9 مساء على ملعب الإنماء. المنتخب السعودي يواجه المنتخب الإماراتي. سنتحدث في حلقة اليوم عن تفاصيل مباريات يوم الأمس، وكذلك سنتحدث عن الحضور الجماهيري، سنتحدث عن تألق الحارس العملاق محمد العويس، وكذلك سنتطرق إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين، وسنتحدث في الجزء الثاني عن مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب العماني. برفقتي في هذه الحلقة مستمعين الكرام الصحفي والإعلامي عبد العزيز القرني من جدة. مساء الخير عبد العزيز، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، مسي عليك بالخير وعلى المستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا وفي البداية بس سريعا أبارك للجماهير السعودية وصول المنتخب إلى النهاية، وبإذن الله خطوة وحيدة تفصلنا عن الذهب بإذن الله أنه يتحقق
0: بإذن الله. وكذلك ينضم إلينا الآن الإعلامي الرياضي سلطان الشمري من الكويت. سلطان مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخوي علي، وكذلك أمسي على صديقي عبد العزيز القرني وكذلك السادة المتابعين، وأبارك أيضا للمنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي على التأهل للنهائي، وأقول هارد لك للمنتخب القطري والعماني على الخروج، ولكن ليست نهاية العالم بالنسبة لهم إن شاء الله
0: بإذن الله. في البداية مستمعين الكرام رح نتحدث عن الحضور الجماهيري اللي شفناه أمس في مواجهة المنتخب السعودي أمام المنتخب القطري. طبعا حسب الإحصائيات اللي عرضتها شاشة ملعب الإنماء بلغ عدد الحضور الجماهيري 51342 مشجع. عبد العزيز أنت كنت موجود في الملعب؟
1: بالتأكيد، بس في البداية مسي على أخوي حبيبنا سلطان، ما كنت عارف انه هو اللي معاي اليوم،
0: مسوي لك مفاجأة احنا اليوم عبد العزيز.
1: سلطان حياك الله واتشرف اني اكون معاكم. يعني
2: القلب اخضر يا ابو
1: باذن الله، دائما اخضر دائما اخضر باذن الله. ان شاء الله نفرح بالبطولة. مباراة امس للامانة كانت كرنفال يليق بالمنتخب السعودي، يليق بالجماهير السعودية، يليق بجماهير جدة. ممكن في بداية البطولة كان الحضور

0: الجماهيري يعني نوعا ما مو المأمول ومو اللي كان منتظر صراحة في مباريات، خصوصا في مباريات المنتخب السعودي. لكن مباراة بعد مباراة كان هناك تزايد، إلى ما شاهدنا أمس مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري، حضور جماهيري كبير، شاهدنا تيفو يعني عز وفخر بمنظر جميل جدا. يعني هنا إذا بتكلم عن الحضور، فعلا كان في حضور. مباراة عمان عفوا مباراة العراق في آخر دور المجموعات أيضا كان الحضور أفضل من المباريات اللي سبقها. صحيح. مباراة نصف النهائي لا، الجمهور كان متواجد حضر ولم يحضر فقط متفرجا، للأمانة في الملعب استمتعنا بتشجيع وبمؤازرات وبهزيج الجمهور السعودي، واللي كان خصوصا في خلال الأشواط الإضافية، للأمانة هو كان الوقود الحقيقي اللي قاعد يقود اللاعبين داخل أرضية الملعب، وقاعد يعطيهم حماس ويعطيهم طاقة ويعطيهم باور خلال مجريات المباراة. متى ما نزل مستوى اللاعبين داخل أرضية الملعب، دائما ما الجمهور يتحرك ويساند ويؤازر ويشجع لرفع معنويات اللاعبين. للأمانة اللي يعني في مثل هذه الظروف، في مثل هذا الجو الحار، في مثل هذه الرطوبة العالية، من الطبيعي 120 دقيقة أنها بتأثر على اللاعبين، سواء من الحالة الذهنية البدنية التركيز مجريات المباراة. ومع ذلك كان الجمهور حاضر، ساند، آزر، حتى في لقطة يمكن شاهدها الجميع في لحظة اختيار أو القرعة قبل ركلات الترجيح، عندما أتت القرعة بالاختيار المرمى وأشار الكابتن محمد العويس أنه أختار جهة رابطة الأخضر السعودي،
1: حنا حسبنا هدف، حسبنا فيه هدف، فيه هدف يا عبد العزيز.
0: وفي لقطة صارت قبلها الأمانة، مجرد ما صفر الحكم انتهاء المباراة 120 دقيقة، المدرج كامل كان يردد اسم محمد العويس، ردده أكثر من مرة، والكابتن محمد العويس رد لهم هذه الثقة وهذا التشجيع من خلال تصدياته في البلنتيات.
1: طبعا شفنا دعوة محمد العويس، طبعا الجماهير السعودية ما تحتاج دعوة زي ما كان يقول محمد العويس. التوتر عبد العزيز في الملعب أكثر ولا أقل؟ أنا من الأشخاص اللي إذا صرت متوتر من مباراة أذهب وأحضر هذه المباراة. يعني أنا أذكر آخر مباراة حضرتها كانت بالمصادفة، كانت مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإماراتي، أتوقع تصفيات كأس العالم 2010 اللي انتهت 3-2 لهدف نايف الزاوي،
0: أستاذ الملك فهد في الرياض.
1: صحيح.
0: شوف يعني من واقع تجربتي أنا، وفيه مباريات كثير حضرتها في الملعب سواء للمنتخب أو في النادي برضه، شوف التوتر إذا كان فيه توتر عالي في الملعب، أنت عايش الجو كامل. شوف إذا في فرحة فأنت بتعيش الفرحة كاملة، إذا في حزن أو خسارة لا سمح الله فأنت بتعيشها بتفاصيلها. مجريات المباراة أنت ما تدري إيش تسوي، أنت يطلع منك ردات فعل، أمور ممكن تكسر شيء، ممكن أنا ما أبغى أتكلم عن مواقف صارت معي أنا عشان ما يعني ما أعلم على نفسي في بعض الأشياء،
2: عشان ما تعرض نفسك
0: بالضبط. فيه أحيانا يعني تشوف زميل بجنبك في لحظة من اللحظات ممكن يعني هناك دموع فرح، هناك مشاعر جميلة جدا. أنا من وجهة نظري المباريات الحاسمة، المباريات اللي فيها نهائي تكون أو بطاقة صعود الكأس العالم مع المنتخب السعودي، مباراة نهائي، ممكن هذه أول تجربة لي، اللي هي المباراة القادمة بإذن الله بعد بكرة واللي إن شاء الله أن المنتخب يفوز فيها. لكن مباراة قطر كانت أعصاب جدا، لكن كان في ثقة أن المنتخب قادر على التأهل. يمكن ما مرينا في المباراة بشكل عام في لحظات توتر من خلال أن الخصم ضاغطك في لحظات معينة أو قريب أنه يسجل هدف، يمكن في كرة أو كرتين فقط، فأنت ما عشت تحت الضغط، لكن عشت تحت ضغط أن المباراة ممكن تفلت منك في البلنتيات، ممكن تروح لشقيقنا المنتخب القطري في المباريات في البلنتيات أو ركلات الترجيح. لكن في الملعب التوتر يكون موجود لكن بنوع مختلف عن التوتر لما تكون يعني في البيت أو جالس أمام الشاشة، لأنك تعيش الأجواء كاملة في الملعب، سواء الجماهير، أحيانا تجيك لحظة قشعريرة، أحيانا تجيك لحظة إحباط، أحيانا تجيك لحظة نشوة أن المباراة قريبة، أن الفوز قريب، أن هذه المباراة هي مباراتنا، أن هذه البطولة هي بطولة

0: حقيقتنا. فلا يمكن انك تقارن اجواء الملعب والحضور الجماهيري داخل ارضيه الملعب باي مباراه ممكن انك تشوفها او تشاهدها من خلال الشاشات، خصوصا في مثل هذه المباريات الحاسمه. طبيعي ان اجواءها مختلفه جدا، عشنا نعم توتر. انا بالنسبه لي الامانه كنت يعني في مرحله كبيره وعاليه من الهدوء في امام مباراه منتخبنا امام قطر. كان هناك ثقه عاليه ان بنتجاوز هذه المباراه وبيفوز المنتخب السعودي، حتى لما راحت ركلات ترجيح ما كان هناك توتر عالي للامان.
1: مع ان حظنا احنا مع ركلات الترجيح يعني اخيرا ابتسمت ركلات ترجيح للمنتخب السعودي. سلطان كيف شفت كيف شفت الجماهير السعوديه في مباراه الامس؟ وقل لنا انت من الاشخاص اللي اذا توتر يعني يروح للملعب ولا؟
2: انا احب اعيش الاجواء المتوتره صراحه عشان اجرب شخصيتي واجرب مدى تفاعلي مع الاحداث هذه. بالعكس يعني اول شيء شكرا للجمهور السعودي الذي حضر هذه المباراه ودعم منتخبه، وهذا جزء من واجباته الرياضيه والوطنيه ان يدعم المنتخب بهذا الزخم وبهذا المستوى الكبير جدا، بعيدا عن جماليه التيفو اللي كان يعني على مستوى عالي جدا. وهذا ليس بشيء جديد على المواطن السعودي الذي دائما أظهر اهتمامه وحرصه التام على دعم المنتخبات السعودية بجميع فئاتها السنية وكذلك أيضا حتى على مستوى الدوري. فأنا أشوف أن هذا العامل مهم جدا. اللاعب نفسه السعودي معتاد على هذه الأجواء، هذا ما أعطى يعني حافز كبير للاعبين على عملية التركيز لمدة 120 دقيقة، خصوصا مع هذه الأجواء الصعبة يعني على اللاعبين وكذلك حتى على الجماهير. يا جماعة أنتم تتكلمون عن رطوبة عالية جدا، كيف قدرت الجماهير توزع مجهوداتها في التشجيع والدعم؟ ترى هذا شيء كبير جدا، مثل ما اللاعب كان في تحت الضغط وتحت مسؤولية كبيرة من أجل رد الدين للجماهير، أيضا الجماهير كان لها دور كبير جدا لرد الدين أيضا للاعبين، وهي كانت عملية مشتركة ومتبادلة. أنا أهني الجمهور السعودي على هذا الحضور، وكذلك أيضا الجمهور القطري كان له حضور جيد في هذه المباراة، وشفنا العديد من التفاعل. للأمانة أنا أشوف أن بطولة الخليج في هذه النسخة أثبتت جدارتها وأثبتت قيمتها على مستوى التنظيم، وهذا شكرا للجنة المنظمة السعودية وكذلك الاتحاد الخليجي لكرة القدم اللي الجميع تشارك بعملية إظهار هذه البطولة بالشكل الصحيح، على الرغم من الرزنامة الصعبة، على الرغم من الصعوبات الكبيرة جدا على مستوى الأجواء. كل هذه الأمور ليست عملية سهلة وليست عملية بسيطة. يعني للأمانة احنا مقبلين بكل تأكيد على زخم كبير في نهائي من المتوقع أن يكون واحد من أفضل النهايات اللي ممكن تشوفها في تاريخ نسخ البطولة الخليجية
1: بإذن الله. كل الشكر لجميع المشجعين اللي حضروا في مباراة المنتخب السعودي أمام قطر. طبعا جماهير المنتخب السعودي مش محتاجين دعوة لحضور النهائي، أكيد أننا بنشوف 60,000 متفرج بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. خلونا ندخل أجواء المباراة. عبد العزيز، من وجهة نظر
0: قبل المباراة ممكن قبل نخش أنا عندي بس تنويه بسيط. يعني الأمانة أنت سألت عن الجماهير في المباراة، لكن أنا ممكن قبل المباراة أكثر من يوم بشكل متتالي كنا نروح إلى جدة التاريخية والبلد لعمل بعض التغطيات ومشاهدة الجماهير هناك. للأمانة أجواء جماهيرية خيالية جدا جدا جدا، يعني ومن كل الجنسيات، يعني مو فقط مثل الجمهور السعودي، تشوف الجمهور السعودي، الجمهور الإماراتي، القطري، العماني، العراقي، أيضا حتى الجمهور الكويتي. للأمانة الكل يعني بلا استثناء فيه روح طيبة جدا، وفيه بعض من الممازحات من الضحك والوناسة والألفة والمحبة. للأمانة أن عشنا أجواء رهيبة جدا، رغم أن الجو كان حار وفي رطوبة، لكن الجماهير يوميا تكون متواجدة هناك، التجمع يكون موجود، الضحك والوناسة، يعني أجواء خيالية جدا جدا كانت يعني عشناها الأمانة في البلد، والكل كان موجود هناك، وكانت يعني أعطت انطباع وروح جميلة لهذه البطولة، وروح الأشقاء والأخوان عندما يجتمعون في مكان واحد كيف تكون دائما النفس طيبة والضحكة عالية والبهجة متواجدة. فهذا اللي شاهدناه خلال الأيام، حبيت أني أشير لهذه النقطة من خلال تواجدي في هذا الميدان في الفترة

0: ماضي.
1: الله يديم المحبة يا رب. وحنا نغبطكم عبد العزيز على تواجدكم، يعني نشوف الكثير من المقاطع اللي نشوفها في السوشيال ميديا، يعني تفاعل وأغاني وأهازيج ومزح وناسة بين الجماهير الخليجية بشكل عام. سلطان، هل دخل أدونيس بالتشكيل الأفضل من وجهة نظرك؟
2: طبعا يعني انت لما تتكلم عن التشكيله من بعد مباراه، من بدايه مباراه عمان، يبدو لي بان المدرب يعني اتخذ قراره في عمليه الاستقرار على نفس التشكيله، ولو ان الناقص الوحيد في تشكيله عمان كان علاء الحجي، اللي بالنسبه لي يعني اصابته كان يعني سوء حظ بالنسبه للمنتخب السعودي. اللاعب هذا اعطى قيمه كبيره جدا لخط الوسط، خصوصا للاعبين مثل محمد كنو وكذلك ناصر الدوسري، كانوا يحتاجون للاعب بهذه المقومات اللي والامكانيات الكبيره جدا في عمليه التوازن بين الدفاع والهجوم. ولكن المنتخب السعودي مثل ما اشرت مسبقا بان هذه البطوله فرصه كبيره جدا لاظهار امكانيات العديد من اللاعبين، وهذا ما ظهر عليه اللاعبين. يعني اليوم احنا مع هذه الاجواء الصعبه ترى من الصعب جدا انك تكون مستقر على نفس المستوى. ايضا نقطه مهمه جدا، المنتخب السعودي أعتقد لأول مرة يصل إلى نهائي كأس الخليج من دون ما يستقبل هدف، هذا مؤشر جيد وكبير جدا بالنسبة للمنتخب للتحضير بشكل جيد حتى على مستوى المنافسات القادمة وأولها وعلى رأسها بطولة كأس آسيا. فأنا أشوف يعني احنا لما نتكلم عن مباراة على مدى 120 دقيقة، من الطبيعي جدا ان المدرب يدخل بالتشكيل الافضل بالنسبة له والتشكيل اللي يستقر فيها.
1: بس
2: شفنا
1: سلطان،
2: العديد،
1: ما استغربت من عدم تواجد محمد ابو الشامات؟
2: انا متفهم هذا الموضوع، متفهم بشكل كبير، لان نحتاج الى محزري من اجل التغطية الدفاعية. محمد ابو الشامات لاعب ممتاز على الجانب الهجومي، فهو احتاج الى محزري من اجل التغطية الدفاعية، خصوصا انه راح يجابه او يواجه اللاعب اكرم عفيف. اكرم عفيف واحد من اخطر اللاعبين، يعني اللي تحتاج انك تكون دائما مركز على الجانب الدفاعي وتعرف تغطي الجانب الدفاعي بشكل جيد، ومحزري لديه مقومات دفاعية افضل بكثير من محمد بوشامات. لكن هذا مو ما يعني انه نقلل من محمد بوشامات وادواره الهجومية، ولكن ايضا من اجل التوازن الدفاعي انت تحتاج الى هذا النوع من اللاعبين عشان ما يكون في اختلال في عملية توازن الفريق على مستوى الاستقرار التكتيكي، وهذا ساعد بشكل كبير جدا حتى على اخفاء اكرم عفيف. على الرغم من ان اكرم عفيف ترى هذه يعني هذه النسخة هي أسوأ نسخة بالنسبة لأكرم عفيف بالنسبة لجميع المسابقات اللي ظهر عليها في السنوات الماضية، سواء مع السد ولا حتى مع المنتخب القطري. أنا أشوف أنه كان خيار ممتاز من قبل المدرب دونيس، هذا يعطي خيارات أكبر بالنسبة لدونيس في العديد من المناسبات، بداية من النهائي مرورا بالمستقبل القريب والبعيد.
1: عبد العزيز، كيف شفت التشكيلة؟ في مفاجآت؟
3: ممكن انا تفاجأت لما الامانه في البدايه شفت يعني محمد ابو الشامات مو موجود في التشكيله، خصوصا انه كان اساسي في المباريات اللي منذ بدايه البطوله. انا كنت اخشى على محرزي للامانه من الخبره، عامل الخبره فقط، اما كامكانيات فهو امكانيات كبيره، واثبت ذلك مع الهلال منذ انضمام الهلال من بدايه الموسم الى اليوم. حتى اثناء المباراه للامانه ما حسينا يمكن بفرق كبير، او يعني انه ما حسينا انه والله في لاعب مو موجود بفارق كبير، او هذا اللاعب ما تواجد اليوم اثر على تشكيله المنتخب. وهذا اللي شاهدناه في هذه البطوله، ممكن من بدايه البطوله وحتى اليوم، مع تغير بعض الاسماء او اصابات او حتى تغيير في التشكيل من مباراه الى اخرى، الا ان شاهدنا ثبات في المستوى، في تنظيم، في انسجام، فيه خطوط متقاربة، في كتلة الفريق ليست متباعدة، خطوط الفريق كانت متقاربة جدا، كان في هناك يعني كتلة موحدة ومجموعة قاعدة تعمل وتشتغل مع بعض. وإن كان في مباراة قطر الجانب الهجومي يمكن لعب توازن أكبر لا بالغ في الهجوم، وأيضا لم يتراجع بشكل كبير دونس من خلال المباراة. فالمهم بالنسبة لي أنه المنتخب السعودي وإن تغيرت العناصر أو الأسماء من مباراة إلى أخرى، إلا أن المستوى ثابت والمجموعة منسجمة وثابتة مع بعض، وهذا يمكن من مزايا هذه البطولة أو من الإيجابيات اللي شاهدناها في المنتخب السعودي خلال هذه البطولة. ممكن أنه يعني في الشوط الثاني بعض التبديلات كان

0: فيها يعني استعجل نوعا ما في توقيت التبديل، لكن الحمد لله في النهاية المنتخب استطاع أنه يعبر ويتجاوز هذه المحطة الصعبة جدا اللي هو المنتخب القطري المعروف جدا، وأنه وصل في النهاية وحقق الأهم وهو بلوغ النهائي. اليوم احنا ما نبغى نتكلم عن سلبيات مثلا او وان كانت قليله جدا، لكن احنا نركز على الاشياء الايجابيه خلال هذه البطوله مهما حدث حتى في النهائي. وانا اقولها اليوم انه نركز على الاشياء الايجابيه اللي صارت عشان نبني منها للمستقبل والتحضير للبطوله القادمه، بطوله اسيا اللي بتكون في المملكه العربيه السعوديه
1: باذن الله. سلطان، من وجهه نظرك دونيس كان خايف ولا دخل المباراه بواقعيه؟
2: لا مش خايف، لا يمكن أن نصرف مدرب يعني يدرب منتخب كبير جدا بقيمة المنتخب السعودي أن نصل إلى أن نصف هذه المسألة بالخوف. هو حذر نصف النهائي. دائما الأدوار الإقصائية فيها نوع من الحذر، فيها نوع من تجزئة المباراة، خصوصا أنه تحضيرا لهذه المباراة ما راح يكون على مدى 90 دقيقة بل على مدى 120 دقيقة. أكيد وضع مع جهاز الفني العديد من السيناريوهات اللي ممكن تكون داخل أجواء المباراة، ما يعني إصابة لاعب، ممكن لو حدثت يعني بطاقة حمراء أو أي شيء من هذا القبيل، أو تأخر حتى بالنتيجة أو شيء من هذا القبيل. بالعكس أنا أشوفه صحيح أن حتى يعني خروج همام الهمامي وصالح أبو الشامات ممكن صدم الشارع السعودي بهذا النوع من التبديلات، بس بالمقابل احنا شفنا مختار علي وكذلك محمد القحطاني بأدوار مختلفة ورغبة عالية جدا لإثبات إمكانياتهم وقدراتهم، وبالعكس يعني حتى ما شفنا في فوارق كبيرة جدا على مستوى الفني للفريق، بل بالعكس حتى مع التبديلات الكثيرة اللي صارت أنا بالنسبة لي بسبب انخفاض المستوى البدني للاعبين محمد أبو الشامات أو صالح أبو الشامات وكذلك همام الهمامي، ولكن هذا يعطيك انطباع على أن المدرب قام بإدارة الفريق بشكل تدريجي وبشكل تصاعدي، ومع مرور الوقت أنت كلما يعني تقدمت في البطولة هذا يعطي صورة عامة على تحضير الجيد من قبل المدرب دونيس.
1: عبد العزيز، في السابق يعني غياب أي لاعب في خط الدفاع كان مؤثر، شاهدنا في هذه النسخة من بطولة كأس الخليج غياب حسن كادش، عدم جاهزية حسان تنبكتي، لكن الأخضر مع اختلاف الأسماء في منظومة دفاعية قوية.
0: فعلا هذا اللي أنا يعني تكلمت عنه قبل قليل، أنه فعلا أنه مهما تغيرت الأسماء لأن المنظومة كما هي المنظومة، يعني حتى محمد العويس وقبل الكابتن نواف العقيدي، أيضا حتى على مستوى الظهيرين مرة شاهدنا متعب، مرة شاهدنا زكريا وساوي، بوشل أمس نزل في الظهير الأيسر، محرزي وبوشل وأيضا محمد أبو الشامات على مستوى الظهير الأيمن، خط كامل غير مستقر غير ثابت في كل المباريات، ومع ذلك الأخطاء تكاد تكون قليلة أو شبه معدومة، التركيز عالي، المنظومة كاملة متكاملة قوية للأمانة، في تحضير ذهني عالي جدا في هذه البطولة للأمانة. أنا يعني يمكن في ممكن حتى ذكرتها، والله أنا ما عشان ما لخبط بس في البرامج، أعتقد أنه في العربية هنا أنه كنت أتمنى أنه دونيس ما يكون موجود للأمانة في هذه البطولة، وأن نجهز الآسيا من اليوم بمدرب جديد بجهاز فني جديد يدخل مع اللاعبين في هذه البطولة ثم يواصل لكأس آسيا. لكن عطفا على ما قدمه دونيس خلال هذه البطولة للأمانة أظهر لنا منتخب مختلف، منتخب متماسك، مهما غاب اسم مهما حضر نجم إلا أن المستوى ثابت، لا نشاهد ولا تؤثر هذه التغييرات كثيرا على على على هوية المنتخب الفنية وعلى شكل المنتخب داخل أرضية الملعب. الكل حاضر في المركز اللي يلعب فيه أو يتواجد فيه، روح عالية، انسجام كبير، يعني كل لاعب قاعد يعطي كل ما لديه داخل أرضية الملعب، وبطبيعة الحال هذه أيضا لها أسبابها عطفا على العمل اللي يقوم به الجهاز الفني من التحضير سواء البدني أو الذهني أو حتى النفسي قبل خوض المباريات وحتى يمكن قبل البطولة. فما كنا نشاهد أو نلحظ أي اختلاف أو أي فوارق فنية داخل أرضية الملعب مع تغير الأسماء، وهذا بطبيعة الحال أنه

0: يعود للجهاز الفني والجهاز الإداري في المنتخب، وإن شاء الله أن كل هذه الجهود المبذولة تختتم في النهاية بتحقيق اللقب، وخصوصا في المباراة النهائية. وفي مقولة دائما ما تردد أن النهائيات تكسب ولا تلعب، لكن العامل الأبرز اللي حيكون له سبب كبير بعد الله سبحانه وتعالى وبإذن الله في تحقيق الفوز المنتخب السعودي يوم الثلاثاء، هو الحضور الجماهيري ومؤازرة الجماهير. ودائما ما تكون مدينة جدة فالخير على المنتخب السعودي بداية من 2018 و2022 و2026 من خلال تأهل المنتخب السعودي ووصوله إلى كأس العالم وعودته أيضا للمشاركة في كأس العالم، كانت كلها انطلاقا من هذا الملعب، ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة هنا. بإذن الله أن هذه السلسلة من النتائج الإيجابية على أرض جدة للمنتخب السعودي تستمر وتتواصل يوم الثلاث بتحقيق وتتويج المنتخب السعودي ببطولة خليجي 27
1: بإذن الله.
2: علي تسمح لي بس أشير لنقطة مهمة جدا.
1: تفضل.
2: اليوم في دم فضلك، اليوم في كرة القدم ترى من الصعب جدا أنك أنت تستحوذ على الكرة بنسبة عالية جدا على فترات طويلة من المباراة، خصوصا لما تكون 120 دقيقة، مخاطرة كبيرة جدا، لأن المنتخب السعودي لما يستحوذ على الكرة أغلب الوقت يكون مستحوذ على الكرة بزيادة عددية على المستوى الهجومي في مناطق المنافس. صعوباتها تكمن من خلال ان انت في اي لحظه من اللحظات تفقد الكوره. لما تفقد الكوره كيف وضعيتك الدفاعيه، كيف انتشارك، كيف يكون المنتخب قادر على استعاده الكوره بشكل اكبر، خصوصا مهما كانت نسخه اكرم عفيف سيئه جدا في هذه النسخه، ولكن يبقى لاعب خطير جدا وقادر على خلق العديد من الخطوره اللي ممكن تسفر عن نتيجة عكسية على المنتخب السعودي. أنا أشوف المنتخب السعودي كان قادر على تجزئة المباراة بشكل كبير جدا، وهذا الشيء الأساسي اللي من المفترض على المدرب دونيس خلال الفترة القادمة بعيدا عن مباراة الثلاثاء وما يحدث في مباراة الثلاثاء، أنه يعمل بشكل كبير جدا على تطوير اللاعبين. نقطة رئيسية ومهمة جدا، ترى أنت لما تستحوذ على الكرة في مناطق الخصم وبعدد كبير جدا، وانت عندك لاعبين مثل محمد كنو وناصر الدوسري ليس لديهم ادوار دفاعيه كبيره جدا في الالتحامات في تعطيل رتم اللعب او شيء من هذا القبيل، ترى هذه مخاطره كبيره جدا. ولكن التحضير الذهني هو مهم جدا في العمليه الرئيسيه لثلاث نقاط. النقطه الاولى اللي هي طال عمرك الجانب البدني والجانب المهاري وكذلك اتخاذ المواقف الصحيحه في الدفاع، في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. المنتخب السعودي يمر الان بفتره ايجابيه جدا، يجب على المدرب ان يستغل هذه الفرصه لفترات طويله خلال الفتره القادمه
1: باذن الله. كنت بسالك سلطان عن ثنائيه محمد كنو وناصر الدوسري، وش رايك في الثنائيه في وسط الميدان؟ يعني اللي يسمع انه المنتخب السعودي تقريبا لعب اربع مباريات لم يستقبل اي هدف، يعتقد انه في لاعب ستة دفاعي بمواصفات دفاعية، ناصر الدوسري ومحمد كنو يعني مش من اللاعبين اللي ستة ستة دفاعي.
2: نعم، هجومين زيادة عن اللزوم، لكن هي فيها نقطتين مهمتين اللي أظهرت المنتخب السعودي إنه يصل إلى نهائي كأس الخليج من دون ما يستقبل هدف. أولا هي مسألة توفيق، ثانيا نقطة مهمة جدا، الخطوط المتقاربة اللي شاهدتها في المنتخب السعودي أعطت المنتخب السعودي القدرة على إغلاق المساحات، عدم استقبال الفرص بشكل كبير جدا. أيضا مسألة أن المنتخب دائما لديه تركيز، اللاعبين لديهم تركيز كامل في عدم إعطاء الفرصة، أي فرصة سواء جزئية أو كاملة للمنافس، أنه يفكر ممكن يعني يخلق زيادة عددية مما تسبب بهجمة عكسية صعبة جدا على المنتخب. أنا ما أشوف أن ناصر الدوسري محمد كنو كان لهم دور فردي لإظهار المنتخب أنه ما يستقبل هدف، بالعكس أنا أشوف هذه منظومة عمل عليها بشكل كبير دونيس، وقدر من خلالها أنه يظهر الفريق في الجانب الدفاعي بشكل ممتاز.
1: عبد العزيز، الإحصائيات تقول إن الاستحواذ كان 63% للمنتخب السعودي مقابل 37% للمنتخب القطري، استحواذ سلبي؟
0: مو سلبي ب ب ب بصورة مرة يعني كبيرة جدا، لكن أنت المنتخب القطري، أنت واجهت نسخة المنتخب القطري كان لاعب بلوك منخفض جدا.

0: جدا ومتراجع جدا حتى في عملية التحولات اللي كان يحاول المنتخب القطري انه يخرج فيها ويعملها، وخلال مجريات المباراة كان المنتخب السعودي حاضر جاهز لهذه التحولات، كان عارف اللاعبين وفين يوقفوا او يتمركزون لقطع التمرير او افشال عملية التحول في مراحلها الاولى. لكن المنتخب السعودي نعم كان مسيطر، خلق عدة فرص، كان حاول أن يهدد مرمى قطر، وصل المنتخب مرمى منتخب قطر، لكن عاب عليه في بعض الفترات أو بعض اللاعبين في الثلث الهجومي عملية الاستعجال أو الإصرار على فكرة يعني واحدة أو فكرة معينة، عرضيات متتالية بصورة متكررة بنفس النمط وبنفس النسق، رغم أن اللي شاهدناه في المباراة كان هناك تنوع في عملية الهجوم وأفكار متنوعة في الهجوم، لكن كان في بعض الأحيان تسرع واستعجال من بعض اللاعبين في اتخاذ القرارات في الثلث الهجومي، بينما في التحولات الدفاعية أو التحولات الهجومية اللي كان يستقبلها المنتخب السعودي لا، كان هناك قرارات دائما تكون يعني صحيحة. ما شاهدنا فيه هناك يعني كورة مثلا راح فيها المنتخب القطري، يمكن في كرة في خلال الشوط الإضافي الثاني وفي آخر الدقائق تعامل مع الكابتن محمد أبو الشامات كما يجب، مسك اللاعب وجلسه مكانه هذا في هذا التوقيت. يمكن هذه الهجمة الوحيدة اللي كان فيها تحول هجومي خطير من المنتخب القطري. احنا لو رجع المنتخب القطري في المباراة كاملة تسديدة كانت خطيرة، يمكن تسديدة واحدة كانت خطيرة على المنتخب على مرمى المنتخب السعودي، وكان أساسها غلط من محمد كنو وعبد الله العمري في التركيز او في في في في قراءة اللعب فيما بينهم، استغلها المنتخب القطري وهو كان ينتظر مثل هذه الهفوات يعني او ارتداد او غلط دفاعي استغل هذا الغلط. لكن مجملا المباراة المنتخب السعودي للأمانة لم يلعب مباراة سيئة، لكن كان على المستوى الهجومي في عملية استعجال، في عملية عدم تركيز في اللمسات الأخيرة، في لأنه كان عندك بناء ثم عملية تطوير في الهجمة، لكن كان الإنهاء في الثلث الأخير، العملية الأخيرة كان فيها شوية تسرع أو عدم تركيز أو حتى إبطاء العملية، وكل يعني ما كان فيه هناك يمكن حتى عملية التسديد، يمكن ما شاهدنا في مجمل المباراة كاملة عملية التسديد بكثرة، رغم أنه كان هناك يعني صالح أبو الشامات ممكن في كرة أو كرتين، محمد كانو حاول، ناصر الدوسري، لكن كان هناك مساحات، كان هناك فرص، كان هناك أكثر من هجمة متاحة التسديد، ما عمل على هذا الجانب بشكل كبير أو حاول أنه بكثرة في هذا الأسلوب. لكن المباراة القادمة حتكون مختلفة، أنت حتواجه خصم، شوف المنتخب القطري لو هاجم المنتخب السعودي حاول أنه يطلع من مناطقه، أعتقد المنتخب السعودي كان استطاع أن يسجل مو هدف يمكن أكثر من هدف، لكن المنتخب القطري لعب مباراة بأسلوبه الجديد بالتحول الفني اللي صار في المنتخب القطري، منتخب دفاعي يعتمد على تحولات، أنا عندي صبر طويل في المباراة أني أنتظر إلين آخر دقيقة أنا ماني خسران شيء، ووصلت لركلات الترجيح. فلذلك يعني ما أقدر أقول لك أن استحواذ سلبي، لكنك أنت واجهت خصم أيضا منظم دفاعيا، عرف كيف يقفل المساحات، عرف كيف يقفل مسار التمرير، تكتل بشكل كبير في الخلف، فهذا صعب المهمة على نجوم المنتخب السعودي من خلال الأداء الهجومي للاعبين في المباراة بشكل عام.
1: اسمح لي أشارك فيها لأن نقطة مهمة جدا سيد علي. هذه نقطة مهمة جدا، يعني صراحة شوف لما تلعب أمام فريق متكتل دفاعيا بهذا الزخم الدفاعي الكبير جدا لازم تكون أنت عندك حلول، الحلول هذه حاول
2: هذا هذا سؤال الجاي سلطان بس قول لأنه أنت سلطان اليوم جيت على بالي أكثر من مرة.
1: الله يسلمك، قول سؤالك، قول سؤالك
2: تفضل. لا كمل نقطتك.
1: النقطة مهمة جدا، لما تلعب دفاع أمام دفاع متكتل دفاعيا يجب عليك أن تجد حلول كثيرة في عملية اللعب سواء على الأطراف أو على العمق. أهم نقطة في التعامل مع الفرق المتكتلة دفاعيا يجب أن يكون في زيادة عددية كبيرة جدا داخل منطقة الجزاء، هذا الشيء ما شفناه إلا لما دخل محمد أبو الشامات. لو ركز بس أن نسترجع شوي ذاكرتنا للمباراة، محمد أبو الشامات لم يتم استخدامه كظهير تم اتكلم

0: كظهير خط يجري على الخط ويعتمد بشكل كبير على انه كظهير لاعب، يعني كظهير كلاسيكي.
1: ونزل في البدايه كجناح بعدين تحول فعلا سلطان، هو تحول ظهير في الاشواط الاضافيه فعلا.
0: نعم، ولكن بنفس الوقت شفناه كثير داخل منطقه الجزاء، كان يخترق عمق الجزاء بشكل كبير جدا عشان يعطي اضافه او زياده عدديه كبيره. كذلك حتى تبديل عبد الله الحمدان
2: عبد الله الحمدان
0: ساهم بشكل كبير جدا مع انه يكون قريب من فراس البريكان عشان يحاول انه يخلق اكبر عدد ممكن من الفرص المتاحه. حتى عمليه العرضيات ازدادت بشكل كبير جدا مع مرور الوقت. كان دونيس يحاول بقدر المستطاع ان يتعامل مع هذه المباراه بجميع ظروفها واشكالها، وهذا الشيء اللي يعطيني انطباع على انه عمل جيدا من الجانب التكتيكي. عمليه التسجيل طبيعي جدا، نظريا انت ما تسجل المباراه مهما كان استحواذك، انت ظهرت بشكل سلبي على الجانب الاستحواذي. ولكن هل انت حاولت؟ هل انت قمت بالعديد من التغييرات التكتيكيه بالمباراه؟ هل انت تعاملت مع المباراه بجميع مساراتها، بجميع اشكالها وتفاصيلها؟ انا بالنسبه لي أنا أشوف أن دونيس تعامل مع هذه المباراة بجميع ظروفها وبجميع تفاصيلها،
2: أبى أقول لك،
0: بعيدا عن موضوع تسجيل الهدف.
2: أبى أقول لك ليش جيت على بالي اليوم أكثر من مرة سلطان.
0: الله يسلمك
2: سلطان، أنا هذه المباراة أكثر مباراة للمنتخب السعودي تردد فيها اسم سالم الدوسري، وأنت من الأشخاص سلطان اللي ترى من نقاط قوة المنتخب السعودي هو غياب سالم الدوسري. هل كان سالم الدوسري حل في هذه المباراة؟
0: شوف، بكل تأكيد هو بالمجمل العام سالم الدوسري إضافة كبيرة جدا بخبراته وإمكانياته وقدراته. ولكن أنا بالنسبة لي بعيدا عن هذا الموضوع، أنا أشوف أن بطولة كأس الخليج هي تحضير جيد لبطولة كأس آسيا. كأس آسيا لازم تستدعي سالم الدوسري لخبراته وقيمته وقدرته على إدارة غرفة الملابس بشكل جيد ولثقة اللاعبين فيه. ولكن مهما كان الشكل بشكل عام أو مهما كانت النتيجة، أنت تحتاج إلى التحضير من خلال استخدام أكبر عدد من اللاعبين. ارجع من مباراة الكويت إلى مباراة قطر، كم لاعب تم استخدامه في هذه المباراة؟ كم لاعب كان له دور في هذه المباراة في الجانب الهجومي؟ أعتقد بأن المدرب دونيس استخدم جميع الخيارات الهجومية المتاحة عنده على مستوى التشكيلة الاحتياطية وأشركهم على مستوى التشكيلة الأساسية أو حتى داخل مجريات المباراة. هذا يعطيك دلالة قاطعة على أن المدرب الآن في عملية تحضير. التحضير أمر إيجابي، راح ينقل المنتخب السعودي نقلة نوعية، راح يعطي ثقة للاعبين أن عندهم فرص متاحة، راح تكون متاحة لهم خلال الفترة القادمة. لذلك أنا بالنسبة لي بطولة كأس الخليج بطولة تحضير للمنتخب السعودي للفترة القادمة، لذلك ما زلت مصر على أن غياب سالم الدوسري في بطولة كأس الخليج هي نقطة قوة للمنتخب السعودي للتحضير للمستقبل بشكل جيد. لا ننسى أن سالم الدوسري لم يعد 26 عام 27 عام، لازم نتذكر أن سالم الدوسري 35 سنة، إذا كان يستمر على الأقل سنة ولا سنتين بالنهاية راح يعتزل. لازم أنت يكون عندك شيء اسمه ريسك مانجمنت، إدارة المخاطر، دائما أقول هذا الكلام، لازم أنت يكون عندك تحضير مسبق للفترة المقبلة.
2: بس سلطان، من وجهة نظرك ليش تردد اسم سالم الدوسري في مباراة منتخب قطر؟ هل سالم الدوسري يعني كان يمتلك ميزة ما يمتلكونها اللاعبين الموجودين حاليا في تشكيلة المنتخب؟
0: نعم، لأن سالم الدوسري لاعب عنده قدرات كبيرة أنه يفك الشفرات الدفاعية من خلال الحلول الفردية اللي يملكها، سواء بالمهارة أو بالتسديد أو بالمراوغة أو حتى في اختراق العمق. أنا أتفق مع أي شخص يتكلم في هذه الجزئية، ولكن بطولة الخليج مرة أخرى، بطولة الخليج هي تحضير جيد للمنتخب السعودي، لذلك كان من المفترض أن يتم إعطاء أكبر عدد ممكن من الفرص للاعبين اللي ما حظوا بالفرصة الكافية خلال الفترة الماضية.
2: عبد العزيز، الكرات الأرضية اللي لا زالت عندنا مشاكل فيها، 12 ركنية ما في ولا ركنية فيها خطيرة.
1: في مباراة العراق، مباراة العراق نعم، أعتقد كان في سؤال يا المؤتمر الصحفي بعد مباراة العراق أو قبل مباراة قطر، كان يتكلم ويتحدث انه عدم استفادتنا من الكرات الثابته بشكل عام هو عدم

0: تواجد صالح أبو الشامات وهو أفضل منفذ، فمن الطبيعي عندما لا يتواجد أفضل منفذ للكرات الثابتة أنه إحنا ما حنستغلها بشكل يعني بشكل مميز.
1: طيب مباراة
0: في
1: قطر كان
0: المباراة
1: موجود صالح أبو الشامات.
0: كان موجود فعلا صالح أبو الشامات، ومع ذلك المنتخب ما استفاد من أي كرة ثابتة، أو حتى ما شكل يمكن حتى خطورة على المرمى من خلال الكرات الثابتة بشكل عام، سواء ركنية أو كرة ثابتة حتى يعني من خارج منطقة الجزاء. فلذلك هنا واضح أنه لا، في عندك خلل دونيس في هذه النقطة، في عندك إشكالية في هذه النقطة. عندما يعني يمكن كان حسن كادش من اللاعبين المميزين في هذه النقطة، فقدت
1: صح
0: حسن كادش، هل ما تقدر تعوض لاعب آخر؟ عندك عبد الله العمري، عندك محمد كنو، عندك
1: صحيح
0: فراس البريكان، عندك أسماء مميزة في هذه في هذه في هذه اللحظات في الكرات الثابتة. إيش المشكلة؟ إيش الخلل؟ معناته المشكلة والخلل عندك كمدرب، أنه لا، أنا عندي هنا مشكلة، عندي حالة ضعف هنا، أنا لابد أني أطور الكرات الثابتة، لابد أني أشتغل عليها في اليومين ما قبل النهائي للتطوير وتحسين الأداء بشكل عام في الكرات الثابتة، للاستفادة من الكرات الثابتة، لأنه ممكن كرة ثابتة يعني تنهي لي المباراة في النهاية، أو تساعدني في تسهيل المباراة وتخليني أسجل مبكرا أيا كان. لكن من زمان يعني من فترة طويلة، وإحنا دائما ما نعاني من الكرات الثابتة، سواء في الهجوم في الحالة الهجومية، أو حتى في الكرات الثابتة في أو العرضيات برضو في الحالة الدفاعية. تحسن نسبي، بس تحسن بشكل كبير للأسف ما وصلنا لهذه المرحلة. وإحنا نقول هذا الكلام اليوم لأنه أيضا ورانا النهائي، وأيضا في بطولة كأس آسيا القادمة. فهو تكلم بلسانه وأكد أنه فعلا في خلل، لكن حط السبب أنه اللاعب المنفذ لم يكن جيدا، أو الأفضل عندنا، هو ما ذكر أنه لم يكن جيدا، لكن الأفضل ما شارك في المباراة. ولكن عندما شارك الأفضل برضو ما كان هناك فرق كبير في الاستفادة من الكرات الثابتة، فهذا يعطيك مؤشر. وأعتقد أن دونيس يعني مثل هذه التفاصيل ما حتفوت لا على دونيس ولا على حتى الجهاز الفني بشكل عام، اللي الأمانة خلال هذه البطولة أخذوا ثقة أكبر من خلال النتائج. اللاعبين أيضا حتى أخذوا ثقة أكبر. هي مباراة مهمة، نعم، يوم الثلاث إن شاء الله. كل هذه التفاصيل اللي قاعدين نتكلم ونحكي عنها إنها يعني ما نشاهدها في مباراة، أنا أتكلم عن التفاصيل السلبية، إنما نشاهدها في مباراة الثلاث، ويكون هناك الحلول موجودة سواء على المستوى الهجومي أو على المستوى الدفاعي، وبإذن الله أن تكون مباراة متكاملة يخرج منها المنتخب منتصرا في النهاية.
1: سلطان، رأيك في المنتخب السعودي في العرضيات والكرات الثابتة؟
2: شوف، ترى العرضيات الآن تدرس، يعمل عليها بشكل كبير جدا من قبل العديد من الأندية، أبرز مثال أرسنال، مدرب متخصص في عملية تدريب اللاعبين على تكنيك معين، مو بس من المنفذ، حتى من اللاعبين يتمركزون على مستوى خط في داخل منطقة الجزاء. فهذه تعتمد على ذكاء اللاعب في مدى التحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء وقراءة العرضية بشكل صحيح. اليوم أنت لما تتكلم، لما كان حسن كادش وعبد الله العمري موجودين في مباراة عمان، شفنا تكنيك عالي جدا في عملية التمركز داخل منطقة الجزاء، وأنتج لنا هدف يعني جميل جدا لمصلحة المنتخب السعودي. لذلك أنا ما أشوف أن هذا يمكن أن يتم العمل عليه خلال اليومين القادمين. إذا أنت اليوم تبتعمل على طريقة معينة أو تكنيك معين تستفيد بشكل كبير جدا، لازم يكون في عمل مركز على هذا الموضوع. يعني أنا بالنسبة أنا وعبد العزيز كأهلاوية نتذكر ماتياس ياشتا لما طور هذا الشيء مع احد مساعديه ألكسندر هاوبر، اللي عمل بشكل كبير جدا على تطوير الكرات الثابته والكرات العاليه. لاحظنا بان الاهلي يعني حسم الكثير من المباريات والكثير من المنافسات من خلال الكرات العرضيه، لانها جاءت مو مساله فقط ان منفذ جيد يعرض العرضيه بشكل صحيح، لا، هي مساله كيف نلعبها وكيف نتمركز وكيف نجد الأماكن الصحيحة اللي تساعدنا إنه ممكن يعني

0: سجل هدف يعطينا أفضلية للمباراة، فهي عملية فنية كاملة.
1: بس سلطان تتوقع يعني دونيس غايب عن باله هذه المعلومة أن يجيب مدرب متخصص في الكرات الثابتة؟
0: لا طبعا، لا لا لا, لا طبعا،
1: أجل
0: لكن
1: وين المشكلة؟
0: المشكلة في الموضوع أن أيضا في نوعية معينة من اللاعبين إذا تواجدوا في المباراة أنت عندك أفضلية أنك يعني تظهر هذا الجانب بشكل إيجابي، لكن إذا ما ظهروا هذه النوعية من اللاعبين أو حتى ما تم العمل عليها في التدريبات لضيق الوقت أو أن في عوامل أهم بكثير من هذا الجانب أنا أركز عليها بناء على إمكانيات اللاعبين وقدرات اللاعبين، خصوصا أن اللاعب السعودي لاعب يحب يلعب الكرة في الأرض، وهذا تصريح يرجعنا إلى مدرب المنتخب السعودي فان مارفيك اللي كان له دور كبير في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2018، تحدث عن هذا الفارق لما تم سؤاله ليش أنت كنت مع المنتخب الهولندي في كأس العالم 2010 تعتمد على التكتل الدفاعي والقوة البدنية وتعتمد بشكل كبير جدا على هذا الجانب، بالمقابل مع المنتخب السعودي تلعب كرة قدم مختلفة، الكرة دائما على الأرض وتحاول دائما تستحوذ بشكل كبير. قال لا، ان في فوارق بامكانيات اللاعبين، انا مع المنتخب الهولندي اضطريت اني العب في هذا الجانب، ولكن مع المنتخب السعودي بناء على امكانيات وقدرات اللاعبين اخذت هذا المسار. فهي بالنهايه شكل اللاعبين، ادواتهم، خصائصهم، قدراتهم تحدد بالنسبه للمدرب الطريقه المثلى لتطبيقها داخل ارضيه الملعب.
1: عبد العزيز، وش رايك في التبديلات اللي قام بها دونيس؟ طبعا دونيس اخرج سلطان مندش، اشرك عبد الله الحمدان، كذلك اخرج متعب الحربي، ادخل نواف بوشل، واخرج صالح ابو الشامات، وادخل محمد ابو الشامات، اخرج همام الهمامي، وادخل محمد القحطاني، جهاد ذكري، مختار علي، اخرج محمد محزري، واشرك حسان تنبكتي. وش رايك في التبديلات؟
2: شوف تبديل، خصوصا أنا ذكرت في البداية أنه استعجل في توقيت التغييرات مبكرا، غير خصوصا عندما أخرج سلطان مندش ثم الهمامي بعد ذلك. أنا أرى أن هذا التبديلين كان استعجل فيهم شل وصبر لبعض الدقائق، اللاعبين لا زالوا يعطون داخل الملعب، لا زالوا في محاولات، في حركة، في استمرارية في الأداء داخل أرضية الملعب. للأمانة يعني في تغييرين فرقت شوي من وجهة نظري. خروج صالح أبو الشامات قلل من الحلول في الخط الأمامي وفي الخط الهجومي من ناحية المهارة أو حتى صناعة الفرص أو حتى قراءة اللعب، وأنه عندك لاعب على المستوى الهجومي ممكن أنه يصنع لك في لحظة شيء، لكنه تعودنا على يعني الكابتن صالح، ما أعرف أنا إيش السبب، لكن تعودنا دائما سواء مع الأهلي أو حتى المنتخب في فترات سابقة دائما ما يكمل المباراة بشكل كبير، يمكن على المستوى البدني أو على المستوى
1: صحيح
2: الجاهزية دائما ما يكون بنسبة عالية، لكن تغييره أثر، نعم أثر. التغيير الثاني وهو إشراك اللي كان له تأثير إيجابي على النقيض الكابتن صالح اللي هو إدخال مختار علي. للأمانة دخول مشاركة مختار علي أعطى يعني توازن شوي في وسط الملعب، صار في تنظيم في مستوى اللعب، صار في على مستوى البناء وتطوير الهجمة، صار المنتخب أفضل من الدقائق اللي قبلها بعد خروج صالح أبو الشامات. فمشاركة مختار علي أعاد التوازن لوسط الملعب، أعطى أريحية كبيرة لناصر الدوسري ومحمد كنو في الحالات الهجومية، كان مساند بشكل كبير في الحالات الدفاعية، في استلام الكرة، في في في تنويع وتمرير الكرة، وركيزة في وسط الملعب. المنتخب تغير شكله مع دخول مختار علي، كان المنتخب بشكل مختلف عما كان عليه بعد خروج صالح أبو الشامات، لكن ممكن ما كان في استفادة فنية عالية من كنو وأيضا ناصر الدوسري على مستوى الثلث الهجومي في آخر المباراة، لأنه أنا شاهدهم في أرضية الملعب يعني وأنا حاضر المباراة كان هناك واضح الإجهاد وتعبوا في المباراة، والجو كان ترى ما ألوم أي لاعب ممكن في المباراة، الجو كان حار جدا والرطوبة عالية في الإنهاك والإجهاد، ومع ذلك أمانة إن كل لاعب كان موجود في أرض الملعب حاول

0: إلى آخر دقيقة، أن يبذل كل جهد عنده إلى آخر دقائق من أجل يعني الخروج بهدف أو تسجيل هدف، يعني والخروج بالانتصار في المباراة.
1: سلطان، أنا من الأشخاص اللي يعني جالس جالس

0: المهاجمين يتحركون بشكل مستمر لسحب المدافعين القطريين الى مناطق اعلى، يعني محاولا انك انت ممكن تفرغ مساحات بشكل اكبر. عبد الله السالم مهاجم مركزي يتمركز بشكل كامل كمهاجم تارجت داخل منطقة الجزاء، ممكن يثبت المدافعين القطريين ويعطيهم أفضلية أنهم يستمرون على نفس النسق وعلى نفس الشكل. لكن عبد الله الحمدان وفي رأس البريكان عندهم المهارة العالية في عملية الضغط وعملية التحرك بالشكل الصحيح داخل خارج منطقة الجزاء، هذا يعطي استمرارية على أن شكل المنتخب السعودي يكون الشكل الهجومي واحد أمام فريق متكتل دفاعيا، بمعنى أن المنتخب السعودي يكون دائما عنده أفضلية لعملية الاستحواذ بشكل جيد جدا. هذه النقطة المهمة اللي أعتقد أنه ما كان سالم من ضمن الخيارات اللي كان من المفترض أن يتم استخدامها من قبل المدرب.
1: سلطان، آخر سؤال، السؤال لك ولا عبد العزيز؟ عبد العزيز، هل قرأ لوبوتيجي المباراة بشكل جيد، لكن ركلات الترجيح يعني خذلتها ركلات الترجيح؟
2: سلطان جاوب
0: عندك ولا
2: لا؟ أبد، تفضل.
0: الله يسلمك حبيبي، شكرا لك يا عبد العزيز. انا اشوف ان المدرب كان يحضر للضربات الترجيحيه من قبل المباراه اصلا، كان
1: صحيح،
0: واضح الشيء هذا.
1: بس ما
0: 120
1: كان
0: دقيقه
1: لاعبين منتخب قطر مستعدين لضربات الجزاء، يعني ضاعوا 4 ركلات جزاء او
0: بالنهايه
1: 3 ركلات
0: توفيق،
1: جزاء.
0: ولكن المدرب حضر للشيء هذا تحضيره، انه واضح ان المنتخب القطري يحاول ان يبعد المباراه الى اقصى درجات الابتعاد. يعني ممكن كانت الفكره ان في الدقائق الاخيره من الشوط الاضافي ممكن نستغل عامل الارهاق بالنسبه للاعب السعودي، ممكن نسجل هدف، ولكن اذا ما كان هذا الشيء موجود نروح الى الضربات الترجيحيه. ولكن بالنهايه انا بالنسبه لي من راحت الضربات الترجيحيه، وانا كنت اشوف المنتخب السعودي لديه كامل المقومات للفوز في هذه المباراه، يعني قياسا على ان اللاعب السعودي فنيا ومن حيث الجوده افضل من اللاعب القطري في الضربات
1: مع
0: الترجيحيه.
1: انه ابدع محمود ابو ندى في ركلات الترجيح، لكن محمد العويس كان الكلمه الاكبر. عبد العزيز، نجح لوبوتيغي في قراءه المباراه؟
2: هو نجح، تحس انه هو نجح يعني، وكان مركز فعلا على ان المباراه
1: تذكرت
2: توصل.
1: هذيك المقوله، العمليه نجحت لكن المريض مات.
2: مات. هو الواضح انه ركز على ان المباراه تصل لـ لـ لـ لهذا الوقت الى ركلات الترجيح، والواضح انه يمكن نسي ركلات الترجيح او التعامل مع ركلات الترجيح. لكن عطفا على المباراه، للامانه المباراه المنتخب القطري كان واضح تماما انه انا جالس هنا متكي وراء حنتظر استقبل اللعب طول المباراه، انا عندي القدره وعندي الاستعداد التام اني اوقف هنا واعرف كيف اكون واقف صح واقفل مسارات كثيره على المنتخب السعودي ونقاط قوه المنتخب السعودي في الحالات الهجوميه انا اقفلها، امتلك حارس قوي، مدافعين خط دفاع قوي، كتلة المنتخب ككل كدفاعيا كانت في حالة ممتازة جدا. فلذلك أنا بحاول إن استطعت أو أتيحت لي فرصة من خطأ مدافعين المنتخب السعودي، وصار هذا في لقطة أعتقد أن أدميلسون مع كنو، أو في عملية ارتداد وتحول هجومي سريع، فأنا بنتظر أحد الفرصتين هذه. إذا ما أتيحت لي هذه الفرصتين خلال المباراة فأنا عندي القدرة والاستعداد أني أصل المباراة إلى ركلات الترجيح. نعم، واضح أن المدرب خطط على هذا المسار في المباراة كامل ونجح في هذا المسار اللي أختاره، ووصل ركلات الترجيح اللي كان متألق صراحة الحراس جميعا سواء أبو ندى وحتى محمد العويس تألقوا وأبدعوا في المباراة كامل. أبدع صراحة حارس منتخب قطر ومن كأس العالم الأمانة، وأنا أتابع كأس العالم، يمكن الجميع تابع كأس العالم، قدم مباريات كبيرة ولمحات كبيرة تدل أنه فعلا حارس بإمكانيات كبيرة. فمباراة كانت مباراة حراس الأمانة في المباراة النصف النهائي، مباراة كاس النهائي عفوا، مباراة النهائي إن شاء الله أنها تكون مباراة حارس اللي هو العويس ومهاجم سواء الفراس أو أي لاعب من النجوم الأخضر
1: بإذن الله،
2: ويكون الفوز طالنا
0: لو
2: بإذن
0: واحد،
1: الله.
0: لو
1: بإذن
0: واحد من
1: الله
0: الجمهور، لو واحد من الجمهور ينزل، ينزل ويسجل جول، ما في مشكلة.
1: بإذن الله. كل الشكر لكم عبد العزيز القرني الإعلامي الرياضي، وكذلك سلطان الشمري.

0: الإعلامي الرياضي. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج ملعب 27. نلتقيكم غدا عند 11 مساء. إلى اللقاء.
1: ملعب 27.

أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز من العربية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الأعمال العدائية. وشدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن. وأضافت الهيئة أن ناقلة نفط كانت بالقرب من موقع الحادث رصدت عدة انفجارات على مقربة منها. نقل موقع والله عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال درع مواجهة جديدة مع إيران. وبحسب الموقع يتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهمة متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. أكد مسؤول بالبنتاغون للعربية سحب قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، مشيرا إلى أن القاذفات الأمريكية مستعدة لتنفيذ ضربات دقيقة من أي مكان حسب قوله. هذا وقال مسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال إن الخطوة جاءت بسبب مخاوف أمنية على خلفية مخطط لاستهداف القاعدة الأسبوع الماضي وسط تحقيقات بريطانية في صلة محتملة بإيران. اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر. ومن بين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وRTX أيضا من دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. ويهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة وإطلاقها من منصات برية متحركة وصغيرة. الموجز انتهى مشاهدينا، إلى أخبار الرياضة وخليجي 27 مع عبد الله درويش. متابعة طيبة.

جدة تستعد لنهائي بطولة كأس الخليج بين السعودية والإمارات. أهداف الأخضر المبتكرة تواجه هجوم الجهة اليمنى في الأبيض. 12 طائرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى جدة. بعد سوق واقف والمباركية، جدة التاريخية تستأثر باهتمام جماهير بطولة كأس الخليج.

عاود المنتخب السعودي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات في نهائي خليجي 27، وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية في الصالة الرياضية بمقر إقامة المنتخب، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين. ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب قطر، حيث أدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الأخرى تمارين بدنية متنوعة عبر محطات متعددة. كما واصل اللاعبان علاء الحج وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي. ومن المنتظر أن يجري الأخضر الاثنين حصة تدريبية أخيرة قبل النهائي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى. ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي جورجس دونس اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بالمركز الإعلامي الرئيسي في فندق هيلتون جدة للحديث حول مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب الإمارات في نهائي كأس الخليج 27. وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم نشر تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، أكد فيها تكفله بشراء التذاكر المخصصة للجمهور الإماراتي في نهائي خليج 27، وذلك عبر 12 طائرة خاصة متجهة إلى جدة، على أن يتم الإعلان عن آلية استلام التذاكر عبر حساب الجماهير. واكتمل العدد المطلوب للسفر عبر الطائرات الخاصة.

0: إلى جدة لمعرفة المزيد عن استعدادات هذه المدينة للنهائي المرتقب بين السعودية والإمارات. معنا نايف الثقيل، حياك الله يا نايف. نايف، نريد أن نعرف آخر الاستعدادات فيما يخص النهائي.
1: الله يحييك عبد الله. طبعا نحن الان يعني الان في استاد الجوهره تجرى البروفات النهائيه لحفل الختام، وحفل ختام خليجي 27. وحسب المعلومات اللي حصلنا عليها ستكون فقره الحفل قبل دخول اللاعبين الى ارضيه الملعب. يعني اعتدنا في المباريات السابقه ان يدخل علمي البلدين، في هذا الوقت ايضا سيكون هناك فقرات حفل الختام. الحفل سيكون طبعا هناك أغنية فلكلورية شعبية سيقوم بغنائها مجموعة من إحدى الفرق الشعبية، وأيضا سيكون هناك ألعاب نارية وألعاب ضوئية، وأيضا سيشارك الجمهور عبر إضاءة هواتفهم في المدرجات في حفل الختام. وإذا وحسب المعلومات التي لدينا، إذا المنتخب السعودي حقق اللقب سيكون هناك حفل بعد التتويج، سيكون هناك حفل احتفاء بنجوم الأخضر وتحقيقهم اللقب مع الجمهور المتواجد في مدرجات الملعب.
0: الأغنية يا نايف هي مصممة خصيصا للنهائي، هي أغنية فلكلورية صحيح؟
1: اي عبد الله، هي اغنيه تختلف عن اغنيه البطوله، يعني اغنيه مختلفه تم كتابه ابياتها بشكل خاص لحفل الختام، واللجنه تتحفظ طبعا على الاغنيه وتفاصيلها، ستكون مفاجاه للجماهير.
0: حسب معلوماتنا ان الاغنيه يعني مشابهه لاغنيه سلام سلام يا اهل جده، صحيح؟ هذه المعلومات اللي وصلتنا.
1: هي عبد الله بالفعل هي أغنية سلام سلام يا أهل جدة، ولكن بكلمات مختلفة. ويمكن الأغنية الآن المنتشرة في أوساط التواصل الاجتماعي هي أغنية معدلة بالذكاء الاصطناعي، لكن أغنية حفل الختام ستنفذها فرقة مختصة، وستكون يعني بكلمات خاصة بحفل الختام وببطولة كأس الخليج.
0: جيد. فيما يتعلق بالتذاكر نايف، يعني

0: هي واضحة آلية تذاكر مثلا الجمهور الإماراتي؟ هل في معلومات أوضح عن التذاكر نصيب الجمهور الإماراتي؟ هل سيكون هناك تيفو الواجهة كلها للمنتخب السعودي؟ هل من معلومات؟
1: عبد الله طبعا خلال وقت المباراة في الأشواط الإضافية بالأمس طرحت التذاكر اليوم المباراة النهائية، وكان هناك إقبال كبير من الجماهير السعودية على التذاكر، ونفذت بالكامل جميع التذاكر المخصصة للجمهور السعودي نفذت بالكامل. ولكن يعني حسب المعلومات اللي حصلنا عليها من اللجنة ومن الاتحاد الخليجي هناك عدد تذاكر تقريبا 10,000 تذكرة مخصصة للجمهور الإماراتي، ولكن الاتحاد الخليجي أبلغ الاتحاد الإماراتي إذا لم يتم شراء هذه التذاكر أو تأمين جماهير للحضور لن تترك المدرجات فارغة، وسيتم إعادة طرح هذه التذاكر للجمهور سواء الجمهور السعودي أو أي جمهور يرغب بالحضور. لذلك متوقع غدا أن يعني قبل المباراة بساعات أن تكون هناك دفعة أخيرة تمثل الدفعة التي كانت محجوزة سلفا للجمهور الإماراتي،
0: وهذا يعني وضح الاتحاد الإماراتي نايف في
1: من قبل الاتحاد الإماراتي.
0: الاتحاد الإماراتي وضح في تغريدة أنه يعني ستوضح آلية توزيع التذاكر في حال اكتمل السفر عبر الطائرات 12 يعني اللي خصصها الاتحاد الإماراتي لنقل المشجعين إلى جدة. نايف، نريد أيضا أن نعرف عن المنتخب السعودي اليوم. كان دونيس مقسم اللاعبين إلى جزئين، جزء اللي خاض المباراة أدى تمارين استرجاعية، والجزء اللي تمرن في الميدان. يعني ماذا عن تمارين أيضا المباراة أو الليلة اللي قبل المباراة؟
1: طبعا امس عبد الله يمكن ذكرت انا وياك في حديثنا ان الجهاز الطبي واللياقي والمدرب بيتناقشون عن الحصه التدريبيه وهل تكون في النادي الصحي او في ملعب التدريب. طبعا الحاله البدنيه للاعبي المنتخب السعودي تستدعي اداء الحصه في النادي الصحي، كما ذكر الخبر الصحفي هناك حصه استشفائيه للاعبين الاساسيين، ولكن اللاعبين البدلاء تم تأدي او اعطائهم برنامج حصه او تدريبات تعزيزية للمعدل البدني حتى يكونون أكثر جاهزية. اليوم دونيس سيتلقى تقرير من الجهاز الطبي والجهاز اللياقي بالأرقام وبالإحصائيات عن أكثر 11 لاعب جاهز في كل مركز، وسيتم اختيار اللاعبين غدا. عبد الله إذا تسمح لي، سيكون يوم مزدحم للمنتخب السعودي، سيبدأ باجتماع فني، دونيس سيشرح تكتيكه الخاص للمنتخب الإماراتي ونقاط السلبية وأيضا الملاحظات التي رصدها في الفني، وبعدها ينتقل اللاعبين إلى ملعب التدريب، وسيكون هناك حصة تدريبية لن تكون عادية مثل ما تحدث دائما ليلة المباراة، بالعكس ستكون مليئة بالتكتيكات الفنية والجمل الفنية للاعبين.
0: جيد، واضح. شكرا جزيلا نايف الثقيل دائما على كل المعلومات والتوضيحات التي تنقلها إلينا من قلب الحدث، من جدة، من بطولة كأس الخليج 27. ونحن نتوقف مع فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا أهداف الأخضر تواجه هجوم الجهة اليمنى في الأبيض.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية

0: اعتقد انا بطولتين تقريبا، بطوله 94 بطولة 2015 تقريبا.
1: ثلاث مرات فازت ان شاء الله انها الرابعه
2: تقريبا. ثلاثه واربعه.
3: ثلاث مرات فازت والرابعه ان شاء الله في الطريق.
4: ثلاث مرات
5: والرابعه ان شاء الله في جده.
6: ثلاث مرات ان شاء الله ذا الرابعه باذن الله.
7: ثلاث.
8: بالنسبه للبطولات ثلاث.
9: ثلاث مرات وان شاء الله الرابعه في جده بحول الله تعالى يوم الثلاثاء القادم.
10: طرفا المباراة النهائية أظهرا أداء هجوميا أسهم في وصولهما إلى المشهد الختامي. نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.
11: هجوم المنتخب السعودي لا يعتمد على طريقة واحدة للتسجيل. 6 أهداف تم أحرازها في الدور الأول، هدف واحد منها جاء من كرة ثابتة رأسية كادش أمام عمان. عدا ذلك أحرز الأخضر 5 أهداف من لعب مفتوح، لكن الرابط بينها أن فريق دونيس يفضل الاختراق من الجانب الأيسر. هدف همام الهمامي أمام الكويت في الجولة الأولى، وهدفين من كرة عرضية قدمت من الجناح الأيسر، الأول وقع عليه في راس البريكان والثاني تابعه عبد الله آل سالم في شباك العراق. الهدف الثالث للبريكان أمام عمان سبقته سلسلة من التمريرات على الجهة اليسرى قبل أن يسدد نحو المرمى. هدف عبد الله الحمدان الثاني أمام العراق كان أيضا من الجهة اليسرى بصناعة ناصر الدوسري. المنتخب الإماراتي هو الأكثر تسجيلاً حتى الآن في المسابقة بواقع 9 أهداف، أحرز في المباراة الافتتاحية 4 أهداف جميعها كانت من الجهة اليمنى سواء بالإنهاء أو بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء. كما أن المنتخب الإماراتي يعتمد على التمريرات الطويلة من الأطراف نحو صندوق الفريق الخصم أو بكرات قطرية في ظهر المدافعين. ورغم أنه الأكثر تسجيلاً في البطولة حتى الآن، لم يسجل الأبيض أي هدف من كرة ثابتة أو من ركلة جزاء.
10: ومعنا هنا في الاستديو عادل البطي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب مع حفظ الألقاب، حياكم الله. أبدأ معك أبو فهد، أنت شفت كيف سجل المنتخب السعودي وشفت كيف سجل المنتخب الإماراتي، برأيك من يملك الحل الهجومي؟ أو قبل ما نسأل عن الحل، من اللي عنده تنوع أكثر في المنتخبين؟
12: لا، الفريقين عندهم تنوع.
10: إيه؟
12: بس أنا اللي أقلق على منتخبنا أنه الهدف تحس أنه صعب. اترك مباراة عمان، يعني كانت حالة استثنائية وشوط أول مميز، يعني كل شيء سويناه في الأهداف الثلاثة كل واحد أحلى من الثاني، وبالذات هدف فراس اللي كان فيها 1-2 اللي تغيب عننا كثير وغابت في مباراة قطر، وصار في وقت نشرح ليش غابت طبعاً في مباراة قطر. لكن الفريقين، أنا اللي خوفني من منتخب الإمارات أنه عنده القدرة على تسجيل ألعاب هوا، وعنده التسديد من خارج المنطقة والتكميل. أنت لو تشوف خيمينيز يكمل مع أطراف عندهم عامل السرعة. المجموعة تلعب بشكل بصراحة يعني جيد. أنا أعتبر من بداية البطولة أشعر أن الإمارات كانت من أبرز الفرق اللي بتوصل النهائي مع منتخبنا. حنا الميزة عندنا أن نبدأ بشكل تصاعدي. لو شفت مباراتنا الأولى ضد الكويت جيدة، لكنها المباراة الثانية أحسن لعمان، مباراة العراق أنا في رأيي كانت أحسن مباراة للمنتخب السعودي، مباراة قطر في رأيي هي الأقل. حتى لو كان عندنا الاستحواذ كل المباراة احنا مستحوذين، بس عبد الله إذا أنت تستحوذ، والكباتن أكيد يعني مر عليه، أنا استحوذ وسيطر وأسوي كل شيء ولا أخلق فرص، بالذات الشوط الثاني ترى. يعني شوط

0: معنى الحل ما هو موجود.
1: اي الحل بصراحة تحس ان الحل صعب، الهدف يجينا كأن حتى لو برز حارس مرمى ولا غير، بس في فرص لكن ما ارتقت الفرصة اللي انا اقول اخ هذه مفروض جول. يعني ما شفتها صراحة في مباراة رغم يعني انا رغم قصدي اني انت مسيطر كل المباراة المفروض تصنع فرص.
0: المنتخب السعودي عنده ابتكار في التسجيل في الحل
2: في انا اللي شاهدته خلال المباريات الثلاثة هو الفريق الوحيد اللي كان متنوع صراحة في كل شيء، سجل عن طريق هجمة مرتدة، سجل عن طريق استحواذ بعد تقريبا 17 تمريرة سجل،
0: كانت قدام عمان
2: نعم، سجل عن طريق تسديدة كرة ثابتة وأيضا على الكرات العرضية، فهو سدد يعني طرق كثيرة صراحة. يعني أنا أرى أنه المنتخب أقرب للتسجيل من الإمارات في المباراة القادمة. في حلول كثيرة موجودة عندنا أكثر من الإمارات، أنا أختلف شوي مع أبو فهد، لكن
0: رب فهد على فكرة يستأنس على اللي يختلف معه.
2: لا لا لا اختلافي بسيط معك، ما أقدر أختلف معك فيه. ففي حلول عندنا أكثر قلت لك، إحنا نقدر نسجل عن عدة طرق.
0: طيب وين كان دل وين كانت الحلول مثلا أمام قطر؟
2: أنا لما قرأت التشكيلة بصراحة قبل المباراة عرفت أنه حيكون في صعوبة في التسجيل، يعني وجود مثلا أظهرة ما كانت تساعد بشكل كبير في بناء الهجمة. احنا كنا يعني من نلعب مع الكويت او البحرين عمان والعراق، الأظهرة يطلعوا يضموا شوية يدخلوا على العمق الأجنحة، فيصير في حلول لعب الوسط حتى للقلوب الدفاع كان في حلول، إذا ما لقيتها هنا تحصلها في الجهة الثانية، هذه للأسف ما كانت موجودة، غير أنه كان في بطء كبير في بناء الهجمة وخاصة في الثلث الأخير.
0: إبراهيم بسألك عن الأدوات الهجومية في المنتخب السعودي أو الأدوات الهجومية في المنتخب الإماراتي، من يتفوق؟ أنا أتكلم عن عناصر.
3: هو في البداية أنا أشوف أن المنتخبين متقاربين صراحة من الحفاظ على مرماهم في الدفاع أو في الهجوم. الأدوات أنا أشوف كلعب جماعي للفريقين أشوف متكافئين، لكن ممكن الأداء الفردي للمنتخب الإماراتي يتفوق على السعودي بكذا لاعب. يعني
0: وش الملاحظات على الأدوات الهجومية في السعودية وأيضا الحل، يعني هل هم قادرين يسوون حل هالأدوات الموجودة؟
3: هو في البداية أول شيء لازم نعرف كلنا أن عندك اثنين من أهم العناصر يعني غايبين عن البطولة اللي هو كابتن سالم الدوسري ومصعب الجوير، يعني كان لهم دور كبير في هجوم المنتخب صراحة، يعتبرون لاعبين هجوميين. الحين قلت الحلول الهجومية ممكن مع محمد القحطاني مع همام مع صالح بالشامات، لكن ما هي بزي أول مثلا قوة وجود سالم ومصعب. أنا أشوف هذا الشيء يعني أثر على المنتخب، لكن بنفس الوقت أعطاهم أنهم يلعبون يعني كرة قدم جماعية، صح أنها ما هي بسريعة، يعني المنتخب دائما بطيء في التحول من الدفاع للهجوم، أحيانا تكون سيطرة بدون فائدة، يعني لعب عشوائي، قلة تركيز، أخطاء في الباص الأخير دائما، هذه الأشياء ممكن تأثر على أداء المنتخب، لكن كلاعب جماعي في تطور كبير للمنتخب.
0: أبو فهد، المنتخب الإماراتي يبدو أنه الاختبار الحقيقي للمنتخب في كل في كل في كل المراكز، من خط الدفاع حتى التسجيل، والتسجيل أيضا هو أمر مهم. هل المنتخب الإماراتي برأيك أنه سيعاني كما سيعاني المنتخب السعودي في هالمباراة؟
1: أنا تعرف ما أحب كلمة 50-50، بس لأول مرة بستخدمها. أنا من قبل البطولة يمكن يا عبد الله معك قلت إنه متوقع السعودية والإمارات بيوصلون النهائي لأنهم أفضل فريقين على مستوى المجموعة وعلى مستوى الأفراد. المنتخب السعودي تفوق، وهذه اللي أنا أحسبها لدونس، إنه استطاع خلق فريق مجموعة مو بلاعب، يعني مو مجموعة تصنع لاعب، لا المجموعة هي اللي تساعد بعضها، وهذا اللي حاصل في المنتخب السعودي. المنتخب الإماراتي الكابتن أحمد اللي اختلف واتفق معه هو يقول لك إن القدرة على التسجيل في المنتخب السعودي للتنوع، ولكن أيضا المنتخب الإماراتي يسجل بتنوع، يسجل بالرأس ويسجل من خارج المنطقة، ونسبة التسجيل عالية. يعني يمكن المباراة الأخيرة اللي ما كان فيها، يمكن أنا أقول لك كانت هادية المباراة ولا تطلب الأمر، سجلوا في بداية المباراة ضيعوا ركلة جزاء، يمكن ناقل المباريات اللي لعبوها هي المباراة الأخيرة بعيدا عن مباراة قطر اللي كانت تحصيل حاصل صح. لكن المنتخبين كلهم قادرين على التسجيل، بس بصراحة حنا عندنا منتخبنا الحل صعب. عبد الله ليش؟ الحين لو شفت صالح ابو الشامات وهو لاعب اللي اعطاه دونيس الراحه تام، كان يلعب ناصر وكنه ويلعب صالح قدامه في كل المباريات الاخيره ذي قدام قطر، وين قوه قطر؟ في العمق الدفاع، العب هوا غير عاديين بيدرو وخورخي، وقوه دفاعيه وتكتل غير، يلعب وتلعب برا بكيفك. تشوف صالح في اكثر المرات مايل جهه اليسار وكل كوره نفس

0: نفس الجمله اللي يلعبها الاوفر وهوائيه مقوسه حتى مو بالقويه العرضيه السريعه اللي اللاعب يجري لها، لا هوائيه مقوسه تكون سهله بالنسبه لمدافعين قطر. انا اخشى انه منتخب الامارات او زلاتكو المدرب المميز يقدر يقرا منتخبنا بهذه الطريقه، عشان كذا وقد يكون التمس لدونس العذر سلطان مندش احد الحلول المهمه ما كان في المباراه بشكل جيد. كابتن احمد يقول يمكن عشان محزري وكان ابو الشامات، يعني احيانا سلطان يحب يدخل للداخل ما جت الفرصه هذه لانه محزري كان يؤدي ادوار دفاعي. هذه تفاصيل صغيره في كل مباراه، لكن هو عنصر واحد ترى محزري اللي دخل على توقعاتنا او على اختيار الانفل بالنسبه لنا كانت هي، لكن عنده دونس فلسفه في هذا الموضوع يبغى يحد من قدره اكرم عفيف. لكن الفريقين بشكل عام يسجلون، لكن احنا بصراحه عبد الله يا اخي خلق الفرص الحقيقيه عندنا اصعب.
1: طيب أحمد، 38 ضربة زاوية حصل عليها المنتخب في هالأربع مباريات، فقط ضربة زاوية واحدة هي اللي استفاد منها كانت أمام منتخب عمان سجلها حسن كادش. هل هذه مشكلة؟
2: نعم مشكلة كبيرة.
1: كيف يحلها؟
2: مباراة الكويت ومباراة قطر بشكل يعني خاص
1: صحيح.
2: هي أكثر كانت كرة ثابتة وخاصة الركنيات، يعني حاول في مباراة قطر أنه يعني ما تكون الكرة مباشرة عن طريق لمستين ثم ترجع لعملية التنفيذ. عملية التنفيذ شيء مهم. كرات مثل ما قال أبو فهد كانت يعني على القائمة الثانية وفوق ومقوسة وبعيدة، ما كانت صحيحة. متى ما كان التنفيذ صحيح، متى ما كان توقيت التحرك صحيح، بيكون فيه هناك خطورة كبيرة.
1: وش يعني
2: إحنا
1: كيف المفروض يستفيد منها دونس؟ يعني يغير صالح أبو الشامات وناصر الدوسري في التنفيذ، ولا يلعب على القائم الأول المفروض؟ وش المفروض يستغل؟
2: هو
1: يعني هو عنده ترى عنده على فكرة محمد كنو وعنده عبد الله العمري وجهاد ذكري أو حتى حسان تنبكتي
2: صحيح، وفراس البريكان
1: أيضا.
2: قلت لك في موضوع التنفيذ ممكن يعني في مباراة الكويت ومباراة قطر نفذ
1: أكبر عدد ممكن، يعني 16 و12
2: إيه إيه أقصد اللي نفذ أبو الشامات هو نفسه اللي نفذ هدف
1: كادش.
2: إيه متى ما كان التنفيذ صحيح، متى ما كانت التحرك صحيح خاصة في في في القائم الأول بيكون هناك في خطورة كبيرة.
1: جيد. إبراهيم، المنتخب السعودي أكثر أهدافه جاءت عن طريق الجهة اليسرى.
3: صحيح.
1: ونفس الشيء المنتخب الإماراتي أكثر أهدافه أيضا جاءت عن طريق الجهة اليسرى، يعني بالاعتماد بالأكثر أو اليمنى، يعني الجهة اللي يمتاز فيها المنتخب الإماراتي أيضا يمتاز فيها المنتخب أو يواجه فيها المنتخب السعودي. هل هذا من الممكن أن يؤثر على الفاعلية الهجومية للمنتخب السعودي أو حتى المنتخب الإماراتي برأيك؟
3: أنا أعتقد أن المنتخب الإماراتي يعني في المباريات اللي شفناها لهم أو الأهداف كانت خطورته دائما في الطرفين، ما كانت في اليسار فقط، يعني منتخب يعتمد على الكرات العرضية على الزيادة من الخلف القادمين، فعنده هذا الشيء اللي يمتاز فيه صراحة. المنتخب السعودي إذا إنه بيتجنب الخطورة الإماراتية أعتقد إنه لازم يكون يعني قوي في الأظهرة.
1: إيه.
3: فمشكلة منتخب أو قوة منتخب الإمارات في الأجنحة يعني.
1: التنوع مهم، يعني ليه مثلا مع إنه في الجهة اليمنى عندنا الحل الهجومي أقوى بوجود أبو الشامات ومندش أو حتى القحطاني وبوشل، في خيارات هجومية أكثر من الجهة اليسرى، المفروض إنها تتفعل بشكل أكثر.
3: هو زي ما تكلمنا في البداية أن المنتخب السعودي عنده بطء دائما في بناء الهجمة أو في التحول، فدائما احنا عندنا استحواذ في الربع الأخير من ملعب الخصم، لكن أحيانا تكون بلا خطورة بلا فائدة يعني، فنادر ما تلقى فرص من اليمين أو من اليسار. والأهداف حتى اللي سجلها المنتخب السعودي صحيح أنها أهداف ثلاث مباريات يعني 6 أهداف، معدل يعني إيجابي وجيد، لكن برضو نفتقر للدقة في الهجوم والقوة يعني.
1: وين خطورة هجوم الإمارات؟ في الأداة ولا في الحل؟
0: في الاثنين عبد الله.
1: إيه؟
0: ليش؟ الكلام اللي قاله الكابتن ابراهيم صحيح، انت ركزت على الارقام اللي صارت في المنتخب الامارات الجهه اليمنى وانا اتفق معك فيها، بس النقطه المهمه انه بالا احد اهم ما كان يلعب كان مصاب وهو قوه يمكن اكثر من الجهه اليمنى في الامارات. كيف يبي يعالجها دونس؟ يبي يعالجها بطريقه اني اقبل الدفاع زي اللي تحت الهواء الكابتن احمد يراه، انه لا اقبل محمد الشامات او ترى ممكن نتفق او نختلف، او يقول لك محزري اللي انا ابغاه يوقف بالا يعني لاعب مميز جدا جدا ما شارك في المباراة. كانوا يعتمدون على ميلوني وعلى هذا بيريرا اعتقد وزي يعني الجهة اليمنى اللي عندهم، وتشوف يلعبون ميلوني

0: ترى لاعب خطير كظهير يمين وهو اللي يلعب الأوفرات. وتشوف التسجيل بالرأس هذا عثمان كمارا سجل هدفين بالرأس صحيح. وخمينيس سجل هدف بالرأس كل من العرضيات. اليوم أمام لاعب مهاري بالا كيف يتعامل مع منتخبنا. نقطة أيضا تكلموا عنها الزملاء جميلة جدا عبد الله, حنا خلاص كل الناس تعرف أنه نبغى نمرر كثير. التنوع مطلوب, ممكن يوم مرة تمرر وممكن مرة تحول ومر لا. حنا بصراحة الكرة تجلس في أقدام لعيبتنا فترة طويلة, كل ما جلست فترة طويلة عطل.
1: طيب وش كيف تحلها هذه؟
0: بالسرعة يعني. شوف عبد الله, في أحيانا تبني وتحاول تمرر لإجهاد الفريق المنافس, في أحيانا تقول أبى أوسع الملعب عشان أعطي الفريقين أشيل التكتل من هنا, لكن أيضا في سلاح أحيانا اللي هو السرعة اللي إن قدرت إذا استخلصت الكرة في الثلث الأول من الملعب المفترض ثلاث تمريرات, خاصة عندنا أجنحة سريعين, سلطان سريع وهمام سريع. أنا أقصد مو بكل مرة بيصير لك نفس الفرصة اللي تقدر تسويها أيه. لكن التنوع هذا مطلوب, ولا شفنا ولا مرة ان استثمرنا. انا يعني قال الكابتن احمد ان سجلنا مرة من المرتدة, والله اني ضيعتها بصراحة
2: أيه. قدام العراق أيه. هدف عبد الله الحمدان
1: صحيح
0: أيه. ايوه اللي لعبنا كانت الاصل
2: اللي كانت اصلا في هجمة مرتدة
0: أيه.
2: انقطعت من متعب الحربي ثم مرر لأبو الشامة أتوقع
1: صحيح.
2: أتوقع أربع تمريرات
0: كويس أيه. هذا اللي أنا أنادي فيها الحين أن إحنا عبد الله ما نسويها. شوف سويناها مرة نجحنا, لكن أقصد ما تحصل كثير. مباراة خطر دليل يوم تكتلوا القطريين صار لعبنا بطيء صراحة.
2: في إشكالية يعني أضيفة على أبو فهد, هي إحنا نوجه الخصم إلى جهة معينة ثم لاعبين المنتخب يكونوا في الجهة تمريرات كثيرة. أنت لما توجه الخصم لجهة اليسرى مثلا تحتاج بعد اللمسات التمريرات هذه تغير جهة على طول. المساحة الفاضية اللي هناك أنت تحتاجها, أنت وجهته لمكان عشان
1: هذا
2: تفرغ, تفرغ صارت ترى في هدف فراس البريكان حصل هذا الشيء, وجهنا فريق الخصم الجهة اليسرى ثم حصل تمريرة للعمق نزل فراس
1: صحيح.
2: صار فيها الوانتو لأنه خلق هنا فرصة مساحة. هذا اللي نفتقده صراحة في مباراة يعني مباراة قطر كانت يعني بشكل واضح كبير.
0: بضيف واحدة بس صغيرة الابتكار اللي قلتها الشباب عاشوا. عبد الله التنظيم, المدرب يعتمد بشكل كبير تنظيم دفاعي, هو يعني دائما يلام المدرب في حالة تنظيم, لكن الهجوم في لاعب خلاق, في لاعب مبتكر في كل منتخب عندنا لاعب مثلا يعني ارجع لأهداف أحمد قبل فيها ابتكار. يعني قصدي ليس مطلوب من كل المدربين هم اللي المدرب يشتغل على كرة ثابتة على أحيانا جملة, لكن أيضا مطلوب من اللاعب
1: اللي يتقنها إبراهيم غالب بعد
0: الله على إبراهيم
1: نرجع بنكمل عن المباراة النهائية والاستقبال أيضا, لكن نروح للمنتخبات السعودية والإمارات. وصل إلى النهاية أكثر من مرة هنا رصد لسجلهما في البطولات الخليجية.

0: برجع لك إبراهيم في قبل ما أدخل في التحضير للنهائي على موضوع الحل الهجومي. يعني مثلا كنو واحد من اللاعبين اللي عنده حل، لكن ما قد شفناه يسويه مثلا لا في التسديد ولا في الارتقاء ولا في الدخول في الكرات الرأسية. هل هذا فعلا دور ناقص عند كنو؟
1: هو أكيد، يعني كنو الكل عارف أن محمد يملك إمكانيات هجومية أكثر من دفاعية، مع أنه في الدفاع يعني أدي دور كامل 100% دائما في التغطية. لكن أنا أشوف أن محمد أصلا كبداية مركزه هو أن يكون مثلا محور 8 ما يكون محور 6، فممكن هذا الشيء ما يؤثر على أدائه. لكن الشيء الثاني أن محمد حتى في الأماكن هذه أو في لما يكون محور 6 تسنح له أكثر من فرص، أكثر من فرصة أنه يسدد أو أنه يلعب الباص الأخير، لكن في التردد هو اللي ممكن يمنعه. أنا أشوف تردد محمد يعني بشكل مبالغ فيه.
0: وش الحل اللي المفروض يفعله كنو؟ يعني واحده من الاشياء احنا نتكلم فيها كانت الابتكار.
1: صح،
0: محمد كنو مفروض منه انه يبتكر ولا لا؟
1: هو ما يحتاج، محمد ما شاء الله لاعب مهاري، يعني من اللاعب المهاريين يعني، ويقدر يتصرف بالكوره، بس اتوقع يحتاج المخاطره، بس يعني انه يخاطر اكثر من مره.
0: طيب ندخل في التحضير ابو فهد للنهائي. المنتخب السعودي هذا النهائي السادس اللي وصله في كاس الخليج، لعب 5 نهائيات فاز هو في المباراه في كاس الخليج لم يفز باي نهائي.
2: هي كانت هذيك السعودية فازت بالبطولات اللي دوري من دور واحد.
3: نظام النقاط.
0: وش التحضير المطلوب لهالمباراة للمنتخب السعودي؟
2: الحقيقة أنا في رأيي في مباريات عبد الله يمكن الكباتن عاشوها، في مباراة يمكن أذكر أحمد بنلعب ضد فريق أقل طول الأسبوع يا شباب الثلاث نقاط هذه اللي تجيب الدوري وا وا وا وا. بس في مباراة ما تحتاج، أنت تبغى تشيل عن اللاعبين العبء أو الضغط المبالغ فيه. لكن أكيد أنه في الكلمات التحفيزية البسيطة اللي يعني، لكن أني مثلا مباراة هذا يعني إحنا ممكن نلعب على وتر، إحنا من زمان ما أخذنا بطولة، اليوم بين جماهيركم إهداء لهذا، يعني في مثل هالأمور لكن بدون ضغط وبدون كلام كثير. أنا في رأيي يمكن الكباتن عاشوها المباراة ذي ما يحتاج الكلام الكثير. في اجتماع المباراة المدرب يحاول يختصر، مدير الفريق أو غيره لا يقدر يسوي لي فيها كلمات ويا شباب ولازم هذا، لا لا بالعكس، اليوم حنا نمتص اللاعبين أصلا متلبسين هذا الموضوع، يعني خلاص هم عايشين الضغط وعايشين الحالة، أنا كيف أقدر أطلعهم من الجو. 3 ويمكن معلش كابتن إبراهيم ما عشتنا وياه بعض الأمور أنا والكابتن حسنا مثلا المباراة أحيانا قبل المباراة ما تسولف عن المباراة، في جلسة ودية وسواليف تطلع من جو من الأجواء هذه، يجيك واحد زي محمد الدعيع يسولف عليهم. صح ولا لا؟
0: طيب أنا ودي أسأل أحمد وش يحتاج اللاعب؟ أنت كلاعب عندك مباراة نهائية، منتخبك ما فاز ببطولات من 2003
4: تقريبا. تسألني أنا كلاعب أحتاج صفرة الحكم يصفر بداية المباراة.
0: وش تحتاج من المجموعة اللي معك؟
4: إيه هذه أول نقطة لازم. اللاعبين يعني يمكن أكثر اللاعبين راح يشارك في مباراة نهائية يمكن لأول مرة يشارك في نهائي غير أنه يشارك مع منتخب، يعني البعض أكثر كمان أنه ما حقق إنجاز من قبل، فممكن يكون في قلق ممكن يكون في رهبة، لا يمنع هذا الشيء ترى، لكن لابد أنه هذا القلق والخوف يكون محفز للاعب داخل الملعب. نتمنى لهم التوفيق، مرينا بظروف مثل هذه، أتوقع يعني دور الإدارة والمدرب في التحفيز مثل ما قال أبو فهد التحفيز البسيط مهم في مباراة مثل هذه، خاصة إنه إحنا ما حققنا يعني بطولات
0: بالضبط
4: ونبغى
2: لا، وأحيانا الكرة تخذلك أو ما تخدمك. الكابتن أحمد شاركت في البطولة اللي في عمان،
4: نعم.
2: عبد الله ما سجل في مروانة ولا هدف،
0: صحيح.
2: سجلنا كم من الأهداف في الأخير ركلات ترجيح ما وفقنا فيها، يعني ذيك البطولة صراحة كنا نستحقها بصراحة.
0: صحيح صحيح. إبراهيم كيف تقدر توازن بين التحضير الذهني والتحضير الفني للمباراة النهائية؟ أكيد أنه يعني تعشت مثل هالظروف كثيرة، ظروف تنافسية، وأنت لعبت نهائي كأس الخليج 2010، كيف تقدر توازن بين التحضير الفني والتحضير الذهني أنت كلاعب؟
1: صراحة أنا أشوف البداية وش أتفق مع كلام الكباتن هنا، لكن التحضير الفني في النهائي أنا ما أشوف شيء.

0: مهم او شيء دائما يكون موجود في النهايات. زي ما قال ابو فهد يعني مباراه النهائي اللاعب اصلا هو خلاص جاي على المباراه اخر شيء يعني ممكن التعب اللي سواه البطوله كلها وختام الموسم تكون في هذه المباراه. فاللاعب يكون دائما مركز على هذا الشيء يعني ما يحتاج ان اصلا يعني كثره الكلام او الاجتماعات هذه لازم تكون هذا الوقت او اليومين الاخيره حتى التمارين تكون اشبه الى انها تكون ترفيه. تمارين استرجاعيه ترفيهيه اكثر من الضغط النفسي. يعني في مدربين مروا على في مباراه نهائيه ما كان يعطينا يعني الشرح اللي قبل المباراه ما كان يشرح
1: أي.
0: كان هو من نفسه يقول انه انا عارف اني ما احتاج اوجهكم هذا الوقت يعني الامور في ملعبنا الحين
1: الضغط تفضل.
0: واتوقع ان لعبه المنتخب السعودي يعني مستشعرين ان المنتخب السعودي او له فتره انه ما حقق بطولات بعيد عنها فهذا الدافع كبير لهم ان شاء الله يعني يكونون قد الثقه.
1: الضغط اكثر على المنتخب السعودي ولا المنتخب الاماراتي في قبل المباراه النهائيه؟
0: والله شوف مباراه النهائيه ما في ضغط على فريق اكثر من فريق انا اشوف متساوي
1: بحكم ان الارض والجمهور مع المنتخب السعودي
0: برضه هي نفسها لانه في الملعب ال11 راح يكونون تركيزهم دائما على الشيء اللي نازلين ياخذونه يعني مع المدرب تركيز برا الملعب من ذات الصفره يكون شوي قليل فالضغط متساوي بين الفريقين لكن اعتقد ان المنتخبين يعني ما راح يهاجمون يعني في البدايه كل منتخب راح يتحفظ في الدفاع شوي.
1: خساره النهائيات احمد يعني المنتخب السعودي خسر نهائيات كثير ووصل نهائيات كثير وخسرها يعني آخر نهائي فاز فيه المنتخب السعودي كان نهائي كأس العرب 2003 لكن يعني جت نهائيات بعدها كثير خسرها المنتخب السعودي. هل هذه ممكن تسبب عقدة عند في الجو كامل جو التنافسي كامل في المباراة؟
2: والله ما أتوقع أنها يعني بتسبب عقدة خاصة أنه اللاعبين يعني لا زالوا شباب لابد يكون عندهم أهداف وطموح يعني أنت وصلت للنهائي تحط هدف هذا تاريخ يحقق. إحنا جالسين نذكر الآن المنتخب السعودي قبل 20 سنة حقق البطولات بعد 20 سنة بنذكر
1: صحيح.
2: المنتخب بالأسماء هذه حضرت وحققت انتصار. أتوقع إنه يعني في مثل هذه المباريات تحتاج الأمور النفسية أكثر منها تكتيكية داخل الملعب وإن شاء الله قادرين المنتخب بإذن الله سواء العنصر الإداري أو الفني لإخراج اللاعبين أفضل ما عندهم في مباراة إن شاء الله القادمة.
1: الضغط على من أكثر؟
3: والله في المنطق الكل يسعى أنا أتفق مع الكابتن إبراهيم أنه إذا نزلت الملعب صار على الطرفين قبل المباراة يمكن الضغط على المنتخب السعودي أكثر لأن المباراة على أرضه وبين جماهيره وفترة طويلة ما أخذوا البطولة. الميزة للمنتخب السعودي اللي قال الكابتن أحمد أكثر اللاعبين ما شاركوا ما عاشوا الضغط اللي قبل.
1: هذه ميزة؟
3: ميزة المنتخب السعودي والضغط يصير أقل على المنتخب الإمارات أكثر اللاعبين اللي مع الإمارات أول مرة يشاركون في بطولة خليج أكثرهم يعني إذا استثنينا خالد عيسى يمكن ولا أعرف عن عصام شارك قبل كده ولا لا يعني أقصد الضغوط على لاعبين منتخب الإمارات في رأيي أنها أقل يعني ما عاشوا الحالة اللي حنا نعيشها في خليجنا. لكن إذا صفر الحكم الله يا عبد الله اللاعبين ما عاد يدرون
1: ما عاد يركزون في شيء
3: تركيز كل واحد الكوره كيف بلعبها يعني في اشياء احيانا وانت تتكلم مع اللاعب والله ما يركز معك يعني زي اللي يقول لك اخلص عليه بس يلا مشي
1: اهم شيء ان اللاعب يكون
3: ان شاء الله يكون في قمه. شوف عبد الله مطلوب التوفيق
1: ايه.
3: وانك تكون في قمه تركيزك ترى انت لاعب ودك تدخل ذيك اليوم تلعب احسن مستوى ربي ما يوفق
1: طيب.
3: ويعني عشان كذا اقول ان شاء الله ان امورنا ميسره طيب. ان شاء الله
1: ارجو ان تبقوا معي ساذهب الى فاصل ثم اعود بعده لنقول ايضا بعد سوق واقف والمباركية جدة تاريخية تستأثر باهتمام جماهير بطولة كأس الخليج.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال

0: ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استثمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يقول دولة ودعوة؟ لازم كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني.
3: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: دولة الإمارات بطولة الخليج فازت مرتين.
6: مرتين فازت الإمارات.
7: دورات الخليج بطولتين.
8: أعتقد مرة واحدة.
9: الإمارات ولا مرة ما.
10: مرتين.
11: والله ما أدري.
6: مرتين.
12: والله أتوقع أن ثلاث مرات.
13: مرتين.
14: ثلاثة.
15: فازت مرتين.
16: مرتين الخليجي 18 وخليجي 27.
17: منتخب عمان وقطر ودعا البطولة من الدور نصف النهائي. كيف كانت رحلتهما في كأس الخليج؟

0: عودة إلى عادل وأحمد وإبراهيم. أبدأ معك إبراهيم هالمرة، المنتخب العماني والمنتخب القطري عندهم بطولة آسيوية مقبلة، هل أدائهم كان مرضي ومطمئن قبل الاستحقاق القادم؟
1: إذا جينا نتكلم عن المنتخب العماني، أنا أشوف يعني الأداء كان مرضي بالنسبة للمنتخب الجديد، مدرب جديد تكلمنا عنه سابقا، ما خاض تجربة مباراة ودية كثير. المنتخب العماني لاحظنا من أول مباراة إلى المباراة الأخيرة كان فيه تطور في أداء الفريق، لكن مو بالتطور القوي في الهجوم خاصة، لكن الفريق قاعد يتطور. أما بالنسبة للمنتخب القطري أنا أشوفه يحتاج تغيير كامل وكبير في مجموعة من اللعيبة، يعني صح ممكن الوقت ما يسعف، لكن الفريق حتى لو كان مع بعض وقت طويل وبينهم انسجام اللعيبة لابد أن يكون فيه تغيير. اللاعب أحيانا يستنزف أو يستهلك فما يقدر يعطي كل اللي عنده، فأعتقد أن المجموعة كاملة استهلكت يعني بكثر المشاركات اللي ما كان فيها تغيير كبير للمنتخب القطري، فهو الأقرب أن أشوف أنه يحتاج تغيير كبير من لعيبته.
0: أحمد، المنتخب القطري والمنتخب العماني يعني
2: أنا أتفق مع إبراهيم، المنتخب القطري صراحة كان واضح عليه أصلا يعني في إرهاق في تعب، ما في حلول هجومية، في مشاكل كثيرة صراحة كان يواجهها منتخب قطر، حتى أتوقع حتى من ناحية الرغبة يعني في تحقيق بطولة أو وصول إلى مراحل متقدمة ما كانت موجودة. المنتخب العماني واضح من خلال يعني توقيع مع المدرب يمتلك سي في قوي جدا، واضح يعني شغال على بناء منتخب جديد يقدر يشارك في بطولات قادمة.
0: أبو فهد، فعلا المنتخب القطري تحس أنه وصل إلى مرحلة التشبع، تكلم عن جيل جاب كاس آسيا مرتين، كاس الخليج، وصل كاس العالم مرتين، وبرضه يعني له عمر، تحس أنه وصل هالمرحلة ويحتاج فعلا إلى تجديد أو أنه لا مدربه هو المشكلة؟
3: والله جزء من المشكلة مدربة، لكن أيضا للإنصاف الواحد يشوف نصف الكوب المملوء، دفاع تنظيم دفاعي ممتاز جدا، ترى ما قبلوا الهدف واحد صحيح. في البطولة هذه اللي كانوا طول الوقت مضغوطين أمام كل الفرق، هم اللي يعني حتى أمام البحرين ترى في لحظات كثيرة كانوا يهجم، ما كم جاء من فيهم من هدف واحد
0: من الإمارات.
3: إذن المشكلة اللي عندهم زي ما قالوا الزملاء الكابتن إبراهيم كابتن أحمد أكدوا أنه الحالة الهجومية

0: استهلكوا تعبوا استنزفوا سميها ما شئت، لا أكرم أكرم اليوم ولا المعز المعز، حالة هجومية بصراحة يعني ما أبغى أعطيها رقم من 10، ضعيفة جدا جدا. عشان كذا يبنى على حالة دفاعية ممتازة على حالة هجومية ضعيفة جدا ما يبنى عليها صراحة.
1: المدرب،
0: والله أنا المدرب زي ما قال كابتن أحمد يمدح مدرب عمان سكتاوي ممتاز، لا مدرب قطر في رأيي خاض أكثر من تجربة مع منتخب قطر، كانت كل النتائج يعني ما فيه، يعني شوف احنا لما نقول دونيس حسينا فيه في تغير على المدربين السابقين، السكتاوي رغم الادوات الاقل حسينا في الموضوع هذا، لا مدرب قطر بالعكس انا احس انه يقودهم لمنحنى نازل بصراحه مو بصاعد.
1: جيده هذه البطوله لهم الكشف العيوب قبل كاس اسيا؟
2: هي اكيد جيده لاكثر من منتخب اللي خاصه انه كان عنده تغيير كبير بعد تصفيات كاس العالم، فبطوله الخليج او كاس اسيا تحضير أتوقع لكل المنتخبات والاتحادات اللي ودها أنها تكون موجودة في كأس العالم القادمة.
1: من أفضل بالنسبة لك سكتاوي ولا لوبيتيكي؟
2: أنا أروح مع سكتاوي صراحة.
1: سكتاوي
2: صح.
1: وأنت أحمد؟
3: سكتاوي عنده أصلا يعني يعرف يتعامل داخل المباراة، منتخب قطر مدرب قطر أمس ما شفناه يعني يعرف يتعامل داخل المباراة، مدافع طول 90 دقيقة. سكتاوي تحصل تشوف في تغير في لاعبين المنتخب في الشوط الثاني دائما، فهذا دليل على تدخلاته ومرونته التكتيكيه في متغيرات المباراه.
1: جاي
0: عبد الله بس شكتاوي في بطوله العرب مع المغرب شوف كيف تدخلاته، اكد كلام
1: صحيح
0: شوف في المباراه هذه لوبيتيجي
1: مدرب جريء
0: مجري ويقرا وتعامله مع اللاعبين ممتازه، وشفت حتى اذا جاي يطلع لاعب ولا يغير لاعب، بينما مدرب قطر صراحه ما اعرف كيف ليش مستمر الى الان.
1: جيد عادل البطي احمد الفريدي ابراهيم غالب كنتم معنا اليوم، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: بعد سوق واقف والمباركية تجربة جديدة يعيشها أنصار بطولة كأس الخليج مع شوارع وأسواق جدة التاريخية.

0: ابو العيال وجايين نشوف الفعاليات والاشياء هذه. اشتريت عطور بخور ومازال كنضرب دوره، مازال كنسارى شي شويه.
1: والله اجواء حلوه واجواء اخويه، اجواء جماهيريه، يرجعك للزمان القديم، جدة التاريخية صراحة.
2: والله جاي نشوف أجواء خليجي 27.
3: احتفالية، أجواء احتفالية، بس الجو رطوبة، بس اللي يساعد إن في الأجواء احتفالية، في ناس، في زحمة، في يعني حركة، هذه الأشياء اللي هي تجذب الجماهير.
4: السهم الملتهب ماجد عبد الله كتب اسمه بحروف من ذهب في بطولة كأس الخليج، هنا أبرز ما قدمه أو بعض ما قدمه اللاعب الكبير.

وصلنا إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم، نعود ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27. كونوا في الموعد ونحن نستودعكم الله.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. تحسبا لمخاوف أمنية، واشنطن تعيد جميع قاذفاتها من طراز بيون من قاعدة فيرفورد البريطانية. استقالة وزير النفط الإيراني، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون أن صادرات طهران من النفط وصلت إلى الصفر. كاميرا العربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. وزيلنسكي يلوح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من تطورات اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الأعمال العدائية. وشدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب أيضا. مشاهدينا، معنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر الصالح، ومعنا ايضا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخليجيه في جريده الشرق الاوسط الاستاذ بدر القحطاني. اهلا بكما ضيفي الكريمين. بما اننا نتحدث عن شان عسكري، دعنا ابدا معك عميد الركن ياسر. عسكريا، ماذا يعني اعلان بدء معركه التحرير في اليمن؟
1: نعم، هو حقيقة جاء إعلان معركة التحرير أو كما أسماها فخامة الرئيس العملية العسكرية، هو إعلان للمعركة الوطنية الشاملة التي ربما تميزت ودعي إليها كل أبناء القوات المسلحة والأمن وكل فئات الشعب، وبالتالي هي معركة وطنية. وثانيا بأنه أهدافها واضحة، بأنها أهداف ومقومات هذا الوطن للدفاع عنه وعن قيم هذا الوطن. ثالثا، ربما أستطيع القول بأن عملية التحرير هي إعلان معركة شاملة بعد أن استنفذت كل طرق السلام مع الميليشيا الحوثية ولم يتبقى سوى السلام بالقوة. أي بمعنى، تحدث رئيس الجمهورية في بيانه بأن كلما قدمت الحكومة اليمنية تنازلا في اتجاه السلام وحماية حقوق المدنيين ومن أجل الوطن، اعتبرته الميليشيا الحوثية ضعفا. وهذه مشكلة عندما يكون الخصم لك دائما ينظر إلى تغليب المصلحة الوطنية على أنه ضعفا. من هنا تمادت الميليشيا الحوثية رهنت اليمن لأجندات عابرة للحدود، وبالتالي المسؤولية القانونية والأخلاقية والدستورية على قيادة الدولة فرضت بأن يعلن اليوم المعركة الوطنية الشاملة، خصوصا أنها ضمن قراءة حقيقة مستقبلية لواقع اليمن. أي بمعنى، ما يمكن أن يذهب به الميليشيا الحوثية بهذا الوطن بهذا التاريخ بهذا الشعب إلى معارك عبثية في ظل الصراع الإقليمي الموجود والصراع الدولي القائم. وبالتالي المسؤولية اقتضت إعلان المعركة الشاملة، يعني وهدفها استعادة كل مؤسسات الدولة.
0: وبالتالي لهذا هناك حاجة لموقف حاسم هذه المرة. طيب أستاذ بدر، أهلا بك من جديد. يعني ربما المشاهد الذي يتابعنا الآن يتساءل، بعد سنوات من التهدئة والمساعي السياسية لاحتواء التصعيد في اليمن، يعود الخيار العسكري الآن مرة أخرى إلى الواجهة، فما الذي اختلف تحديدا يعني حتى يتبنى تحالف دعم الشرعية هذا الموقف الذي تابعناه اليوم؟
2: مساء الخير عليك عزيزي وعلى السادة المشاهدين وضيفك سيادة العميد. وأعتقد أن

0: الحكومة عندما تتصرف وعندما تتخذ القرارات حتى التحالف، هم يتحركون من منطلق مسؤول يمثل دول. مشكلة اليمن أن الميليشيات الحوثية لديها من الرشاقة العالية في تنفيذ الأجندة الإيرانية، وسرعة التحرك ما يجعلها تتخذ قرارات شبيهة بتلك التي اتخذتها ونفذت التعليمات الإيرانية بترك مرحلة خفض التصعيد التي مر بها اليمن 4 أعوام الماضية، وبدأ التصعيد منذ طائرة مهان في شهر جولاي 2026. هذه الشهرين كانت مليئة بالهجمات الحوثية على المواقع اليابانية، خصوصا مواقع المقاومة الوطنية في الساحل وبعض المواقع الأخرى في مأرب. هناك اعتداء على المنشآت السعودية، هناك محاولات ومزاعم واعتداءات على قطع بحرية سعودية. هذا التحرك الحوثي كله يصب في مصلحة إيران ويأتي تنفيذا لطلبات إيرانية، وشاهدنا كيف كانت الاستعدادات الحوثية كبيرة جدا فيما يتعلق بمعارك الساحل والآن معارك تعز.
1: نعم
0: يبدو أنهم حشدوا كثيرا خلال الأعوام الماضية وأوهموا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنهم جماعة مظلومة، ولكن كل شيء الآن انكشف، والآن حانت ساعة الصفر التي انتظرها كل الشعب اليمني، وأعتقد أنها سوف تأخذ مسارها وتنجح بطريقة غير مسبوقة، لأن الشعب اليمني لن يرضى بوجود هذه الجماعة. طرد هذه الجماعة وفي منتصف القرن الماضي،
1: نعم
0: وسوف يستطيع أن يطردها أيضا مجددا، لأن الشعب اليمني لم يخلق لكي يكون هناك سيد وبقية الشعب عبيد، بل على العكس المجتمع انتزع جمهوريته ويستطيع أن ينتزعها مرة أخرى بدعم أشقائه والمنطقة.
1: نعم طيب، هذا واضح. عميد ياسر، يعني ساعة الصفر التي حانت كما يقول الأستاذ بدر القحطاني، هل تعني أننا الآن بتنا أمام تحول فعلي من الدفاع إلى الهجوم، أمام محاولة أو معركة شاملة للتغيير يعني خارطة السيطرة في اليمن، وليست عملية مجرد عملية محدودة ضمن أهداف ومناطق معينة؟
2: قولا واحدا حقيقة، أولا تحية للأستاذ بدر، يعني هو قالها بملء الفم. اليمنيين معنيين بالدفاع عن مكسبهم الوحيد في القرن الماضي، وهي قيم ومبادئ ثورة 26 سبتمبر، دولتهم الوطنية المحددة بحدود جغرافية وبقيمها من العدل والمساواة والحرية وحسن الجوار، وأيضا التزام بمواثيق الأمم المتحدة. هذا هو جوهر المعركة الحقيقية مع الميليشيا الحوثية. وفخامة الرئيس أكد في هذه النقطة بأنه هذه الحرب ليست على مذهبا ولا على مدينة معينة ولا على أهلنا في الحديدة أو صعدة أو في صنعاء ولا حتى على قبيلة، وإنما لاستعادة الدولة ومؤسساتها والسيطرة على كامل التراب الوطني. فعلا هي ليست محددة في مكان محدد، وبالتالي إعلان حرب هو كانت الحرب قائمة، والميليشيا الحوثية هي من تفرضها، ولكن كانت الدولة دائما تقاتل من أجل احتواء التصعيد ومن أجل في أعمال دفاعية تحاول على الحفاظ من الحد الأدنى من الضرر على المدنيين ومن الضرر على المصالح الوطنية العليا، ولكنها اليوم ستنتقل في اتجاه الهجوم وحسم هذه المعركة واستعادة سلطتها على كافة التراب الوطني. من هذا المنطلق لديها محددات، ربما تحدثنا عن استعادة مؤسسات الدولة، بس سلطة الدولة على كامل التراب اليمني، استعادة الحياة للمواطن وللشعب اليمني، وهذا أحد المبادئ التي ذكرها فخامة الرئيس، وربما نقول بأنه استعادة الجمهورية. طيب، كما جاء في النص، وصنعاء كرمزية هي إحدى هذه الأهداف
1: بالفعل
2: التي ذكرت.
1: يعني تأكيدا لما أشرت إليه، هذا ما أشار إليه رئيس مجلس السيادة أو القيادة الرئاسي اليمني رشاد علي. مداعاً نستمع له في كلمة ألقاها اليوم، وتحدث عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن من قبضة الميليشيات.
3: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.

0: وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
1: ورئيس الوزراء اليمني شاهي عز الزنداني أيضا شدد على التمسك بهدف بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء انقلاب الميليشيات. وأكد الزنداني أنه يجري التعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية لتمهيد الاستعادة صنعاء. أعود إليك أستاذ بدر القحطاني، يعني هذه الكلمات أو هذا الخطاب من رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي المتزامن أيضا مع بيان تحالف دعم الشرعية، هل يعنيان أن مرحلة احتواء الحوثيين انتهت تماما وأن الأولوية الآن باتت هي للحسم العسكري، أم أن يعني هذا التصعيد الميداني هو في حد ذاته وسيلة ربما لدفع الحوثيين إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة؟
2: ما أعتقد أنه يجري الآن، وكصحفيين نقرأ ما يجري، أعتقد أنه تم اتخاذ قرار إنهاء الجماعة الحوثية. هذا القرار الذي اتخذه رئيس مجلس القيادة واتخذه الشعب اليمني مسنود بدعم تحالف دعم الشرعية الذي أعلن اليوم أنه سوف يقدم كافة الدعم العملياتي لاستعادة ما تبقى من الدولة ولبسط الأمن، والأهم من ذلك بناء مستقبل والتقليل من عدد المقابر الكثيرة التي لم يعرف اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين إلا تدشين المزيد من المقابر. لم يروا جسورا، لم يروا مدارس، لم يروا مستشفيات، لم يروا تعليما، لم يروا ذكاء اصطناعي، لم يروا إلا العديد من المراكز الصيفية التي تجند الأطفال والمقابر التي تقبر المقاتلين. هذه الحالة بالمناسبة، حتى وإن كان الحوثيون فرحوا كثيرا بمرور هذا الوقت لأنهم أهدروا كثير من فرص السلام وربما لعب الحظ معهم قليلا، ولكن في المقابل سوف تكون هذه معركة مفتوحة وعنوانها الأبرز هو إنهاء الجماعة الحوثية. هذا ما فهمته، هذا ما استوعبته، وهذا ما يفرضه أيضا المنطق، لأن الجماعة هذه تمادت ولم تجعل لها أي مخرج لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي. لن يتعاطف مع الجماعة الحوثية أحد. الجماعة الآن تعتقد أنه إذا تم هناك أي تصعيد من ناحية الحكومة اليمنية أن العالم سوف يتعامل معها كما تعامل قبل 10 أعوام. المعطيات كلها تتغير، المعطيات كلها تصب في مسألة أن الجماعة لا تنفذ إلى أوامر إيرانية، خصوصا عندما هددت باب المندب وهي الآن خاطبت العالم كله وأعطت رسالة إلى العالم بأنها سوف تساعد إيران في جعل مضيق باب المندب ورقة أخرى. المعارك التي نراها في تعز اليوم الجماعة ربما لا تريد أن تدخل تعز، ولكن ربما العميد يكون أفضل في شرح المعارك العسكرية. هي تريد أن تقطع طريق الإمدادات التي تأتي من عدن حتى تثبت المواقع التي اعتدت عليها في باب المندب. هذا كله تقدمه ورقة بسيطة لإيران لكي تفاوض بها الجانب الأمريكي.
1: وهذا بالفعل ما أردت أن أقوله للأستاذ العميد ركن ياسر. عميد ركن ياسر، يعني كما يقول أستاذ بدر تم اتخاذ القرار بحسب قراءته لإنهاء الوجود الحوثي تماما. دعنا نأخذ المشاهد من هذه النقطة لرؤية الصورة كاملة على الأرض لتحقيق هذا الهدف. يعني ما هو محور الهجوم الرئيسي وما هي أكثر الجبهات التي يمكن أن نقول أنها هي أكثر قابلية لتحقيق اختراق على الأرض؟
3: نعم، حقيقة قد لا أكون أتوافق في الرؤية مع صانع القرار العملياتي أو الاستراتيجي في الدولة، وهنالك معطيات متعددة. ما هي الأولوية التي ستكون؟ هل ما زلنا سندفع ثمن التضحية بدلا عن العالم في مواجهة الميليشيا الحوثية، وبالتالي يمكن أن أقول بأن عملية التحرير ستبدأ من باب المندب، لأننا حقيقة كنا ندفع هذا الثمن والعالم ينكر ذلك ولا يرى سوى أننا في حرب أهلية، وهذا تعبير مجافي.

0: للحقيقة جملة وتفصيل، نحن من أول يوم من العام 2004 ونحن نقاتل الميليشيا الحوثية نيابة عن العالم ونيابة عن امتداد النفوذ الإيراني إلى داخل الأراضي اليمنية، ولكننا اليوم لم يعد مجرد وكيل موجود داخل الأراضي اليمنية أو لأصيل موجود في إيران. أنا كل ما أخشاه هو بل ما أتوقعه إن استمرت الميليشيا الحوثية، فأننا أمام إيران فتية موجودة في جغرافيا لا تقل أهمية عن الجغرافيا الإيرانية، بل ربما أهم، وهي الجغرافيا اليمنية ومضيق باب المندب. إذن أنا أتصور إذا كان هنالك أولوية، والتعاون الدولي ربما يكون في هذا الاتجاه، ربما هنالك اتجاهات أخرى، لأن كل عملية عسكرية لديها هدف استراتيجي ولديها هدف عملياتي، وبالتالي هي تسعى لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. أين دائما ما يكون ضمن مراكز ثقل، إما مركز ثقل سياسي، إما مركز ثقل اقتصادي، إما مركز ثقل عسكري. أتصور بأننا سنكون أمام مجموعة من هذه الأحداث ومجموعة من هذه الأهداف، لأن الأمر ربما لن يتاح للميليشيا الحوثية أن تدافع في جبهة واحدة، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون ربما أكثر من محور يكون اتجاه هجوم رئيسي وأخرى تكون هجوم ثانوي.
1: نعم، الصورة وضحت. شكرا لك، معي في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجية اليمنية العميد الركن ياسر صالح، وشكرا لك أيضا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخارجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني. تحياتي لكم ضيفي الكريمين.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية.
3: لم يكن إعلان بدء العمليات العسكرية في اليمن قراراً مفاجئاً، فقبل الوصول إلى خيار الحسم العسكري مرت سنوات على طاولة المفاوضات وتعددت المبادرات، لكن كل فرصة للتهدئة كانت تصطدم بعقبات حوثية أعادت الحرب إلى الواجهة.
2: لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا.
3: ضبط النفس الذي تحدث عنه العليمي رافقته سلسلة من المبادرات والاتفاقات التي تعثرت واحدة تلو الأخرى. في عاصمة السويد اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار وفتح ممرات إنسانية، لكن التعثر وعدم التنفيذ كان سيد الموقف مع عدم التزام الحوثيين بأي بند من بنود الاتفاق. ثم جاءت هدنة أبريل 2022 ففتحت نافذة جديدة للتهدئة لم يستغلها الحوثيون، إذ شملت وقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكن الهدنة انتهت دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها، هذا فضلا عن محادثات مباشرة مع السعودية بحثت سبل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية في اليمن. حتى ديسمبر 2023 لم تتوقف فرص السلام التي أضاعها الحوثي، حيث أعلن حينها عن خارطة طريق أممية تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وإجراءات اقتصادية وإنسانية وصولا إلى مفاوضات سياسية شاملة
4: بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا اليمني.
3: فرص متتالية للسلام، تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين لم يحولوها إلى اتفاق دائم، حتى أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني أن مرحلة ضبط النفس استنفذت وأن الخيار العسكري بات حلاً لاستعادة أراضي البلاد. محمد السيف، العربية.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب المخاف اليمن، وأضافت الهيئة أن ناقلة النفط كانت بالقرب من موقع الحادث، بل أن ناقلة أخرى كانت بالقرب من موقع الحادث رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، وأكدت أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن أي تأثير بيئي. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. نتنياهو يعين مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه لإسرائيل. ولدينا أيضا حرب السودان مهددة بدخول منعرج خطير مع انتقال الصراع إلى تخوم الحدود الإثيوبية.
5: فريق أحد الاحترافي.

0: خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
6: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
5: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
6: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
5: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
6: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
5: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
7: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة من قاعدة طراز بي 1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة، حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن القاذفات رغم إعادة نشرها لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات ضرب بعيدة المدى انطلاقاً من الأراضي الأمريكية والعودة إليها. هذا ونقل موقع والله عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران. وبحسب الموقع فيتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. من بيروت معنا مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل يمكن قراءة القرار الأمريكي بسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد بأنه إجراء أمني محدود فرضته المخاوف من التهديدات الأخيرة بالفعل، أم أنه يأتي في إطار تحول في الانتشار العسكري الأمريكي في داخل أوروبا؟
9: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية الكرام. لا على الإطلاق، يعني ليس له علاقة بالانسحاب الأمريكي، لأن سحب القاذفة بي 1 لانسر من فيرفورد سببه أمني بالدرجة الأولى، لأنه تبين أن هذه القاعدة أصبحت مكشوفة بعد كشف العملية التي كانت تستهدفها، وبالتالي إبقاء تلك القدرات العسكرية في هذه القاعدة يعرضها للخطر ويعرض سمعة أمريكا أيضا للإساءة أيضا، لأنها غير قادرة على حماية هذه القاذفات المهمة جدا. ثانيا أن هذه القاذفات سحبها كان يعني عاديا جدا، لأن وجودها في فيرفورد كان هدفه في الأساس عند بدء المعركة استخدامها لأنها سريعة الوصول لقرب القاعدة من إيران. وهذه القاذفة يعني سمتها أنها تضرب الأهداف الثابتة من مسافات بعيدة ولا يمكن للدفاعات الجوية إصابتها. وبعد أن دمرت هذه الطائرات كل الدفاعات الجوية الإيرانية وأصبحت الأجواء الإيرانية متاحة للطائرات الأخرى F-35 وغيرها، فلا داعي لها أن تكون في فيرفورد، يعني القاعدة فيرفورد، وكذلك تتعرض لخطر، لذلك تم سحبها إلى الولايات. طيب.
8: ربما تكون هذه الأسباب منطقية إلى حد كبير، ولكن ألا يخشى أن يؤثر سحب هذه القدرات العسكرية المهمة الأمريكية على جاهزية الردع الأمريكي في أوروبا، يعني خاصة في ظل استمرار التوتر الأمني حاليا في القارة مع روسيا تحديدا؟
9: لا، الانسحاب الأمريكي من أوروبا هو انسحاب منظم يجري التداول الآن به مع

0: يعني القادة الأوروبيين وضمن يعني إطار حلف الناتو، وبالتالي لن يشكل خطر على أوروبا، لأن أوروبا تحاول أن تنظم عملية الانسحاب الأمريكي بطريقة تضمن أمنها وتستعيد عنه بأمن استراتيجي أوروبي، وهذا شيء يعني متفق عليه بين الإدارة الأمريكية والإدارة الأوروبية، وليس له علاقة بهذه سحب قاعدة القاذفة بي وان لانسر. بي وان لانسر سحبت لهدف يعني أمني، خاصة بعدما قال الرئيس ترامب أن لإيران صلة بالأمر، كذلك قال رئيس الوزراء البريطاني أن هناك أيضا شبهات بوجود أيادي إيرانية فيها، وبالتالي إبقاء تلك القدرات ليس يعني أمرا أمنيا سليما، ولهذا تم سحبها حماية.
1: لكن هل يمكن أن يكون لهذه الخطوة أيضا تداعيات على مسألة التنسيق المشترك الدفاعي بين واشنطن ولندن، أم أن طبيعة العلاقة العسكرية بين البلدين ربما يعني تجعل تأثيره محدودا هذا الانسحاب؟
0: نعم، يعني العلاقات بين بريطانيا وأمريكا خاصة في القضايا الدفاعية وثيقة جدا، ولدرجة كبيرة أن الأمن البريطاني يعتمد كثيرا على القدرات الأمريكية، وهذا يشير إلى أن هناك تنسيق واضح وقوي جدا. وسحب هذه الطائرة هو عمل سيادي من قبل إدارة الرئيس ترامب، وليس له أي علاقة ب يعني التواصل مع بريطانيا أو فقدان الثقة مع بريطانيا، بل على العكس، أن بريطانيا بسبب سماحها لهذه القاذفات بأن تنطلق من أراضيها جعل بريطانيا معرضة للاستهداف الإرهابي، وهذا دلالة على أن بريطانيا تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك رأت الإدارة الأمريكية من منطلق عسكري بحت أنه يكون أسلم وأفضل سحب تلك الطائرة، طالما أنها لم يعد لها يعني مسوق عسكري للبقاء في هذه
1: طيب
0: القاعدة.
1: وإلي حتى أعتقد أن هذا القرار يمكن أن يدفع بريطانيا ودولا أوروبية أخرى إلى إعادة تقييم إجراءات حماية القواعد التي تضم قوات وأصولا عسكرية أمريكية في القارة.
0: طبعا هناك إجراءات قد تم فعلا اتخاذها، وهذا ما قاله المسؤولون البريطانيون والعسكريون وحتى الأوروبيون، هناك قاعدة رامشتاين وهناك قواعد أخرى في بريطانيا، ولذلك هناك إجراءات كبيرة في هذا الصدد، وكشف العملية الإرهابية هو الذي يعني رفع الجاهزية أكثر فأكثر، لأنه أصبح واضحا أن التهديدات الإيرانية التي انطلقت في بداية الحرب بأن أي دولة أوروبية تسمح للمقاتلات الأمريكية بالانطلاق من أراضيها ستكون هدفا لها، وبالتالي انكشف هذه العملية أثبت أن هناك بالفعل خطر، وبالتالي رفعت الجاهزية والحماية لتلك القواعد العسكرية.
1: نعم، شكرا لك من بيروت مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج، تحياتي. أعلنت الرئاسة الإيرانية مشاهدينا قبول استقالة وزير النفط محسن باكنجاد وتعيين عميد بالحميد بورد في المنصب بالإنابة بموجب مرسوم رئاسي. جاء ذلك في وقت تشدد أمريكا حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين وعقب رفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال في تصريحات لسي بي اس إن الرئيس ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر وانعكاسات حرب إيران على أسعار الطاقة العالمية، وأوضح أن خيارات ترامب واضحة حيال منع إيران من حيازة سلاح نووي.
2: If his decisions were political, he would have just kicked the can down the road and delivered a nuclear armed Iran to the next president. You've got to respect that. That's an incredible move to lean in and say, I'm not going to let them become nuclear armed. He knew it was going to elevate energy prices in the short run. He said, I'm going to take a hit there, but I got to do the
3: right
2: thing.
3: You did tell him that there would be a huge energy price spike.
2: He was well aware of the risk to energy flows that were coming out of the Persian Gulf region. He said, I simply cannot, the world cannot sustain a nuclear armed Iran.
1: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه النشرة. ما هي دلالات استقالة وزير النفط الإيراني محسن باكنجات في هذا التوقيت، وهل هي انعكاس لخلافات داخلية حول إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران حاليا؟
4: تحياتي استاذ احمد. يعني هذه الاستقاله تاتي في ظل توقيت حساس وسط ضغط اقتصادي واحتماليه اندلاع مواجهه عسكريه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والجانب الايراني.

0: يعني الآن أيضا تأتي في توقيت أن قطاع النفط بات تحت الضغط، وأي تغيير في قيادته يعكس حساسية إدارة هذا القطاع المهم، خصوصا أنه تعيين حميد بورد رئيس شركة النفط الوطنية يشير أستاذ أحمد إلى رغبة طهران في استمرار الإدارة الفنية للقطاع وتجنب ما يعرف بالفراغ القيادي. الأمر الآخر احتمال وجود خلافات داخلية، صراع سياسي، ودور للحرس الثوري الإيراني الذي كان ولا زال يشرف على عملية بيع النفط وعملية التهريب والناقلات الشبحية وإدارة الموارد وغير ذلك.
1: نعم.
0: إضافة إلى أنها رسالة للخارج من خلال إظهار أن قطاع النفط سوف يستمر على الرغم من الضغط والحصار والعقوبات الأمريكية. لكن الحدث يعني بمجمله عمليا هو مؤشر على إعادة ترتيب إدارة أهمية قطاع اقتصادي تحت الضغط والعقوبات، والحرب ربما يؤشر إلى أزمة عميقة باتت داخل النظام، خاصة مع تبادل الاتهامات ما بين التيار التفاوضي أو الجناح التفاوضي الذي يرأسه ويدير الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد التفاوضي ومحمد باقر خليفة، وبين الجناح
1: طيب
0: العسكري الصقوري المتشدد الذي بدأت هنالك حملة للتخوين ما بين الطرفين.
1: وبما اننا نتحدث دكتور نبيل عن تراجع كبير لصادرات النفط الايرانيه لمستويات شبه يعني متوقفه او مستويات صفريه، ما هي البدائل الواقعيه التي ترى انها يمكن ان تساعد ايران في تعويض هذه الخسائر؟
0: يعني لا يمكن ذلك، يعني البحث عن شرايين بديلة ومحاولة الالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام ربما الموانئ الباكستانية ولا بحر قزوين ولا مسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية والحصار، هذا لن يؤدي إلى عملية دعني أسميه أن يكون بديلا عن التصدير عن طريق الموانئ الإيرانية الرئيسية. يعني التقارير الاقتصادية بتتحدث على أنه كل حجم هذا دعني أسميه التصدير عن طريق الموانئ والسكك الحديدية، أقصد موانئ بحر قزوين، لا يتعدى ال 11%، والتقارير حتى الاقتصادية تتحدث عن دخول ما لا يزيد عن 600 شاحنة يوميا إلى داخل الجغرافيا الإيرانية، مع احتمالية ربما انتقال الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ أحمد إلى مرحلة جديدة من الحصار، من بعد الحصار البحري والجوي ربما الحصار البري، وهذا ما بات يتحسب منه الجانب الإيراني. الآن الأزمة بدأت تلقي بتداعياتها بشكل كبير على الداخل الإيراني، وبدأ الحديث عن ما يسمى بأهمية استراتيجية التقشف القصري عبر إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النهوض أو النمو، ثم بعد ذلك تحميل المجتمع الإيراني كلفة ما يعرف به الصمود، وهذه أخطر نقطة لأنه الآن كما تفضلت صادرات النفط الإيراني وصلت إلى الصفر، التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، العملة الوطنية في انهيار، فقدت أكثر من 50%.
1: دكتور نبيل، مع تلويح ترامب باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران عقب الانتخابات النصفية، هل باتت طهران الآن أمام مهلة سياسية غير معلنة؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على خياراتها وعلى هامش مناورتها أيضا مع ترامب؟
0: يعني الجانب الإيراني بات أمام مهلة سياسية محددة من جانب الرئيس الأمريكي، المؤشرات التي تطرحها المعطيات تشير أن واشنطن وطهران لا ترفضان التسوية لغاية هذه اللحظة من حيث المبدأ، لكن المشكلة الحقيقية هنا هي من سوف يقدم هذه التنازلات، هل هي إيران وماذا سوف تحصل عليه بالمقابل، والأهم أنه أي طرف سوف يبدأ بتنفيذ التزاماته بشكل أولي. الآن ترامب يحتاج إلى اتفاق صحيح يستطيع تقديمه باعتباره انتصارا أمريكيا، وهو لا يريد مجرد وقف الحرب بل يريد اتفاق يستطيع القول من خلاله أن الضغط العسكري والحصار والعقوبات أجبرت إيران على التراجع، لذلك يركز دائما على منع إيران من امتلاك السلاح النووي ومصير اليورانيوم المخصب وهرمز باعتبارها أدلة ملموسة تستطيع أو يستطيع تقديمها للرأي العام الأمريكي وإسرائيل والحلفاء. إيران بالمقابل أستاذ أحمد تحتاج إلى هذا الاتفاق أولا، لكنها لا تستطيع ولا تريد أن تبدو وكأنها قد استسلمت، وهذه إحدى أهم مشكلات النظام في إيران، وبالتالي هو لا يريد الانحناء للضغوط العسكرية والاقتصادية هو القبول بالشروط الأمريكية بصورتها العلنيه، لانه هذا قد يقرا داخليا باعتباره استسلام للجانب الامريكي. ايران ايضا تريد ان تقول صمدنا واجبرنا واشنطن على التفاوض ورفع الحصار، والمفارقه انه الروايتين ورفع الحصار ما بين الروايه الامريكيه والايرانيه يمكن لكل طرف الترويج لها، لانه كل طرف سوف يختار من الاتفاق البنود التي تخدم جمهور الداخلي والراي العام.
1: شكرا لك، اذا من عمان كنت معنا استاذ دكتور

0: بالعتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. تحياتي.
1: على شاشات الصرافة في طهران أرقام تتبدل بسرعة، والريال يواصل الانزلاق أمام الدولار، فيما تتقلص حركة النفط الإيراني على البحر. اقتصاد يترنح تحت ضغط العقوبات والحرب، وبلد يدخل شهره السابع وسط تضخم يقترب من 90%، وخسارة العملة نحو ربع قيمتها خلال شهرين. وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لم تسجل شحنات نفط خام إيرانية على متن ناقلات خلال سبتمبر، ضربة تضرب المصدر الأهم لإيرادات طهران. في الداخل تتسع كلفة الأزمة على الإيرانيين، السلع المستوردة تصبح أغلى والقدرة الشرائية تتآكل، فيما يصف مسؤول إيراني الوضع بأنه مؤلم للغاية رغم تأكيده أن البلاد تتكيف معه. وفي الخارج تضيق مساحة المناورة أكثر، فالولايات المتحدة تشدد حصارها الاقتصادي وتستهدف قطاعات جديدة، بينما تظهر بيانات أن شحنات النفط عبر الشرق الأوسط استعادت نحو 98% من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر على تراجع قبضة طهران على مضيق هرمز، إحدى أهم أوراق قوتها في الصراع.
2: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأوا ضخ النفط لن يكون لديهم أي نفط على المي هذا الأسبوع، لن تكون لديهم إيرادات.
1: وبين اقتصاد يختنق وورقة هرمز التي تتآكل، تتعثر المفاوضات مع واشنطن، فيما يلوح الطرفان باحتمال التصعيد. طهران تقول إنها جادة في مواصلة التفاوض، لكنها تستعد في الوقت نفسه لجولة قصف أمريكية جديدة، والحرس الثوري يتوعد برد فوري ومؤلم على أي هجوم. أما واشنطن فتواصل تعزيز حضورها العسكري في المنطقة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
0: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن القومي بتعيين مسؤول يتولى إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب تأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل. يأتي ذلك بعد خلاف داخل إسرائيل عن الجهة التي أو حول الجهة التي تقوم بالتأمين، حيث اتهمت وزارة المواصلات الأجهزة الأمنية بالتقصير، فيما قالت تلك الأخيرة إن وزارة المواصلات هي المسؤولة. دخلت العربية مشاهدينا كأول محطة لأحد معسكرات الجيش السوري في الحسكة التي تضم مقاتلين من قسد. تقرير جمعة عكاش.
3: من قوة عسكرية قوامها 100,000 مقاتل سيطرت على ثلثي مساحة البلاد لعقد من الزمن إلى ألوية في الجيش السوري. قوات سوريا الديمقراطية حلت كاسم، وبقي المقاتلون لكن تحت اسم جديد ومظلة جديدة. نحن هنا في الحسكة لننقل المشهد من الميدان ونرصد هذا التحول الجذري والبنيوي في بنية هذه القوات.
4: هذا هو آلان حسين، مقاتل سابق في قسد، حارب مع الأكراد طوال 14 عاما، وهو الآن قائد في الجيش السوري. قصته تختصر قصة قسد وتحولاتها البنيوية من قوة مستقلة بأهداف مستقلة إلى جزء من جيش الدولة.
5: في بداية الثورة السورية انضممنا كمقاتلين أكراد في وحدات حماية الشعب وقاتلنا ضد داعش، وانضم مقاتلون عرب من أبناء الرقة ودير الزور والشدادي. كان هدفنا تحرير المنطقة واستقرارها وأمنها، وحققنا ذلك بعد سنوات. بعد سقوط نظام البعث والأسد تغيرت الظروف، وكان لابد من توحيد جميع الفصائل والقوى العسكرية لتبدأ مرحلة بناء سوريا آمنة وديمقراطية. لذلك نحن في قسد وقيادتها اتجهنا نحو الاندماج في خطوة صحيحة، وأصبحنا اليوم من الجيش السوري.
4: سألت آلان إن كان فعلا يشعر اليوم بانتمائه إلى سوريا وجيشها، أم أن ما يقول هي مجرد كلمات تدرب عليها. وهذا سؤال يطرحه سوريون يرون أن قسد وعناصرها أجبروا ليكونوا في هذا المكان وهذا الموقع تحت وضعة المتغيرات الدولية وتغير موازين التحالفات.
5: نعم.

0: بقناعة وبكل قوتنا وإرادتنا اندمجنا، ولا ننظر إلى عملية الدمج بأنها قضية مرحلية أو مراوغة سياسية. نحن أوفياء لدماء شهدائنا الكرد والعرب والسوريان، ونبقى ملتزمين بتحقيق حقوقهم اللغوية والثقافية والفكرية. لأجل ذلك اندمجنا في أي مكان بسوريا وعلى حدودها، سواء مع العراق أو تركيا أو لبنان. نحن مستعدون لحماية سوريا، فنحن أبناؤها ولا ندافع فقط عن الحسكة.
1: وتشكل قوات قسد سابقا 4 ألوية حاليا داخل الجيش السوري، تتوزع في ديريك، القامشلي، الحسكة في محافظة الحسكة، ولواء في كوبان عين العرب في محافظة حلب، بقوام 1300 عنصر في كل لواء. كما سيدمج نحو 9000 عنصر أمن واستخبارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 14200 مقاتل وعنصر أمن. مكاسب تحققت مقابل الاندماج الإداري والأمني إلى جانب العسكري. نقل الأكراد السوريين إلى مسار جديد من النضال السياسي، يرون فيه سلماً يصلهم مبتغاهم.
2: قبول الأكراد السوريين في الجيش والحكومة والمجتمع أمر إيجابي ويعطي أملاً جيداً، وكذلك القرارات المتعلقة باللغة والثقافة، فكل ما تحقق جيد لكنه غير كاف، وحماية ذلك مهمتنا، لا سيما أننا الآن جزء من الجيش السوري ومسؤوليتنا أكبر.
1: إذن مقاتلو الأكراد أصبحوا مقاتلي سوريا، وسلاحهم سلاح الدولة، وما أشيع عنهم من انفصال ضحد بالواقع، بيد أن ذلك كما يرون رهن بطاعة الحكومة الإيجابي مع قضيتهم في مقبل الأيام. من الحسكة، جمع كاش، العربية.
3: لم تعد جبهات القتال في السودان مجرد حرب لتقاسم السيطرة على مناطق جديدة، بل تحولت إلى فتيل قد يؤدي إلى انفجار عابر للحدود، وذلك بعد انتقال شرارة المواجهات إلى تخوم الحدود السودانية الإثيوبية في إقليم النيل الأزرق.
4: حمى التوتر في السودان تمتد إلى ضفاف النيل الأزرق لتخلط أوراق الصراع الإقليمي، فقد انتقلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى المناطق المتاخمة لإثيوبيا داخل إقليم النيل الأزرق، وتحديدا قرب خزان الروسيرس ومدينة الدمازين. فبينما أعلنت الحركة الشعبية شمال المتحالفة مع الدعم السريع السيطرة على مناطق استراتيجية من بينها الكدالو ومنزا وجبل النمر، أكد الجيش السوداني تنفيذ عملية نوعية أجبرت القوات المهاجمة على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة. لكن ما الذي يجعل هذه الرقعة الجغرافية بهذه الأهمية؟ تستمد مدينة الدمازين أهميتها من كونها الحصن الدفاعي الأخير للجيش السوداني في جنوب شرق البلاد المحاذي لإثيوبيا، وعلى بعد كيلومترات قليلة منها يقبع خزان الروسيرس الاستراتيجي الذي يغذي أكثر من نصف شبكة الكهرباء السودانية، فضلاً عن كونه الشريان الحيوي لري المشاريع الزراعية التي تؤمن الغذاء لملايين السودانيين. لكن الأهمية تتجاوز الحدود السودانية لتشتبك مع إثيوبيا، فالروسيرس يقع على بعد 100 كيلومتر فقط من سد النهضة، والسيطرة على محيط الخزان تعني التماس المباشر مع السد الإثيوبي والقدرة على تهديده، إذ يستقبل الروسيرس مياه سد النهضة مباشرة، وأي تلاعب بمناسبه قد يحدث تأثيرا ارتداديا سلبيا على المنشآت الإثيوبية. الخيوط المتشابكة تمتد أكثر في الداخل الإثيوبي، فعلى بعد نحو 500 كيلومتر من هذه المنطقة يقع إقليم تيغراي المشتعل داخل إثيوبيا. تمرد تيغراي وسع الشرخ بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة ثانية، وسط تبادل الاتهام من كل طرف بدعم الجهة المعادية له داخليا. معطن قد يحول ضفاف النيل الأزرق إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. وسام الذهبي، العربية.
3: نشطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يختار 5 شركات لتطوير صاروخ PRSM بمدى 1000 كيلومتر. ولدينا أيضا نتائج أولية تشير لتقدم بولسونارو على لولا دي سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إلى حرب أوكرانيا، حيث أكد الرئيس فولودمير زيلينسكي أن التصعيد الروسي الأخير ودخول الجسور ومراكز البيانات دائرة الاستهداف يمثلان تحولا في نهج موسكو العسكري، مستغربا توقع الجانب الروسي عدم تلقي رد أوكراني مماثل.
8: من المؤكد أن هناك تصعيدا من الجانب الروسي، وهناك بالتأكيد ضربات تستهدف الجسور ومراكز البيانات. لست مندهشا من هذا الأسلوب في شن الحرب ومن الكراهية التي تكنها روسيا لأوكرانيا، لكنني مندهش من هذا النهج تحديدا، فقد كانوا يستهدفون مستودعاتنا ومنشآتنا للنفط، وقمنا بالرد باستهداف منشآتهم، والآن يضربون الجسور. هل يعتقدون حقا أننا لن نرد؟
7: كما أكد زيلينسكي وجود تحركات ومقترحات أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي يضم كل من كييف وموسكو وواشنطن بحلول نهاية أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي استعداد بلاده لدعم هذه الخطوة.
8: لا يمكنني أن أشارككم جميع التفاصيل، فعلى سبيل المثال تحدثت أمس مع فريق التفاوض الأمريكي. يجري الجانب الأمريكي حاليا اتصالات مع كل من أوكرانيا وروسيا، ويقترح عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فني بحلول نهاية شهر أكتوبر، وقد أكدت لهم استعدادنا لدعم هذه الخطوة بحلول نهاية أكتوبر. في الواقع لا توجد معلومات جديدة بهذا الصدد، فنحن منفتحون على فكرة عقد الاجتماع.
7: اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر. وبين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وآر تي إكس، من دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. ويهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة، وإطلاقها من منصات برية متحركة وصغيرة. أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في البرازيل إلى تقدم سيناتور فلافيو بولسونارو على الرئيس لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقالت المفوضية إنه بعد فرز 64% من الأصوات، حصل بولسونارو على 49% من الأصوات الصحيحة مقابل 42% لرئيس لولا دا سيلفا. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات بعد انتهاء الفرز، سيتأهل المرشحان المتصدران إلى جولة انتخابية ثانية في 25 من الشهر الجاري. شهدت ولاية تبسا شرقي الجزائر سيولا بعد تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب في صعوبة في حركة المرور في عدد من المناطق.

0: Delicious.
1: There we go.
0: وأظهرت لقطات مصورة آثار الفيضانات في إقليم كتالونيا الإسباني والتي سببت تلفا في بعض الممتلكات.

نهاية النشرة نذكر بالعناوين. التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. تحسبا لمخاوف أمنية، واشنطن تعيد جميع قاذفاتها من طراز بي واحد من قاعدة فيرفورد البريطانية. استقالة وزير النفط الإيراني، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون أن صادرات طهران من النفط وصلت إلى الصفر. وكاميرا العربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. أما زيلنسكي فيلوح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. تحسبا لمخاوف أمنية، واشنطن تعيد جميع قاذفاتها من طراز B1 من قاعدة فيرفورد البريطانية. كاميرا العربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. وزيلنسكي يلوح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. البداية من تطورات اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الأعمال العدائية. وشدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي في كلمة له بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أراضي اليمن من قبضة الميليشيات. نستمع.
1: أعلن اليوم بدأ العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجدداً أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها.
0: أما رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني فقد شدد على التمسك بهدف بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء انقلاب الميليشيات، وأكد أنه يجري التعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية لتمهيد لاستعادة صنعاء. المتحدث الرسمي مشاهدينا باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزهلي من جهته أعلن بدء تنفيذ معركة التحرير الهادفة إلى استعادة كافة مؤسسات وأراضي الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية.
3: لم يكن إعلان بدء العمليات العسكرية في اليمن قراراً مفاجئاً، فقبل الوصول إلى خيار الحسم العسكري مرت سنوات على طاولة المفاوضات وتعددت المبادرات، لكن كل فرصة للتهدئة كانت تصطدم بعقبات حوثية أعادت الحرب إلى الواجهة.
1: لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا.
3: ضبط النفس الذي تحدث عنه العليمي رافقته سلسلة من المبادرات والاتفاقات التي تعثرت واحدة تلو الأخرى. في عاصمة السويد اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار وفتح ممرات إنسانية، لكن التعثر وعدم التنفيذ كان سيد الموقف مع عدم التزام الحوثيين بأي بند من بنود الاتفاق. ثم جاءت هدنة أبريل 2022 ففتحت نافذة جديدة للتهدئة لم يستغلها الحوثيون، إذ شملت وقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكن الهدنة انتهت دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها، هذا فضلا عن محادثات مباشرة مع السعودية بحثت سبل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية في اليمن. حتى ديسمبر 2023 لم تتمكن

0: توقف فرص السلام التي أضاعها الحوثي، حيث أعلن حينها عن خارطة طريق أممية تضمنت وقفاً شاملاً لإطلاق النار وإجراءات اقتصادية وإنسانية وصولاً إلى مفاوضات سياسية شاملة
1: بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا اليمني.
0: فرص متتالية للسلام، تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين لم يحولوها إلى اتفاق دائم، حتى أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني أن مرحلة ضبط النفس استنفدت وأن الخيار العسكري بات حلاً لاستعادة أراضي البلاد. محمد السيف، العربية.
2: سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن القاذفات رغم إعادة نشرها لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات ضرب بعيدة المدى انطلاقا من الأراضي الأمريكية والعربية عودة إليها. نقل موقع والله عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش الأمريكي نقل قوات إضافية إلى إسرائيل تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران. وبحسب الموقع يتواجد حاليا نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل ضمن مهام متنوعة تشمل تشغيل منظومات الدفاع الجوي والطيران والخدمات اللوجستية. أعلنت الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باكنجاد وتعيين حميد بورد في المنصب بالإنابة بموجب مرسوم رئاسي. جاء ذلك في وقت تشدد أمريكا حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى الصفر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين وعقب رفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال من جهته في تصريحات لسي بي اس إن الرئيس ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر وانعكاسات حرب إيران على أسعار الطاقة العالمية، وأوضح أن خيارات الرئيس واضحة حيال منع إيران من حيازة سلاح نووي.
3: If his decisions were political, he would have just kicked the can down the road and delivered a nuclear armed Iran to the next president. You've got to respect that. That's an incredible move to lean in and say, I'm not going to let them become nuclear armed. He knew it was going to elevate energy prices in the short run. He said, I'm going to take a hit there, but I got to do the
4: right
3: thing.
4: You did tell him that, that there would be a huge energy price spike.
3: He was well aware of the risk to energy flows that were coming out of the Persian Gulf region. He said, I simply cannot, the world cannot sustain a nuclear armed Iran.
5: Iran's been decimated. So the only question is it'll either be the easy way or the hard way.
6: على شاشات الصرافة في طهران أرقام تتبدل بسرعة والريال يواصل الانزلاق أمام الدولار، فيما تتقلص حركة النفط الإيراني على البحر. اقتصاد يترنح تحت ضغط العقوبات والحرب، وبلد يدخل شهره السابع وسط تضخم يقترب من 90% وخسارة العملة نحو ربع قيمتها خلال شهرين. وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لم تسجل شحنات نفط خام إيرانية على متن ناقلات خلال سبتمبر، ضربة تضرب المصدر الأهم لإيرادات طهران. في الداخل تتسع كلفة الأزمة على الإيرانيين، السلع المستوردة تصبح أغلى والقدرة الشرائية تتآكل، فيما يصف مسؤول إيراني الوضع بأنه مؤلم للغاية رغم تأكيده أن البلاد تتكيف معه. وفي الخارج تضيق مساحة المناورة أكثر، فالولايات المتحدة تشدد حصارها الاقتصادي وتستهدف قطاعات جديدة، بينما تظهر بيانات أن شحنات النفط عبر الشرق الأوسط استعادت نحو 98% من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر على تراجع قبضة طهران على مضيق هرمز إحدى أهم أوراق قوتها في الصراع.
7: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأوا ضخ النفط لن يكون لديهم أي نفط على المي هذا الأسبوع، لن تكون لديهم إيرادات.
6: وبين اقتصاد يختنق وورقة هرمز التي تتآكل تتعثر المفاوضات مع واشنطن، فيما يلوح الطرفان باحتمال التصعيد. طهران تقول إنها جادة في مواصلة التفاوض، لكنها تستعد في الوقت نفسه لجولة قصف أمريكية جديدة، والحرس الثوري يتوعد برد فوري ومؤلم على أي هجوم.

0: أما واشنطن فتواصل تعزيز حضورها العسكري في المنطقة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. نتنياهو يعين مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه لإسرائيل. ولدينا أيضا نتائج أولية تشير لتقدم بولسونارو على لولا دا سيلفا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني. تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن القومي بتعيين مسؤول يتولى إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب تأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل. يأتي ذلك بعد خلاف داخل إسرائيل عن الجهة التي تقوم بالتأمين، حيث اتهمت وزارة المواصلات الأجهزة الأمنية بالتقصير، فيما قالت تلك الأخيرة إن وزارة المواصلات هي المسؤولة. دخلت العربية كأول محطة لأحد معسكرات الجيش السوري في الحسكة التي تضم مقاتلين من قسد. تقرير جماعة كاش.
8: من قوة عسكرية قوامها 100,000 مقاتل سيطرت على ثلثي مساحة البلاد لعقد من الزمن إلى ألوية في الجيش السوري. قوات سوريا الديمقراطية حلت كاسم، وبقي المقاتلون لكن تحت اسم جديد ومظلة جديدة. نحن هنا في الحسكة لننقل المشهد من الميدان ونرصد هذا التحول الجذري والبنيوي في بنية هذه القوات.
9: مرحبا عمر.
10: صافي.
9: كان.
10: صافي.
9: فيلك يا دواء لواء حسكة.
11: هذا هو آلان حسين، مقاتل سابق في قسد، حارب مع الأكراد طوال 14 عاما، وهو الآن قائد في الجيش السوري. قصته تختصر قصة قسد وتحولاتها البنيوية من قوة مستقلة بأهداف مستقلة إلى جزء من جيش الدولة.
12: في بداية الثورة السورية انضممنا كمقاتلين أكراد في وحدات حماية الشعب وقاتلنا ضد داعش، وانضم مقاتلون عرب من أبناء الرقة ودير الزور والشدادي. كان هدفنا تحرير المنطقة واستقرارها وأمنها، وحققنا ذلك بعد سنوات. بعد سقوط نظام البعث والأسد تغيرت الظروف، وكان لابد من توحيد جميع الفصائل والقوى العسكرية لتبدأ مرحلة بناء سوريا آمنة وديمقراطية. لذلك نحن في قسد وقيادتها اتجهنا نحو الاندماج في خطوة صحيحة، وأصبحنا اليوم من الجيش السوري.
11: سألت آلان إن كان فعلا يشعر اليوم بانتمائه إلى سوريا وجيشها، أم أن ما يقول هي مجرد كلمات تدرب عليها. وهذا سؤال يطرحه سوريون يرون أن قسد وعناصرها أجبروا ليكونوا في هذا المكان وهذا الموقع تحت وضعة المدينة.

0: التغيرات الدولية وتغير موازين التحالفات.
1: نعم، بكل قناعة وبكل قوتنا وإرادتنا اندمجنا، ولا ننظر إلى عملية الدمج بأنها قضية مرحلية أو مراوغة سياسية. نحن أوفياء لدماء شهدائنا الكرد والعرب والسريان، ونبقى ملتزمين بتحقيق حقوقهم اللغوية والثقافية والفكرية. لأجل ذلك اندمجنا في أي مكان بسوريا وعلى حدودها، سواء ما العراق أو تركيا أو لبنان. نحن مستعدون لحماية سوريا، فنحن أبناؤها، ولا ندافع فقط عن الحسكة.
0: وتشكل قوات قسد سابقا أربعة ألوية حاليا داخل الجيش السوري، تتوزع في ديريك، القامشلي، الحسكة في محافظة الحسكة، ولواء في كوباني عين العرب في محافظة حلب، بقوام 1300 عنصر في كل لواء. كما سيدمج نحو 9000 عنصر أمن واستخبارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 14200 مقاتل وعنصر أمن. مكاسب تحققت مقابل الاندماج الإداري والأمني إلى جانب العسكري، نقل الأكراد السوريين إلى مسار جديد من النضال السياسي يرون فيه سلماً يصلهم مبتغاهم.
2: قبول الأكراد السوريين في الجيش والحكومة والمجتمع أمر إيجابي ويعطي أملاً جيداً، وكذلك القرارات المتعلقة باللغة والثقافة، فكل ما تحقق جيد لكنه غير كاف، وحماية ذلك مهمتنا، لا سيما أننا الآن جزء من الجيش السوري ومسؤوليتنا أكبر.
0: إذن مقاتلو الأكراد أصبحوا مقاتلي سوريا، وسلاحهم سلاح الدولة، وما أشيع عنهم من انفصال ضحد بالواقع، بيد أن ذلك كما يرون رهن بطاعة الحكومة الإيجابي مع قضيتهم في مقبل الأيام. من الحسكة، جمعة كاش، العربية.
3: إلى حرب أوكرانيا مشاهدينا، حيث أكد رئيس فولودمير زيلينسكي أن تصعيد الروسي الأخير ودخول اليسور ومراكز البيانات دائرة الاستهداف يمثلان تحولا في نهج موسكو العسكري، مستغربا توقع الجانب الروسي عدم تلقي رد أوكراني مماثل.
4: من المؤكد أن هناك تصعيدا من الجانب الروسي، وهناك بالتأكيد ضربات تستهدف الجسور ومراكز البيانات. لست مندهشا من هذا الأسلوب في شن الحرب ومن الكراهية التي تكنها روسيا لأوكرانيا، لكنني مندهش من هذا النهج تحديدا، فقد كانوا يستهدفون مستودعاتنا ومنشآتنا للنفط، وقمنا بالرد باستهداف منشآتهم، والآن يضربون الجسور. هل يعتقدون حقا أننا لن نرد؟
3: كما أكد زيلينسكي وجود تحركات ومقترحات أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي يضم كل من كييف وموسكو وواشنطن بحلول نهاية أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي استعداد بلاده لدعم هذه الخطوة.
4: لا يمكنني أن أشارككم جميع التفاصيل، فعلى سبيل المثال تحدثت أمس مع فريق التفاوض الأمريكي. يجري الجانب الأمريكي حاليا اتصالات مع كل من أوكرانيا وروسيا، ويقترح عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فني بحلول نهاية شهر أكتوبر، وقد أكدت لهم استعدادنا لدعم هذه الخطوة بحلول نهاية أكتوبر. في الواقع لا توجد معلومات جديدة بهذا الصدد، فنحن منفتحون على فكرة عقد الاجتماع.
3: اختار الجيش الأمريكي 5 شركات لتطوير نماذج أولية لبرنامج صاروخ الضربات الدقيقة بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر، ومن بين الشركات المختارة لوكهيد مارتن وأرتي إكس، من دون الكشف عن قيمة الاتفاقيات. ويهدف البرنامج إلى تطوير صواريخ أصغر حجما قادرة على استهداف الأهداف البحرية والبرية المتحركة وإطلاقها من منصات برية متحركة وصغيرة. أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في البرازيل إلى تقدم سيناتور فلافيو بولسونارو على الرئيس لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقالت المفوضية إنه بعد فرز نحو 85% من الأصوات، حصل بولسونارو على 48% مقابل 43% للرئيس لولا دا سيلفا. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات بعد انتهاء الفرز، سيتأهل المرشحان المتصدران إلى جولة انتخابية ثانية في 25 من الشهر الجاري.

شهدت مشاهدينا ولاية تبسح شرقي الجزائر سيولا بعد تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب في صعوبة في حركة المرور في عدد من المناطق. اندلع حريق كبير في مخيم سياحي على بحيرة غاردا في شمال إيطاليا، ما أدى لإصابة عدة أشخاص. هذا وقالت السلطات الإيطالية إن 24 شخصا تلقوا العلاج في موقع الحادث أو نقلوا إلى المستشفى.

0: إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
1: فاز منتخب البرتغال على ضيفه النرويجي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي البطولة ذاتها تعادل منتخب ألمانيا مع مضيفه اليوناني بلا أهداف. ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي اليوم الاثنين، فيما يحل المنتخب التركي ضيفا على نظيره الإيطالي ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. تعادل منتخب المغرب مع ضيفه المنتخب المالي بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت على ملعب طنجة الكبير. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تسيير 12 طائرة خاصة إلى جدة لنقل المشجعين دعما للمنتخب الأول الذي سيلاقي نظيره السعودي يوم غد الثلاثاء في نهائي بطولة كأس الخليج.
0: نهاية نشر مشاهدينا ونذكر بالعناوين. التحالف يؤكد مواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة الدولة. تحسبا لمخاوف أمنية، واشنطن تعيد جميع قاذفاتها من طراز بي ون من قاعدة فيرفورد البريطانية. كاميرا العربية تدخل معسكرات الجيش السوري التي تضم مقاتلي قسد سابقا. وزيلنسكي يروح بالرد بالمثل على التصعيد الروسي بشأن احتمال استهداف الجسور ومراكز البيانات. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفترة.

0: كلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم بلا تحفظ. ألان شوي ضابط استخبارات فرنسي ترك بصمة كبيرة في علاقة باريس مع العالم العربي. تحول مع مرور الوقت إلى مستشار لا غنى عنه لساسة بلاده في تعاطيهم مع شؤون الشرق الأوسط. شغل مناصب قيادية كثيرة في جهاز الاستخبارات الخارجية ديجاسو، لكنه كان يميل دائما للعمل الميداني السري في العواصم العربية. كان في بيروت عند اندلاع الحرب الأهلية ونسج علاقات بدت مستحيلة حينها مع أطراف النزاع المختلفة هناك. وحين اتضح له أن مطبخ القرار لم يكن في بيروت بل في دمشق، استقر هناك يعمل في الخفاء كما في العلن للتأثير على الموقف السوري من لبنان ومن فرنسا نفسها. في مدينة نيم جنوب فرنسا فتحت معه بداية ملفات عمله السري في بيروت في أوج الحرب الأهلية اللبنانية. أول مهمة ميدانية لك في بداية عملك الاستخباراتي كانت في بيروت. حدثنا عن عمل ضابط استخبارات فرنسي عام 74 75 76 في بيروت مع انطلاق الحرب الأهلية اللبنانية.
1: كان النشاط الاستخباراتي في لبنان خلال تلك الحقبة يتركز بشكل أساسي على المكون المسيحي، نظرا للعلاقات التاريخية الخاصة التي ربطت مسيحيي لبنان بفرنسا عبر المؤسسات التعليمية والبعثات الدينية والرهبانيات وغير ذلك. وقد أثمر هذا التعاون الثقافي الواسع مع الجانب المسيحي عن دفعنا إلى إرساء روابط وثيقة مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب ونمور الأحرار، وتزامن ذلك التقارب مع المرحلة التي اضطررنا فيها لمواجهة نشاطات الفصائل الفلسطينية، حيث لجأنا إلى تلك الأطراف اللبنانية لامتلاكها قنوات وصول فاعلة داخل الأوساط الفلسطينية. وأذكر في تلك الحقبة كيف كان أبو حسن سلامة تجمعه صلات خاصة بعائلة الجميل، ما أتاح لنا نسج شبكة متكاملة من العلاقات. ولم يكن اهتمامنا الحقيقي أو مش

0: مشكلتنا الأساسية تكمن في صراعات النفوذ والسياسة أو توازن القوى بين الأطراف اللبنانية، بل كانت معضلتنا الأساسية تكمن في تأمين الحماية للداخل الفرنسي ضد نشاطات بعض الحركات الفلسطينية كحركة أبو نضال وجورج حبش ونايف حواتمة والجبهة الشعبية وغيرها، والتي كانت تتوافد لتنفيذ هجماتها في قلب باريس. لذا انحصر دورنا في السعي لإيجاد قنوات استخباراتية فعالة لرصد ما كان يخطط له هؤلاء ضدنا، وقد كان هذا هدفنا الجوهري هناك، إذ لم نكن موجودين للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، فقد كانوا يتكفلون بها هم أنفسهم على أكمل وجه.
1: هل لي أن أسألك عن طبيعة التنسيق والعمل بينكم وبين الميليشيات والأحزاب المسيحية التي كانت جزءا طبعا من المشهد في لبنان في الحرب الأهلية؟ نتحدث عن الكتائب، القوات اللبنانية وباقي الفصائل المسيحية.
0: ما كنا ننشده أساسا في لبنان من خلال تعاوننا مع القوات اللبنانية والجانب المسيحي هو قدرتهم على التنقل بحرية في كافة الأراضي اللبنانية ولا سيما في الجنوب، فبفضل وجود قرى مسيحية هناك كان بوسع حلفائنا في القوات اللبنانية التجول ورصد مجريات الأحداث عن كثب وتولي مهمة تجنيد المصادر والعملاء الذين نحتاجهم دون أن نضطر للظهور نحن في الصورة. ويعود ذلك إلى أن العنصر الفرنسي في لبنان حتى وإن كان يتقن شيئا من اللغة العربية مثلي لا يمكنه المرور دون لفت الانتباه في مجتمع تترابط فيه العائلات وكأنهم أبناء عمومة، ومن هنا كانت حاجتنا ماسة إلى وسطاء ميدانيين للوصول إلى أهدافنا.
1: طبعا خلال الحرب الأهلية اللبنانية حدثت مجازر وفضاعات وتجاوزات من كل الأطراف، ولكن بالنسبة للجهة التي كانت حليفة لكم في لبنان ارتكبوا تجاوزات كبيرة في خلال الحرب الأهلية. هل كان يشكل أي حرج بالنسبة لكم كدولة وكجهة استخبارات؟
0: لم نكن على توافق مع كل تلك الممارسات بالطبع. أستحضر في هذا السياق حادثة وقعت حين كانت القوات اللبنانية تتمركز في حي ببيروت يعرف باسم الكارنتينا، حيث أقاموا هناك كافة مقارهم ومكاتبهم القيادية. وأذكر أن ضباط الاتصال التابعين للقوات اللبنانية قالوا لي ذات يوم: تعال معنا، لدينا شخص محتجز سيثير اهتمامك حتما، تعال لترى. فاقتادوني إلى غرفة تعذيب كانوا يمارسون فيها الانتهاكات بحق أحد الأشخاص، فاقتربت منه وسألته: من أنت وما هو اسمك؟ فأجابني الرجل قائلا: أنت أول شخص على الإطلاق يسألني عن اسمي. وهذا يعني أنهم أخضعوا هذا الشخص للتعذيب دون أن تتوافر لديهم أدنى معرفة بهويته الحقيقية، إذ يبدو أنهم احتجزوه عند أحد الحواجز الأمنية. وفي ذلك الوقت كان موجودا كل من زاهي بستان الذي تقلد لاحقا منصب المدير العام للأمن العام وإليح بيقة وسواهم من القيادات. فقلت لهم صراحة إن هذا السلوك لا يمت للعمل الاستخباراتي بصلة، ولن أكون شريكا في هذا النهج. وللعلم فإن انتزاع المعلومات تحت وطأة التعذيب نادرا ما يفضي إلى معطيات ذات قيمة حقيقية.
1: بعد لبنان عام 76 ذهبت إلى سوريا. طبعا العمل في سوريا مختلف تماما عن العمل في لبنان، والأجهزة الاستخباراتية في سوريا ذات سلطة وقوة كبيرة. لذلك أود أن أسألك عن اختلاف العمل الاستخباراتي بالنسبة لك في لبنان وفي سوريا، ما هو الاختلاف الكبير؟ كيف تحولت مهمتك؟
0: كان السوريون في حالة امتعاض شديد إزاء التحركات والتدخلات الفرنسية في لبنان وغيرها من الملفات، فقد ترسخت لديهم قناعة تامة بأن لبنان إقليم تابع للسيادة السورية. وفي تلك المرحلة تمحور دوري الذي استمر حتى عامي 83 و84 حول إقناع القيادة السياسية السورية المتمثلة حينذاك في حافظ الأسد ورفعت الأسد وعلي دوبا وجميعهم من المكون العلوي بالمناسبة، بأنه متى ما كانت لديهم رسائل يودون إيصالها أو في حال وجود استياء أو نزاع قائم بيننا فإن قنوات الحوار مفتوحة

0: لمناقشة هذه الملفات بدلا من اللجوء إلى تفخيخ السيارات وتفجيرها في شوارع باريس. ولقد نجحنا في إرساء هذه القاعدة، ولا سيما مع رفعت، من خلال تأسيس ما يشبه الخط الأحمر للتواصل المباشر بيننا، استنادا إلى مبدأ مفاده: إذا كان ثمة تحرك فرنسي في الشرق الأوسط يثير قلقكم أو امتعاضكم أو يطرح أمامكم معضلات، فبادروا بالاتصال بنا وسننظر في الأمر معا. سنسعى جاهدين لفتح باب التفاوض، وقد لا نصل إلى توافق تام، لكننا على الأقل سنكون ملمين بما يشغلكم وسندرك جوهر المشكلة. وانطلاقا من هذه المعرفة يمكننا اتخاذ خطوات لمعالجة الموقف، وإلا سنستمر في القيام بأشياء خاطئة. فالحوار الصريح هو الخيار الأمثل، فهم لا يقولون صراحة ما هي مشكلتهم، بل يجب عليك أن تحزرها بنفسك. وهذا ما سعيت جاهدا لإرسائه على مدار 3 سنوات، لأن العلاقات الاستخباراتية بين فرنسا وسوريا قطعت عام 56 خلال حرب الجزائر، وتلاها قيام الوحدة السورية المصرية، ولم تشهد تلك العلاقات أي استئناف منذ ذلك الحين. وبالتالي توليت بنفسي مهمة إعادة فتح خطوط التواصل والتنسيق الاستخباراتي في دمشق عام 76، وقد تكللت هذه المساعي بالنجاح إلى حد كبير، حيث أفلحنا في إقناع الجانب السوري بإيقاف الأعمال العدائية ضدنا، سواء في الساحة اللبنانية أم في باريس.
1: هل تتذكر الأشخاص الذين كنت تتعامل معهم في سوريا؟ وحدثنا إن كان لديك بعض الذكريات عن تلك اللقاءات، كيف كان تجري، كيف كان الحوار، كيف كان التعامل معهم؟
0: ما كان يعنينا في الدرجة الأولى هو التواصل مع مسؤولي أجهزة الاستخبارات. نتحدث هنا عن رفعت الأسد وعلي دوبة وعلي حيدر وبقية قادة الوحدات العسكرية الذين كانوا يمارسون مهمات استخباراتية، مثل محمد الخولي أيضا، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية. كما عرفت شخصيا علي مملوك حينما كان كبيرا للمحققين في سجن المزة، ولك أن تتخيل كيف كانت تدار جلسات الاستجواب هناك.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: ألا يقول دولة ودعوة؟ لازم كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

تابع آلان شويب بمنظاره الاستخباراتي عددا آخر من المحطات التاريخية المفصلية، منها الاجتياح السوفيتي لأفغانستان أواخر السبعينيات وردة الفعل الغربية على هجمات 11 سبتمبر 2001 وحرب مكافحة الإرهاب التي تلتها، وقبل ذلك الثورة الإيرانية التي قادها الخميني انطلاقا من إقامته الفرنسية.

0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: على الصعيد الإيراني ارتكبنا في فرنسا جميع الأخطاء الاستراتيجية التي يمكن أن ترتكب، فقد استضفنا على أراضينا الخميني وفي نفس الوقت مجاهدي خلق، تلك الجماعة التروتسكية الشيوعية الإرهابية. استقبلنا كل هذه المجموعات لأن ذلك كان يتماشى مع روح العصر. كان الشاه يعتبر ديكتاتورا ومصابا بجنون العظمة، ورأينا ذلك في احتفالات بريسبوليس بمرور 5000 عام على الإمبراطورية الفارسية. بالنسبة إلى مثقفين في ذلك الوقت، كان الشاه هو الرعب بعينه، ولذلك كان أي شخص قادر على الإطاحة به يعتبر جيدا. وهكذا قدمنا الدعم للخميني لأن القيادة السياسية في ذلك الوقت ظنت أنها فكرة رائعة ستتيح لنا الحصول على النفط الإيراني بأسعار رخيصة لرد الجميل لنا، غير أن هذا التقدير كان خطأ مطلقا، خاصة وأننا رأينا بعد ذلك سياسة مبهمة كليا بالنسبة للفرنسيين. فبعدما دعمنا الخميني ووصل إلى الحكم، اتضح أن الشاه كان قد قدم قروضا لفرنسا لتمويل بناء محطات نووية، أي أنه كان يعطينا المال لتمويل محطاتنا ونحن ننقل له التكنولوجيا لبناء محطات لديه. وعند وصول الخميني والملالي إلى السلطة قالوا لنا: الشاه أقرضكم المال ونحن بحاجة إليه ونود استرداده. فقلنا: لا، لأن الشاه هو من أقرضنا المال وليس أنتم. لم يتحمل الإيرانيون ذلك على الإطلاق، وشهدنا في تلك الفترة هجمات من جانب إيران للانتقام منا، وارتكبنا خطأ ثانيا وهو دعم الهجوم العسكري لصدام حسين ضد إيران، وإن لم نكن الوحيدين، فقد دعم الجميع صدام حسين في حربه تلك، وكان خطأ فادحا، لأنه في عامي 1980 و1981 كانت إيران والنظام الإسلامي الإيراني قريبين من الانهيار، إذ فشل في إرساء دعائمه هناك ولم يجد الطاقم السياسي لإدارة شؤون البلاد، وكنا نقف على شفا انهيار تام للنظام الإسلامي هناك. إلا أنه حين دفعنا العراقيين بقيادة صدام حسين في حربهم ضد إيران، استثيرت النزعة القومية الإيرانية المتجذرة ببعديها الفارسي والشيعي، وتخندق الجميع حول السلطة الحاكمة، حتى أولئك الذين لم يحبوا السلطة الإسلامية قالوا إن الوطن في خطر، فتكاتفوا حولها، واستمر ذلك لسنوات، وقد خلفت تلك الحرب أكثر من 1,000,000 قتيل بالإضافة إلى الأرامل والمعاقين وغيرهم. كل هؤلاء شكلوا أساس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأصبحوا لاحقا من المحافظين لأنهم لا يريدون أن تنسى التضحية التي قدموها. وقد تجسد ذلك إلى أقصى حد مع رئاسة أحمد نجاد الذي كان من المحاربين القدامى في ذلك الوقت، وبذلك صنعنا بأنفسنا نظاما معاديا لنا تماما من خلال هجوم صدام حسين.
0: هل كان هناك تواصل بين الاستخبارات الفرنسية والخميني حينما كان في فرنسا؟
1: لم يكن هناك تواصل، لم تكن هناك أي علاقات استخباراتية آنذاك مع جماعة الخميني. المحاور الوحيد الذي عرفته أجهزتنا الأمنية مع إيران كان هو السافاك، الجهاز الاستخباراتي التابع للشاه والذي تم القضاء عليه تماما بعد الثورة الإسلامية، وبالتالي لم يعد لدينا أي تواصل معهم، وكذلك الأمريكيون، وهذا ما أوقعهم في أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. لقد قلبت الثورة الإسلامية المشهد الإيراني برمته، وفقدنا جميع قنوات

0: اتصالنا. وقد تطلب الأمر 20 عاما لمحاولة إعادة التواصل شيئا فشيئا مع الاستخبارات الإيرانية، وكان ذلك صعبا للغاية.
1: الدور الفرنسي في مواجهة الجيح السوفيتي في أفغانستان أين تركز بالتحديد؟
0: بالنسبة إلى الدور الذي لعبته فرنسا في مواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فقد كان محدودا جدا، لأن تلك المنطقة كانت حكرا على الأمريكيين، تدار من خلال باكستان وعبر الدعم المقدم لحركة طالبان. ولم يكن الأمريكيون يحبون أن نتدخل في مناطق نفوذهم كثيرا، ولهذا اقتصرت مشاركتنا في هذه الحملة المناهضة للسوفييت على تقديم الدعم للقائد أحمد شاه مسعود الذي لم يكن منتميا لطالبان بل كان من الإثنية الطاجيكية، ولم يكن الأمريكيون مرتاحين لذلك لأنهم لم يكونوا قادرين على إحكام السيطرة على كافة مفاصل المشهد، فضلا عن تعارض ذلك مع سياسات حلفائهم. لذلك دعمنا المشهد من خلال حركة أحمد شاه مسعود المناهضة للسوفييت ولطالبان في الوقت نفسه.
1: موضوع مساعدة المقاتلين العرب، مجاهدي العرب للوصول من مختلف الدول، سواء من أوروبا أو من الدول العربية، للوصول إلى أفغانستان، ألم يكن لفرنسا دور في ذلك؟
0: لا، بالإضافة إلى أنه كانت لدينا معلومات متناقضة، فقد اتضح لنا أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية في تلك المرحلة وبتنسيق مباشر مع الKGB السوفيتي عمدت إلى دس متطوعين جزائريين في صفوف طالبان ليعملوا كمصادر استخباراتية لصالحهم، وهو ما أدى لاحقا إلى شعور طالبان والمتطوعين العرب الآخرين بالريبة الشديدة تجاه المتطوعين الجزائريين، إذ بات من العسير التمييز بين المتطوعين الحقيقيين والعناصر المخترقة.
1: هذا مثير جدا، لأنه أحمد شاه مسعود الذي كان الحليف الرئيسي الأفغاني من المجاهدين لفرنسا كان يضم في صفوفه مجموعة من المقاتلين العرب الجزائريين بالتحديد.
0: ما لاحظناه في التسعينيات عندما قمنا باعتقال أو اعتراض أعضاء من الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية هو أن الكثير منهم تلقوا تدريبهم لدى مسعود، ولكن لم يكن مسموحا لنا حينها قول ذلك، لأن مسعود كان حليف فرنسا وكان يتحدث بضع كلمات فرنسية وكان يترك انطباعا جيدا في الصالونات الباريسية، لذلك كان من الممنوع تماما ذكر ذلك. لكن في الواقع مسعود لم يكن أقل تشددا من حركة طالبان، فقد كان يتبنى الأيديولوجيا التي تعتنقها طالبان ذاتها، وكانت الفائدة الوحيدة التي جنيناها من علاقتنا الوثيقة به هي التدفق المستمر للمعلومات الاستخباراتية. عموما رأينا بوضوح أنه لم يلعب دورا رئيسيا في القتال ضد السوفييت، حيث كانت هناك مشكلات في التنسيق وفي العلاقة مع طالبان. وعندما بدأت الجماعة الإسلامية الجزائرية المسلحة في التشكل، ذهب الكثير منهم للتدرب في أفغانستان تحت إشراف مسعود.
1: عام 2000 أصبحت مديرا لجهاز المخابرات الأمنية، أو ما يسمى هنا في فرنسا باسم SRS. تزامن ذلك مع صعود خطر القاعدة، وطبعا بعد سنة وقل من ذلك حدثت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. هل كنتم في الاستخبارات الفرنسية الخارجية مطلعين أو واعين أو مدركين لخطر القاعدة وتصاعد نفوذها وقوتها؟
0: كنا حساسين جدا تجاه تشكيلات تنظيم القاعدة، وفي نظري القائد الحقيقي لتنظيم القاعدة في أوج عصره لم يكن أسامة بن لادن بل أيمن الظواهري، وكان الظواهري هو من يدير كل التدريب الفكري والعسكري وغيره لأفراد تنظيم القاعدة والمتطوعين الذين جندهم التنظيم في البداية لمحاربة الوجود السوفيتي في أفغانستان بدعم أمريكي كامل. إلا أنه في عام 1990 وعقب الانسحاب السوفيتي أوقف الأمريكيون دعمهم، ونتيجة لذلك

0: وجد عناصر القاعدة أنفسهم يمتلكون أيديولوجيا متطرفة وترسانة من الأسلحة، ولكنهم يفتقرون للتمويل ولجأوا إلى الأسلوب النمطي الذي يعتمده أي خارج عن القانون في ظروف مماثلة. فقد بحثوا عن مصادر التمويل والسلطة في ساحات أخرى، متخذين من الجهاد الدولي واجهة عملياتية لهم. وقد لمت كثيرا وما زلت أصدقاءنا الأمريكيين على ذلك. أذكر نقاشا دار بيننا وبين مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وأعتقد أنه كان ويليام كيسي آنذاك، فقد توجهنا إليه أنا ورئيسي في العمل بسؤال صريح: ألا تشعرون أنكم تلعبون بالنار قليلا مع تنظيم القاعدة؟ وبنبرة أمريكية واثقة جاء رده: على الإطلاق، فنحن من يمولهم، وبالتالي نحن من يتحكم بهم. فقلت: صحيح، إلا أن المعادلة تنقلب تماما في اليوم الذي ينقطع فيه التمويل وتفقدون فيه السيطرة. وقد حصدنا نتيجة ذلك ما نستحقه، إذ برزت الظاهرة السلفية الجهادية للقاعدة، لتعقبها لاحقا أجيالها المتعاقبة من الزرقاوي في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وتنظيم داعش بزعامة البغدادي وأقرانه. كل هذا يظل نتيجة للأخطاء الاستراتيجية العميقة التي ارتكبها أصدقاؤنا الأمريكيون في المنطقة.
1: شكرا جزيلا سيد ألان شويك.
0: شكرا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر.

0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00

0: داخليا.
1: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
2: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. البداية من تطورات اليمن، حيث اعلن تحالف دعم الشرعية الاستمرار في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة والوقوف الى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي ان اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة ومحاولاتها استهداف مكة والمدينة تستدعي ردع هذه الاعمال العدائية. وشدد التحالف على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها لردع الميليشيا الحوثية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. سحبت الولايات المتحدة 12 قاذفة B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة حسب ما أكد مسؤولون في البنتاغون للعربية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن سحب القاذفات من القاعدة البريطانية جاء على خلفية مخاوف أمنية من مخططات إرهابية تستهدف القاعدة. كما أكد أيضا أن